0: في حيازاتها أو الخاضعة لسيطرتها لدفع تعويضات عن كل الأضرار التي تلحق بالسفن والشاحنات التي تتعرض للاستهداف في منطقة هرمز من قبل إيران. عبر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غوردنبرغ عن قلق الأمم المتحدة البالغ من استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن التجارية وما ترتب على ذلك من تجدد تعطيل الملاحة البحرية في البحر الأحمر. وذكر بيان للمبعوث الأممي أنه عقد سلسلة لقاءات مع أطراف يمنية وجهات فاعلة إقليمية ودولية في ظل تصاعد التوتر. وأشار غوردنبرغ إلى أن الأولوية تتركز في الحفاظ على مكتسبات هدنة عام 2022 لمنع العودة إلى صراع أوسع نطاقا وتهيئة الظروف لعملية سياسية شاملة. كما قال إن الأعمال التصعيدية ستدفع اليمن نحو المزيد من المواجهة وزيادة معاناة الشعب اليمني، إلا أنه شدد على أنه لا يزال من الممكن تغيير المسار والتوجه نحو مفاوضات تضع مصالح اليمن وشعبه أولا.
1: هات الموجز اللي

0: أسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
1: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
0: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
1: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
0: هل تعتقد بأن هناك تعمد بالتعتيم على هذه المسألة؟
1: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
0: دكتور عقيل دلهوم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
1: السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد
0: بموت الدكتور سيف الإسلام القذافي؟ هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذافة؟
1: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
0: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: نأخذ دروسا من هذا التاريخ. سيف بن ديزان شخصية كبيرة جدا في اليمن. نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي تعتبر لب الحقيقة.
4: ثمة أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة لدرجة أنه كان فيها أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق.
3: البحث الآثاري التاريخي لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية. لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. هناك من الأحباش من يرون أنفسهم هم جزءا من التاريخ اليمني.
4: الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي.
5: تجال مع مشاري الذايدي، السبت 10:30 على شاشة العربية.
6: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
7: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
5: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
8: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
9: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
8: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
10: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
11: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
8: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
12: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
8: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
5: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

0: ضد الميليشيا الموالية لإيران. الرئيس ترامب قال اليوم أنه سيحاسب إيران على أي عمل تنفذه الميليشيا في البحر الأحمر. أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اعتبر أنهم تعرضوا لخديعة إيرانية بإقدامهم على مهاجمة سفن السعودية، طبعا يتوجه للحوثيين. الاتحاد الأوروبي وبسبب سلوك الحوثيين الجديد قرر أيضا تمديد مهمة إسبيدس البحرية في البحر الأحمر. لكن السؤال هنا، ماذا عن الموقف الخليجي؟ إنه موقف واضح منذ عقود، إيران تزعزع استقرار المنطقة وتستخدم أذرعها في حرب بالوكالة. اليوم وفق المواقف الدولية فإن الحوثيين لا يهددون السعودية فحسب، وإنما يهددون مضيق باب المندب، هو الشريان التجاري المائي الدولي الأهم، ربما أهم حتى من مضيق هرمز. فالأسئلة التي تطرح اليوم، هل يتحرك المجتمع الدولي للجم الحوثيين ومعاقبة من يقف وراءهم؟ هل يستوعب الحوثيون الدرس الأمريكي السابق كما قال ترامب؟ أم يحتاجون إلى دروس أخرى؟ أهلا بكم إلى ساعة حوار.
1: أن أي اعتداء على هذه الممرات موقع. Aggression, coercion, interference, and attempts to impose dominance.

0: في ساعة حوار الليلة سنحاول أن نأخذ إجابات على هذه التساؤلات التي طرحناها. ينضم إلينا هنا في الاستوديو مسعود الفك المتخصص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية، السفير حمدي صالح المختص في الشؤون الأمريكية، ومنيف عماش الحربي الكاتب الصحفي والزميل الصحفي في شبكة العربية محمود المجالي. أهلا بكم معنا. موضوع إيران أمريكا الحوثي، المنطقة يتصاعد بشكل كبير، ولكن نريد أن نعرف بداية أو نأخذ بعض الإجابات على هذه التساؤلات. هل سيسمح للحوثي بأن يكرر تجربة إيران بمضيق هرمز؟
1: طبعا الحوثي لم يتحرك فقط بسبب موقف إيران، أنا أعتقد أنه ثلاث أسباب جعلت الحوثي يتحرك في هذه المرحلة. الأول هو معركة السيادة على مطار صنعاء ورفض الشرعية لهبوط طائرة ماهان الإيرانية، وثبت وحملت دلالات رمزية كبيرة أن السيادة على مطار صنعاء هي للشرعية اليمنية. الأمر الثاني الأزمة الاقتصادية الخانقة على المناطق اللي يسيطر فيها 15% وتذمر عدد من اليمنيين في هذه المناطق من ممارسات الحوثي، وفي صدام بين الحوثي وبين القبائل، وأيضا ما حدث في الضالع في الفترة الأخيرة. الأمر الثالث بلا شك أنه تحريك الطرف الإيراني، خاصة إذا ميسون أخذنا مثل محمد جواد ظريف نشر مقال قبل يومين في الفورا أفيرز أنه نفوذنا كإيرانيين في مضيق هرمز بدأ يصبح حشا ولا نريد نقلب الناس علينا، ويبدو أنه لفك الاختناق عن الإيرانيين أرادوا أن فتح باب المندب، ولكن ليس فقط موضوع عن إيرانية. أنا أعتقد أنه أزم، لذلك تحرك الجانب العماني اليوم بالحديث عن التنسيق مع السعودية لدعوة الأطراف اليمنية للحوار والعودة إلى مبادرة خارطة الطريق
0: جرونتر. ولكن أستاذ منيف، يعني تقريبا منذ ساعات رويترز كانت تحدثت أو يعني صرحت عن بعض الأخبار العاجلة، وهي قيادات الحرس الثوري ومعدات الصواريخ وصلت صنعاء بطائرة إيرانية، ونحن نتحدث عن طائرة مهان اللي حضرتك الآن كنت عم تتحدث عنها، في 13 من يوليو. أيضا قالت مصادر لرويترز إيران أرسلت للحوثيين مستشارين عسكريين وعتادا لصواريخ ومسيرات لتهديد الملاحة. أيضا إيران أرسلت معدات متعلقة بالصواريخ إلى الحوثيين خلال هذا الشهر، وأرسلت قيادات من الحرس الثوري إلى الحوثيين خلال هذا الشهر. سعادة السفير، هل يمكن

0: فصل إيران عن الحوثي الآن بعد ما تم ذكره، وإذا صحت هذه المعلومات اللي تحدثت عنها رويترز؟
1: يعني في تصوري أن نحن نرى الآن الموقف فيه ثلاث أطراف. إيران هي اللاعب الأكبر ولها استراتيجيتها لاستخدام الأوراق المختلفة من ضمنها ورقة الحوثي، ولكن الحوثي هي اللاعب الأصغر والتي يعني هل تسمح لنفسها أن تكون مجرد ورقة في هذا، أو تسمح لهذه لوضعها لأن يكون هذا. ثم الطرف الثالث هو المجتمع الدولي ككل، القوى المشاطئة للبحر الأحمر، المملكة العربية السعودية ومصر والدول الأخرى، والمجتمع الأوروبي، التجمع الأوروبي ككل، والولايات المتحدة. إذن بتضع تغير الموقف بعد ما كان هناك حرب إيرانية أمريكية، هناك في الواقع صدام دولي مع القوى التي تحاول أن يعني توقف وتلعب تتلاعب بالممر الدولي اللي هو باب المندب. وبالتالي أنا أتصور أن هناك سيكون هناك إعادة حسابات لدى إيران ولدى الحوثيين. وكما ذكر الزميل عندما تحدث أن عمان بدأت تدخل الخط، هناك رغبة، أعتقد أن هناك رغبة أن يكون هناك بعض الاتصالات لكي لا يعني يتسع الصدام إلى هذه الدرجة وندخل في حرب شاملة في هذه المنطقة.
0: طب هل يمكن اعتبار بأنه موضوع الحوثي وموضوع باب المندب دخل رسميا بالصراع الأمريكي الإيراني أستاذ محمود؟
2: بعد استهداف الناقلة نعم، بعد التهديدات القائمة صحيح. الرد على الحوثي موجود على الطاولة الآن، وبالتالي ورقة التصعيد قد تكون حاضرة بشكل أو بآخر. لكن ما أريد أن أقوله بأنه أتفق مع الزملاء فيما طرحوا، اليوم إيران لا تمثل تهديد إقليمي للمنطقة، وبالتالي هي تهدد السلم العالمي إذا جاز التعبير. مع إغلاق وتهديد باب المندب هذا سيجبر أوروبا في موقفها الرمادي للتحرك. القوات موجودة والحاملات
0: على كل الطائرة. الأستاذ محمود، اليوم أوروبا جددت لمهمة سبيدس لسنة 27.
2: هذا ما أريد أن أقوله، القوات موجودة كحاملات طائرات. قواعد الاشتباك هي فقط التي تحتاج إلى قرار بأنه يتحولوا من الدفاع إلى الهجوم. أنا بعتقد باب المندب سيشجع أو سيذهب باتجاه تصعيد، يعني بتشكيل التحالف الدولي الذي كان مطلوب من الأوروبيين المشاركة فيه للحفاظ على مضيق هرمز. باب المندب وضعية أخطر فيه، لذلك التصعيد قائم. أنا من وجهة نظري بأنه الآن الأخبار تتحدث بشكل كبير بأنه الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها للاستعداد لإغلاقات جوية، تدعو مواطنيها في للمغادرة. واضح بأن هناك ترتيب أمريكي، لكن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت عملية 12 يوم بالعملية العسكرية التصاعدية.
0: نعم.
2: لم تصل الآن للضربة التي تحتاج. واضح أن هناك ما زال في ضربة عسكرية، لكن في المقابل هناك محاولات للوصول إلى تهدئة. قلنا سابقا بأنه الاتفاق الذي تم توقيعه هو استراحة ما بين الشوطين.
0: نعم.
2: سنعود لذلك، لأنه القرار في إيران في يد الحرس الثوري وليس في يد الرئيس أو وزير الخارجية. صراع الأجنحة داخل إيران ما زال قائم، لذلك هذه نتيجة حتمية لما كان عليه الوضع.
0: أستاذ مسعود، بنشرة سابقة كنت أتحدث مع حضرتك، وكنا نتحدث عن ما صرح به وزير الخارجية روبيو عندما قال بأنه من يسيطر الآن على القرار في إيران هم المتشددون، وذكرت لي بأنه يجب أن تقر الولايات المتحدة من هم هؤلاء المتشددين. ما أهمية أن نعرف من هم هؤلاء المتشددين؟ شو بيتغير بالمشهد؟
3: مهم جدا بالنسبة للوضع وبالنسبة للقرارات التي تتخذها إيران، أن يعرف المجتمع الدولي من أين تخرج هذه القرارات. طبعا نحن نتحدث بأن الحرس الثوري له دور أساسي في اتخاذ القرارات، المواقف وزير الخارجية هو ما هو إلا ساعي بريد في واقع الأمر، وهذا حقيقي. ولكن في النهاية على إيران أن تحدد من أين يخرج هذا القرار. أنا باعتقادي عندما يقدم جدلا بأن الحرس الثوري هو يتخذ القرار، في نهاية المطاف المسؤولية هي مسؤولية وزير الخارجية، مسؤولية رئيس الجمهورية. لا يمكن إيران تعطينا هذه الثنائية بأن مجموعة يتخذون القرار والآخرين ليس بيدهم قرار، ولكن يقومون بالاتصالات الدبلوماسية. العالم يجب أن يتعاطى مع إيران ككتلة واحدة، لا يقبل بهذا التقسيم ويعتبره بأنه هذا أمر واقع ويجب أن نتعامل

0: حاطة مع هذا الوضع.
1: طب ككتلة واحدة أوكي، بس بموضوع الأذرع أيضا ككتلة واحدة، لأنه حقيقة اليوم من اللافت كان أنه التلفزيون الإيراني تحدث عن الحوثي وكأن الحوثي يعني
2: جزء منها.
1: خلونا نستمع إلى ما قاله هو من ثم نتابع.
3: آیا این زمان زمان مناسبی هست که ما مذاکرات توقف آتش بس رو پیش ببریم یا نه اساساً طراحی همین گونه داره اتفاق میفته که ما از اونور داریم مذاکرات رو پیش میبریم یمنی هم دارن وارد میشن؟ اینو چطور تحلیل میکنید؟
4: هر دوتاش ممکنه، یعنی ممکنه به ضرر باشه، ممکنه نه به نفع باشه. واقعا باید تو مذاکرات چی میگذره. اینکه حالا بیایم کار وسط رو بگیریم و یه جوری حلش بکنیم که تنگم باشه و شما هم یه سودی ببریم ما هم یه سودی ببریم، خب این بده.
3: خب نه، اون دست نگه داریم. ورود یمن الان دست ما رو در عملیات و در تأثیر بر بازارهای جهانی
4: ببینید، میتواند بالاتر ببره، میتواند دست ما رو باز بکنه و میتواند از سمت دیگرش باشه، یعنی وارد خود مذاکرات بشه. حالا ما در خصوص یمن هم در مذاکرات باید بندی داشته باشیم. ما میخوایم مذاکره کنیم، دلیل نداره زد و خوردها در یمن متوقف شه، که چون هنوزم که وارد مذاکرات ما نشده، هنوزم که بندی نیومده. بنابراین این نکته رو ما میتونیم استفاده بکنیم براش. یک مسئله هم بود در درگیری ما با عربستان، چرا ما پایگاه عربستان رو نمیزنیم، فلان نمیکنیم. اگر در احیانا بخواد با انصار الله و با یمن درگیر بشه عربستان، ممکنه یمنی‌ها پس اون کار بر بیان، نیازی اصلا به این نباشه که ایران دخالتی توی این موضوع بکنه. اما آورده یکیه، فرقی نداره. شما ینبو میخوای ازش صادرات نشه، چه فرقی داره کی داره در اونجا اعمال میکنه این مسئله رو؟ مهم اینه که نتیجه حاصل بشه. بنابراین میخوام بیام یه برگه بسیار مهمی است که به نفع ایران و یمن هر دوتاش هست، فشاری حتما روی عربستان و امریکا وارد میکنه. و این رو من حداقل دوتا چیز، یک ورود یمن که میتونه حتی یه کار بسیار جدید در سطح جهان تحت شعاع قرار دادن کانال سوئز رو به وجود بیاره، بالاخره ممکنه دیگه. قولیم
3: آره، یعنی الان دقیقاً جایی که ما میتونیم یه خورده طمأنینه به خرج بدیم، صبر بکنیم، عملکرد میدانی بچهای یمن انصارالله رو ببینیم چی میشه، میتونه خیلی وضعیت ما رو.
1: استاذ منيف، تقول حضرتك بانه ما سمعناه الان لا يدلل على قوه بل يدلل على مأزق؟
5: بالتأكيد، هذا أول اللي ننظر الورقة اللبنانية اللي كانت موجودة في مذكرة التفاهم،
1: كانت أول بند،
5: أول بند. ماذا حدث؟ من كان يتوقع أنه الجانب اللبناني يفاوض الجانب الإسرائيلي ويصل للاتفاق الإطاري؟ بغض النظر طبيعة هذا الاتفاق الإطاري، ولكن ذهاب الوفدين بهذا الاجتماع، تحويل ملف لبنان من توم براك إلى ميشيل عيسى وهو الصديق المقرب وهو سفير أمريكا في لبنان، هذا دليل حميمية. زيارة جوزيف عون، هذا الأمر ما كان يمكن أن يحدث قبل 4 أعوام، كان من المستحيلات. وخروج بعض النفوذ الإسرائيلي وذهاب نواف السلام إلى بعض إلى الجنوب، هذا يدل أن الورقة الأهم كانت لديهم الورقة اللبنانية بدأت تضعف، الورقة السورية انتهت، الورقة العراقية الآن بعد زيارة الزايدي وتصريحات علي أكبر ولايتي عندما قال هذا خطأ تاريخي، هذا دليل تراجع النفوذ. استخدام الورقة الحوثية لأنه في الأخير هذا بالنسبة للإيراني صراع وجود، لعل وعسى يساهم في العودة إلى التفاوض وليس لتوسيع الدائرة،
1: لأنه بدون يدخلوا أيضا الحوثيين بأي تفاوض مع أمريكا.
5: فشلوا، يعني لم يدخلوا لبنان، أدخلوها وفشلوا فشل ذريع، سحبت جردت منهم الورقة اللبنانية. فبالتالي أنا أعتقد أنه الإيرانيين حركوا الحوثي لأنهم يريدون العودة للتفاوض، ولكن يريدون العودة بحيث أنه شكل يحفظ النظام، وجه النظام أمام شعبه. لكن ميسون إذا تسمحي لي على نقطة المحافظين المعتدلين، حسن روحاني ومحمد جواد ظريف يعتبر معتدلين. أسوأ حقبة في التاريخ العربي مع إيران كانت حقبة حسن روحاني. من دعم انقلاب الحوثي في 2014 هو حسن روحاني والنظام الإيراني. من مول الحوثي بشكل كبير هو حسن روحاني. من منع الحوثيين في التفاوض 101 يوم في الكويت، وعندما أراد التوقيع على اتفاق محمد عبد السلام ذهب في زيارة خارجية وقالوا له الإيرانيين لدينا أموال لا توقع الاتفاق. من اعتدى على السفن ومن قال إذا لم نصدر نفط لن يسيطر أحد نفطه، حسن روحاني في ديسمبر 2019 من تم الاعتداء على السفن مرة أخرى في حقبة حسن روحاني، اعتدي على مصفات بقيق.

0: خريص في حقبة حسن الروحاني. أكبر عدد من الزينبيون والفاطميون والحيدريون من القوات الإيرانية في سوريا تمت في حقبة حسن الروحاني. الحصار السفارة العراقية في السفارة الأمريكية في بغداد تمت في حسن الروحاني.
1: لماذا تعدات كل هذه الأحداث التاريخية؟
0: لكي نعرف أنه لا يوجد معتدلين ومحافظين ومتشددين، هم وجه واحد للنظام ولكن تبادل الأدوار. لذلك تمثل
1: تتفق مع أستاذ مسعود، لأنه أستاذ مسعود دائما مع هذه الفكرة
0: بالشواهد. يعني هذا حسن روحاني اللي يعتبر حتى الآن في ناس للأسف ناس عرب.
2: حسن روحاني تأكيدا على كلامك هو الشخص الوحيد الذي يعتبر أكثر رئيس جمهورية له خلفية أمنية. هو كان من أوائل رؤساء المجلس الأعلى للأمن القومي وتفاوض مع الأمريكان وفقا لإيران جيت، هو الذي تفاوض معه.
1: سعادة السفير عنده مداخلة أيضا، تفضل.
3: عايز أشير لنقطة هامة، وهي إن إلى أي مدى الحوثيون لديهم علم معلومات كافية بالعالم العالم حولهم والتوازن العسكري والأمني ضدهم والتوازن السياسي. يعني ما أشار إليه روبيو وزير الخارجية الأمريكي، لأنه قد خدعوا.
1: صحيح.
3: أن هناك خط ما يجب أن يفهم، وهو أنه ربما الاحتواء الإيراني لهم ربما أبعدهم عن إدراك الوقائع الواقع والوقائع التي يمكن أن تحدث لهم. وبالتالي إذا كان هناك إمكانية أن يكون هناك خط تواصل عن طريق عمان وعن طرق أخرى لكي يعني يعوا أن التوازن العسكري ضدهم على كافة المستويات وأنهم لن يحققوا أي شيء بصرف النظر عما تدفعهم إليه إيران، فهذا ليس في مصلحتهم، وخصوصا عندما يشير الزملاء أزمة اقتصادية خانقة، قدرات محدودة جدا عسكرية، مجرد أنهم يحتموا بالجبال. هذا
1: حتى يعني دول المنطقة وخاصة السعودية لن تسمح يعني للحوثي بأن
3: يتصرف
1: كما يريد بهذا الممر المائي.
3: يعني مش بس احنا بنتكلم على التجمع الأوروبي والولايات المتحدة والدول، حتى معظم الدول المستفيدة من باب المندب من قناة السويس، ولكن الدول المتشاطئة لن تسكت على هذا. ولذلك ربما يكون هناك إحياء لفكرة أن يكون هناك قوة للأمن البحر الأحمر.
1: برأيك أستاذ محمود، هذه الفكرة أو هذا النهج من الممكن أن يطرح؟
4: أنا مع أنه هناك شيء يتشكل تحالف دولي سواء على المستوى المنطقة، لأنه إغلاق باب المندب لن يكون بعدها إلا معركة كبيرة. لكن أريد أن أتحدث في نقطة معينة أتفق فيها فيما تعالى. إيران انتقلت من النفوذ إلى الردع عندما هربت من سوريا وخسرت لبنان وغزة أيضا إذا جاز التعبير، والجمود اللي
1: هلأ خسرت لبنان بعد في منهم بيعتبروها لم تخسر، ولكن خلينا نعتبر بالوقائع الموجودة
4: ورقة لا يمكن استخدامها، وغزة لم يعد يستخدموا هذه الورقة، وفي سوريا ليس لديهم أوراق، بقت لديهم ورقة الحوثي. الحوثي كان لديه مشروع تصالحي تفضل بأن يجامل الإيرانيين في بداية الحرب مجاملة في كذا صاروخ، لكنه لم يدخل معهم بشكل كبير. الذي يحدث الآن بأنه عندما عادت إيران إلى من النفوذ إلى الردع وأصبحت في تحت ظل حرب ضد إيران، ذهبت إلى ورقة مضيق هرمز. هي تعلم تماما أنها غير قادرة على مواجهة الولايات المتحدة، فذهبت لابتزاز العالم عبر إغلاق مضيق هرمز. الآن ورقة هرمز أصبحت ورقة حمل وعبء عليهم في العمليات العسكرية.
1: يعني بطلت هي شأن يمني داخلي أو مع السعودية، وإنما أصبحت شأن دولي،
4: والتقت مصالحها مع مصالح الحوثي الذي لديه مشاكل داخلية في محاولة لزيادة الضغط من خلال مضيق باب المندب. الإشكالية هنا تقع بأنه هذه ورقة تسمى ورقة حافة الهاوي، يعني أنت تذهب إلى هذه الورقة يمكن أن تستفيد ولكن يمكن أن تكون العواقب أكبر عليها بشكل كبير جدا. لذلك أنا أعتقد بأنه الإشكالية اليوم هي عقلية الدولة ولا دولة. يعني دول الخليج، الأردن ودول المنطقة ودول المشاطئ هي كلها دول مؤسسات، وعندما نقول دول ذات سيادة هي تتحمل مسؤولية. يعني دول الخليج لديها مسؤولية التنمية ومشروعها الاقتصادي، ولديها مسؤولية أخرى أيضا حماية الاقتصاد العالمي من خلال ما يتم إنتاجه وتصديره إلى هذه الدول. إذن هناك دولة وهناك اللا دولة. عندما تحدث الأستاذ مسعود هناك محاولة لإحياء دولة من قبل الرئيس ووزير الخارجية أن هناك في دولة ويمكن يكون، لكن الحقيقة

0: ما هو لا دولة، هذه دولة ميليشيات وعصابات تتصرف بهذا المنطق. والآن عندما تتعاملي مع الحوثي أيضا تتعاملي مع منطق اللا دولة، عندما تلتقي اللا دولة والدولة ينتج عنها هذا الصراع اللي موجود.
1: وعنا أيضا
0: لا يمكن إنهاء هذه الحالة إلا بإنهاء هذه الحالة الميليشيوية التي تعيشها المنطقة. هذا ليس جديد،
1: كان على الصعيد الحوثي أو إيران،
0: هذا ليس جديد. نحن منذ عام 2011 نتعامل مع ميليشيات سواء كانت إيرانية أو كانت في سوريا أو في لبنان أو حزب الله، هذا ليس جديد.
1: بس في عامل كتير مهم أستاذ محمود أيضا الآن نضاف بموضوع الحوثي وموضوع اليمن، أنه الشرعية أصبحت متاحة على وضعها، أصبح لديها جيش إلى حد ما هو تحت لواء الدولة، ويعني ليس هناك أي انقسامات، الكل تحت راية وزارة الدفاع. هذا أيضا إلى أي حد يساعد ويجعل الحوثي يحسب ألف حساب قبل الإقدام على أي عمل متهور، مع العلم أنه قام بعمل متهور وقصف السفينة يعني السعودية.
2: أعتقد أنه اليوم نرى هيبة الدولة اليمنية من جديد. يعني خطاب الدكتور رشاد العليمي هو خطاب رئيس دولة عندما تحدث عن التفاف الشعب والقبائل حول الجيش والقوى الأمنية، وهذا أنا أعتقد أنه عامل مهم. معركة المطار أعتقد أنها كانت مهمة، لأنه يقال أنه هذه الطائرة كانت تحمل أسلحة وخبراء،
1: صحيح،
2: ورفض إنزالها، وتم السماح بالأخير أن تنزل الحديدة حتى لا يكون التصعيد بشكل أكبر. ما في شك أنه
1: بس هناك طائرة أخرى جعلوها ترجع إلى إيران، ما خلوها تنزل.
2: نعم، وبالتالي نحن أمام الآن هيبة الدولة. حتى الآن الشرعية لديها قوات درع الوطن، وهي قوات مدربة بشكل كبير، وحسمت مثلا الصراع اللي حدث مع المجلس الانتقالي في الفترة الماضية. فالآن أنت أمام هيبة الدولة. إعلان تصدير النفط من قبل الشرعية اليمنية استعادة لهيبة الدولة، ولكن بلا شك أنها تحتاج إلى عمق آخر. ولكن أنا أعتقد أنه الحوثي سيتلقى ضربات نوعية من الجانب الأمريكي. على فكرة ميسون، في ما يسمى فرقة 153، وهذه فرقة مكونة من 13 دولة، مشاركة فيها السعودية ومصر والولايات المتحدة وبريطانيا. هذه مهمتها حماية الملاحة في البحر الأحمر، هذه تتحرك. أيضا التحالف العربي أصدر بيان شديد اللهجة،
1: صحيح،
2: وبالتالي أنه الحسم الردع العسكري موجود. الخارجية السعودية أيضا، باكستان أيضا طلعت بيان، ولا ننسى أنه
1: وبعد قليل رح نستمع أيضا لأمين عام مجلس التعاون الخليجي أيضا لدينا، يعني
2: باكستان لديها اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان، وهذه أنا أعتقد أنها تغير المعادلة بشكل كبير مع الجانب الإيراني، يدرك تماما ما هي التبعيات. فأنا أعتقد أنه نحن في وضعية أفضل، ولكن بالنسبة للحوثي يختلف عن حزب الله وعن الفصائل العراقية، لأنه هو فعلا مكون أصيل يمني، حتى لا ولا أحد يريد إقصاؤه من المشهد السياسي. ولكن يجب أن كما ذهب للحوار اليمني الشامل في 2014 ووافق عليه، يجب أن يعود كفصيلا سياسيا في اليمن.
1: حزب الله أيضا مكون أساسي في لبنان.
2: لا، يعني مثلا الحوثي لا يؤمن بولاية الفقيه، الحوثي مختلف، حزب الله يؤمن بولاية الفقيه. فبالتالي حتى
1: لديه مرجعية
2: حتى عقائديا، ليس منخرط بشكل كبير مع الطرف، مع ولاية الفقيه. وبالتالي بالإمكان استعادته. أنا أعتقد أراهن على ضربات نوعية، وأراهن على الدور العماني، لأنه عمان أيضا يمسها استقرار اليمن، لأنه بلا شك يهدد الأمن الوطني العماني.
1: خلونا نستمع أيضا لأستاذ جاسم، رح سأعود إليك. سعادة السفير أمين عام مجلس التعاون الخليجي قال: أدعو المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات الإيرانية.
3: نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية لوضع حد لهذه الاعتداءات وردع إيران عن مواصلة سياساتها العدوانية، بما يحفظ السلم والأمن الدوليين ويصون سيادة الدول وسلامة أراضيها. وإن هذه الهجمات لا تستهدف الدول المعتدى عليها فحسب، بل تمثل كذلك امتدادا لنهج يضر بالشعب الإيراني نفسه، الذي يرزح تحت وطأة نظام يبدد مقدرات بلاده في سياسات التصعيد والصراع، بدلا من توجيهها نحو التنمية والازدهار وتحسين

0: مستوى معيشة مواطنيه وضمان مستقبلهم.
1: وأيضا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال العدوان والإكراه لا ينتج عنهما سوى عدم الاستقرار.
2: There must be a clear understanding that violations of these principles will carry real costs and be met with accountability. Aggression, coercion, interference, and attempts to impose dominance or pursue hegemonic ambitions ultimately generate insecurity and are incompatible with the stable and prosperous region we all seek.
1: سعادة السفير حضرتك كان عندك تعقيب على اللي كنا عم نحكي فيه.
3: الزميل تحدث عن أن هناك الميليشيات ظهرت تؤدى هذا إلى. في الواقع ظهور الميليشيات ده ظهر على فترة طويلة لمدة 10 سنوات أو أكثر في الفترة السابقة، وأدى إلى تمزق المنطقة، منطقة المشرق العربي بشكل غير عادي، ومنها طبعا ما حدث في لبنان وسوريا والعراق واليمن. وبالتالي القضاء على هذه الظاهرة سيأخذ وقتا، وهو أيضا مسؤولية جزء كبير من المجتمع الدولي. يعني الاستراتيجية الأمريكية تركت هذه المنطقة وتركت الإسرائيليين والآخرين أن يتلاعبوا بهذا، وأيضا الأوروبيين لم يعني يعطوا أي اهتمام لهذا، وبالتالي نحن أمام واقع بالغ الصعوبة. كل ما أرى أنه يجب أن يكون هناك استراتيجية لاحتواء هذه الميليشيات تدريجيا لكي نستطيع أن نخرج من هذا المأزق. النقطة الأساسية،
1: ولكن المنطقة هل لديها بعد من الوقت حتى يعني تنتظر؟ يعني الناس تعبت والمنطقة تعبت اقتصاديا وأمنيا، ولم تتوقف إيران أو الحوثي أو أذرعها عن زعزعة هذا الاستقرار اللي الآن معالي الوزير تحدث بأنه يعني لا أمان ولا ازدهار إلا مع الأمن.
3: بالتأكيد، يعني هو ما أشير إليه أن نحن في حاجة إلى أن يكون هناك استراتيجية للتعامل مع هذه القوى المختلفة التي أدت إلى عدم الاستقرار، وهذه الاستراتيجية الآن في فرصة لوضعها بالتعاون مع القوى الدولية المختلفة، الولايات المتحدة وأوروبا وحتى الصين وما إليها، الدول اليابان، الدول التي تستفيد من حرية الملاحة. وبالتالي إذا لو استطعنا نحن يعني نضع تصور لكيفية احتواء هذه المشكلة ثم تدريجيا حلها، لأن لا يمكن حلها فورا الآن، لا يمكن القضاء على كل هذه القوى. كما أشار زميل، الحوثيين جزء لا يتجزأ من المجتمع اليمني، كيف نحتويهم ونعيدهم إلى أن يكون هناك وعي بطبيعة ما يحدث في المنطقة وأن يكون لهم.
1: سأعود إلى هذه النقطة، من الممكن يعني أن تعطوني أفكاركم ووجهات نظركم، إلى أي حد هناك أمل باستعادة الحوثي إلى يمنيته؟ ولكن اسمحوا لي أن نتوقف مع فاصل قصير لنتابع بعده ساعة حوار، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعا كاملا من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
0: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

0: نتابع ساعة حوار. قبل الإعلان كنا طرحنا إذا هناك من أمل لاستعادة الحوثي. أستاذ مسعود لديه وجهة نظر مختلفة إلى حد ما بأنه القرار إيراني 100% بالحوثي عند الحوثي.
1: أنا لا أريد أن أعطي أرقام مسألة 100% وهذه الأرقام
0: المعظم،
1: لأن المسألة ليست رياضيات، ولكن بلا شك الحوثي ليس طرفا يمنيا فقط، هو طرفا يمنيا ولكن ليس طرفا يمنيا.
0: أنا ما شرحت فقط. ما عبرت عن نصح لك.
1: لذا لا أنا أعتقد بذلك. لماذا ليس طرفا يمنيا فقط؟ خلال هذه الفترة لم يتحرك الحوثي لأن إيران لا تريد إحراق كافة أوراقها فجأة ومرة واحدة. هذه الأوراق تحتاج إلى ظروف تتطلب استخدام هذه الأوراق. أنا أعرف هناك خلاف، ليس تطابق أيديولوجي بين الحوثي وإيران، ولكن هذا لا يعني بأن هناك خلاف أيديولوجي بسبب عدم وجود التطابق الأيديولوجي. إيران تتصرف في الوقت الحاضر وتستخدم الحوثي وفقا لعقلية ونظرية مطروحة من قبل الإيرانيين، وهي استراتيجية مهمة بالنسبة لهم، وحدة الساعات وتفكيك المسؤوليات. أي هي تدعم الحوثي بهذه الطريقة وفي نفس الوقت تريد أن تتخلى عن المسؤولية. لذا علينا أن نأخذ هذا الأمر
0: يعني مثل
1: بعين
0: ما قال روبيو بأنهم خدعوا.
1: الطائرة التي جاءت تذكرنا في بداية دعم الشرعية في اليمن، عندما جاءت نفس شركة الطيران جاءت وقصفت طائرات السعودية المطار حتى تمنع هذه الطائرة في بداية الحرب اليمنية وعادت أدراجها. هذه المرة تأتي هذه الطائرة في هذه الظروف، وهي تعرف إيران بأن الحصار الجوي موجود على اليمن، وتبعث طائرة ماهان. ما هي ماهان؟ ماهان تابعة للحرس الثوري، ماهان تخضع إلى عقوبات أمريكية، تخضع إلى عقوبات أوروبية. لماذا؟ لأن هذه الشركة هي الشركة التي قامت بتوصيل العتاد والجنود والميليشيات إلى سوريا خلال الحرب الداخلية في سوريا. لذا اختيار هذه الطائرة وفي هذا التزامن الذي تتعرض له إيران للضغط في مضيق هرمز
0: يربط الملفين
1: ببعضهم البعض. لذا أعتقد بأنه تفكيك إيران، الحوثي يريد فتح جبهة استراتيجية ويربط مضيق هرمز ب باب المندب.
0: سعادة السفير عندك وجهة نظر مختلفة.
2: والله مش مختلفة أول، لكن أنا أعتقد أنه في المرحلة الحالية في الموقف الحالي يجب أن يكون هناك قوة ردع، وبالتالي تتشكل الآن قوة ردع ما بين الأوروبيين والدول المشاطئة والولايات المتحدة، وسيكون هناك رد حاسم على الموقف الحوثي في هذا خصوص الاعتداءهم على الناقلات البترولية. ولكن على المدى الأطول كما قال الزميل، نحن نتحدث الآن عن تغيير الموقف واحتواء هذا، ولا يعني لا أريد أن أذكر بالمفهوم السياسي المعروف العصرة والجزرة. العصا والجزرة

0: وبالتالي يجب أن يكون هناك خطة لفعلا سحب الغطاء والحاضنة التي تساعد الحوثيين وتساعد هذه القوى المختلفة عن طريق تقديم بعض ما يسمى الانسنتيفز يعني الحوافز. فيجب أن يكون هناك استراتيجية، ليس فقط الردع الحالي ده يكفي حاليا، ولكنه ماذا سنفعل في المستقبل بصرف النظر ماذا سيحدث مع إيران وهل النظام سيستمر.
1: طب هذه الاستراتيجية من الممكن يعني أن نتحدث عن التنمية، استمالة البيئة الحاضنة للحوثيين حتى تتمكن الدول من فصل هذا الملف عن إيران؟
2: وين تنشأ الميليشيات؟ كيف تشكل ميليشيات حاضنة الشعبية؟ أما الفقر أو عدم التعليم أو البعد المذهبي الأيديولوجي، إذا أنت ركزت على الثلاثة بمعنى أنه خلقت تنمية وبالتالي رفعت مستوى معيشة العوائل والأسر، مستوى التعليم، وهذه ترى استراتيجية طويلة الأمد لأن هذه المنطقة إذا احترقت احترقنا جميعا. الأمر الثالث هو التوعية من ناحية المسألة المذهبية، لأن المجتمع اليمني لم يعرف صراعا مذهبيا في تاريخه في انسجام. الحوثي يختلف، يمكن أنا أختلف مع مسعود، الحوثي هو السلالية اللي هو الحكم الإمامي اللي كان موجود في قبل 64، فبالتالي هم يرون لديهم إرثهم في الحكم، هذا خطورة
1: والحكم بالقوة،
2: وهذه الخطورة يعني الحوثي يتكي على بعد تاريخ، حزب الله لا يتكي على بعد تاريخي،
1: لا لديه مرجعية،
2: لم يأتي يعني من تاريخ مثلا ما لم يأتي من تاريخ موسى الصدر مثلا، هو أتى من لا شيء، لكن الحوثي أتى من تاريخ ممتد السلالة الملكية المتوكلين لفترة طويلة، وهو يلعب على هذه النغمة والحديث عن
3: والتغيير، عفوا عن مقاطعتك، التغيير الأيديولوجي الذي حصل للحوثيين والذي يختلف، هذا التغيير وهو موجود في القيادات ويختلف عن القاعدة الحوثية
2: ولم يقبل، أعتقد،
3: ولكن هناك تغييرات عندما ذهبوا وسكنوا في قم وتأثروا بالأيديولوجية هناك ثم عادوا وشكلوا الحوثي. أنا أعتقد في القيادات هناك تغيير أيديولوجي خلافا للخلفية التاريخية، هذه الخلفية التاريخية تخص القاعدة ولكن لا تخص القيادة كثيرا.
2: لم يستطيعوا أن ينجحوا، مثلا الخمس لم يستطيعوا أن يطبقوا الخمس، وهذا مؤشر مهم، هذا الاختلاف الكبير بين الزيدية والاثنى عشرية لم يستطيعوا تطبيقه حتى موضوع الغدير، فبالتالي هذا تعطيك انطباع أن الحوثي بالإمكان استعادته عبر الثلاثية، الموضوع الفقر، التنمية، موضوع التعليم،
1: موضوع الدولة يعني كمان
2: هيبة الدولة،
1: كمان أيضا
2: هذا اللي يحقق الثلاثة
1: هيبة الدولة بدأنا نشوفها، يعني عندما قال أستاذ رشاد العليمي بأنه لا يمكن لهذه الطائرة أن تغط بمطار صنعاء، قامت القوات اليمنية وقصفت مطار صنعاء وجعلتها تذهب إلى الهديد.
2: مهم على طائرة ماهان، ماهان هذه الشركة هي التي من سبتمبر 2014 حتى في مارس 2015 كانت تقوم ب 23 رحلة أسبوعيا من طهران إلى صنعاء، تنقل الخبراء 3000 وتنقل الأسلحة،
1: وحتى رويترز من شوية يعني
2: وكتائب حزب الله العراقي وكتائب حزب الله اللبناني، فبالتالي لديهم شرعية، الشرعية اليمنية لديها شرعية، لماذا توقف هذه الطائرات؟
1: صحيح. أستاذ محمود، أهمية عودة الدولة والشرعية، وكما ذكرنا قبل قليل بأنه عادت الشرعية إلى اليمن وهي قادرة، إن كان من الملف الاقتصادي تحاول جاهدة الآن أن تؤمن الرواتب من خلال تصدير النفط، وأيضا أمنيا أيضا أثبتت بأنه هي قادرة أن تحمي سيادة الوطن. الآن إلى أي حد أيضا وجود الدولة من الممكن أن يحرم الحوثي من البيئة الحاضنة، أنه أصبح لديه سند، أصبح لديه ظهر يعني يستند إليه؟
4: قبل ذلك، إذا كان هناك في موضوع استعادة الحوثي، إذا كان خلاف سياسي نعم يمكن أن تستعيد الحوثي، لكن إذا كان خلاف مذهبي لا يمكن أن تستعيد الحوثي، إذا كان لديك أيديولوجيا مختلفة. حتى أشرح هذه القصة، إيران توسعت في الدول العربية من هذا المنظور، من المنظور المذهبي، كل الميليشيات المتواجدة في العراق وفي سوريا وفي لبنان هي مبنية على الأساس المذهبي، وبالتالي إيران في دستورها تصدير الثورة لحماية المستضعفين، وجاءت في هذه اللغة وتتوجهت إلى الشيعة العرب من هذه الزاوية لحماية

0: ولاياتهم ومصالحهم، وبالتالي بدأت تنشئ هذه الميليشيات. لذلك لم نشاهد ميليشيات يعني غير المكون المحدد الشيعي الذي انتقل، حتى جابوا من باكستان ومن أفغانستان ووضعوهم في سوريا. إذن هي صراع مذهبي، هناك ولاية الفقيه تقول أوجب الواجبات هي حماية النظام، وجمعوا هذه الميليشيات ودخلوا إلى المنطقة العربية. كان لديهم شعار سنقاتل حتى آخر عربي، يعني عندما كانت الحرب. أنا أتذكر حسن نصر الله عندما كان يحارب إسرائيل كان يتحدث عن المقاومة ونقاتل إسرائيل، عندما دخل إلى سوريا غير من وجهة نظره وقال نحن اليوم دولة، نحن اليوم قوة إقليمية، تحدثوا قوة إقليمية لم يتحدث، يعني وكان السبب، وكان يبرر أنه لو لم ندخل سوريا سدخلنا، يعني تغير اتجاه من الإسرائيلي إلى الشعب السوري، وقاموا بما ما لا يمكن القيام به في سوريا. حتى اليوم السوريين يتذكرون هذا الأمر. لذلك هذا تحرك من الإيرانيين من الزاوية المذهبية في القيادة. عندما ضربت القيادة العليا في حزب الله، يعني عندما ضربت إسرائيل حزب الله من الهرم، شاهدنا الآن الوضع في حزب الله إنه ما لم يتبقى إلى القاعدة وبعض القادة فيها بشكل كبير. أنا أعتقد الحل يكمن كما ذكر الأستاذ بأنه لا يجب السماح لإيران أو لغير إيران بمحاولة المكونات الموجودة، المكونات العربية.
1: طب يعني إذا وصلنا في المنطقة
0: إلى قنابل موقوتة بشكل، هذا يبدأ بعملية التنمية ويبدأ أيضا بعملية
1: بس وصلنا الآن
0: وهذا
1: إلى
0: موجود
1: منطق
0: إلى حد ما.
1: وصلنا إلى منطق ممنوع بقى تبقى المنطقة لا سلم ولا حرب. هل هذه المرة سنكون أمام نهاية لهذه الحرب وليس كسب وقت أو تهدئة أو هدنة؟ لأنه الحوثي كان في هدنة مع المنطقة مع السعودية حتى الولايات المتحدة وأشاد فيها الرئيس ترامب، ولكن قال بأنه الآن خدعوا روبيو. فهل نحن أمام هذا المشهد؟
0: أنا بس أعطي جواب سريع على هذا الموضوع بعد إذن الزملاء. هناك فرق بين الدولة التي لديها سيادة ومؤسسة وعندما تتخذ قرار الحرب لديها مسؤولية كبيرة لدولها ولتنميتها ولدورها في العالم، وهناك دولة لا دولة، ميليشيات وعصابات وابتزاز متمثلة كما هو الحرس الثوري الآن. هذا لا يفكر بمنطق الدولة. هذه الدولة لديها ما تحاول الحفاظ عليه، لديها السيادة، وبالتالي يأتي قرار الاستراتيجي أو الهدوء أو محاولة الحل يأتي من ضمن موقفها السيادي الدبلوماسي القوي التي تعمل على هذا الأساس.
1: بالإضافة إلى الردع،
0: الطرف الآخر ليس لديه شيء يخسره. ماذا لدى حرس ثوري ليخسر اليوم؟ ماذا لدى الحوثي ليخسر اليوم عندما يضرب الناقلات النفط؟ من الذي يخسر؟ وبالتالي هي بين طرفين، بين طرف لديه سيادة ومن السيادة يتحرك ضمن الحكمة والهدوء. بس هذا لا يعني أن قرار الحرب إذا فرض عليه إجباري أن لا يتحرك، هو قادر على ذلك، لديه القوة العسكرية ويمكن أن يتحرك، يمكن أن نشاهد تحرك خليجي عربي، تحرك دولي.
1: أستاذ مريف في البداية قال من الممكن أن تكون محدودة.
2: التنمية الذي نتحدث عنه سيكون مشروع طويل الأمد ويحتاج وقت طويل. صحيح. نحن الآن في ظروف طارئة، المنطقة في ظروف طارئة، لا يمكن أن تنتظر المنطقة حتى يتم تغيير سلوك الحوثي أو تغيير قاعدة الحوثي وهذه الأمور.
1: هذا بيجعلني أسأل سؤال
2: مهم. الحوثي الموانئ الحوثية حتى نكشف هذا القرار الحوثي المتأخر، الموانئ الحوثية خلال الموانئ التي يسيطر عليه الحوثيين خلال النصف الأول من 2026 استقبلت 300 سفينة. هذا يعني لا يوجد حصار على الحوثيين. لماذا لجأوا وتذرعوا بمسألة الحصار حتى أعلنوا بأنه يفرض الحصار مقابل الحصار على المملكة العربية السعودية؟
1: الجميع أدان هذا الأمر.
2: أنا لا أتحدث عن الإدانة، أنا أتحدث بأنه هذا القرار مرتبط بالقرار الإيراني ومرتبط بالضبط وبالتحديد وبالتزامن بمسألة الضغط على مضيق هرمز.
1: قبل ما ينتهي جميعا بموضوع هل أصبح بقاء النظام الإيراني وأذرعه الثمن أصبح أعلى من الفوضى التي كانت تتخوف.

0: منها إن كان الولايات المتحدة أو المنطقة؟
1: بالتأكيد يعني هناك الآن موقف بالغ الخطورة لا يمكن التخلص منه أو الخروج من هذا المأزق إلا بأن يكون هناك حل رادع لما يحدث فيه من الجانب الإيراني وحل رادع لما يحدث لما يأتي به الجانب الحوثي. فالردع الآن هو القضية المحورية، ثم نتحدث عن ما يسمى اللونج تيرم المدى الأطول، كيف نستطيع أن نغير الموقف. ولكن الردع هو السؤال المطروح الآن، وهو طالما أن هناك اعتداء مباشر على الملاحة في باب المندب وفي منطقة هرمز يجب أن يكون هناك رد رادع، وأعتقد القوى الدولية عموما.
0: طب ما هي تم ردع وانحمل حصار على إيران، نحن نقول بأنه هل هذا الثمن ببقاء النظام أصبح أعلى من ثمن الفوضى التي يتم التخوف منها؟
2: ميسون، هذا سؤال مهم وسؤال يحتاج إلى تفكير عميق فيما يحدث. عندما نقارن بين حقبة الشاه والحقبة الحالية، كانت في أسباب تعطي انطباع في سقوط الشاه كانت متهيئة. أول شيء كان في إجماع دولي في مؤتمر غوادالوب اللي هو كارتر وجيمس كالهان ودستان وهلموت شميت اللي وافقوا على إسقاط النظام حتى لا تذهب إيران إلى الشيوعية. كان في نوعا ما إجماع في معظم المرجعيات على دعم حراك الشارع، في توحد المعارضة الإيرانية من تودة اليساري إلى اليمين الإسلامي في الخميني، حتى كروب وموسوي اليسار الإسلامي كان منضم لها. هذه في حياد الجيش، كان الجيش هي هذه العوامل لا تتوفر حاليا. الحرس الثوري هو صلب النظام وبالتالي سيحمي النظام، لا يوجد توحد في المعارضة الإيرانية للأسف، لا يوجد إجماع دولي حتى بين أمريكا وإسرائيل على سقوط النظام. هل النظام أصبح مكلف بقائه؟ بلا شك الأحداث الأخيرة حتى المعتدلين بدأوا ينظرون أنه بقاء النظام أعلى تكلفة من سقوط النظام.
0: أستاذ محمود،
3: لو كان بالإمكان احتواء القاعدة أو داعش أو التنظيمات الإرهابية يمكن احتواء الحرس الثوري، لا أعتقد. هذه أيديولوجيا لا يمكن ننتهي. أنا لا هل كان بالإمكان التحاور مع داعش عندما كانوا في الموصل أو حتى مع القاعدة والوصول معها إلى نتائج؟ يمكن أيضا. الحرس الثوري لديه نفس الأيديولوجيا باختلاف هذا، أنا أتحدث عن الميليشيات والحرس الثوري الولائيين ولا أتحدث عن المكون الشيعي.
0: يعني بقاؤه مكلف أكثر،
3: موضوع مختلف تماما. هذا المواطنين وعرب وكل الاحترام والتقدير، لكن هذه الميليشيات التي استباحت الدماء في لبنان وفي سوريا وفي العراق اليوم والحرس الثوري وما يقوم فيه لا تختلف أيديولوجيتهم عن القاعدة وداعش.
0: أستاذ مسعود،
4: حتى البندقية التي موجودة في علم في شعار الحرس الثوري نراها في كافة الأعلام التي ترفع من قبل كثير من الميليشيات، نفس البندقية نراها وهي بندقية صناعة ألمانية في إيران كانوا يسموها جي 3. هذه البندقية اليد التي ترفعها هي نفسها موجودة في شعار حزب الله، في كتائب حزب الله العراق. هذا أكبر دليل على وحدة الساحات. عندما إيران كونت الحرس الثوري وأوجدت ذراع التدخل الخارجي فيلق القدس تحت اسم القدس، هذا الاسم المقدس، أعتقد بأنها كانت لها خطة واسعة الانتشار، وهذه الخطة اليوم نحن نعيش تداعياتها.
0: شكرا لكم. طبعا هذا الموضوع متشعب جدا ويبدو بأنه سنتناوله يعني لأيام طويلة، نأمل أن تكون النتيجة إيجابية. أشكرك أستاذ مسعود سعادة السفير، أستاذ منيف وأستاذ محمود المجالي، والشكر موصول لكم مشاهدينا.

0: الخطاب الديني الحالي يقدس النص أم يقدس أفهام الفقهاء وعقولهم؟
1: الأصل أن العقل هو مناط التكليف، فالأصل في الخطاب هو العقل. إذا وجد العلم ارتفع التطرف.
0: لماذا نشأ الإرهاب والتطرف إلى
1: القتال في الإسلام؟
0: أيوة،
1: أنه دفاع عن النفس.
0: تأخذ موقفا من مفهوم الولاء والبراء؟

0: تقر هذا المصطلح أم لا بداية؟ كان أستاذ الدكتور مالك الشعار مفتي طرابلس والشمال السابق.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع مضطرب مرتبك مشوش في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً،

للليلة 13 على التوالي بدء جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران. تقارير إيرانية تكشف أن الضربات الأمريكية شملت بندر عباس وجزيرة قشم وامتدت إلى الأهواز. في مهمة هي الأولى من نوعها، قاذفة أمريكية من طراز B-1 تقلع من قاعدة فير فورس في بريطانيا لضرب إيران. وترامب يقول أنه سيتم تعويض أضرار السفن التي استهدفتها إيران من أموالها المجمدة.

بكم، أعلن الجيش الأمريكي أنه بدأ بشن هجمات على إيران لليلة 13 على التوالي. وأفاد بيان للقيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية بدأت ليلة جديدة من الضربات لمحاسبة إيران والحد من تهديداتها التي يشكلها الحرس الثوري على حركة الملاحة التجارية. هذا وتشير بيانات منصات تتبع الملاحة الجوية إلى تدفق جسر جوي عسكري أمريكي ضخم عبر مسارات متعددة إلى الشرق الأوسط. وأظهرت صور الأقمار الصناعية انتقال عشرات الرحلات التابعة للقوات الجوية الأمريكية من قواعد رئيسية في أوروبا إلى المنطقة. وفي السياق، كشف مسؤولون بريطانيون لصحيفة ديلي تيليغراف أن قاذفة أمريكية من طراز B-1 لانسر شاركت في الضربة التي استهدفت إيران في 21 من يوليو بعدما أقلعت من قاعدة راف فيرفورد بالمملكة المتحدة. وأكد مسؤولون أمريكيون أن القاذفة القادرة على حمل 24 قنبلة من زنة 2000 رطل. وبحسب ما ذكر إعلام إيراني، فإن الضربات الأمريكية تركزت خلال

0: الساعات الأخيرة في جنوب البلاد، حيث سمع ذوي انفجارات في جزيرة قشم، كما تم استهداف محيط مدينة خنداب القريبة من مفاعل أراك، وسمع ذوي انفجار في خرم أباد عاصمة لورستان غربي البلاد، وأيضا جرى تفعيل الدفاعات الجوية في طهران. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 55 شخصا وإصابة 629 منذ 26 من يونيو وحتى مساء أمس الخميس في غارات أمريكية.
1: كيف سعد احترق

وهذه صور متداولة وصلتنا قبل قليل لتفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة الإيرانية طهران بعدما دخلت في بنك الأهداف الأمريكي قبل 3 أيام من سلسلة الاستهدافات التي بدأت قبل 13 يوما. نتابع. ونشير إلى هذه الصور نقلا عن الإعلام الإيراني ذوي انفجار في محيط مدينة فيروز أباد في محافظة فارس. إذن تقارير إيرانية تذكر الآن أن ذوي انفجارات تسمع في محيط مدينة فيروز أباد في محافظة فارس. كما أظهرت صور متداولة تفعيل الدفاعات الجوية في بندر عباس جنوبي إيران. نتابع.

في قلب الخليج العربي تنتشر جزر إيرانية ليست مجرد مواقع جغرافية هادئة بل أوراق استراتيجية في معركة السيطرة على مضيق هرمز. الأرك أولى هذه الجزر رغم صغرها تحتل موقعا استراتيجيا بالغ الأهمية عند أضيق نقطة في المضيق، وتعد مركزا لصادرات النفط الإيرانية منذ عام 1987، كما تضم قاعدة عسكرية رئيسية. هذه الجزيرة برزت مؤخرا بوصفها نقطة تحصيل الرسوم الخاصة بطهران، إذ شكلت محطة توقف لعدد من السفن التي سمحت لها إيران بالخروج أو الدخول إلى الخليج خلال فترة الحرب. الجزيرة الثانية هي خارك، وتقع في شمال الخليج على بعد نحو 30 كيلومترا من الساحل، وفيها أكبر محطة لتصدير النفط الإيراني بنحو 90% من صادرات الخام الإيراني. هذه الجزيرة تعرضت لغارات جوية أمريكية في

منتصف مارس الماضي وصف الرئيس الأمريكي بدرة التاج بالنسبة لإيران. ساكن البيت الأبيض هدد في أكثر من مرة باحتلالها بشكل كامل. ننتقل إلى جزيرة قشم التي تعد الأكبر في الخليج.

الصغرى، وهي جزر إماراتية طبعا، وتحتلها إيران، حيث تعد مواقع محصنة عسكريا ومجهزة بأنظمة صاروخية، وتتمتع بأهمية استراتيجية في الخليج.

0: وفي ظل هذا التصعيد نشير إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن رويترز التي تؤكد أن أسعار النفط تتجاوز $100 لأول مرة منذ مايو الماضي. وعلى وقع هذا التصعيد الميداني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستستخدم الأموال الإيرانية الموجودة في حيازتها أو الخاضعة لسيطرتها لدفع تعويضات عن كل الأضرار التي تلحق بالسفن والشاحنات التي تتعرض للاستهداف في مضيق هرمز. هذا وكشف مسؤولون أمريكيون بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس عدة خيارات لتصعيد الضربات العسكرية الأمريكية ضد إيران. شبكة ABC نيوز علقت عن المسؤولين قولهم أن من بين الخيارات التي يدرسها ترامب العودة إلى مستوى الهجمات واسعة النطاق مماثلة لما شهدته الأيام الأولى من عمليات الغضب الملحمي وربما تنفيذ عمليات أشد كثافة. كشفت تقارير أمريكية عن تحرك استخباراتي إسرائيلي في واشنطن بعدما زار مدير جهاز الموساد الجديد رومان جوفمان العاصمة الأمريكية في مهمة حملت ملفات مرتبطة بإيران وسط مباحثات مع مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب حول قضايا أمنية وسياسية شديدة الحساسية.
1: بعيدا عن عدسات الكاميرات حط رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي الجديد رومان جوفمان رحاله في واشنطن حاملا ملفات استخباراتية تتعلق بإيران في أول زيارة له إلى العاصمة الأمريكية منذ توليه رئاسة الجهاز وسط تحركات متواصلة بشأن الملف النووي الإيراني.
2: جاءت زيارة رئيس الموساد قبل تصاعد التوترات حول مضيق هرمز واستئناف القتال.
1: تقارير أمريكية كشفت أن جوفمان زار واشنطن قبل أسبوعين حيث عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم خلالها معلومات استخباراتية تتعلق بمخزون اليورانيوم الإيراني والاقتصاد إضافة إلى مشروع جبل الفأس وهو موقع نووي شديد التحصين تحت الأرض يعتقد أنه يشكل أحد أبرز عناصر البرنامج النووي الإيراني. كما التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف ومسؤولين في البيت الأبيض لبحث تطورات الحرب على إيران ومستقبل التعامل مع الملف النووي. وبحسب موقع أكسيوس فإن أحد أبرز أهداف الزيارة كان تنسيق المواقف مع البيت الأبيض بشأن المفاوضات الجارية مع طهران في ظل تشكيك شخصيات نافذة داخل الإدارة الأمريكية بجدوى التفاهمات الأخيرة مع إيران. وحتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أو من جهاز الموساد بشأن هذه الزيارة.
0: قالت الناطقة باسم الجيش الإسرائيلي أنه من مصلحة تل أبيب نجاح الجيش اللبناني في مهمته في جنوب لبنان وأضافت أن إسرائيل تريد أعلام لبنانية على ليس بأعلام إيرانية على حدودها.
3: ما في أجمل من صورة رئيس الحكومة في الأيام الأخيرة عندما زرع علم لبنان في داخل زوتر الغربية. هذا ما نريد أن نراه، الأعلام اللبنانية وليس أعلام إيرانية ولا أعلام ولا أعلام تابع لحزب الله. نحن يعني لدينا مصلحة حقيقية في نجاح هذه العملية لأنه نجاحها يعني إبعاد النفوذ الإيراني أيضا عن لبنان. ونرى أن الجيش اللبناني يمكن أن يكون جزءا من الحل، لكن عبء الإثبات في نهاية المطاف يقع عليه.
0: ودعونا مشاهدينا نشير إلى هذا الخبر العاجل أيضا، هناك انفجار في تفت في محافظة يزد وسط إيران نقلا عن الإعلام الإيراني وهذه الصور المتداولة لهذا الانفجار. إذن الضربات العسكرية الأمريكية يتوسع نطاقها ليشمل يزد هذه المرة وسط إيران وأيضا

0: العاصمة الإيرانية تعرضت اليوم لضربات وانفجارات، وهذا بالإضافة إلى سلسلة الانفجارات والضربات التي تعرض لها الساحل الإيراني غربي البلاد اليوم لليوم الثالث عشر على التوالي. وهذه صور أيضا الصورة المتداولة لانفجار تفت في محافظة يزد وسط البلاد. وفي سياق التوتر الأمريكي الكندي بعدما فرض الرئيس ترامب رسوما على كندا بقيمة 50%، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن أوتاوا ستفعل ما يلزم للدفاع عن نفسها في حال نشوب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.
1: As everyone knows, on Monday, the U.S. administration announced its intention to impose the latest in a series of unilateral and unwarranted trade actions. Let's be clear about how Canada is responding. Yes, we are intensifying our negotiations with the United States in pursuit of a comprehensive agreement that addresses all tariff-related sectors.
0: وفي أمريكا فرضت إدارة ترامب غرامات مالية قاسية على مهاجرين غير نظاميين في الولايات المتحدة تصل إلى 998 دولارا يوميا بعد صدور أوامر الترحيل بحقهم، وهذه خطوة تهدف لدفعهم إلى المغادرة فورا وسط انتقادات حقوقية ودعاوى قضائية تعتبرها عقوبة مفرطة.
2: بين حقائب ترتب على عجل ورسائل رسمية تحمل أرقاما صادمة، يجد آلاف المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة أنفسهم أمام مستقبل غامض. فبدلا من قرار ترحيل فقط، بات شبح غرامات بمئات الآلاف وحتى ملايين الدولارات يلاحق من يقرر البقاء بعد صدور أوامر المغادرة. فعلت إدارة ترامب قانوناً يعود إلى عام 1996 يتيح فرض غرامة تصل إلى 998 دولاراً عن كل يوم يبقى فيه المهاجر داخل الولايات المتحدة بعد صدور أمر نهائي بترحيله. ووفقاً لتقارير أمريكية، أرسلت وزارة الأمن الداخلي أكثر من 100,000 إشعار بغرامات قد تصل قيمة الواحد منها إلى نحو 1,800,000 دولار خلال 5 سنوات، في خطوة تقول الإدارة إنها تهدف إلى دفع المهاجرين إلى المغادرة طوعاً، بينما يصفها منتقدون بأنها وسيلة للضغط من أجل الترحيل الذاتي.
3: تحولت الغرامات إلى أداة ضغط تدفع المهاجرين إلى الاختيار بين مغادرة الولايات المتحدة أو مواجهة ديون ضخمة.
2: وبينما تؤكد السلطات أن الإجراءات تأتي ضمن حملة تشديد سياسة الهجرة، يجد كثير من المهاجرين أنفسهم أمام خيارات صعبة وسط مخاوف من فقدان مدخراتهم وممتلكاتهم، فيما تواجه السياسة طعونا قضائية تتهمها بفرض عقوبات مفرطة وتجاهل الأوضاع الإنسانية والقانونية للأفراد.
0: يبدو أن الذكاء الاصطناعي سيكون مصدر قلق في المستقبل، إذ توقع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن يتجاوز الذكاء الاصطناعي الذكاء الجماعي للبشرية. ماسك توقع أن يتجاوز الذكاء الاصطناعي الذكاء البشري في غضون نحو 5 سنوات، بل وحذر في مقابلة مع مجلة دي إيكونومست أنه بحلول عام 2036 قد يفقد البشر السيطرة على الأنظمة الفائقة الذكاء. وأوضح ماسك أن الذكاء الاصطناعي قد يتفوق على الإنسان في جميع المهام تقريبا باستثناء كونه إنسانا بحسب تعبيره. أجبر حريق اندلع في مدينة بيكاروس في إقليم لانز جنوبي غربي فرنسا أجبر أكثر من 10,000 شخص على إخلاء منازلهم ومخيماتهم بالقرب من ساحل فرنسا الأطلسي. نتابع. نهاية النشرة إلى العناوين. لليلة 13 على التوالي بدء جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران. تقارير إيرانية تكشف أن الضربات الأمريكية شملت بندر عباس وجزيرة قشم وامتدت إلى الأهواز.

مهمة هي الأولى من نوعها، قاذفة أمريكية من طراز B-1 تقلع من قاعدة في بريطانيا لضرب إيران. وترامب يقول أنه سيتم تعويض أضرار السفن التي استهدفتها إيران من أموالها المجمدة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: إذا لم يعرف الإنسان أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، ولم يعرف عن علوم القرآن، ولم يفهم اللغة، ولم يعرف أحوال العرب الذين نزل فيهم القرآن، كيف يفسر؟
1: التكفير اجتهاد بشري أم حق إلهي محض؟
0: الذي يخطئ ويرتكب الأخطاء التي ينكرها الدين، شرب خمرا أو زنا أو هل من حقي أن أحكم بالكفر؟
1: الجماعات الإرهابية المتطرفة التكفيرية بنت أعمال التكفير على هذه فتوى أكثر مروجة،
0: فتوى عامة وخاطئة.
1: أفلا يسيء التكفير إلى سمعة الإسلام؟
0: يسيء.
1: وكيف المخرج؟
0: يسكت من لا يعلم.
1: لا، هو لن يسكت. هل نعيد قراءة التراث مرة ثانية؟
0: إحنا نقول له اسكت، أنت لا تعرف.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية. التفاهم بين طهران وواشنطن ينهار، والتصعيد يعود بقوة. سفن تستهدف ومضيق هرمز تحت التهديد، والدبلوماسية تفقد قدرتها على الاحتواء. فهل تبدأ مرحلة الضغط الشامل؟ وهل يصبح إسقاط النظام خياراً مطروحاً؟ أم أن إيران ترفع سقف التصعيد لفرض اتفاق يحمي مصالحها؟ طهران وواشنطن، من التفاهم إلى حافة المواجهة. محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة التاسعة على شاشة العربية.
3: كرست جهدك في التحقيق في القضايا الإرهابية الكبرى التي عصفت بفرنسا، لماذا اخترت هذا الطريق؟
4: مناس avec des tirs réels la Kalachnikov au moins heureusement j'ai pas été atteint.
3: تفجير طائرات اليو تي اي عام 89، لماذا طال التحقيق في هذه القضيه؟
4: يا un autre attentat à peu près similaire que l'affaire du Panama 103. Voilà, pendant mon nosui, qui est au-dessus de l'Occerbie, les deux sont liés maintenant, on le sait.
3: قضية كبرى مهمة شرفت عليها، الفنزويلي كارلوس.
4: Vous avez un service de renseignement, que ce soit la France ou le service, n'oublie jamais les actions conduites par leurs agents.
3: هاجمات 11 من سبتمبر، قلت لو استمعت إلي الولايات المتحدة لما كانت قد وقعت الهجمات. من أين كل هذه الثقة بمعلوماتك وتحليلاتك؟
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
5: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

0: برنامج أفلا يعقلون، برنامج حواري ينطلق من سؤال منطقي: أين موقع العقل من الإيمان؟ وهل العقل تابع للنقل أم شاهد عليه؟ التكفير، ما هو التكفير؟ وما ضوابطه؟ وما شروطه؟ وما موانعه؟ ومن الذي يكفر؟ هل فرد أم مؤسسات أم جماعات وجهات مدنية أم قضائية؟ وإذا كانت هنالك بعض النصوص التي يوهم ظاهرها مسألة التكفير، فكيف نقرأها في سياقياتها التاريخية وأسباب نزولها؟ مشاهدينا الكرام، أسئلة كثيرة أخرى مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة من هذا البرنامج. هذا موضوعنا. أما ضيفنا فهو معالي الأستاذ الدكتور عبد الناصر ثابت الجعفري، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا بكم في البرنامج.
1: الله يرضى عنك
0: محمد. بارك الله فيك وكرمك الله. بداية يعني نود أن نعرف ما التكفير.
1: التكفير أن يغطي الحقيقة، والحقيقة التي نريد أن نتكلم عنها اليوم هي أن الإيمان في القلوب.
0: نعم.
1: ولا يشق أحد عن قلب أحد، فلا يعلم الإيمان إلا الله.
0: ونعم.
1: أنا أظهر أمامك الإيمان، لكن هل أنا مؤمن حقا؟
0: الله أعلم.
1: هذه في علم الله سبحانه جميل. وتعالى حين يعني
0: لا، إذا القرآن استخدم كافر وفاسق ومنافق، هل هنالك فرق بين الثلاثة؟
1: الكافر يعني هو الذي غطى حقائق الإيمان وأنكرها تماما.
0: طيب والمنافق؟
1: المنافق هو الذي عنده معرفة بالإيمان ويظهر هذه المعرفة لكنه يبطن الكفر.
0: والفاسق؟
1: والفاسق قد يكون مؤمنا وقد يكون مسلما لكنه يخرج كما تفسق التمرة، يخرج عن هذه التعاليم ويفعل غيرها. قد يكون مسلما ويطلب التوبة من الله ويتوب الله عليه.
0: طيب هل الفاسق والمنافق يعني في إعداد الكفر أم بعيدين عن الكفر؟
1: لا، هم بعيدون عن الكفر. المنافق يدخل في الكفر.
0: المنافق يدخل في الكفر.
1: إنما الفاسق أعمال ظاهرة لكنها لا تنبئ عن هذا الباطن. قد يكون مسلما فاسقا.
0: تمام.
1: يعني مسلم ويشرب الخمر.
0: هذا ليس بكافر.
1: ليس بكافر.
0: وإن فعل الكبائر كلها.
1: وإن فعل الكبائر وتاب إلى الله يتوب الله عليه.
0: لكن لم يتوب.
1: إن لم يتب فهو كافر عليها عند الله، لأن الإيمان في قلبه. هو يقول لا إله إلا الله. يعني الرجل الذي أتي به مرات ومرات وهو يشرب الخمر، فحين لعنه بعضهم قال إنه يحب الله ورسوله، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، رجل يحب الله ورسوله. وإحنا عارفين يعني من الأحداث التي تمت في العالم الإسلامي.
0: لكن في قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان، يعني يكفر بالإيمان أليس كفرا مخرجا من الملة هنا؟
1: الذي يكفر بالإيمان يخرج من الملة، لكن أنا يعني أريد أن أقول إن بعض من ارتكب بعض أعمال الفسق هذه كان من كرام الصحابة،
0: لكنه تاب
1: وهو شرب الخمر.
0: لا، لكنه تاب. سؤال فضلتك، إن لم يتب
1: ولم يتب ساعتها وطبق عليه الحد. يعني بعضهم شرب الخمر وطبق عليه الحد، هل هو كافر أم فاسق؟ هو فسق بفعله هذا، لكن الإيمان في قلبه. فالفسق يتبع الفعل.
0: نعم.
1: إنما الكفر يتبع القلب، والنفاق كفر في القلب مع إظهار للإيمان.
0: لكن في قوله تعالى وما يكفر بالإيمان، أليس الكفر بالإيمان عدم معصية الله ورسوله وعدم تطبيق ما أمر الله به، ألا يعتبر كافرا هذا؟
1: أيوة، يكفر بالإيمان كافر
0: وهو مسلم.
1: لا، كيف يكون مسلما وقد كفر
0: يعني
1: بالإيمان؟
0: يعصي الله ورسوله، لا يقيم حدود الله.
1: الذي يعصي فقط هذا مسلم عاص، هذا مسلم عاص، وإن ارتكب حدا من حدود الله تطبق عليه الحدود. يعني هل القاتل لو ارتكب القتل هل هو

0: كافر؟ هل لا يمكن أن تقع هذه المعصية الكبيرة من الكبائر؟
1: طب هو إن لم يتب يكون مخلدا في النار أم لم يخلد في النار؟
0: إذا لم يتب وهو يعني
1: إذا لم يتب وهو مسلم، السؤال لحضرتك، إذا لم يتب وهو مسلم
0: ويستحل القتل، لكن قد يقع القتل من المسلم، يا قد يقع يعني في
1: لا بعدين يعني يستحل القتل،
0: يعني القتل يعني بالنسبة له حلال، يقتل ولا يندم.
1: طيب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني المؤمن حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق المؤمن حين يسرق وهو مؤمن، يعني إذا ألا ينتفي هذا من الإيمان ويدخل الإيمان في دائرة الكفر؟
0: ما هنا يرتفع الإيمان عنه فيصير كالظلة، ثم إذا عاد إلى الإيمان عاد الإيمان إليه.
1: من الذي قال يرتفع عن الإيمان حين يسرق أو يزني؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الحديث في ظاهره الحديث في ظاهره يكفر من يسرق ومن يزني،
0: لا يسرق،
1: ولهذا بعض الجماعات الإرهابية والتكفيرية ترتكن على هذا الحديث التكفير.
0: هذه النقطة، لا يسرق السارق حين يسرق وهو
1: مؤمن
0: ساعة السرقة. هو أنكر ما هذا الجزء من الإيمان. لكن هل لا زال مؤمنا في قلبه بالله ورسوله؟ هل ننفي عنه هذا الإيمان؟ لا ننفي عنه هذا الإيمان،
1: لكن ظاهر الحديث
0: لكن هذا الذي عمله مناف للإيمان، مناف للإيمان، السرقة وشرب الخمر والقتل هذا كله مناف،
1: لكن ظاهر الحديث يكفره. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سباب
0: هذه اللحظة،
1: بص عندك سؤال واضح، الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر.
0: في هذه اللحظات التي استحل فيها هذا هو أنكر هذا الجزء من الإيمان.
1: لماذا قيدت المطلق الذي تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: حين يشربها.
1: ماشي، هذا في الحديث الأول.
0: حين يشربها.
1: لا، في الحديث الثاني الذي ذكرته
0: لحضرتك. أقول لحضرتك صدق. يعني هناك فرق بين من يستحل الخمر ومن يشرب الخمر. الذي يقول إن الخمر حلال.
1: طيب.
0: ويشربها على أنها حلال. وينكر معلوما من الدين بالضرورة.
1: أيوة، ما حكمه؟
0: هذا الذي ينكر معلوما من الدين بالضرورة يكفر.
1: ما دليلكم على هذا؟
0: أنه أنكر حكما معلوما من الدين بالضرورة.
1: هل قال الله سبحانه وتعالى هذا الكلام؟
0: الذي ينكر معلوما من الدين بالضرورة، الذي يعني العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر.
1: هذا حديث أحد.
0: لماذا
1: هذا
0: إذا حديث أحد من أصلاً. عارف لماذا إذا لم يؤذنوا كان يأمر النبي بالقتال؟ لا، مش أحد. يعني ازاي يعني اذا سمعوا الاذان من القريه لا يستحلونها ولا ينبغي له ان يقاتلوها. لكن اذا انكروا الصلاه تماما، هناك فرق بين مسلم لا يصلي،
1: لكن الله سبحانه وتعالى لم يكفر تارك الصلاه اصلا في القران.
0: ما انا اقول لسيادتك،
1: هل كفر الله تارك الصلاه في القران؟
0: يعني هذا الذي ترك الصلاه، يعني أنت لما تقرأ والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا نعم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
1: نعم.
0: يعني هذا في خسر أم في؟
1: في خسر بنص الآية طبعا.
0: طيب.
1: إلا الذين آمنوا، هنالك استثناء بعد.
0: الصالحات.
1: نعم.
0: طيب.
1: وتواصوا بالحق وتواصوا
0: بالصبر. الحديث الصحيح، العهد الذي بيننا وبينهم
1: الصلاة، من تركها فقد كفر.
0: الذي تركها، هنا ذا النقاش.
1: هل هنا تركها لم يستحل تركها؟ أيوة، هو ترك الصلاة لم يقمها.
0: ما هو ذا لو تركها عنادا وإنكارا وكفرا ده ترك العهد الذي
1: من أين أتيتم بهذا عنادا وكفرا؟
0: كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير العلماء.
1: لكن هل في القرآن الكريم مسألة استحلال ترك الصلاة أو استحلال الزنا أو استحلال السرقة أو إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة يكفر، أم هذا اجتهاد بشري؟
0: حتى لو كان فرق بين أن تقول هذا إن كفر بهذا الحكم هل أنا أطبق عليه الحد؟ هل أنا أقيم عليه الحد؟ هل هذا من حقي؟ هل من حقي؟
1: لا، أنا لم أتي إلى الحد بعد، أنا أتي إلى عملية التكفير في حد ذاتها سيد الكريم.
0: هل من حقي أن أحكم بالكفر؟
1: من الذي يكفر؟
0: القاضي
1: أم مثلا مؤسسة دينية أو مجمع فقهي مثلا؟
0: القضية ترفع إلى القاضي فيأتي بهذا الذي اتهم بهذا ويسأل.
1: هل القاضي يكفر أو أي مؤسسة أم التكفير بعدين حضرتك بس يا دكتور القاضي يكفر أو أي مؤسسة أو جهة أم التكفير حق محض لله تبارك وتعالى؟
0: هذا حق إيماني يعلمه الله، لكن الواقع يعني يسألونه يعني لما يأتي عند القاضي ويسأله فينكر المعلوم من الدين بالضرورة، من الذي يحكم؟ نحن كأفراد المجتمع.
1: من الذي قال من ينكر معلومة الدين بالضرورة كافر أصلا؟
0: ما هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام هي واضحة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة.

0: تركها فقد
1: كفر.
0: كفر حديث صحيح.
1: هل هذا كفر مخرج من من الملة أم كفر دون كفر؟
0: ما هو كفر مخرج من الملة، هو تركها
1: يعني إنكار. ما الذي أحسنت، ما الذي يترتب على إصدار حكم التكفير؟
0: أيوة، هنا الذي يترتب يعني عند القاضي، عند المحكمة.
1: ما الذي ها يعني باختصار كده
0: يذهب إلى القاضي؟
1: لا، إذا حكم بالتكفير
0: فالقاضي يسأله ويراجعه ويأتيه بالعلماء إذا كان عنده شبهة، يعني يخرجون منه هذه الشبهات. لكنه مصر أنه ترك دين الإسلام، مصر على الكفر، حكم القاضي بكفره. في هذه الحالة إذا حكم القاضي بكفره يحبسه.
1: لا، سأوصل معك بعد هذا الفصل. اسمع يا دكتور. مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفصل نواصل، كونوا معنا.

0: النظام الإيراني يدعي أنه يسعى إلى وحدة إسلامية عربية، لكن على أرض الواقع نرى تفرق في كل دولة يتدخل فيها.
1: أنت تريد أن تتزعم العالم الإسلامي وعلاقتك شديدة السوء مع كل الدول الإسلامية. اليوم كم ميليشيا وكم منظومة داخل العراق خلقتها إيران؟
0: ما تعتقد أن النظام الإيراني ساهم في الانقسامات السياسية بين الدول العربية؟
1: كل مكان فيه إيران أولاً تجد الفرقة، تجد عدم محاولة الإصلاح، تجد الانسداد السياسي. محمد مرسي وهو رئيس الجمهورية في مصر يذهب للمرشد ليتلقى الإرشادات منه.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الليلة 6:30 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
7: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
8: مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور عبد الناصر ثابت الجعفري، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية إدارة العلوم جامعة القاهرة. نحييك مجددا سيد الكريم.
9: الله يحفظك سيدي، ربنا يبارك في عمرك.
8: بارك الله فيك. يعني حتى نؤصل تأصيلا علميا، بنعم أم بلا ثم يأتي بعد هذا تفصيل.
9: نعم.
8: التكفير اجتهاد بشري أم حق إلهي محض؟
9: فيه كلمتان. الكلمة الأولى أنه حق لله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم السر وأخفى.
8: تمام.
9: يعلم خائنة الأعين
8: وما تخفي الصدور،
9: وما تخفي الصدور. نعم. فهو يعلم من المؤمن ومن غير المؤمن. ونحن بالنسبة لنا هو اجتهاد بشري، لكنه ليس لكل الناس، إنما هو لجهة معينة قد خول لها الدين أن تحكم بهذا، وهو القاضي. القاضي حين يأتي بمن يظهر غير الإسلام يسأله هل أنت منكر للإسلام؟ إن قال لست منكرا،
8: لا هو يقول لست منكرا للإسلام، ولكن يرتكن على بعض الأحاديث التي يوهم ظاهرها الكفر. مثلا يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر.
9: هذا
8: حديث فيه كفر.
9: هذا واحد من المسلمين كفر آخر، ليس هذا من حقه.
8: ليس هذا لأنه وإن اعتمد على الحديث.
9: وإن اعتمد على الحديث.
8: لماذا ليس؟
9: لأنه قال صلى الله عليه وسلم إذا قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن لم يكن وإلا عادت إلى الأول. يعني إن لم يكن هذا كافرا الذي رمي فتعود إلى الأول.
8: هذا بالمناسبة هذا الحديث ربما يكون ضد حضرتك في الحوار، لأنه أيضا يكفر أيضا وهم يرتكنون عليه ويرتكزون.
9: الذي تعود إليه هل أنا أحكم بكفره أيضا؟
8: ظاهر الحديث يقول هذا،
9: أم أنه أخذ إثم هذا إثم هذا الكفر أو إثم هذا التكفير، واتهم أخاه المسلم.
8: نعم.
9: الذي ارتكب معصية أو وقع في شيء من المخالفات.
8: نعم.
9: أنه كافر، فقال له يا كافر، وهو ليس كافرا. هو يقر أن الله واحد.
8: ما هو ظاهر

0: ظاهر الحديث أيضا يكفر يا دكتور، وهم يرتكنون على هذا الحديث أيضا.
1: بقى بذنبه، بقى بإثمه.
0: يعني لا يكفر.
1: لا يكفر.
0: يعني هم فهموا الحديث خطأ.
1: يحاسبه الله على هذا.
0: لكن أنا لا أكفره.
1: لا أكفره. هو أيضا مسلم ومؤمن. وحاول أن يصحح للآخر فقال له يعني ما تفعله هذا يجعلك كافرا.
0: وهو طب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وعدك أعلى وأعلم، لا إيمان لمن لا أمان له ولا دين لمن لا عهد له. ألا ترى معي هم يعتبرون أن ولا دين لمن لا عهد له أنه كافر، ويستحلون ماله ودمه وعرضه، ويصدرون ضده فتوى بعدم بأن لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه.
1: هذا من حق من؟ هذا من حق القاضي. الذي يخطئ ويخرج عن أفعال الإيمان ويرتكب الأخطاء التي ينكرها الدين، شرب خمرا أو زنى أو أو أو، هل هو كافر؟ لا أحكم أنا، إنما
0: من أسأل فضلتك عن الحكم الشرعي بداية، لكن أنا لا أصدر حكم، حكمه في ميزان الشرع كافر أم غير كافر؟
1: ليس كافرا.
0: ماذا نصنع بهذا الحديث وأخواته من الأحاديث الأخرى من الكلمات الأخرى عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
1: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. لا صلاة إيه؟ مطلقا أصلى في بيته. هل صلاته مقبولة؟
0: مقبولة إن شاء الله.
1: طيب، يبقى لا صلاة كاملة. لا إيمان كاملا.
0: نعم.
1: يعني لا إيمان لمن لا أمانة له. إيمانه نقص منه.
0: ولا دين لمن لا.
1: ولا دين يعني. يعني هل خارج الأديان؟
0: ما تفسر هذا لهذا الحديث؟
1: يعني هو هنا نقص من إيمانه ونقص من
0: تمام.
1: يعني
0: لا يخرج من الملة.
1: لا يخرج من الملة، هو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كيف أخرجه من الملة؟ يعني هو أخطأ.
0: طب مرتكب
1: جرح دينه، جرح إيمانه، يعني نقص لا صلاة يعني.
0: طب لكن في القرآن الكريم حضرتك آية واضحة صريحة ربما اعتمد عليها سيد قطب في مسألة الحاكمية في الإسلام، وهي قوله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
1: هذه مصيبة الفهم الخاطئ، لأن هذه نزلت في اليهود الذين أنكروا المعلوم من دين محمد صلى الله عليه وسلم وأنكروا نبوته، أنكروا. فأتت بعدها الذي يقرأ سورة المائدة، هذه الآية في سورة المائدة. ومن لم يحكم بعد ما تكلم عن اليهود وإنكارهم لدين محمد وإنكارهم لأحكام دين محمد، قال: ومن لم يحكم عن هؤلاء بما أنزل الله
0: اليهود وليس المسلمين،
1: الكافرون من اليهود الذين كفروا بمحمد وأنكروا نبوته وأنكروا يعني هذه الأحكام التي هي معلومة عندهم في دينهم.
0: يعني لا نفهم ومن لم يحكم بما أنزل الله القرآن الكريم افعل ولا تفعل، إذا طبقنا من الآخر قوانين وضعية نكون كفارا أو لا نكون كفارا؟
1: وهل القوانين الوضعية كلها ضد الإسلام؟
0: لا.
1: طيب، القوانين الوضعية الآن
0: ومعظمها يعني مصالح مرسلة ومستجدة.
1: القوانين
0: يعني
1: الوضعية الآن هي مأخوذة يعني أكثرها أو كثير منها من القانون الفرنسي. والقانون الفرنسي مأخوذ من الفقه المالكي، ونحن الآن حين ننظر فيها نقول هذه من الفقه المالكي، ولهذا عندنا في قسم الشريعة مقارنات ما بين الشريعة والقانون. المخالفات معدودة، المخالفات التي تخالف الشريعة الإسلامية معدودة. القانون الوضعي هنا أخذ بالمصالح المرسلة، هو يعمل بالدين، الدين كله مصالح، المصلحة على وزن المنفعة.
0: ومن الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعرضها على مسألة المصلحة، قوله عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يعتمدون عليه جماعات التكفير والإرهابيين في تبرير واستباحة أموال وأعراض ودماء المسلمين. ماذا تقول لهم بهذا؟
1: ليس هذا من حق أحد.
0: ما لا ترجعوا بعدي كفارا، قال هو كافر بنص بظاهر الحديث يعني يخرج من الملة.
1: الذي استحل دماء المسلمين وكفر المسلمين هو الذي ينطبق عليه هذا. احنا عندنا
0: هل نرد عليه من كتاب الله؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا
1: فاصلحوا بينهم.
0: يعني لم يخرجهما من الايمان الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: هل نرد الحديث يا دكتور؟
1: لا نرد الحديث، له فهم. ما هي المشكله كلها فين؟ في فهم الاحاديث.
0: ولما لا نرد الحديث؟
1: اقول لك
0: لانه يتعارض مع
1: سيدنا اسامه ابن زيد رضي الله عنه وارضاه
0: عليه
1: وهو في القتال يقاتل مشركا. نعم. ف غلبه أسامة وحين رفع عليه السيف
0: شهد الرجل
1: قال أشهد أن

0: لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. فقال
1: قتله.
0: أنت تقولها الآن تعوذا من السيف. وحين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا. فكيف بلا إله إلا الله؟ ماذا تصنع به؟
1: قالها رياء.
0: قال يا رسول الله إنما قال لا تعوذا من السيف. يعني كان خايف هيقتل.
1: أشققت
0: عن قلبه.
1: ألا يجدر بنا أن نقف أمام التراث وننقيه مما علق به ويضاد كلام الله تبارك وتعالى؟
0: يجدر طبعا يجدر.
1: وإن كان حديثا أفلا يعاد النظر فيه؟
0: يعاد وتفهم نفهم ما نعم. قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: يعني بس الفهم الصحيح الذي وافق فهم الصحابة.
1: من يفعل الكبائر من المسلمين يكفر أم لا يكفر؟
0: ليس كافرا.
1: طب يخلد
0: في مسلم عاصي.
1: يخلد في النار أم لا يخلد في النار؟
0: لا ما دام لم يستحل لا يخلد في النار.
1: أنت جبتوا منين لا يستحل؟ من أين أتيتم بها؟
0: الذي يخلد في النار هو الكافر فقط. أما المسلم العاصي فهو يعاقب على عصيانه.
1: طب جميل جميل. أو الذي يخلد في النار هو الكافر فقط.
0: الكافر فقط.
1: جميل.
0: حديث الذي أنكر لا إله إلا الله.
1: أنا مع حضرتك والله خلاص. الخالد في النار هو الكافر فقط.
0: نعم.
1: حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيما معناه عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة فهو في النار، من شرب سما فهو في النار، من تردى من جبل فهو في النار خالدا فيها. كلمة خالدا فيها، هو مسلم انتحر ألا تكفرونه؟
0: هذا الذي فعل هذا الفعل هل يستحل قتل النفس أم فعله أحيانا بعضهم في
1: أنت حضرتك برضو لم تجب من أين أتيتم بيستحل أو لا يستحل؟ ظاهر الحديث يقول هو في النار خالدا فيها وهو مسلم خالد في النار. الله عز وجل في القرآن الكريم يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. أيوة. وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. أيوة. خالدا فيها. وقد يكون مسلما يقتل مؤمنا أيضا.
0: أيوة. هذا الذي استحل. ماذا اللي أنا عايز أقول؟
1: هذا الذي
0: استحل القتل.
1: يبقى لا نكفر إلا يبقى لا نكفر إلا من كفره الله.
0: بس ما هذا استحل القتل.
1: طب من كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
0: نكفره لأن من يكفره رسول الله كالذي كفره الله.
1: يبقى نكفر الزاني والسارق والذي لا يصلي أو ترك الصلاة.
0: لا لا لا هذا له مفهوم. ما أقول لك ما هذه المشكلة. مفهوم الحديث جد. يعني لا يشرب الخمر حين يشربها
1: وقتها يعني
0: وقتها.
1: طب جميل.
0: انتهى من شرب الخمر وندم وغاضب على نفسي.
1: طيب جميل رب. جميل ظهر الحديث.
0: كلنا معرضون.
1: العهد جميل وضع. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. ما فيش لا إقرار ولا مستحيل. هو من تركها فقد كفر.
0: تركها إنكارا. تركها
1: على تقدير محذوف.
0: تركها تكاسلا.
1: على تقدير محذوف.
0: تركها تكاسلا. يعني ما نقول لحضرتك هو ده اللي احنا بدأنا.
1: طب سباق انا باخد بحضرتك بس فوجئنا دكتور.
0: هقول اثنين موقفان. الموقف اللي انا حضرته في الحرم
1: بعدين نعطيك يعني هذا جميل لكن ليس في الموضوع.
0: وسئل الشيخ محمد الغزالي الثقة بتاعنا نقول فرق بين
1: فقه الغزالي الحديث.
0: الحديث.
1: نعم عليه.
0: سئل قال صديقي فلان لا يصلي ما الحكم؟ قال خذه معك الى الصلاة. يعني لو سألتني
1: لك الشيخ الغزالي محمد الغزالي له موقف من الحديث يا دكتور.
0: طب معلش
1: له موقف ولا من الحديث يأخذ ببعض الحديث ويرد بعضه.
0: لا لا لا, لا
1: ويعمل لا العقل لا مع النقل القرآني.
0: ما الفهم هو الفهم هو الفهم. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة.
1: نعم انقسموا.
0: مش واضح الكلام هو؟
1: نعم نعم.
0: طيب مش يعني أتاح لنا أن نفهم. وهؤلاء انتظروا حتى خرج وقت العصر.
1: لكن القياس هنا مختلف لأنه دلالة الكلمة قد توحي الحث والاجتهاد في المسير أو قد توحي الصلاة الأنية. يعني
0: ما هي دلالة الكلمة؟ هي المشكلة في فهم اللغة. يعني أكثر
1: لكن هم كفروا الذي لا يصلي.
0: ما نقول لسيادتك
1: عند حضرتك كأستاذ دكتور عبد الناصر ثابت الجعفري الذي ترك الصلاة كافر أم غير كافر؟
0: الذي تركها إنكارا أنكر الدين.
1: نعم.
0: ليس مقرا بأنها فرض من فرائض الدين. هذا يكفر.
1: والذي تركها,
0: الذي
1: تكاسلا.
0: تركها تكاسلا هذا مسلم عاصي. يعني مشكلته
1: هل هذا تأويل لهذه الأحاديث؟
0: إلى الصلاة.
1: هل هذا تأويل لبعض هذه الأحاديث أم هذه
0: هو
1: قراءة
0: صحيح لها؟
1: المفهوم الصحيح لها.
0: المفهوم الصحيح لها.
1: ألا ترى أن التكفير الموجود في القرآن الكريم آيات التكفير الموجودة في القرآن الكريم وهي كثيرة هم يرتقون هذا الكلام آيات الوعيد في القرآن الكريم آيات التكفير في القرآن الكريم.
0: المشكلة
1: أعطينا فرصة أعطينا فرصة بسيطة حضرتك. ألا ترى أن آيات الوعيد الكثيرة في القرآن الكريم والتكفير في القرآن الكريم تعطي صورة غير

0: حسن عن الإسلام في عصر العولمة الذي نحياه الآن؟
1: أنا أقول لحضرتك يعني إيه المشكلة، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. إذا لم يعرف الإنسان أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، ولم يعرف لم يقرأ عن علوم القرآن، ولم يقرأ اللغة، ولم يفهم اللغة، ولم يعرف أحوال العرب الذين نزل فيهم القرآن، كيف يفسر؟ يعني كيف يفسر؟ لم يعايش بفكره وعقله وقلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يفهم كلامه؟
0: يعني أفلا يسيء التكفير إلى سمعة الإسلام؟
1: يسيء.
0: يعني هو كيف المخرج؟
1: يسكت من لا يعرف.
0: لا، المخرج الآن من عند حضرتك.
1: نقول لك يعني إذا سكت من لا يعرف انتهت المشكلة. أقول
0: هو لن يسكت. هل نعيد قراءة التراث مرة ثانية؟
1: إحنا نقول له اسكت، أنت لا تعرف. هقول لسيادتك من العلماء
0: وإذا لم يسكت
1: دين.
0: وإذا لم يسكت ما الحل؟
1: ليس من حقه أن يتكلم. يتكلم
0: وإذا تكلم وكفر ماذا نصنع معه شرعا؟
1: شرعا يبقى الدولة تحاسبه، القانون يحاسبه.
0: ما حكمه في الشريعة؟ أما الدولة ستلجأ إلى العلماء، ما حكمه في الشريعة؟
1: كما فعلت الدولة أيام سيدنا الدكتور الأحمدي أبو النور وسيدنا الدكتور هيكل والعلماء، راجعوا هذه الفرق الضالة التي كانت تقاتل المسلمين.
0: وإن لم يرجعوا؟
1: إن لم يرجعوا فليبقوا في السجن.
0: ولعتك ما يقتلوش؟
1: لا يعني ما دام في فرصة أن هم يبقوا في السجن، ما خليهم في السجن.
0: يعني هل نطبق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
1: وصنعوا الأرض فسادا؟ دي حاجة تانية. يعني دي إنما جزاء الذين يحاربون الذين خرجوا علينا بالسيف وقاتلونا. زي ما عمل سيدنا علي.
0: طب هم صنعوا هذا حديثا، يعني جماعة التكفير والهجرة، يعني كان قادم من الخوارج كما تفضلت وخرجوا على سيدنا علي ومعاوية عليهم رضوان الله، وفي العصر الحديث في السبعينيات خرج شكر مصطفى بجماعة التكفير والهجرة، والآن جماعة داعش ودالم ودامس
1: تطبق عليهم الأحكام. كان من قتل يقتل، ومن قتل وأخذ المال يقتل ويصلب. حد حراب اسمه.
0: حكم من يروج لآيات التكفير بفهمه السقيم وحديث يوهم ظاهر التكفير، حكمه في الشريعة الإسلامية يقتل أم يراجع أم يستتاب أم ماذا؟
1: يعني يتكلم فقط يراجع ويرد عليه ويرد عليه العلماء.
0: ابن تيمية حينما أصدر هذه الفتوى يقاتل كل خارج عن شريعة الإسلام، الجماعات الإرهابية المتطرفة التكفيرية بنت أعمال التكفير على هذه فتوى أكثر مروجة،
1: فتوى عامة وخاطئة.
0: يعني حضرتك تخطئ ابن تيمية فيها،
1: ولما لا أخطئ؟ يعني هل معنى الذي فهموه أو أخطئ فهمهم لابن تيمية، هل هذا المعنى أن نقاتل غير المسلمين جميعا؟ يعني هل نقاتل غير المسلمين جميعا؟
0: هل هذا يكون؟
1: هذا لا يدخل العقل. لم يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: بعض آيات القرآن تقول هذا.
1: لا لا لا لا، يعني ما هو يعني هل رسول الله فعل كده؟
0: لا.
1: أنا عش كده أنا يعني لا. كنت أقول أصول التفسير. تفسير القرآن بالقرآن، وهذا بنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: تفسير القرآن أولى الناس بتفسيره بعد كلام الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: طيب
1: بقوله تعالى في سورة النحل وأنزلنا إليك الذكرى
0: لتبين
1: للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هو الذي يبين، أولى الناس بالبيان. والصحابة فهموا بعض الأفهام الخاطئة والنبي صلى الله عليه وسلم صحح لهم من القرآن.
0: الآن ونحن نعيش عصر العلماء، هل يجوز أن نستبعد بعض الآيات أو بعض الأحاديث أو نغض الطرف عنها إلى حين مسألة التكفير الآخر، لأن الكل يحيا في مجتمع واحد الآن؟
1: كلمة التكفير ولعلك تشير إلى يعني قضية التعامل مع الآخر.
0: نعم.
1: مع اليهود أو مع النصارى.
0: نعم.
1: أو مع غيرهم من الفرق.
0: نعم صحيح.
1: هذا الأمر واضح جدا.
0: نؤجل الكلام في بعض آيات التكفير التي تكفر الآخر وبعض الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التكفير، وهي أحاديث أحد ظنية الثبوت أساسا الآن منعا لإحداث فتنة طائفية ودعوة إلى التعايش السلمي في مجتمع واحد.
1: أجل، ولا مانع من التأجيل. هل أنا إذا تزوجت مثلا، ومن حق المسلم أن يتزوج كتابية، لا أهنئها في عيدها؟ هل أقول لها صباحا مساء أنت كافرة؟ أم أن
0: هي كافرة أم ليست كافرة؟
1: هي كافرة بعقيدتي وأنا كافر بعقيدتها. يعني هي تعلم أن هذه العقيدة مختلفة عن هذه.
0: واقعيا هل يجوز أن يقول بعضنا بعضا لمن على غير دين أنت كافر؟

0: قال تعالى
1: لا يجوز
0: سورة الممتحنة تعلمنا هذا الأدب العالي. لا ينهاكم الله
1: عن الذين
0: لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم
1: وتقسطوا إليهم
0: إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم.
1: طيب متى يكون التكفير متى يكون التكفير حراما ومتى يكون واجبا؟
0: عند القاضي، التكفير عند القاضي. لكن أنا في التعامل في المجتمع المسلم، هؤلاء ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يجوز لمسلم أن يغفر ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: هو لسه في ذمة أهل الذمة يا دكتور؟
0: هم
1: أصبحوا مواطنون وشركاء في الوطن يا دكتور، هم يعني ليسوا ضيوفا.
0: لا، ما معنى كلمة ذمة؟ لما أقول لك هذا الشيء في ذمتك، أنت مسؤول
1: في ضمانتي، يعني
0: في أمانتك وفي ضمانك، يعني أنت تحافظ عليه وتقوم له بحقه. فأمرنا الله أن نبرهم. إيه البر؟ أن تقدم له من المعروف وأن تساعده وأن تحسن إليه.
1: والبر فوق القسط،
0: على قدر ما تستطيع تحسن إليه.
1: نعم.
0: طيب، حصل بينك وبينه كده يعني خلاف، ما يبقى العدل تعامله بالقسط وبالعدل، لا تظلمه.
1: نعم تمام.
0: ما هذه ذمة رسول الله، أنت مسؤول عنها أمام الله.
1: نعم.
0: لكن بعض هؤلاء لا يفهمون، فلا يفرقون بين حالة الحرب وحالة السلم. حالة السلم نحن في مجتمع واحد.
1: نعم.
0: لكم ما لنا وعليكم ما علينا، لهذا أخوك في الوطن.
1: نعم.
0: إنما في حالة الحرب يقول لك ما فيهاش إذا حرب.
1: نعم تمام، يعني وصلت الرسالة.
0: الله يحفظك ويبارك عمرك يا رب.
1: يعني جزاك الله خير يا دكتور، أنا في هذه الحلقة سيد الكريم.
0: ربنا يحفظك ويبارك في عمرك وينفع بيكم،
1: ولك مثل وزيادة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الأكارم، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور عبد الناصر ثابت الجعفري، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. شكرا لك دكتور.
0: شاكر يا سيدي ومقدرين، وربنا يبارك في عمرك وينفع بكم
1: ولكم بزيادة بإذن الله تعالى. وحتى يضمن لقاء جديد، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في أمان الله.
1: بارك الله فيك دكتور.
0: الله يرضى عنك.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: هل الخطاب الديني الحالي يقدس النص أم يقدس أفهام الفقهاء وعقولهم؟
2: الأصل أن العقل هو مناط التكليف، فالأصل في الخطاب هو العقل. إذا وجد العلم ارتفع التطرف.
1: لماذا نشأ الإرهاب والتطرف إلى
2: القتال في الإسلام؟
1: أيوة.
2: أنه دفاع عن النفس.
1: تأخذ موقفا من مفهوم الولاء والبراء، تقر هذا المصطلح أم لا بداية؟ كان أستاذ الدكتور مالك الشعار مفتي طرابلس والشمال السابق.
0: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: 13 يناير 86. حضرتك أين كنت ذلك اليوم؟
4: أنا مش مرتاح اللي حصل كله حتى اليوم.
3: لكن مين كان مبلغ حارس إنه يدخل ويقتل الموجودين؟
4: استلم سؤال وقال المسدس راح يقلع. إيش بتعمل؟ حد من قسم عن نفسه. الشعب كان من قسم عن نفسه. الناس أنا راحوا معي أكثر من 100,000.
3: جماعة علي سالم مريد اختطفت عبد الفتاح إسماعيل.
4: مش اختطاف، راح معهم.
3: كان يت أن يكون قتله علي سالم مريد. هل أنت تؤيد هذه الرواية؟
4: بقول لك أنا

0: ما شغلك
1: تؤيد او لا تؤيد علي ناصر محمد الرئيس الاسبق لجمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه.
2: الذاكره السياسيه الجزء الخامس الليله 10:30 على شاشه العربيه.

0: صباح الخير مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أعلن الجيش الأمريكي أن قواتها أنهت الجولة 13 من الضربات على إيران، وقال بيان للقيادة المركزية الأمريكية إن القوات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية شملت مراكز قيادة عسكرية إيرانية وشبكة الاتصالات ومواقع تخزين المسيرات ومواقع المراقبة الساحلية والقدرات البحرية. وبحسب ما ذكر أعلام إيراني فإن الضربات الأمريكية تركزت خلال الساعات الأخيرة في جنوب البلاد، حيث سمع دوي انفجارات في جزيرة قشم، كما تم استهداف محيط مدينة خداب القريبة من مفاعل أراك، وسمع دوي انفجار في خرم أباد عاصمة لورستان غربي البلاد. تشير بيانات منصات تتبع الملاحة الجوية إلى تدفق جسر جوي عسكري أمريكي ضخم عبر مسارات متعددة إلى الشرق الأوسط، وأظهرت صور الأقمار الصناعية انتقال عشرات الرحلات التابعة للقوات الجوية الأمريكية من قواعد رئيسية في أوروبا إلى المنطقة. قالت وول ستريت جورنال إن صور الأقمار الصناعية تظهر أن إيران أعادت بناء بنية تحتية تضررت جراء الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية بشكل سريع، وشملت إعادة البناء قواعد الصواريخ المتمركزة في أعماق الجبال وصولا إلى الجسور والموانئ ومرافق الإنتاج. وأظهرت صور التقطتها شركة في مارس مدخلين لنفقين وطريقا متضررا جراء غارات استهدفت منع الوصول إلى قاعدة الصواريخ الإيرانية في شمال كرمنشاه. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستستخدم الأموال الإيرانية الموجودة في حيازتها أو الخاضعة لسيطرتها لدفع تعويضات عن كل الأضرار التي تلحق بالسفن والشحنات التي تتعرض للاستهداف في منطقة هرمز. عبر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جوردنبرغ عن قلق الأمم المتحدة البالغ من استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن التجارية وما ترتب على ذلك من تجدد تعطيل الملاحة البحرية في البحر الأحمر. وذكر بيان للمبعوث الأممي أنه عقد سلسلة لقاءات مع أطراف يمنية وجهات فاعلة إقليمية ودولية في ظل تصاعد التوتر. بهذا نصل الختام هذا الموجز الاخباري، شكرا لكم للمتابعه ولكم.
1: التفاهم بين طهران وواشنطن ينهار.

الصعيد يعود بقوة، سفن تستهدف، ومضيق هرمز تحت التهديد، والدبلوماسية تفقد قدرتها على الاحتواء. فهل تبدأ مرحلة الضغط الشامل؟ وهل يصبح إسقاط النظام خياراً مطروحاً؟ أم أن إيران ترفع سقف التصعيد لفرض اتفاق يحمي مصالحها؟ طهران وواشنطن، من التفاهم إلى حافة المواجهة. محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة التاسعة على شاشة العربية.

0: يتجدد اللقاء مشاهدينا وخارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. ترامب يهدد الحوثي بعمل عسكري كبير ردا على تهديدات البحر الأحمر، ويهدد طهران بتوسيع العمليات بشكل أكبر من أي وقت مضى. منذ 9 من يوليو وحتى اليوم الجيش الأردني تعامل مع 77 هدفا جويا إيرانيا، فهل أصبح الأردن جزءا من حرب طهران في المنطقة؟ رئيس وزراء العراق يوقع في طهران اتفاقيات ومذكرات تفاهم، هل حمل رسائل من ترامب أيضا؟ تحقيق لهارتس يكشف إنفاق إسرائيل ملايين الدولارات على حملات تأثير على الرأي العام الأمريكي، هل نجحت الحملة؟ النتيجة مفاجئة. كنا نتحدث منذ يومين تقريبا عن تصعيد كبير سيحدث، حدث بالفعل. تصعيد هذا اليوم جاء عبر تنفيذ الحوثي للتهديدات التي كان يتحدث عنها. الميليشيا استهدفت ناقلة نفط سعودية، هذا ينذر بعرقلة طريق ثاني لإمدادات النفط العالمية مع إغلاق لمضيق هرمز. طبعا توالت الإدانات الخليجية العربية الأوروبية على هذا الهجوم الحوثي على الناقلة السعودية، لكن الرد الأبرز كان رد الرئيس الأمريكي. ماذا قال؟ ترامب أكد أن الميليشيا الحوثية يجب أن تواجه عقابا عسكريا كبيرا، ووصف هجماتها على السفن بأنها تهديد كبير وغير مسبوق. ترامب شدد على أنه يدرس بجدية شديدة شن هجوم أكبر من أي وقت مضى. اللافت للنظر أنه استخدم عبارة جديدة، الإيرانيون لم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد. هذه عبارة يمكن التوقف أمامها كثيرا. يبدو أن ترامب يشعر بأن الضربات الأمريكية على إيران لم تؤدي إلى خضوع إيران، لم تؤدي إلى شل حركة إيران، خاصة وأنها ما زالت تقوم بسلوكيات عدوانية للغاية، ليس فقط في مضيق هرمز ولكن على القوات الأمريكية نفسها وعلى دول الإقليم بالطبع. الرئيس الأمريكي أشار أيضا إلى أن إسرائيل يمكن أن تنضم لهذه الحرب خلال دقيقتين على الأكثر إذا ما طلبت منها واشنطن هذا الأمر، وفقا لتعبيره. دعونا ينضم إلينا من لندن الباحث في الأمن الإقليمي الأستاذ إبراهيم جلال. مرحبا بك أستاذ إبراهيم. كان السؤال، هل ينفذ الحوثي تهديداته؟ ما حدث أنه قام بالفعل بالتعدي أو الاعتداء على أو استهداف ناقلة نفط سعودية، لكن ماذا بعد؟
1: اهلا وسهلا استاذ رشا.
0: اهلا وسهلا.
1: الحوثيين بلا شك قاموا بانفاذ تهديدهم، وهو انتقال من مستوى التعبئه والحشد الى مستوى الانفاذ، والانفاذ هذا الحظ هو يدخل الان البحر الاحمر في قائمه وفي ادوات الحرس الثوري الايراني لردع ورفع كلفه التصعيد على الولايات المتحده وعلى شركائهم الإقليميين وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية التي وفرت المنفذ الأبرز عبر خط الشرق الغرب وعبر ميناء ينبع، وهو أحد المنافذ الأساسية.

التي تنفس عبرها الاقتصاد الطاقوي العالمي. الآن يحاول الحوثيون ومن خلفهم الحرس الثوري خنق هذا المسار وإدخاله يعني تحت دائرة التهديد، بما يرفع أولا كلفة أسعار الطاقة.

0: الجبهة الآن لها قيمة استراتيجية وازنة تعيد رسم قواعد الاشتباك في المنطقة.
1: لكن أنا أريد أن أفهم إلى أين سيصل الحوثي في هذه الهجمات؟ هل سيصل بالفعل إلى إغلاق مضيق باب المندب، أم أنه سيظل يجس النبض يوما بعد يوما في نوع من التصعيد المتتالي؟
0: الحوثيين لا يستطيعون إغلاق باب المندب من الناحية العملياتية العسكرية لأسباب كثيرة، إنه المساحة واسعة، البعد الجغرافي، لكن كل ما يحتاجه هو رفع كلفة المرور ونسبة المخاطر التي تواجه الملاحة الدولية، وهذا عموما كافي. يتبنى الحوثيون في العادة نهج متدرج في التصعيد، يبدأ بقياس بجس النبض ومن ثم رفع سقف مطالبهم، وهذه في العادة تكون مصحوبة بتوسيع جغرافي التهديد وطبيعة الأهداف المستهدفة. حينما أعلن الحوثيون على سبيل المثال استهداف الملاحة والحظر الجوي على المملكة العربية السعودية، لم يكن هناك توضيح للمسرح العملياتي لهذه العمليات، من هي السفن التي سيتم استهدافها، هل هي فقط في الجغرافيا اليمنية أم في الجغرافيا السعودية البحرية، ومن ثم أصدروا بيان آخر يحاولوا يعني
1: المشكلة أنها أصبح يهدد الملاحة الدولية بصفة عامة. يعني هناك تصريح لمارك روبيو وزير خارجية الأمريكي، حينما طبعا هو أشار إلى أن إيران خدعت الحوثي وجرته إلى هذا الأمر وأدخلته في هذا الصراع، لكنه في تصريحه بيتحدث عن أن هناك استهداف لناقلة نفط سعودية ترفع علم الصين. هنا يعني المعادلة تختلف، تتعلق بالملاحة الدولية وليست خاصة بدول الإقليم فقط. نستمع إلى ما قاله روبيو لنعقب أستاذ إبراهيم.
2: I hope that they'll stop. They shouldn't really do that. They got suckered into this by the Iranians. You know, the Houthis largely were smart and stayed out of all this throughout the conflict. But they now apparently have gotten themselves suckered into this, going after Saudi Arabia and their ships. And by the way, that's, you know, I was reading reports a few hours ago that there is actually a Saudi fuel ship that's flagged Chinese. It's a Chinese ship. Are they going to blow up the Chinese ship and this becomes a problem for China? This will become a problem for the whole world.
1: أستاذ إبراهيم، لدينا سؤال. الآن الأمر لم يعد يتعلق بخلاف يمني مع الحوثي وهو أمر يمني، أو بخلاف سعودي مع الحوثي باعتبار أن هذا شأن إقليمي أيضا في هذه المسألة. الأمر يتعلق بتهديد الملاحة الدولية كلها. هنا هل يمكن أن يتشكل تكتل حقيقي وتحالف دولي حقيقي لمواجهة الحوثي؟
0: إذا ما استفاد الشركاء الدوليون والإقليميون إجمالا من دروس المرحلة الماضية، وهناك نافذة لتشكيل تحالف دولي يضع التعامل مع الملف اليمني كعامل من عوامل استقرار المنطقة وأمن الملاحة وأمن الإقليم، وبالتالي الامتداد لأمن امدادات الطاقة دوليا، لكن هذا ينبغي أن يتطلب جوانب كثيرة، منها تعزيز التفاهم ما بين الحكومة اليمنية والأشقاء في التحالف العربي والولايات المتحدة الأمريكية وكل من يهم أمن امدادات الطاقة بشكل واضح، وأن يكون هناك استراتيجية. أن الحوثيين في خطاب عبد الملك يعني حاولوا أن يتشدقوا بقدرتهم على الصمود في مواجهة مجموعة من الضربات سواء الأمريكية والإسرائيلية، رغم أنها كانت عمليات محصورة من حيث الجغرافيا والأهداف، لكنها تساعدهم في التحشيد والتعبئة.
1: لكن أنا ما قصدت يعني أستاذ إبراهيم، ما قصدت من السؤال أن الأمر لم يعد يقتصر على مواجهة ما بين التحالف وما بين صحيح. الحوثي، نحن نتحدث صحيح. الآن عن بعد دولي في هذه المسألة صحيح. يعني بصراحة شديدة، الحوثي الذي كان يحظى في كثير من الأحيان بنوع من التدليل أو نوع من غض الطرف عن ممارساته، أصبح الآن لا يهدد السعودية أو يهدد اليمن، أصبح يهدد الملاحة الدولية.
0: صحيح، الحوثي الآن يهدد الملاحة الدولية وللمرة الثالثة لربما، والتعامل مع هذا التهديد بوصفه تهديد دولي للأمن والسلم وخطوط الملاحة الدولية لا زال يعني في في في في في رد بسيط ولا يرقى الى مستوى التهديد، لانه اليوم حتى اذا راينا الى الحوثي كملف، فاليوم معنا ازمتين من هرمز الى باب المندب، وهي يعني متعلقه بشكل النظام الدولي والمبادئ التي التي تنظم هذا النظام بما فيها.
1: لا، هو المشكله ان احنا اساسا لدينا مشكله في هرمز، ان يضاعف الحوثي المساله ويجعلها في

0: باب المندب أيضا، هذا يعني شل حركة الاقتصاد العالمي كله، وبالتالي صحيح. هنا قضية الحوثي سيدخل فيها في اشتباك مع كافة الأطراف الدولية.
1: صحيح، والولايات المتحدة رئيس ترامب يعني أشار إلى إمكانية عودة الاستهداف، لكن إذا كان الاستهداف على نحو منفصل دون التعاون مع الحكومة اليمنية على الأرض دون وجود استراتيجية، فأعتقد أننا حتى ممكن بعد سنة وسنتين نعود إلى نفس المستنقع.
0: إحنا عندنا وقت لطرح هذه الأسئلة ولا يجب أن يكون التحرك قد سبق كل هذا النقاش؟ يعني هل المجتمع الدولي قاعد يراقب ويتابع ما سيحدث؟ كما ذكرت حضرتك هو نفذ ما هدد به ويمكن أن يصعد، هل المجتمع الدولي سينتظر إلى أن يقوم الحوثي بتعميق المشكلة أكثر في باب المندب حتى يتحرك المجتمع الدولي؟
1: أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها القدرة على تشتيت قدراتها العسكرية في أكثر من مسار الآن، وبالتالي ينبغي، وحلفائها الأوروبيين لم يتدخلوا بشكل مباشر في عمليات إيران، وبالتالي ينبغي أن يكون هناك نموذج لحمل الكلفة ما بين الإقليم وما بين المجتمع الدولي، وهذا يتطلب استراتيجية واضحة تضع الملف اليمني ككل والتعامل مع مصادر الأزمة من الداخل وجذورها. هناك إعادة تشكيل للسردية خلال العام
0: الماضي. المرة دي المجتمع الدولي متضرر زيه زينا، يعني بالتعبير العام، يعني هنا القضية لم تعد يمنية ولم تعد قضية إقليمية تتعلق بالأمن القومي السعودي، أنت تتحدث الآن عن مجتمع دولي سيدفع الفاتورة.
1: صحيح، لكن في نفس الخطاب اللي سمعناه من رئيس ترامب، يعني اللي سمعناه بمعنى أنه الحوثيين يعرفوا ما قمنا به، وحتى تقديمهم انه كانوا اذكياء لانهم لم ينخرطوا فيها تسطيح حتى في السرديه التي تصدر الى الخارج، لانه بالنسبه للامريكان لربما بعض القوى الدوليه انه اذا الجماعه انشغلت بنفسها في الداخل دون المشاغبه في المسارح الدوليه فلتبقى ازمه على اليمنيين وعلى المملكه وعلى الاقليم.
0: وهو طبعا عندي سؤال، معلش، مين هيحاسب على الفاتوره؟
1: الفتوى ينبغي أن تكون فتوى تشاركية. في الماضي دفعت التكلفة اليمنيون بدرجة رئيسة، ومن ثم المملكة العربية السعودية والحلفاء في التحالف العربي، والمجتمع الدولي اليوم يدفع نفس هذا الثمن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. يعني كان أول اعتداء على الخطوط الأحمر في 2016، لكن المجتمع الدولي لم يكترث، وجزء من دفع الثمن اليوم هو اتفاق ستوكهولم الذي فرض.
0: حرب عجيبة جدا يا أستاذ إبراهيم، حرب عجيبة جدا، يعني الحقيقة كل الفاتورة تدفعها المنطقة وهي ليست طرفا في هذه الحرب، هذه مشكلة كبيرة للغاية. أستاذ إبراهيم جلالة الباحث في الأمن الإقليمي من لندن، تحياتي وشكرا على هذه المشاركة.
1: شكرا جزيلا.
0: التصعيد الإيراني لم يتوقف فقط على استهداف دول الخليج، خلال الأيام والساعات الماضية لاحظنا شيء مهم للغاية وهو عودة التصعيد بشكل كبير على الأردن. الأردن أصبح هدفا للاعتداءات الإيرانية المتكررة. القوات المسلحة الأردنية قامت بإعداد نوع من الإحصائية كيف تعاملت منذ 9 من يوليو الحالي وحتى مساء هذا اليوم، أنها تعاملت تقريبا مع ما يقرب من 77 هدفا جويا إيرانيا حسب المعلومات التي قام بإحصائها الجيش الأردني، هذه معلومات رسمية بالمناسبة. نحن هنا نتحدث عن حصيلة هجمات كبيرة للغاية قياسا بالفترة الزمنية التي حدثت فيها. هذه الاعتداءات الإيرانية، ورغم أن مواقف الأردن الرسمية منذ بداية الحرب حاولت أن يعني تأخذ مسافة بعيدة للغاية عن هذه المواجهات وتؤكد أنها لن تسمح باستخدام الأجواء الأردنية من أي طرف، سواء لعبور الطائرات الإسرائيلية أو حتى لمرور الصواريخ الإيرانية، لكن إيران لم تستبعد الأردن من المعادلة. كانت هناك ضربات في الماضي، لكن اليوم التركيز بشكل كبير جدا على الأردن، وهذا يطرح سؤال رئيسي، لماذا الأردن تحديدا؟ طبعا الكويت تتلقى عدد كبير الأكبر في هذه الهجمات، الكويت يتلقى ضربات موجعة وهناك علامة استفهام أيضا، لماذا الكويت تحديدا؟ نحن أمام فتح جبهات جديدة في الإقليم، لم تعد المواجهة إيرانية أمريكية ولا إيرانية إسرائيلية للأسف، ولكن أصبحت إيرانية عربية، إيرانية خليجية. طبعا الأردن كان قد احتج على هذا الأمر واستدعى القائم بأعمال السفارة الإيرانية وأبلغه أن لدى الجانب الأردني العديد من الوثائق التي تؤكد أن هناك تحريض في بيانات رسمية ضد الأردن، لكن الملف

0: العديد من التساؤلات. استهداف مدينة العقبة الأردنية الواقعة تقريبا على بعد كيلومترات قليلة جدا من المطار الإسرائيلي، مطار رامون الإسرائيلي. هذا المطار مفترض أنه يضم مقاتلات إسرائيلية، اضربوا إسرائيل. يعني إن أنت قريب بهذه المسافة اضرب إسرائيل، مش أنت معركتك مع مين؟ يعني أنت طول الوقت تتحدث أن لديك عدوان أمريكي إسرائيلي عليك، عظيم. أنت على بعد كيلومترات من هذا المطار الذي يضم مقاتلات إسرائيلية، يعني لو ضربته هتحقق انتصارات عظيمة جدا ونتائج خارقة. لماذا لا تضربه؟ لماذا تضرب الأردن؟ لماذا تضرب الكويت؟ الجملة أو المبرر الموجود دائما أننا نضرب مراكز المصالح الأمريكية أو القواعد الأمريكية. طب إذا قدرت توصل إلى العقبة وإلى رامون على بعد كيلومترات، اضرب رامون الإسرائيلي. طالما أن يعني هو في قواعد أمريكية ممكن تكون أهم من رامون الإسرائيلي. على أي حال هذه تساؤلات مطروحة، وهي الحقيقة ليست تساؤلات، هي علامة تعجب كبيرة. لماذا قصف الدول العربية بهذه الطريقة؟ ماذا فعلت الأردن؟ ماذا فعلت الكويت؟ حتى إذا كنت ستقول السردية الثابتة بأن هناك قواعد أمريكية، اضرب القواعد الأمريكية وبالتوازي اضرب القواعد اللي أنت بتتحدث عنها أو الأهداف اللي أنت مفروض تتحدث عنها وهي أهداف إسرائيلية. أصب العمق الإسرائيلي إذا كانت لديك صواريخ، لماذا تتردد في ضرب إسرائيل؟ من عمان ينضم إلينا وزير الإعلام الأردني الأسبق الدكتور مهند مبيضين. مرحبا بك يا دكتور، ويعني عفوا للانفعال، ولكن يعني الحقيقة هناك بعض التساؤلات التي تجعل الجميع يشعر بحالة انفعال شديدة. لماذا هذا الاستهداف المتكرر للأردن؟ دكتور هل تسمعني؟
1: نعم أسمعك، شكرا أستاذي رشا. أسئلة مشروعة وأسئلة واضحة، لكنها باعتقادي مفسرة في طبيعة هذا النظام الإيراني اللي لا يدافع اليوم عن نظام وحسب، وإنما يدافع عن ما يسمى بقايا مشروع إيراني هزم في المنطقة بعد خروجه من سوريا وتقليم أظافره في إيران وسياسة الولايات المتحدة بمحاربة الوكلاء الإيرانيين. هذه مسألة مهمة. إيران ليست اليوم تريد أن تحقق نصرة على الولايات المتحدة، وهي تعرف أنها لا تستطيع أن تحرز ذلك، لكنها تريد أن تحافظ على ما تبقى من مشروعها أو تدافع عن ما تبقى من مشروع إيراني فشل. وكانت الأردن هي جدار أساسي ولبنة متينة في دفع المشروع الإيراني للوراء منذ عام 2004، منذ ما بعد احتلال العراق، والأردن كان واضح منذ ذلك التوقيت بالتحذير من المشروع الإيراني وامتداداته في المنطقة. ومنذ 7 أكتوبر تصاعدت الهجمات الإيرانية والتعبئة والتحشيد ضد الأردن، ومنذ هذه الحرب أيضا كان الأردن في مرمى الاستهداف الإيراني والسردية الإيرانية المعروفة بأنه في كما يقولون قواعد أمريكية. هذا ما يبرر. وزي ما تفضلت يعني مطار رامون قريب على العقبة 18 كيلو أو أقل حتى، لماذا لا يضربوا هذا المطار؟ هنا قواعد أمريكية في مناطق شمال إيران في دول قريبة، لماذا لا تضربها؟ هذا كله يفسر الحالة الإيرانية التي تريد ضرب المشروع العربي في المشرق العربي. وهذا المشروع يتمثل صموده وبقاءه ونديته للمشروع الفارسي الإيراني بدول الخليج والأردن، لأن العراق كان متأثرا سلبا للأسف بالنفوذ الإيراني. سوريا دولة تتعافى من بقايا الدمار الإيراني والتضرر اللي أصاب سوريا خلال نظام الأسد. لبنان أيضا يتعافى أيضا من الأزمة والحرب التي صنعها حزب الله بسبب دخوله وتوريط إيران بحرب لا دخل له فيها. إذن ماذا يوجد في هذا المشرق العربي؟ يوجد في غرب آسيا في دول الخليج المتماسكة، والأردن الذي يشكل أيضا جزء من هذا التماسك العربي أو هذا الحزام العربي ضد مشروع إيراني في المنطقة تفكيكي أيضا.
0: طيب نحن لدينا معلومات مهمة،
1: تحالفات هذه الدول العربية مع الولايات المتحدة.
0: نعم لدينا بعض المصادر المهمة التي كشفت لنا أن ميليشيا أولياء الدم العراقية استهدفت دول عربية ومنها الأردن والكويت والسعودية، باعتبار طبعا الذريعة دائما استهداف قواعد أمريكية، ولكن هذه المسيرات انطلقت من الأراضي العراقية. ما الذي يعنيه هذا الأمر دكتور؟
1: ما يعني أن العراق لا يملك السيادة الكاملة على أراضيه،

0: وعلى النفوذ وعلى الميليشيات المحسوبة على إيران والتي تتصرف في الأرض العراقية بأمر من قيادات الحرس الثوري ومن قبل ملالي إيران. وبالتالي الأردن دولة مستهدفة من دولة للأسف عربية لا تملك قدرات كاملة على ضبط حدودها وسيادتها. وهذا الأمر أستاذي رشا مش اليوم، إحنا نتذكر بعد حرب 7 أكتوبر كان في حشودات لميليشيات إيرانية على الحدود الأردنية العراقية تريد أن تحرر القدس وتنتصل لغزة عبر المرور بعمان، مع أنه الجولان كان قبل ذلك مفتوح لهم وفاتح الطريق وجنوب لبنان. هذه كما قلت لك إشكالية كبيرة تطرح السياق الإيراني، الوجود الإيراني، التعبئة الإيرانية ضد الدولة الوطنية في بلاد
1: الشام. لكن هناك سؤال مطروح دكتور،
0: في الأردن وفي دول الخليج أيضا،
1: كل هذه المواجهات المستمرة تطرح سؤالا رئيسيا، ماذا ستفعل الدول التي يتم الاعتداء عليها؟ الأردن، الكويت بهذه الوتيرة المرتفعة، دول الخليج عامة، يعني ما هو ردة الفعل؟ يبدو أن إيران تفهم صبر الدول العربية خطأ لأنها مستمرة في هذه الهجمات، لو كانت تفهمه بشكل صحيح لا تقاربت مع الدول، لا نسقت معها، لا منعت هذه الهجمات من أن تتم أو تصل إلى أراضيها، هي تريد أن تستخدم المنطقة رهينة ويبدو أنها مطمئنة بأن هذا الأمر سينجح.
0: لا، الصحيح العيب في إيران نفسها وليس في هذه الدول. إيران دولة متغلبة عليها أجنحة متشددة، مرشد عنده أقل مما يمكن أو أكثر ما يمكن، رئيس موجود زي دمية، رئيس برلمان، وزير. الكتلة السياسية التي تتخذ القرار في إيران ليست كتلة دولة بالمعنى المعاصر التي تخضع لرقابة وحساب وتهتم برفاه الشعب والأمن والاستقرار. الدول العربية، الدول الخليجية والأردن لديها اهتمامات لبناء دولة ومجتمع والحفاظ على السلم والأمان، وبالتالي هذه الدول الذي يصيغ القرار فيها للرد على إيران ليست الجماهير وليس الرد على الصاروخ الذي يأتي أو المسيرة بحرب جديدة ونفتح جبهة في مع إيران. الحرب ليست مطلوبة وليست مهمة،
1: لا، وفي هذه الحالة ستضع الدول العربية والخليجية في المعسكر الخاص بالولايات المتحدة وإسرائيل، وبالتالي ستبرر وتشرعن مسألة استهداف الدول العربية.
0: هذه سردية إيران أمام جمهورها وأمام الناس اللي بيأمنوا بالأحلام التي تقوم فيها إيران والوعود التي تقدمها إيران في محاربة إيران، أمريكا والغرب ونصرة المستضعفين. يا سيدتي، دولة مثل الأردن قناعتها الأساسية بأنها لا تتدخل ولا تخوض حرب ولا تلجأ القوة إلا إذا تهددت المصلحة الوطنية العليا للدولة.
1: طيب خلينا أقول لحضرتك يا دكتور، هناك مثال يقول من آمن العقاب أساء الأدب، يعني هناك مثل شهير، من آمن العقاب أساء الأدب. هناك أيضا من آمن عدم الرد على هجماته ربما سيزيد من هذه الهجمات ويستمر فيه.
0: يعني في السياق الفردي ممكن نقول من أمن العقاب أساء الأدب، لكن لما نحكي عن دول وعن أمن وعن اقتصاد وعن مجتمع لست مضطرا أني أخوض حرب ومواجهة مع إيران وأنا قادر أن أسقط كل هذا الذباب والإلكتروني والجوي والبحري والصاروخي والمسيرات وأتعامل معها دفاعيا. قد يكون هناك صحيح خسائر، قد يكون هناك ضحايا، لكن قولا فصلا واحدا هذه أقل من كلفة خوض حرب وفتح جبهة مع إيران في حرب بعيدة لا قبل أو لا
1: فكرة وجيهة جدا معي
0: لخوضها مع دولة تتصرف بشكل جنوني.
1: فكرة وجيهة أن فتح جبهة كبيرة للحرب ربما تكون فترته أضعاف ما يحدث. شكرا لك دكتور مهند على مشاركتك معنا الليلة، تحياتي. اليوم في مشهد استعراضي قامت طهران ب يعني فرش السجادة الإيراني الشهيرة الكاشان لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في هذه الزيارة التي قام بها. بالتأكيد هذه الزيارة تستحق أن يتم التوقف أمام مشهد يجمع الرئيس العراقي بالرئيس الإيراني في وقت تخوض فيه إيران هذه الحرب. الملفت أن هذه الزيارة طبعا أتت بعد زيارة الزيدي إلى واشنطن. ما بدأ في الصورة أنها مجموعة من الاتفاقيات يتم توقيعها ما بين الجانبين العراقي والإيراني، والابتسامة تعلو وجه الرئيس الإيراني والرئيس العراقي في هذه الصورة، والتصريح

0: التي أدلى بها الزيدي بالمناسبة كانت تحمل قدرا كبيرا من المواءمة السياسية في تصريحاته بأن هناك علاقات قوية مع إيران وأن هذه العلاقات لابد أن تستمر. ولكن هو السؤال، هل ستستمر في وقت أنت تناهض أو تواجه فيه بشكل كبير الفصائل المسلحة التي تهدد سيادة العراق وتقوم بالاعتداء على سيادة الدول المجاورة وتقلق لك وضعا خطيرا مع هذه الدول؟ هو الحقيقة في موقف صعب للغاية، يعني إذا كان هناك شخص يمكن أن يكون في معادلة صعبة فهو الرئيس العراقي، هو يتخذ ويعلن في الداخل أنه سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات التي تؤدي إلى حصر سلاح الفصائل المولية لإيران، وأنه بعد سبتمبر المقبل لن يكون هناك سلاح لدى الفصائل، وهذا ما تعهد به وهو يجلس بجانب الرئيس الأمريكي ترامب، لكنه اليوم أيضا يجلس بجانب الرئيس الإيراني. ربما الزيدي، إذا كنا نحاول أن نفكر خارج الصندوق، يريد أن يقول أنه هناك علاقات اقتصادية قوية يمكن أن تربط العراق بإيران، وليست فقط العلاقات المرتبطة بانتهاك إيران لسيادة العراق. يمكن أن يحاول، أو ربما إذا كنا نفكر كما ذكرت خارج الصندوق، هو ربما يحاول أن يصدر صورة أن إيران دولة والعراق دولة وبينهما تعاون. ربما السؤال الذي طرح بشكل كبير، الزيدي الذي زار بازشكيان اليوم، هل حمل رسالة من ترامب؟ لأنه كان في الأسبوع الماضي مع ترامب، هل حمل رسالة حول هذه الوساطة التي يمكن أن تقوم بها العراق؟ المتحدث باسم الحكومة العراقية يجيب، نستمع.
1: أن العراق يتحرك بثقله السياسي وثقله الاقتصادي، ما حققه العراق خاصة في الزيارة الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، كان رأي العراق حاضرا ومحترما، توصية بتحقيق أعلى مستوى من التفاوض الذي يجن شعوب المنطقة التداعيات الخطرة.
0: من عمان ينضم إلينا المحلل السياسي والأمني العراقي الأستاذ رعد هاشم، مرحبا بك أستاذ رعد. ومن بغداد المحلل السياسي السيد محمد حسن السعيدي، مرحبا بك سيد محمد. بداية سيد رعد، يمكن أن تعلق على هذه الصورة التي شاهدناها، الزيدي يجلس بجانب بزشكيان ويوقعان اتفاقيات اقتصادية عديدة في وقت كان في أسبوع سابق في البيت الأبيض يتعهد بمواجهة الميليشيا المسلحة التي تدين بالولاء لإيران. هل يمكن أن تشرح لنا هذا الموقف؟
2: تحية لك ست رشا والمتابعين الكرام والأخ الضيف. يعني هو يحاول يعني إدارة توازن يعني اضطراري لنقل ما بين المشهدين، ولعل موضوع الاتفاقات يعني تكرر المشهد عبر رؤساء حكومات سابقين. يعني لك أن يعني تتصور أنه ربما 3 إلى 4 رؤساء حكومات مع فارق ربما التفاوت الزمني، أحدهم يعني زيارة تسبق الأخرى، زيارة تعقب الأخرى بالنسبة لأمريكا وإيران. لعلك أنه يعني تشهدين أو نشهد جميعا أنه الزيارات المتكررة لمن سبقهم وكأننا لم نوقع ولا اتفاقية على مدى 4 حكومات، كل ما يذهبون إلى هذه الدولة أو تلك يعني يوقعون اتفاقيات تكاد تكون متشابهة، ولكن يعني في حصادها وفي فائدتها للشعب يعني لا تكاد تكون ملموسة.
0: طب أنا عايزة أن نفهم النهاردة ماذا خلف هذه الصورة؟ يعني هذه صور لتوقيع اتفاقيات، لكن بالتأكيد في الكواليس دار ما بين الرجلين حديث. ما هو الحديث؟ يعني هل لامه مثلا الرئيس بازشكيان على أنه تم استهداف الميليشيا التي تدين بالولاء لإيران وتم اتخاذ إجراءات حول هذا الأمر، وأنه كان يعول عليه مثلا ألا تفعل العراق هذا في هذا التوقيت الذي تواجه فيه إيران تحديا عسكريا كبيرا من الولايات المتحدة؟ نحن نبحث عن ما هو غير معلن في هذه الصورة.
2: أنا في تقديري يعني أنه الرجل بازشكيان هو غير معني بموضوع الميليشيات، ربما يهم دولته ولكن ليس هو مسؤول عن هذا الملف. هذا الملف مسؤول عنه الحرس الثوري بالتأكيد. والموضوع قلت أنا أنه حينما كان خامنئي حي لم يعطهم للرؤساء الحكومات السابقين أي يعني تنفيس لهذا الخان.

0: العنق الميليشياوي الذي يخنق العراق لا عاد هو غائب عن الساحة ويبحث المفاوض العراقي عن حل. أنا بتقديري غياب مرشد ويعني غيابه كرحيل وغياب الآخر الممثل عنه وانفراد أحمد وحيد ربما بالحرس الثوري هو والجناح المتشدد، أنا بتقديري لا سوف لا يعطوه أي إجابة حول هذا الملف. موضوع الملف الميليشيات، موضوع ملف الغاز والكهرباء يكاد يكون يعني أيضا هذا خلف الكواليس.
1: يعني زيارة تتعلق بأمور
0: الجانب الإيراني،
1: بأمور بعيدة عن البعد العسكري هكذا نفهم. لا أعرف إذا كان السيد السعيدي سيشاركك هذا التوجه أم لا. سيد سعيدي، هل اقتصرت هذه الرسالة أو هذه الزيارة فقط على مجموعة من الاتفاقيات ما بين الدولتين وفقط مسألة التعاون الاقتصادي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولضيفك الكريم مشاهديك الأكارم. حقيقة هي زيارة ليست يعني غريبة، هي بعد يعني ترشيح وفوز السيد الزيدي برئاسة الحكومة العراقية بالتأكيد سوف يقوم بجملة من الزيارات الملكوكية للوضع الإقليمي والدولي. بدأها بالولايات المتحدة الأمريكية، تناولت ملفات مهمة، ثلاثة ملفات: السيادة، خروج القوات الأمريكية، والفساد وحصر السلاح بيد الدولة. هذه ملفات مهمة نوقشت مع الرئيس الأمريكي، بالتالي حمل برسالة إلى الجانب الإيراني. الجانب الإيراني أنا باعتقادي يعني بالتحليل، سنتحدث بالتحليل، أنا باعتقادي رفض مثل هذه الرسالة، ورفض حتى الوساطة العراقية، لأنه هناك وساطة قطرية ووساطة باكستانية، فبالتالي إيران لا تريد كثرة الوساطات التي لا تجدي نفعا. هذا بالتحليل لدينا، يعني باعتقادي اليوم إيران تبحث عن نتائج للوساطات القطرية والباكستانية ولا تذهب أكثر من ذلك إلى وساطات جديدة ربما لا تجدي نفعا. أهم الملفات التي ناقشها السيد الزيدي في زيارته إلى إيران مع التوقيع على مذكرات تفاهم، إنما كانت يعني بأولا الأموال اللي هي على لإيران على العراق، أموال الغاز هذه يعني يكون ينبغي استيفائها. كذلك تناول ربما ملف يعني
1: إيران ستدفع هذه الأموال
2: العسكرية، الملفات الاستراتيجية.
1: إيران ربما وفقا للتحليلات، بما أننا نحلل ولا نتحدث عن معلومات بعينها، إذا كانت إيران ستدفع الأموال فستدفع الأموال للعراق إذا كانت راضية عن سياسة العراق. هل إيران راضية على أو راضية عن نهج الزيدي في التعامل وسياساته الحكومية الداخلية مع الميليشيا؟
2: لا، هو شوف يعني الحكومة الإيرانية ما لها علاقة بالزيدي وحكومة الزيدي، هي لا يعني ما لها شنو علاقتها؟ وين نطيني اثرها على حكومه الزيدي؟ ماذا اثرت؟ يعني انا سمعت الضيف الكريم عندما يقول انه ملف الميليشيات عند الحرس الثوري، هو نعم ربما بعض الولاءات لبعض الفصائل لايران، لكنها القرار السياسي والعسكري اليوم فرض من قبل الحكومه العراقيه بانه لا تتدخل ولن تتدخل. سيد الكريم لك
1: لا تتدخل ولن تتدخل،
2: احنا عدنا منا الى الشارع التاسع.
1: ده لسه اولياء الدم العراقيه، فصيله اولياء الدم العراقيه لسه ضربه معلومات انها شاركت
2: في هذا. اولياء الدم هسه انا ما ادري عندكم اثباتات سيدتي الكريمه ست رشا؟
1: هذه معلومات منشوره، هذه معلومات منشوره
2: مشاركه بقصف الدول المجاوره.
1: يا استاذ السعيدي لو سمحت،
2: اوكي عندكم معلومات؟
1: انا بقول لحضرتك.
2: نعم سيدتي انا جاي
1: لك، حضرتك اسمحي لي. بالمناسبه
2: بارجو ان تسمعي.
1: ايوه، كل الدول الخليجيه كانت لديها معلومات انها قصفت من العراق، وتم ابلاغ السفارات العراقيه في العديد من الدول من هذه الدول.
2: ليش ما اشتكت؟ هذه الدول لماذا لم تشتكي؟
1: خلينا هادين يا استاذ سعيد، خلينا هادين. انا بسال حضرتك سؤال بسيط جدا، الم يتم قصف الدول العربيه؟
2: خلينا نكمل كلامي مو تقطعينه.
1: استاذ سعيد دايما تقولي الجمله دي، بس خلينا كل اللي انت قلته ده انا برضه هعقب بالسؤال. انا بسال حضرتك، الم تقصف الدول العربيه من الاراضي العراقيه؟ قولي لا ما حصلش.
2: سيدتي الكريمة، اللي عنده أي دولة يعني أي دولة من الدول المجاورة اللي عندها اتهام لفصيل مسلح، لماذا لا يقدم شكوى للأمم المتحدة، للجامعة العربية، للجامعة الإسلامية؟ خلي يقدم شكوى على العراق.
1: هناك حصل وقدمت شكاوات إلى الدول العربية وجامعة الدول العربية من أنه يتم استخدام الأراضي العراقية لضرب المحيط الإقليمي.
2: خلاص هو احنا نريد نتائج سيدتي الكريمة، نريد نتائج التحقيق في هذه الاتهامات.
1: يعني
2: احنا
1: طيب
2: نطالب
1: عظيم.
2: نطالب
1: طيب خلي استاذ رعد
2: جامعة الدول العربية.
1: طيب خلي استاذ رعد يرد على هذه المسألة.
2: لا خلي اكمل، لا حتى يصير ست رشا، حتى يصير الوقت متأخر.

0: التوازن. لذلك انا باعتقادي بالنهايه الى التاسع ملف الفصائل منتهي سيدتي الكريمه، هذا قرار عراقي، قرار سياسي، قرار قضائي، وكذلك ساندته المرجعيه الدينيه العليا، انتهى ملف الفصائل بعد لا حد يتحدث به، هذا قرار سياسي داخلي يخص العراقيين ويخص القوى السياسيه ويخص الاطار التنسيقي، فبالتالي تم اتخاذ القرار بانه منا الى شهر التاسع تخرج القوات الاجنبيه وتحديدا القوات الامريكيه وينتهي ملف الفصائل.
1: طيب وتدخل انا قلت ان حضرتك تكمل كل الاجابات لحضرتك،
0: دخلنا من الوضع السياسي الى الوضع الاقتصادي.
1: طيب ممكن ترد على حاجه قبل ان انقل للاستاذ رعد، لماذا لوحظ وهذه صور يعني صور موجوده، لماذا رافقت الرئيس العراقي وهو يسافر طائرات F-16 وحينما سئل او طائرات حربيه عراقيه كانت مرافقه لطائرته، يعني هذه الصور موجوده، والناطق باسم الحكومه قال ان الحكومه لديها معلومات تتعلق بسلامه رئيس الوزراء ولكن غير مسموح الحديث عنها، هذا الامر يجيب على السؤال المنطقي، هل تم تهديد الزيدي من قبل الجماعات المسلحه التي صمم على حصر سلاحها؟ نشاهد.

0: هديك وقت زياده اهو على حساب الاستاذ رعد. والاستاذ رعد هادي اهو ما قالش اي حاجه. ممكن تقول لي الطائرات الحربيه اللي رافقت رئيس الحكومه؟
1: راح الصوت. عفوا ست رشيد.
2: طيب انا حاضر.
0: طب قول لي الطائرات الاف 16 اللي الطائرات الحربيه التي كانت تحلق في الاجواء وترافق طائره الرئيس العراقي لماذا؟
2: تمام. سيدتي الكريمه، السيد الزيدي في قاعد في القصر الرئاسي في المنطقه الخضراء، واستهدافه أسهل من السماء، ممكن أن يستهدف من أي مكان.
0: مين بقى؟
2: قضية وجود
0: من الذي يمكن أن يستهدفه؟
2: يكون هناك استهداف من
0: الذي من الذي من مصلحته استهداف الزيدي؟ نعم. في هذا التوقيت من مصلحته استهداف الزيدي؟
2: عدة أطراف خارجية.
0: أطراف خارجية؟
2: عدة أطراف خارجية. ربما طيب. إسرائيل تضربها.
0: إسرائيل.
2: ربما إسرائيل تضربها، ربما الولايات المتحدة الأمريكية تضربها، ربما أي مكان ينطلق من عنده صاروخ، ربما أي جهة داخلية.
0: أنا أسيب أستاذ رعد يعاقب، لا أعلم إذا كان يستمع لما تقوله. لتعاقب يا أستاذ رعد على ما طرحه السيد السعيدي، بيقول حضرتك أن الزيدي ممكن يكون مستهدف من إسرائيل، من الولايات المتحدة، من أطراف خارجية لا علاقة لأي أطراف داخلية، فصائل مسلحة يهددها بنزع السلاح منها تماما، هو غير مهدد من هذه الفصائل، هو مهدد من أطراف خارجية.
1: لا حقيقة يعني موضوع استصحاب الطائرات العراقية فيها جانب يعني استعراضي، وفيها جانب فيه رمزية وطنية أنه الطائرات العراقية موجودة، لكن يعني هو الواقع يشير إلى أنه التوافق العراقي الأمريكي الحاضر بقوة يعني يؤجل أي استهداف حتى ولو كان إسرائيلي، لذلك أدحض هذه الفكرة. لكن أنا أقول تعبير رمزي عن تشديد الحماية للرجل من مغبة أي استهداف، ولكن رشا لا تنسين أنه هي منظومة، هاي الطائرة منظومة بإشراف الأمريكان، ووجودها على الأراضي العراقية كأنه هي وجود لتكنولوجيا واتصالات أمريكية، لأنه هي بإشراف وتقنيات وتدريب أمريكي صرف، لذلك هي فيها رمزية وأكثر من يعني هدف.
0: هو الزيدي ممكن يكون مستهدف من من يا أستاذ رعد؟
1: الأجواء.
0: من الذي يمكن أن يستهدف الزيدي؟
1: لا مستبعد، يعني مستبعد موضوع استهدافه، هي يعني ربما يعني اذا مسيرات لنقل تطلق.
0: المتحدث باسم الحكومه قال ان لديه معلومات لن يتم الافصاح عنها، لدى الحكومه معلومات ان الزيدي مهدد وبالتالي هم يقومون بهذه الاجراءات. طيب على اي حال دعونا نصل الى قلب هذه. هو السيد السعيدي يقول لك بشكل واضح ان الاراضي العراقيه لن تستخدم لضرب الدول العربية، وبالتالي كل هذه الادعاءات هي لا تستند إلى أي معلومات صحيحة، ومن لديه معلومات.
1: هي دولة حرب ست رشا، هي دولة حرب. إيران دولة حرب، والطائرات المسيرة من قبل عملاء إسرائيل هناك الإيرانيين متواجدة بكثرة، وأيضا معارضين إيرانيين لا يعرفون كنه هذه الطيارة، وربما يستهدفوها، ربما حتى الميليشيات يعطوها مسيرات وتطارد طائرة الرئيس الوزراء.

0: هذه يعني أرض حرب ومشاعة للجميع. إيران يعني أنا أعتقد فوضى، ففيها جانب حماية. إذا كان يعني نريد نأيد كلام الأخ المتحدث الرسمي باسم الحكومة.
1: طيب أستاذ السعيدي، من المحاور التي تم نقاشها مسألة مضيق هرمز، لأن العراق تضرر كثيرا، يعني العراق تقريبا خسر ما يقرب من الأرقام حوالي 40 مليار دولار منذ اندلاع هذه الحرب، لأن معظم الصادرات النفطية العراقية لم تتمكن من الوصول أو الخروج نتيجة إغلاق المضيق. قيل أن هذا الأمر كان أيضا من ضمن النقاط التي تم النقاش فيها مع الرئيس بزشكيان. هل لديك معلومات حول هذا الأمر؟
2: يعني أنا باعتقادي يعني العراق اليوم يعني بدأ بفتح منافذ أخرى له لتصدير نفطه عبر عبر ميناء العقبة وعبر بانياس سوريا الأردن، وعبر إعادة يعني إعادة فتح مضيق عباد العفو ممر أو أنبوب العراق السعودية. هذه كلها ممرات يعني بدأ العراق باستعادتها وبنائها من جديد وصيانتها لمحاولة يعني تعويض الخسائر التي مني بها على إثر مضيق هرمز. لكن باعتقادي اليوم يعني ليست هذا المهم، المهم ما تم تداوله أو الحديث عنه في هذه الزيارة هو ملف أمني، ملف المنطقة، الرسالة التي بعث بها من قبل ترامب إلى الحكومة الإيرانية، وكذلك ملفات اقتصادية تم توقيع بعض منها، تم الاتفاق على بعض يعني بعض الملفات منها الملفات الأمنية، الملفات الاستراتيجية، تدريب البنية التحتية، أتمتت طهران مع أمانة بغداد، هذه بعض المشاريع التي تم التوقيع عليها.
1: شكرا لك.
2: تدريب الموارد البشرية لدينا في هذه بعض المشاريع التي تم التوقيع عليها بين الجانبين. لكن ما يهم فعلا بالتحليل السياسي ملفان مهمان، هو ملف الأموال الإيرانية لدى العراق على شراء الغاز.
1: سنتابع ما ستسفر يعني عنه هذه الزيارة عمليا. شكرا لك أستاذ سعيد.
2: هناك بعض الإشكاليات على الحدود التي بيننا وبين إيران، داخلة طابة طالعة، هذه كلها تم الاتفاق عليها،
1: وينبغي
2: يكون هناك ترسيما صحيحا للحدود بيننا وبين.
1: انتهى الوقت. شكرا أستاذ محمد حسن السعيدي، وشكر موصول أيضا للأستاذ رعد هاشم. في هذه الأيام المعارك لا تدار بالمعدات العسكرية فقط، أصبحت أيضا الكلمات والصور تلعب دورا كبيرا قبل السلاح. ما القصة؟ القصة هذه المرة تتعلق بإسرائيل، والتي لاحظت الدوائر السياسية الإسرائيلية الرسمية تراجع شعبية إسرائيل بشكل كبير في أمريكا، وخاصة لدى جيل الشباب. الممارسات التي قامت بها إسرائيل في غزة أدت إلى إصابة صورة إسرائيل في مقتل كبير. من هنا انتبهت إسرائيل لهذا الأمر، وقامت بإنشاء شبكة حملت عنوان التأثير داخل الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال تبني ميزانيات ضخمة للغاية يتم إنفاقها على حملة لتحسين صورة إسرائيل. الأرقام تشير إلى تقريبا 40 مليون دولار تم أكثر من 40 مليون دولار تم تبنيها. من كشف عن هذا هو تحقيق لصحيفة هارتس الإسرائيلية، التي كشفت بشكل واضح أن هذه الحملة تم تمويلها من إسرائيل لمحاولة خدمة المصالح الإسرائيلية في الداخل الأمريكي. غريب أن تسعى أن يأتي زمن تسعى فيه إسرائيل لتحسين صورتها لدى الرأي العام الأمريكي، الذي كان دوما داعما لإسرائيل مرارا وتكرارا. ما الذي حدث؟ يبدو أن إسرائيل أخطأت في سياساتها على مدى الفترة الماضية، وهذا أدى إلى انخفاض شعبيتها بشكل كبير لدى الجمهور الأمريكي. هل نجحت هذه الحملة؟ الإجابة مفاجئة، الحملة لم تنجح، الإجابة لن تكون إجابة سعيدة بالنسبة لإسرائيل. التقرير يقول أن النتائج كانت محدودة للغاية، لم تنجح الكثير من الحسابات في جذب متابعين، لم يتم التفاعل مع المحتوى، كان المحتوى ضعيفا جدا مقارنة بحجم الإنفاق الذي تم، بل على العكس الموضوع أتى بنتائج عكسية. فبدلا من وقف تراجع صورة إسرائيل، أثارت الحملة انتقادات وشكوك داخل اليمين الأمريكي نفسه. انضموا إلينا من تل أبيب الكاتب والباحث السياسي جولاند برهوم، مرحبا بك معنا. كيف تفسر هذا التراجع الكبير في صورة إسرائيل وفي شعبية إسرائيل لدى الرأي العام الأمريكي؟ هارتس الإسرائيلية تقول أنكم حتى فشلتم في هذه الحملة التي أنفقتم عليها أكثر من 4

0: 40 مليون دولار.
1: بداية تحياتي لك وللجميع، وطبعا شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. انظري أنت تقولي خسارة صحيفة أرس لديها تحيز معين، مبدئيا القصد الغاية النية الإسرائيلية هي أمر طبيعي. نحن نريد أن نغير، لا نشوش لا سمح الله، لكن نغير وجهة النظر لصالح إسرائيل. أمريكا بدون شك تغيرت، أي غير الولايات المتحدة مثل ما كانت في الثمانينات والتسعينات، هناك ديموغرافية، هناك أقليات مسلمة التي جزء منها لن يعترف بقيام دولة إسرائيل. هذه الرياح
0: الأقليات كانت موجودة قبل كده، لماذا الآن؟ لماذا في 2025 و2026 تتراجعوا؟ الأقليات المسلمة كانت موجودة منذ البداية. التغير الذي حدث في الرأي العام الأمريكي، وأنت دارس لهذا الأمر، نتيجة ممارسات إسرائيل التي حملت عناوين كبيرة، قتل الأطفال في غزة، هذا أدى إلى شريحة كبيرة من الشباب الأمريكي يرفض إسرائيل، يرفضها ويطالب الحكومة الأمريكية بعدم دعم إسرائيل.
1: لا، هذا غير صحيح. أولا حتى الدولة القطرية تمول إرهاب ولسامية وعدوانية ضد إسرائيل،
0: وجزء من الأنظمة
1: العربية.
0: الدولة
1: القطرية، قطر نفسها. لكن
0: ما علاقة قطر بالموضوع الآن؟
1: مبدئيا قطر تمول جامعات وتريد اقتصاديا ان تغير وجهة النظر لصالح
0: ما الذي ادخل قطر في الموضوع؟ انا بحدثك دلوقتي عن تقرير لصحيفة إسرائيلية تقول انكم انفقتم هذه الاموال هباء، وان لديكم مشكلة في تراجع معدلات دعم الرأي العام الامريكي له.
1: أنا موافق.
0: إذا كانت قطر نجحت في هذا، فيعني هذا إنجاز لها. يمكن أن
1: قطر نجحت بذلك في عقاب المعونة والقدرات الاقتصادية. دولة إسرائيل كيلومتر مربع مطوقة من دول عدوانية عربية وأكثر من ذلك إسلامية.
0: ليه لا تريد أن تعترف أن ممارسات إسرائيل هي من أدت إلى هذا الأمر؟ يعني حينما يرى الشباب الأمريكي الأطفال الذين قتلوا في غزة.
1: الكريمة، إذا تريدين
0: لحظة، أي سياسي لا يستطيع أن يدافع عنكم وهو يرى جمهور عريض من الشباب.
1: موافق. دولة إسرائيل في نهاية المطاف غير معزولة. انظري المنظرات والمسيرات العدوانية لن تعترف بقيام دولة إسرائيل. جزء منها، على الأقل جزء مركزي منها، هم مسلمين يعني في اعتقادي. لكن أنا حاولت أقول
0: إذا لا، هو تفسير يعني
1: جملة واحدة،
0: التفسير محدود للغاية. حضرتك قول الجملة عشان عندي تصريح مهم لنائب الرئيس الأمريكي، تفضل. تسمعني؟
1: أعتذر، أنا غير سامع.
0: تسمعني؟
1: أسمع حضرتك، لكن أنا غير أسمع. المهم، انظري هناك شخصيات إضافية داخل البيت الأبيض، هذا غير دليل واضح أو قاطع أن كل الأمريكان ضد إسرائيل. ولكن هناك تغيير ديموغرافي. الآن أنت تقولين القتل، لماذا الجيش الإسرائيلي موجود في غزة؟ قد انسحبنا من غزة 100%. المسألة غير دولة إسرائيل. إذا فعلا
0: يعني إذا كان هناك عدم فهم لطبيعة ما حدث فهذه مشكلة. ولكن اسمح لي أن نتابع تصريحات نائب الرئيس الأمريكي نفسه جي دي فانس، الذي أكد أن هناك بعض الأشخاص في حكومة إسرائيل يحاولون التلاعب بالرأي العام الأمريكي ويحاولون تغيير وجهة نظر الرأي العام الأمريكي. فانس علق بأن إسرائيل تخسر معركة الرأي العام في أمريكا، ويقول أن هذه حقيقة واضحة. نستمع إلى ما قاله.
2: Look at public opinion. Look at the way young Republicans versus Republicans over the age of 65 approach this issue. Like right now, Israel is losing the public opinion battle in the United States of America. It is a simple and obvious fact. Donald Trump has said that publicly.
0: جي دي فانس اللي بيتحدث، جي دي فانس ليس من الأقلية المسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية، بماذا ترد؟
1: هذا صحيح، ولكن فعلا من وجهة نظر أمريكية، ما في اعتقادي بالإضافة من وجهة نظر عربية، من فعلا يهدد على قيام الولايات المتحدة؟ دولة إسرائيل. هل فعلا يوجد أكبر أحسن أحلى حليف للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط؟
0: رد على سؤالي يا أستاذ برمان، أسألك عن تراجع شعبية إسرائيل.
1: قال

0: محاولة التأثير على الرأي العام الأمريكي كما يقول فانس؟ يعني رد على هذه الجزئية وليس على شيء آخر لو سمحت.
1: انظر هناك جيل جيل جديد ولد في أمريكا من سنة 2000 ما تعرف معنى الجمهورية.
0: طيب يحتاج يتعرف. حملكم فشلت حتى في تعريفه. شكرا لك سيد بوليان مرحوم الباحث السياسي من إسرائيل. شكرا لك.
2: نأخذ دروسا من هذا التاريخ. سيف بن ذيزان شخصية كبيرة جدا في اليمن. نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي تعتبر لب الحقيقة.
3: ثمة أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة لدرجة أنه كان فيها أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق.
2: البحث الآثاري التاريخي لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية. لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. هناك من الأحباش من يرون أنفسهم جزءا من التاريخ اليمني.
3: الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي.
4: تجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
5: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر. إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى. عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
4: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية. هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها نتائجها كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
5: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
6: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها. شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي أن قواته أنهت الجولة 13 من الضربات على إيران. بيان للقيادة المركزية الأمريكية قال أن القوات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية شملت مراكز قيادة عسكرية إيرانية وشبكات الاتصالات ومواقع تخزين المسيرات ومواقع المراقبة الساحلية والقدرات البحرية. وبحسب ما ذكر إعلام إيراني فإن الضربات الأمريكية تركزت خلال الساعات الأخيرة في جنوبي البلاد، حيث سمع دوي انفجارات في جزيرة قشم، كما تم استهداف محيط مدينة خنداب القريبة من مفاعل أراك. إلى ذلك سمع دوي انفجار في خرم أباد عاصمة لورستان غربي إيران. أشارت بيانات منصات تتبع الملاحة الجوية إلى تدفق جسر جوي عسكري أمريكي ضخم عبر مسارات متعددة إلى الشرق الأوسط. أظهرت صور الأقمار الصناعية انتقال عشرات الرحلات التابعة للقوات الجوية الأمريكية من قواعد رئيسية في أوروبا إلى المنطقة. قالت وول ستريت جورنال إن صور الأقمار الصناعية تظهر أن إيران أعادت بناء بنية تحتية تضررت جراء الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية بشكل سريع، وشملت إعادة البناء قواعد صواريخ متمركزة في أعماق الجبال وصولا إلى الجسور والموانئ ومرافق الإنتاج. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستستخدم الأموال الإيرانية الموجودة في حيازتها أو الخاضعة لسيطرتها للدفع تعويضات عن كل الأضرار التي تلحق بالسفن التي تتعرض للاستهداف في مضيق هرمز. إلى اللقاء.

0: أسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
1: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
0: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
1: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
0: هل تعتقد بأن هناك تعمد بالتعتيم على هذه المسألة؟
1: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
0: دكتور عقيل دلهوم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
1: السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد
0: بموت الدكتور سيف الإسلام القذافي. هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذادفة؟
1: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
0: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

السلام عليكم وحياكم الله إلى نشرة من العربية نبدأها كالمعتاد بأهم أبرز عناوينها. The Athletic تؤكد انضمام الهولندي سامرفيل إلى الهلال السعودي مقابل 70 مليون يورو. إليوت أندرسون يعزز صفوف سيتي بقرابة 117 مليون جنيه استرليني. الكرواتي مودريتش يمدد عقده لموسم إضافي مع ميلان الإيطالي. الاشتباه بسبع حالات مراهنات في مونديال أمريكا. انتقال المصري صلاح يتسبب في رحيل عضو مجلس إدارة بشكتاش التركي.

هذه ساعة من أخبار الرياضة على العربية يقدمها لكم محمد القناص. السلام عليكم. أعلن نادي ميلان الإيطالي تمديد عقد لوكا مودريتش لموسم آخر ليسدل الستارة على ملف تجديد عقد النجم الكرواتي ويواصل مشواره مع النادي عقب أسابيع من التكهنات بشأن مستقبله. كان البرتغالي روبن أموريم مدرب ميلان الجديد قد أبدى تمسكه باستمرار لوكا مودريتش في الفريق، واستجابت إدارة ميلان إلى رغبة المدرب البرتغالي، وسيلعب روسونيري في الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والدوري الأوروبي في الموسم المقبل. تعاقد نادي أستون فيلا الإنجليزي مع الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو من تشيلسي على سبيل الإعارة لموسم واحد مبدئيا، مع شرط إلزامي لانتقاله نهائيا الصيف المقبل. وكان غارناتشو انضم إلى النادي اللندني الصيف الماضي مقابل 53 مليون دولار قادمة من مانشستر يونايتد، وشارك مع بلوز في 43 مباراة في جميع المسابقات مسجلا 8 أهداف. أعلن أرسنال الإنجليزي تعاقدا مع المهاجم اليوناني كريستوس زوليس قادما من كلوب بروج البلجيكي، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الصفقة بلغت أكثر من 45 مليون دولار وهي الأغلى في تاريخ أندية الدوري البلجيكي. وسبق للاعب أن دافع عن ألوان نورتش سيتي وباوك اليوناني. تعاقد مانشستر سيتي الإنجليزي رسميا مع لاعب الوسط إليوت أندرسون قادما من نوتنغهام فورست بعقد يمتد لخمس سنوات، وبدأ اللاعب مسيرته الاحترافية في أكاديمية نيوكاسل يونايتد قبل انتقاله إلى فورست في صيف 2024، وشارك في 174 مباراة مع الأندية وسبع مباريات دولية مع إنجلترا.

رسميا أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعاقده مع المهاجم كريم أديمي. وصل أديمي إلى إسبانيا الأسبوع الماضي وأكمل الفحوص الطبية بنجاح، قادما

0: المتغيرات. انضم المهاجم إلى دورتموند في 2022 من سالزبورغ النمساوي وسجل له 36 هدفا في 4 مواسم. وجه لاعب الوسط الهولندي فرينك دي يونغ لاعب برشلونة اتهامات تجاه الطاقم الطبي للمنتخب الهولندي محملا إياه المسؤولية بعد تفاقم إصابته خلال مشاركته في كأس العالم. وأعلن نادي برشلونة أن دي يونغ يعاني من تمزق في الرباط الجانبي لركبته اليمنى. أصدر نادي بشكتاش التركي بيانا رسميا أعلن من خلال استقالة عضو مجلس إدارته فيصل أحمد شاغلار وسط أنباء عن السبب هو منشور عن النجم المصري محمد صلاح. ولفت شاغلار الأنظار مؤخرا بمنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد شارك صورة للنجم المصري محمد صلاح مع تعليق إنه قادم، ما أثار انتقادات بأن منشوره أضر بجهود بشكتاش في سوق الانتقالات. أكد موقع ذا أتلتيك إتمام نادي الهلال السعودي تعاقده مع الجناح الهولندي الدولي سامرفيل قادما من وستهام يونايتد الإنجليزي. وبحسب ذا أتلتيك فإن قيمة الصفقة ستصل إلى 70 مليون يورو. وشارك الجناح الهولندي في 4 مباريات مع منتخب بلاده في المونديال الأخير مساهما في 4 أهداف.
1: سورينام دولة تقع في القسم الشمالي من قارة أمريكا الجنوبية، لا تملك منتخبا قويا في كرة القدم، لكنها صدرت الكثير من النجوم لهولندا الذين تركوا بصمتهم مع منتخب الطواحين والأندية التي دافعوا عن ألوانها على غرار الخماسي كلايفرت وخوليت وديفيد سواريكارد وكلارنس سيدورف الذي يعتبره سامرفيل مثله الأعلى. سامرفيل ولد في روتردام، والده من أصول سورينامية، الأب يدعى إيرول وأمه اسمها ياسمين. هو الابن السادس في العائلة. والده كان لاعبا في فئات الهواة لكرة القدم ومدافع عكس ابنه، ولم يكمل مشواره بسبب إصابة خطيرة تعرض لها. الوالدة ياسمين كانت أبرز الداعمين له للوصول للنجومية بالإضافة للجدة. سامرفيل متزوج من جاسيما عارضة أزياء هولندية ولديهما ولد. بعيدا عن كرة القدم، يملك إحدى الشركات لإنتاج ملابس الشباب في هولندا ويهتم بعالم الموضة. في أوقات فراغه يستمتع بألعاب الفيديو ومتابعة سباقات الفورمولا 1. أما الأطباق المفضلة لديه هي الأكلات التقليدية السورينامية، وفي مقدمتها طبق الروتي أي الدجاج المحشو بالبطاطس بالإضافة للمأكولات البحرية الهولندية.

فتحت إدارة النادي الأهلي السعودي تفاوضا مباشرا مع نظيرتها في روما الإيطالي لشراء المدة المتبقية من عقد الفرنسي مانو كونييه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وفق صحيفة كوريري ديلو سبورت. وشارك الفرنسي مع منتخب بلاده في 5 مباريات في نهائي كأس العالم، كانت أمام العراق والنرويج والباراغواي والمغرب، ومباراة نصف النهائي أمام إسبانيا.

كوني تدرج في الفئات السنية لنادي تولوز قبل أن يبدأ معه مسيرته الاحترافية. اليوم يحمل ألوان روما الإيطالي، انتقل إليه صيف 2024 بعد 4 مواسم قضاها في بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وقيمته السوقية حاليا تبلغ نحو 50 مليون يورو بحسب ترانسفير ماركت. في الموسم الماضي خاض كوني 29 مباراة في الدوري الإيطالي مع ذئاب العاصمة، وكان أساسيا في جميعها باستثناء الجولة الأخيرة فيما غيبته الإصابة عن 9 مباريات أخرى، ليساهم في عودة روما إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام 7 سنوات. مشواره الدولي مع المنتخب الفرنسي بدأ بعد انتهاء النسخة الماضية من كأس أوروبا، وبالضبط في سبتمبر 2024

0: بعد أن تدرج في الفئات السنية للزرق ولعب تحت إمرة ديدي ديشان 19 مباراة دولية، شارك في أغلبها كأساسي باستثناء بعض المباريات الودية. مانو كان قطعة أساسية في منظومة المنتخب الفرنسي خلال كأس العالم، خاض فيها 5 مباريات كأساسي وبقي على مقاعد البدلاء في 3 مباريات. احتل المركز 11 بين أكثر اللاعبين الفرنسيين خوضا للدقائق في البطولة ب 386 دقيقة، متقدما على باركولا وتشواميني لاعبا سان جيرمان وريال مدريد على التوالي.
1: من إيطاليا رحب بالصحفي نيكولو ميسولا، أهلا وسهلا بك نيكولو. ما مدى دقة المعلومات التي قالت بأن الأهلي بالفعل بدأ التفاوض مع روما بخصوص كوني؟
2: So from what we've gathered,
3: من حسب معلومات سمعناها نادي الأهلي قام باتصالات أولية مع نادي روما ومخيم اللاعب. في هذه المرحلة هي مجرد حركة استكشافية، جمع المعلومات وبشكل أساسي حول الثمن الذي قد يطلبه روما لقاء هذا اللاعب وعقد اللاعب. نادي الأهلي ومانشستر يونايتد هما أكثر الأندية المهتمة باللاعب حاليا، وبلا شك أغلب الأحيان مع الأندية السعودية فلديهم الأموال الكافية لإرضاء طلبات روما. حاليا نادي روما مهتم بتلقي بين 55 إلى 60 مليون يورو مقابل مانو كوني، ونادي الأهلي السعودي مما سمعنا مستعدون لتقديم هذا السعر أو هذا المبلغ. بالتأكيد هذا سيكون مكسب كبير لروما، روما لن يرغب بخسارته، خاصة غاسباريني وبعد أن حصل على مقعد في دوري أبطال أوروبا فهو أهم لاعبي روما حاليا. ولكن هذا المبلغ بلا شك سيعطي روما الفرصة لإعادة بناء الفريق من أو في مراكز عديدة. في الختام إذا كان هذا العرض قدم فروما سيكون مستعدين لبيعه.
1: جميل، يعني روما يبحث عن تعاقد ب 55 إلى أو عرض ب 55 إلى 60 مليون يورو للتنازل عن خدمات كوني، وإذا وصل هذا فإن سيكون روما سعيد أو إدارة روما ستكون سعيدة بالتنازل عن خدمات كوني. نيكولو، هل هذا الوضع يعني يكون حاليا أم أنه ممكن أنه ينتظر إلى نهاية السوق، إلى نهاية فترة الانتقالات؟ يعني هل هو بيع طارئ أقصد؟
3: كلا، ما كنت أقول ذلك. لو كان الأمر سيحصل فيجب أن يحصل الآن أو عن قريب، لأن هذا سيمنح روما الأموال لشراء لاعبين جدد للموسم القادم. بالتالي الخطوة لن أو الصفقة لن تكون في نهاية سوق الانتقالات الصيفية. الوضع مشابه حصل في العام الماضي عندما كان أنتر ميلان مهتم بشراء كوني بعد الموسم الأول مع روما، وكان الأداء لم يكن جيدا لنادي روما بل كان جيدا للاعب نفسه. وأنتر ميلان تقدم بعرض في نهاية الصيف ولقي بالرفض من قبل روما. فالعرض يجب أن يصل عن قريب، وعلى سبيل المثال لهذا السبب نادي الأهلي ستكون لديه الأفضلية على مانشستر يونايتد، لأن مانشستر يونايتد حاليا يبحثون عن لاعبين مختلفين أو يفكرون في لاعبين مختلفين. كانت لديهم صفقة مع أدرسن من نادي أتلانتا، ولكن هذه الصفقة لم تنجح بعد الفحص الطبي وأدرسن عاد إلى أتلانتا، وبالتالي لا يزالون يبحثون أقصد ما يونايتد عن لاعب وسط، وما كوني من أقوى الأسماء المرشحة. لكن للآن لم يأتي أي عرض من الشياطين الحمر ولن يصل حتى خلال أسابيع، بالتالي نادي الأهلي يستطيع أن يتفوق.

0: وقف على مان يونايتد إذا ما تقدم بالعرض بشكل أسرع، وإذا ما كان العرض بالثمن أو المبلغ المناسب فروما سيكونوا مستعدين لبيعه.
1: وهل سيكون كوني شخصيا مستعد للذهاب في رحلة إلى السعودية أم أنه يفضل البقاء في أوروبا في الفترة الحالية؟
2: I'd say he would be willing to move.
0: سيكون مستعدا للانتقال. حصل ذلك كثيرا مع عدد من اللاعبين خاصة الشباب الذين وصلتهم عروض كثيرة. كان هنالك اهتمام من نادي تشيلسي وأرسنال وليفربول وحتى باريس سان جيرمان، ولكن لم تأتي أي عروض. أما مانشستر يونايتد يبدو أن اهتمامهم أكثر جدية وواقعية من الأندية الأخرى، بالتالي ربما سيفضل بالبقاء في أوروبا، ولكن إذا ما وصل العرض سيكون ربما أكثر يلاقي اهتماما أكبر من العروض التي تقدم للأندية الأوروبية. هذا ما سيشكل الفارق الآن بالنسبة للاعب، ولكن هو مستعد لمغادرة روما هذا الصيف لأنه جذب اهتماما دوليا كبيرا بعد كأس العالم، وبالتالي سيكون مستعدا لاتخاذ خطوة إلى نادي جديد وربما نادي أهم من روما.
1: شكرا جزيلا لك زميل الصحفي نيكول هوميسور، كنت معنا من روما. وبعد وقفتنا الأولى نعود لنتابع هذه النشرة، وفيها الاتحاد الفرنسي يحدد الثلاثاء موعدا لإعلان مدرب المنتخب الجديد، ومؤتمر صحفي اليوم لإعلان كلوب مدربا لمنتخب ألمانيا.

0: النظام الإيراني يدعي أنه يسعى إلى وحدة إسلامية عربية، لكن على أرض الواقع نرى تفرق في كل دولة يتدخل فيها.
1: أنت تريد أن تتزعم العالم الإسلامي وعلاقتك شديدة السوء مع كل الدول الإسلامية. اليوم كم ميليشيا وكم منظومة داخل العراق خلقتها إيران؟
0: ما تعتقد أن النظام الإيراني ساهم في الانقسامات السياسية بين الدول العربية؟
1: كل مكان فيه إيران أولاً تجد الفرقة، تجد عدم محاولة الإصلاح، تجد الانسداد السياسي. محمد مرسي وهو رئيس الجمهورية في مصر يذهب للمرشد ليتلقى الإرشادات منه.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الليلة 6:30 على شاشة العربية.
3: حياكم الله من جديد. حدد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل للإعلان عن التعاقد مع المدرب الجديد للمنتخب الأول. وذكرت صحيفة ليكيب أن الاتحاد الفرنسي سيعلن عن تعيين زين الدين زيدان في المنصب لأربع سنوات، ويستعد المنتخب الفرنسي لخوض أربع مباريات خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، فيلعب وديا أمام تركيا وبلجيكا في سبتمبر، ثم يواجه إيطاليا وبلجيكا في دوري أمم أوروبا في شهر أكتوبر.

من باريس ارحب بالاعلامي عبد السلام ضيف الله. حياك الله عبد السلام. مرحلة جديدة في مسيرة كرة القدم الفرنسية، المنتخب الفرنسي، مدرب جديد، لكن واحد من الأسماء التي كان الجميع يعرف أنه سيدرب المنتخب الفرنسي منذ سنوات طويلة، يعني لأنه قرر أن يعتزل التدريب حتى يأتي عرض المنتخب الفرنسي.

0: السياسي، ما هي أبرز ملامح الفترة المقبلة التي ستكون مع زين الدين زيدان للمنتخب الفرنسي؟
1: مساء الخير لك ولمشاهديك الكرام. فعلا الجماهير الفرنسية والرأي العام الرياضي يتوقع وينتظر هذه المرحلة الجديدة في تاريخ الديوك بإعلان زين الدين زيدان مدربا للمنتخب. وفي القصة شيء من الماضي وشيء من الحاضر القريب. شيء من الماضي، زين الدين زيدان الذي كان بطلا لفرنسا وقادها لأول تتويج موندياليه في تاريخها سنة 98 عندما سجل ثنائيته الرائعة في مرمى البرازيل وتوجت فرنسا باللقب، ومنذ ذلك الوقت أصبح بطل خارق زين الدين زيدان بالنسبة للجماهير الرياضية الفرنسية. ويريد زين الدين زيدان أن يكمل هذا النجاح الفرنسي بقيادة المنتخب كمدرب، نجح كلاعب ويريد أن ينجح كمدرب. وهذه المرة يرث زين الدين زيدان منتخب الديوك الذي قاده ديدي ديشان طيلة 14 عاما، حقق كل ما يمكن أن يحققه مدرب وهو الفوز بكأس العالم، الفوز ببطولة أمم أوروبا، خوض نهائي المونديال 2022. وزين الدين زيدان سيرث أيضا مجموعة رائعة وجيدة جدا من اللاعبين، وبالتالي المطلب اليوم ليس بناء فريق بل التتويج من جديد أوروبيا وخصوصا بالمونديال القادم 2030.
0: واحدة من الأشياء التي يقال بأن زيدان سيجيدها مع المنتخب الفرنسي هو إدارة غرفة الملابس، على اعتبار أنه سبق له التجربة في ريال مدريد أن أدار مجموعة كبيرة من النجوم، صنع منهم فريقا محترما وفريقا قويا منسجما. هل هذه أبرز مشكلات منتخب فرنسا في الوقت الحالي؟
1: لا أعتقد أن هناك مشكل نجومية بما كان عليه الحال في ريال مدريد، لأنه زين الدين زيدان قبل أن يتولى المهمة بمفرده كان مع كارلو أنشيلوتي، وكارلو أنشيلوتي هو أعظم مدرب عرف يتصرف ويقود مجموعة من النجوم في ريال مدريد. في المنتخب الفرنسي هناك وفرة محمد من اللاعبين ومن المستوى الجيد من اللاعبين. ربما اليوم بعد مونديال 2026 بات يطرح إشكال بن شركي، فهذا اللاعب لم يشارك وعبر عن غضبه علانية، وبالتالي أصبح هناك بين معقفين تخمة نجوم في المنتخب الفرنسي. زين الدين زيدان هو في حد ذاته نجم، وإلى حد الآن يفرض ويبسط نجوميته، ونجح مع ريال مدريد في أن يكتب تاريخا استثنائيا رغم حداثة تجربته يعني مع الفرق الكبرى وخاصة دوري أبطال أوروبا، ونجح في أن يتصرف في نخبة من النجوم العالمية وقاد وصنع بهم مجدا لريال مدريد ومجدا تدريبيا خاصا به. وبالتالي أنا لا أعتقد أنه زين الدين زيدان يواجه إشكالا في هذه الناحية، لأنه أولا نجم كبير ولا يزال كذلك، ولأنه أيضا جرب النجومية على وقيادة النجوم كمدرب ونجح في ذلك في ريال مدريد. وبالتالي هنا مدى قدرة زين الدين زيدان على توظيف هذه الوفرة العددية والفنية المتوفرة اليوم في المنتخب الفرنسي لتحقيق هذا النجاح المرجو.
0: عبد السلام، يعني المنتخب الفرنسي حقق عدد كبير جدا من الإنجازات في الفترة الماضية مع ديدي ديشان كما تفضلت قبل قليل، وهذا يرفع سقف التحديات أمام زيدان ليظهر أنه بالفعل خليفة ديشان وأنه بالفعل أفضل منه. هل لدى زيدان القدرة الفنية والجودة في فريق عمل يمكن أن يساعد لأن يصبح بالفعل أفضل، أن يحقق بالفعل أفضل مما حققه ديشان؟
1: وارد جدا، باعتبار أن زين الدين زيدان محمد لن يتخلى عن الفريق العمل الذي بدأ معه ونجح معه في ريال مدريد، وخصوصا دافيد بيتوني هذا المدرب الذي كانت له تجربة الموسم قبل الماضي في تونس مع نادي الإفريقي، هذا عضده الأيمن. كل الفريق الذي عمل معه في كل مستويات الأعداد والقيادة الفنية سيكون حاضرا، وهناك احتمال وحديث قوي على أنه فابيان بارتيز الحارس الفرنسي الشهير الذي كان معه حارسا لمرمى المنتخب الفرنسي في فترة مونديال 98 ربما سيكون وسيدخل معه في فريق العمل. وبالتالي أنا أعتقد أنه زين الدين زيدان تجربته مع ريال مدريد مكنته من أن

0: أن يختبر مجموعة من الفنيين ويصنع فريق حوله من المدربين في شتى الاختصاصات، يعني سواء الإعداد البدني أو التقييم أو الإعداد الذهني. وبالتالي أنا أعتقد أن زين الدين زيدان يمتلك التيم، يمتلك فريقه الخاص، وليس أمامه إلا مباشرة العمل وربما التطلع للنجاح، وهو لن يكون صعبا في اعتقادي بالنظر لما هو متوفر من لاعبين في المنتخب الفرنسي.
1: ستكون رحلة مثيرة للاهتمام. شكرا جزيلا لك من باريس الزميل الإعلامي عبد السلام ضيف الله.
0: أشكرك كثيرا محمد.
1: أشارت صحيفة لجازيتا ديلو سبورت الإيطالية إلى أن ممثلي جوزيب غوارديولا طلبوا راتبا سنويا بقيمة 20 مليون يورو ليتولى تدريب المنتخب الإيطالي الأول، وهو ضعف المبلغ الذي قدمه اتحاد الكرة. أكد باولو مالديني المدير الفني لاتحاد الكرة الإيطالي الجديد أن غوارديولا يعد أحد الأهداف التي تدرسها إدارة الاتحاد، كما أشار إلى إجراء محادثات مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لمنتخب البرازيل. واستقال جينارو غاتوزو من تدريب المنتخب الإيطالي في أبريل الماضي بعد أن فشل أتزوري في التأهل للمونديال للمرة الثالثة على التوالي. ويستعد الاتحاد الألماني لكرة القدم لتقديم يورغن كلوب بشكل رسمي في منصب المدير الفني الجديد للمنتخب الأول. وأرسل الاتحاد الألماني لكرة القدم دعوة لوسائل الإعلام لحضور مؤتمر صحفي في مقر رئيسي بمدينة فرانكفورت اليوم الجمعة. من المتوقع أن يوقع كلوب على عقد يمتد حتى عام 2030 بدلا من ناجلزمان الذي استقال من منصبه عقب خروج ألمانيا من دور 32 في المونديال أمام باراغواي. وسيكون أمام كلوب 9 أسابيع فقط للإعداد لمباراة ألمانيا المقبلة ليسجل ظهوره الأول كمدرب لمنتخب بلاده في بطولة دوري الأمم الأوروبية في 24 سبتمبر في أمستردام أمام منتخب هولندا على أن يلتقي بعدها بـ3 أيام مع اليونان.

0: من برلين ارحب بالمدرب حسن بلتاجي. اهلا وسهلا بك حسن. كلوب سيكون مدربا لمنتخب المانيا اذا ما خانتني الذاكره، هو المدرب الرابع في السنوات العشر الاخيره او يعني بعد رحيل يوخيم لوف، بعد هو رابع مدرب لمنتخب المانيا على غير عاده المانيا التي لم تكن تغير المدربين في السنوات الماضيه.
1: ازيك يا محمد، برحب بيك وبرحب بكل الساده المشاهدين. صحيح المنتخب الالماني مش من عادته التغيير بشكل مستمر فيما يتعلق بالمدربين. اعتقد هانز فليك كان المدرب رقم 11 في تاريخ المانيا كلها، لكن بعد هانز فليك جاء مدرب مؤقت ثم ناجلزمان ثم دلوقتي يورجن كلوب. يوم الجمعة إن شاء الله وبكرة إن شاء الله يعني لما يتم الإعلان الرسمي. ولذلك دي مش من عادات المنتخب الألماني زي ما أنت قلت. كمان مش من عادات المنتخب الألماني خروج من الأدوار المبكرة في كأس العالم.
0: هذه صارت عادة حسن، ها؟ هذه ثالث مرة على التوالي فصارت عادة خلاص.
1: صحيح.
0: خلينا نتكلم شوية على مشكلة، على موضوع تعيين كلوب، اختيار كلوب كمدرب. هل هو المدرب الأنسب للمنتخب الألماني الفترة الحالية؟
1: هو المنتخب الفريق المدرب الاكثر حبا في المانيا، يعني ما فيش حد في المانيا مختلف على يورجن كلوب. هو الوجهه الدعائيه رقم واحد، تفتح التلفزيون الالماني في اي حاجه ليها علاقه بالكره او ملهاش علاقه بالكره، يورجن كلوب هو موجود في الاعلانات بشكل دائم. فهو عنده رصيد قوي جدا مع الجمهور الالماني وبالتالي هيتم الصبر عليه. لكن هانزي فليك ما هوش مدرب وحش، ناجلزمان ما كانش مدرب وحش، وبالتالي هل السؤال هل المشكلة تكمن أصلا في المدرب ولا في مشكلة أعمق وأكبر من فقط اسم المدرب؟
0: وهذا كان سؤالي التالي، لأن هذا نفس الكلام اللي قاله لوكاس بودولسكي أحد نجوم المنتخب الألماني في الفترة الماضية.

0: قال بأن المشكلة أعمق من مشكلة مدرب. أين هي المشكلة أجل؟
1: أنا أعتقد أن المشكلة في إدارة أصلاً المنظومة كلها وعملية إخراج المدربين، لأنه في النهاية إخراج لاعبين جيدين بيعتمد بالأساس على إخراج مدربين جيدين. ألمانيا عندها ميزة قوية جدا، وهي أن عدد الممارسين ضخم، هي أكبر عدد ممارسين للعبة في العالم، 7 مليون ممارس للعبة، وبالتالي قاعدة الاختيار واسعة، وبالتالي في مواهب لا يمكن إغفالها. لكن في نفس الوقت لما بيكون الأمر يتعلق بمراكز متخصصة أو مواهب متخصصة مبقاش موجود، يعني آخر باك أو ظهير كان موجود في ألمانيا سواء يمين أو شمال كان فيليب لام اللي هو ظهر في مع بداية الألفينات. آخر مهاجم متخصص شفناه في المنتخب الألماني مش هافرز اللي هو تحول لمهاجم، مش تيمو فيرنا، مش كل الأسماء دي، كان ميروسلاف كلوزا اللي هو برضو ظهر في بداية الألفينات. فبقالنا فترة طويلة جدا ما فيش أي نوع من أنواع اللعبة دي لا يتم إنتاجها داخل ألمانيا، وده مش لعيب في اللعيبة ولا عيب في عدد ساعات اللعب زي ما دايما بيتقال داخل الاتحاد الألماني، لكن بكل أمانة هو لعيب في تكوين المدربين. ولذلك احنا ما بنشوفش النقطة دي مثلا في بلد زي انجلترا. انجلترا بتطلع مهاجمين كتير جدا لانه نظام تكوين المدربين بتاعهم قوي. احنا ممكن نتكلم كتير عن نظام تكوين المدربين خصوصا الدفع بالنسبة للمدربين. انا عارف مدربين بيشتغلوا في بايرن ميونخ بياخدوا 800 يورو في الشهر
0: في بايرن ميونخ،
1: اكيد الراجل ده مش مركز، الراجل ده هيبقى بيشتغل حاجة تانية، فبالتالي لا يلومنا الا نفسهم. في نفس الوقت اللي في لاعبين سابقين بيشتغلوا في الجهاز الفني في تحت 17 سنه وتحت 15 سنه في بايرن ميونخ بيقضوا 17 و18 الف يورو في الشهر، فلك ان تتخيل الفرق الواسع اللي موجود ما بين مرتبات المدربين داخل قطاعات الناشئين، وده بيؤدي في النهايه ان المدرب مش موجود بشكل كامل، مش مدرب مش مركز، وبالتالي عدد انتاج الناشئين
0: يعني
1: مش موجود.
0: يعني في فتره سابقه كان يقال بان المانيا افضل مصنع للاعبين في اوروبا، كنا نشاهد عدد كبير جدا من المواهب تخرج سنويا، نشاهد حتى لاعبين يعني جود بلينغهام مثلا متألق في ألمانيا أكثر مما تألق في إنجلترا. أيضا منتخب إنجلترا الحالي أصلا في 3 أو 4 عناصر يعني يبدعون في ألمانيا وقادوا منتخب بلادهم إلى نصف نهائي كأس العالم. لماذا لا تنعكس هذه التجربة على اللاعبين الألمان على المنتخب الألماني؟
1: خلينا نفرق ما بين نقطتين. النقطة الأولى إن ألمانيا هي أفضل سوق سواء للمدربين أو للاعبين من حيث الانفتاح. يعني أنت ممكن تكون لاعب بتلعب في الدرجة الرابعة زي مثلا أو الثالثة زي أوندف وتبقى في المنتخب بعد كده بعد 3-4 سنين تكون موجود في المنتخب. وبالتالي هو سوق مفتوح فبيسمح بفرصة للجميع، فالعناصر الأفضل هتفرض نفسها على السيستم. يعني دايما هتلاقي فلوريان فيرتس، دايما هتلاقي هافرتس، كل دي أسماء خرجت مش من بعيد يعني هنتكلم عليهم. لكن في نفس الوقت بما ان مفيش تخصص كبير وبالتالي المراكز المهمه المتخصصه مش هتلاقيها، هتلاقي دايما اللعيبه الشامله، كيميتش لاعب وسط ملعب جيد، جوندوجان لاعب وسط ملعب جيد، قبل كده اوزيل، قبل كده كروس، قبل كده كلهم لاعبين خط وسط، لكن مش هتلاقي مهاجم، مش هتلاقي ظهير، مش هتلاقي لاعب قلب دفاع. هي دي المشكله الاساسيه اللي بتمر بها المانيا، انه النظام نفسه التكوين بتاع النظام نفسه بيسمح بوجود لاعبين متكاملين بشكل كبير، لكن لا يسمح بوجود لاعبين متخصصين لان ما فيش مدربين عندهم الرؤيه الكافيه ان هو يلاقي لاعب متخصص. كذلك المدربين، يعني مين اكبر مدربين موجودين في الساحه دلوقتي في اسبانيا؟ في 2 مدربين موجودين المان، تريزيتش وهانزي فليك. في انجلترا في ماركو روزا، في
0: توخي المدرب،
1: يعني مش عايز اعد الاسماء، في توخي المدرب المنتخب كمان، كل دي اسماء كبيره موجوده. يعني المدرسه الالمانيه بجانب الاسبانيه واحده من اكبر المدارس التدريبيه اللي موجوده حاليا في اوروبا.
0: خليني اسالك سؤال كذا يعني برا موضوع كلوب لكنه ملتمس مع وجود كلوب في تدريب منتخب ألمانيا، وجود زيدان في تدريب منتخب فرنسا، الأخبار التي تقول بأن غوارديولا قد يدرب منتخب إيطاليا، هل سنشاهد عصر ذهبي لمدربي المنتخبات في الفترة المقبلة، وكيف سينعكس ذلك على كرة القدم الأوروبية؟
1: والله أنا خايف النهاية إن إيطاليا تنايم وأوروبا كلها من مرة مع غوارديولا ويقطعوا مية ونور.
0: لا هم يبغى لهم سنوات على بال ما يوصل المرحلة دي
1: ونرجع بقى لعصر الكرة الإيطالية بتاخد 3 كأس عالم وراء بعض. يعني ده القلق اللي عندي الصراحة.
0: راح تكون صراحة يعني مرحلة مهمة جدا ويعني مثيرة. شكرا جزيلا لك زميلنا المدرب حسن بلتاجي.

أباد الوقفة الثانية والأخيرة. نعود لنتابع هذه النشرة وفيها شكوك في 7 حالات محتملة للتلاعب بالمباريات في المونديال. واتحاد الكرة المصري يصدر بيانا حول نيل الرخصة المالية لأنديته.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: حياكم الله من جديد. حددت مجموعة كوبنهاغن الهيئة الدولية المعنية بمراقبة المراهنات الرياضية، حددت 7 حالات محتملة خلال كأس العالم الماضية أثارت الشكوك حول التلاعب بنتائج المباريات. يتعارض هذا مع ما توصل إليه فريق عمل النزاهة التابع للاتحاد الدولي، الذي خلص إلى عدم وجود أي مؤشرات على مراهنات غير عادية أو تلاعب بنتائج المباريات. شمل تقرير مجموعة كوبنهاغن حالة الطرد للاعب جنوب أفريقيا في مباراة الافتتاح، والبطاقة الحمراء التي سحبت من المهاجم الأمريكي فلورين بالاغون. وأعلنت ليز كلافينيس رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم يوم الخميس أنها ستتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي للعبة بشأن قضية اللاعب الأمريكي فلورين بالاغون. وقرر فيفا رفع الإيقاف عن اللاعب الأمريكي بعد اتصال هاتفي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس فيفا جاني إنفانتينو خلال كأس العالم. وانتقدت رئيسة الاتحاد النرويجي مسؤولي فيفا متهمة إياهم بمحاولة التستر على القضية، ودعت إنفانتينو للاعتراف بأن قرار رفع الإيقاف عن بالاغون كان خاطئا. نفى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في بيان رسمي. تقارير إعلامية أفادت بأن رئيس الاتحاد المحلي وأمين صندوقه احتجزا وخضعا للاستجواب أثناء مغادرتهما الولايات المتحدة بعد نهائي كأس العالم، بيد أن الاتحاد الأرجنتيني للعبة أقر بوجود تحقيق أمريكي يستهدف طرفا ثالثا له صلات بالاتحاد. ووفقا للتقارير، فقد قامت السلطات الأمريكية بمصادرة الأجهزة الإلكترونية للرئيس كلاوديو تابيا والأمين المالي، وطلب منهما المثول لاحقا أمام القضاء بشأن العقود الدولية للاتحاد الكروي، وهو ما نفاه بيان الاتحاد الأرجنتيني. تتواصل تحضيرات الهلال السعودي بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي بمعسكره الإعدادي الخارجي الذي يقام في النمسا، ويستمر حتى 3 أغسطس استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل.

0: من جدة، ورحب باللاعب الدولي السابق خميس الزهراني، حياك الله كابتن. ما أعرف إذا كنت شفت مباراة الهلال الأخيرة أمام اللي كانت في معسكر الحالي في النمسا، وكيف شفت شكل الهلال؟ هل فيه تغييرات أم أنه لازم من المبكر الحكم على شكل الهلال في الموسم المقبل؟
1: صباح الخير محمد، وعليك وعلى السادة المشاهدين. شفت لقطات حقيقة في من المباراة، في ظني أن الهلال بشكل عام لن يكون هناك تغييرات كثيرة، سواء على مستوى اللاعبين الأجانب. حرص يعني المدرب أنزاغي إلى تدعيم الفريق بأغلب الصفقات المحلية، خصوصا في خانة الظهير باستقطاب لاعب الفتح محمد الخرنوس، لاعب مواليد 2007 تقريبا، لاعب صغير. هل هو حيكون هو الحل لمشكلة الظهير اليمين في الهلال؟ بعد ذلك أعتقد الهلال مكتمل الصفوف من ناحية اللاعبين الأجانب، بدون شك أنه إضافة سامر فيل لاعب على مستوى عالي من لاعب

0: المنتخب الهولندي إضافة كبيرة للدوري السعودي بشكل عام وللهلال، إضافة صبري الدهل لاعب صغير في خانة الجناح اليسار إلى نواف الحبشي قادم من الحزم كلاعب أيضا، هؤلاء اللاعبين مستقبل الهلال، وجود سالم الدوسري. أنا أعتقد أن الإنزاغي الآن مطالب أنه يتحمل مسؤولية سكواد كامل وبناء الفريق بشكل صحيح، واعتماده على أغلب اللاعبين واضح، اللاعبين العام الماضي خصوصا أن لاعبين الهلال يعني يعدوا من أفضل الأجانب اللي موجودين في الدوري السعودي في الأعوام الماضية.
1: احنا لازلنا الى الان ما نعرف الهلال كيف بيلعب في الموسم الجاي، هل بيعتمد على 3 في قلوب الدفاع ام راح يلعب ب 4؟ هل يلعب ب 4 5 1 ولا ب 3 5 2؟ يعني الى الان الصوره غير واضحه من خلال تحركات الهلال في سوق الانتقالات. شايف يتعاقد مع ظهير يمين، يتعاقد مع جناح يمين، ويتعاقد مع جناح يسار. الى الان الصوره ما هي واضحه. انت عندك صوره واضحه كابتن تفيدنا فيها؟
0: شوف، الهلال إنزاغي بشكل عام يعني حتى في العام الماضي ومن بداية مباريات كأس العالم الماضية للأندية يتعامل مع كل مباراة على حدة، يتعامل كل مباراة بطريقة مختلفة عن الأخرى. أحيانا يكون عنده إشكالية في وجود ثيو هرنانديز كلاعب يعطيه أدوار هجومية بشكل مبالغ فيها، فيضطر يلعب بثلاثة قلوب دفاع حتى يعطيه فرصة للتحرك بشكل أوسع. كان عنده مشكلة في الظهير اليمين، الظهير اليمين يعني بعد ابتعاد كانسيلو عدم وجود لاعب جاهز، استعان بأكثر من 3-4 أسماء. حرص الآن من خلال الخروص، وإن كنت أرى مع تقديري الكامل للكابتن ما زال صغير في السن، لا يستطيع أن يتحمل عبء الخانة وحيدا مثل نادي كبير مثل نادي الهلال. كيف حيحلها المدرب الآن وعنده لاعبين وعنده 4 لاعبين مواليد؟ أعتقد أن الاستقطابات اللي صايرة الآن هي تدعيم لدكة البدلاء أكثر من أنها حل فني داخل ال 11 لاعب أو زي ما يقولون اللاين أب اللي بيبدأ فيه. عدا محمد العويس اعتقد هي لا طبعا سامر فيل اللي حيكون لاعب اساسي، خصوصا انه الكابتن سالم الله يشفيه مسوي عمليه، ويبدو لي ان العمليه حيبدا الموسم بدون وجود سالم ونواف الحبشي وصبري الدهل اللاعبين الصغار ما زال هم مستقبل الهلال، فبالتالي سامر فيل حيكون بدون شك يعني من ال 11 الاساسيين اللي حيبدا فيهم الموسم الرياضي. بناء عليه طريقه اللعب تعتمد على التشكيله وال 11 لاعبين اللي موجودين، فوجود الصرنوخ أيضا كلاعب قد يستطيع المدرب أن يلعب بأربعة ويتنازل عن موضوع 3 مدافعين، وعلى من خلال المباريات كل مباراة يتعامل معها على حدة. لكن المدرسة الإيطالية إنزاغي تحديدا لا يهتم كثير بهذه التفاصيل، يهتم أكثر شيء أنه لا يدخل في مرمى أهداف، وعنده الحلول الكبيرة اللي موجودة في خط الهجوم والثلاث الهجومي لحل مشكلات التهديف.
1: هذا كان سؤال الجاي، الحلول الهجومية عنده وين؟ إذا كان ليوناردو راح
0: طبعا بدون شك
1: راح الأياكس، والأخبار تقول إنه أتلانتا الأمريكي مش أتلانتا الإيطالي، أتلانتا الأمريكي يحاول استقطاب نونيز، والأخبار أيضا تقول إنه حتى بنزيما ما راح يكون في قائمة الفريق المحلية، ربما يتم تسجيله في القائمة الآسيوية. ما بقي إلا ميتي.
0: أنا أتفق معك في كل ما ذكرته عدا بنزيما. ما أعتقد أنه في مدرب يملك بنزيما إذا كان في حالة بدنية كويسة وفي حالة نفسية كويسة. بنزيما أتى في شهرين 3 شهور يعني حديثا مع الهلال، الآن هو يبدأ في المعسكر بداية، إذا كان في حالته البدنية جيدة أعتقد أنه استبعاد بنزيما حيكون قرار خاطئ تماما. لاعب كبير يحمل تاريخ كبير ويحمل حتى أداء داخل الملعب، يعني كمحطة كرأس حربة يستفيد منه في تحركاته، يعطي مساحات للقادمين من الخلف. فبالتالي أنا يمكن أستبعد قضية أنه لا يستعان ببنزيما في الدوري المحلي، وخصوصا أنه يملك لاعب مواليد اللي هو لاعب محمد قادر متاي كلاعب مواليد. أنا في اعتقادي دائما مشكلة في كل الأندية السعودية، ما لم تكن رأس الحربة البديل هو لاعب سعودي سيلعب عليك في التشكيلة الثمانية الأجانب، حتسوي لك مشكلة كبيرة فيها.
1: إلا إذا كان المهاجم الجاي مهاجم يعني قاعدين يوصلون للمكان. ها، شكرا جزيلا لك نجم يعني الدولي.
0: يظل بنزيمة يعني
1: نجم الدولي الكبير السابق خميس الزهران، شكرا جزيلا لك. أعلن اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة أن لجنة تراخيص الأندية قامت بدراسة جميع طلبات تراخيص الأندية المحلية، إلى جانب الأندية المرشحة للمشاركة في مسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

0: وذلك من خلال تطبيق جميع المعايير المنصوص عليها في لوائح التراخيص دون استثناء وفي مقدمتها المعيار المالي. أضاف البيان الرسمي إلى أن لجنة التراخيص تعمل كلجنة مستقلة وفقا لوائح الاتحاد المصري والاتحادين الدولي والأفريقي، وأنه تم فحص الحسابات المالية الخاصة بنشاط كرة القدم سواء كانت ضمن النادي أو من خلال شركة كرة القدم بالنسبة للأندية التي أنشأت شركات لإدارة النشاط. الزميل عمر الأيوبي مدير تحرير القسم الرياضي في صحيفة اليوم السابع ينضم إلينا الآن من القاهرة. أهلا وسهلا بك زميلنا عمر. الأخبار المتواترة في الفترة في الدقائق أو في الساعات الأخيرة تؤكد بأن الزمالك نجح في حل أزمته المالية، ربما استحصل على الرخصة ويتبقى فقط الإعلان الرسمي. ما مدى دقة هذه المعلومات؟
1: أولا السلام عليكم أستاذ محمد وطبعا جميع متابعي العربية. طبعا هناك حالة يعني سرعة من مسؤولي نادي الزمالك خلال الأيام الماضية للانتهاء من المشاكل المستحقات المالية لعدد كبير جدا من اللاعبين الأجانب والمدربين، وللخروج من أزمتين. الأزمة الأولى هي رفع القيد والرخصة الأفريقية، وهذا الأهم. رفع القيد حتى الآن لم يتم ولن يتم لوجود قضيتين تأديبيتين خاصين بلاعب مصدق، ولكن بالنسبة للرخصة النهاردة الزمالك أعلن بشكل رسمي من خلال نائب الرئيس المهندس هشام نصر بانتهاء القضيتين الأخيرتين المتوقف عليهم الرخصة، وهما قضية إبراهيم أنضاي اللاعب السنغالي ومستحقات نادي الكسندريا الأوكراني، ومستحقات لاعب اللي هو نادي الأوكراني بمستحقات اللاعب البرازيلي بزيرا. وبالفعل الزمالك انتهى بالفعل من سداد جميع المستحقات، وخلال 48 ساعة وهو يوم 25 يوليو الجاري دوت هيكون خلاص بالفعل الزمالك حصل على الرخصة قبل يوم 25، ويعد الأمر انتهى بالفعل لنادي الزمالك الحصول على الرخصة. وما يتعلق بهذا الأمر من بيان اتحاد الكرة، وذلك لأن هناك طبعا حالة يعني نقول في الكواليس أزمة بين نادي الزمالك، حالة غضب وحالة يعني من اتحاد الكرة، بخاصة ما يتعلق بالاتجاه أو الرغبة بمشاركة النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا وعلى غير حقه، خاصة النادي الأهلي يعني احتل المركز الثالث بالدوري المصري في الموسم المنقضي، فلا يحق ليه ولا يحق ليه المشاركة. هو نادي الزمالك بطل الدوري والوصيف، وهو نادي بيراميدز. نادي الزمالك بالتأكيد في الكواليس لا يريد مشاركة النادي الأهلي، قد تخرج هناك بعض التسريبات أن نادي الزمالك يحتاج ويرفض مشاركة النادي الأهلي او تعديل اللائحة، خاصة بعد الطلب الرسمي الذي اعلنه نادي اتحاد الطلب الرسمي اتحاد الكرة بزيادة عدد الاندية المصرية في دوري الابطال او الكونفدرالية، وهذا لم يتحقق حتى الان بشكل واضح. هناك مساعي من مسؤول النادي الاهلي للمشاركة، قد يكون هناك كلام ان نادي الزمالك ليس مؤهل للحصول على الرخصة سواء من الامور المالية او وما شابه ذلك، وده اللي دعا مسؤول اتحاد الكرة لاصدار البيان ليؤكد فيه أن هناك شفافية في منح الرخص، وجميع الأندية خضعت لفحص شامل، فحص دقيق للإيرادات والمصروفات، وهو يؤكد أن موقف الزمالك سليم تماما للمشاركة بدوري أبطال أفريقيا الموسم القادم بإذن الله.
0: طيب لجنة الترخيص هذه زميلنا عمر، لو كانت تقوم بعملها ما كان وضع الزمالك في وضعها الحالي، لو كانت تقوم بعملها في الفترة السابقة، يعني الزمالك حصل على الرخص في فترات سابقة وهو لا يستحق ذلك، والدليل على هذا الرأي أنه الآن عليه قضايا كثيرة وعنده أزمة قيد مع فيفا، وربما لا يستطيع هذه المرة الخروج منها بسهولة.
1: بص حضرتك، أول حاجة أزمة القيد، يعني المؤكد أن الأزمة القيد لن تنتهي خلال هذه فترة الانتقالات الصيفية، ولأن هناك محاولات من نادي الزمالك واستئناف على القيد التأديبي اللي هو الفترتين، والمؤكد من الكواليس أن تم رفض استئناف نادي الزمالك، وبالتالي الزمالك لن يستطيع رفع القيد خلال فترة الانتقالات الحالية، وستكون هناك محاولات أخرى خلال الانتقالات المقبلة في شهر يناير المقبل لرفع القيد وحل الأزمة، وده وارد جدا. وبالتالي الزمالك حاليا لن يكون مسموح لي بقيد أي لاعب، وسيكون هناك التزام بجميع اللاعبين الموجودين بنادي الزمالك، ولكن الزمالك عنده قضايا أخرى

0: وأزمات أهم، وهي حتى الآن لاعبي نادي الزمالك لم يتعرفوا على موعد فترة الإعداد. حتى الآن الزمالك لم يعلن بشكل رسمي اسم المدير الفني الذي ستولى القيادة الفنية لنادي الزمالك، وده الشغل الشاغل خاصة بعد تسريب اسم المدير الفني لنادي الزمالك وهو المدرب السربي روزفيتش. ولكن الكلام اقول لك حاجه معلومه اكيده، الزمالك يتجه لعدم التعاقد مع هذا المدرب بعد التسريب، وان كان هناك اسماء اخرى تلوح في الافق منهم ستيكوفيتش المدرب السربي المدرب منتخب صربيا راح عنهم، ولكن هناك عنده حالة خاصة، وفاة والدته قد تؤجل المفاوضات. هناك مفاوضات مع مدرب أسباني بابلو فرانكو كمدرب في الفريق المغربي الفاسي، وبالفعل المفاوضات جارية بشكل قوي جدا، ولكن حتى الآن هذه اللحظة لم يحسم الزمالك اسم المدير الفني. هناك أزمة في مستحقات اللاعبين لم يحصلوا عليها، اللاعبين بيطلبوا مستحقاتهم. حتى الآن جميع اللاعبين لم يتم اختارهم بموعد فترة الإعداد،
1: وهذا أمر صراحة مثير للاستغراب، أنه قبل بداية الموسم بأسابيع لا زال اللاعبين ما يدرون متى يبدون فترة الإعداد. شكرا جزيلا لك زميلنا عمر الأيوبي مدير تحرير القسم الرياضي في صحيفة اليوم السابع. وقع هاجيمي مورياسو عقدا جديدا لقيادة المنتخب الياباني في كأس آسيا لكرة القدم العام المقبل، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية. أضافت هذه الوسائل أن مورياسو سيترك منصبه بغض النظر عن نتائج اليابان في البطولة القارية، على أن يخلفه المدرب الحالي لمنتخب تحت 23 عاما جو إيوا في قيادة منتخب الساموراي. وأوقعت القرعة وقرعة كأس آسيا أوقعت منتخب اليابان في المجموعة السادسة، إذ سيواجه حامل اللقب قطر وتايلاند وإندونيسيا. شهد نادي جدة لليخوت إقامة حفل الوصول الكبير ضمن فعاليات أسبوع نزال الملاكمة العالمي The Comeback، والذي تستمر أحداثه وصولا إلى ليلة السبت المقبل في جدة سوبر دوم بمشاركة نخبة من أبرز الملاكمين العالميين والسعوديين والعرب في 13 نزالا، يتقدمهم البريطاني أنتوني جوشوا والألباني كريستيان برينغا. واستقبلت الفعالية نجوم بطاقة النزال وعددا من الشخصيات المدعوة وممثلي وسائل الإعلام وسط أجواء احتفالية. هذه كانت أبرز أخبارنا اليوم، أشكركم على حسن المتابعة وأستودعكم الله.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أسعد الله صباحكم مشاهدينا وأهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة من العربية، ونبدأ بالعناوين. الجيش الأمريكي يستكمل جولة ضربات جديدة في إيران ويستهدف مراكز عسكرية ومرافق لتخزين مسيرات. وإعلام إيراني يقول إن الضربات شملت جنوبي البلاد ووسطها وغربها وتشغيل الدفاعات الجوية في طهران. ترامب يقرر تعويض السفن المتضررة من الضربات في مضيق هرمز من أموال إيران المجمدة. مع اتساع الضربات الأمريكية، مستشارا ترامب ويتكوف وكوشنر يعقدان ويعتقدان بإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران. المنظمة البحرية الدولية تندد بالهجمات على السفن في البحر الأحمر وتحذر من تقويض الملاحة. بداية ساعتنا الإخبارية من إعلان الجيش الأمريكي فجر اليوم عن إنهاء الجولة 13 من الضربات على إيران. بيان للقيادة المركزية الأمريكية قال إنه تم استهداف مواقع عسكرية إيرانية شملت مراكز قيادة عسكرية وشبكات الاتصالات ومواقع تخزين المسيرات، ذلك إضافة إلى مواقع مراقبة ساحلية وقدرات بحرية إيرانية. ذكر البيان بأن الهدف من الضربات هو تقليل التهديد الإيراني على البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة لمنطقة هرمز. والبيان جدد التأكيد الأمريكي على أن الممر الدولي مفتوحا، قائلا إن السفن تواصل عبور مضيق هرمز بدعم عسكري أمريكي رغم هجمات الحرس الثوري الإيراني. وتشير بيانات منصات تتبع الملاحة الجوية إلى تدفق جسر جوي عسكري أمريكي ضخم عبر مسارات متعددة إلى الشرق الأوسط. أظهرت صور الأقمار الصناعية انتقال عشرات الرحلات التابعة للقوات الجوية الأمريكية من قواعد رئيسية في أوروبا إلى المنطقة. وفي السياق، كشف مسؤولون بريطانيون لصحيفة ديلي تيليغراف أن القاذفة الأمريكية من طراز بي 1 لانسر شاركت في الضربة التي استهدفت إيران في 21 من يوليو، ذلك بعدما أقلعت من قاعدة راف فيرفورد بالمملكة المتحدة. وأكد مسؤولون أمريكيون أن القاذفة القادرة على حمل 24 قنبلة زنة 2000 رطل لم تستخدم ولم تستخدم ذخائر خاصة. وبحسب ما ذكر إعلام إيراني فإن الضربات الأمريكية تركزت خلال الساعات الأخيرة في جنوبي البلاد، حيث سمع دوي انفجارات في جزيرة قشم، كما تم استهداف محيط مدينة خنداب القريبة من مفاعل أراك. سمع دوي انفجار أيضا في خرم أباد عاصمة لورستان غربي إيران، وأيضا جرى تفعيل الدفاعات الجوية في طهران. هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن مقتل 55 شخصا وإصابة 629 في غارات أمريكية. جون.

أيضا أظهرت صور متداولة تفعيل دفاعات الجوية في بندر عباس جنوب إيران. نتابع.

0: وعلى وقع هذا التصعيد الميداني عبر منصته على تروث سوشيال، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستستخدم الأموال الإيرانية الموجودة في حيازتها أو الخاضعة لسيطرتها لدفع تعويضات عن كل الأضرار التي تلحق بالسفن والشحنات التي تتعرض للاستهداف في مضيق هرمز. وكشف مسؤولون أمريكيون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس عدة خيارات لتصعيد الضربات العسكرية الأمريكية ضد إيران. شبكة ABC نيوز علقت عن المسؤولين قولهم إن من بين الخيارات التي يدرسها ترامب العودة إلى مستوى الهجمات الواسعة واسعة النطاق بما يشبه ما شهدته الأيام الأولى من عملية الغضب الملحمي، وربما تنفيذ عمليات أشد كثافة. حول هذا التصعيد ينضم إلينا من كنتاكي أستاذ العلوم السياسية في جامعة مور ستيت الدكتور إحسان الخطيب. ونبدأ معك دكتور مما كشفته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مسؤولين إيرانيين وعراقيين قولهم إن إيران رفضت مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار نقله رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى طهران. لم تتضح تفاصيل المقترح، فيما أوضح مسؤولون إيرانيون أن طهران لا تقبل اتفاقا مؤقتا لا يحسم ملف مضيق هرمز. دكتور إحسان، إذن ربما هذه الهدنة من 10 أيام التي كانت تتداول تفاصيلها في الأيام الماضية ترفضها إيران بحسب الصحيفة، وهنا نسأل عن موقف أمريكا، لأن أمريكا كانت تقول إن إيران تتوسل للتوصل إلى اتفاق ولوقف إطلاق النار.
1: حياتي وشكرا للدعوة. يعني المشكلة أن هناك أكثر من إيران، هناك إيران الدبلوماسيين الذين تكلموا كلاما جميلا حسب يقول الأمريكي خلف الأبواب المغلقة، وهناك إيران الحرس الثوري الذي يعتبر أن المضيق أصبح إيرانيا، وهذا يعني سراب يطارده الحرس الثوري. هذه المشكلة، يعني لن يكون هناك أي شيء بين الأمريكي والإيراني إذا لم يكن هناك بيان واضح من جانب إيران أنه لن يتم التدخل في الملاحة في المضيق، تعطيل الملاحة في المضيق، وإذا لم يحصل لأمريكا على ذلك يعني ما زلنا في المربع الأبيض. واليوم هناك هذه التحشيدات كلها إلى مضاعفة الأثمان التي يدفعها النظام الإيراني تضحية بإيران من أجل سراب اسمه التحكم بمضيق هرمز.
0: ربما الآن هناك طرح جديد من قبل الولايات المتحدة، نتذكر مذكرة التفاهم كانت تشمل مضيق هرمز، الآن بحسب هذه الصحيفة فمسؤولون إيرانيون قالوا أن طهران لا

0: تقبل باتفاق مؤقت وأنه لا يحسم مسألة مضيق هرمز. هل تسعى الولايات المتحدة لفصل المضيق عن أي مذكرة تفاهم جديدة ربما أو اتفاق مؤقت مبدئي؟
1: ترامب يعتقد

0: اختلقها الإيراني. يعني هناك بيان واضح أن الملاحة في المريخ لا تعطيل لها وهي ملاحة حرة، هذا ما يريده. والإيراني للأسف يعني كل هذا الضرب والقصف الذي نراه هو بسبب أن الإيراني يعني يطارد سراب اسمه ورقة المضيق، أن المضيق أصبح إيرانيا ولا يريد أن يتخلى عن ذلك، وهو كل ما فعله هو أن يعطل الملاحة في المضيق، تدخل في الملاحة في المضيق، ولكن هذا لا يعني أن المضيق لهم. والأمريكي يعني جاء في هذا الموضوع وصار في هذا الموضوع ولا شيء. يعني كل الغريب أنه كل الملفات الخلافية الباقية أصبحت المسافة قريبة بينهم، الملف النووي، الأسلحة البالستية، الأزرع، إيران، كلها يعني لم تعد بتباعد كبير بين الأطراف، لكن المضيق هو تبين هو المشكلة الكبيرة بسبب الأوهام عند حرس الثوري.
1: لكن في نفس الوقت لا ننسى أنه الأهم بالنسبة للولايات المتحدة وهو النووي لم حتى يدخل في دائرة النقاش، ولكن دعنا نرى ما الذي يدور في دائرة صنع القرار الأمريكي. فصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترامب لا يرى خيارات جيدة لوقف التصعيد سوى مواصلة الضربات على إيران. ذكرت نقلا عن مسؤولين أن المفاوضين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لا يزالان يعتقدان بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران. إذن هناك صوتان في البيت الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب يريد التصعيد، ونعلم أن الكلمة هي للرئيس دونالد ترامب في نهاية المطاف. هل هذا التصعيد من أجل خفض التصعيد ما سنتابعه في الأيام المقبلة؟ لأن كلمة قريبا أيضا، وهنا أسألك حول معنى كلمة قريبا في خطابات الرئيس دونالد ترامب وتحديدا في خطابه الأخير الذي بغض النظر عن كل ما سمعناه، ولكن كلمة قريبا تبقى عالقة وهي التي يسلط عليها الضوء.
0: دائما بالنسبة لترامب دائما يقال عنه يجب أخذ كلامه بجدية، ولكن لا يأخذ كلامه حرفيا، فهو ليس دقيق في كلامه. لذلك يعني أعتقد لا يجب أن تعطى الكلمة حجما كبيرا. في نهاية المطاف نحن في حرب صراع إيرادات. ترامب تخيل الأمر سيكون بسيط أكثر مما تبين. يعني هو لم يدخل البيت الأبيض ليدخل في حرب مع إيران إطلاقا. لو ذلك لكان حضرت أمريكا الحرب وجمعت حلفاء وكل الأمور، لكن تفاجأ اضطر أن يدخل إلى الحرب وتأخذ منحا تصاعديا هو لم يكن يعني يتصور ذلك، هو غير سعيد بذلك، ولكن هو مصر الاستمرار.
1: هل التصعيد الإضافي سيجلب له الحسم الذي يريده مع إيران؟
0: صحيح، تخيل ذلك، أنه تدفيعهم أثمان، ربما اليوم الضغط عليهم بالقول أنه الأموال عندها 100 مليار دولار في أنحاء العالم يعني محجوزة، يستطيع أن يستخدمها لدفع المال لأصحاب السفن التي تتعرض لهجومات. هناك تضييق عليهم وتدفيعهم أثمان، هذا ترامب يعني اتجه إلى تدفيعهم أثمان بكل أشكال على أساس أن هذا ربما يؤدي إلى نتيجة مختلفة. يعني حتى الغريب بهذا الموضوع يعني مشروع النووي هم خلف الأبواب المغلقة قالوا له نحن لا نريد أسلحة نووية، نحن خصبنا نسب عالية أنك أنت خرجت من اتفاقية أوباما، ولكن نحن يعني ما عندنا مشكلة بالمشروع النووي المتفق عليه. لذلك يعني خلف الأبواب المغلقة كان يسمع كلاما جميلا، لكن اخترع الحرس الثوري شيء جديد وهو أنه إيران تتحكم بالمضيق، وهذا أكيد خط أحمر أمريكي.
1: طيب والآن هناك ورقة جديدة لربما نحن لازلنا لا نعلم مدى قوة هذه الورقة، خاصة في ظل معطيات مختلفة تتعلق بباب المندب. هل تغير هذه أيضا المعطيات الجديدة من التعاطي الأمريكي؟
0: يعني أكيد هي يعني خلق أزمة عالمية. وماذا يفعل إيران؟ يخلق أزمة، يدفع الآخرين ثمن الأخطاء التي يرتكبها. مشكلة عالمية، ليست مشكلة أمريكية، ليست مشكلة عربية، هي مشكلة عالمية. تعطيل الملاحة الدولية هي مشكلة عالمية. لذلك يعني الأمريكي مطلوب منه أن يكون حاشد دولي ليكون على صفة واحدة، يعني ليس فقط بقولة ولكن فعلا أيضا، أنه مشكلة دولية عالمية وليست مشكلة
1: طبعا. يعني هو أمريكية. أصلا يعني هناك قرار أممي يجدد سنويا، قرار 2226 طبعا لضمان الملاحة في البحر الأحمر، وكانت هناك تصريحات أيضا لأسبيدس للاتحاد الأوروبي بالأمس. عموما سنتابع فصول كل هذا التصعيد، نحن في جولة جديدة من التصعيد، ربما التصعيد مفتوح على ما هو أكبر حتى. شكرا جزيلا لك من كنتاكي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت الدكتور إحسان الخطيب.

دعونا نسلط الضوء الآن على ما يدور الحديث عنه ونتحدث هنا عن الجزر المحيطة لمضيق هرمز. ففي قلب الخليج العربي تنتشر جزر إيرانية ليست مجرد مواقع جغرافية هادئة بل أوراق استراتيجية في معركة السيطرة على المضيق. لارك أولى هذه الجزر ورغم صغرها تحتل موقعا استراتيجيا بالغ الأهمية عند أضيق نقطة في المضيق. تعد مركزا لصادرات النفط الإيرانية منذ عام 1987 أيضا تضم قاعدة عسكرية. هذه الجزيرة برزت أخيرا بوصفها نقطة لتحصيل الرسوم الخاصة بطهران إذ شكلت محطة توقف لعدد من السفن التي سمحت لها إيران بالخروج أو الدخول إلى الخليج خلال فترة الحرب. الجزيرة الثانية هي خارك. هذه الجزيرة تقع في شمال الخليج على بعد نحو 30 كيلومترا من الساحل وفيها أكبر محطة لتصدير النفط الإيراني بنحو 90% من صادرات الخام. هذه الجزيرة تعرضت لغارات جوية أمريكية مكثفة في منتصف مارس الماضي ووصفها الرئيس الأمريكي بدرة التاج بالنسبة لإيران. ساكن البيت الأبيض هدد في أكثر من مرة باحتلالها بالكامل. ننتقل الآن إلى جزيرة قشم والتي تعد الأكبر في الخليج إذ تمتد لنحو 100 كيلومتر في مضيق هرمز وتهيمن على مدخل الخليج. قشم تعد وتضم وجودا عسكريا إيرانيا مكثفا بما في ذلك قدرات هجومية يمكن استخدامها ضد حركة الملاحة أو ضد القوات الأمريكية. ونختم الآن بالجزر الثلاث قرب المضيق هي أبو موسى، طنب الكبرى وطنب الصغرى. هذه الجزر إماراتية تحتلها إيران حيث تعد مواقع محصنة عسكريا ومجهزة بأنظمة صاروخية وتتمتع بأهمية استراتيجية في الخليج.

ومشاهدينا نشير إلى أن مسؤول روسي يقول إن أوكرانيا استهدفت مرافق مدنية في سانت بطرسبرغ. أيضا فرانس بريس: أوكرانيا تستهدف بالمسيرات مرافق مدنية في سانت بطرسبرغ. هي تحديدا شركة، هذه الاستهدافات طالت شركة تقدم دعما لوجستيا للجيش الروسي وفق ما تقول أوكرانيا. إذا نتابع فصول هذا الخبر وأي تطورات تأتي عنه في هذه الساعة. نشرتنا مستمرة ونتابع فيها. قلق أممي من هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر. بسبب تمويل حماس، واشنطن تفرض عقوبات على قيادي بالإخوان في مصر وشبكات دولية.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: أسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
2: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
1: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
2: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
1: هل تعتقد بأن هناك تعمد بالتعتيم على هذه المسألة؟
2: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
1: دكتور عقيل دنهوم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
2: السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد
1: بموت الدكتور سيف الإسلام القذافي؟ هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذاذفة؟
2: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
1: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري.

اهلا بكم من جديد. نتابع ساعتنا من الملف الايراني. كشف تقرير لصحيفه وول ستريت جورنال ان ايران اعادت بناء بنيه تحتيه بعدما تضررت جراء الغارات الجويه الامريكيه الاسرائيليه. وشملت اعاده البناء قواعد صواريخ متمركزه في اعماق الجبال وصولا الى الجسور والموانئ ومرافق الانتاج. اظهرت صور التقطتها شركه بلانت لابس في مارس مدخلين لنفقين وطريقا متضررا جراء غارات، واستهدفت منع الوصول إلى قاعدة صواريخ إيرانية في شمال كرمنشاه. في غضون أسابيع كشفت صور التقطتها شركة إيرباص عن طريق معبد يؤدي إلى مداخل تم حفرها حديثا. بينما في حالة أخرى صرح مسؤول عسكري إسرائيلي بأن إيران أصلحت جسرا كانت إسرائيل قصفته بثلاث قنابل في غضون أيام.

0: والآن ينضم إلينا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور. إذا مع استمرار الحرب، تذكر وول ستريت جورنال أن ثقة ترامب تضاءلت في إمكانية إيجاد حل دبلوماسي للنزاع مع إيران. تقول الصحيفة نقلا عن مسؤولين أن ترامب اشتكى لمستشاريه من صعوبة معرفة من يمثل القيادة العليا في إيران. توضح أيضا الصحيفة أن الإدارة الأمريكية كلما ظنت أنها أحرزت تقدما على طاولة المفاوضات تواصل إيران هجماتها. دكتور نبيل، هل إيران في موقف جيد حتى ترفض عرضا أمريكيا بوقف مؤقت لإطلاق النار وأيضا تذهب باتجاه تصعيد بالشكل الذي نتابعه الآن، لأن الضربات الأمريكية مكثفة ومرشحة للتصعيد بشكل أكبر أيضا؟
1: صباح الخير أستاذ حنين. يعني مشكلة الجانب الإيراني أنه نحن نتعامل اليوم مع نظام متعدد الرؤوس، يعني بعد غياب المرشد أو مقتل المرشد علي خامنئي بات هنالك ثلاث تيارات أساسية تتجاذب الحكم في إيران، بدءا بالتيار البراغماتي ممثل بالرئيس ووزير الخارجية محمد باقر قليبة. هؤلاء يرون ضرورة الوصول إلى دعيني أسميه تسوية مع الولايات المتحدة الأمريكية حفاظا على ما تبقى من النظام الإيراني، وسعيا إلى تجنب الانفجار الداخلي الإيراني والحديث عن العوائد التي سوف تجنيها إيران عبر التفاوض، عبر الإفراج عن جزء من الأرصدة المجمدة ورفع تدريجي للعقوبات. وهذا من شأنه يعني الحد من انفجار الشارع اللي حذر منه الرئيس الإيراني في رسالة مسبوقة.
0: لنستثني كل الأصوات الآن ونأخذ الصوت المتشدد وصوت الحرس الثوري، مركز صنع القرار في إيران في هذه المرحلة. ما الذي يريده الحرس الثوري الآن؟
1: الحرس الثوري يريد صفقة مناحة مع الولايات المتحدة الأمريكية، رفع تدريجي للعقوبات عن إيران، الإفراج عن الأرصدة المجمدة دون الانتقال إلى القضايا المهمة والحيوية التي قامت المفاوضات على أساسها، وهو الانتقال إلى الملف النووي الإيراني، عودة المفتشين وتسليم اليورانيوم عالي التخصيب 460 كيلوغرام، وبحث القضايا التي تم التوافق عليها بشكل غير معلن مع الجانب الإيراني، بدءا

0: وهذا كله معروف في الخطاب الإيراني واستمعنا إليه، لكن أنا أتساءل عن كلمة السر التي يمكن أن تحل كل هذه المعضلة بين التصعيد خفض التصعيد، ومن جانب إيران هي في نهاية المطاف مؤكدا تريد حلا وتريد اتفاقا، ستقدم التنازلات بطبيعة الحال وستأخذ ما تريده. ما هي كلمة السر التي يمكن التوصل إليها الآن والتي هي مفقودة حتى الآن؟
1: كلمة السر الحقيقية هي بتنحية التيار العسكري الصقوري المتشدد الذي يسيطر على مقاليد الأمور في إيران، والذي يوجه المفاوضات من خلف الستار. مقابلة عراقجي أكيد استمعت لها أستاذة حنين، وأقر بوجود أزمة داخلية في الحكم حول الحرب والمفاوضات، وتظهر وجود صراع ما بين الدبلوماسية والجناح العسكري الأمني المتشدد. عراقجي كشف كثير من المعلومات المهمة والخطيرة اللي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن وزارة الخارجية الإيرانية والرئاسة ما هي إلا واجهة لهذه المفاوضات، وأن القرار الحقيقي هو بيد الحرس الثوري الإيراني.
0: وحتى بدأ أنه بعيدا جدا عن يعني النفس داخل التيار المتشدد أو حتى من يفرض القرار، كما ذكرت هو طرح الكثير من التفاصيل والمعلومات حتى الاستخباراتية التي لربما لا يجب أن تمتلكها أي جهة عدا الجهات الداخلية في إيران، ولكن هذا على ضوء ما نتابعه منذ بداية الحرب وحتى الآن، الانقسام، التضارب في التصريحات ووجهات النظر داخل إيران، في نهاية المطاف لن يقود إلى تغيير المشهد، بالتالي الولايات المتحدة اليوم تهدد بتصعيد أكبر. من بين السيناريوهات المطروحة، سواء إذا ما تحدثنا عن جبل الفأس أو الجزر أو تصعيد مكثف مجددا لأجل التصعيد وإرهاق البنية التحتية في إيران وتدميرها، ما الذي ترجح؟
1: يعني أعتقد أن الأمور مرشحة للتصعيد خلال الفترة القليلة القادمة. التطورات تشير إلى أن المواجهة قد دخلت مرحلة جديدة أكثر خطورة، لم تعد تقتصر على الضربات الجوية والبحرية أستاذ حنين، بل أصبح الحديث يدور عن احتمالات تغيير الواقع الميداني برمته في إيران. الآن الضربات الأمريكية تبدو تمهيدية لضربات أوسع وضربات تريد تغيير المعادلة على الأرض بشكل واضح. بدأت باستهداف العين والأذن الإيرانية عبر استهداف الرادارات ومنظومات الاتصالات والدفاع الجوي، وهي أهداف سوف تضعف قدرة إيران على منع أي تحرك بحري أو إنزال من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. الآن هنالك رفع لمستوى الردع. الجانب الأمريكي نشر قاذفات البي 1 ومقاتلات الاف 35، وهذا بعكس انتقال واشنطن إلى سياسة تعزيز الردع والاستعداد لتنفيذ ضربات بعيدة المدى إذا فشلت الدبلوماسية، وهذا هو المرجح، والاستعداد لعدة سيناريوهات كما تفضلت قبل قليل. يعني الحشد ربما الآن هذا بيعكس حملة جوية أوسع حماية القوات الأمريكية والملاحة وضغط تفاوض في الوقت نفسه على الجانب الإيراني. واشنطن تستخدم القوة العسكرية كورقة ضغط لدفع طهران إلى تقديم تنازلات في الملفات الأساسية والمحورية في ملف ماضي هرمز والملف النووي، وأيضا الاستعداد اللوجستي لأنه إرسال فرق طبية وطائرات تزود بالوقود يشير إلى استعداد واشنطن لعمليات واسعة قد تستمر لفترة وليس مجرد ضربة خاطئة.
0: المتحدة عادت لاستخدام البي 1 القاذفة الاستراتيجية التي استخدمتها في ضرب المنشآت النووية الإيرانية. إذا سنتابع يا دكتور كل التفاصيل التي ستأتي والتطورات، لأنها فعلا أيام مليئة بالزخم. شكرا جزيلا لك مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم. نشير مشاهدينا للأخبار العاجلة أيضا التي نتابعها الآن، إطلاق صفارات الإنذار في البحرين. إذا هذا يجري الآن، صفارات الإنذار تدوي في البحرين، إضافة إلى التفاصيل المتعلقة بالحركة في مضيق هرمز. بيانات كبلر توضح أن ناقلة نفط واحدة عبرت مضيق هرمز يوم أمس، توضح هذه البيانات أيضا وبحسب الصور التي نتابعها لحركة السفن والناقلات في مضيق هرمز، توضح أن الناقلات العابرة لمضيق هرمز عند أدنى مستوى لها في أكثر من شهرين. طبعا هذا يتعارض مع البيان الذي أصدرته القيادة المركزية الأمريكية التي تتحدث عن عبور سلس وعبور انسيابي في مضيق هرمز. إذن هذه بيانات لكابلر الآن توضح الصورة لربما، أو هناك تناقض وتضارب، لكن بيانات توضح أن الناقلات العابرة لمضيق هرمز عند أدنى مستوى لها منذ شهرين.

0: ولم تعد المعابر الحدودية بمنأى عن التصعيد العسكري في المنطقة، إذ أدت ضربة أمريكية استهدفت رادارا عسكريا في منفذ الشلامج الحدودي العراقي مع إيران وهجوم بطائرتين مسيرتين على منفذ العبدلي في الكويت إلى تعطيل حركة التجارة وعبور المسافرين بين العراق وكل من إيران والكويت، ذلك في مؤشر على امتداد التوتر الإقليمي إلى شرايين النقل والمعابر الحدودية.
1: في تصعيد جديد استهدفت غارة أمريكية رادارا عسكريا في منفذ الشلامج الحدودي في الجانب الإيراني، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الإيرانيين. ورغم الضربة استؤنفت الحركة التجارية وعبور المسافرين بعد توقف استمر لعدد من الساعات.
2: الجانب اللي كان مستهدف في الهجوم هو الجانب الإيراني وليس الجانب العراقي، وبالتحديد أكو برج أو رادار عسكري أعتقد في منطقة الشلامجة في الجانب الإيراني تم استهدافه، وحسب معلوماتنا الجانب العراقي كان بعيد عن الهجوم ولم يتأثر أبدا.
1: وجاءت الضربة في توقيت يشهد فيه منفذ الشلامجة الحدودي زخما كبيرا في حركة عبور المسافرين، إذ يعبره يوميا نحو 15,000 مسافر.
3: وين ما يطقون احنا نمشي ونستمر. الباحة سمعنا طقوا بالشلامجة بين الحدود البصرة وإيران اللي هي مدينة المحمرة. الحمد لله علينا من 150 كيلو متر وصلنا.
4: بالنسبة للإحصار الاقتصادي احنا هاي 40 سنة نعاني هذا الشيء، واحنا قبل كانت عندنا يعني فرد ممكن اضطراب قليل، يعني نقول خاف نحارب، خاف يصير شيء، خاف المواطن يتأثر.
1: ولم يقتصر التصعيد على منفذ الشلامجة، تعرض منفذ العبدلي في الكويت إلى هجوم بطائرة مسيرة، ما أدى إلى توقف حركة التجارة وعبور المسافرين بين العراق والكويت عبر منفذ صفوان الحدودي، في مؤشر على اتساع رقعة التوتر وصولا إلى المنافذ الحدودية. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
0: ونتابع مشاهدينا من ملف البحر الأحمر، إذ نددت المنظمة البحرية الدولية بهجمات شنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر. أرسينيو دومينغيس رئيس المنظمة البحرية الدولية قال أن هذه الهجمات لا يمكن تبريرها لأنها تعرض حياة البحارة للخطر وتهدد أمن الملاحة الدولية والبيئة البحرية واستقرار سلاسل التوريد العالمية، مؤكدا أن استمرار الهجمات على السفن في البحر الأحمر والذي يعد ممرا بحريا حيويا وبالغ الأهمية للتجارة الدولية ينذر بتصعيد التوتر وتعطيل الطرق التجارية وتقويض مبدأ حرية الملاحة.

0: كما عبر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غرونبرغ عن قلق الأمم المتحدة البالغ من استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن التجارية وما ترتب على ذلك من تجدد تعطيل الملاحة البحرية في البحر الأحمر. ذكر بيان للمبعوث الأممي أنه عقد سلسلة لقاءات مع أطراف يمنية وجهات فاعلة إقليمية ودولية في ظل تصاعد التوتر. أشار أيضا إلى أن الأولوية تتركز في الحفاظ على مكتسبات هدنة عام 2022 لمنع العودة إلى صراع أوسع نطاقا وتهيئة الظروف لعملية سياسية شاملة. كما قال البيان أن الأعمال التصعيدية ستدفع اليمن نحو مزيد من المواجهة وزيادة معاناة الشعب اليمني، إلا أنه شدد كذلك على أنه لا يزال من الممكن تغيير المسار والتوجه نحو مفاوضات تضع مصالح اليمن وشعبه أولا. وقبل ذلك أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يجب استعادة حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز وباب المندب عبر الدبلوماسية.
1: There is no military solution to the conflict. Fighting must stop everywhere in the region. An international navigational right

0: rights and freedoms in and around the Strait of Hormuz and Bab el-Mandeb must be fully restored. Diplomacy is the only way forward. That has been my clear and consistent message in my ongoing outreach to leaders. I want to recognize the mediation of Pakistan and countries in the region working to reduce tensions and create space for dialogue. These efforts must be supported and strengthened in pursuit of a peaceful and durable settlement.
1: في ملف آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة استهدفت مسؤولا بارزا في جماعة الإخوان في مصر إلى جانب ثلاثة أفراد وثلاثة كيانات. قالت إنها قدمت دعما ماليا ولوجستيا لحركة حماس عبر شبكات دولية لجمع الأموال وتحويلها. أضافت واشنطن أن الكيانات والأشخاص الذين تم تصنيفهم من جماعة الإخوان يقيمون خارج مصر. استمرون معكم ولدينا بعد قليل. إدارة ترامب تتجه لفرض رسوم جمركية على 60 شركة تجارية. وإيلون ماسك يحذر الذكاء الاصطناعي سيتفوق على البشري في غضون 5 سنوات.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية. التفاهم بين طهران وواشنطن ينهار، والتصعيد يعود بقوة. سفن تستهدف، ومضيق هرمز تحت التهديد، والدبلوماسية تفقد قدرتها على الاحتواء. فهل تبدأ مرحلة الضغط الشامل؟ وهل يصبح إسقاط النظام خياراً مطروحاً؟ أم أن إيران ترفع سقف التصعيد لفرض اتفاق يحمي مصالحها؟ طهران وواشنطن، من التفاهم إلى حافة المواجهة. محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة التاسعة على شاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. نتابع من التطورات في مالي، إذ قال عمر ديارة وزير الدفاع بالوكالة أن بلاده تواجه تهديدات أمنية متطورة بشكل متزايد، محذرا مما وصفه بتغيير الجماعات المسلحة لأساليبها ولجوئها إلى أساليب أكثر تطورا.
2: غيرت الجماعات الإرهابية المسلحة أساليبها، والآن تستخدم تقنيات متطورة باستمرار تشمل المسيرات والعبوات الناسفة يدوية الصنع والحرب المعلوماتية والتهديدات السيبرانية والجرائم الإلكترونية العابرة للحدود. تواجه مالي إلى جانب تحالف دول الساحل الأفريقي تهديدا يتطور في آن واحد على ثلاث جبهات: الإرهاب المسلح، والإرهاب الاقتصادي، وأخيرا الإرهاب المعلوماتي.
1: في التطورات الميدانية بحرب أوكرانيا، شنت كييف هجوما بالمسيرات على مستودع روسي بالقرب من مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، والهجوم أدى لنشوب حريق وتصاعد كثيف للدخان بعدما غطى أجزاء من ثاني أكبر مدن روسيا. أفاد حاكم المنطقة، منطقة لينينغراد المجاورة، بأن ما لا يقل عن 50 مسيرة أوكرانية استهدفت المنطقة. قبل هذه التطورات، استهدف قرار أوروبي أكثر من 100 بنك وشركة عملات مشفرة روسية، وأقر الاتحاد الحزمة 21 من العقوبات على روسيا، وتشمل الحزمة فصل 33 بنكا إضافيا عن نظام سويفت، وتجميد سقف سعر النفط الروسي عند نحو 44 دولارا للبرميل لمدة عام.

0: وفي بريطانيا من المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام العمل من مقر تن داونينغ ستريت الشمالي في مدينة مانشستر. هذه الخطوة تهدف إلى نقل جانب من صنع القرار الاقتصادي خارج لندن. وسيعمل بيرنهام من المقر الجديد أسبوعيا، كما سيرأس أول اجتماع للمجلس الاقتصادي الوطني بعد إعادة تفعيله. وفي جديد الحرب التجارية، أعلن مسؤولون في واشنطن أن إدارة ترامب ستفرض اليوم رسوما جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية مزاعم بالتساهل في تطبيق حظر العمل القسري. وفي سياق التوتر الأمريكي الكندي، بعدما فرض الرئيس ترامب رسوما على كندا بقيمة 50%، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن أوتاوا ستفعل ما يلزم للدفاع عن نفسها في حال نشوب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.
1: As everyone knows, on Monday the U.S. administration announced its intention to impose the latest in a series of unilateral and unwarranted trade actions. Let's be clear about how Canada is responding. Yes, we are intensifying our negotiations with the United States in pursuit of a comprehensive agreement that addresses all tariff-related sectors.
0: ومن الرسوم التجارية إلى ملف المهاجرين، إذ فرضت إدارة ترامب غرامات مالية قاسية على مهاجرين غير نظاميين تصل إلى 998 دولارا يوميا بعد صدور أوامر ترحيل بحقهم. هذه الخطوة تهدف لدفع المهاجرين غير النظاميين إلى المغادرة وسط انتقادات حقوقية ودعاوى قضائية تعتبرها عقوبة مفرطة.
2: بين حقائب ترتب على عجل ورسائل رسمية تحمل أرقاماً صادمة، يجد آلاف المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة أنفسهم أمام مستقبل غامض. فبدلاً من قرار ترحيل فقط، بات شبح غرامات بمئات الآلاف وحتى ملايين الدولارات يلاحق من يقرر البقاء بعد صدور أوامر المغادرة. فعلت إدارة ترامب قانوناً يعود إلى عام 1996 يتيح فرض غرامة تصل إلى 998 دولاراً عن كل يوم يبقى فيه المهاجر داخل الولايات المتحدة بعد صدور أمر نهائي بترحيله. ووفقاً لتقارير أمريكية، أرسلت وزارة الأمن الداخلي أكثر من 100,000 إشعار بغرامات قد تصل قيمة الواحد منها إلى نحو 1,800,000 دولار خلال 5 سنوات. في خطوة تقول الإدارة إنها تهدف إلى دفع المهاجرين إلى المغادرة طوعاً، بينما يصفها منتقدون بأنها وسيلة للضغط من أجل الترحيل الذاتي.
3: تحولت الغرامات إلى أداة ضغط تدفع المهاجرين إلى الاختيار بين مغادرة الولايات المتحدة أو مواجهة ديون ضخمة.
2: وبينما تؤكد السلطات أن الإجراءات تأتي ضمن حملة تشديد سياسة الهجرة، يجد كثير من المهاجرين أنفسهم أمام خيارات صعبة وسط مخاوف من فقدان مدخراتهم وممتلكاتهم، فيما تواجه السياسة طعوناً قضائية تتهمها بفرض عقوبات مفرطة وتجاهل الأوضاع الإنسانية والقانونية للأفراد.
0: أما في تطورات التوتر بين واشنطن وهافانا، فأنهى الجيش الكوبي مناورات عسكرية استمرت 6 أشهر في وسط البلاد بمشاركة نحو 300 ضابط ووحدات من المشاة والقوات الخاصة والمدفعية والدفاع الجوي، وفي منطقة عسكرية بمقاطعة ماتانزاس، ذلك وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة. المناورات جاءت بالتزامن مع فرض واشنطن عقوبات جديدة استهدفت 9 جهات وشخصين في كوبا في إطار تشديد الضغط على الحكومة الكوبية. ويبدو أن الذكاء الاصطناعي سيكون مصدر قلق أكبر في المستقبل. توقع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن يتجاوز الذكاء الاصطناعي الذكاء الجماعي للبشرية. ماسك توقع أن يتجاوز الذكاء الاصطناعي الذكاء البشري في غضون نحو 5 سنوات، بل وحذر في مقابلة مع مجلة ذا إيكونومست أنه وبحلول عام 2036 قد يفقد البشر السيطرة على الأنظمة فائقة الذكاء. أوضح ماسك أيضا أن الذكاء الاصطناعي قد يتفوق على الإنسان في جميع المهام تقريبا باستثناء كونه إنسانا.

بحسب تعبيره. في تونس دقات الساعة وضبطتها أشعة الشمس، فكل 5 دقائق نار تشتعل وتلتهم معها الأخضر واليابس، ومع ملامسة درجات الحرارة عتبت 50 درجة مئوية تحولت البلاد إلى ساحة حرائق واسعة لم تقتصر على الغابات والمزارع.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: وهنا نتساءل ما سبب موجة الحر الشديدة التي تشهدها المنطقة المغاربية والمتوسطية في الأيام الأخيرة؟ بحسب خبراء الطقس والمناخ، تسببت القبة الحرارية في الجزائر وتونس وعموم المنطقة المغاربية والمتوسطية في ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير وغير مسبوق. القبة الحرارية ظاهرة جوية تنشأ بسبب تمركز مرتفع جوي قوي في طبقات الجو العليا. هذا المرتفع يعمل كغطاء يحبس الهواء الساخن في الطبقات السفلى من الغلاف الجوي كما نتابع، ما يمنع تسرب الحرارة أو دخول كتل هوائية معتدلة، والأمر الذي يؤدي إلى انضغاط الهواء وارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي. هذا يوفر بشكل كبير بيئة طبيعية وظروفا جافة تزيد من احتمالية اندلاع حرائق واسعة في الغابات والمحاصيل الزراعية. الحرائق ليست في الجزائر وتونس وحدهما، بل تشمل الجارة المغرب أيضا لكن بدرجة أقل، حيث تمتلك الرباط خبرة في عمليات الإطفاء في توفرها ومع توفرها على أسطول كبير من طائرات كندر. إذن مشاهدين، في الجهة الشمالية من البحر المتوسط تستعر النيران وتجتاح مناطق واسعة في إسبانيا وبفرنسا أيضا، خاصة في منطقة جيروند وفار. أيضا إيطاليا من ضحايا موجة الحر، حيث اشتعلت النيران في جزيرتي صقلية وكالابيرا، وهذه الحرائق تؤججها الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة.

ونبقى في ظواهر المناخ وحرائق هذا الصيف اللافتة. وفي غربي فرنسا تحديدا في إقليم لاند أجبر حريق أكثر من 10,000 شخص على إخلاء منازلهم ومخيماتهم بالقرب من ساحل فرنسا الأطلسي.

0: والحرارة المرتفعة إلى الثلوج في تشيلي، إذ يواجه 39 عاملا درجات حرارة متجمدة وظروفا جوية قاسية بعد أن أدى تساقط الثلوج إلى إغلاق مشروع باسكاولاما للتعدين في منطقة أتاكاما. قال رئيس اتحاد التعدين التشيلي إن العمال يقضون ليالي تصل فيها درجة الحرارة إلى 28 درجة مئوية تحت الصفر دون تدفئة، بينما تسببت أنابيب المياه المتجمدة في انقطاع المياه عنهم وما يحل دون حصولهم على الخدمات الأساسية. في غضون ذلك صرحت شركة باريك للتعدين أن العمال بصحة جيدة وتخطط لتنفيذ عملية إنقاذ خاصة في حال تحسن الأحوال الجوية. والآن إلى أخبار الرياضة مع التقرير التالي.
1: مدد نادي ميلان الإيطالي عقد لاعب الكرواتي لوكا مودريتش لموسم آخر، وذلك حتى صيف 2027. تعاقد أرسنال الإنجليزي مع المهاجم اليوناني كريستوس زوليس قادما من كلوب بروج البلجيكي. انتقل الأرجنتيني غارناتشو على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي إلى مواطني نادي أستون فيلا لمدة موسم واحد. رسميا أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعاقده مع المهاجم كريم أديمي قادما من بروسيا دورتموند الألماني. حدد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل للإعلان عن التعاقد مع المدرب الجديد للمنتخب الأول، الذي أشارت وسائل إعلام أنه سيكون زين الدين زيدان. يخوض الأهلي السعودي اليوم رابع مباريات الودية تحضيرا للموسم الجديد، وذلك عندما يلاقي فيتوريا غيماريش في البرتغال.
0: تنديدا بتسريب الامتحانات وما قيل انه غياب الثقه بنظام التعليم، وتجددت الاحتجاجات في شوارع العاصمه الهنديه نيودلهي وامام البرلمان. اكثر من 10,000 شخص خرجوا للمطالبه باستقاله وزير التعليم، واشتبكوا مع افراد الشرطه الذين اطلقوا الغاز المسيل للدموع واستخدموا العصي لتفريقهم. لكن قاده ما يعرف بحركه الصراصير اعلنوا مواصله احتجاجاتهم، والسبب هو تسريب اوراق امتحانات. أثر ذلك على نحو 2 مليون طالب في مايو الماضي. ومع هذا الخبر نأتي إلى ختام هذه النشرة ونذكركم بأبرز عناوينها. الجيش الأمريكي يستكمل جولة ضربات جديدة في إيران ويستهدف مراكز عسكرية ومرافق لتخزين مسيرات. وإعلام إيراني يقول إن الضربات شملت جنوبي البلاد ووسطها وغربها وتشغيل الدفاعات الجوية في طهران. ترامب يقرر تعويض السفن المتضررة من الضربات في مضيق هرمز من أموال إيران المجمدة. مع اتساع الضربات الأمريكية، مستشارا ترامب ويتكوف وكوشنر يعتقدان بإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران. المنظمة البحرية الدولية تندد بالهجمات على السفن في البحر الأحمر وتحذر من تقويض الملاحة. شكرا لكم على طيب المتابعة، أعود ألقاكم بعد قليل. إلى اللقاء.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
0: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: نأخذ دروساً من هذا التاريخ.

0: سيف بن زيزان شخصية كبيرة جدا في اليمن. نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي تعتبر لب الحقيقة.
1: ثمة أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة لدرجة أنه كان فيها أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق.
0: البحث الآثاري التاريخي لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية. لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. هناك من الأحباش من يرون أنفسهم جزءا من التاريخ اليمني.
1: الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي.
2: تجار مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
4: النظام الإيراني يدعي أنه يسعى إلى وحدة إسلامية عربية، لكن على أرض الواقع نرى تفرق في كل دولة يتدخل فيها.
5: أنت تريد أن تتزعم العالم الإسلامي وعلاقتك شديدة السوء مع كل الدول الإسلامية. اليوم كم ميليشيا وكم منظومة داخل العراق خلقتها إيران؟
4: ما تعتقد أن النظام الإيراني ساهم في الانقسامات السياسية بين الدول العربية؟
5: كل مكان فيه إيران أولاً تجد الفرقة، تجد عدم محاولة الإصلاح، تجد الانسداد السياسي. محمد مرسي وهو رئيس الجمهورية في مصر يذهب للمرشد ليتلقى الإرشادات منه.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الليلة 6:30 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق وتحيل نستجف تمهل وضمه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

ليلة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران والأهداف مراكز قيادة وشبكات اتصال ومواقع لتخزين المسيرات. وسائل إعلام أمريكية تقول إن إيران رفضت مقترحا لوقف النار، ومسؤول يؤكد أن ترامب لا يرى خيارات جيدة لأخذ التصعيد. المنظمة البحرية الدولية تندد بالهجمات على السفن في البحر الأحمر وتقول إنها تقود مبدأ حرية الملاحة. اليوم أندي بيرنام يبدأ مزاولة أعماله كرئيس لوزراء بريطانيا من مقر الوزارة الجديد بمانشستر.

مستشرة إخبارية جديدة تأتيكم من العربية، أهلا بكم. البداية من تطورات التصعيد في المنطقة، إذ أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم عن إنهاء الجولة 13 من الضربات على إيران. قال بيان للقيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنه تم استهداف مواقع عسكرية إيرانية شملت مراكز قيادة عسكرية إيرانية وشبكات الاتصالات ومواقع تخزين المسيرات، إضافة إلى مواقع مراقبة ساحلية وقدرات بحرية إيرانية. وذكر البيان بأن الهدف من الضربات هو تقليل التهديد الإيراني على البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. والبيان جدد التأكيد الأمريكي على أن الممر الدولي مفتوحا، قائلا إن السفن تواصل عبور مضيق هرمز بدعم عسكري أمريكي رغم هجمات الحرس الثوري الإيراني. هذا وكشف مسؤولون بريطانيون لصحيفة ديلي تيليغراف أن قاذفة أمريكية من طراز بي 1 لانسر شاركت في الضربة التي استهدفت إيران في 21 من يوليو بعدما أقلعت من قاعدة فيرفورد بالمملكة المتحدة. أكد مسؤولون أمريكيون أن القاذفة القادرة على حمل 24 قنبلة زنة 2000 رطل لم تستخدم ذخائر خاصة، وإنما استخدمت لتعزيز القوة النارية، إذ تحمل الذخائر التي تحملها مقاتلات ولكن بكميات أكبر. يأتي هذا بالتزامن مع ما كشف عنه مسؤولون أمريكيون بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس عدة خيارات لتصعيد الضربات العسكرية الأمريكية ضد إيران. فشبكة ABC نيوز نقلت عن مسؤولين قولهم إنه ومن بين الخيارات التي يدرسها ترامب العودة إلى مستوى الهجمات واسعة النطاق، وهي التي تماثل ما شهدته إيران في الأيام الأولى من عملية الغضب الملحمي، وربما تنفيذ عمليات أشد كثافة. وفي سياق متصل، أشارت بيانات لمنصة تتبع الملاحة الجوية إلى تدفق جسر جوي عسكري أمريكي ضخم عبر مسارات متعددة إلى الشرق الأوسط. وأظهرت صور الأقمار الصناعية انتقال عشرات الرحلات التابعة للقوات الجوية الأمريكية من قواعد رئيسية في أوروبا إلى المنطقة. وعلى وقع هذا التصعيد الميداني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستستخدم الأموال الإيرانية الموجودة في حيازتها والخاضعة لسيطرتها لدفع تعويضات عن الأضرار التي تلحق بالسفن والشحنات التي تتعرض للاستهداف في مضيق هرمز.

وفيما يخص الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب، كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إيرانيين وعراقيين قولهم إن إيران رفضت مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار نقله رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى طهران. ولم تتضح بعد تفاصيل المقترح، ولكن أوضح المسؤولون الإيرانيون أن طهران لا تقبل اتفاقا مؤقتا لا يحسم ملف مضيق هرمز. هذا ونقل صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترامب لا يرى خيارات جيدة لوقف التصعيد.

0: سوى مواصلة الضربات على إيران. ذكرت نقلا كذلك عن مسؤولين أن المفاوضين ستيف ويتكوف والمفاوضين ويتكوف وكوشنر لا يزالان يعتقدان بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران. ينضم إلينا من واشنطن الباحث في العلاقات الدولية ماركو مسعد. أهلا بك سيد ماركو. إذن نحن نحاول فهم الصورة على الجانب الأمريكي. الرئيس دونالد ترامب يرى صورة قاتمة، لا يرى اتفاقا بالأفق، بينما المبعوثين الأمريكيين يران أنه ممكن التوصل إلى اتفاق. إلى أي اتجاه ستذهب الولايات المتحدة؟
1: أولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. بكل تأكيد هذا تصريح مهم، ولكن من الممكن أن يؤخذ باتجاه آخر. هل بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يعني تتواصل السرية عن عملية من الممكن أن تحدث خلال الأيام القادمة؟ لأن هذا مثل هكذا تصريح من الممكن أن يعطي رسائل سلبية عن استراتيجية دونالد ترامب أو الأدوات التي من الممكن أن ينفذها في هذا التوقيت بالتحديد. ولكن عندما نتحدث عن الصورة الكاملة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وتصريحات دونالد ترامب الذي قالها على لسانه امام الصحفيين بانه بالفعل هذه العمليه العسكريه لم تكن موجوده الا لو قام بسبب السبب الرئيسي ورائها هو استخدام النظام الايراني ورقه مضيق هرمز والقيام بمضايقه السفن المدنيه والتجاريه مما يعرض حركه الملاحه للخطر، وهذا ايضا امر منافي للقوانين الدوليه وامر منافي لمذكره التفاهم. ودونالد ترامب يقول بان هذه البيئه ليست بالبيئه الايجابيه للتوصل الى المفاوضات، فاذا الهدف الرئيسي من استخدام القوى العسكرية هو فتح المضيق مع طريق استخدام.
0: طيب، لمحاولة فهم التوصيف، عندما يتحدث ترامب بأن يعني الألم الذي سيرونه الإيرانيون لم يشهدونه من قبل، هنا طرحت وتطرح لا تزال منشآت الطاقة. نحاول أن نفهم حجم هذا الألم الذي سيفرضه الرئيس الأمريكي على إيران في الأيام المقبلة بحسب الخيارات المطروحة أمامه.
1: تصريح مهم، ولكن دعني أذكر بأن هذا قوة التصريح ليست المرة الأولى التي استخدمها دونالد ترامب في هذا التوقيت. يعني هو سبق وذكر وقال بأننا سوف نقوم بتدمير الحضارة الإيرانية، وقال نحن سوف نقوم بتدمير منشآت الطاقة والبنى التحتية. نعم، هو يقوم ببعض مثل هكذا أفعال، سواء كان استهداف الجسور أو استهداف لمنشآت بعض منشآت الكهرباء في الموجودة في إيران، ولكن هل الولايات المتحدة الأمريكية أو الرئيس دونالد ترامب بالفعل يريد ما يفعله أو يريد ما يقوله؟ من ممكن أن ذلك. ولكن اعتقد بان دونالد ترامب الان في هذا التوقيت بالتحديد يستخدم استراتيجيات تكون اقل تكلفه، عندما تفشل يستخدم الخيارات الاكثر تكلفه. هو استخدم المفاوضات لم تصل الى النتيجه، وبكل تاكيد هذه المفاوضات كانت الخيار الافضل له. لفشلت المفاوضات وصل الى القصف الجوي، ان فشل هذا القصف الجوي هو يعطي لدونالد ترامب حمايه للجنود ولا يكلف الولايات المتحده الكثير، فبكل تاكيد يستخدم ادوات اخرى، سواء كان هناك احتلال لهذه الجزر الايرانيه على سبيل المثال او القيام بعمل نوعية من الممكن أن تكون محفوفة بالمخاطر وارتفاع، ونشهد ارتفاع لعدد القتلى من الجيش الأمريكي. فإذن دونالد ترامب يأخذ المنح التصاعدي من ناحية التكلفة السياسية والاقتصادية والعسكرية حينما يفكر في هذه الخيارات. ولكن هل هذا تصريح جديد؟ لا، هذا ليس تصريح جديد، ولكن لا ينم عن تغير في المواقف. ودونالد ترامب يحاول أن يرضع النظام الإيراني، وأيضا عندما نربطه بهذا التصريح الذي قال بأن إسرائيل من الممكن أن تشارك، فهذا أيضا أمر من الممكن أن يجعل النظام الإيراني يفكر كثيرا من أن يصل إلى اتفاق الآن وليس غدا، وعدم مواصلة العمليات العسكرية بكل تأكيد.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن الباحث في العلاقات الدولية ماركو مسعد. أيضا وول ستريت جورنال قالت أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن إيران أعادت بناء بنية تحتية تضررت جراء الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية بشكل سريع، شملت إعادة البناء قواعد الصواريخ المتمركزة في أعماق الجبال وصولا إلى الجسور والموانئ ومرافق الإنتاج. أظهرت صور التقطتها شركة بلانت لابس في مارس مدخلين لنفقين وطريقا متضررا جراء الغارات، واستهدفت منع الوصول إلى قاعدة صواريخ إيرانية في شمال كرمانشاه في غضون أسابيع. كشفت صور التقطتها شركة إيرباص عن طريق معبد يؤدي إلى مداخل تم حفرها حديثا. بينما في حالة أخرى صرح مسؤول عسكري إسرائيلي بأن إيران أصلحت جسرا كانت إسرائيل قصفته بثلاث قنابل في غضون أيام. ووكالة رويترز ذكرت نقلا عن مصادر مطلعة أن الهجمات التي شنتها مسيرات إيرانية على منشآت تابعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية في المنطقة دفعت الجانب

0: الأمريكي إلى بحث احتمال حصول طهران على دعم روسي، سواء عبر معلومات عن الأهداف أو التقنيات المتقدمة لتطوير قدرات المسيرات.
1: لم تكن مجرد هجمات بطائرات

0: هم محللون بأن البوصلة كانت روسية. واشنطن تحقق في احتمال نقل موسكو إلى طهران نسخا مطورة من المسيرات أبرزها المزودة بنظام الملاحة كوميتا أم، وهي تقنية تمنح حصانة ضد التشويش وتعزز دقة الإصابة. أما الفرضية الأخطر فهي أن يتجاوز الدعم الجانب التقني ليشمل تقديم بيانات تساعد في تحديد أهداف استراتيجية بينها مواقع تابعة للCIA، بما يخدم مساعي الحد من النفوذ الأمريكي في المنطقة.
1: لدى الطرفين الرغبة في محاولة تقليص النفوذ الأمريكي أو القضاء عليه تماما في مناطق نفوذهما التي حدداها بأنفسهما.
0: ورغم غياب أي استنتاج قاطع حتى الآن، فإن الشراكة المتنامية بين البلدين باتت تضع المصالح الأمريكية أمام تهديدات أكثر تعقيداً ومدعومة بخرائط الكريملين، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد حجم الدور الروسي في هذه العمليات.
2: أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار في البلاد. دعت الوزارة المواطنين والمقيمين للهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. ونكمل من التطورات في البحر الأحمر، حيث نددت المنظمة البحرية الدولية بالهجمات التي شنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر. أرسينيو دومينغيز رئيس المنظمة البحرية الدولية قال إن الهجمات لا يمكن تبريرها لأنها تعرض حياة البحارة للخطر وتهدد أمن الملاحة الدولية والبيئة البحرية واستقرار سلاسل التوريد العالمية. أكد أن استمرار الهجمات على السفن في البحر الأحمر والذي يعد ممرا بحريا حيويا وبالغ الأهمية التجارة الدولية ينذر بتصعيد التوتر وتعطيل الطرق التجارية وتقويض مبدأ حرية الملاحة. وبدوره أدان المستشار الألماني فريدريتش ميرتس بشدة هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر ودعا إلى إنهاء فوري للهجمات. ميرتس قال في بيان أن هذه الهجمات الطائشة تعرض حرية الملاحة للخطر وتهدد بمزيد من التقويض للاستقرار الإقليمي. ميرتس شدد على تضامن الحكومة الألمانية مع المملكة العربية السعودية وشركائها في المنطقة. وقبل ذلك كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أنه يجب استعادة حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز وباب المندب عبر الدبلوماسية، داعيا إلى وقف القتال في جميع أنحاء المنطقة.
3: There is no military solution to the conflict. Fighting must stop everywhere in the region. And international navigational rights and freedoms in and around the Strait of Hormuz and Bab el-Mandeb must be fully restored. Diplomacy is the only way forward. That has been my clear and consistent message in my ongoing outreach to leaders. I want to recognize the mediation of Pakistan and countries in the region working to reduce tensions and create space for dialogue. These efforts must be supported and strengthened in pursuit of a peaceful and durable settlement.
2: وإلى أحدث التطورات للحرب الأوكرانية الروسية، إذ استهدف هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية مستودعا بالقرب من مدينة سان بطرسبرغ الروسية، ما أدى لنشوب حريق وتصاعد كثيفا للدخان الذي غطى أجزاء من ثاني أكبر مدن روسيا حسب ما أظهرت لقطات متداولة. أفاد حاكم منطقة لينينغراد المجاورة بأن ما لا يقل عن 50 مسيرة أوكرانية استهدفت المنطقة. في بريطانيا من المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء أندي بيرنام العمل من مقر داونينغ ستريت 10 داونينغ ستريت الشمالي في مدينة مانشستر، وذلك في خطوة تهدف إلى نقل جانب من صنع القرار الاقتصادي خارج لندن. سيعمل بيرنام من المقر الجديد أسبوعيا، كما سيرأس أول اجتماع للمجلس الاقتصادي الوطني بعد إعادة تفعيله في إطار خطة حكومته لتعزيز نقل الصلاحيات إلى السلطات المحلية ودعم النمو الاقتصادي في الأقاليم. قال بيرنام إنه من وعلى مدى 40 عاما تركزت السلطة والموارد في المركز، وشعرت مجتمعات كثيرة بأنها مهمشة ولم تحظى بالاهتمام والاستثمارات التي تستحقها. أكد أن مقر 10 داونينغ ستريت الشمالي سيغير هذا الواقع من خلال منح مزيد من الصلاحيات لكل منطقة في أنحاء البلاد كافة. وبدورها قالت النائبة الأولى لرئيس الوزراء لويس هانغ قالت إنه من خلال هذا المقر ستضمن الحكومة

الحكومة أن تحظى المناطق التي تجاهلتها لعقود بصوت حقيقي. وعبرت مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن مضيق لوزون في الفلبين برفقة المدمرة بنفولد للقيام بعمليات في بحر الصين الجنوبي في منطقة الأسطول السابع الأمريكي والتي تشمل أيضا المحيط الهادئ. في جديد حرب ترامب التجارية، أعلن مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستفرض اليوم رسوما جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا ومن بينهم الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية مزاعم بالتساهل في تطبيق حظر العمل القسري. نفى مسؤول في إدارة ترامب الادعاءات بأن التعريفات للعمل القسري بديل للرسوم منتهية الصلاحية، شدد على أن الولايات المتحدة تفرض حظرا أشد على استيراد السلع المصنعة باستخدام العمل القسري. ومن جهتها أعربت الحكومة الأسترالية عن خيبة أملها الشديدة إزاء رفع الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على صادراتها إلى 12% بسبب مزاعم التراخي في تطبيق حظر العمل القسري. أكدت وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية في بيان لها أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة غير مبررة ولا معنى لها على الإطلاق. وبدوره وصف رئيس وزراء نيوزيلندا الرسوم الجمركية التي فرضتها أمريكا على بلاده وعلى 59 دولة أخرى بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري بأنها مخيبة للأمال. وقال في تصريح له أن التحقيق الأمريكي لم يقدم أدلة كافية تدعم الادعاءات المتعلقة بالعمل القسري، وأضاف أن الرسوم الجمركية ليست الحل، فهي تزيد التكاليف وتزيد من حالة عدم اليقين لدى الشركات. أعلنت السلطات الإسبانية حالة الطوارئ في العاصمة مدريد وفي مقاطعة أفيلا القريبة منها في أعقاب خروج حرائق الغابات عن السيطرة. سبق إعلان السلطات الإسبانية لحالة الطوارئ إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص من مختلف أنحاء مدريد، حيث تشتعل عدة حرائق في آن واحد. أمرت السلطات الإسبانية بالأمس أكثر من 3500 شخص بمغادرة منازلهم في بلدة تقع غربي العاصمة مدريد.

ختام هذه النشرة وكان فيها: ليلة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران، والأهداف مراكز القيادة وشبكات اتصال ومواقع لتخزين المسيرات. وسائل إعلام أمريكية تقول إن إيران رفضت مقترحا لوقف النار، ومسؤول يؤكد أن ترامب لا يرى خيارات جيدة لوقف التصعيد. المنظمة البحرية الدولية تندد بالهجمات على السفن في البحر الأحمر، وتقول إنها تقوض مبدأ حرية الملاحة. اليوم أندي بيرنام يبدأ مزاولة أعماله كرئيس لوزراء بريطانيا من مقر الوزارة الجديد بمانشستر. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: أدرس ماكارثر بدلاً من استخدام القنبلة النووية فقط للرد، لماذا لا نستخدمها؟
1: فصل المقال مع محمد الملا وسام النصف الآن على شاشة العربية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: التفاهم بين طهران وواشنطن ينهار، والتصعيد يعود بقوة. سفن تستهدف ومضيق هرمز تحت التهديد، والدبلوماسية تفقد قدرتها على الاحتواء. فهل تبدأ مرحلة الضغط الشامل؟ وهل يصبح إسقاط النظام خياراً مطروحاً؟ أم أن إيران ترفع سقف التصعيد لفرض اتفاق يحمي مصالحها؟ طهران وواشنطن، من التفاهم إلى حافة المواجهة. محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة 9 على شاشة العربية.
6: 13 يناير 86 حضرتك أين كنت ذلك اليوم؟
7: أنا مش مرتاح اللي حصل كله حتى اليوم.
6: لكن مين كان مبلغ حارس أنه يدخل ويقتل الموجودين؟
7: اشترك سؤال، وكان المسدس نحوك لها إيش بتعمل؟ حد من قسم عن نفسه، الشعب كان من قسم عن نفسه، الناس أنا راحوا معي أكثر من 100,000.
6: جماعة علي سالم المريد اختطفت عبد الفتاح إسماعيل،
7: مش اختطاف، راح معهم.
6: إمكانية أن يكون قتله علي سالم المريد، هل أنت تؤيد هذه الرواية؟
7: بقول لك أنا مش أقول لك
6: تؤيد أو لا تؤيد. علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
5: الذاكرة السياسية، الجزء الخامس، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
8: أسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
9: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
8: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
9: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
8: هل تعتقد بأن هناك تعمد بالتعتيم على هذه المسألة؟
9: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
8: دكتور عقيل دلهوم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
9: السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد
8: بموت الدكتور سيف الإسلام القذافي؟ هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذادفة؟
9: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
8: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
10: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال. نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف، مرحبا بك.
1: يا أهلا وسهلا.
0: حلقتنا اليوم السلاح النووي، يمكن تجربة الولايات المتحدة في 45 مع اليابان، هل كان سلاح للردع أم سلاح حرب في اعتقادك؟
1: والله أنا أعتقد حتى بال 45 كان سلاح ردع. اللي حصل أي، أنا أقول لك ليش. اليابانيين بثقافتهم ما في شيء اسمه استسلام، حتى إساءتهم للأسرى البريطانيين بعد سقوط سنغافورة تظهر أن الياباني لا يؤمن بالاستسلام، وحتى الطائرات الكاماكازي الانتحارية، وبالتالي ثمن الوصول إلى طوكيو كان سيكون بالملايين. هذه من جانب. الجانب الآخر المسكوت عنه، الحالة بين الاتحاد السوفيتي واليابان ما كان فيه إعلان حرب. بعد ما أعلن استسلام ألمانيا بمايو 45، هنا أعلنت الحرب، فبدأ السوفيت يتقدموا، وكانوا سيخلقوا باليابان نفس الحالة في أوروبا، أن هم يستولوا على نصها. فوصلت القناعة بالأمريكان، وأنا لا أبحث عن الحجة للأمريكان، بس وصلت القناعة إذا كنا سنصل إلى طوكيو بالأمور المعتادة جزيرة جزيرة سنفقد مئات الآلاف، وسيفقد اليابانيين ملايين القتلى، لأن مثل ما قلنا هم ما عندهم قناعة اليابانيين بالاستسلام. فوصلوا إلى نتيجة أننا نستخدم السلاح النووي للردع، هذا إجابة على سؤالك، نوفر الأرواح من الطرفين، نمنع السوفيت من أن يستغلوا الفرصة ويتقدموا. فوصلوا لها القناعة. بس بقول لك شيء قد كمان لا يعلم به كثيرين، اللي بيّن لك أن الولايات المتحدة استخدمت السلاح النووي فقط للردع، عام 50 قامت كوريا الشمالية بدعم من الصين الشعبية اللي لسه واصل الحكم، ماو انتصر ووصل إلى بكين، هجموا على كوريا الجنوبية اكتسحوها، مع أن الخط 38 متفق أنه الفارق بين كوريا الشمالية والجنوبية. فاقترح دوغلاس ماكارثر اللي هو قائد اللي يسمونه القيصر، قائد القوات الأمريكية بالمحيط الهادي، اللي هو أملى شروط الاستسلام على إمبراطور اليابان، اللي لولا كلامه للشعب الياباني ما استسلم الشعب الياباني، حتى القنابل النووية متأثر فيه. أنا ذاك اقترح دوغلاس ماكارثر، وهذا كمان إجابة على سؤالك، أنه بدلا من استخدام القنبلة النووية فقط للردع، لماذا لا نستخدمها؟ أولا كان في احتكار للسلاح النووي، حتى عام 50 لما هجمت كوريا الشمالية الجنوبية ما كان في سلاح نووي إلا فقط عند الولايات المتحدة. فاقترح أن لماذا لا نستخدمها لضرب نهر الجسور اللي على نهر اليلو، اللي هو الجسر اللي يربط الصين بكوريا الشمالية، وبالتالي نظهر قوتنا حتى نمنع هذا التقدم، لأن استمرت بعد ذلك الحرب 3 سنوات. وبنفس الوقت نتفق مع تايوان على أن ينزل جيش صيني وطني وأمريكي ويذهب إلى بكين، لسه الحكم في بكين آيل للشيوعي ماو. كانت فكرة عسكريا رائعة، راح تنهي الحرب بسرعة، من تقل القنابل على الجسور ويشوفون القبار النووي راح يتوقفون الصين عن دعم كوريا الشمالية، وبنفس الوقت راح تغير وجود ربع الدول، يعني عدد سكان الصين حدود ربع دول عدد سكان العالم. كونك تسقط النظام الشيوعي فيه فكرة. شوف الإرادة الأمريكية، والرئيس ترومان رفض قاطع باستخدام السلاح النووي، وعزل دوغلاس ماكارثر، عزل واستمرت، وقبلت أمريكا أن تستمر الحرب بدون هذا السلاح النووي، استمرت من 50 إلى 53 رغم أن العدوان قادم من الشمال، وخسرت أكثر من 60,000 جندي، وكان بإمكانها أن تحلها بأول أيام. حتى أمريكا استعملتها كوسيلة ردع وليس للاستخدام.
0: خاف أن غير الدول تستخدمها فتصير فوضى نووية. نعم في العالم.
1: نعم نعم.
0: إسرائيل سلاح النووي ردع أم حرب؟
1: واضح أنه ردع، وأعطيك الأدلة، يعني هذا ما نحتاج إلا إظهار الحقيقة. طبعا السلاح النووي الإسرائيلي بدأ منذ 50s and 60s، يعني الأب هذا اللي هو أوبنهايمر

0: اللي هو الألماني اللي
1: سوى. ما اعترفت يعني.
0: لا لا هي هذا سؤال مهم. إسرائيل تستخدم اللي يسمونه البوزيتيف امبيجيوتي، الضباب الموجب. تقول احنا ما نقول عندنا أسلحة نووية، لأن إذا قلنا أصبحنا عرضة لتفتيش وكالة الطاقة النووية، ولا نقول ما عندنا حتى يجرأ العرب علينا. فهذا القموض الموجب أنت شوفه بالطريقة اللي تراها. إذا أنت مثلا من جهة تريد أن تتهجم علينا، فكر أن احنا احتمال أن عندنا القنابل. فعموما البرنامج، طبعا البرنامج قدم لإسرائيل من أب حتى القنبلة النووية اللي طلع عليه فيلم بن هايمر، لو يهودي ألماني راح إلى أمريكا. فمن ذلك الوقت عندهم مخزون ضخم من القنابل النووية، بس أنه عمرهم مو بس ما استخدموه، عمرهم ما هددوا باستخدامه. يعني أعطيك قرينتين. القرينة الأولى عام 6 أكتوبر 1973، فجأة هجوم من ما يقارب 1.5 مليون ما بين جنود مصريين على الجبهة الغربية وسوريين، والبداية كان اكتساح هنا، سقط خط برليف ودخلت القوات، وهناك الأخطر على الجولان كان اكتساح من القوات السورية ودخلت على المنطقة المحرمة اللي لهم. مع ذلك رغم أنه يعني ما كانوا يعرفوا من اليوم الأول كيف ستؤول إليه الحال في نهاية الحرب، إلى الآن فوجئت وحربت. مع ذلك ما قالت مثلا إسرائيل إما أن تنسحب القوات المصرية إلى قرب القناة والقوات السورية إلى مواضعها قبل 6 أكتوبر، وإلا سأستخدم الأسلحة. ما قالت. ما هو أكثر، تعرف عام بشهر مايو أو أبريل 90، صدام رئيس دولة سبق له نستخدم الأسلحة الكيماوية ضد الأكراد وضد الجيش الإيراني، هذه ما يبيلها، كنا نشاهدها حتى بالتلفزيون العراقي. هدد إسرائيل بحرقها بالكيماوي المزدوج اللي هو يوصل لإسرائيل بالصواريخ. طيب بدأت بال91 قضية ضرب إسرائيل بالصواريخ العراقية، ما أحد يعلم محتوى الرأس الصاروخي إلى أن يصل. فبالتالي يمكن لإسرائيل أن تتوقع أنه بعض هذه الصواريخ قد يكون بها الكيماوي المزدوج اللي معروف أن العراق تملكه، أنه صدام هدد فيه. وبالتالي كان منطق الأمور أن تقول حق صدام عليك أن تتوقف عن رمي الصواريخ علينا أو سنستخدم معاك السلاح النووي. حتى هذه على الأقل بالعلن، على الأقل نتكلم، قالوا له بالسر ما أدري، بس لأن حقيقة الأمر لم يستخدم لا سلاح كيماوي ولا قازات سامة ولا الكيماوي المزدوج. وبالتالي إسرائيل لا مرة لا استخدمتها بال73 ولا بال91 ولم تهدد باستخدامها. هذه حقيقة، يعني لا ثناء ولا لا
1: منح ولا فقط رد.
0: إذن هي حطتها بالخلف مع القموض الإيجابي بالخلف.
1: ممتاز.
0: لك أن تفهم بالنسبة لهم، لأعدائها لكم أن تفهموا ما تفهموا.
1: إيران محاولة تخصيب ومحاولة يعني تمتلك السلاح النووي، تستخدمه للردع أم للحرب؟ لو أنها امتلكته يعني صار عندها امتلاك سلاح نووي، إيران دائما تهدد.
0: احتمال الاثنين والضرر. طبعا والضرر كبير بالحالتين، ناهيك عن ضرر الأذرع الإيرانية اللي يمكن حصدنا أرقامها تدخلها نتج عنها حوالي 2 مليون قتيل، حوالي 20 مليون مهاجر، وحدود 2 تريليون لإعادة إعمار العراق وسوريا وغزة واليمن، الأماكن اللي تدخلت فيها. الآن نأتي للسلاح النووي. أولا الثمن اللي قاعدة إيران تقبله للتخصيب وغيره غير عقلاني. يعني بالنهاية كانت في عروض حتى من الولايات المتحدة، قالوا إذا استخدام سلمي نحن نتكفل بالتخصيب ونحن نتكفل يعني التحول إلى الاستخدام السلمي. كون إيران أخي أبو أحمد تقبل بالحصار وتقبل بالمقاطعة الدولية
1: والعقوبات
0: وكل تلك الأمور لأجل التخصيب يثير الريبة بدال المرة 1000. لو كان الاستخدام السلمي عندها الأوجه الأخرى، ناهيك عن أمور كثيرة. يعني حتى السلاح النووي اليوم ما فيه إلا 7-8 دول بالعالم، يعني مو قضية أنه والله إذا ما عندك سلاح نووي أنت آيل إلى الموت. وبعدين حتى صراعات إيران مع المجتمع الدولي، مع الدول المجاورة، مع دول الإقليم، هي في موقع الهجوم.

0: ترى ما في ولا حالة كان العكس. عدا 80 إلى 82 لما هجم صدام وكان يدعي ما يدعي. فإيران ما هي في موقع اللي والله كل سنة جايها مرة أتراك ومرة يعني اللي هي في موقع مختنقة، إنما لما أنت ترى قبولها بهالأثمان الباهظة أخي أبو أحمد عليك أن تشك إنها هي. هذه واحد. اثنين، قضية الحيازة، حيازة السلاح بذاته ما هو مشكلة، قلنا من 45 ما حد استخدمها، يعني حرب فيتنام خسرتها أمريكا، لم تهدد أمريكا فيتنام الشمالية اللي هي مخترقة ومتعدية على فيتنام الجنوبية. يعني ما قالت أمريكا للحظة أنه لفيتنام الشمالية إما أن توقفوا دعمكم للفيت كونغ وتعديكم على فيتنام الجنوبية أو سأستخدم الأسلحة. يعني وقلت لك قبلها كوريا الشمالية لما تعدت على الجنوبية في عز خوف الولايات المتحدة من المعسكر الشرقي ومن الشيوعية ومن تمددها. وفي تلك الحقبة أخي أبو أحمد يمكن الصغار ما يعرفوا أنه بأمريكا وصل الرعب أيام الإخوين دالاس وأيام أيزنهاور وغيره. حتى في أمريكا كان البيت الأمريكي وكانت المدرسة الأمريكية للأطفال والكبار يحضروا حالهم لهجوم ذري سوفيتي. كان البيت عنده بالسرداب مخزن
1: في الحرب كان الباردة.
0: الأطفال نعم كانوا الأطفال يقولون لهم الآن حدث الانفجار، تشوف الأطفال يعتقدون طبعا هو طلع لو حقيقة الحال لو صار انفجار انخشيت تحت طال. ففي عز ذلك الخوف من الشيوعية وفي ظل تمدد الشيوعية لم تهدد الولايات المتحدة ولم تستمع لنصيحة قيصر المحيط الهادي دوغلاس مكارثر.
1: بس في نقطة مهمة، يعني إسرائيل ضربت المفاعل النووي العراقي.
0: أي نعم.
1: سكتت عن الإيرانيين.
0: أي نعم.
1: ما تعتقد خطأ؟
0: أنا أعتقد خطأ، وأنا أقول لك ليش. أما ضربها للمفاعل النووي العراقي ثبت صحته بعد غزو صدام لنا. تصور لو بعد ما غزانا كان عنده سلاح نووي. أنا أسأل الخليجيين، أسأل وتدري هو بدأ يهدد حتى دول الخليج، كان يمكن أن لا يكتفي بالكويت، يبدأ يزحف عندي سلاح نووي، منو يقدر يردني؟
1: ليش سكتت عن إيران؟
0: ما أقولك أنا الأمر الآن بالإيراني هو ترى نفس المعادلة الأمرين. أنا دائما أتكلم عن تطابق رقم عدائهم لبعضهم البعض ما بين صدام والنظام الثوري في طهران. فيه تطابق مو تشابه، إلى تطابق دائما الاثنين يتطابقوا حتى بقضايا زي هذه. كما حاول صدام حيازة السلاح النووي رأينا copy paste بإيران، وقلنا منذ قليل كم الأثمان اللي دفعتها إيران في محاولتها السير بهذا الطريق، ولا كان لا حصار ولا. الآن لماذا لم تقم إسرائيل بهذا الأمر؟ أنا ما يمكن لي أن أخمن، بس بقول لك همشي
1: مهمشير. سؤال دارج يعني.
0: لا أنا بقول لك شيء أكثر أخي أبو أحمد، بقول لك شيء أكثر يهمنا كست دول خليجية. اليوم إيران لو نظرت للخارطة تمتد شواطئها أولا من الخليج العربي اللي هو مياه مقلقة، تدري حتى دورة المياه يعني بطيئة جدا. نعم. وست دول لديها محطات تقطير تشرب وتأكل وتزرع منها. السواحل الإيرانية تمتد إلى بحر العرب وإلى المحيط الهندي، إلى هذه كلها إيران نفس الدولة. طيب ليش ما إيران تنقل مفاعلاتها إلى المحيط حتى لو حاشها خلل؟ اليوم تشيرنوبل ما ضرب، تشيرنوبل خطأ فجره. ليش ما إيران لإبداء حسنية؟ وأنا أقول لك شيء، وأنا أعطيك يقين أن حتى الدول الخليجية لن تمانع من دفع كلفة إقامة مفاعلات للاستخدام السلمي طبعا مو للاستخدام العسكري على خارج دورة المياه في الخليج العربي. إنما تجد إيران إلى الآن في حديث، حتى قبل مدة كان في حديث ساخن حتى علماء ذرة روس ترى بمفاعل بوشهر اللي مقابلنا بالكويت وهو نفس الخليج اللي نشرب الماء منه، وحطوا حتى منشآت عسكرية قريبة من منشأة بوشهر. يعني لو ضربت هالمنشأة يمكن لها أن تؤثر على منشأة بوشهر. فسوء النوايا هذه اللي لا تحتاج إلى كثير من الدلائل والقرائن تحتاج إلى التعامل معها. أولا هل أنتم تبحثون عن حل سلمي؟ المجتمع الدولي وكالة الطاقة السلمية كلهم متفقين على دعمكم بقضية التخصيب وكل هذه الأمور. نقل مفاعل بوشهر من الخليج قضية أنا أعتقد

0: على الدول الخليجية الست أن تتبناها وتبدي مزيد من حسن النوايا بأننا نتكفل مليار مليارين اللي يكون. على ذلك أخي أبو أحمد نحن أمام خطر ماحق. قلنا الأذرع هم بذاتهم أسلحة نووية وخسائرهم بالملايين كما قاموا بذلك اتجاه الأوطان العربية. الآن يعني عندهم من الأذرع بالعراق ما يمكن أن يضر بمحطات التقطير والكهرباء وغيره، إضافة إلى بوشهر.
1: ممتاز، رح استكمل الحوار معك بعد هذا الفاصل وارجع لك على موضوع السلاح النووي. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل بعد هذه الحلقة من فصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصر.

0: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: هل الخطاب الديني الحالي يقدس النص أم يقدس أفهام الفقهاء وعقولهم؟
2: الأصل أن العقل هو مناط التكليف، فالأصل في الخطاب هو العقل. إذا وجد العلم ارتفع التطرف.
1: لماذا نشأ الإرهاب والتطرف في الإسلام؟
2: القتال في الإسلام أنه دفاع عن النفس.
1: تأخذ موقفا من مفهوم الولاء والبراء، تقر هذا المصطلح أم لا بداية؟ الأستاذ الدكتور مالك الشعار، مفتي طرابلس والشمال السابق.
0: أفلا يعقلون مع محمد خالد، اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد، نواصل حوارنا في فصل المقال مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. لو أن إيران امتلكت السلاح النووي، ما هو الواجب على دول الخليج أن تقوم به؟
4: والله أساسا إذا سمحت دول الخليج وتساهلت حتى تصل إيران للسلاح النووي، نحن في ورطة كبيرة. أولا أنه الحال داخل إيران لن يتغير، سيكون أو ستكون القدوة لهم ما يحدث في كوريا الشمالية، نظام مدجج بالسلاح، فارض بالقوة والقمع وجوده، وحتى أصبحت جمهورية وراثية، والآن بدأنا نشهد حتى أعراض الجمهورية الوراثية، وبالتالي لن يتغير الحال. احنا نأمل أن الحركة الإصلاحية بإيران ستصل في يوم من الأيام إلى الحكم، وبالتالي ينفرج الحال مع الخليج. اللحظة اللي نسكت حتى يصل السلاح النووي إلى النظام الثوري اللي يؤمن بتصدير الثورة، البداية هذه بداية خاطئة، وعلينا أن نقوم بما يجب القيام به حتى لا نصل إلى هذه، بالضغط على سواء الصين، لأن مثلا قضايا الطرد المركزي ترى كثير من أجزائها تصنع بالصين، ترى ما قاعد تصنع بإيران. الدعم الفني الروسي قائم، علماء روس، وبالتالي الصمت عندنا على هذه الأمور أنا أعتقد عليها أن تتغير. مرة أخرى نذكر بأن التبادل التجاري بين دولنا الخليجية، ولو زين حتى عبر الجامعة الدول العربية، نجد دعم عربي بحيث أنه تشعر الصين وروسيا أن أمامها 22 دولة عربية ولديها تبادل تجاري، ونضع الخطوط الحمر. ما يجوز أنه نسمع أنك والله قاعد تعطيها، تصنع لها قضايا الطرد المركزي، قضايا الدعم الفني والبشري. الآن خلينا نقول إذا قبل أن تصل إيران إلى تلك الحقبة أخي أبو أحمد، وهذه قضية هامة جدا، أنا أعتقد أنه يجب أن تكون لدينا contingency plan، خطة بديلة، ما ننتظر حتى وصول إيران إلى تلك الحقبة وقد نراها عبر تفجير نووي بالصحراء. العادة يعلن عن التفجير النووي في صحراء ما، فجأة نسمع بانفجار والمشروم وتقول لنا إيران وصلنا. إذا راح نبدي الحراك في ذلك اليوم احنا متأخرين بشكل كبير، وبالتالي هذه

0: فرضيات بعد الحروب، بعد أن نعلم ما يؤول إليه المآل مع إيران، هل ستستسلم لزيارات وكالة الطاقة النووية؟ هل ستبدي حسن النوايا؟ هل ستخفض من قضايا التخصيب؟ هل ستسلم 450 كيلو مخصب اللي يؤهلونها للوصول سريعا للقنبلة النووية؟ إذا شهدنا تلك الأمور أخي أبو أحمد، ردا على السؤال الهام، أنا أعتقد يمكن أن نركن للدعاء. أما إذا رأينا كل هذه الأمور لا أحد يعني يقوم بها، ما في أحد لا قاعد يراقب ولا شيء، أنا أعتقد اليوم إذا ما قلت من الأمس المفروض نفكر بالبدائل، حتى إذا فجرت القنبلة انظر لما حدث بين باكستان والهند، أول ما فجرت الهند وإذا بتفجير مقابل عند باكستان، عمر ما باكستان قالت أن عندنا قدرة نووية، إنما الأمر بهذا الشكل. هم أكيد عندهم معرفة وعلم بأن الهند تسعى بهالطريق، علما بأن مسعى الهند كان مسعى أولا شديد السرية، عند دولة لم تتعدى قط على غيرها، تدري الهند أمة مسالمة، ومع ذلك باكستان كانت محضرة لذلك اليوم. أول ما صار التفجير النووي هنا ما انتظرت حتى تقوم الهند باستغلال هذا التفجير وتكون المزال. الآن ماذا يمكن أن نعمل؟ أنا أعتقد متى ما فكرنا بهذه الفرضية علينا أن نقوم بأمرين، البريفنتيف ميجرز، أننا نسعى عبر المجلس التعاون، الجامعة الدول العربية، الأمم المتحدة، أن لا تصل إيران حتى ولا بفرضية 1%، ولا 0.1%، لأن إيران أقول لك شيء، الخطر مع إيران، الخطر الماحق مع إيران، أنه إذا وصلت للخيار النووي ستستفيد منه ردعا وهجوما.
1: كان في فكرة يعني أو قيل يعني أن ممكن دول الخليج إذا امتلكت إيران السلاح سنمتلك السلاح النووي أيضا.
0: ما في، ترى البعض يعتقد أنه القنابل هذه بالسوبر ماركت نجدها وناخذها، القضية مو بهالشكل هذا. بالتالي حتى لو أنت تريد أن تسير
1: ممكن نشتري رؤوس نووية يعني.
0: لا لا، ما هذا اللي أقوله، أقول ترى هي هذا مو موجودة بالسوبر ماركت، البعض يقول هذا الكلام وكأن هذه الدول النووية عندها يعني سوبر ماركت نمر عليه نشتري لنا 10 قنابل نووية ونمشي، لا أمر غير ذلك. لو كنت تريد التحضر لهذا اليوم أنت أمام خيارين، الخيار الأول إذا رأيت بالعين المجردة أن إيران توقفت عن المشروع المتأزم وعن التخصيب، هنا تلجأ للدعاء وتقول والله حالي حالهم. في حال أنك إلى الآن القضية يعني بها ما بها، مرة يقولون لا ومرة يقولون إيه ومرة خصبنا، يعني شوف التخصيب 60%، ترى التخصيب الصعب هو من 2% إلى 60%، ترى بعد 60% إلى 90% قضية سهلة ولديهم الكمية. إذا كان الأمر كذلك أخي محمد عليك أنت أن تقوم بالمثل، تبدأ بمشروع سلمي ذري قابل للتحول، وبالتالي اللحظة اللي يتحولون أنت تكون محضر حالك مخصب لك كذلك كمية كافية للصعود إلى 90 ولديك علماء. على فكرة هذه كمان قضية هامة، يعني لا تتوقع أنه راح تحضر معاك علماء بالأجر، هذه المفروض أنت تختار أفضل عقول بالفيزياء من دول الخليج ترسلها لدراسة الفيزياء والذرة. المفاعلات النووية للفكرة على فكرة ترى تحتاج بحدود 7-8 سنين حتى تحضر، ترى ما هي موجودة حالها حال القنابل، مو موجودة بسوبر ماركت تبنيها. فأنا أتصور أنه راح لازم يكون عندنا ديدلاين كدول خليجية، نقول مثلا بنهاية هذا العام إما أن نرى إيران وقد عزفت عن السير في مسار التخصيب وغيره، وقبلت حتى بإزالة مفاعل بوشهر حتى لو حسنت النوايا، ماذا عن خطأ بشري مثل تشيرنوبل؟ والله إذا شهدنا أنه إيران قبلت بهذه الخيارات، نقل المفاعل، التخصيب اللي يعني ينزل إلى 2% وإشراف دولي، هنا يا دار ما دخلك شر كما يقول المثل الشعبي. إذا رفضت أو قبلت غير ذلك علينا أن نستعد من يومنا هذا، وأقول أرجو أن لا نكون متأخرين، من الآن نرسل الطلبة لدراسة الفيزياء، من الآن نطلب مفاعلات نووية من كوريا، من فرنسا، من أمريكا، من روسيا، ترى موجودة بهالأمور بس

0: علينا أن نستعد أن هذه تحتاج 6-7 سنوات ونكون بهذا الأمر. الآن إذا أمكن الوصول إلى حلول سريعة مثل اللي تفضلت فيه، إذا دولة قابلة، لأن ليش تخشى الدول تزويدنا بالرؤوس النووية؟ راح تتعرض للمقاطعة الدولية.
1: ما تعتقد محتاجين قرار دولي أن منطقة الشرق الأوسط تكون خالية من السلاح النووي؟
0: إسرائيل سترفض، والولايات المتحدة ستأتمر بهذا الأمر، لأنه إلا في حالة واحدة، هذا كلام هام، سؤال هام، الحالة الوحيدة أن تقوم حالة تطبيع شاملة بالمنطقة، بحيث أنه يزال عند الإسرائيليين قضية الخوف. إسرائيل شو تقول؟ إسرائيل تقول إحنا 7 مليون، تدري عدد الإسرائيليين 7 مليون، مع 2 مليون عربي إسرائيلي 9 مليون، إنما الإسرائيليين 7 مليون، إحنا محاطين ب 450 مليون عربي، ولو ضفنا لهم حتى أمم إسلامية يصل الرقم، فبالتالي إحنا لا نستطيع أن نأتمن أنفسنا على وثيقة سلام بأي لحظة تمزق. انظروا للدول العربية، العراق تعترف بالكويت وقزتها، وهذه المنطقة بهذا الشكل، كلما تأزمت الحالة بالداخل ذهبوا وبحثوا عن الحل بحروب خارجية. وبالتالي إذا أنت ما استطعت أن تصل إلى حل نهائي بمنطقة الشرق الأوسط، أنا أعتقد هذا الطلب مهما كررته ومهما رددته ما راح ينجز، لأن راح تظل إسرائيل بلد راح تقول شوفوا المحيط مالي محيط معادي، انظروا لحماس ترميني بالصواريخ، حزب الله يرميني، خلفهم إيران أمة من 100 مليون، هناك دول ممانعة كانت سوريا ضمنها، فكيف تريدوني أن أدافع عن نفسي؟ فهذا الخيار يرتبط بقضية إحلال السلام بشكل دائم، بعملية تطبيع بين كل أمم ودول المنطقة، العرب مع إيران، إيران مع العرب، مع العراق، مع تركيا، مع إسرائيل، مع الحبشة. إذا استطعت أن تخلق حالة سلام كالحالة اللي تمخضت عنها أوروبا الجديدة بعد عام 45، أنا أعتقد لك أن تطالب بهذا الأمر. عدا ذلك هذه مطالبة سبقا قالتها الدول العربية ولم تنتهي بشيء.
1: هل تتوقع يعني إيران تتنازل عن موضوع التخصيب وعن السلاح النووي؟ يعني بكل يعني النظرة المستقبلية، يعني تتنازل، هناك إصرار على امتلاكه، هل ممكن تتنازل؟
0: هذا مو سؤال المليون، هذا سؤال التريليون. رأي كل المعطيات المفروض المنطقية والعقلانية تقول نعم تتنازل لصالح شعبها، خاصة للمعاناة
1: ورفاهية شعبها والسلام في المنطقة.
0: أنا أقول لك حقيقة الحال أنه طالما هذا النظام قائم لن تتنازل، وستسعى في مسار الشر أن تحصل على قنابل نووية، ولربما في مرحلة بعيدة لاحقة حتى أن تستخدمها. فبالتالي أنا لا أرى على الإطلاق أنه إيران ستتنازل عن هذا الطلب، إلا أن يكون هناك تغيير جذري ضمن القيادة الإيرانية، يعني تتحول من وضع متأزم إلى قيادة متوائمة مع العصر، منفتحة على الجيران وعلى الشعب الإيراني، وتنظر لمصالح الشعب الإيراني، إلى هذا الشعب اللي أهملت مصالحه ل 47 سنة. هني راح لو التقينا بهذا المكان لا أقول لك أنا متفائل، أما بالوضع اللي أراه لا يمكن ولا احتمال أنه هذا النظام أن يستغني عن هذا الخيار. ولو كان يريد أن يستغني، انظر فقط للتخصيب، تعرف هذا التخصيب إلى 60% كم كلفته بالمليارات، وتعرف هذه المليارات لو ترجمتها إلى تحقيق مصالح الشعب الإيراني، يا رجل حتى العملة ما عاد لها قيمة حتى من بداية الحرب الأخيرة وغيرها. بالتالي علينا أن لا يعني نتفائل، علينا بدول الخليج أن ننظر للمستقبل وأن نتوقع أسوأ الاحتمالات، ما لم يكون هناك تغيير يقوم به مثلا الشعب الإيراني، تقوم به دول خارجية. أحيانا لو نشوف التاريخ أخي أبو أحمد، لا هتلر أسقط من الداخل، ولا حتى صدام، ولا القذافي، ولا غيرهم. يعني هذه الأنظمة يكون عندها قوى تشعر هذه القوى المسلحة المدججة بالسلاح إن بقائها من بقاء النظام، وهذه القوى أخي أبو أحمد لا تمانع حتى من قتل نصف الشعب لبقاء النظام.

0: حتى أيام صدام قالها أحد قياداته أننا لا نمانع من موت 11 مليون عراقي لأجل القضية. القضية هي بقاء النظام، فلا نراهن كثيرا على حسن نوايا النظام.
1: الأستاذ سامي النصف، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، شكرا لك.
0: يا أهلا وسهلا.
1: أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: أول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق ومتحيل نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
5: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
6: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
7: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
8: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
4: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سببا مقنعا للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: الجيش الأمريكي يستكمل جولة ضربات جديدة في إيران ويستهدف مراكز عسكرية ومرافق لتخزين مسيرات. ترامب يقرر تعويض السفن المتضررة من الضربات في هرمز من أموال إيران المجندة. رغم 9 ضربات الأمريكية، ويتكوف وكوشنر يراهنان على اتفاق مع إيران. بعد فرض حزمة جديدة للاتحاد الأوروبي، هو يقول إن العقوبات الأوروبية تصعب على روسيا جمع رؤوس الأموال من الخارج. من مقر الوزارة الجديدة بمانشستر، أندي بيرنام يبدأ مزاولة أعماله كرئيس لوزراء بريطانيا. البداية من إعلان الجيش الأمريكي فجر اليوم عن إنهاء الجولة 13 من الضربات على إيران. بيان للقيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قال أنه تم استهداف مواقع عسكرية إيرانية شملت مراكز قيادة عسكرية إيرانية وشبكات الاتصالات ومواقع تخزين المسيرات، إضافة إلى مواقع مراقبة ساحلية وقدرات بحرية إيرانية. ذكر البيان بأن الهدف من الضربات هو تقليل التهديد الإيراني على البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. والبيان جدد التأكيد الأمريكي على أن الممر الدولي مفتوحا، قائلا إن السفن تواصل عبور مضيق هرمز بدعم عسكري أمريكي رغم هجمات الحرس الثوري الإيراني. وبحسب الإعلام الإيراني، فإن الضربات الأمريكية تركزت خلال الساعات الأخيرة في جنوبي البلاد، حيث سمع دوي انفجارات في جزيرة قشم، كما تم استهداف محيط مدينة خنداب القريبة من مفاعل أراك. سمع دوي انفجار أيضا في خرم أباد عاصمة لورستان غربي إيران، وأيضا جرى تفعيل الدفاعات الجوية في طهران. هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن مقتل 55 شخصا وإصابة 629 في غارات أمريكية.
1: في السعد احترقت.

وتشير بيانات منصات تتبع الملاحة الجوية إلى تدفق جسر جوي عسكري أمريكي ضخم عبر مسارات متعددة إلى الشرق الأوسط. صور الأقمار الصناعية أظهرت انتقال عشرات الرحلات التابعة للقوات الجوية الأمريكية من قواعد رئيسية في أوروبا إلى المنطقة. وفي السياق، كشف مسؤولون بريطانيون لصحيفة ديلي تيليغراف أن قاذفة أمريكية من طراز بي 1 لانسر شاركت في الضربة التي استهدفت إيران في 21 يوليو، ذلك بعدما أقلعت من قاعدة فيرفورد بالمملكة المتحدة. وكذلك أكد مسؤولون أمريكيون أن القاذفة القادرة على حمل 24 قنبلة زنة 2000 رطل لم تستخدم ذخائر خاصة. أيضا أظهرت صور متداولة تفعيل الدفاعات الجوية في بندر عباس جنوب إيران. نتابع.

ينضم إلينا الآن من الموصل أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية الدكتور فراس الياس. أهلا بك دكتور مجددا على شاشة العربية. إذا تطور لافت في حدة الضربات الأمريكية وكثافة استخدام الترسانة في هذا التوقيت في ظل التلويح

0: تصعيدا أكبر. في المقابل إيران ترفض مبادرة وطرح لهدنة أو وقف إطلاق مؤقت للنار، كيف تقرأ ذلك؟
1: نعم أستاذ حنين، تحياتي لك والمشاهدين الكرام. يعني بالتأكيد الرفض الإيراني يندرج ضمن تصور يبدو بدأ يتشكل داخل القيادة الإيرانية من أن الجلوس على طاولة المحادثات ضمن الزخم أو تحت الزخم السقف العسكري الذي تتبناه الولايات المتحدة الأمريكية على طول الساحل الجنوبي، يبدو أنها سوف يفقد الكثير من المزايا لأنه هي لم تعتاد أن تجلس على طاولة المحادثات ضمن بيئة يراد لها أن تتشكل في المرحلة القادمة. ولذلك أنا أتصور أن هذا الرفض الإيراني مرده أنه لا يمكن لإيران أن تناور في ظل استمرار الولايات المتحدة الأمريكية بتدمير القدرات العسكرية الإيرانية بفتح خط ناري يبدأ من بندر عباس وينتهي به يعني سيستان بلوشستان. ولذلك أنا أعتقد أن هناك وقائع عسكرية جديدة بدأت تتشكل لدى القيادة الإيرانية تدرك أنها غير مواتية وغير مفيدة فيما لو جلست إلى طاولة المحادثات، لأنها سوف تجلس من موقع ضعف وليس من موقع قوة.
0: حتى أن يعني هناك مناطق مثل إيلام ربما دخلت بالأمس على خط التصعيد في دائرة الاستهداف إلى كرمانشاه، مناطق على الحدود الإيرانية، وأيضا هناك تحشيد لقوات برية على الحدود. هنا نتساءل إن كانت إيران تخشى سيناريو الخسارة الرخوة بهذه التعزيزات التي تدفعها هناك.
1: بالتأكيد سيدتي الكريمة، إحدى التصورات العسكرية التي بنتها القيادة العسكرية في إيران من أن عدم قدرتها على ترميم قدراتها العسكرية التي تعرضت للضرب يعني الكبير من قبل القوات الأمريكية، يعني أن الجانب الأمريكي قد يراهن على خلق مظلة أمنية، وبالتالي هذه المظلة الأمنية التي من الممكن أن تفرض في مناطق جنوب البلاد قد تحفز بعض قوات المعارضة الإيرانية للنزول إلى الشارع أو تبني خيار العصيان أو تمرد المسلح ضد الدولة الإيرانية، وبالتالي هذا يعني فقدان السيطرة على هذه المناطق. ولذلك أنا أعتقد أن محاولات النظام الإيراني من خلال الدفع بقوات الباسيج والتحشيد العديد من القوات البرية باتجاه مناطق الجنوب يأتي في إطار محاولة ضبط الأوضاع قبل أن تنفلت وأن تخرج عن السيطرة، وبالتالي تكون أمام واقع ميداني يتشكل في الداخل الإيراني قد يفرض تداعياته على مستقبل النظام وكذلك على مستقبل يعني استمرارية الحرس الثوري بمسك الأمور بالبلد، على أقل تقدير في ظل محاولة إدارة ترامب أيضا فرض وقائع ميدانية أخرى ليس فقط في مناطق جنوب البلاد وإنما حتى في مناطق غرب البلاد. ولذلك أنا أعتقد أن النظام بدأ يواجه حربا على
0: قليلا فيما يدور بدائرة صنع القرار الأمريكي. نتطرق إلى ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي بقوله إن الرئيس دونالد ترامب لا يرى خيارات جديدة لوقف التصعيد سوى مواصلة الضربات على إيران. وذكرت أيضا نقلا عن مسؤولين أن المفاوضين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لا يزالان يعتقدان بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران. دكتور الياس، بهذا نحن نعلم أن القرار بيد الرئيس دونالد ترامب، إن كانت هناك مبادرة وطرح تقدم بالفعل من الوسطاء لخفض التصعيد لإعادة عقارب الساعة لما قبل 13 يوما قبل بدء هذا التصعيد العنيف، هل برأيك اليوم تراجعت فرص الدبلوماسية كليا أم أنه يمكن شق الطريق إلى أمل صغير يعيد الطرفين إلى المفاوضات؟
1: أنا برأيي أن الدبلوماسي أصبحت تدار ضمن سقف الحرب، وهذا ما يريده الرئيس ترامب، لأنه عمليا بدأ يدرك تماما أن النجاحات التي حققها خلال الأيام الماضية على أقل تقدير في يعني شكل القدرة الإيرانية على مسك الملف الأمني في منطقة مضيق هرمز والتحول إيران من منطقة تحكم السيطرة على مضيق هرمز إلى دولة تحاول أن تعيد سيطرتها إلى ما كانت عليه على تقدير قبل العمليات العسكرية الجارية، بدأ يتشكل داخل إدارة ترامب أن الفرصة مواتية اليوم لتشكيل واقع سياسي جديد من الممكن على أساسه أن يبني مسار تفاوضي جديد، وهذا كان واضح جدا من خلال إصرار وفد التفاوض الأمريكي للحديث عن أنه لا زالت هناك رغبة للعودة لطاولة المحادثات، ولكن أنا أعتقد أن أي عودة جديدة سوف تكون وفق الاستحقاقات العسكرية التي سوف تتشكل خلال الأيام القادمة، لأنه أنا أعتقد أن الموضوع سوف لن يتوقف عند هذا الحد. أنا أعتقد أن إدخال سلاح القاذفات الاستراتيجية إلى الميدان وبشكل مستمر يبدو أن هناك تصور لدى إدارة ترامب أن هناك فرصة لتشكيل وقائع ميدانية قد لا تستطيع إيران على أن تتعاطى معها خلال الفترة القادمة، ويبدو أن هناك أيضا توجه لحسم العمليات العسكرية بأقرب وقت ممكن وبنجاحات ميدانية أكبر من أجل تشكيل واقع سياسي تجبر إيران على أن تتفاوض عليه وأن لا تتعدى
0: المشهد الميداني الذي يتصاعد يوما بعد آخر. وكما ذكرت بإدخال القاذفة الاستراتيجية B1، هناك تلويح من الرئيس دونالد ترامب وبالإعلان من الرئيس دونالد ترامب بأن الأموال المجمدة لدى إيران ستذهب إلى تعويض الأضرار في السفن التجارية التي تتعرض للاستهداف في مضيق هرمز. هنا نتابع من تصريحات عراقجي الذي

0: رد على هذا المنشور للرئيس دونالد ترامب، يقول إن هذا سيحدث فوضى غير سلمية. ماذا يعني عراقجي هنا؟
1: تأكي سيدة الكريمة، لأنه عمليا نحن نتحدث عن أن الجانب الإيراني بدأ يفقد الكثير من الأوراق أو هامش المناورة.

0: النقل او خطوط الشحن في منطقه مضيق هرمز. يعني ان الجانب الامريكي بدا يعيد تشكيل حتى ورقه الاوراق، يعني ورقه الاموال المجمده على مستوى طاوله المحادثات، بمعنى بعد ان كانت تمثل اغراء اقتصادي لايران للجلوس على طاوله المحادثات، يبدو ان الجانب الامريكي ايضا بدا يجعل من هذه الورقه هي اكثر من ليس فقط ورقه تمثل فرصه لايران، وانما ايضا تمثل تهديدا وابتزازا لايران من اجل اجبارها على التخلي عن كثير من التشدد، وكذلك التمسك ببعض الاوراق التفاوضيه التي فرضت ان تقدم او رفضت أن تقدم تنازلات بها خلال الفترة الماضية. ولذلك نحن نتحدث عن ضغط مركب، جزء منه اقتصادي، جزء منه عسكري، جزء منه سياسي، يحاول الرئيس ترامب مراكمته على إيران وإجبارها للجلوس على طاولة المحادثات. ويبدو هذا ما جعل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يستشعر خطورة مثل هذا المسار الذي يحاول أن يبنيه الرئيس ترامب من خلال القول أن مثل هذه السلوكيات سوف لن تبني مسارا جديدا، وإنما تدفع إيران المزيد من التشدد، لأنه أنا أعتقد أن الأفق
1: واضح.
0: بدأ يضيق على إيران وأن هامش المناورة بدأ غير متاح أمامها، وهذا ما يدفعه اليوم للحديث بهذه اللغة على أقل
1: تماما.
0: تقدير.
1: الرئيس دونالد ترامب يقول قريبا سيتم توجيه الخطط التي وضعت بشأن إيران. سنتابع بطبيعة الحال كل التطورات. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الموصل أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن القومي والدراسات الإيرانية الدكتور فراس الياس. وعلى وقع هذا التصعيد الميداني عبر منصته ترو سوشال، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستستخدم الأموال الإيرانية الموجودة في حيازتها أو الخاضعة لسيطرتها لدفع تعويضات عن كل الأضرار التي تلحق بالسفن والشحنات التي تتعرض للاستهداف في مضيق هرمز. هذا وكشف مسؤولون أمريكيون بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس عدة خيارات لتصعيد الضربات العسكرية الأمريكية ضد إيران. فشبكة ABC نيوز نقلت عن المسؤولين قولهم إن من بين الخيارات التي يدرسها ترامب العودة إلى مستوى الهجمات واسعة النطاق بما يشبه ما شهدته الأيام الأولى من عملية الغضب الملحمي، وربما تنفيذ عمليات أشد كثافة. الآن من واشنطن ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي طارق شامي. أهلا بك سيد طارق. أبدأ معك من حيث انتهينا بهذا الخبر بأن مسؤولين أمريكيين يشيرون إلى أن ترامب سيذهب إلى خيار الغضب الملحمي مجددا أو ملامح من هذه العملية، وهنا الأسئلة كثيرة. ما الذي سيتحقق في هذا التصعيد الأكبر؟ والرئيس دونالد ترامب أيضا يقول إن إسرائيل لن تشارك في هذه العملية إلا إذا طلب منها ذلك. فما شكل العملية التي يمكن أن تشنها الولايات المتحدة على إيران؟
2: يعني لا شك يا استاذ حنين انه هناك العديد من الخيارات لدى الرئيس الامريكي. الخيارات العسكريه ايضا متعدده وليست فقط الخيارات الاقتصاديه كما هو يزيد منها يوما بعد يوم، وبالتالي اعتقد انه احد هذه الخيارات هو استخدام الاسلحه الاستراتيجيه مثل قذيفات بي 2 وبي 1 وغيرها في استهداف مواقع مهمه مثل منشاه جبل الفاس الايرانيه التي يعني يشتبه بأن بها أنشطة نووية، وهذا سيحقق يعني نوعا من التقدم في الاستراتيجية الأمريكية لضمان ألا تقوم إيران بأي أعمال من شأنها أن تعزز جهودها في إنشاء قنبلة نووية. صحيح أنه هذه يعني الضربات لن تدمر بشكل كامل هذه المنشأة التي تقع على عمق نحو 100 إلى 150 مترا تحت الأرض، إلا أنها ستوقف يعني أي نشاط ممكن لفترة طويلة من الزمن، وبالتالي ستضاف إلى المناطق الثلاث الأخرى التي قصفتها الولايات المتحدة في السابق. بالإضافة إلى ذلك هناك أيضا خيار محاولة الاستيلاء على بعض الجزر المهمة استراتيجيا بالنسبة لإيران، مثل طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وربما أيضا جزيرة.
1: وسنقف عند هذه الجزئية بالتفصيل بعد قليل، لكن سيد

0: سيد طارق، الآن مع كل هذه الخيارات الواسعة وما يشار إليه بأنه سيكون الضربة القاضية بالنسبة لإيران بحسب مسؤولين أمريكيين، هل هذا يعيد إيران إلى طاولة المفاوضات بالشروط الأمريكية في نهاية المطاف؟
1: يعني ليس بالضرورة أنه سيعيدها إلا إذا شعر المسؤولون الإيرانيون بأن هناك أخطار على النظام نفسه، وإذا ظل النظام بدون شعور قوي بأن يعني هناك أخطار على إيران كدولة يمكن أن تتفكك أو تنشق بعض الفصائل في الجنوب، أو يرى أنه القيادات الإيرانية أصبحت تستهدف بشكل كبير كما شهدنا في بداية عملية الغضب الملحبي في 28 من فبراير الماضي، هذا كله ربما يعيد يعني تقييم الإدارة في إيران مرة أخرى على أنها تعود إلى طاولة المفاوضات بشروط أقل مما هي تراه الآن. حتى الآن هي تريد أن تعود بنفس الشروط وبنفس الصياغة التي صيغت بها،
0: بل وحتى الآن هي ترفض طرح وقف إطلاق نار مؤقت. دعنا نشير فقط ونوسع في هذه الجزئية، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مسؤولين إيرانيين وعراقيين قولهم إن إيران رفضت مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار نقله رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى طهران. لم تتضح تفاصيل هذا المقترح، فيما أوضح مسؤولون إيرانيون أن طهران لا تقبل اتفاقا مؤقتا لا يحسم ملف مضيق هرمز. طبعا في محاولة لكشف ما خلف الصورة بين مسعود بازشكيان بين أيضا علي الزيدي، نحن نتابع الآن هذا الذي يأتي على صحيفة نيويورك تايمز بأن هناك مقترح تقدم، مقترح أمريكي، فبرأيك إيران تريد مقترح شامل أو طرح شامل، كيف يمكن التوصل إلى هذه النقطة بين الطرفين؟
1: وهذه هي المعضلة الرئيسية، يعني المعضلة الحقيقية هو أنه لا توجد حتى الآن أي مساحة مشتركة بين الجانبين يمكن على أساسها العودة إلى طاولة المفاوضات، كل طرف يتشبث بمواقفه، والإيرانيون يريدون الإبقاء على مضيق هرمز تحت سيطرتهم، وهذه هي العقبة الرئيسية لأنها تعد إهانة للولايات المتحدة وخسارة أيضا استراتيجية لا يمكن أن تقبل بها. ولا يعتقد الإيرانيون أن حتى الآن أن الولايات المتحدة سوف يعني تجعلهم يدفعون أثمانا باهظة، وهم الآن في الحقيقة يدفعون جزءا كبيرا من هذه الأثمان، والولايات المتحدة تزيد من الأعباء الاقتصادية والعسكرية حتى يمكن في النهاية أن تصل إلى تحقيق تقدم تكتيكي على الأقل وحرمان الإيرانيين من القدرة على ضرب السفن في مضيق هرمز بما فيها يعني عمليات الانتشار البري الجزئي والمؤقت في بعض المناطق، بما يؤدي في النهاية إلى تحقيق مكاسب بعيدة المدى ضد الإيرانيين. هم لا يتصورون أنها ممكنة حتى الآن، ويعتقدون أن الرئيس دونالد ترامب متردد كثيرا في القيام بأي هجوم بري حتى ولو كان محدود النطاق.
0: يعني هناك دائما رهانات إيرانية على الأوضاع الداخلية سواء في الولايات المتحدة وإسرائيل، ولكن أيضا هذا يأخذنا إلى ما جرى بالأمس، ارتفاع سعر النفط اللي كسر حاجز $100. كان الرئيس دونالد ترامب قال للأمريكيين حاسبوني عندما يكسر هذا الحاجز، بالتالي الآن مع هذا التصعيد الذي لربما يذهب باتجاهه الرئيس الأمريكي، هناك يعني حرب لا تحظى بأي شعبية في الولايات المتحدة، هل هذا سيكون عاملا مؤثرا؟
1: هو بالتأكيد عمل مؤثر، لكن اعتقاد الإدارة هو أنها يمكن أن تستمر في ذلك لبعض الوقت، لأنه استمرار النفط فوق حاجز $100 لا يستمر طويلا، هو يكون مؤقتا ويكون بفعل أحداث يعني محددة تحدث في الشرق الأوسط ونتيجة خوف شركات الشحن من المرور من مضيق هرمز. ولكن الإدارة الأمريكية تعتقد أنه هناك أيضا يعني مزيد من النفط موجود في الأسواق، وهناك مخزونات ما زالت موجودة، وزادت هذه المخزونات في الفترة الماضية حينما فتح المضيق، وبالتالي تعتقد أن هذه الزيادة هي زيادة مؤقتة، وتعتقد أيضا بأن قدرة الإيرانيين على وقف السفن من المرور في مضيق هرمز بشكل دائم حتى الآن هي مشكوك فيها، لأنه الأمريكيون يعملون على

0: إخراج المزيد من السفن حتى تحت الإشراف الأمريكي وتحت المظلة الأمريكية، ومن دون أن يكون ذلك معلنا حتى لا تستهدف إيران المنطقة بشكل أكبر. لذلك أعتقد أنه هذا هو الرهان الأمريكي. لكن من حيث التأثير، إذا بالفعل يعني فشلت الجهود الأمريكية في هذا الإطار وظل استمرار التصعيد بما يؤدي إلى مزيد من المخاوف، لا شك أن هذا سيؤثر على يعني جيوب الأمريكيين، لأن في سعر البنزين في المضخة الآن أكثر من 4 دولارات ونحو 9 سنتات حتى الآن.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي.

في قلب الخليج العربي تنتشر جزر إيرانية ليست مجرد مواقع جغرافية هادئة بل أوراق استراتيجية في معركة السيطرة على المضيق. لارك أولى هذه الجزر ورغم صغرها تحتل موقعا استراتيجيا بالغ الأهمية عند أضيق نقطة في المضيق، تعد مركزا لصادرات النفط الإيرانية منذ عام 1987 كما تضم قاعدة عسكرية. هذه الجزيرة برزت أخيرا بوصفها نقطة تحصيل الرسوم الخاصة بطهران، شكلت محطة توقف لعدد من السفن التي سمحت لها إيران بالخروج أو الدخول إلى الخليج خلال فترة الحرب. الجزيرة الثانية هي خارك، هذه الجزيرة تقع في شمال الخليج على بعد نحو 30 كيلومترا من الساحل، وفيها أكبر محطة لتصدير النفط الإيراني بنحو 90% من صادرات الخام. وهذه الجزيرة تعرضت لغارات جوية أمريكية في منتصف مارس الماضي، وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدرة التاج بالنسبة لإيران، وساكن البيت الأبيض هدد في أكثر من مرة ومناسبة باحتلالها بالكامل. ننتقل الآن إلى جزيرة قشم التي تعد الأكبر في الخليج، وإذ تمتد لنحو 100 كيلومتر في مضيق هرمز وتهيمن على مداخل الخليج. قشم الجزيرة تضم وجودا عسكريا إيرانيا مكثفا بما في ذلك قدرات هجومية يمكن استخدامها ضد حركة الملاحة أو ضد القوات الأمريكية. نختم بالجزر الثلاث قرب المضيق، هي أبو موسى، طنب الكبرى وطنب الصغرى. هذه الجزر إماراتية تحتلها إيران وتعد مواقع محصنة عسكريا ومجهزة بأنظمة صاروخية وتتمتع بأهمية استراتيجية في الخليج.

مستمرون معكم ولدينا بعض الفاصل. قلق أممي من هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

أرحب بكم من جديد ونستكمل الساعة من الملف الإيراني، إذ كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن إيران أعادت بناء بنية تحتية بعدما تضررت جراء الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية. وشملت إعادة البناء قواعد صواريخ متمركزة في أعماق الجبال وصولا إلى الجسور والموانئ ومرافق الإنتاج. أظهرت صور التقطتها شركة بلانت لابس في مارس مدخلين لنفقين وطريقا متضررا جراء غارة استهدفت منع الوصول إلى قاعدة صواريخ إيرانية في شمال كرمانشاه. في غضون أسابيع كشفت صور التقطتها شركة إيرباص عن طريق معبد يؤدي إلى مداخل تم حفرها حديثا. بينما في حالة أخرى صرح مسؤول عسكري إسرائيلي بأن إيران أصلحت جسرا كانت إسرائيل قصفته بثلاث قنابل في غضون أيام.

0: ولم تعد المعابر الحدودية بمنأى عن التصعيد العسكري في المنطقة، إذ أدت ضربة أمريكية استهدفت رادارا عسكريا في منفذ الشلامج الحدودي العراقي مع إيران وهجوم بطائرتين مسيرتين على منفذ العبدلي في الكويت إلى تعطيل حركة التجارة وعبور المسافرين بين العراق وكل من إيران والكويت، ذلك في مؤشر على امتداد التوتر الإقليمي إلى شرايين النقل والمعابر الحدودية.
1: في تصعيد جديد استهدفت غارة أمريكية رادارا عسكريا في منفذ الشلامج الحدودي في الجانب الإيراني، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الإيرانيين. ورغم الضربة استؤنفت الحركة التجارية وعبور المسافرين بعد توقف استمر لعدد من الساعات.
2: الجانب اللي كان مستهدف في الهجوم هو الجانب الإيراني وليس الجانب العراقي، وبالتحديد أكو برج أو رادار عسكري أعتقد في منطقة الشلامجة في الجانب الإيراني تم استهدافه، وحسب معلوماتنا الجانب العراقي كان بعيد عن الهجوم ولم يتأثر أبدا.
1: وجاءت الضربة في توقيت يشهد فيه منفذ الشلامجة الحدودي زخما كبيرا في حركة عبور المسافرين، إذ يعبره يوميا نحو 15,000 مسافر.
3: وين ما يطقون احنا نمشي ونستمر. الباحة سمعنا طقوا بالشلامجة بين الحدود في البصرة وإيران اللي هي مدينة المحمرة، الحمد لله علينا من 150 كيلو متر وصلنا.
4: بالنسبة للإحصار الاقتصادي احنا هاي 40 سنة نعاني هذا الشيء، واحنا قبل كانت عندنا يعني فرد ممكن اضطراب غليل، يعني نقول خاف نحارب، خاف يصير شيء، خاف المواطن يتأثر.
1: ولم يقتصر التصعيد على منفذ الشلامجة، تعرض منفذ العبدلي في الكويت إلى هجوم بطائرة مسيرة، ما أدى إلى توقف حركة التجارة وعبور المسافرين بين العراق والكويت عبر منفذ صفوان الحدودي، في مؤشر على اتساع رقعة التوتر وصولا إلى المنافذ الحدودية. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
0: ونتابع الآن من ملف البحر الأحمر، إذ نددت المنظمة البحرية الدولية بهجمات شنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر. أرسينيو دومينغيز رئيس المنظمة البحرية الدولية قال أن هذه الهجمات لا يمكن تبريرها لأنها تعرض حياة البحارة للخطر وتهدد أمن الملاحة الدولية والبيئة البحرية واستقرار سلاسل التوريد العالمية، مؤكدا أن استمرار الهجمات على السفن في البحر الأحمر الذي يعد ممرا بحريا حيويا وبالغ الأهمية للتجارة الدولية ينذر بتصعيد التوتر.

0: كما عبر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غورنبرغ عن قلق الأمم المتحدة البالغ من استئناف الحوثيين لهجماتهم على السفن التجارية وما ترتب على ذلك من تجدد تعطيل الملاحة البحرية في البحر الأحمر. ذكر بيان للمبعوث الأممي أنه عقد سلسلة لقاءات مع أطراف يمنية وجهات فاعلة إقليمية ودولية في ظل تصاعد التوتر. غورنبرغ أشار أيضا إلى أن الأولوية تتركز في الحفاظ على مكتسبات هدنة عام 2022 لمنع العودة إلى الصراع أوسع نطاقا وتهيئة الظروف لعملية سياسية شاملة. كما قال البيان إن الأعمال التصعيدية ستدفع اليمن نحو مزيد من المواجهة وزيادة معاناة الشعب اليمني، إلا أنه شدد على أنه لا يزال من الممكن تغيير المسار والتوجه نحو مفاوضات تضع مصالح اليمن وشعبه أولا. وقبل ذلك أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يجب استعادة حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز وباب المندب عبر الدبلوماسية.
1: There is no military solution to the conflict. Fighting must stop everywhere in the region. And international navigational rights and freedoms in and around the Strait of Hormuz and Bab el-Mandeb must be fully restored. Diplomacy is the only way forward. That has been my clear and consistent message in my ongoing outreach to leaders. I want to recognize the mediation of Pakistan and countries in the region working to reduce tensions and create space for dialogue. These efforts must be supported and strengthened in pursuit of a peaceful and durable settlement.
0: في التطورات الميدانية بحرب أوكرانيا، شنت كييف هجوما بالمسيرات على مستودع روسي بالقرب من مدينة سان بطرسبرغ الروسية، والهجوم أدى لنشوب حريق وتصاعد كثيف للدخان بعدما غطى أجزاء من ثاني أكبر مدن روسيا. أفاد حاكم منطقة لينينغراد المجاورة بأن ما لا يقل عن 50 مسيرة أوكرانية استهدفت المنطقة. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن العقوبات الأوروبية جعلت من الصعب على روسيا جمع رؤوس الأموال من الخارج، موضحة أن هذه العقوبات تهدف إلى حرمانها من تمويل حربها في أوكرانيا. وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر الحزمة 21 من العقوبات على روسيا، واستهدفت هذه العقوبات أكثر من 100 بنك وشركة عملات مشفرة روسية. تشمل الحزمة أيضا فصل 33 بنكا إضافيا عن نظام سويفت وتجميد سقف سعر النفط الروسي عند نحو 44 دولارا للبرميل لمدة عام. الآن ينضم إلينا من بروكسل مراسل العربية نور الدين الفريضي. أهلا بك نور الدين. إذن بعد مراوحة أقرت هذه الحزمة أوروبيا، الحزمة الأكبر منذ 4 سنوات في ظل هذا الحرب وسلسلة العقوبات الممتدة المفروضة على روسيا، وتأتي تصريحات كايا كالاس لتؤكد الأضرار، ماذا في التفاصيل؟
2: الاتحاد الأوروبي يهدف من خلال هذه الحزمة 21 من العقوبات ضد روسيا إلى تشديد الضغط المالي على روسيا، لأن التقارير التي ينشرها الاتحاد الأوروبي أو الواردة في الصحافة الغربية وفي التقارير الاستخبارات أن القوات الروسية تواجه صعوبات كبيرة، أن الاقتصاد الروسي يواجه صعوبات كبيرة، ارتفاع التضخم، ارتفاع أسعار الفائدة، وأن الوقت مناسب من ناحية العسكرية والسياسية وأيضا الاقتصادية لتكثيف الضغط على روسيا. لذلك في هذه الحزمة التي تستهدف أكثر من 215 مسؤولا وكيانا اقتصاديا في مجالات عدة، منها الطاقة، تكرير النفط، المصارف، وكذلك عدد كبير من المسؤولين في القطاعات الاقتصادية والعسكرية المختلفة. فيما يتعلق بالطاقة مثل ما تفضلتي، الاتحاد الأوروبي بعد فترة من

0: مراوحة توصل إلى تمديد سقف سعر النفط الروسي إلى 44، بينما تصل أسعار الخام الروسي في أسواق روسيا إلى 60 دولار للبرميل، وبالتالي إذا أرادت سفينة ما أن تنقل، سفينة أجنبية تنقل نفط خام روسيا، فإنها إذا تمكنت من ذلك يجب أن لا تحصل على أي خدمة في الموانئ الأوروبية أو في الأسواق سوى إذا قبلت ببيع هذا النفط عند سقف 44 دولار لبرميل الخام الروسي. بالنسبة للغاز، هذه المراوحة التي جرت في فترة الأخيرة كانت بسبب اعتراض اليونان ومطالبتها بإعادة النظر في قيود وضعت على ناقلات الغاز الطبيعي والغاز المسال من روسيا، لأن اليونان تمتلك أسطولا كبيرا وتعد من أكبر الدول أو من أهم الدول في نقل الغاز والغاز المسال، لذلك حصلت اليونان على استثناء بمواصلة أن تواصل أسطولها، أن يواصل أسطولها اليوناني نقل الغاز الطبيعي ونقل الغاز المسال إلى روسيا في حجم ما قام به هذا الأسطول وما نقله في العام 2025. الاتحاد الأوروبي،
1: دعنا نستغل الوقت لأيضا نفتح هذه المقابلة على ما جاء أيضا من مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بخصوص الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على السلع الأوروبية. هي قالت أنها مفاجأة سلبية واعتبرت أنها تفتقر للمبررات الواضحة. أضافت كالاس أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي سيطلبون توضيحات من واشنطن بشأن الرسوم الجديدة بعدما أوفى التكتل بالتزاماته ضمن الاتفاق التجاري. إذن صدمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، خاصة المبررات التي تتعلق بفكرة العمالة والعمل القصرية. أيضا كايا كالاس كانت قد قالت أن الظروف التي يعمل بها الموظفون والعمال هي أفضل بكثير مقارنة بالولايات المتحدة. إلى أي مدى هناك توتر من هذه الرسوم بنسبة 10 إلى 12% الرسوم الجديدة التي فرضت على الاتحاد؟
0: في الحقيقة الاتحاد الأوروبي فوجئ مفاجأة كبيرة البارحة عندما أعلن في الولايات المتحدة عن فرض الولايات المتحدة رسوما إضافية أو رسوما على الدول التي لا تحترم حقوق العمال أو التي تستورد منتجات من مناطق يعمل فيها العمال في آسيا في ظروف شاقة أو الدول التي تسمح بذلك. وبالتالي هناك مجموعة من الدول وردت في هذا القرار الأمريكي وهي الاتحاد الأوروبي، كوريا الجنوبية، اليابان، الصين، الهند وغيرها، تقريبا 60 بلدا. هذه الدول في حسب التصنيف الأمريكي منها ما يشغل العمال في ظروف شاقة، أو منها ما هو مثل بريطانيا والاتحاد الأوروبي يستورد منتجات مصنعة في ظروف شاقة بالنسبة للعمال. هذا ما جعل كايا كالاس ترى في هذه المفاجأة مفاجأة سلبية للغاية، لأن ظروف العمل في الاتحاد الأوروبي بعيدة كل البعد عن ظروف نفسها في الولايات المتحدة. لكن الاتحاد الأوروبي المفاجأة الأخرى أن في مطلع هذا الشهر في 1 يوليو بدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تنفيذ الاتفاق التجاري بينهما، ثم طبعا الخوف من أن هذه الرسوم الأمريكية هي رد مباشر أو رد غير مباشر على القرار الذي اتخذته المفوضية الأوروبية يوم أمس بفرض غرامة مالية بتقريبا مليار دولار على مؤسسة جوجل.
1: أيضا المفارقة هي تأتي نور الدين بالتزامن مع انتهاء سريان الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة التي فرضت ب10%. إذا سنتابع هذا الملف بكل تأكيد. شكرا جزيلا لك حتى الآن من بروكسل مراسل العربية نور الدين الفريدي. ونتابع من التطورات في مالي الآن، إذ قال عمر ديارة وزير الدفاع بالوكالة أن بلاده تواجه تهديدات أمنية متطورة بشكل متزايد، وحذر مما وصفه بتغيير الجماعات المسلحة لأساليبها ولجوئها إلى أساليب أكثر تطورا.
2: غيرت الجماعات الإرهابية المسلحة أساليبها، والآن تستخدم تقنيات متطورة باستمرار تشمل المسيرات والعبوات الناسفة يدوية الصنع والحرب المعلوماتية والتهديدات السيبرانية والجرائم الإلكترونية العابرة للحدود. تواجه مالي

0: إلى جانب تحالف دول الساحل الأفريقي تهديداً يتطور في آن واحد على ثلاث جبهات: الإرهاب المسلح والإرهاب الاقتصادي وأخيراً الإرهاب المعلوماتي.
1: استمرون معكم ولدينا بعد قليل. إدارة ترامب تتجه لفرض رسوم جمركية على 60 شركة تجارية.

0: نأخذ دروسا من هذا التاريخ. سيف بن ديزان شخصية كبيرة جدا في اليمن، نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي تعتبر لب الحقيقة.
1: ثمت أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة لدرجة أنه كان في أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق.
0: البحث الآثاري التاريخي لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية، لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. هناك من الأحباش من يرون أنفسهم جزءا من التاريخ اليمني.
1: الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي،
2: تجار مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: النظام الإيراني يدعي أنه يسعى إلى وحدة إسلامية عربية، لكن على أرض الواقع نرى تفرق في كل دولة يتدخل فيها.
4: أنت تريد أن تتزعم العالم الإسلامي وعلاقتك شديدة السوء مع كل الدول الإسلامية. اليوم كم ميليشيا وكم منظومة داخل العراق خلقتها إيران؟
3: ما تعتقد أن النظام الإيراني ساهم في الانقسامات السياسية بين الدول العربية؟
4: كل مكان فيه إيران أولاً تجد الفرقة، تجد عدم محاولة الإصلاح، تجد الانسداد السياسي. محمد مرسي وهو رئيس الجمهورية في مصر يذهب للمرشد ليتلقى الإرشادات منه.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الليلة 6:30 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الخارجية الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة استهدفت مسؤولا بارزا في جماعة الإخوان في مصر إلى جانب 3 أفراد و3 كيانات قالت إنها قدمت دعما ماليا ولوجستيا لحركة حماس عبر شبكات دولية لجمع الأموال وتحويلها. أضافت واشنطن أن الكيانات والأشخاص الذين تم تصنيفهم من جماعة الإخوان يقيمون خارج مصر. وفي جديد حرب ترامب التجارية، أعلن مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس ترامب ستفرض اليوم رسوما جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا، ذلك على خلفية مزاعم بالتساهل في تطبيق حظر العمل القسري. نفى مسؤول في إدارة ترامب الادعاءات بأن تعريفات العمل القسري بديل للرسوم منتهية الصلاحية، شدد على أن الولايات المتحدة تفرض حظرا أشد على استيراد السلع المصنعة باستخدام العمل القسري. وفي سياق التوتر الأمريكي الكندي، وبعدما فرض الرئيس ترامب رسوما على كندا بقيمة 50%، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن أوتاوا ستفعل ما يلزم للدفاع عن نفسها في حال نشوب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.
6: As everyone knows, on Monday the U.S. administration announced its intention to impose the latest in a series of unilateral and unwarranted trade actions. Let's be clear about how Canada is responding. Yes, we are intensifying our negotiations with the United States in pursuit of a comprehensive agreement that addresses all tariff-related sectors.
5: ومن الرسوم التجارية إلى ملف المهاجرين، إذ فرضت إدارة ترامب غرامات مالية قاسية على مهاجرين غير نظاميين تصل إلى 998 دولارا يوميا بعد صدور أوامر ترحيل بحقهم. هذه الخطوة تهدف لدفع المهاجرين غير النظاميين إلى المغادرة وسط انتقادات حقوقية ودعاوى قضائية تعتبرها عقوبة مفرطة.
7: بين حقائب ترتب على عجل ورسائل رسمية تحمل أرقاما صادمة، يجد آلاف المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة أنفسهم أمام مستقبل غامض. فبدلا من قرار ترحيل فقط، بات شبح غرامات

0: مئات الآلاف وحتى ملايين الدولارات يلاحق من يقرر البقاء بعد صدور أوامر المغادرة. فعلت إدارة ترامب قانوناً يعود إلى عام 1996 يتيح فرض غرامة تصل إلى 998 دولاراً عن كل يوم يبقى فيه المهاجر داخل الولايات المتحدة بعد صدور أمر نهائي بترحيله. ووفقاً لتقارير أمريكية، أرسلت وزارة الأمن الداخلي أكثر من 100,000 إشعار بغرامات قد تصل قيمة الواحد منها إلى نحو 1,800,000 دولار خلال 5 سنوات، في خطوة تقول الإدارة إنها تهدف إلى دفع المهاجرين إلى المغادرة طوعاً، بينما يصفها منتقدون بأنها وسيلة للضغط من أجل الترحيل الذاتي.
1: تحولت الغرامات إلى أداة ضغط تدفع المهاجرين إلى الاختيار بين مغادرة الولايات المتحدة أو مواجهة ديون ضخمة.
0: وبينما تؤكد السلطات أن الإجراءات تأتي ضمن حملة تجديد سياسة الهجرة، يجد كثير من المهاجرين أنفسهم أمام خيارات صعبة وسط مخاوف من فقدان مدخراتهم وممتلكاتهم، فيما تواجه السياسة طعوناً قضائية تتهمها بفرض عقوبات مفرطة وتجاهل الأوضاع الإنسانية والقانونية للأفراد.
2: أما في تطورات التوتر بين واشنطن وهافانا، فقد أنهى الجيش الكوبي مناورات عسكرية استمرت 6 أشهر في وسط البلاد، ذلك بمشاركة نحو 300 ضابط ووحدات من المشاة والقوات الخاصة والمدفعية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية بمقاطعة ماتانزاس وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة. المناورات جاءت بالتزامن مع فرض واشنطن عقوبات جديدة استهدفت 9 جهات وشخصين في كوبا في إطار تشديد الضغوط على الحكومة الكوبية. ويبدو أن الذكاء الاصطناعي سيكون مصدر قلق أكبر في المستقبل، إذ توقع رجل الأعمال الأمريكي الملياردير إيلون ماسك أن تجاوز الذكاء الاصطناعي أنه سيتجاوز الذكاء الجماعي للبشرية. ماسك توقع أن يتجاوز الذكاء الاصطناعي الذكاء البشري في غضون 5 سنوات، بل وحذر في مقابلة مع مجلة The Economist أنه وبحلول عام 2036 قد يفقد البشر السيطرة على الأنظمة فائقة الذكاء. أوضح ماسك أن الذكاء الاصطناعي قد يتفوق على الإنسان في جميع المهام تقريبا باستثناء كونه إنسانا بحسب تعبيره. في بريطانيا من المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء أندي بيرنام العمل من مقر 10 داونينج ستريت الشمالي في مدينة مانشستر. هذه الخطوة تهدف إلى نقل جانب من صنع القرار الاقتصادي خارج لندن. سيعمل بيرنام من المقر الجديد أسبوعيا. أيضا سيرأس أول اجتماع للمجلس الاقتصادي الوطني بعد إعادة تفعيله. في تونس دقات الساعة ضبطتها أشعة الشمس، فكل 5 دقائق نار تشتعل وتلتهم معها الأخضر واليابس، ومع ملامسة درجات الحرارة عتبت 50 درجة مئوية تحولت البلاد إلى ساحة حرائق واسعة لم تقتصر على الغابات والمزارع.

وهنا السؤال الكبير مشاهدينا، ما سبب موجة الحر الشديدة التي تشهدها المنطقة المغاربية والمتوسطية في الأيام الأخيرة؟ بحسب خبراء الطقس والمناخ، تسببت القبة الحرارية في الجزائر وتونس وعموم المنطقة المغاربية والمتوسطية في ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير وغير مسبوق. القبة الحرارية ظاهرة جوية تنشأ بسبب تمركز مرتفع جوي قوي في طبقات الجو العليا كغطاء يحبس الهواء الساخن في الطبقات السفلى من الغلاف الجوي، ما يمنع تسرب الحرارة أو دخول كتل هوائية معتدلة، والأمر الذي يؤدي إلى انضغاط الهواء وارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي. هذا يوفر بشكل كبير بيئة طبيعية وظروفا جافة تزيد من احتمالية اندلاع حرائق واسعة في الغابات والمحاصيل الزراعية. الحرائق ليست في الجزائر وتونس وحدهما، بل تشمل الجار المغرب أيضا لكن بدرجة أقل، وتمتلك الرباط خبرة في عمل

عمليات الإطفاء مع توفرها أيضا على أسطول كبير من طائرات كندر. إذن في الجهة الشمالية من البحر المتوسط الآن تستعر النيران أيضا، تجتاح مناطق واسعة في إسبانيا بجوادا لاخارا وبفرنسا أيضا في منطقتي جيروند وفار. أيضا إيطاليا من ضحايا موجة الحر، حيث اشتعلت النيران مشاهدين في جزيرتي الصقلية وكالابرايا، وفي هذه الحرائق تؤججها الرياح القوية وأيضا ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

0: ونبقى في ظواهر المناخ وحرائق هذا الصيف اللافتة. وفي غربي فرنسا تحديدا في إقليم لاند أجبر حريق أكثر من 10,000 شخص على إخلاء منازلهم ومخيماتهم بالقرب من ساحل فرنسا الأطلسي. أعلنت السلطات الإسبانية حالة الطوارئ في العاصمة مدريد ومقاطعة أفيلا القريبة منها في أعقاب خروج حرائق غابات عن السيطرة. وسبق حالة الطوارئ إجلاء أكثر من 10,000 شخص من مختلف أنحاء مدريد العاصمة، حيث تشتعل عدة حرائق غابات في آن واحد. أمرت السلطات الإسبانية بالأمس أكثر من 3,500 شخص بمغادرة منازلهم في بلدة تقع غربي العاصمة مدريد. ومن الحرائق والحرارة المرتفعة إلى الثلوج في تشيلي، إذ يواجه 39 عاملا درجات حرارة متجمدة وظروفا جوية قاسية بعد أن أدى تساقط الثلوج إلى إغلاق مشروع باسكا ولاما للتعدين في منطقة أتاكاما. وقال رئيس اتحاد التعدين التشيلي إن العمال يقضون ليالي تصل فيها درجة الحرارة إلى 28 درجة مئوية تحت الصفر دون تدفئة، بينما تسببت أنابيب المياه المتجمدة في انقطاع المياه عنهم ما يحول دون حصولهم على الخدمات الأساسية. وفي غضون ذلك صرحت شركة باريك للتعدين أن العمال بصحة جيدة وتخطط لتنفيذ عملية إنقاذ خاصة في حال تحسن الأحوال الجوية. أخبار الرياضة مشاهدينا في التقرير التالي.
1: مدد نادي ميلان الإيطالي عقد لاعب الكرواتي لوكا مودريتش لموسم آخر وذلك حتى صيف 2027. تعاقد أرسنال الإنجليزي مع المهاجم اليوناني كريستوس زوليس قادما من كلوب بروج البلجيكي. انتقل الأرجنتيني غارناتشو على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي إلى مواطني نادي أستون فيلا لمدة موسم واحد. رسميا أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعاقده مع المهاجم كريم أديمي قادما من بروسيا دورتموند الألماني. حدد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل للإعلان عن التعاقد مع المدرب الجديد للمنتخب الأول الذي أشارت وسائل إعلام أنه سيكون زين الدين زيدان. يخوض الأهلي السعودي اليوم رابع مباريات الودية تحضيرا للموسم الجديد وذلك عندما يلاقي فيتوريا غيماريش في البرتغال.
0: ختام هذه النشرة إلى العناوين. الجيش الأمريكي يستكمل جولة ضربات جديدة في إيران ويستهدف مراكز عسكرية ومرافق لتخزين مسيرات. ترامب يقرر تعويض السفن المتضررة من الضربات في مضيق هرمز من أموال إيران المجمدة. ورغم اتساع الضربات الأمريكية ويتكوف وكوشنر يراهنان على اتفاق مع إيران. بعد فرض حزمة جديدة الاتحاد الأوروبي يقول أن العقوبات الأوروبية تصعب على روسيا جمع رؤوس الأموال من الخارج. من مقر الوزارة الجديد بمانشستر أندي بيرنام يبدأ مزاولة أعماله كرئيس لوزراء بريطانيا. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
3: كرست جهدك في التحقيق في القضايا الإرهابية الكبرى التي عصفت بفرنسا، لماذا اخترت هذا الطريق؟
4: مناس avec des tirs réels la Kalachnikov pour moi heureusement j'ai pas été atteint.
3: تفجير طائرات اليو تي اي عام 89، لماذا طال التحقيق في هذه القضيه؟
4: يا un autre attentat à peu près similaire que l'affaire du Panama 103. Voilà, pendant mon nosui. Là qui est au-dessus de l'Okerbi, les deux sont liés maintenant on le sait.
3: هي كبرى مهمة شرفت عليها الفنزويلي كارلوس.
4: Vous avez un service de renseignement que ce soit la France ou vous savez ça. N'oublie jamais les actions conduites par leurs agents. Sur leurs agents.
3: هجمات 11 من سبتمبر قلت لو استمعت إلي الولايات المتحدة لما كانت قد وقعت الهجمات. من أين كل هذه الثقة بمعلوماتك وتحليلاتك؟
2: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين واللحظات ترسم مسار الملايين والأخبار تروي قصص العالم.

ليلة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران، والاستهدافات شملت مراكز قيادة وشبكات اتصال ومواقع لتخزين المسيرات. تنديدات دولية بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، والمنظمة البحرية الدولية تعتبرها تقويضا لمبدأ حرية الملاحة. هجوم أوكراني واسع يستهدف سان بطرسبرغ الروسية، وموسكو تعلن إسقاط أكثر من 500 مسيرة خلال ساعات الليل. اليوم أندي بيرنام يبدأ مزاولة أعماله كرئيس لوزراء بريطانيا من مقر الوزارة الجديد بمانشستر.

صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية. البداية من تطورات التصعيد في المنطقة، إذ أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم عن إنهاء الجولة 13 من الضربات على إيران. وقال بيان للقيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنه تم استهداف مواقع عسكرية إيرانية شملت مراكز قيادة عسكرية إيرانية وشبكات الاتصالات ومواقع تخزين المسيرات، إضافة إلى مواقع مراقبة ساحلية وقدرات بحرية إيرانية. ذكر البيان بأن الهدف من الضربات هو تقليل التهديد الإيراني على البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. البيان جدد التأكيد الأمريكي على أن الممر الدولي مفتوحا، قائلا إن السفن تواصل عبور مضيق هرمز بدعم عسكري أمريكي رغم هجمات الحرس الثوري الإيراني.

0: كشف مسؤولون أمريكيون لشبكة ABC نيوز الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس عدة خيارات لتصعيد الضربات العسكرية الأمريكية ضد إيران. الشبكة نقلت عن المسؤولين قولهم إن من بين الخيارات التي يدرسها ترامب العودة إلى مستوى الهجمات واسعة النطاق، مماثلة لما شهدته الأيام الأولى من عملية الغضب الملحمي، وربما تنفيذ عمليات أشد كثافة. في سياق متصل، أشارت بيانات منصات تتبع الملاحة الجوية إلى تدفق جسر جوي عسكري أمريكي ضخم عبر مسارات متعددة إلى الشرق الأوسط، وأظهرت صور الأقمار الصناعية انتقال عشرات الرحلات التابعة للقوات الجوية الأمريكية من قواعد رئيسية في أوروبا إلى المنطقة. وعلى وقع هذا التصعيد الميداني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تستخدم أموال إيران الموجودة في حيازتها أو الخاضعة لسيطرتها لدفع تعويضات عن الأضرار التي تلحق بالسفن والشحنات التي تتعرض للاستهداف في مضيق هرمز. وفيما يخص الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مسؤولين إيرانيين وعراقيين قولهم إن إيران رفضت مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار نقله رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى طهران، ولم تتضح بعد تفاصيل المقترح. لكن أوضح المسؤولون الإيرانيون أن طهران لا تقبل اتفاقا مؤقتا لا يحسم ملف مضيق هرمز. هذا ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترامب لا يرى خيارات جيدة لوقف التصعيد سوى مواصلة الضربات على إيران. وذكرت نقلا عن مسؤولين أن المفاوضين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لا يزالان يعتقدان بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران. معنا من لندن الباحث المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي. أهلا بك معنا دكتور جعفر. حسب نيويورك تايمز، الزيدي نقل إلى طهران مقترحا لوقف مؤقت لإطلاق النار رفضته طهران، لماذا برأيكم؟
1: بداية تحية طيبة لك والمشاهدين الكرام. أعتقد الإيرانيون الآن يحاولون جس النبض بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. حتى الأمس كان يعتقدون أنهم استطاعوا أن يمتصوا هذه الموجات من الضربات الدامية والمؤلمة بالنسبة لهم، ولكنما في هذه المرحلة يريدون أن يرون

0: الولايات المتحدة الأمريكية كيف تقيم وتقدر الموقف؟ ما هو مدى استعدادها إلى الوصول إلى اتفاق دبلوماسي وحل دبلوماسي بينها وبين إيران؟ لذلك هم يرفضون الحلول المؤقتة الآن والمركزة على تفكيك المذكرة. لا زالوا يتمسكون بأن المذكرة تعتمد على كتل صلبة من هذه البنود، ولا سيما فيما يتعلق بال5 بنود، بينما الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تفرز وتفكك بنود هذه المذكرة وتركز أكثر على مضيق هرمز، وربما تريد أن تختزلها في هذه المرحلة. لذلك الإيرانيون لديهم مبدأ الآن بأنه لا حالة لا سلم ولا حرب، وأيضا الحلول المؤقتة يعني هي ليست
1: طيب
0: حلول
1: دكتور،
0: دائمة، ولذلك مرفوضة. نعم،
1: على ماذا تراهن طهران في احتمالاتها وصبر الولايات المتحدة الأمريكية في أمد هذه الضربات العسكرية؟ يعني على ماذا تراهن؟ هي لم تلتزم بمذكرة التفاهم، عادت وأغلقت مضيق هرمز، والتقارير تتحدث عن تحشيد وجسر جوي وازن ينقل الأسلحة من أوروبا ومن الولايات المتحدة الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط.
0: أعتقد أنه في المرحلة الأولى هي تراهن على الوقت، ترى بأنه الوقت لصالحها وأنها قد تستطيع أن تمتص هذه الضربات وتتحمل هذا الألم، وحتى هذه البوادر من الذهاب إلى تشكيل ائتلاف يعني شبه ائتلاف دولي، وهو الآن بدأ يتكون ويتشكل. هناك أكثر من 17 سفارة في إيران، تقريبا طاقمها دبلوماسي غادر إيران. هناك وضوح في الموقف البريطاني المتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك وصول إلى الذروة فيما تقوم فيه إيران في المنطقة والإقليم، انزعاج جدا شديد من حتى دول الإقليم التي وقعت ضحية حتى هذه اللحظة للهجمات الإيرانية. ربما الإيرانيون يعولون أيضا على موضوع ارتفاع أسعار الطاقة، ويرون بأن هذا من الممكن أن يضغط على السيد دونالد ترامب، سيما وأنه سبق وصرح بأنها إذا ما وصلت إلى الـ100 دولار فهذا يعتبر يعني مستوى حساس بالنسبة إليه وانعكاساته في الداخل.
1: طيب.
0: لكن ما أعتقد هذا هو سيف ذو حدين، والإيرانيون قد لا يقدرون الموقف بشكل جوهري وحقيقي.
1: وهذه النقطة
0: أراه
1: الأساسية دكتور جعفر، أنا انتهى وقتي، ولكن باختصار ننوه إلى الخبر العاجل، سماع دوي انفجارات وتصاعد للدخان قرب مطار أربيل الدولي في العراق. نذكر بأنه قرب مطار أربيل الدولي هناك ليست المرة الأولى التي يتم استهداف أو سماع الانفجارات أو حدوث أحداث أمنية هناك، هو إلى جانب مقر القنصلية الأمريكية. كنت أتحدث أن الرهانات الإيرانية ربما تكون خاطئة. إذا ما اعتمدنا على التاريخ، تاريخ الجولات السابقة من المفاوضات وهذا الصبر الاستراتيجي الذي كانت تعرف، هذه الطريقة التي تعرف عن إيران، هل فقدت الدبلوماسية الإيرانية برأيكم براعتها في اقتناص الفرص؟
0: يعني هو ربما تحديد جدا دقيق. الإيرانيون ليس فقط في تاريخ المفاوضات، بل منذ 47 عام كانوا يتفاوضون بشكل جيد، دبلوماسيتهم جدا في جودة جدا عالية، ولكنما في اقتناص الفرصة وتحويل التحديات إلى فرص ومكتسبات سياسية، دائما في هذه النقطة هم يفشلون. وأعتقد الآن أيضا في الذهاب هم بعيدا على مراهنات قد لا تكون دقيقة وواقعية، سوف يخسرون الفرصة المناسبة وكل هذه الاقتراحات التي تقدم لهم من هنا وهناك، وربما تشبثهم في مضيق هرمز الذي يريدونه ردعا لإيران سوف يفقدهم إيران برمتها.
1: كل المؤشرات دكتور جعفر الهاشمي التي تقرأها، هل تؤدي إلى تصعيد أكبر من التدريجي الذي نشهده كل يوم، ضربة كبرى أمريكية؟
0: أعتقد نعم، نذهب بهذا الاتجاه، ولكن ما يبقى أيضا لا يذهب أو لا ينزلق إلى حرب شاملة. هذا التصعيد يبقى منضبطا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والإيرانيون أعتقد يستنزفون كل ما بوسعهم،
1: نعم.
0: ولكنما سوف لن يؤدون أو يدفعوا الولايات المتحدة

0: المتحدة الأمريكية للانخراط والانزلاق في حرب شاملة.
1: من لندن الباحث المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي، شكرا لكم. أما على الجانب الإيراني فأفادت وسائل إعلام محلية بأن الهجوم الأمريكي الذي استهدف

على صعيد آخر، قالت وول ستريت جورنال إن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن إيران أعادت بناء بنية تحتية تضررت جراء الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية بشكل سريع، وشملت إعادة البناء وقواعد صواريخ متمركزة في أعماق الجبال وصولا إلى الجسور والموانئ ومرافق الإنتاج. وأظهرت صور التقطتها شركة بلانت لابس في مارس مدخلين لنفقين وطريقا متضررا جراء غارات استهدفت منع الوصول إلى قاعدة صواريخ إيرانية في شمال كرمانشاه. وفي غضون أسابيع كشفت صور التقطتها شركة إيرباص عن طريق معبد يؤدي إلى مداخل تم حفرها حديثا. بينما في حالة أخرى صرح مسؤول عسكري إسرائيلي بأن إيران أصلحت جسرا كانت إسرائيل قصفته بثلاث قنابل في غضون أيام. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. إدارة ترامب تعتزم اليوم تطبيق تعرفة جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا من بينهم الاتحاد الأوروبي. ولدينا أيضا الجيش الأمريكي يعلن عبور حاملة الطائرات USS جورج واشنطن مضيق لوزون استعدادا لبدء عمليات في بحر الصين الجنوبي.

هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

نكمل هذه النشرة من التطورات في مضيق هرمز، حيث انخفض عدد ناقلات النفط العابرة للمضيق مضيق هرمز طبعا إلى ناقلة واحدة فقط، مسجلا أدنى مستوى في أكثر من شهرين وفق بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كابلر. وأظهرت البيانات أن التراجع يأتي مع استمرار المخاطر التي تهدد الملاحة في الشرق الأوسط بالتزامن مع تجاوز أسعار النفط حاجز $100 للبرميل. وعن الأوضاع في البحر الأحمر، نددت المنظمة البحرية الدولية بالهجمات التي شنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر، وقال أرسينيو دومينغاز رئيس المنظمة البحرية الدولية إن الهجمات لا يمكن تبريرها لأنها تعرض حياة البحارة للخطر وتهدد أمن الملاحة الدولية والبيئة البحرية واستقرار سلاسل التوريد العالمية. وأكد أن استمرار الهجمات على السفن في البحر الأحمر يعد ممرا بحريا حيويا وبالغ الأهمية للتجارة الدولية، ينذر بتصعيد التوترات وتعطيل الطرق التجارية وأيضا تقويض مبدأ حرية الملاحة. بدوره أدان المستشار الألماني فريدريتش ميرتس بشدة هجمات ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر، داعيا إلى إنهاء فوري للهجمات. وقال ميرتس في بيان إن هذه الهجمات الطائشة تعرض حرية الملاحة للخطر وتهدد بمزيد من التقويض للاستقرار الإقليمي. وشدد ميرتس على التضامن الحكومة الألمانية مع المملكة العربية السعودية وشركائها في المنطقة. قبل ذلك كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أنه يجب استعادة حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز وباب المندب عبر الدبلوماسية، داعيا إلى وقف القتال في جميع أنحاء المنطقة. There is no military solution to the conflict. Fighting

0: a stop everywhere in the region, and international navigational rights and freedoms in and around the Strait of Hormuz and Bab el-Mandeb must be fully restored. Diplomacy is the only way forward. That has been my clear and consistent message in my ongoing outreach to leaders. I want to recognize the mediation of Pakistan and countries in the region working to reduce tensions and create space for dialogue. These efforts must be supported and strengthened in pursuit of a peaceful and durable settlement.
1: إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط أكثر من 500 مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل في واحدة من أكبر موجات الهجمات التي أطلقتها كييف. وقالت الوزارة الروسية إن الطائرات استهدفت أكثر من 10 مناطق روسية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، من بينها المنطقة المحيطة بمدينة سان بطرسبرغ، حيث أصيب مستودع تابع لشركة روسية للتجارة الإلكترونية. في المقابل، أفادت السلطات الأوكرانية بأن فرق الطوارئ أخمدت بعض الحرائق وتواصل احتواء أخرى اندلعت إثر غارة جوية روسية استهدفت حيا سكنيا في مدينة سلوفيانسك شرق أوكرانيا. الغارة تسببت بإصابة ما لا يقل عن 9 أشخاص وإلحاق أضرار بـ7 مبان سكنية. كما أضافت السلطات أن فرق الإنقاذ علقت عملياتها مؤقتا بسبب خطر تجدد الهجوم. في بريطانيا، من المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء أندي بيرنام العمل من مقر داونينج ستريت 10 الشمالي في مدينة مانشستر، في خطوة تهدف إلى نقل جانب من صنع القرار الاقتصادي والسياسي خارج لندن. وسيعمل بيرنام من المقر الجديد أسبوعيا، كما سيرأس أول اجتماع للمجلس الاقتصادي الوطني بعد إعادة تفعيله، في إطار خطة حكومته لتعزيز نقل الصلاحيات إلى السلطات المحلية ودعم النمو الاقتصادي في الأقاليم. وقال بيرنام إنه على مدى 40 عاما تركزت السلطة والموارد في المركز، وشعرت مجتمعات كثيرة بأنها مهمشة ولم تحظى بالاهتمام والاستثمارات التي تستحقها، مؤكدا أن مقر داونينج ستريت 10 الشمالي سيغير هذا الواقع من خلال منح مزيد من الصلاحيات لكل منطقة في أنحاء البلاد كافة. عبرت مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن مضيق لوزون في الفلبين برفقة المدمرة بينفولد للقيام بعمليات في بحر الصين الجنوبي في منطقة الأسطول السابع الأمريكي التي تشمل أيضا المحيط الهادئ. وفي جديد حرب ترامب التجارية، أعلن مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستفرض اليوم رسوما جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا من بينهم الاتحاد الأوروبي، على خلفية مزاعم بالتساهل في تطبيق حظر العمل القسري. نفى مسؤول في إدارة ترامب الادعاءات بأن تعرفات العمل القسري بديل للرسوم منتهية الصلاحية، وشدد على أن الولايات المتحدة تفرض حظرا أشد على استيراد السلع المصنعة باستخدام العمل القسري. طلبت فرنسا من المفوضية الأوروبية تفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية للمساعدة في إخماد الحرائق. ويتيح الطلب الذي تقدمت به فرنسا في حصولها على دعم من دول الاتحاد الأوروبي بتنسيق وتمويل جزئي من التكتل. كما ذكرت مصادر مطلعة أن كرواتيا وتشيك والبرتغال ستزود فرنسا عبر الآلية الأوروبية بعدد من الطائرات للمساهمة في إخماد الحرائق التي اندلعت في عدة مقاطعات. وفي إسبانيا، أعلنت السلطات حالة الطوارئ في العاصمة مدريد ومقاطعة أفيلا القريبة منها في أعقاب خروج حرائق الغابات عن السيطرة. وسبق إعلان السلطات الإسبانية إجلاء أكثر من 10,000 شخص من مختلف أنحاء مدريد، حيث تشتعل عدة حرائق في آن واحد. وأمرت السلطات الإسبانية بالأمس أكثر من 3,500 شخص بمغادرة منازلهم في بلدة تقع غرب العاصمة مدريد. نهاية النشر إلى العناوين. ليلة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران، والاستهدافات شملت مراكز قيادة وشبكات اتصال ومواقع لتخزين المسيرات. تنديدات دولية بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، والمنظمة البحرية الدولية تعتبرها تقويدا لمبدأ حرية الملاحة. هجوم أوكراني واسع

المتسع يستهدف سان بطرسبرغ الروسية، وموسكو تعلن إسقاط أكثر من 500 مسيرة خلال ساعة الليل. أراكم على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: عودة عبد الفتاح اسماعيل التي فجرت الكثير من الخلافات
1: اصبح موضوع شخصي بالنسبة له،
0: مهووس بالسلطة
1: يعني بهذا المعنى.
0: حضرتك بتقول انه اخرين ضغطوا عليه وارادوا ان يعود، انا اريد ان يبقى وكذا، ولكن بعدين هو قتل في احداث يناير.
1: هذه احداث حصلت، بقول لك كلنا مسؤولين عنها من 67، كلنا مسؤولين عنها. حصلت اختراقات من تلك المرحلة ادت الى هذا الدمار. ما حصل ليس لصالح التعسفي لا في اثيوبيا ولا في اليمن ولا في بلدان اخرى.
0: اطلاق النار المباشر على القيادات التي كانت مجتمعه،
1: كل الايدي كانت على الزناد.
0: لكن الطلقه الاولى حارسك اللي اطلقها.
1: حارسي
0: اللي اطلقها في المكتب السياسي علي ناصر محمد الرئيس الاسبق لجمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه.
2: الذاكره السياسيه الجزء الرابع الان على شاشه العربيه.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: التفاهم بين طهران وواشنطن ينهار، والتصعيد يعود بقوة. سفن تستهدف ومضيق هرمز تحت التهديد، والدبلوماسية تفقد قدرتها على الاحتواء. فهل تبدأ مرحلة الضغط الشامل؟ وهل يصبح إسقاط النظام خيارا مطروحا؟ أم أن إيران ترفع سقف التصعيد لفرض اتفاق يحمي مصالحها؟ طهران وواشنطن، من التفاهم إلى حافة المواجهة. محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة 9 على شاشة العربية.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

انا ما كنت خايف من عبد الفتاح، خايف عليه، مش خايف منه اطلاقا، لكن خايف عليه لانه ما يعرف نوايا الاخرين. وتفاجأت انا وانا بودعه، مسكت مقبض الباب افتح اشوف اثنين روس امامي، قلت لهم انتم مجموعه جواسيس.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم، أقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. نتابع في سلسلة هذه الحلقات مع علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. فخامة الرئيس أهلا وسهلا بكم معنا مجددا. نتابع في عودة عبد الفتاح إسماعيل التي فجرت الكثير من الخلافات، طبعا عودته من موسكو إلى عدن. هل من أقنع عبد الفتاح إسماعيل بالعودة هو أو هم خصومه السابقين وأبرزهم علي عنتر؟
1: والله شوف، ليس علي عنتر وحده، ولكن أعتقد في هناك يعني كان اتجاه داخل القيادة السوفيتية،
0: الكي جي بي يتحمل مسؤولية عن عودة عبد الفتاح إسماعيل.
1: وأنا كتبت عن هذا بروتنز. بروتنز
0: المساعد مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي السوفيتي. نعم،
1: مساعد بانوريوف. فهذا الشخص استخدم كلمة ذكر في بيتي، إن عبد الفتاح إسماعيل قال زرته أنا في عدن قارق في ذاته حتى أذنيه.
0: هو قال ذلك
1: بروتنس. نعم، قارق في ذاته حتى استخدم ذكر كما هي الكلمة من المترجم. قلت له أعلمه
0: بس عفوا لحظة، شو يعني غارق في ذاته حتى أذنيه؟ غرور يعني؟
1: لا،
0: شو
1: الموضوع؟ أنه موضوع أصبح موضوع شخصي بالنسبة له، وأنه يريد بهذا المعنى، أنه ما غارق، أنه يريد السلطة،
0: مهووس بالسلطة
1: يعني بهذا المعنى. أنا أعرف أن عبد الفتاح زاهد مش كثير، لكن في عناصر كانت تحرك حتى من الكي جي بي، وفي فهذا وضع خطة. بقول لك أنا ذكرت بروتس وضع خطة لإسقاطي، وخطة لإسقاط من جسو إلى مريم رئيس إثيوبيا
0: منغستو.
1: بعد أحداث 86 الخطة هذه تسربت، نشرت في صحيفة كينية اسمها كينيا إكسبرس.
0: نعم،
1: وثيقة خطيرة جدا، ونشروها، أنا نشرتها بعد، وحتى هو رد عليه بروتنس، رد عليه في أحد اللقاءات معه، وردت عليه. هنا أنا التقيت معه في الشارقة في 94، كان مع جورباتشوف، وتحدثنا عن هذا الموضوع، تسببت في مشاكل. قلت له بروتس، قال لي لا مش هذه تسريب المخابرات، هذه الوثيقة تسريب المخابرات تقول انه لازم من اسقاط
0: منغستو،
1: هذا حليفكم في القرن الافريقي، شخصية مهمة.
0: ليش كانوا بدوا يسقطوكم؟
1: في بدائل عندهم،
0: بدائل. نعم، بدهم يرجعوا عبد الفتاح اسماعيل الى السلطة بدلك
1: يعني. حتى في اثيوبيا ذكروا البديل للي منغستو. بقول لك قصة، حتى منغستو ايش كلمني عن هذا الموضوع نفسه. فوضعوا هذا المخطط، وانا اعتقد يعني هذا كان جزء من المخطط. انا في تقديري ممكن اقول تآمري، مش علينا نحن، حتى على الاتحاد السوفيتي. كيف انهار الاتحاد السوفيتي؟ كيف انهارت المنظومه الاشتراكيه؟ كان الاتحاد السوفيتي دوله عظمى، عندك 15 جمهوريه في الاتحاد السوفيتي، منهم الان

0: اوكرانيا، اوكرانيا للصراع نعم. بينهم يعني كان الاتحاد قوي بالجمهوريات، قوي بمنظومه الاشتراكيه، المانيا وبلغاريا دمرها.
1: طب هذه شو سياسات خاطئه او
0: لا؟ انا اعتقد انه في قوى خارجيه لعبت دور في هذا الموضوع. فهم انا اتذكر كان في لغاء مع منجستو بعد ما غادرنا السلطه،
1: يعني بس عفوا جهات خارجيه عملت مع عملاء في الداخل لتنفيذ نعم نعم سياساتها هي نعم وليس الاتحاد
0: نعم
1: السوفيتي.
0: نعم تشوف على سبيل المثل حزب الله اقوى حزب، كان حزب يعني كان يعني انا ما كنت اتوقع انه بيخترقوا، اخترقوا الحزب بيجر ثم بعدين اجهزه ثم بعدين وصل الى راس من وصل الى من وصل الى راس قاسم سليمان كان موجود عند نصر الله لما خرج الى بغداد من دمشق الى بغداد وقتل هناك اخترق. فحصلت اختراقات في في في تلك المرحله ادت الى هذا الدمار اللي حق بال وانا اتذكر معلش في اثيوبيا انا كنت في صنعاء وصلت الرسول خاص اجا بالصدفه الرسول وصل الى اديس ومن جسو قادر الى المانيا فحصل انقلاب عليه.
1: اوه
0: الباب رجع بعد تكلم
1: يعني لم تصل الرساله
0: ما وصلت
1: سفره
0: بعد التقينا بعدها قال لي تصور انه كانوا يحضروا انقلاب ضدي انا جبتهم جبت مجموعه من الجنرالات اللي يساعدونا في تقييم وضع القوات المسلحه وتوفير الامكانيات للجيش الاثيوبي. قال ما كنت عارف ان هذا اللي جبتهم جايين يحضروا الانقلاب. فانا رحت المانيا هم عملوا انقلاب. فقال لما رجعت اختفوا في احد المكاتب تبع الخبراء السوفيت في وزاره الدفاع. قال احنا فتشنا طبعا كان مع منجستو واحد اسمه منجستو قائد احراسه. فتشوا يبحثوا عن الانقلابيين زي ما يسموهم. اخر مكتب يقولوا مكتب الخبراء ما حدش بيكون فيه. دقينا الباب سمعنا اصوات. حصلنا كل الجنرالات اللي جبتهم يساعدونا في تقييم الوضع العسكري وطلبات الجيش موجودين كلهم بعد ثلاث ايام في غرفه واحده. قال الروائح والداو والاوساخ ما قادر يخرجوا. قالوا الرئيس موجودين الجماعه. قال تفاجأت انا فتحت الباب ما قدرتش ادخل من راحة لانه كان يعملوا كل شيء. قال حتى تغزز ذكر كان يتغزز كذا من منظر. قال فسالهم قال ماذا جابكم؟ ماذا تقول؟ قالوا نحن بصراحه اشتركنا في العمليه هذه. وقالوا انتم ترحلوا الان.
1: المفروض الداعمين وحلفاء له
0: والله
1: السوفيات
0: والله زي ما حاولوا معي قالت محاوله. قال لهم الان بس ملابسكم كمان انتم. قال لهم لا تخلوا يدخلوا الحمام. قال شحناهم بطار. فهكذا حصل مع وما حصل ليس لصالح التعسف دي لا في اثيوبيا ولا في اليمن ولا في بلدان اخرى.
1: تمام يعني نتابع بعد الفاصل فيما كنا نريد ان نذهب اليه بما قاله لك القذافي وكذلك ب يعني اسئله سريعه عن موضوع عوده عبد الفتاح اسماعيل. لفاصل قصير قبل ان نعود. سفيركم في لندن صالح عبد الله مثنى اوصل اليك تحذيرات من ان خصومك يحضرون لشيء ما ضدك، ما كان فحوى هذه المعلومات؟
0: كان ايدي على الزناد ليس المهم من اطلق الطلق
1: يعني الطرف الاخر كان ايدي على الزناد تقصد؟
0: طبعا
1: يعني كانوا يريدون ان يقتلوك ايضا.
0: اقول لك كان في ذروه الصراع بيننا.
1: تمام
0: يعني انا كان هذا بكتب عليك.
1: اذا وصلتك معلومات بانهم كانوا يريدون ان يتخلصوا
0: قبلها وبعدها؟ انا اذا كان قلت لك السوفيت وضعوا خطه لاسقاطي

الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: نأخذ دروسا من هذا التاريخ. سيف بن ديزان شخصية كبيرة جدا في اليمن، نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي تعتبر لب الحقيقة.
1: ثمت أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة لدرجة أنه كان فيها أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق.
0: البحث الآثاري التاريخي لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية، لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. هناك من الأحباش من يرون أنفسهم جزءا من التاريخ اليمني.
1: الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي.
2: تجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، نتابع فيها مع علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. أهلا بكم فخامة الرئيس. قبل موضوع القذافي، صالح مصلح قاسم هو شو قال عن عودة عبد الفتاح إسماعيل؟ هل كان يؤيد عودته أو ضدها؟
4: لا
3: لا,
4: لا. كان ضدها.
3: ماذا قال لك؟
4: مش معاه،
3: مش لك مباشرة، بس ماذا قال هو عن عودته مباشرة؟ له جملة شهيرة، ماذا قال؟
4: قال عبده غلط في الحساب. في مسلسل كان اسمه عبده غلط في الحساب.
3: هذا على اسم مسلسل جملته.
4: فصالح مصلح هو ساخر بطريقته، فقال
3: اسقط اسم المسلسل على
4: عبده غلط في الحساب،
3: خيار عبد الفتاح
4: سمع. وهكذا كان.
3: بس يعني حضرتك بتقول انه بقصة عبد الفتاح إسماعيل الآخرين ضغطوا عليه وأرادوا أن يعود وحرضوه، وأنا كنت معه وأنا أريد أن يبقى وكذا، ولكن بعدين هو قتل في أحداث يناير.
4: شوف الأحداث يناير
3: ما بدي أحكي عنها هلأ بعد ما أجا وقتها، بس سؤال سريع، لأنه حضرتك قلت في إحدى هذه الحلقات أنا كنت معه، أنا ما كنت ضده والآخرين حرضوه يرجع وشوف شو صار فيه وكذا، ولكن الحقيقة أنه قتل في أحداث 13 يناير 86 أو ما بعدها.
4: لم يقتل في أحداث 86
3: أو ما بعدها، سنأتي إلى ذلك.
4: قتل بعدها بأربع أيام في مكان آخر،
3: ولكن على أثر هذه الأحداث
4: قتل في مكان آخر، ليس قتل مع الطرف اللي كان معه.
3: بس لو ما هرب من المكتب السياسي كان ممكن،
4: يعني ما قتلش في أيامنا، ما قتلش في الفترة اللي كنا فيها، لأنه أنا
3: لو ظل في المكتب السياسي
4: خلني كان قتل.
3: هو هرب،
4: هذه أحداث حصلت، بقول لك كلنا مسؤولين عنها. ما حصل، احنا كنا من 67 كنا مسؤولين. فعبد الفتاح لما خرج
3: لا تتحمل لوحدك المسؤولية عن 13 يناير.
4: لا لا كل المسؤولين تقريبا، احنا من بداية كنا مسؤولين.
3: عملية اطلاق النار المباشر على القيادات التي كانت مجتمعة،
4: ليس المهم من اطلق الطلقة، لا استخدم أنا. ليس المهم من اطلق، لان كل الايدي كانت على الزناد، فالكل مسؤول عنها. ما حصل في هذا، وما في حتى كلام اخر ليلة قالوا كلهم انه قالوا انهم بيفجروا المكتب السياسي.
3: لخصومك ايضا كانوا بدهم يفجروا المكتب السياسي.
4: خصومي هذا جورج حاوي اجا ولا
3: صحيح
4: واخرين قالوا انتبه بيفجروا. فطبعا هذا تاريخ. فالمهم انا بقول انه ليس المهم من اطلق الطلقه، الايدي كانت على الكل مسؤول عنه.
3: يعني لو ما قتلوا او ما حصلت مذبحه المكتب السياسي لكان هم
4: مش بعد
3: غدروا بك وقتلوك.
4: قتلوا اثنين، هم من هو اللي قتلوا علي؟
3: لا اكثر صالح مثلا. وبعد منا 13,000 مدني وعسكري صح؟
4: كل هذا
3: ولا
4: ليس صحيح؟ يعني
3: مش صحيح الاحداث كلها ما بعد،
4: احداث ما حد قتل بعد ما الناس بقيوا بعضهم دخلوا اعتقلوا وقتلوا، ما حد قتل في الاحداث. شوف احنا عملنا احصائيات، طبعا احنا تكلمنا عنها.
3: نعم
4: عملنا احصائيات طبعا في مرحله معينه، حتى نحن المحسوبين علينا واحنا في صنعاء بالغوا في الارقام. الهدف انهم يحصروا.
3: كم العدد عندك؟
4: اقول لك 900 واحد
3: بس. 900 بكل الاحداث؟
4: كله
3: مجملها
4: كلهم، حتى مش في الاحداث في الحرب، بعد ما خرجوا بعد ما اعتقلوا بعضهم.
3: اي
4: فكل ما، وانا اعتقد انا دائما اقول مش انا عملنا تدقيق في الارض، قطعنا المرتبات على الناس اللي كانوا يستلموا مرتبات وهميه، وفي ناس احياء كانوا يستلموا باسمهم. في عملنا شكلنا لجنه، وفي الاخير طلعت سمي. لكن ايش اقول حاجه واحده، انه حتى واحد سقط انا اعتبر خساره لنا، سواء لنا ولا الطرف الاخر.
3: طبعا يعني هني اكثر من اثنين سقطوا بالمكتب السياسي، حتى يعني من القاده
4: اثنين
3: الكبار.
4: ثلاثه مش عارف كانوا من الاشياء، وصالح بيطلعوا عليه انتر من ثاني
3: هو ثلاثه مش

0: بقول لك قيادات
1: لا
0: كبيرة
1: لا بقول يعني. يعني يعني حتى قلت لك انا يعني اترحم عليهم الله يرحمهم، حتى واحد مش قلت لك اثنين لا ثلاثة، حتى واحد انا اشتري خسارة واحد لو قتل علينا سواء في المكتب السياسي ولا خارج المكتب السياسي.
0: هل ندمت؟
1: ندم 67 احنا مش هل ربيع مش قتل ولا رتل، لان هذا تاريخ بقول لك نحن يعني في اخطاء ارتكبت لكن في انجازات كبيره تحققت.
0: يعني هذا تعتبره خطا ارتكبته؟
1: مش ارتكبته، انا اقول لك انا قلت لك ليس المهم من اطلق الطلقه الاولى، كلنا يجي على زناد كلنا اخطانا.
0: لكن الطلقه الاولى حارسك اللي اطلقها.
1: حارسي
0: اللي اطلقها في المكتب السياسي
1: واللي زي ما قال مره من جيسو خلهم التقى مع وفد سوفيتي قال لهم السوفيت قالوا هو اطلق الطلقه الاولى، قال لهم جيسو ايش وفد سوفيتي قال لو انا تعرضت لمثل الموقف وفي ناس بيقتلوني كيف اتصرف؟
0: قال لهم هل كنتم يعني تريدونه ان ينتظر كي ينقض
1: لما
0: عليهم
1: لما اموت تنتظر لما حد يقتل؟ لا لا في اثيوبيا قال لو انا اتعرض انتظر حتى يقتلوني. فعلى العموم يعني هذا
0: هو كان غاضب منهم منغستو.
1: طب مش غاضب انا اقول له هذا شو التاريخ المنطقه العربيه مرت اللي يحدث الان في اليمن اكثر من 300 الف اللي قتلوا في الحروب هذه كلها.
0: بس حوار طويل كان بين الوفد السوفيتي ومنغستو هيلا مريم
1: 9 ساعات وبيحاوروا
0: وهو يلومهم لماذا استغنوا عنك او تخلوا عنك
1: ولامهم وقال لهم كان صديق وفي لكم ولنا انتم خسرتوه. تعرف في احد اللقاءات مره انا التقيت بواحد امريكي
0: سياسي
1: مستشار بوش لاب بعد ما خرج من السلطه
0: نعم.
1: التقيت معه في صنعاء الإيرياني وزير الخارجيه قال لي نعم. سيلتقي معك مستشار الرئيس بوش وهو يعرف عنك كل شيء الى اليوم. فالتقيت معه فقال لي نفس الكلام نريد أن نتكلم عن المستقبل الماضي أعرف كل شيء عنك. قلت له تفضل سألني أسئلة. السؤال الأول لماذا لم تقيم علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ قلت له لأنه هذا أول سؤال الماضي لا أتكلم عنه. قلت له لأنه أنتم ناصبتون العداء وأرسلتوا فرق للتفجير عدن أشرف عليها كارلوسي وكيل المخابرات المركزية الأمريكية وقلت إيش تفكروا الكهرباء مصافي والمينا لمصلحة من هذا؟ فتناقش نحن المستشار قال لي عندك حق. ثاني أنا قمت علاقات مع عمان عام 82 وأنتم عملتوا مناورة على حدودنا لمصلحة من؟ أنا كنت كان أنا أنا أنا واجهت مشاكل بسبب العلاقة مع السعودية ومع عمان ومع المنطقة لمصلحة من تعملوا مناورة بعد ما أقيم علاقة مع عمان؟ قالوا هذا عندك فيها حق. سألني سؤال آخر ما هو الحل؟ قلت الحل الوحدة اليمنية. قال لن تتحقق الوحدة اليمنية في أيام أيامك لا تتحقق قريبا. كنا في صنعاء كان يترجم واحد عندنا كان في حوار بيننا قبل أسبوع واحد اسمه الفضول مروان الفضول كان سكرتير وزير الخارجية وذكرني بهذا لأنه كتب مذكراته. فقال لي لو قلت له قال لي إذا حققت الوحدة اليمنية زي ما تقول ما هي مصير القواعد السوفيتية في صدرها؟ قلت له هذه أكذوبة كبرى. قال لي ما في سقطرة لا فيها مع الأسف. قلت له كنت أتمنى أن السوفيت يقيموا قاعدة في سقطرة أقل شيء بيعملوا طريق ماء ميناء كهرباء. سقطرة لا فيها طريق ولا فيها كهرباء ولا فيها ماء ولا فيها شيء يعني كما تركوا البريطان 129 سنة والسوفيت ما ساعدونا لكن نحن عملنا بطريقة يعني عملنا مطار عملنا ميناء عملنا مدارس بس دار ضيافة ما كان في دار ضيافة. فقلت له انتوا قلت للأمريكي انتوا تكذبوا في ايام الحرب الباردة تكذبوا على وتخوفوا الخليج والمنطقة. قال لي كلامك

0: صح شوف قلت له قال لي اخر شيء قال لي لماذا لم تهاجم الاتحاد السوفيتي بعد ما خرجت؟ قلت له ان معركتي مش مع الاتحاد السوفيتي، معركتي مش مع الحزب الاشتراكي اليمني، معركتي مع عناصر في الحزب وليس مع الحزب.
1: اتذكر من حكم عدن بعدك
0: اللي بعدي
1: يعني علي سالم البيض
0: قال لي قلت له مع عناصر وليس مع الحزب. قال لي قال لي اتذكر في كلمه مقوله قال لي شوف انت فتحت الخليج امام السوفيت، فالامارات اقامت علاقات الان بعد الانفتاح اللي حصل بعد زياراتي للمنطقه، لانه كنا معذورين نحن لا علاقات لا مع السعوديه ولا الامارات ولا الخليج ولا قطر ولا عمان. قالت فتحت الخليج للسوفيت فقاموا علاقات مع الامارات، تكلم هذا. فكانت استراتيجيتك شوف تخدم الاتحاد السوفيتي في المنطقه، وهم اخطاوا. قال نلتقيت مع احد السوفيت اسمه في تالي نمركن ومع واحد ثاني، قال في دار حديث انه
1: علي. شو كان منصبه؟
0: كان هو احد المستشارين للبوتين هذا، لكن هذا حينها قال علي ناصر، قال انتم تامرتوا على علي ناصر، قول الامريكي، وهو كان يخدم تراتيكو في المنطقه. نحن كان مصلحتنا ان توجد عناصر متطرفه تخوف الله، لانه نحن نستفيد من التطرف في عدن، وهذا عمل له فتح الخليج لكم. قالوا كان يكون تحول تخدم دكتاتور وامبراطور وكذا الكلام. قال لا انتم اللي خسرتوه، نحن كان من مصلحتنا ان يسقط. وش ما انفتح فتح كان لمصلحتكم انتم، يقول للامريكان. حصلته بعدين في موسكو في احد المؤتمرات.
1: تمام. فخامة الرئيس، سفيركم في لندن صالح عبد الله مثنى اوصل اليك تحذيرات من ان خصومك يحضرون لشيء ما ضدك، ما كان فحوى هذه المعلومات؟
0: هذه تسريبات كانت، لا اتذكر، كان عباره عن تسريبات سمعتها، كلموني بعض الناس.
1: لا مش تسريبات، هو كلمك بشان مؤامره تستهدف حياتك انه بدهم يقتلوك.
0: هذا انا ما اتذكرش، لكن كل التسريبات كانت سمعتها انا.
1: لكن في هناك يعني كتب في هذا الموضوع، ويؤكد حتى سفروا اليك لنقل هذه المعلومات وليقول لك بانه سمعت كذا وكذا وكذا، وانت اخذت ذلك على محمل الجد.
0: هو كان يتحدث مع البيض، هو حسب الكلام انه يتحدث مع البيض حين كان معي في الوقت، لكن ما اتذكرش انا التفاصيل هذه.
1: بس هو فعلا كان في معلومات خطيره تستهدف حياتك؟
0: لا اتذكر.
1: ما قلت كانوا سينقضوا عليك، لا كيف يعني ما كانوا راح ينقضوا عليك؟ لا. اذا حصل 13 يناير ولم يكن احد يريد ان يؤذيك،
0: منو؟
1: ما كانوا بدهم يقتلوك خصومك السياسيين؟
0: لا.
1: ما كانوا بدهم يتخلصوا منك؟
0: لا.
1: اذا انت تخلصت منهم بقرار شخصي منك.
0: انت تعرف انا تكلمنا عن الموضوع لا من شويه، قلت لك
1: سنتحدث بعد اكثر.
0: انا قبل شويه قلت لك انه كان ايدي على الزناد، ليس المهم من اطلق الطلق،
1: يعني الطرف الاخر كان ايدي على الزناد تقصد؟
0: طبعا
1: يعني كانوا يريدون ان يقتلوك ايضا.
0: اقول لك كان في ذروه الصراع بيننا.
1: تمام.
0: يعني انا كان هذا بكتب عليك.
1: اذا وصلتك معلومات بانهم كانوا يريدون ان يتخلصوا
0: قبلها وبعدها؟ انا اذا كان قلت لك السوفيت وضعوا خطه لاسقاطي،
1: يعني وصلك معلومات انه في شخصيات تريد التخلص منك؟
0: طبعا سمعت
1: الكلام. علي سالم البيض، عبد الفتاح اسماعيل.
0: يا اخي اخر وفد كان اللي كان جورج حاوي وعبد عبد الصمد،
1: نديم عبد الصمد،
0: نديم عبد الصمد. نعم. وغيره اخر ليله قلت لهم لو انا مستعد احاور، لو ابغى 5% 5% مستعد احاور، لكن لن اسلم راس السلطه وراسي للاخرين كما حصل مع غعطان.
1: لماذا لم يستطيعوا ان يحتووا الموضوع؟ ليش ما نجحوا؟
0: في قوى اخرى تحرك الاحداث يا سامي.
1: السوفيت
0: كل وغيرهم. نحن مخترقين باختصار.

0: أكثر من هذا. وأنا قلت في مذكراتي، نهاية مذكراتي، بعد ما استكملت المذكرات أنت طلعت عليها، قلت له أنه استكملت مذكراتي وكنت أريد من يحرك الأحداث من 1967 وحتى اليوم، من كان وراء هذه الأحداث، وعجزت عن، استخدمت كلمة، وعجزت عن من يحرك الأحداث، ولكن الزمن سيجيب على ذلك.
1: يعني بس عم توحي كأنه يعني في أيادي خفية،
0: أيادي خفية.
1: أين كنتم؟ أنتم كنتم الزعماء والقادة
0: والمسؤولين. إذا كان حزب الله هو حزب اخترق، الاتحاد السوفيتي دمر، وين كنتم؟ نحن كنا ضحية لهذا الصراع.
1: بس كنتم منفذين أيضا لهذا الصراع. منو؟ كنتم منفذين عمليين لهذا الصراع.
0: نحن كنا
1: على الأرض.
0: نحن مش
1: من كان يطلق النار؟ من كان يقرر؟ من كان يخطط؟
0: طيب ما في العالم اللي أحدث 86؟ ايش قرا في العراق؟
1: كل الاحداث اللي صارت،
0: ايش قرا في العراق؟ في قاعة الخلد ايش قرا فيها؟ ايش قرا في سوريا؟ ايش قرا في العالم؟ ايش قرا في ليبيا؟ ايش قرا في السودان؟ ايش اللي يقرا يعني مش اول مره هذه الاحداث. احداث ليست ما هو سالمي قتلوا مع مجموعه كبيره، قتلوا معهم سالمين وحتى اعتقل مع، اقصد ليست احداث
1: تمام. بس معلش بدك تسمح لي في الكثير من التفاصيل،
0: لأن ما عندي مانع.
1: أريد أن أبدأ بها بداية الحلقة المقبلة، يعني أتينا هيك سريعا على بعض التفاصيل، بس ندقق أكثر فيها في بداية الحلقة المقبلة. شكرا لوجودك معنا مشاهدينا الكرام، نتابع وإياكم في سلسلة هذه الحلقات في بداية الحلقة المقبلة، ونتابع فيها مع علي ناصر محمد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. إلى اللقاء.
0: لمقتل عبد الفتاح، لكن الحقيقة عبد الفتاح خرج ولقى إلى أحد المنازل مع البيض ومع سالم صالح ومع آخرين، كما فهمت أنا من خاله سعيد الجناحي، وأيضا أنا من زوجته لما خرج
1: السيدة شريفة.
0: شريفة اتصل بزوجته قال أنا في مكان آمن ومتواصل مع السوفيت.

0: أسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
1: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
0: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
1: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
0: هل تعتقد بأن هناك تعمد بالتعتيم على هذه المسألة؟
1: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
0: دكتور عقيل دلهوم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
1: السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد
0: بموت الدكتور سيف الإسلام القذافي؟ هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذادفة؟
1: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
0: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: 13 يناير 86. حضرتك أين كنت ذلك اليوم؟
3: أنا مش مرتاح اللي حصل كله حتى اليوم.
2: لكن مين كان مبلغ حارس إنه يدخل ويقتل الموجودين؟
3: استنك سؤال، وقال المسدس نحو الأرض، إيش بتعمل؟ حد منقسم عن نفسه، الشعب كان منقسم عن نفسه، الناس أنا راحوا معي أكثر من 100,000.
2: جماعة علي سالم مريد اختطفت عبد الفتاح إسماعيل.
3: مش اختطاف، راح معهم.
2: إمكانية أن يكون قتله علي سالم مريد. هل أنت تؤيد هذه الرواية؟
3: بقول لك أنا مش أقول لك.
2: تؤيد أو لا تؤيد؟ علي ناصر محمد، الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
1: الذاكرة السياسية، الجزء الخامس، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
4: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

أهلا بكم في ساعة إخبارية مفصلة من العربية، نبدأها بالعناوين. الجيش الأمريكي يستكمل جولة ضربات جديدة في إيران ويستهدف مراكز عسكرية ومرافق لتخزين مسيرات. ترامب يقرر تعويض السفن المتضررة من الضربات في مضيق هرمز من أموال إيران المجمدة. ورغم اتساع الضربات الأمريكية، ويتكوف وكوشنر يراهنان على اتفاق مع إيران. تصعيد أمني في الضفة الغربية، مقتل إسرائيلي وأربعة فلسطينيين قرب نابلس. لمواجهة الحرائق الواسعة، فرنسا تطلب مساعدة أوروبية وإسبانيا تعلن حالة الطوارئ في العاصمة. أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم عن إنهاء الجولة 13 من الضربات على إيران، وقال بيان للقيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنه تم استهداف مواقع عسكرية إيرانية شملت مراكز قيادة عسكرية إيرانية وشبكات الاتصالات ومواقع تخزين.

تخزين المسيرات إضافة إلى مواقع مراقبة ساحلية وقدرات بحرية إيرانية. ذكر البيان بأن الهدف من الضربات هو تقليل التهديد الإيراني على البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. البيان جدد التأكيد الأمريكي على أن الممر الدولي مفتوحا، قائلا إن السفن تواصل عبور مضيق هرمز بدعم عسكري أمريكي رغم هجمات الحرس الثوري الإيراني.

0: الجانب الإيراني فأفادت وسائل أعلام محلية بأن الهجوم الأمريكي الذي استهدف مناطق قرب مدينة الأحواز في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين. ونقلت وكالة إرنا عن نائب محافظ خوزستان أن الضربة التي استهدفت محيط المدينة جاءت ضمن الليلة 13 من الضربات الأمريكية على بلاده.
1: احترق

ننوه مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة المتعلقة بالحرائق، موجة الحرائق الواسعة التي تجتاح أوروبا. فرنسا تجلي في هذه الأثناء نحو 40,000 شخص بسبب حرائق الغابات جنوب غرب البلاد. كانت هي طلبت مساعدة أوروبية لإخماد تلك الحرائق، وأيضا إسبانيا أعلنت حالة الطوارئ في العاصمة مدريد. طبعا سيكون لدينا أخبار حول هذا الموضوع. نتابع فيما أشارت إليه بيانات منصات تتبع الملاحة الجوية إلى تدفق جسر جوي عسكري أمريكي ضخم عبر مسارات متعددة إلى الشرق الأوسط. وأظهرت صور الأقمار الصناعية انتقال عشرات الرحلات التابعة للقوات الجوية الأمريكية من قواعد رئيسية في أوروبا إلى المنطقة. وفي السياق، كشف مسؤولون بريطانيون لصحيفة ديلي تيليغراف أن قاذفة أمريكية من طراز B-1 لانسر شاركت في الضربة التي استهدفت إيران في 21 يوليو بعدما أقلعت من قاعدة راف فيرفورد بالمملكة المتحدة. وأكد مسؤولون أمريكيون أن القاذفة القادرة على حمل 24 قنبلة زنة 2000 رطل لم تستخدم ذخائر خاصة. كما أظهرت صور متداولة تفعيل الدفاعات الجوية في بندر عباس جنوب إيران.

وعلى وقع هذا التصعيد الميداني وعبر منصته على تروث سوشيال قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تستخدم الأموال الإيرانية ستستخدمها وهي الموجودة في حيازتها أو الخاضعة لسيطرتها لدفع تعويضات عن كل الأضرار التي تلحق بالسفن والشحنات التي تتعرض للاستهداف في مضيق هرمز.

0: وكشف مسؤولون أمريكيون بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس عدة خيارات لتصعيد الضربات العسكرية الأمريكية ضد إيران. شبكة ABC نيوز عقلت ونقلت عن مسؤولين قولهم إن من بين الخيارات التي يدرسها ترامب العودة إلى مستوى الهجمات واسعة النطاق، بما يشبه ما شهدته الأيام الأولى من عملية الغضب الملحمي وربما تنفيذ عمليات أشد كثافة. معنا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس. دكتور عقيل، أهلا بك. اتجاه الرئيس ترامب إلى أن يستعمل الأموال المجمدة الإيرانية لإصلاح الأضرار التي تلحق بالسفن المستهدفة من قبل الحرس الثوري، كيف وبأي إطار يمكن وضعه في ظل تهديدات إيرانية بالمقابل بأنه في حال حصل ذلك فسيكون الرد أوسع؟
1: شكرا على هذه الاستضافة. أولا، يعني إذا حدث هذا الأمر الولايات المتحدة تستطيع أن تكيفه على أنه هذه سفن مدنية وتعرضت في مضيق دولي لأفعال حربية إيرانية عمدا، هل ستجد لها تكييفا قانونيا أمريكيا؟ نعم. هل هذا التكييف دولي؟ ليس مؤكدا، لأن هذا يرتبط يعني بقرار من مجلس الأمن، ولا أعتقد الولايات المتحدة ستذهب لمجلس الأمن لإصدار مثل هذا القرار، إنما جوهر الموضوع أمريكيا هو ممارسة الضغط على إيران في سياقات مختلفة، ليس فقط قضية الأموال، استخدام الأموال الإيرانية، وإنما أيضا حتى التهديد بضرب بنى تحتية إيرانية. طيب، مقابل كل سفينة تضرب. مع ذلك أعتقد هذا الاقتراح الأمريكي الأخير باستخدام أموال إيرانية للتعويض عن ضربات إيرانية ضد السفن يمكن أنه قانونيا أن يمضي أفضل بكثير من التهديد السابق الذي أطلقه الرئيس ترامب القائم على أنه ضرب جسر أو ضرب محطة كهرباء إيرانية مقابل كل سفينة تضربها إيران، لأنه هذا في واقع الحال يخالف القانون الدولي، يعني حتى وإن كان سلوك إيران باستهداف السفن يخالف القانون الدولي، فهذه منشآت مدنية ينبغي عدم ضربها. فقد يكون هذا المقترح الجديد هو تعويض أو تخلي أمريكي عن التهديد السابق، وقد يكون فعالا مؤثرا، يعني ربما أكثر من التهديد الأول الذي أطلقته الولايات المتحدة.
0: طب بالإضافة دكتور عقيل إلى هذه التهديدات والوعود الأمريكية، هناك ضربات تستهدف مواقع عسكرية إيرانية وبنى تحتية مرتبطة بالصواريخ، ولكن هل برأيك هذه الضربات تؤتي بثمارها؟ بمعنى ضربات سابقة في الجولتين السابقتين لم تؤدي إلى إيران إلى تقديم تنازل أو حتى الالتزام بأي مذكرة تفاهم أو اتفاق، ما المتغير الآن؟
1: أعتقد ما تغير الآن أنه يبدو أن هناك خطة أمريكية، تركيز واضح بعكس الجولة الأولى من الحرب، يعني الرئيس ترامب كان يهدد، يعطي مهلة 4-5 أيام ثم يتراجع عنها، يأتي الوسطاء. الآن يعني يبدو أنه هناك تركيز على هدف واحد واضح، وهو انتزاع مضيق هرمز من يد إيران. العمليات التي تجري الآن، يعني يقول خبراء كثيرون، هي عمليات تهيئة لضربة أوسع أكبر لانتزاع المضيق، أما أخذ جزء من الساحل الجنوبي الإيراني أو بعض الجزر في يعني في فم المضيق. وهناك مجموعة خيارات معروضة على الرئيس ترامب لاختيار واحد منها، ويقال هذا تتضمن إنزالات، ويقال هو رغم تردده خوفه من سقوط خسائر بين الجنود الأمريكيين هو يقترب من اتخاذ هذا القرار. فالفارق أن هناك هدف واضح وهناك اشتغال يعني منهجي عليه بعكس ما كان في السابق، وقد يكون هذا هو ما يقلق إيران، لأنه أخذ المضيق من يدها سيفقدها ورقتها الأهم حقيقة في هذا الصراع.
0: طب عندما تحدثت دكتور عقيل عن ضربة كبرى، ضربة حاسمة، ما الهدف الذي يمكن أن تستهدفه؟

ما تريده الولايات المتحدة عموما الآن هو إعادة إيران إلى طاولة التفاوض من دون تركيزها على مضيق هرمز، تركيز إيران على مضيق هرمز حولته إلى قضية أساسية، بحيث لم يمضي التفاوض ويذهب إلى قضية

0: هرمز، الحصار على مضيق هرمز للحصار البحر الأمريكي، يرفع هذا ويرفع ذاك. ومضت هكذا إلى أنه حصل الخلاف، يعني بعد أن إيران أعلنت أنها مضيق هرمز عاد لها هي تسيطر عليه، أمريكا فرضت الحصار البحري. الآن إذا استطاعت أمريكا أن ترفع الحصار على مضيق هرمز وبالتأكيد تستطيع أن تبقي الحصار البحري، إيران ستكون في موضع صعب جدا، يعني حتى ليست في موضع المقايضة، لأنها مضيق هرمز أخذ من يدها بالقوة، فيما يبقى الحصار البحري عليها إلى أن تذهب إلى طاولة التفاوض. يعني إذا نجحت الولايات المتحدة، وهذه يعني يحتاج لها انتظار وتأكد، إذا نجحت فعلا الولايات المتحدة في انتزاع مضيق هرمز من إيران، هي عمليا يعني تكون قد انتصرت في هذه الحرب، بمعنى تفرض على إيران أن تعود إلى طاولة التفاوض بشروط جديدة وتحت ضغط هائل، وهو ضغط الحصار البحري الأمريكي على إيران وخسارة ورقة تأثيرها الأساسية وهو التحكم بأسعار الوقود.
1: شكرا لك من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس. كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مسؤولين إيرانيين وعراقيين قولهم إن إيران رفضت مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار نقله رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى طهران، ولم تتضح تفاصيل المقترح، فيما أوضح مسؤولون إيرانيون أن طهران لا تقبل اتفاقا مؤقتا لا يحسم ملف مضيق هرمز. وفي دائرة صنع القرار الأمريكية نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترامب لا يرى خيارات جيدة لوقف التصعيد سوى مواصلة الضربات على إيران. وذكرت نقلا عن مسؤولين أن المفاوضين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لا يزالان يعتقدان بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران مع استمرار جهود الوسطاء ومن بينهم باكستان. نبقى مع جهود الوسطاء، وينضم إلينا من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله أهلا بك، هل حقق أي اختراق بهذه المحادثات لوقف التصعيد أو العودة إلى طاولة الحوار بين البلدين؟
2: يعني راوية يبدو حتى هذه الساعة تقول المؤشرات بأنه لم تستطع باكستان أن تحقق أي اختراق يفضي إلى تهدئة بين الطرفين في ظل تمسكهما بأهدافهما. المعلومات تقول بأن الأهداف التي وضعتها إيران نصب عينيها والأهداف التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية ما تزال أكبر وأبعد من أن يعني ترضخ للوساطة الباكستانية في سبيل التخلي عن هذه الأهداف، وخاصة الجانب الإيراني الذي ما يزال متمسكا بكثير من النقاط والشروط الحديدية التي سميت خلال زيارة اسكندر مؤمني إلى إسلام آباد. يعني هو أبدأ ومرونة اتجاه المقترح الذي يعني يقترح وقف اطلاق النار لمدة 10 أيام إلى 14 يوما، هذا المقترح الباكستاني القطري والتهدئة، لكن في المقابل ما تزال إيران متمسكة بشروط حديدية قاسية تريد فورا تجميد الضربات عليها وعلى منشآتها وعلى محاورها، إضافة إلى أنها تريد عودة إعفاءات النفط وصادراتها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في ظل عدم توفر أي تعهدات كما يقول الجانب الباكستاني الذي ينقل وجهة نظر الأمريكية. لا توجد تعهدات من الجانب الإيراني ملموسة يعني تثبت التزامها بمذكرة التفاهم، تثبت التزامها بفتح مضيق هرمز والعودة إلى مذكرة التفاهم. اليوم يمكن اختصار هذه الجهود الباكستانية بأنها استطاعت على الأقل إبقاء القنوات الخلفية مفتوحة خاصة مع الجانب الإيراني، إضافة إلى أن يقول السياسة الباكستاني بأنهم ما زالوا يدفعون حتى هذه الساعة لمنع الانزلاق نحو تصعيد شامل. العقبة اليوم المستجدة أيضا يعني التي تقف في وجه الوسيط الباكستاني وهو انعدام الثقة الحاد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في ظل عدم توفر يعني ضامن دولة إقليمية أو دولية كبيرة ضامنة محايدة تستطيع الضمان في حال عودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات. إضافة لذلك نجد أن الجانب الباكستاني حتى هذه الساعة ما زال يحاول أن يتجه شرقا لتوسعة المظلة، تكثيف الجهود الدبلوماسية. الماكينة الدبلوماسية الباكستانية باتت تعمل بشكل مكثف وبطاقة أكبر، لكن في سبيل تحقيق إما ضامن وإما ضواغط. اليوم دول آسيان إضافة إلى الصين أعلنت في بيانها النهائي يعني في مانيلا دعوة الطرفين الإيراني والأمريكي إلى وقف التصعيد بشكل فوري والعودة إلى المفاوضات فيما بينهما، إضافة إلى أن باكستان باتت تتحدث بشكل أكبر على أنها يعني تسعى إلى حشد دولي وخاصة آسيوي أكبر. ربما هذا الحشد الآسيوي اليوم في منظمة شنغهاي للتعاون المرتقبة في بشكك تحاول باكستان الالتقاء أو اللقاء بعدد أكبر من الدول الضاغطة ربما تكون مؤثرة على الجانب الإيراني.
1: من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف، شكرا لك.

في قلب الخليج العربي تنتشر جزر إيرانية ليست مجرد مواقع جغرافية هادئة، بل أوراق استراتيجية في معركة السيطرة على مضيق هرمز. لارك أولى هذه الجزر، رغم صغرها تحتل موقعا استراتيجيا بالغ الأهمية عند أضيق نقطة في المضيق، وتعد مركزا لصادرات النفط الإيرانية منذ العام 1987، كما تضم قاعدة عسكرية. هذه الجزيرة مشاهدينا برزت مؤخرا بوصفها نقطة تحصيل الرسوم الخاصة بطهران، إذ شكلت محطة توقف لعدد من السفن التي سمحت لها إيران بالخروج أو حتى الدخول إلى الخليج خلال فترة الحرب. إلى الجزيرة الثانية وهي خارك، وتقع شمال الخليج على بعد نحو 30 كيلومترا من الساحل. فيها أكبر محطة لتصدير النفط الإيراني بنحو 90% من صادرات النفط. هذه الجزيرة تعرضت لغارات أمريكية في منتصف مارس الماضي، وصفها الرئيس الأمريكي بدرة التاج بالنسبة لإيران. ساكن البيت الأبيض هدد في أكثر من مرة باحتلالها البري بشكل كامل. ننتقل إلى جزيرة قشم التي تعد الأكبر في الخليج، إذ تمتد لنحو 100 كيلومتر في مضيق هرمز وتهيمن على مدخل الخليج. قشم تضم وجودا عسكريا إيرانيا مكثفا، بما في ذلك قدرات هجومية يمكن استخدامها ضد حركة الملاحة أو حتى ضد القوات الأمريكية. نختم بالجزر الثلاث قرب المضيق، وهي أبو موسى وطنب الكبرى وأيضا طنب الصغرى. هذه الجزر هي إماراتية تحتلها إيران، تعد مواقع محصنة عسكريا ومجهزة بأنظمة صاروخية تتمتع بأهمية استراتيجية في منطقة الخليج.

نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بعد فرض حزمة جديدة، الاتحاد الأوروبي يقول إن العقوبات الأوروبية تضع على روسيا جمع رؤوس الأموال من الخارج.

0: تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
8: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
7: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
9: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
10: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
7: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
10: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
7: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
11: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
12: نستكمل هذه الساعة من الملف

الإيراني، إذ كشف التقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن إيران أعادت بناء بنية تحتية بعدما تضررت جراء الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية، وشملت إعادة البناء قواعد صواريخ متمركزة في أعماق الجبال وصولا إلى الجسور والموانئ ومرافق الإنتاج. وأظهرت صور التقطتها شركة بلانيت لابس في مارس مدخلين لنفقين وطريقا متضررا جراء غارات استهدفت منع الوصول إلى قاعدة صواريخ إيرانية في شمال كرمانشاه. وفي غضون أسابيع كشفت صور التقطتها شركة إيرباص عن طريق معبد يؤدي إلى مداخل تم حفرها حديثا. بينما في حالة أخرى صرح مسؤول عسكري إسرائيلي بأن إيران أصلحت جسرا كانت إسرائيل قصفته بثلاث قنابل في غضون أيام.

0: هذا وانخفض عدد ناقلات النفط العابرة للمضيق مضيق هرمز إلى ناقلة واحدة فقط، مسجلا أدنى مستوى في أكثر من شهرين وفق بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كابلر. وأظهرت البيانات أن التراجع يأتي مع استمرار المخاطر التي تهدد الملاحة في الشرق الأوسط بالتزامن مع تجاوز أسعار النفط حاجز $100 للبرميل. لم تعد المعابر الحدودية بمنأى عن التصعيد العسكري في المنطقة، إذ أدت ضربة أمريكية استهدفت رادارا عسكريا في منفذ الشلامجة الحدودي العراقي مع إيران وهجوم بطائرتين مسيرتين على منفذ العبدلي في الكويت إلى تعطيل حركة التجارة وعبور المسافرين بين العراق وكل من إيران والكويت، في مؤشر على امتداد التوتر الإقليمي إلى شرايين النقل والمعابر الحدودية.
1: في تصعيد جديد استهدفت غارة أمريكية رادارا عسكريا في منفذ الشلامجة الحدودي في الجانب الإيراني، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الإيرانيين. ورغم الضربة استؤنفت الحركة التجارية وعبور المسافرين بعد توقف استمر لعدد من الساعات.
2: الجانب اللي كان مستهدف في الهجوم هو الجانب الإيراني وليس الجانب العراقي، وبالتحديد أكو برج أو رادار عسكري أعتقد في منطقة الشلامجة في الجانب الإيراني تم استهدافه، وحسب معلوماتنا الجانب العراقي كان بعيد عن الهجوم ولم يتأثر أبدا.
1: وجاءت الضربة في توقيت يشهد فيه منفذ الشلامجة الحدودي زخما كبيرا في حركة عبور المسافرين، إذ يعبره يوميا نحو 15,000 مسافر.
3: وين ما يطقون احنا نمشي ونستمر. الباحة سمعنا طقوا بالشلامجة بين الحدود البصرة وإيران اللي هي مدينة المحمرة، الحمد لله علينا من 150 كيلو متر وصلنا.
4: بالنسبة للحصار الاقتصادي احنا هاي 40 سنة نعاني هذا الشيء، واحنا قبل كانت عندنا يعني فرد ممكن اضطراب قليل، يعني نقول خاف نحارب، خاف يصير شيء، خاف المواطن يتأثر.
1: ولم يقتصر التصعيد على منفذ الشلامجة، تعرض منفذ العبدلي في الكويت إلى هجوم بطائرة مسيرة، ما أدى إلى توقف حركة التجارة وعبور المسافرين بين العراق والكويت عبر منفذ صفوان الحدودي، في مؤشر على اتساع رقعة التوتر وصولا إلى المنافذ الحدودية. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
0: نتابع من ملف البحر الأحمر، إذ نددت المنظمة البحرية الدولية بهجمات شنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر. وقال أرسينيو دومينغاز رئيس المنظمة البحرية الدولية إن هذه الهجمات لا يمكن تبريرها لأنها تعرض حياة البحارة للخطر وتهدد أمن الملاحة الدولية والبيئة البحرية واستقرار سلاسل التوريد العالمية، مؤكدا أن استمرار الهجمات على السفن في البحر الأحمر الذي يعد ممرا بحريا حيويا وبالغ الأهمية للتجارة الدولية ينذر بتصعيد التوترات وتعطيل الطرق التجارية وتقويض مبدأ حرية الملاحة.

0: كما عبر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرغ عن قلق الأمم المتحدة البالغ من استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن التجارية وما ترتب على ذلك من تجدد لتعطيل الملاحة البحرية في البحر الأحمر. وذكر بيان المبعوث الأممي إنه عقد سلسلة من اللقاءات مع أطراف يمنية وجهات فاعلة إقليمية ودولية في ظل تصاعد التوتر. وأشار جروندبرغ إلى أن الأولوية تتركز في الحفاظ على مكتسبات هدنة عام 2022 لمنع العودة إلى صراع أوسع نطاقا وتهيئة الظروف لعملية سياسية شاملة. كما قال البيان أن الأعمال التصعيدية ستدفع اليمن نحو مزيد من المواجهة وزيادة معاناة الشعب اليمني، إلا أنه شدد على أنه لا يزال من الممكن تغيير المسار والتوجه نحو مفاوضات تضع مصالح اليمن وشعبه أولا. وقبل ذلك أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يجب استعادة حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز وباب المندبي عبر الدبلوماسية.
1: There is no military solution to the conflict. Fighting must stop everywhere in the region. And international navigational rights and freedoms in and around the Strait of Hormuz and Bab el-Mandeb must be fully restored. Diplomacy is the only way forward. That has been my clear and consistent message in my ongoing outreach to leaders. I want to recognize the mediation of Pakistan and countries in the region working to reduce tensions and create space for dialogue. These efforts must be supported and strengthened in pursuit of a peaceful and durable settlement.
0: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح بالغة خلال التصدي لهجوم للمستوطنين على أطراف قرية تل جنوب غرب نابلس. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن حصيلة القتلى في قرية تل ارتفعت إلى 4 قتلى و4 إصابات أخرى، 3 منها حرجة، فيما جرى الإعلان عن مقتل إسرائيلي متأثرا بإصابته في شمال الضفة الغربية. أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سيعقد اجتماعا مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زمير لبحث الرد على الهجوم الذي وقع صباح اليوم. من جهته طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن خفير الجيش الإسرائيلي بهدم منازل منفذي الهجمات جوا وعبر آليات D9 ومحاسبة داعميهم، قائلا إنها اللغة السائدة في المنطقة وكما تحدث بها في غزة فقد حان ونفذت في غزة فالوقت حان للتحدث بها في الضفة الغربية أيضا على حد قوله. من رام الله معنا مراسلة العربية إسراء الزير. إسراء أهلا بك، المزيد من التفاصيل حول ما حصل من مواجهات قرب نابلس إذن.
2: على الأرض وعند الساعة 7 صباحا يقول لنا رئيس المجلس القروي لقرية تل بأن كان هنالك مجموعة من المستوطنين وصلت أعدادهم إلى 100 توجهوا بشكل مباشر إلى قرية تل غربية مدينة نابلس تحت ما يصفونه بمسار سياحي استيطاني في الضفة الغربية. هذا الأمر يرونه الفلسطينيون بأنه يعمل على فرض الواقع الاستيطاني على الأرض، لذلك تجمهر الشبان الفلسطينيين في قرية تل وذهبوا قدما نحو المستوطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الطرفين في بادئ الأمر، أسفر ذلك عن إصابة فلسطيني واحد حتى تطور وتصاعد المشهد تحديدا عند الأطراف الغربية لقرية تل قرب مستوطنة حفاد جلعاد القريبة من تلك القرية، ما أسفر عن مقتل 5 فلسطينيين في نهاية المطاف وإصابة مجموعة آخرين ومقتل إسرائيلي واحد. الرواية الإسرائيلية تقول بأن أحد الفلسطينيين حاول استيلاء على سلاح أحد المستوطنين وتوجيه هذا السلاح باتجاهه، ولكن الفلسطينيون يرفضون ذلك، يتحدثون عن دفاعهم عن بلدتهم وقريتهم ذاتها التي تعرض بين الفينة والأخرى إلى مجموعة من الاعتداءات من قبل المستوطنين ذاتها التي تدينها وزارة الخارجية الفلسطينية التي ترى بأن إسرائيل تتحمل المسؤولية عن تصاعد هذه الهجمات والاعتداءات التي

0: تتم دون حماية وبإفلات من العقاب، ودعت المجتمع الدولي لتوفير الحماية للفلسطينيين وفرض العقوبات باتجاه تجمعات المستوطنين وأيضا المستوطنين ذاتهم وفتية التلال الذين ينفذون هذه الاعتداءات على الأرض. لا زالت قرية تل محاصرة من قبل الجيش الإسرائيلي، المستوطنون يدعون عبر منصات التواصل الاجتماعي لتنفيذ اعتداءات باتجاه القرى والتجمعات الفلسطينية، وهذا ما يحدث الآن في القرى الموجودة والمحاذية لمدينة نابلس المغلقة باتجاهها كافة الحواجز التي يمر منها الفلسطينيين. إليك.
1: ما المتوقع أن يخرج عن الاجتماع الأمني الذي سيحصل بين نتنياهو وقادة عسكريين حول التطورات وردود الفعل على هذه الحادثة؟ هل المزيد من التصعيد، المزيد من الحصار؟
0: ردود الفعل عن أي تصعيد وعن أي حصار نتحدث؟ والضفة الغربية تعيش باستنفار منذ 7 أكتوبر في عمليات ينفذها الجيش الإسرائيلي في مخيمات شمال الضفة الغربية، والحواجز والبوابات المنتشرة بين كل حدب وصوب. بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية التي نشرها بنيامين نتنياهو عن مكتبه الرئاسي الذي يتحدث عن اجتماع مشاورات أمنية بينه وبين رئيس أركانه ووزير دفاعه لدراسة سبل الرد على ما وصفوه بالهجوم الدموي. بدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية بقراءة هذا البيان وقرئ في مسارين اثنين. الأول مسار سياسي أمني، محاولة من بنيامين نتنياهو لدراسة ردود الفعل الأمنية التي على إسرائيل أن تتخذها باتجاه الضفة الغربية والتي عليها أن تكون تعزيز بكتائب عسكرية باتجاه الضفة، وهذا الأمر طبيعي والذي سوف تشهده الضفة خلال الشهر المقبل تزامنا مع أعياد عدة سوف تشهدها أو يشهدها اليهود في هذه المنطقة في محاولة منهم لحماية المستوطنين من أي احتكاكات مع الفلسطينيين، خاصة مع انتشار البؤر الاستيطانية بمحاذاة التجمعات الفلسطينية ما أدى إلى ارتفاع هذه الاحتكاكات والهجمات بين الطرفين. القراءة الثانية لبيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية يقرأ من بعين سياسة داخلية إسرائيلية، خاصة وأن بنيامين نتنياهو ذاته المتهم بالإخفاقات بعد 7 أكتوبر، وهذا الجدل الذي ما زال قائما سياسيا وقضائيا حول بنيامين نتنياهو. نعم. يحاول الآن تهدئة الشارع الإسرائيلي خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الكنيسة الإسرائيلية خلال الشهرين المقبلين.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسلة العربية إسراء زير. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. من مقر الوزارة الجديد بمانشستر أندي بيرنام يبدأ مهامه كرئيس لوزراء بريطانيا.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
5: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
4: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
6: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
7: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
4: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

أهلا بكم من جديد. في ملف آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة استهدفت مسؤولا بارزا في جماعة الإخوان في مصر إلى جانب 3 أفراد وثلاثة كيانات. قالت إنها قدمت دعما ماليا ولوجستيا لحركة حماس عبر شبكات دولية لجمع الأموال وتحويلها. وأضافت واشنطن أن الكيانات والأشخاص الذين تم تصنيفهم

0: من جماعة الإخوان يقيمون خارج مصر. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط أكثر من 500 مسير أوكرانية خلال ساعات الليل في واحدة من أكبر الهجمات التي أطلقتها كييف. وقالت الوزارة الروسية إن الطائرات استهدفت أكثر من 10 مناطق روسية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، من بينها المنطقة المحيطة بمدينة سان بطرسبرغ، حيث أصيب مستودع تابع لشركة روسية للتجارة الإلكترونية. في المقابل، أفادت السلطات الأوكرانية بأن فرق الطوارئ أخمدت بعض الحرائق وتواصل احتواء أخرى اندلعت إثر غارة جوية روسية استهدفت حيا سكنيا في مدينة سلوفيانسك شرق أوكرانيا. الغارة تسببت بإصابة ما لا يقل عن 9 أشخاص وإلحاق أضرار بسبعة مبان سكنية. كما أضافت السلطات أن فرق الإنقاذ علقت عملياتها مؤقتا بسبب خطر تجدد الهجوم. ننوه مشاهدينا إلى الأخبار العاجلة التي وردت على الشاشة قبل قليل والمتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية. رويترز نقلت عن سماع ذوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، وأيضا زيلينسكي تحدث وأكد قصفه لمنشأة نفطية في منطقة كيروف الروسية. من ناحية أخرى، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاي كالس أن العقوبات الأوروبية جعلت من الصعب على روسيا جمع رؤوس الأموال من الخارج، موضحة أن هذه العقوبات تهدف إلى حرمانها من تمويل حربها في أوكرانيا. وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر الحزمة 21 من العقوبات على روسيا. استهدفت العقوبات أكثر من 100 بنك وشركة عملات مشفرة روسية، وتشمل الحزمة فصل 33 بنكا إضافيا عن نظام سويفت، وتجميد سقف سعر النفط الروسي عند نحو 44 دولارا للبرميل لمدة عام. يبدو أن الذكاء الاصطناعي سيكون مصدر قلق أكبر في المستقبل، إذ توقع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن يتجاوز الذكاء الاصطناعي الذكاء الجماعي للبشرية. ماسك توقع أن يتجاوز هذا الذكاء الاصطناعي الذكاء البشري في غضون نحو 5 سنوات، بل وحذر في مقابلة مع مجلة The Economist أنه بحلول عام 2036 قد يفقد البشر السيطرة على الأنظمة فائقة الذكاء. أوضح ماسك أن الذكاء الاصطناعي قد يتفوق على الإنسان في جميع المهام تقريبا باستثناء كونه إنسانا بحسب تعبيره. من لندن معنا مراسلة العربية عروب عبد الحق. عروب، حول هذه المقابلة إذن والذكاء الاصطناعي الذي سيتخطى الذكاء البشري في غضون 5 أيام، المزيد حول حيثيات هذه المقابلة.
1: مرحبا راوية، يعني طبعا نحن نتابع يعني من بريطانيا تطورات تسلم رئيس الحكومة البريطاني أندي بيرنم لمهامه هذا الأسبوع. يعني طبعا هو خامس يوم لأندي بيرنم في مقر الحكومة وأمامه العديد من التحديات. أعتقد أن طبعا توجهه إلى مانشستر، وكان هناك خبر قبل قليل كنت قد ذكرتي.
0: نعم عروب اعذريني، ولكن يبدو أن الأمور اختلطت معنا. دعينا ننوه إلى ما تتحدثين عنه. رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام الذي بدأ العمل من مقره الجديد داونينغ ستريت 10 الشمالي في مدينة مانشستر، هذه الخطوة طبعا تهدف إلى نقل جانب من صنع القرار الاقتصادي خارج لندن. سيعمل بيرنام من المقر الجديد أسبوعيا، كما سيرأس أول اجتماع للمجلس الاقتصادي الوطني بعد إعادة تفعيله. طيب، من جديد عروب، أن يعني يكون لديه مقر وأن يتواجد أسبوعيا في مانشستر، أهمية ذلك بالنسبة للمدينة وأن يكون هناك مشاركة في القرار السياسي والاقتصادي لمدينة كبرى مثل مانشستر غير لندن طبعا إلى جانب لندن.
1: صحيح راوية، يعني هذا الخبر طبعا هو خامس يوم كما ذكرت لأندي بيرنام، لأول مرة سوف يتجه إلى يعني مانشستر في الشمال، وهو للعمل في مقر أنشأه في مانشستر، وهو أطلق عليه اسم 10 شمال، وهو فرع عن 10 داونينغ ستريت من هذه طبعا المدينة، لأنه يريد أو يرغب بأن ينقل بعض صلاحيات

0: التقنيات من الحكومة المركزية إلى السلطات المحلية. سوف يقوم بترأس اجتماع للمجلس الوطني الاقتصادي هناك اليوم، وهو يريد أن يعمل من هذا المقر بشكل أسبوعي. هذا المقر سوف يشرف على صلاحيات نقل أو على نقل بعض الصلاحيات للسلطات المحلية، وأيضا على النمو الاقتصادي للمجالس المحلية. هذا بالنسبة لتحركات أندي بيرنم اليوم هذا الأسبوع في سياق استلامه لمهامه ومحاولته لتغيير طريقة فعله للأشياء. طبعا هناك العديد من التحديات أمام أندي بيرنم، وهو يدرك بأن هناك الكثير من التحديات سواء من الملفات الداخلية أو الخارجية. هو يريد أن يقوم بفعل الأشياء بطريقة مختلفة، ولكن يبقى السؤال إذا ما كان بالفعل قادر على إحداث هذا التغيير، لأن بريطانيا لا يحكمها فقط رئيس الحكومة، ولكن هناك برلمان، هناك طبعا حزب عمال منقسم. يجب على أندي بيرنم أن يعني يبذل جهد في توحيد هذا الحزب من أجل تجنب المصير نفسه لرؤساء الوزراء السابقين، وهناك أيضا تشريعات وقوانين تحكم بها البلاد. لذلك هناك ملفات عديدة، الملفان الخارجي والداخلي مرتبطان بشكل وثيق جدا، لأن كل ما يجري من في الخارج من حروب سواء في الشرق الأوسط أو في أوكرانيا تؤثر على الملفات الداخلية هنا في بريطانيا، خصوصا تكلفة المعيشة وعلى الاقتصاد. لذلك يعني يريد أن يركز أندي بيرنم بشكل رئيسي على أدائه في الملف الخارجي، لأنه سيؤثر بشكل كبير على ما سيقوم به داخل بريطانيا وعلى شعبيته داخل بريطانيا. راوية،
1: شكرا جزيلا لك من لندن مراسلات العربية عروب عبد الحق. في جديد حرب ترامب التجارية، أعلن مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستفرض اليوم رسوما جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا على خلفية مزاعم بالتساهل في تطبيق حظر العمل القسري. ونفى مسؤول في إدارة ترامب الادعاءات بأن تعرفات العمل القسري بديل للرسوم منتهية الصلاحية، وشدد على أن الولايات المتحدة تفرض حظرا أشد على استيراد السلع المصنعة باستخدام العمل القسري. وصفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالس الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على السلع الأوروبية بأنها مفاجأة سلبية، معتبرة أنها تفتقر إلى مبررات واضحة. وأوضحت كالس أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي سيطلبون توضيحات من واشنطن بشأن الرسوم الجديدة بعدما أوفى التكتل بالتزاماته ضمن الاتفاق التجاري. في سياق التوتر الأمريكي الكندي بعدما فرض الرئيس ترامب رسوما على كندا بقيمة 50%، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن أوتاوا ستفعل ما يلزم للدفاع عن نفسها في حال نشوب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.
2: As everyone knows, on Monday the U.S. administration announced its intention to impose the latest in a series of unilateral and unwarranted trade actions. Let's be clear about how Canada is responding. Yes, we are intensifying our negotiations with the United States in pursuit of a comprehensive agreement that addresses all tariff-related sectors.
1: ومن الرسوم التجارية إلى ملف المهاجرين، إذ فرضت إدارة ترامب غرامات مالية قاسية على مهاجرين غير نظاميين تصل إلى 998 دولارا يوميا بعد صدور أوامر بترحيلهم. طبعا هذه الخطوة تهدف لدفع المهاجرين غير الشرعيين إلى المغادرة وسط انتقادات حقوقية ودعاوى قضائية تعتبرها عقوبة مفرطة.
3: بين حقائب ترتب على عجل ورسائل رسمية تحمل أرقاما صادمة، يجد آلاف المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة أنفسهم أمام مستقبل غامض. فبدلا من قرار ترحيل فقط، بات شبح غرامات بمئات الآلاف وحتى ملايين الدولارات يلاحق من يقرر البقاء بعد صدور أوامر المغادرة. فعلت إدارة ترامب قانوناً يعود إلى عام 1996 يتيح فرض غرامة تصل إلى 998 دولاراً عن كل يوم يبقى فيه المهاجر داخل الولايات المتحدة بعد صدور أمر نهائي بترحيله. وفقاً لتقارير أمريكية، أرسلت وزارة الأمن الداخلي أكثر من 100,000 إشعار بغرامات قد تصل قيمة الواحد منها إلى نحو 1,800,000 دولار خلال 5 سنوات، في خطوة تقول الإدارة إنها تهدف إلى دفع المهاجرين إلى المغادرة طوعاً، بينما يصفها منتقدون بأنها وسيلة للضغط من أجل الترحيل الذاتي.

0: تحولت الغرامات إلى أداة ضغط تدفع المهاجرين إلى الاختيار بين مغادرة الولايات المتحدة أو مواجهة ديون ضخمة.
1: وبينما تؤكد السلطات أن الإجراءات تأتي ضمن حملة تجديد سياسة الهجرة، يجد كثير من المهاجرين أنفسهم أمام خيارات صعبة وسط مخاوف من فقدان مدخراتهم وممتلكاتهم، فيما تواجه السياسة طعونا قضائية تتهمها بفرض عقوبات مفرطة وتجاهل الأوضاع الإنسانية والقانونية للأفراد.
2: أما في تطورات التوتر بين واشنطن وهافانا، أنهى الجيش الكوبي مناورات عسكرية استمرت 6 أشهر في وسط البلاد بمشاركة نحو 300 ضابط ووحدات من المشاة والقوات الخاصة والمدفعية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية بمقاطعة ماتانزاس وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة. طبعا جاءت هذه المناورات بالتزامن مع فرض واشنطن لعقوبات جديدة استهدفت 9 جهات وشخصين في كوبا في إطار تشديد الضغوط على الحكومة الكوبية. في تونس دقات الساعة ضبطتها أشعة الشمس، فكل 5 دقائق تشتعل النار وتلتهم معها الأخضر واليابس، ومع ملامسة درجات الحرارة عتبت 50 درجة مئوية تحولت البلاد إلى ساحة حرائق واسعة لم تقتصر على الغابات والمزارع.

طلبت فرنسا من المفوضية الأوروبية تفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية للمساعدة في إخماد الحرائق، ويتيح الطلب الذي تقدمت به فرنسا في حصولها على دعم من دول الاتحاد الأوروبي بتنسيق وتمويل جزء من التكتل. كما ذكرت مصادر مطلعة أن كرواتيا والتشيك والبرتغال ستزود فرنسا عبر الآلية الأوروبية بعدد من الطائرات للمساهمة في إخماد الحرائق التي اندلعت في عدة مقاطعات. نبقى في ظواهر المناخ وحرائق هذا الصيف اللافتة. في غرب فرنسا تحديدا في إقليم لاند أجبر حريق أكثر من 10,000 شخص على إخلاء منازلهم ومخيماتهم بالقرب من ساحل فرنسا الأطلسي. أعلنت السلطات الإسبانية حالة الطوارئ في العاصمة مدريد ومقاطعة أفيلا القريبة منها في أعقاب خروج حرائق غابات عن السيطرة. وسبق حالة الطوارئ إجلاء أكثر من 10,000 شخص من مختلف أنحاء مدريد، حيث تشتعل عدة حرائق غابات في آن واحد. وأمرت السلطات الإسبانية بالأمس أكثر من 3,500 شخص بمغادرة منازلهم في بلدة تقع غرب العاصمة مدريد. ومن الحرائق والحرارة المرتفعة إلى الثلوج في تشيلي، إذ يواجه 39 عاملا درجات حرارة متجمدة وظروفا جوية قاسية بعد أن أدى تساقط الثلوج إلى إغلاق مشروع باسكوالاما للتعدين في منطقة أتاكاما. وقال رئيس اتحاد التعدين التشيلي إن العمال يقضون ليال تصل فيها درجة الحرارة إلى 28 درجة مئوية تحت الصفر دون تدفئة، بينما تسببت أنابيب المياه المتجمدة في انقطاع المياه عنهم ما يحول دون حصولهم على الخدمات الأساسية. وفي غضون ذلك صرحت شركة باريك للتعدين بأن العمال بصحة جيدة وتخطط لتنفيذ عملية إنقاذ خاصة في حال تحسن الأحوال الجوية.

0: وأخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: مدد نادي ميلان الإيطالي عقد لاعب الكرواتي لوكا مودريتش لموسم آخر، وذلك حتى صيف 2027. تعاقد أرسنال الإنجليزي مع المهاجم اليوناني كريستوس زوليس قادما من كلوب بروج البلجيكي. انتقل الأرجنتيني غارناتشو على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي إلى مواطني نادي أستون فيلا لمدة موسم واحد. رسميا أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعاقده مع المهاجم كريم أديمي قادما من بروسيا دورتموند الألماني. حدد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل للإعلان عن التعاقد مع المدرب الجديد للمنتخب الأول، الذي أشارت وسائل إعلام أنه سيكون زين الدين زيدان. يخوض الأهلي السعودي اليوم رابع مباريات الودية تحضيرا للموسم الجديد، وذلك عندما يلاقي فيتوريا غيماريش في البرتغال.
0: نهاية النشر، إلى العناوين. الجيش الأمريكي يستكمل جولة ضربات جديدة في إيران ويستهدف مراكز عسكرية ومرافق لتخزين المسيرات. ترامب يقرر تعويض السفن المتضررة من الضربات في مضيق هرمز من أموال إيران المجمدة. ورغم اتساع الضربات الأمريكية، ويتكوف وكوشنر يراهنان على اتفاق مع إيران. تصعيد أمني في الضفة الغربية، مقتل إسرائيلي وأربعة فلسطينيين قرب نابلس. نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: التفاهم بين طهران وواشنطن ينهار والتصعيد يعود بقوة. سفن تستهدف ومضيق هرمز تحت التهديد والدبلوماسية تفقد قدرتها على الاحتواء. فهل تبدأ مرحلة الضغط الشامل؟ وهل يصبح إسقاط النظام خياراً مطروحاً؟ أم أن إيران ترفع سقف التصعيد لفرض اتفاق يحمي مصالحها؟ طهران وواشنطن من التفاهم إلى حافة المواجهة. محل نقاش مع رشا نبيل الليلة 9 على شاشة العربية.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
0: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
3: نأخذ دروسا من هذا التاريخ. سيف بن يزن شخصية كبيرة جدا في اليمن. نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي تعتبر لب الحقيقة.
4: ثمت أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة بدرجة أنه كان فيها أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق.
3: البحث الآثاري التاريخي لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية. لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. هناك من الأحباش من يرون أنفسهم جزءا من التاريخ اليمني.
4: الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي.
0: تجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع مضطرب مرتبك مشوش في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفضاء.

زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟ هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على

الجيش الأمريكي ينهي جولة من الضربات على إيران، والأهداف شملت مراكز قيادة عسكرية ومواقع تخزين مسيرات. ترامب يهدد باستخدام أو يهدد إيران باستخدام أموالها المجمدة لدفع تعويضات للسفن المتضررة في الخليج. الاتحاد الأوروبي يشكك في مبررات أمريكا لفرض رسوم جديدة، وبريطانيا تقول شركاتنا لن تتأثر. وفرنسا تجلي أكثر من 40,000 شخص بسبب حرائق الغابات، وإسبانيا تعلن حالة الطوارئ في مدريد.

السلام عليكم، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من العربية. أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم إنهاء الجولة 13 من الضربات على إيران. وقال بيان القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، قال إنه تم استهداف مواقع عسكرية إيرانية شملت مراكز قيادة وشبكات الاتصالات ومواقع تخزين مسيرات، وإضافة إلى مواقع مراقبة ساحلية وقدرات بحرية إيرانية. ذكر البيان أن الهدف من الضربات هو تقليل التهديد الإيراني على البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. البيان جدد التأكيد الأمريكي على أن الممر الدولي مفتوح، قائلا إن السفن تواصل عبور مضيق هرمز بدعم عسكري أمريكي رغم هجمات الحرس الثوري الإيراني.

0: وعلى الجانب الإيراني، أفادت وسائل إعلام محلية بأن الهجوم الأمريكي الذي استهدف مناطق قرب مدينة الأحواز في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين. ونقلت وكالة إيرنا عن نائب محافظة خوزستان أن الضربة التي استهدفت محيط المدينة جاءت ضمن الليلة 13 من الضربات الأمريكية على بلاده.
1: في السعد احترقت.

هذا وتشير بيانات منصات لتتبع الملاحة الجوية إلى تدفق جسر جوي عسكري أمريكي ضخم عبر مسارات متعددة إلى الشرق الأوسط. وأظهرت صور الأقمار الصناعية انتقال عشرات الرحلات التابعة للقوات الجوية الأمريكية من قواعد رئيسية في أوروبا إلى المنطقة. وفي سياق ذاته كشف مسؤولون بريطانيون لصحيفة ديلي تيليغراف بأن قاذفة أمريكية من طراز B-1 لانسر شاركت في الضربة التي استهدفت إيران في 21 يوليو بعدما أقلعت من قاعدة راف فيرفورد في المملكة المتحدة. أكد مسؤولون أمريكيون أن القاذفة القادرة على حمل 24 قنبلة زنة 2000 رطل لم تستخدم ذخائر خاصة. على وقع هذا التصعيد الميداني وعبر منصته على تروث سوشيال، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستستخدم الأموال الإيرانية الموجودة في حيازتها أو الخاضعة لسيطرتها لدفع تعويضات عن كل الأضرار التي تلحق بالسفن والشحنات التي تتعرض للاستهداف في مضيق هرمز. وكشف مسؤولون أمريكيون بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس عدة خيارات لتصعيد الضربات العسكرية الأمريكية ضد إيران. شبكة ABC نيوز نقلت عن مسؤولين قولهم إن من بين الخيارات التي يدرسها ترامب العودة إلى مستوى الهجمات واسعة النطاق بما يشبه ما شهدته الأيام الأولى من عملية الغضب الملحمي، وربما تنفيذ عمليات أشد كثافة. وقد أفادت وكالة فرانس بريس بسماع دووي انفجارات قرب مطار أربيل الدولي الذي يضم قوات تابعة للتحالف الدولي في إقليم كردستان في شمال العراق. وبحسب مصدرين أمنيين فإنه جرى التصدي لمسيرة بالقرب من مطار أربيل الدولي ما أدى إلى تعليق مؤقت للرحلات الجوية. يذكر أن أصوات الانفجارات التي وقعت في محيط مطار أربيل الدولي سمعت بعد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي. إلى التطورات في البحر الأحمر، حيث نددت المنظمة البحرية الدولية بهجمات شنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر. قال أرسينو دومينغيز رئيس المنظمة البحرية الدولية إن هذه الهجمات لا يمكن تبريرها لأنها تعرض حياة البحارة للخطر وتهدد أمن الملاحة الدولية والبيئة البحرية واستقرار سلاسل التوريد العالمية، مؤكدا بأن استمرار الهجمات على السفن في البحر الأحمر الذي يعد ممرا بحريا حيويا بالغ الأهمية للتجارة الدولية ينذر بتصعيد التوترات وتعطيل الطرق التجارية وتقويض مبدأ حرية الملاحة. We'll be right back.

0: وقبل ذلك أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش أنه يجب استعادة حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز وباب المندب عبر الدبلوماسية.
1: There is no military solution to the conflict. Fighting must stop everywhere in the region. And international navigational rights and freedoms in and around the Strait of Hormuz and Bab al-Mandeb must be fully restored. Diplomacy is the only way forward. That has been my clear and consistent message in my ongoing outreach to leaders. I want to recognize the mediation of Pakistan and countries in the region working to reduce tensions and create space for dialogue. These efforts must be supported and strengthened in pursuit of a peaceful and durable settlement.
0: إلى لبنان، حيث بدأ أهالي بلدة زوطر الغربية في جنوب البلاد العودة إلى منازلهم، وذلك بعد أن أمن الجيش اللبناني عودتهم ونفذ عمليات تنظيف للبلدة من مخلفات حرب إسرائيل وحزب الله. وكان الجيش اللبناني تسلم بلدة زوطر الغربية بوصفها أولى المناطق التجريبية قبل أيام، وسمح بعودة الأهالي إليها على دفعات. ونتابع من زوطر الغربية جنوب لبنان مع مراسل العربية محمود شكر. محمود، مرحبا بك، كيف ترصد لنا المشهد الآن في زوطر الغربية؟ هل سمح للسكان بالعودة إلى بيوتهم؟
2: بالفعل يجري، حيث سمح الجيش اللبناني للمواطنين وللسكان أهالي الزوطر الغربية بالتوجه إليها. وكما نشاهد في هذه الصور الحية والمباشرة الآن هنا أن الأهالي يصطفون منذ ساعات تحضيرا للدخول إلى البلدة. الحاجز الفاصل ما بين الإجراءات الأمنية التي قامت بها الاستخبارات العسكرية والجيش اللبناني هي تنقسم بدورها إلى جزئين. كما نشاهد السيارات الآن من هنا فصعودا الذين ينتظرون للدخول، والسيارات التي اجتازت مع الزميل المصور في هذا الجزء، حيث هنالك آلية عسكرية للجيش اللبناني، ولكن حتى هذا التوقيت كما نشاهد لم تتقدم أي من السيارات من أهالي البلدة إلى وسط البلدة. ومرد ذلك إلى الإجراءات العسكرية التي ينفذها الجيش اللبناني من تدقيق في هويات أبناء البلدة من جهة، وفي أيضا عمليات فحص للسيارات وأيضا لسيارات اللبنانيين من أبناء البلدة. والنقطة الثالثة هي كانت على مستوى الأحياء، بمعنى إلى أن هنالك بعض الأحياء التي انتهى الجيش اللبناني من مسحها، وهي تعرف باللغة اللبنانية الحارات كما نشاهد، يعني الحارة الفوقانية، الحارة الوسطانية. الجيش يقول إلى أن العناصر الألغام انتهوا من مسح هذه الحارات، لذلك كل حارة انتهى منها سيذهب ويتوجه الأهالي إليها. السؤال الأبرز الذي أطرح هو هل أن الأهالي سيمكثون في هذه البلدات أم سيعودون؟ كان الجواب من بيته صالح للسكن وللإقامة وغير متضرر من الغارات الإسرائيلية يمكنه أن يقيم داخل البلدة، ومن بيته سوي مع الأرض من أثر الغارات فهو يمكن له أن يبقى عند أقربائه أو عند جيرانه. عملية
0: ما حجم المنازل المهدمة أو غير الصالحة هو يلقى في البلدة محمود؟
2: نعم، المنازل بحسب مصدر للبلدية هنالك الجزء الأكبر من الدور والأحياء كانت قد سويت مع الأرض، لأن هذه البلدة قد شهدت معارك طاحنة ما بين إسرائيل وما بين أيضا مقاتلي حزب الله، لذلك الدور والمنازل والأحياء في الجل الأكبر منها سويت مع الأرض، لذلك الأهالي سيدخلون ويترك لهم الحرية. نشاهد الآن رئيس البلدية مع هذا الضابط، رئيس البلدية أيضا يشرف على هذه العملية بالتنسيق مع الجيش اللبناني لتسهيل كل الدخول. وكما

نشاهد من هذه الجهة إذا أمكن بالزميل المصور للأطقم الإسعافية التابعة للدفاع المدني جمعية الرسالة للإسعاف الصحي أيضا هي تقف هنا، بمعنى سيارات الإسعاف في المقلب آخر، أيضا الطواقم الإسعافية هنا تقف بهذا بالقرب منا، الجيش البلدية وأيضا الاستخبارات العسكرية. لذلك الأهالي كما نشاهد في هذه الصورة لعدد كبير من الأهالي هم في الجزء الخلفي من السيارات.

0: من سيارات على مستوى فرد وذهب بمجموعات كما نشاهد بهذه الصورة. الآن هذه هي طلائع السيارات. نشاهد معك أيضا عند الحاجز هنالك ضابط استخبارات عسكرية بالإضافة إلى مختار للبلدة. أيضا هذا الجندي في الجيش اللبناني الذي يدقق كما نشاهد هو يحمل قائمة من الأوراق ويأخذ الأسماء يدونها ثم بعد ذلك مع البلدية ومع الاستخبارات يدقق بكل سيارة بسيارتها بكل أيضا حي أحيائه. وهذا ما رده إلى مسألة بغاية الأهمية هو أن بعض الأحياء هي صالحة للسكن لأن الوضع كان. نذهب أيضا مع الزميل كيف الجيش يفتح الصناديق الخلفية للسيارات ويدقق فيها في الكراتين في الحاجات في أيضا الحقائب التي هي حقائق بطبيعة الحال فيها الثياب للأهالي. وهذا سيأخذ مزيدا وحيزا من الوقت لأن كما نشاهد معك من أول هذا المباشر إلى الآن اتخذت هذه السيارة أكثر من 5 إلى 6 دقائق. الآن هي على جانب الطريق لأنه لربما يطالبون منها أن تصطف لاستكمال باقي الإجراءات القانونية. رئيس البلدية هو أيضا يقف على رأس هذه السيارة ضابط كبير للاستخبارات العسكرية بالقرب منه أيضا ضباط الأفواج الذين يتابعون على الأرض. هنالك تدقيق لكل سيارة بسيارتها. اجتازت هذه السيارة الآن النقطة الأخيرة دخلت السيارة الثانية كما نشاهد السيارة الثالثة ولكن حتى هذه الساعة كل هذه السيارات هي تصطف بالأمام على رأس هذه القافلة. هنالك آلية عسكرية أيضا تابعة للجيش ولكن حتى هذه الساعة لم تدخل أولى القوافل للأهالي. أيضا الشرطة البلدية يعني هي عبارة عن عملية عسكرية أمنية أهلية بلدية كل القوى التي هي على الأرض تشترك مع بعضها البعض لإنجاح هذه المهمة.
1: شكرا لك محمود شكر مراسل العربية من زوطر الغربية في جنوب لبنان. وفي جديد حرب ترامب التجارية أعلن مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستفرض اليوم رسوما جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا على خلفية مزاعم بالتساهل في تطبيق حظر العمل القسري. ونفى مسؤول في إدارة ترامب الادعاءات بأن تعريفات العمل القسري بديل للرسوم منتهية الصلاحية وشدد على أن الولايات المتحدة تفرض حظرا أشد على استيراد السلع المصنعة باستخدام العمل القسري. وصفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على السلع الأوروبية بأنها مفاجأة سلبية معتبرة أنها تفتقر إلى مبررات واضحة. وأضاف كالاس بأن مسؤولي الاتحاد الأوروبي سيطلبون توضيحات من واشنطن بشأن الرسوم الجديدة بعدما أوفى التكتل بالتزاماته ضمن الاتفاق التجاري.
2: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. Sorry, but you can't say that for European Union. If you compare our labor laws to the ones of United States, I mean, people have paid vacations. We have very good conditions, labor conditions for our employees. So it's not really grounded.
1: أكدت الحكومة البريطانية أيضا من جانبها بأن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الشركاء التجاريين لن يكون لها أي أثر سلبي على الشركات البريطانية مشيرة إلى استمرار الاتفاق التجاري مع واشنطن. الحكومة البريطانية أوضحت بأن واشنطن أقرت بالإجراءات البريطانية لمكافحة العمل القسري في سلاسل التوريد العالمية وهو ما يجنب المملكة المتحدة أي رسوم إضافية بموجب القرار الجديد. أعلنت السلطات في فرنسا إجلاء نحو 40,000 شخص بسبب حرائق الغابات في جنوب غرب البلاد. وقبل ذلك طلبت فرنسا من المفوضيات الأوروبية تفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية للمساعدة في إخماد الحرائق ويتيح الطلب الذي تقدمت به فرنسا في حصولها على دعم من دول الاتحاد الأوروبي بتنسيق وتمويل جزئي من التكتل. وذكرت مصادر مطلعة أن كرواتيا والتشيك والبرتغال ستزود فرنسا عبر الآلية الأوروبية بعدد من الطائرات للمساهمة في إخماد الحرائق التي اندلعت في عدة مقاطعات.

وفي إسبانيا أعلنت السلطات حالة الطوارئ في العاصمة مدريد ومقاطعة أفيلا القريبة منها في أعقاب خروج حرائق غابات عن السيطرة. وسبق حالة الطوارئ إجلاء أكثر من 10,000 شخص من مختلف أنحاء مدريد، حيث تشتعل عدة حرائق في آن واحد. في الختام هذا تذكير بالعناوين. الجيش الأمريكي ينهي جولة من الضربات على إيران، والأهداف شملت مراكز قيادة عسكرية ومواقع تخزين مسيرات. ترامب يهدد إيران باستخدام أموالها المجمدة لدفع تعويضات للسفن المتضررة في الخليج. الاتحاد الأوروبي يشكك في مبررات أمريكا لفرض رسوم جديدة، وبريطانيا تقول شركاتنا لن تتأثر. فرنسا تجلي أكثر من 40,000 شخص بسبب حرائق الغابات، وإسبانيا في حالة طوارئ. إلى اللقاء.

0: كان يختار أماكن لقصوره بعيدة جدا، كان يخشى الآخر، يكره الأوروبيين جدا، وعمره ما راح أوروبا. تركي النزعة والهوى.
1: لماذا هو ظل موضع غموض؟
0: عباس حالة عابرة، تسلم الحب وكل شيء، جاء في هذا الوقت الحرج في أعقاب تحجيم التجربة المصرية اللي قام بيها محمد علي.
1: حب البدو عشان عنده مشروع سياسي ما، ولا صار عنده مشروع سياسي ما لأنه أصلا كان بيحب البدو، فحبه للبدو جعله يتفهم مشاعرهم
0: هو يعني موجود في تاريخ الجزيرة وله علاقات قوية جدا.
1: كيف قتل ومن قتل؟
0: أحيانا كده تطل الحقيقة برأسها وتقول ها أنا ذا.
1: سننتظرها طويلا يعني حتى تطل علينا.
2: سجال مع مشاري الزايدي الآن على شاشة العربية.
3: كرست جهدك في التحقيق في القضايا الإرهابية الكبرى التي عصفت بفرنسا، لماذا اخترت هذا الطريق؟
4: مناس avec des tirs réels de Kalachnikov au moins heureusement j'ai pas été atteint.
3: تفجير طائرة اليو تي اي عام 89، لماذا طال التحقيق في هذه القضية؟
4: يا un autre attentat à peu près similaire que l'affaire du Paname 103. Voilà, pendant mon suis qui est au-dessus de l'Oquerbie, les deux sont liés maintenant, on le sait.
3: قضية كبرى مهمة اشرفت عليها، الفنزويلي كارلوس.
4: Vous avez un service de renseignement que ce soit la France ou le service n'oublie jamais les actions conduites par leurs agents.
3: هاجمات الحادي عشر من سبتمبر، قلت لو استمعت إلي الولايات المتحدة لما كانت قد وقعت الهجمات. من أين كل هذه الثقة بمعلوماتك وتحليلاتك؟
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. شخصيتنا اليوم وإن كانت مدة حكمها وجلوسها على عرش مصر في ذلك الوقت، نتكلم بحدودها في ذلك الوقت، لم يتجاوز أو قارب 5 سنوات، إلا أنه شخصية جدلية ومثيرة للسجال كما هو هدفنا في هذه المساحة، مع وضد خاصة، وأن حياته أحيطت بقدر كبير من الغموض والتساؤلات. نحن نتحدث عن الحاكم الثالث في أسرة محمد علي لمصر، عباس حلمي، كما هي العادة الأسماء المركبة، عباس حلمي ابن طوسن باشا ابن محمد علي، مؤسس هذه السلالة ومؤسس المملكة الشهيرة في القرن 19. عباس حلمي الأول، لماذا نتناوله في هذا الأمر؟ ربما يقول قائل إن هو إلا حاكم كبقية الحكام. الواقع هو حاكم كبقية الحكام، لكن مقاربته لأسلوب الحكم ونمط الحكم اختلف عن أسلافه، جده محمد علي وعمه إبراهيم باشا، وبالتالي اختلف مع بقية الأسرة، وكانت له نظراته الخاصة حول سياسات مصر الإقليمية والخارجية، وحتى حول علاقتها بالدين والثقافة والتنمية والتعليم إلى آخره، ولذلك صار موضع جدال في المدرسة التاريخية المصرية. لأجل ذلك نحاول أن نعقد هذه الجلسة الحوارية اللطيفة إن شاء الله مع الدكتورة إيمان عامر، مدير مركز الدراسات التاريخية في جامعة القاهرة وأستاذ التاريخ. حياك الله دكتورة إيمان.
1: أهلا وسهلا يا فندم.
0: عباس حلمي الأول غادر عالمنا منذ أكثر من قرن ونصف، يعني لماذا هو ظل في التناول المدرسة التاريخية المصرية موضع غموض أو سجال؟ يعني تلاحظ يحكم محمد علي كلام كبير كثير، إبراهيم باشا كذلك، عباس طوسون كأنه قفزة كذا، يعني حاجة كذا عابرة، وبعدين يرجع الكلام عن سعيد وعن خديوي.
1: طيب،
0: عباس
1: هو فعلا كان قفزة، هو فعلا حالة عابرة، لأنه حكمه كان قصير، هو 5 سنوات وبضع شهور وبضع أيام، يعني فعلا فترة قصيرة جدا. نعم. وفترة حرجة جدا، لأنها جاءت في أعقاب تحجيم التجربة المصرية اللي قام بها محمد علي وساعدوا فيها إبراهيم. يعني محمد علي كان التحديث، لكن إبراهيم كان الحقيقة خض حروب كثيرة، لكن هذه الحروب حتى كانت تشعل المنطقة والقوى العالمية بأن هناك قوى خارجة خارج مصر، فكان مسألة حرجة ومسألة مقلقة سواء للسلطان العثماني أو لإنجلترا وفرنسا وغيرهم يعني. فتم تحجيم هذه القوة من خلال معاهدة لندن 1840، ثم الفرمان المعدل 1841، ونقدر نقول أن هذه المعاهدة ضربت تجربة التحديث في مقتل. هي وإن كانت اعترفت بأن مصر ولاية عثمانية ذات طابع خاص وأعطتها بعض المميزات، أو أنها منحت محمد علي الحكم وراثي الأبناء من بعده، لكن في نفس الوقت هي حجمت الجيش والأسطول وعددهم، وكانت النتيجة أن هذا التحجيم انسحب على كل مناحي الحياة. يعني المدارس تقفل، التجارة والزراعة تأثروا، المصانع تقفل، معظم المصانع كانت قائمة لخدمة الجيش وخدمة المجتمع بالفعل، لكن حصل ضرب لهذه التجربة، وكانت النتيجة أن عباس تسلم الحكم وكل شيء.
0: إذا ليست مسؤولية عباس،
1: لا،
0: يعني عباس تولى الحكم بعد إبرام
1: الحقيقة معاهدة لندن. طبعا
0: هو استلم الحكم
1: 48، فكان الحقيقة خلاص أبرمت المعاهدة وصدر الفرمان وتم التحجيم وتم ضرب كثير من يعني مشروعات محمد علي. هو ليس المسؤول لكنه جاء في هذا الوقت الحرج، وهو أيضا شخص ما نقدرش نقول عليه إيه، يعيش أزمة الإنسان التقليدي في عالم متغير، لا، ويعيش أزمة الإنسان المتحجر في عالم متغير، لأن هو شخصيته أساسا يعني كانت تميل إلى العزلة وإلى الانطواء، وكان يميل أيضا للجانب أو للسيطرة العثمانية أكثر من أن يقيم حوار مع آخر.
0: فبعد وكان يسكن في قصور،
1: في قصور
0: في الصحراء، يعني
1: هو الحقيقة كان من يعني معالم انعزاله أنه كان يختار أماكن لقصوره بعيدة جدا، يعني الصحراء اللي هي أصبحت مش صحراء دلوقتي، اللي هي الريدانية عندنا، عمل فيها قصر بعيد في بنها لم يقيم

0: عمل قصر في قلب بنها ولكن في منطقة بعيدة، عمل قصر اسمه الدار البيضاء في الطريق بين السويس والقاهرة في مكان موحش جدا. هو كان لا يميل إلى أن يكون أنه يختلط أو يشوف الآخر، وهو اللي عمل الحلمية. عباس حلمي الأول هو اللي عمل منطقة الحلمية، وكانت منطقة يعني نائية. مش كانت نائية، لكن أيضا يعني يقال أنه حبه في عالم الخيل والفروسية والهجن
1: حكاية كبيرة.
0: دي حكاية كبيرة خليته إيه يعني، هو ده العالم بتاعه. يعني يقال أنه كان بياخد الخيول ويخرج بيها في الصحراء بعيدا عن الحياة المدنية تماما. فهذه المسألة الحياة كانت مؤثرة أن شخصيته كده، والظروف الداخلية والخارجية أيضا حجمت التجربة المصرية. فلا أستطيع أن ألقي على كاهله كل المسؤولية كاملة. ودائما أقول أنه شخص مختلف، حاكم مختلف، لكنه جاء في أعقاب درب التجربة المصرية.
1: جميلة، هذه افتتاحية جميلة. على الأقل تفهمنا الظرف الموضوعي اللي نوجد فيه، يعني أنه لماذا مثلا يتهم أنه قلص البعثات التعليمية، أنه أغلق بعض المصانع إلى آخره. فحضرتك بتقولي لا، أنه ما هذا الطبيعي، حتى لو كان غير عباس حيعمل كذا بعد اتفاقية لندن والفرمان المعدل لقلص
0: النفوذ المصري. برضو يعني لم يخلو الأمر من أن في عهده مثلا خرجت بعض البعثات القليلة جدا، منها بعثة فرنسا 19 فقط. لكنه رجع بعثات وتوعد العائدين بأنهم هيرجعهم يلبسهم لباس الفلاحين ويشتغلوا في الغيط. يعني هو كان عنده نظرة علوية وفوقية على المصريين. الحقيقة يعني. لكن هي البعثات كانت لازم ترجع. المسألة الثانية أن في بعض المدارس أنشأت في عهده، يعني الإرسالية الأمريكية أرسلت عملت مدرسة بنين في الأسبكية، الفرير والجيزويت مدارس البنين اتعملت في عهده. فكان في، لكنه ليس كالتجربة الرائدة في عصر محمد علي. ولذلك أقول هي الكيرف كده كان عالي وينزل ويبتدي يطلع شوية بقى وقت سعيد حتى يصل إلى المرحلة الثانية من تجربة التحديث.
1: يعني نستطيع أن نقول هو نسخة خاصة أو إصدار خاص لا مثيل له من حكام مصر العلوية. طيب نشوف هذا البروفايل وأيضا نعمل عليه حوار.
2: عباس حلمي الأول حاكم مصر الثالث من عائلة محمد علي، حكم مصر بين عامي 1848 و 1854. ولد على الأرجح في الحجاز خلال حملة والده، ونشأ مرفها منعزلا عن العائلة والعالم. يعد عهده إجمالا مرحلة حصار وتراجع، بينما تثير وقائع حكمه وقراراته الجدل بين المؤرخين، بين من يؤيد ومن يندد ومن يصدق ومن ينفي. لكن الثابت أنه لم يرث عن جده مواهبه القيادية ولا عن والده فروسيته، لكنه رغم ذلك تمتع ببعض الخصائص. كان عباس حلمي وفق مؤرخين رافضاً لكل أشكال التدخل التركي والأجنبي في شؤون بلاده، وكان عنيداً أمام المطالب الغربية بشق قناة السويس، كما اشتهر بأنه مؤسس السلالة المصرية من الخلية العربية الأصيلة التي تنسب إليه. مضت سنوات حكمه القليلة في الركود والعزلة، ولم يكن موته نهاية القصة، فقد فتح الباب أمام التوقعات، فقد كان موته اغتيالاً على يد خدمه، ما جعل قصة عباس حلمي الأول تبدو كأنها لا تنتهي أبداً. فما زال محبو المؤامرة ينسجون حول اغتياله الفصول، وما زال المؤرخون لا يقطعون الشك حولها باليقين.
1: أظن دكتورة عمل رواية كمان عن عباس حلمي بس أنا ناسيها، يعني جسدت هذه الغرائبية يعني في شخصيته.
0: ما الرواية لازم تكون فيها نسج إبداعي وروائي وليس حقيقي، يعني هي الرواية بتبقى حرة وليس مصدر ومرجع تاريخي طبعًا نلتزم فيه بالحقيقة.
1: طبعًا بس يبدو أنه مغري كان لخيال الروائيين.
0: طبعًا أكيد،
1: زي الحاكم بأمر الله الفاطمة تعرف النسج حوله كمان. بس على ذكر أنه انولد، مرة معنا في البروفايل أنه انولد في الجزيرة العربية وفي الحجاز، هو تحديدا انولد
0: يعني
1: في جدة.
0: يقال أنه يا إما في القاهرة أو جدة، يعني في ناس يعني
1: الرواية مشهورة جدة.
0: بس هو والده مات بعدها بثلاث سنين.
1: مظبوط.
0: يعني هو اتولد 13 مات 16، يعني ما عاش مع والده. هو الحقيقة اللي رباه كان جده محمد علي، وكان بيحاول إنه يعني يربيه كويس ويعلمه كويس.

0: ودخلوا المدرسة في الخنكة عشان يتلقى تعليم. هو كان رافض العلوم الحديثة ورافض اللغات تماما. يعني لم تكن لديه رغبة في شيء، رغم أنه بعد كده محمد علي حاول أنه يعني يخرطه في جانب الإدارة والعمل. وكان أول حاجة مسكها مديرية الغربية، فدخل في صدام مع الفلاحين عنيف وشديد جدا. ومحمد علي اللي احنا بنقول في بعض الأحوال كان بيتعالى على المصريين ولا لكن كان مؤمن بالعقلية المصرية وبالنشاط المصري ويقدر انه يشغل الشعب، لكن هو كان رافضهم تماما. ولما بعد كده ابتدى يدخل مثلا في مجال ديوان الخديوي، ده ديوان مهم جدا، مفروض انت كنت اتغيرت يا عباس بقى تظهر مواهبك في الديوان. وانه كمان يعني لما يصدر قرار بانشاء المجلس الخصوصي المجلس العمومي، يعني هو بيحاول محمد علي انه يخرج منه مواهبه، لكن العباس الحقيقه كشخصيه كان مش عايز يبقى.
1: مش مش مش مش الموضوع يقال الا يقال يعني انه هو اتخذ هذا الموقف عن عمد وعن قصد لانه مش مقتنع مثلا بالمشروع تبع جده محمد علي وعمه ابراهيم باشا، بدليل انه حاول ينسج علاقات ايجابيه مع البدو ومع سكان الجزيرة العربية. على فكرة بالمناسبة شخصيته وإن كانت مهمشة في المقاربات المصرية التاريخية، لكن في الأدب الشعبي في الجزيرة العربية يحظى بمكانة كبيرة. حتى في الشعر العامي، يعني مثلا عندنا شاعر وأمير شهير اسمه عبيد بن رشيد يخاطب شخص في مدينة اسمها الجوف، كان يريد أن يمد نفوذ إمارة حائل إلى هناك، فيقول أنا تركت هذه الجوف المدينة الجوف ولم أصل إليها إكراما لعباس باشا لأنه كان موجودا فيها في إحدى رحلاته، أما لك أنت لا سأقاتلك وأخذ هذه الأرض منك. ويعبر عن ذلك بالبيت الشعبي يقول العام خليتك علشان عباس ولا لابن شعلان ماني مخليك، يعني معنى الكلام العامية أنا تركتك العام لأجل كرامة لعباس، أما لهذا الشخص فلن أتركك. ما يدل على حضور شخصية عباس في الأدب الشعبي عندنا عكس ما هو موجود في مصر.
0: لا هو لأنه
1: يعني لديه صورة ثانية
0: لأنه في الأدبيات في الجزيرة عباس موجود في تاريخ الجزيرة وله علاقات قوية جدا، ويقال أنه أرسل ابنه إلهامي يقيم عند إحدى القبائل.
1: نعم، عند قبيلة الرولة.
0: أيوة، لأنه كان يرغب في أنه يكتسب الصفات العربية الجميلة المحمودة. ويقال أيضا أنه مد علاقاته ببدو العراق وسوريا، وفي هذا الإطار كان يعني قصة الخيول والهجون.
1: ودي قصة رومانسية حقيقية. بس الوقت دهمنا دكتورة، بس نذهب إلى فاصل وجيز ونكمل رحلتنا على ظهور الخيل العربي.
0: إن شاء الله.
1: فاصل وجيز أيها الكرام، فلا تذهبوا بعيداً.

0: أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
0: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: أهلا وسهلا بكم من جديد. حديثنا كان وما يزال عن شخصية عباس حلمي الأول، الحاكم الثالث لأسرة محمد علي في مصر، والشخصية المثيرة للجدل. من جهة هناك من يعني ينظر إليه نظرة سلبية في السرديات التاريخية المصرية، وبعضهم بين وبعضهم ربما ينظر إليه نظرة إيجابية، لكن الأكيد أنه في نظر الأدب الشعبي في الجزيرة العربية خاصة في وسطها وشمالها كانت النظرة له إيجابية. تحدثت دكتورة كانت قبل الفاصل طبعا ضيفتنا وشريكتنا على هذه المائدة، الدكتورة إيمان عامر مدير مركز الدراسات التاريخية بجامعة القاهرة. كنت تتحدثين عن أن له علاقة خاصة عباس الأول

0: بالبدو في الجزيرة العربية وخارج الجزيرة العربية حتى في العراق كان لديه مشروع ما أو شيء، وأيضا أنه حبه للخيل العربية أتى في هذا السياق، وحبه للإبل والهجن أيضا أتى في هذا السياق. هل السؤال أنا الآن الصراحة خرج في ذهني، هو حب البدو عشان عنده مشروع سياسي ما، ولا صار عنده مشروع سياسي ما لأنه أصلا كان بيحب البدو فحبه للبدو جعله يتفهم مشاعرهم؟
1: هو يعني يقال ويذكر عنه أنه كان لديه مشروع سياسي، نوع من الوحدة، التناغم ما بين مصر وبين الجزيرة، وأحيانا يفسروه بشكل تآمري. يعني مثلا أعداؤه من الكتاب الفرنسيين كانوا يكرهوه جدا، فكانوا بيحرضوا السلطان العثماني ضده أنه لديه مشروع، زي ما محمد علي كان لديه مشروع كبير يبقى عباس. لا أعتقد أن عباس كان لديه حب للمنطقة، وأيضا حب الخيل جعله يذهب وراءهم في المناطق الصحراوية والبدوية ويشعر يعني.
0: تعرف دكتورة أنه في كتاب شهير أخرجته مكتبة الملك عبد العزيز العامة، مكتبة يعني غير ذات ربحية، كتاب ضخم اسمه مخطوط عباس باشا. والكتاب هذا من أثمن ما كتب. أنا لست من
1: عن السليلة
0: خبراء الخيل، خبراء الخيل يقولون لي أنه من أثمن ما كتب عن سلالات الخيل العربية. عباس باشا بعث بعثة علمية إلى الجزيرة العربية أيام الإمام فيصل بن تركي جد الملك عبد العزيز في الدولة السعودية الثانية لتوثيق سلالات الخيل، فأصبح هذا الكتاب هو المرجع.
1: صحيح، وهو حرص على تهجين السلالات الموجودة في مصر عشان يبقى عندنا سلالة خيل من أصول عربية. والحقيقة دي كانت تحسب له
0: يعني معناته لما يضع ابنه والذي كان يعده لوراثته الهامي لدى أمير قبيلة عربية أو شيخ قبيلة عربية لو فيصل الشعلان أمير قبيلة الرولا، ويتربى عنده فترة معينة وتوفى وهو صغير عنده، ويكون على هذه العلاقة بالخيل وبالجزيرة العربية، وحضرتك أضفت لنا أيضا إلى بادية العراق والشام، وقال أيضا أن كان له علاقة وثيقة جدا بالإمام فيصل بن تركي أحد حكام الدولة السعودية الثانية، وأنه هو من اتفق معه على خروجه من مصر حينما كان في مصر إقامة جبرية أو إلى آخره، أنه مهد له الخروج.
1: وفي هذه الفترة حدثت قلاقل عالمية، أنهم يعني كانوا يخشوا من خروج مصر من سيطرتهم ونفوذهم اللي بيحاولوا أنهم يفرضوه، وقالوا أنه ممكن ده يحدث حرب أهلية داخل مصر، كانوا قلقين جدا من هذه العلاقات.
0: ليش الفرنسيين كان عندهم موقف سلبي منه؟
1: لأنه لم يتبنى المشروعات. طبعا الفرنسي والإنجليزي عرضوا على محمد علي قبل مجيء عباس، يعني مشروع قناة السويس لسان سيمون عرضوه على محمد علي ورفض، وقال لا أريد بسفورا جديدا في مصر، فحاولوا لاحقا مع عباس، هو كان بعيدا عنهم تماما. هو كان علاقته طيبة بالإنجليز أكثر، والإنجليز أصحاب مشروع السكة الحديد من وقت ما جالوي عرض على محمد علي ولاحقا في وقت عباس.
0: طيب ليش علاقته بالإنجليز حلوة وعلاقته بالفرنسي مش حلوة؟
1: هقول لحضرتك، لأنه هو كان يخشى الآخر ويكره الأوروبيين جدا، وعمره ما راح أوروبا، وعمره ما اطلع على ثقافة أوروبية، ولم يشارك في تربيته مثلا بعض الأجانب زي ما حصل لاحقا مع سعيد. يعني سعيد كان اللي بيربوه فرنسويين، هو كان تركي النزعة والصبغة والهوى والرؤية وكل شيء. الوحيد اللي قدر يخترق هذه المسألة كان القنصل البريطاني ميري، لأنه كان يجيد اللغة التركية، يعني حاجز اللغة لم يكن موجودا، فاقترب جدا من عباس وقدر أنه فعلا يأثر عليه في مسألة إقامة مشروع كبير اللي هو مشروع السكة الحديد
0: في عهد عباس.
1: في عهد عباس، وده كان مشروع الحقيقة مهم جدا بالنسبة لإنجلترا، لأنه هيأثر الطريق البري إلى الهند، دور التاج البريطاني. وقتها الحقيقة الإنجليز وقفوا معاه أمام السلطان العثماني، السلطان العثماني كان رافض أنه يديله الإذن بهذا المشروع، بينما هو كان يرى أن، والإنجليز أيضا نفس الرؤية، أن إقامة خط سكة حديد ده شأن داخلي، مش مفروض أن احنا ناخد موافقة السلطان العثماني، بينما المشروع الفرنسي ده قناة في منطقة مهمة، والدول الأوروبية ممكن يعني موازين القوة هتختلف في العالم لما نعمل القناة، لكن ده شأن داخلي. وفي نفس الوقت كان هناك نوع من التحريض على أن التنظيمات العثمانية من قبل الدولة

0: العثمانية على مصر ممكنها تؤدي إلى متغير ما بعد فرمان 41، أن مصر أصبح من حقها نوع من الاستقلالية، فالتنظيمات العثمانية تضرب هذا الاستقلال.
1: طيب الشرح اللي تفضلت فيه حضرتك يعني أن الرجل يتصرف بدوافع عقلانية أو واقعية أو عملية في السياسة وليس مجنونا أو مريضا نفسيا.
0: لا يعني
1: تسمحي لي بس أستعرض المادة عشان أنه نحكي
0: طب وبعدين
1: فيه
0: نتكلم فيها دي لأنه
1: يهمني أسمع رأيك
0: طب
1: فيها.
0: أوكي.
2: حتى التاريخ نفسه قد تخلى عن عباس حين يتناسى مميزاته وقدراته كحاكم ذو مبادئ وأفكار مختلفة، وفقط يتذكر كونه شخصا منطويا منعزلا في قصره لا يكلم أحدا إلا من خلال حجابه الأشداء.
3: بعض الأقاويل بتقول إن هو كان ليه علاقات مثلية بسببها اتقتل، وبعض الآراء التانية بتقول إن هو كان حاكم وطني ورفض الدين الخارجي.
1: طيب أيضا نسمع المادة الثانية لأنها ذات صلة، أن القسم الأول هل هو مريض مجنون يعني أوكي. والقسم الثاني هل هو متخلف يعني مش عاوز تحديث ولا شيء. نسمع.
4: واحد من أسوأ حكام مصر عباس باشا الأول، عباس حلمي، دولة في عهده كانت مليانة مشاكل في كل الجوانب، غير أن المشروعات اللي قام بيها كلها كانت بتنتهي بالفشل.
5: عباس الأول أنا مش بتجنى عليه، عباس الأول منع وقلل من البعثات التعليم اللي كانت بتروح أوروبا ونفاها خالص ومنعها خالص.
1: طبعا هذه نماذج من الاراء في السوشيال ميديا،
0: وحتى الصوره صوره محمد بن عبد الوهاب
1: هرب احد امام محمد بن عبد الوهاب مش صحيح،
0: مش صحيحه
1: مش محمد
0: والصوره مش صحيحه كمان
1: أيوة.
0: يعني
1: وكمان هو يقصد الامام فيصل يعني هذا نموذج من المتداول في السوشيال ميديا، لا دقه ولا يعني انضباط علمي ولا شيء، لكن خلينا في المهم
0: ارد عليهم.
1: هل هو مريض نفسيا او مجنون؟
0: من يحكم بانه مريض نفسيا؟ يعني إذا كان حتى في وقتنا الحاضر بعد التقنيات العالية وارتفاع شأن العلوم النفسية والسلوك النفسي وكل شيء، تقدر تحكم على حد المريض النفسي إزاي؟ فإنهم يحكموا عليه أنه مريض نفسيا، لا، هو بعض السلوكيات يعني غير الواضحة أو متشددة أو لكن أنا برضو يعني عايزة أكون إيه، محامي الخصم أو محامي الشيطان، عايز أقول
1: خلينا
0: محامي الغائب، يعني هقول أعداؤه كانوا كثير، إما من الكتاب الفرنسيين أو من الأسرة نفسها، لأنه وقع في مشاكل مع الأسرة العلوية. يعني ما بعد رحيل محمد علي كان في خصومات خاصة بالورث، وقع مع عماته ومع عمه سعيد وعمه عبد الحليم، وكان مشكلة في الورث واستولى على الأراضي اللي هي كانت من حقهم، فيه هناك خصومة مع الأسرة. لكن مسألة أصله كان وهابي، معلش ده اتولد سنة كام وقت الحرب، هياخد الفكر وهابي ازاي يعني. يعني هياخده ازاي؟ ومنطق مسألة أصله كان بيخيط
1: الأفواه،
0: دي قصص كلها أساطير مفتعلة، يعني ما افتكرش انه هو كان
1: لو بيقول عليه كمان انه كان من صاحب الاسياد والجن والعفاريت.
0: لا، ما الجن والعفاريت دي ثقافه فعلا وقتها، ما بقول لحضرتك في بعض اسامي غيره بقى لما نتكلم عنه. أيوة ان شاء الله. كانوا بيعملوا جلسه تحضير ارواح علشان يسالوا اجدادهم نعمل ايه في المسائل،
1: معناته ثقافه سائده عند
0: انما هو كان يخشى من العلماء
1: أوكي.
0: والمفكرين، ويرى أنهم صحرة ويخاف منهم. ويقال أنه مثلا من ضمن اللي قيل أنه، ومش قيل، هو فعلا حقيقيا أنه نفى رفاعة الطهطاوي إلى السودان بحجة أنه يعني يدير المدرسة اللي أنشأها هناك. فرفاعة الطهطاوي راح وتقبل الموضوع وقعد يترجم روايات فرنسية وغير ذلك. لكن في نفس الوقت هو قرب علي مبارك منه وخلاه يعمله برنامج تعليمي قليل النفقات في ذلك الوقت، وفي نفس الوقت استخدم نبار باشا اللي هو كان اسمه باش مترجم كبير المترجمين، واتقال وقتها طب ازاي يستخدمه هو كان على علاقة يعني مش مفهومة دي. فخلينا ما نقولش نظرية المؤامرة في كل الوقت، لكن هو فعلا بعض الأمور كده تحسب ضده. مثلا انت بتنفي علماء، ومنهم مثلا اللي كان مسؤول عن مكتبة جامع محمد بيك أبو الدهب، فوقتها قال اللي جاله روح قول له أنا معايا مكتبة، أنا مسؤول عن مكتبة قيمة وكذا، فقال له عبارة قال له خليه ياخد المكتبة ويسافر. ففعلا عمل كده، وما كانش فيه بقى حاجة خاصة بتسفير كتب أو تسفير أثار، كان الدنيا لسه مبكرة يعني. فأخذ الكتب وسافر، وطبعا العلماء المفكرين كانوا متضايقين وحاولوا تحصلوا على الباقي من المكتبة، لقوا مجموعة من الأوراق القديمة والدشر. فهو يعني أحيانا لا يكون مقدر لهذه المسائل.

0: يعني شخصية شديدة، بس في حاصل القول من الصعب أن نصفه بالمريض النفسي مثل لا. ما تفضلتي حضرتك، هو هذا موضوع محتاج تشخيص ومحتاج وبعض تصرفاته مفهومة وبعضها غير مفهومة،
1: وبعضها يعني فيها ممكن تكون حقيقية على فكرة. ممكن تكون حقيقي وغير حقيقي. أنا كمؤرخ وأنا بتكلم دلوقتي سنة كام وهو
0: مظبوط،
1: يعني
0: قد يكون هناك دوافع لا نعلمها، يعني مثلا
1: أو روايات كتبت غير حقيقية ما أنا مش قادرة أقول.
0: مضبوط، مثلا من قبل الخصوم.
1: لكن أنا اللي عايزة أؤكد عليه أن عصره فعلا كان عصر ركود لأن ضربت التجربة.
0: هذه نقطة مهمة نعيد التأكيد عليها طبقا لكلام حضرتك. صحيح عصره عصر ركود وتراجع في المشاريع، لكن السبب مثل ما فهمت من كلامك أنه ورث معاهدة لندن التي أدت إلى تحجيم وتقييد الدولة.
1: ولذلك حتى المؤيدين للعباس يقولوا إيه ده كفاية أنه لغى نظام الاحتكار. يا جماعة ما الاحتكار كان انتهى بنهاية محمد علي وبناء الدولة الحديثة توقف، وإن معاهدة لندن والفرمان المعدل يعني كان من أهم البنود تطبيق المعاهدات المبرمة مع الدولة العثمانية، وأهمها معاهدة بلطة ليمان المنعقدة 1838 لحد 42 ما حدش بينفذها في مصر.
0: والتي تقول
1: تعطي حرية التجار للنزول إلى مصر والتعامل مع المنتج مباشرة، سواء الفلاح اللي بيزرع أو التاجر أو الصانع. خلاص أطلقت الحرية. قبلها كان محمد علي مانع عن تطبيق المعاهدة. لما طبقت في مصر انتهى عهد الاحتكار. فيعني حتى اللي بيدافعوا عنه بقول لهم ما تدافعوش لان هو مالوش يد في كده.
0: يعني هذه قيمه الصراحه الحديث المتخصصين والمؤرخين، انه الصوره التي لا تبدو لنا مفهومه حين نضعها في سياقها ومسبباتها تبدو لنا على الاقل مفهومه، مش بالضروره تكون مقبوله بس على الاقل مفهومه. يعني
1: نقطه مهمه جدا جدا، احنا عادة كمؤرخين او حتى الباحثين ابنائنا الجدد يعني نبحث في الشخصيات المهمة المؤثرة زي محمد علي اسماعيل. اسماعيل شخصية مهمة جدا جدا ولنا دراسات فيه وانا ليها بشكل شخصي. لكن عباس ممكن يهمل ونقول طب هو عمل ايه؟ دي فترة قليلة وفترة ركود ولا نناقش لماذا هذا الركود. وان يستسلم غير المتخصصين سواء شباب أو غير شباب حتى للسوشيال ميديا وللناس اللي بتعمل فيديوهات وأفلام ويقولوا، يعني واحد منهم طالع بيقول أسوأ حكام مصر. أنت يعني بشويش يعني أنا دلوقتي قاعدة أنا لا مع ولا ضد، لكني أناقش حالة شخصية ومتغيرات دولية ومحلية وعلاقات مع الجيران مع الحجاز ومع الشام ومع العراق وتأثيرات عثمانية ونفوذ أجنبي عايز يدخل. يعني مهم جدا الحقيقة حقيقة حضرتك أنك اخترت هذه الشخصية.
0: الله يخليك.
1: وإن برنامج بالشكل ده ما يعني غير متخصص يشوفه يبتدي يقول إيه اللي احنا بنسمعه أو احنا ليه بنطلق
0: على الأقل نثير أسئلة دكتورة. نثير أسئلة
1: يعني
0: حول
1: مهمة جدا جدا
0: أو
1: يعني
0: أو نجادل ونساجل بعض المسلمات اللا علمية. صحيح. يعني على الأقل يعني دكتورة إيمان عامر مدير مركز دراسات تاريخية في جامعة القاهرة، وهذه الإفادات الشيقة والجميلة وتحريض الذهن على التفكير والنظر بطريقة غير تقليدية إلى التاريخ من خلال هذه الشخصية الجدلية.
1: أكثر المحرضين يعني حوار كله تحريض
0: بس تحريض إيجابي.
1: إيجابي طبعا. أنا بشكرك يعني حتى على اختيار الشخص.
0: الله يخليك دكتور. أنا اللي أشكرك على كريم وقتك، كما أشكركم أيها الكرام والكريمات على تخصيص هذا الوقت معنا لمتابعة ومحاولة فهم شخصية من أهم الشخصيات الجدلية في التاريخ العربي الحديث. إلى اللقاء. We'll be right back.

0: نأخذ دروسا من هذا التاريخ. سيف بن ريزان شخصية كبيرة جدا في اليمن، نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي تعتبر لب الحقيقة.
1: ثمت أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة لدرجة أنه كان فيها أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق.
0: البحث الآثاري التاريخي لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية، لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. هناك من الأحباء

0: من يرون أنفسهم جزءا من التاريخ اليمني.
1: الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي.
2: تيجان مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
5: النظام الإيراني يدعي أنه يسعى إلى وحدة إسلامية عربية، لكن على أرض الواقع نرى تفرق في كل دولة يتدخل فيها.
6: أنت تريد أن تتزعم العالم الإسلامي وعلاقتك شديدة السوء مع كل الدول الإسلامية. اليوم كم ميليشيا وكم منظومة داخل العراق خلقتها إيران؟
5: ما تعتقد أن النظام الإيراني ساهم في الانقسامات السياسية بين الدول العربية؟
6: كل مكان فيه إيران أولاً تجد الفرقة، تجد عدم محاولة الإصلاح، تجد الانسداد السياسي. محمد مرسي وهو رئيس الجمهورية في مصر يذهب للمرشد ليتلقى الإرشادات منه.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الليلة 6:30 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري من العربية الذي نبدأه من لبنان، حيث بدأت أولى مجموعات الأهالي في زوطر الغربي بالعودة إلى بلداتهم، وذلك بعد سماح الجيش اللبناني لهم بالدخول على دفعات. نذكر بأن بلدة زوطر الغربية هي كانت من أولى أو من ضمن البلدات التجريبية التي خرج منها الجيش الإسرائيلي وسلمها للجيش اللبناني. هذه البلدة زارها منذ يومين رئيس الحكومة تمام سلام ورفع العلم اللبناني. أيضا كان هناك زيارة يوم أمس لقائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، وتجهيزات قام بها الجيش اللبناني تمهيدا لعودة الأهالي التدريجية إليها. إذن الأهالي يعودون على دفعات بمرافقة للجيش اللبناني. انضم إلينا من هناك من زوطر الغربي جنوب لبنان مراسل العربية محمود شكر، نرصد معك عودة الأهالي إلى البلدة وإن كانت آمنة بشكل تام من أي مخلفات إسرائيلية، والوضع مشاهداتك على الأرض طبيعة الحال محمود.
1: الدفعة الأولى اجتازت هذا الحاجز الذي نشاهده أمامنا، والدفعة الثانية من الأهالي والمواطنين في هذه القافلة الثانية إذا صح التعبير هي تتحضر، وأيضا بعد إجراء وبعد تنفيذ الإجراءات الأمنية والعسكرية التي يقوم بها الجيش اللبناني. ولكن المفصل الأساسي خلال الأربعة أيام الماضية هو في العنوان الأبرز الذي الآن نشاهده وينفذ على الأرض، وهو عودة الأهالي. يمكن القول إلى أن القافلة الأولى أو الجزء الأول من أهالي زوطر الغربية هم أصبحوا داخل البلدة بمواكبة الجيش اللبناني. الجزء الثاني أيضا من الأهالي وبحسب استكمال الإجراءات بهذه الصور الحية والمباشرة من مدخل زوطر الغربية من جهة القعقاعية وتحديدا من الجهة الجنوبية لهذه البلدة في هذا الحاجز العسكري التابع للجيش وللاستخبارات العسكرية ينظم الدخول الثاني الآمن إلى البلدة. هذا الدخول الذي هو كان بعد أربعة أيام من عمليات المسح التي قام بها الجيش اللبناني في داخل البلدة، وأهم هذا المسح هو تفكيك ما يعرف بالتشريكات على مستوى الألغام، وأيضا عملية جمع الذخائر الغير منفجرة وفتح الطرقات الرئيسية والساحات الداخلية وأيضا الطرق الفرعية باتجاه الأحياء على المستوى اللبناني الذي يعرف بالحي الفوقاني وبحي الوسطي وبحي البلدة القديمة. لذلك الآن أتت التعليمات بعد أربعة أيام من هذا العمل الميداني على الفتح الكلي للبلدة من هذه الجهة ضمن قيود وإجراءات أمنية عسكرية تنفذها الوحدات بهذه الصور التي نشاهدها الآن. وأيضا هذه الإجراءات كان السؤال فيها هل إلى أن الأهالي سيدخلون ثم بعد ذلك يخرجون أم لهم الحرية التامة للحركة؟ الجواب من المصادر العسكرية إلى أن هذا الدخول هو غير مشروط بالخروج، هو دخول نهائي ولكنه مشروط على حسب الأهالي بمنازلهم وبدورهم إن كانت هي صالحة للإقامة.
0: محمود وهنا أسألك عن مقومات العيش،
1: سيترك الحر
0: مقومات العيش في هذه البلدة الجنوبية التي كان يتواجد فيها جنود إسرائيليون، هل فيها أي مقومات للحياة؟ الكهرباء، بيوت لا تزال عامرة؟

0: وعد رئيس الحكومة بزيارته التي حصلت منذ يومين إلى تأمين الكهرباء إلى هذه البلدة، ولكن الكل يعلم إلى أن الكهرباء في لبنان هي لا تأتي في العواصم الأساسية إلا 6 ساعات أو 7 ساعات، فكيف في البلدات والقرى الجنوبية؟ لذلك المقومات على مستوى البنية التحتية هي مقومات متشابهة أو تشبه بعضها بعض بكل البلدات والقرى اللبنانية، وهي تقع إذا صح التعبير على القطاع الخاص أكثر مما هي تقع على القطاع العام. أما بالنسبة للدور والمنازل فالآن الأهالي يدخلون إليها لزوطر سيتفقدونها، ولكن المعلومات كانت تشير إلى أن التهديم هو ما يقارب 60 إلى 70% من منازلها ودورها، وتحديدا بالبلدات التي حصلت فيها مواجهات شرسة ما بين إسرائيل وما بين حزب الله. لذلك الأمر هو يختلف، هذه البلدات بقربها من الخط الأصفر هنا إذا صح التعبير، وأيضا بقربها من الحدود في كفركلا، العديسي، مدينة الخيام، بنت جبيل. لذلك المسألة هي تختلف، ليس هنالك قاعدة أساسية لبلدة معينة يمكن أن تنزل أو تنتسخ على كل البلدات، إنما كل بلدة هي بحد ذاتها قائمة بحد ذاتها، لها واقعها الميداني والعسكري ولها واقعها على مستوى البنية التحتية.
1: من زوطر الغربية جنوب لبنان مراسل العربية محمود شكر، شكرا لك. أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم عن إنهاء الجولة 13 من الضربات على إيران، وقال بيان للقيادة المركزية الأمريكية سانتكوم إنه تم استهداف مواقع عسكرية إيرانية شملت مراكز قيادة عسكرية إيرانية وشبكات الاتصالات ومواقع تخزين للمسيرات، إضافة إلى مواقع مراقبة ساحلية وقدرات بحرية إيرانية. ذكر البيان بأن الهدف من الضربات هو تقليل التهديد الإيراني على البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. البيان جدد التأكيد الأمريكي على أن الممر الدولي مفتوح، قائلا إن السفن تواصل عبور مضيق هرمز بدعم عسكري أمريكي رغم الهجمات، هجمات الحرس الثوري الإيراني.

0: أما على الجانب الإيراني فأفادت وسائل إعلام محلية بأن الهجوم الأمريكي الذي استهدف مناطق قرب مدينة الأحواز في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين. ونقلت وكالة إرنا عن نائب محافظ خوزستان أن الضربة التي استهدفت محيط المدينة جاءت ضمن الليلة 13 من الضربات الأمريكية على بلاده.
1: في السعد احترق.

0: ننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل، حيث يلتقي وزير خارجية إيران وباكستان على هامش اجتماع منظمة شنغهاي. إذن انتهى هذا الموجز، ننتقل الآن إلى الزميلة فاطمة الفهد التي تلقاكم بعد قليل في برنامج العربية ويكند. إلى اللقاء.
1: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعا كاملا من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة.

0: التفاهم بين طهران وواشنطن ينهار والتصعيد يعود بقوة. سفن تستهدف ومضيق هرمز تحت التهديد والدبلوماسية تفقد قدرتها على الاحتواء. فهل تبدأ مرحلة الضغط الشامل؟ وهل يصبح إسقاط النظام خياراً مطروحاً؟ أم أن إيران ترفع سقف التصعيد لفرض اتفاق يحمي مصالحها؟ طهران وواشنطن من التفاهم إلى حافة المواجهة. محل نقاش مع رشا نبيل الليلة 9 على شاشة العربية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
3: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
4: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
3: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
5: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
6: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
3: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
6: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
3: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
0: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8 على شاشة العربية.
7: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
8: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
9: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
10: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
11: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
12: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
13: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
14: كرست جهدك في التحقيق في القضايا الإرهابية الكبرى التي عصفت بفرنسا، لماذا اخترت هذا الطريق؟
15: مناس avec des tirs réels de Kalachnikov. Moi, heureusement, j'ai pas été atteint.
14: تفجير طائرة UTA عام 89. لماذا طال التحقيق في هذه القضية؟
15: Il y a un autre attentat à peu près similaire qui est l'affaire du Panam 103. Voilà, Panam 103. Qui est au-dessus de l'Okerbi. Les deux sont liés maintenant, on le sait.
14: هي كبرى مهمة شرفت عليها، الفنزويلي كارلوس.
15: Vous avez un service de renseignement, que ce soit la France ou le service. N'oublie jamais les actions conduites par leurs agents. Sur leurs agents.
14: هجمات الحادي

0: الحادية عشر والنصف على شاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

بكم في برنامجكم الأسبوعي، حيث نعيد ترتيب ضجيج الأسبوع في ساعة نروي لكم القصص السياسية وحكايات قادة العالم. هنا العربية ويكند. ترامب يفتح الباب أمام لبنان ويستقبل عون في البيت الأبيض. رحل ستارمر وحل برنام في 10 داونينج ستريت، صفحة جديدة لبريطانيا. مجرم حرب ممداني يدعو لاعتقال نتنياهو في نيويورك وترامب يتدخل. ومن اختبار أمني إلى اختراق نموذج من أوبن AI يتحول إلى هاكر.

0: 17 عاما من آخر زيارة لرئيس لبناني إلى البيت الأبيض، جوزيف عون زار واشنطن هذا الأسبوع في خطوة وصفها كثيرون بالمفصلية، فهي الأولى منذ لقاء الرئيس اللبناني الأسبق ميشيل سليمان بالرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2009. هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الحساسية بطبيعة الحال. اليوم يقف لبنان أمام مرحلة جديدة عنوانها تثبيت الاستقرار في الجنوب، يشمل ذلك استكمال تنفيذ التفاهمات مع إسرائيل وتعزيز حضور الدولة. وكعادته لا تبدو تحركات دونالد ترامب عابرة، فترحيبه بالرئيس اللبناني لم يكن مجرد مجاملة دبلوماسية بل رسالة سياسية توضح نظرته للمرحلة المقبلة في لبنان. فقد قال ترامب إن لبنان عمل بصورة سيئة في السابق وإنه لا يستحق إلا الاحترام.
1: Solve a lot of problems. We've already solved some of them for Lebanon. As you know, there's a Hezbollah problem, but we've done some things that I think the world will take notice. Again, it's been a very badly treated place and country, and we're going to have it properly treated and treated with respect that it deserves. And Mr. President, it's an honor having you. Thank you very much.
0: وعلى طاولة المباحثات بين الرئيس الأمريكي والرئيس اللبناني حضرت ملفات ثقيلة، كلها في مقدمة المباحثات طرح استكمال الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة. مصادر العربية كشفت أن الرئيس اللبناني سلم نظيره

0: تفسيره الأمريكي الخطة التنفيذية لتطبيق الاتفاق، وتقوم على انتشار تدريجي للجيش اللبناني في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، وصولا طبعا إلى تولي المؤسسة العسكرية المسؤولية الأمنية كاملة، وطبعا إنهاء أي وجود مسلح خارج سلطة الدولة. طبعا سرعان ما طمأن ترامب الرئيس اللبناني، مؤكدا أن إدارته تضع دعم الجيش اللبناني ضمن أولوياتها.
1: The Lebanese army needs help, and the United States said that it's very important for the Lebanese army to take over the villages that Hezbollah got to withdraw from. How are you going to help them? And how this?
2: Well, we're going to be speaking about that today.
1: Making sure that you'll be in the south.
2: We'll be speaking about that today with your president, and we have some very concrete plans already in store for that, with others going in and helping. But they're also becoming much more self-sufficient. And we will be speaking about that. That's one of the subjects we're going to be.
0: رد ترامب عن لبنان لم يقتصر على الدعم العسكري الأمريكي فقط، بل قالها صراحة إنه مستعد للتحدث مباشرة مع حزب الله إن طلب منه الرئيس اللبناني ذلك.
2: I would say that, but I would speak to Hezbollah. Yeah. I speak to everybody. I'll speak to people that a lot of people think I shouldn't be speaking to, and things work out.
3: I would speak to Mr. President.
2: I would say this: if the president wanted me to speak to Hezbollah. You know, he's lived with Hezbollah for a long time. And if the president wanted me to speak to Hezbollah, I would,
0: أما الرئيس جوزيف عون فيبدو أنه يسعى إلى استثمار هذه الفرصة لكسب رضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ أكد له أهمية استمرار الدعم الأمريكي للمؤسسة العسكرية اللبنانية، فالوقت قد حان لينعم لبنان بالاستقرار والأمن. هذا ما قاله الرئيس اللبناني في حديثه لترامب، مشددا على أن اتفاق الإطار مع إسرائيل لا يحتاج إلى موافقة البرلمان.
4: This peace, your vision is stability, and I think my vision coincides with your vision. And together, I think we will be able to achieve and to score success in that regard.
0: سرعان ما بدأت تتضح ملامح مخرجات اللقاء الأمريكي اللبناني، فعقب الاجتماع أعلن ترامب استئناف الرحلات الجوية الأمريكية المباشرة إلى بيروت، خطوة رحب فيها رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، معتبرا أنها ستعزز حركة السفر والتواصل بين البلدين وتمنح الاقتصاد اللبناني دفعة إضافية. أما في عين ترامب يبدو أن كل رجل ناجح في السياسة هو رجل وسيم، فالرئيس الأمريكي لم يخفي إعجابه بعون ووصفه بالوسيم، تماما كما فعل قبل أيام مع رئيس الوزراء العراقي إذا تذكرون. أما الرئيس اللبناني فبدأ مدركا لطبيعة شخصية الرئيس الأمريكي، فاستهل اللقاء بعبارات مديح لترامب، ما عكس انسجاما لافتا بين أسلوب الرجلين.
2: Thank you very much.
4: No, thank you.
2: Thank you.
4: I've been looking forward to this visit for a long time.
2: Thank you.
4: Meeting such a great president like yourself.
2: That's a very nice thing. See, he knows how to get to me. He knows. He can have anything. Now he can have anything.
5: Last week you met with the Iraqi Prime Minister and described him as handsome and saying he could become one of the best leaders in the Middle East. How you describe
2: which one are we talking about?
5: The Iraqi Prime Minister. Yes. How you describe President Joseph?
2: Well, I'd say he's handsome also. And I think he could become one of the most important leaders in the Middle East, actually, if we do this, because they've been trying to do this for decades, right? Decades and decades. So if I made that statement about somebody else, I would put him in the same category.
0: استقبال الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض ليس مجرد محطة بروتوكولية، بل عكس تحولا في طريقة تفكير الإدارة الأمريكية تجاه لبنان. ريتا سليمان من واشنطن.
6: في واشنطن لم تعد زيارة الرئيس جوزيف عون تقرأ كدعم للبنان وحده، بل كجزء من رؤية أمريكية أوسع للمنطقة. الإدارة الأمريكية تراهن على عون لأنه بنظرها قادر على تحويل الجيش اللبناني إلى القوة الوحيدة التي تفرض الأمن وتحصر السلاح بيد الدولة وتفتح الباب أمام استثمارات وإعادة أعمار تعيد للبنانيين الثقة بمؤسساتهم، لكن الرهان يتجاوز لبنان. واشنطن تتحدث عن تعاون أمني وسياسي بين لبنان وسوريا والعراق، تقوم فيه الجيوش الوطنية مقام الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران ضمن منظومة إقليمية جديدة هدفها ضبط الحدود ومنع تهريب السلاح وتقليص نفوذ طهران. لهذا لم يكن استقبال عون في البيت الأبيض مجرد صورة سياسية، بل أعلنا بأن الإدارة الأمريكية اختارته ليكون أحد وجوه هذا التحول. الاختبار الآن ليس في الوعود، بل بقدرة عون على ترجمة الدعم الأمريكي إلى السياسة.

0: عادة فعلية على الأرض.
1: زيارة كتير منيحة للبنان، والرئيس من 40 سنة لهديت هلا، هيدا أحسن رئيس جمهورية بيجي لعنا.
2: بشوفها كتير ناجحة وبتبشر بالخير، ونحن كلنا عمل بالرئيس، هيدا أول رئيس بيجي بمثل الشعب والشعب كله معه، إن شاء الله خير.
3: بدنا نحن سليم وبدنا الله يوفقه، ونحن معه لجوزيف هون، بدنا سليم بلبنان، بكفينا بقى.
4: نتمنى من الرئيس إنه تجليات الكلام اللي قال يترجم على الأرض لصالح الشعب ولصالح دولة لبنان.
5: تصريحاته الأخيرة عن كندا، وبعدما قرر فرض ضرائب عليها بنسبة 50%، دفع الرئيس ترامب عن قراره قائلا إنهم بحاجة إلينا للبقاء على قيد الحياة. في المقابل رد رئيس الوزراء الكندي على قرار ترامب مؤكدا بأن كندا متحدة في مواجهة تهديدات ترامب. وفي محاولة منه للاستدراك قال كارني إنه أجرى اتصالا مع الرئيس ترامب وأنهما اتفقا على تكثيف المفاوضات في الأسابيع المقبلة. وحتى الجسور لم تنجو من تداعيات الرسوم الجمركية، فبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 50% على معظم السلع الكندية، ألغت أوتاوا مراسم الافتتاح المشتركة لجسر جوردي هاو الدولي الذي يربط ديترويت الأمريكية بمدينة وينسر الكندية. وجاء القرار بعدما اتهم ترامب كندا بالتمييز غير العادل ضد السيارات ومنتجات الألبان الأمريكية، فيما أكدت الحكومة الكندية أن المضي في احتفال مشترك لم يعد مناسبا في ظل الإجراءات التجارية التي هددت بها الولايات المتحدة. بعد سنوات من الاتهامات والملاحقات، بدأت ملامح محاكمة الرئيس الفنزويلي المعزول نيكولاس مادورو تتضح، إذ اقترح ممثلو الادعاء الأمريكي ومحامو الدفاع تحديد يونيو 2027 موعدا أوليا لبدء محاكمته في نيويورك حول قضية اتهامه بالإتجار بالمخدرات. المقترح قدم في مذكرة مشتركة قبل جلسة ينظر فيها قاضي المحكمة الفيدرالية، مع تأكيد الطرفين أن الجدول الزمني قد يتغير وفقا لتطورات القضية والإجراءات القضائية. أما أولى خطوات الدفاع فستكون في سبتمبر المقبل عبر مذكرة قانونية، يتوقع أن تطالب بإسقاط الدعوة استنادا إلى تمتع مادورو بالحصانة بصفته رئيسا لدولة. الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي أعلن هذا الأسبوع إقالة قائد الجيش الأوكراني أليكساندر سيرسكي وتعيين ميخايلو دراباتي قائد القوات المشتركة خلفا له. طبعا شغل سيرسكي منصب قائد الجيش منذ عام 2024، ويعد من أكثر قادة كييف العسكريين خبرة بعدما قاد عمليات الدفاع عن العاصمة في بداية الهجوم الروسي عام 2022. وتأتي إقالته عقب أيام من الاحتجاجات الداعمة لوزير الدفاع ميخايلو فيدوروف الذي اتهم سيرسكي بإجباره على ترك منصبه وعرقلة محاولاته لإصلاح المؤسسة العسكرية.
6: قررت أن يصبح ميخايلو دراباتي القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، وقد حددنا كيفية إعادة تشكيل هيئة الأركان العامة للجيش. حقق أليكساندر سيرسكي نتائج ملموسة لأوكرانيا في الدفاع عن كييف وهجوم خاركيف وعملية كورسك. قطعنا شوطا طويلا، والدفاع عن أوكرانيا مستمر، ويجب معاملة كل جندي بكرامة. أنا ممتن لأليكساندر سيرسكي ولكل جندي من جنودنا على المواقف القوية التي اتخذتها أوكرانيا على الجبهة.

0: هكذا رحب البريطانيون برئيس الوزراء الجديد أندي بيرنم ليبدأ صفحة جديدة طواها سلفه كير ستارمر. وبكل حماس دخل بيرنم مقر الحكومة البريطانية حاملا رسالة إيجابية للبريطانيين مفادها بأن ترتقي السياسة إلى مستوى التحديات الجديدة التي تواجهها البلاد وأن تكون حكومته نقطة تحول في البلاد. خطوات بيرنم بدت سريعة مقارنة بغيره، لا أقصد ستارمر فقط، ففي أول خطاب له خارج مقر رئاسة الوزراء طمأن بيرنم شعبه بكل ثقة. قال إن الحكومة ستبدأ فورا بإجراءات لتخفيف أعباء غلاء المعيشة، على أن يطرح لاحقا هذا العام خطة تمتد لعشر سنوات لإعادة بناء البلاد.
1: Later this year, I will bring forward a new plan for Britain, a 10-year plan.

0: laying out a path from where we are now to where I believe we all want Britain to be, wherever we're coming from, whatever party we support. But I can do something to give people some breathing space now, some help with the cost of living. And I will set out some of those measures starting tomorrow, including how we pay for them.
1: أما أولويات الداخل البريطاني بعين رئيس الوزراء الجديد فكانت إنهاء ظاهرة التشرد وبناء المزيد من المساكن العامة، بالإضافة إلى إطلاق نموذج جديد لإعادة بناء بريطانيا بعد سنوات من الاضطرابات السياسية والتحديات الاقتصادية طبعا. ورغم تركيزه على الداخل، وجد برنم نفسه سريعا أمام أول اختبار خارجي له، إذ وافق على الإبقاء على استخدام الولايات المتحدة للقواعد العسكرية البريطانية، بما في ذلك دييغو غارسيا وفور فورد، وذلك لتنفيذ ما تصفه لندن وواشنطن بالضربات الدفاعية ضد التهديدات الإيرانية. وعلى خط العلاقات مع واشنطن، وصف الرئيس ترامب أول اتصال هاتفي مع برنم بالمحادثة الإيجابية، مشيدا بالعلاقة الخاصة بين البلدين. وبلغته الإيجابية أكد الرئيس الأمريكي استعداد بلاده لدعم الحكومة البريطانية الجديدة. في أول أسبوعه الأول كرئيس للوزراء، سجلت شعبية حزب العمال تعادلا مع حزب الإصلاح للمرة الأولى منذ أشهر. التفاصيل في هذا التقرير لمراسلة العربية في لندن عروة عبد الحق.
2: لتسع سنوات كان أندي بيرنم رئيس بلدية يحظى بشعبية في مانشستر، أما اليوم فيبدأ واحدة من أصعب الوظائف في العالم رئيسا لوزراء بريطانيا. لكن لن يمضي أسبوع على دخوله داونينغ ستريت حتى بدأت أولى مؤشرات استقبال البريطانيين له الظهور.
3: شعبية بيرنم تبدو متوازنة حتى الآن، فالمؤيدون والمعارضون له يكادون يتساوون، لكنها البداية فقط. حتى سياسياً، وللمرة الأولى منذ أشهر تعادل حزب العمال مع حزب الإصلاح عند 28% لكل منهما. وبينما يحاول بيرنم ترسيخ صورته كرئيس وزراء يهتم بكلفة المعيشة، أعاد سقف الجنيهين لتذاكر الحافلات في إنجلترا لتخفيف الأعباء عن ملايين البريطانيين. لكن حتى القرارات الشعبية لم تمر بهدوء. المعارضة داخل حزب العمال تسأل عن كيفية تمويل قرارات خفض فواتير الكهرباء، فيما انتقدت مؤسسات خيرية قرار الحكومة بإعادة توجيه جزء من أموال المساعدات الخارجية لتغطية تكاليف داخلية. ورغم ذلك تبقى بداية بيرنم أفضل من كثير من أسلافه، فاستطلاع يوغوف منحه أفضل مستوى قبول لرئيس وزراء جديد منذ تيريزا ماي، كما تفوق في شعبيته عند دخوله داونينغ ستريت على بوريس جونسون وريشي سوناك والستراس.
2: لكن في بريطانيا لا تقاس الحكومات بأسبوعها الأول، فالاختبار الحقيقي لن يكون في الخطابات أو التعيينات، بل في قدرة الحكومة على إقناع هؤلاء البريطانيين في أن وعودها ستصل إلى جيوبهم لا أن تبقى مجرد شعارات.
1: Just like that تطوى صفحة كير ستارمر في رئاسة الحكومة البريطانية. بعد نحو سنتين من قيادة البلاد يغادر داونينغ ستريت تاركا خلفه رسالة مغتضبة قال فيها: أنجزت مهمتي، أنا فخور بما حققناه.

واشنطن شهد سقوط حكومات وصعود أخرى، ولكنه بقي في مكانه، أشهر قط في السياسة العالمية. بينما يتغير سكان مقر رئاسة الحكومة البريطانية داونينغ ستريت، يبقى ساكن واحد لا يغادر، إنه القط لاري، كبير صائدي الفئران في 10 داونينغ ستريت. واليوم يستقبل رئيس الوزراء السابع منذ وصوله عام 2011. طبعا لاري ليس مجرد قط، لا لا، فلديه أكثر من 900 ألف متابع على منصة إكس، ويخطف الأضواء من الزعماء خلال زياراتهم إلى داونينغ ستريت. بذلك بات لاري رمزا للاستقرار وسط أكثر فترات اضطرابا في السياسة البريطانية.

ومن قط السياسة إلى قط التهريب. فهذه القطة التي تشاهدونها لم تكن تبحث عن الطعام، بل كانت تحمل شحنة مخدرات في روسيا. فقد أعلن مسؤولو أحد السجون ضبط قطة كانت تحاول إدخال مواد مخدرة إلى نزلاء داخل السجن. المفاجأة أن القطة كانت ترتدي طوقين مصنوعين يدويا أخفيت بداخلهما مواد محظورة قبل أن يكتشفهما حراس السجن عند البوابة. وبعد فحص الطوقين أكد كلب بوليسي احتوائهما على المخدرات لتصادر المواد، بينما أطلق سراح القطة البريئة بعد التأكد من سلامتها. أنت مجرم حرب، ممداني يدعو لاعتقال نتنياهو في نيويورك وترامب يتدخل. من اختبار أمني إلى اختراق، النموذج من أوبن أي آي يتحول إلى هاكر. ابقوا معنا.

0: تخيلتم يوما أنه في نيويورك قد لا تكون زيارة بنيامين نتنياهو المقبلة مجرد خطاب أمام الأمم المتحدة، بل قد تتحول إلى اختبار قانوني وسياسي غير مسبوق؟ هذا الأسبوع كشف عمدة نيويورك زهران ممداني خلال مقابلة مع برنامج The Interview لصحيفة نيويورك تايمز أن إدارته تناقش مع الدائرة القانونية ما إذا كانت تملك صلاحية إصدار أمر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي إذا حضر طبعا اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. إنه مجرم حرب، هكذا وصف ممداني نتنياهو، وقال إن مكانه لهاي في إشارة إلى مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية منذ نوفمبر 2024 على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.
1: Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu is perhaps planning to visit New York for the UN General Assembly. You pledged during your campaign and after you won to order his arrest to comply with the International Criminal Court warrant. What will happen if he comes in September?
2: Look, I believe that Prime Minister Netanyahu belongs in The Hague. He's a war criminal who has been charged by the International Criminal Court. And what you will find is that is an opinion that is held by many purely because of what his actions have wrought over these last many years. I've also said that I will follow the laws that we have here in New York City because I believe that there's an importance in following the law as a leader who presides over our city, and that's something that I plan to do.
0: رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاء سريعاً على تصريحات العمدة ممداني، فعبر منشور على تروث سوشيال قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يعتقل بأي شكل من الأشكال أثناء وجوده في الولايات المتحدة. وأضاف ترامب أن الأشخاص الوحيدين الذين ينبغي اعتقالهم هم الذين قادوا إيران إلى هذه الدوامة غير المسبوقة من الموت والدمار، اعتقلوه هو بدلا من ذلك. الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة يهاجم ممداني ويقول لا شيء سيمنع نتنياهو من زيارة نيويورك. فخلال كلمة ألقاها في الأمم المتحدة هاجم بالقول الشخص الذي ينبغي اعتقاله هو أنت يا سيد ممداني.
3: Mr. Mamdani, you have chosen the opposite of democracy. You have chosen collaboration.

0: of his terror. Well, Mr. Mamdani, I have news for you. Your threat has no legal basis. We all know that the United States is not a member of the ICC. The person who should be arrested is not our Prime Minister, is you, Mr. Mamdani. So let me make it very clear. Prime Minister Netanyahu will come to New York. He will stand at this very podium. He will speak for the state of Israel. He will defend the people of Israel. And there is nothing you can do to stop him.
1: ممداني لم يسكت، بل ظهر مجددا وتحدث عبر مقطع فيديو بعد تصريحاته مع نيويورك تايمز، موضحا رأيه في نتنياهو مؤكدا أنه مجرم حرب.
2: Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000 people, for the maiming of tens of thousands of children, as those who survive undergo amputation without anesthesia, for the targeting of neonatal hospitals and maternity care centers, denying newborns even the chance to live, for the countless people he starved as he blocked food and humanitarian aid from reaching them, for the gunning down of hundreds of aid workers and journalists. And just last month, the UN confirmed that Palestinian children continue to be deliberately targeted and killed by Israeli armed forces, more than 8 months after the so-called ceasefire. The list goes on and on.
1: عمدة نيويورك سهران ممداني أضاف أنه يتفق مع المحكمة الجنائية الدولية بأهمية اعتقال نتنياهو، لكنه أقر بأنه لا يملك سلطة قانونية لاعتقاله، إلا أن الحكومة الفيدرالية يمكنها تنفيذ هذا الاعتقال، وطلب منها التعاون.
2: As I've said, I agree with the ICC that Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes, as I do for anyone else charged by the ICC. My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does, and I call on them to join the ICC and execute this warrant. And I want to be equally clear. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City, nor is any other war criminal at large.
1: يغضب ثم يعود ليخفف لهجته. قبل 5 أيام فقط اتهم الرئيس الأمريكي الصين بأنها وراء أكبر اختراق لبيانات الانتخابات الأمريكية في التاريخ، أما اليوم اعتبر أن ما جرى أصبح من الماضي. ترامب قال إن واشنطن ستناقش القضية مع المسؤولين الصينيين، لكنه لم يلوح بأي عقوبات، مضيفا أن الحادثة وقعت منذ فترة وأن الصين ربما أصبحت مختلفة عما كانت عليه آنذاك. الرئيس الأمريكي ذهب أبعد من ذلك حتى، معتبرا أن ما نسب إلى بكين لا يختلف عن ممارسات الولايات المتحدة نفسها، قائلا هم يفعلون أشياء ونحن أيضا نفعل أشياء ضدهم، الأمر ليس من طرف واحد. هل يعقل أن لغة ترامب الإيجابية وغير المعتادة تجاه الرئيس الصيني سببها زيارة الرئيس الصيني لواشنطن سبتمبر المقبل؟ ربما. عشر سنوات ولا يزال جواز السفر الأمريكي غير مرحب به في كوريا الشمالية. الولايات المتحدة مددت للعام العاشر على التوالي حظر سفر مواطنيها إلى كوريا الشمالية، معتبرة أن خطر الاعتقال والاحتجاز الطويل لا يزال يشكل تهديدا مباشرا لهم. الحظر فرض عام 2017 بعد وفاة الطالب الأمريكي أوتو فريدريك الذي أوقفته بيونغ يانغ لأكثر من عام قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة في غيبوبة ويفارق الحياة بعد أيام. ورغم أن بعض الأمريكيين كانوا يدخلون كوريا الشمالية عبر جوازات سفر أجنبية، فإن بيونغ يانغ أغلقت هذا المسار مؤخرا بمنع حاملي الجنسيات المزدوجة من الأمريكيين دخول البلاد. الاتحاد الأوروبي منح 5 دول كاريبية مهلة حتى عام 2028 لإنهاء برامج ما تسمى بالجنسية مقابل الاستثمار، وإلا ستفقد امتياز السفر من دون تأشيرة إلى منطقة شنغن. هذه الدول تمنح جنسيتها مقابل استثمارات تبدأ من 200,000 دولار، ليحصل المستثمر على جواز يتيح دخول أكثر من 140 دولة بينها طبعا معظم أوروبا. بروكسل تقول إن هذه البرامج قد تستغل لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وحتى انتحال الهوية، بينما ترد الدول الكاريبية بأن بيع الجنسية يمثل شريانا اقتصاديا ويشكل في بعض الدول أكثر من 30% من الناتج المحلي.

القدم طريق إلى السياسة العالمية؟ بحسب نيويورك بوست، يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يرى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جيان إنفنتانو أميناً عاماً جديداً للأمم المتحدة. العلاقة بين الرجلين تعززت خلال بطولة كأس العالم، حيث حرص إنفنتانو على إشراك ترامب في أبرز فعاليات البطولة، بل ومنحه جائزة السلام الأولى التي استحدثها الفيفا. وبحسب التقرير، يرى ترامب أن إنفنتانو يمتلك ما يحتاجه مصر، خبرة في إدارة أكثر من 200 اتحاد كروي، قدرة على جمع دول تختلف سياسيا وثقافيا تحت مظلة واحدة. لكن الطريق ليس سهلا، فاختيار الأمين العام للأمم المتحدة يتطلب موافقة مجلس الأمن أولا، ثم تصويت الجمعية العامة، كما لا يعرف حتى الآن ما إذا كان إنفنتانو يرغب أصلا في خوض السباق. انتهى كأس العالم 2026 وبدأ سباق جديد حول شكل المونديال نفسه. اتحاد أمريكا الجنوبية يدعو فيفا إلى رفع عدد المنتخبات في مونديال 2030 إلى 64 منتخبا، وذلك احتفالا بمرور 100 عام على انطلاق البطولة. الاقتراح يحمل بعدا رمزيا، فنسخة 2030 ستعود إلى حيث انطلق كأس العالم لأول مرة عام 1930، مع استضافة أورغواي والأرجنتين وباراغواي للمباريات الافتتاحية، قبل استكمال البطولة إلى أسبانيا والبرتغال وحتى المغرب. لكن المعارضين يرون أن كأس العالم بدأ يتضخم بالفعل، فنسخة 2026 رفعت عدد المنتخبات إلى 48 وعدد المباريات إلى 104. طبعا أي توسع جديد قد يزيد الضغط على اللاعبين ويؤثر في المستوى الفني. لم ينتظر تعليمات من البشر ولم يكتفي ببيئة الاختبار. قصة هذا الأسبوع حادثة غير مسبوقة أعلنتها شركتا أوبن أي آي وهاجينج فيس، أحد نماذج الذكاء الاصطناعي التجريبي التابعة لأوبن أي آي، غادر البيئة المخصصة لاختباره واخترق أنظمة تشغيل حقيقية لشركة هاجينج فيس في محاولة للغش والوصول إلى إجابات اختبار للأمن السبراني. ببساطة، النموذج تجاوز العقود أو القيود المفروضة عليه واكتشف ثغرة أمنية غير معروفة. بحسب الشركتين، استخدم النموذج سلسلة معقدة من الهجمات الإلكترونية شملت استغلال ثغرات أمنية وسرقة بيانات اعتماد والتنقل أيضا بين الأنظمة حتى وصل إلى خوادم الشركة المستهدفة. لكن فريق الأمن السبراني في هاجينج فيس رصد هذا النشاط المشبوه وأوقفه قبل وقوع أي أضرار.

الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لهاغينغ فيس كليمنت دي لانغ علق على الحادثة الأمنية قائلا: الحادثة التي قد تكون الأولى من نوعها تؤكد أن سلامة الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن تحققها شركة واحدة، بل تتطلب تعاونا وانفتاحا بين الجميع حول العالم. ترى أوبن أي آي أن الحادث يؤكد ضرورة أن يواكب أمن النماذج وضوابط السلامة سرعة تطور قدراتها السبرانية، وأشارت إلى أن تقييمات أجراها مع سلامة الذكاء الاصطناعي البريطاني UKAISI أظهرت أن نماذج مثل GPT 5.6 سول أصبحت بالفعل قادرة على تنفيذ عمليات هجومية إلكترونية معقدة ومتعددة المراحل على مدى زمني طويل، وأن هذه القدرات لم تعد نظرية بل باتت قابلة للتطبيق في بيئات حقيقية. وتؤكد الشركة أن هذه القدرات يجب أن تستخدم لمساعدة فرق الأمن السبراني على اكتشاف الثغرات وإصلاحها قبل أن يستغلها المهاجمون، مع تعزيز طبعا إجراءات الحماية في تطوير النماذج المستقبلية. بعد موجة القلق التي أثارها النموذج الصيني K3 كيمي، توقع كثيرون أن تقود واشنطن حملة جديدة ضد الذكاء الاصطناعي الصيني، لكن المفاجأة جاءت من رئيس إنفيديا جينسن هوانغ. بحسب تقرير لإكسيوس، هوانغ وصف النماذج الصينية بأنها ممتازة وقال إنه يجب السماح للشركات الأمريكية باستخدامها، مؤكدا أن الصين لن تخرج أو تخرج الشركات الأمريكية من المنافسة. تصريحاته تخالف موقف شركات مثل أوبن أي آي وأنثروبيك التي تطالب بتقييد النماذج الصينية وتحذر من تهديدها للريادة الأمريكية. ويرى رئيس إنفيديا أن الذكاء الاصطناعي الأرخص والأكثر انتشارا سيزيد الطلب على الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات كذلك، مؤكدا أن المنافسة مع الصين ليست معركة لها نهاية

بل سباق طويل سيستفيد منه الجميع. أثارت جوجل انتقادات واسعة بعد أن تبين أنها نزلت تلقائيا نموذج الذكاء الاصطناعي جيمناي نانو بحجم يقارب 4 جيجا بايت على أجهزة ملايين مستخدمي متصفح كروم من دون حتى اختيارهم أو الحصول على موافقاتهم. وتقول الشركة أن النموذج يهدف إلى تشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي محليا على الجهاز بما يعزز الخصوصية، إلا أن منتقدين يرون أن المشكلة تكمن في غياب الشفافية واعتماد سياسة التنزيل التلقائي. وأكدت جوجل أن تعطيل النموذج متاح، لكن خبراء حذروا من أن هذه الممارسات قد تثير تدقيقا قانونيا خاصة في أوروبا بسبب متطلبات حماية البيانات وضرورة موافقة المستخدمين. قبل أن تصل الميزة الجديدة إلى مليارات المستخدمين حول العالم، بدأ الجدل يسبق إطلاقها. الحكومة الصومالية أعربت عن مخاوفها من تحديث واتساب الذي سيتيح للمستخدمين الدردشة بأسماء مستخدمين بدلاً من أرقام الهواتف. وترى مقديشو أن هذه الخطوة قد تجعل تعقب المجرمين والجماعات المتشددة أكثر صعوبة في وقت يواصل فيه الصومال معركته المستمرة منذ أكثر من عقدين ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. وفي المقابل أكدت واتساب أن الميزة لم تفعل بعد وأن استخدام التطبيق سيظل مرتبطا برقم هاتف، مشيرة إلى أن التحديث يتضمن آليات حماية مدمجة للحد من عمليات الاحتيال. بعد 156 عام يعود البيت الأبيض ليسجل حدثاً عائلياً نادراً، ولادة أول طفل لنائب رئيس أمريكي خلال توليه المنصب منذ عام 1870، بعدما أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس وزوجته أوشا ذات الأصول الهندية أعلنوا ولادة طفلهما الرابع أليك نيل فانس. لكن هذه الولادة حملت أيضاً معاناة شخصية. فانس كشف أن مقتل صديقه الناشط المحافظ تشارلي كيرك هو ما دفعه إلى إعادة التفكير في توسيع عائلته وإنجاب المزيد من الأطفال. السلطات الإسبانية حالة الطوارئ في العاصمة مدريد ومقاطعة أفيلا القريبة منها في أعقاب خروج حرائق غابات عن السيطرة. وسبق حالة الطوارئ إجلاء أكثر من 10,000 شخص من مختلف أنحاء مدريد، حيث تشتعل عدة حرائق غابات في آن واحد. وأمرت السلطات الإسبانية بالأمس أكثر من 3,500 شخص بمغادرة منازلهم في بلدة تقع غربي العاصمة مدريد.

الصيف الياباني بات أكثر قسوة عاما بعد عام، فلم تعد 40 درجة مئوية مجرد رقم في نشرات الطقس في اليابان، بل أصبحت تصنيفا رسميا جديدا في البلاد. للمرة الأولى تطبق الحكومة اليابانية تصنيف اليوم شديد الحرارة، وهو يطلق على الأيام التي تصل فيها الحرارة إلى 40 درجة مئوية أو أكثر. وأصدرت السلطات تحذيرات من ضربات الشمس في معظم أنحاء البلاد، داعي السكان إلى البقاء في الأماكن المكيفة والإكثار من شرب السوائل. فالحرارة الشديدة أدخلت أكثر من 100,000 شخص إلى المستشفيات خلال صيف العام الماضي، بينما نقل آلاف آخرون هذا الشهر قبل وصول موجة الحر الحالية. هل تخيلتم يوماً أن يكون لنا ثلاجة للبشر؟ نعم بالفعل، شركتان يابانيتان طورتا صندوقاً معدنياً يجلس بداخله الأشخاص، بينما تضخ فتحات هواء بدرجات 5 مئوية نحو الرأس والرقبة والظهر لخفض حرارة الجسم خلال دقائق فقط. الابتكار يأتي مع موجة حر تاريخية، ما دفع الحكومة كما شرحنا قبل قليل لاستحداث تصنيف جديد للأيام شديدة الحرارة، وإطلاق طبعاً تحذيرات متكررة من ضربات الشمس. وتقول الشركات إن الجهاز صمم أساساً لعمال البناء والزراعة، ويمكن استخدامه أيضاً في المدارس والمراكز التجارية وحتى الملاعب بهدف التكييف مع أزمة حرارة الصيف القاسية.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: ما بين الصقور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
7: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
8: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
9: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
10: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
11: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
12: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
13: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
12: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
14: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
15: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
12: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
15: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
12: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
0: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8 على شاشة العربية.
16: هل الخطاب الديني الحالي يقدس النص أم يقدس أفهام الفقهاء وعقولهم؟
17: الأصل أن العقل هو مناط التكليف، فالأصل في الخطاب هو العقل. إذا وجد العلم ارتفع التطرف.
16: لماذا نشأ الإرهاب والتطرف إليه؟
17: القتال في الإسلام أنه دفاع عن النفس.
16: تأخذ موقفا من مفهوم الولاء والبراء؟ تقر هذا المصطلح أم لا بداية؟ الأستاذ الدكتور مالك الشعار، مفتي طرابلس والشمال السابق.
0: أفلا يعقلون مع محمد خالد، اليوم 3:30 على شاشة العربية.
5: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
18: يبدأ النقاش والتحليل،
5: تصبح الخطوات محسوبة
18: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
19: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

السلام عليكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية في عناوينها. ليلة جديدة من الضربات الأمريكية، ترامب يفكر بالتصعيد، وويتكوف وكوشنر ما يزالان يعتقدان بإمكانية التوصل إلى اتفاق. في لبنان الجيش يؤمن عودة النازحين من زوطر الغربية إلى منازلهم، والعربية حاضرة لرصد المشهد. التصعيد يتواصل بين موسكو وكييف، روسيا تؤكد التصدي لأكثر من 500 مسير، وزيلينسكي يعلن استهداف منشاة نفطية روسية. وترامب يفرض رسوما جديدة على 60 دولة، الاتحاد الأوروبي يعتبرها مفاجأة سلبية، ويطالب واشنطن بالمزيد من التوضيحات. حرائق الغابات تشتعل في أوروبا، فرنسا تطالب بمساعدة أوروبية، وإسبانيا تعلن حالة الطوارئ في العاصمة. البداية من تطورات التصعيد في المنطقة، حيث أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم إنهاء الجولة 13 من الضربات على إيران. وقال بيان للقيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنه تم استهداف مواقع عسكرية إيرانية شملت مراكز قيادة عسكرية وشبكات الاتصالات ومواقع لتخزين المسيرات، إضافة إلى مواقع مراقبة ساحلية وقدرات بحرية إيرانية. البيان ذكر بأن الهدف من الضربات هو تقليل التهديد الإيراني على البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. وجدد البيان الأمريكي التأكيد على أن الممر الدولي مفتوح، قائلا إن السفن تواصل عبور مضيق هرمز بدعم عسكري أمريكي رغم هجمات الحرس الثوري الإيراني.

هذا وكشف مسؤولون بريطانيون لصحيفة ديلي تيليغراف أن قاذفة أمريكية من طراز بي-1 لانسر شاركت في الضربة التي استهدفت إيران في 21 يوليو بعدما أقلعت من قاعدة راف فيرفورد في المملكة المتحدة. وأكد مسؤولون أمريكيون أن القاذفة القادرة على حمل 24 قنبلة زنة 2000 رطل لم تستخدم ذخائر خاصة، وإنما استخدمت لتعزيز القوة النارية، حيث تحمل

0: الذخائر نفسها التي تحملها مقاتلات للمقاتلات F-35 ولكن بكميات أكبر. وضمن حالة التصعيد التي تشهدها المنطقة، كشف مسؤولون أمريكيون لشبكة ABC نيوز بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس عدة خيارات لتصعيد الضربات العسكرية الأمريكية ضد إيران. الشبكة نقلت عن المسؤولين قولهم إن من بين الخيارات التي يدرسها ترامب العودة إلى مستوى الهجمات واسعة النطاق مماثلة لما شهدته الأيام الأولى من عمليات الغضب الملحمي وربما تنفيذ عمليات أشد كثافة. وفي سياق متصل، أشارت بيانات منصات تتبع الملاحة الجوية إلى تدفق جسر جوي عسكري أمريكي ضخم عبر مسارات متعددة إلى الشرق الأوسط، وأظهرت صور الأقمار الصناعية انتقال عشرات الرحلات التابعة للقوات الجوية الأمريكية من قواعد رئيسية في أوروبا إلى المنطقة. وعلى وقع هذا التصعيد الميداني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستستخدم الأموال الإيرانية الموجودة في حيازتها أو الخاضعة لسيطرتها لدفع تعويضات عن الأضرار التي تلحق بالسفن والشحنات التي تتعرض للاستهداف في مضيق هرمز. وفيما يخص الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مسؤولين إيرانيين وعراقيين قولهم إن إيران رفضت مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار نقله رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى طهران، ولم تتضح بعد تفاصيل المقترح، لكنه أو المسؤولين أوضحوا بأن طهران لا تقبل اتفاقا مؤقتا لا يحسم ملف مضيق هرمز. وفي أول تعليق رسمي بشأن ما أفادت به صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نفى مكتب رئيس الوزراء العراقي ما ورد في تقرير الصحيفة بشأن توسط بغداد لنقل مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. وأكد مكتب الزيدي بأن ما تضمنه التقرير لا يمت للواقع بصلة، داعيا وسائل الإعلام إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم تداول معلومات غير موثقة أو منسوبة إلى مصادر مجهولة. كما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترامب لا يرى خيارات جيدة لوقف التصعيد سوى مواصلة الضربات على إيران. وذكرت نقلا عن مسؤولين أن المفاوضين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لا يزالان يعتقدان بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران. لندن ينضم إلينا الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر. سيد عارف، مرحبا بك معنا. سأبدأ بما كشفته نيويورك تايمز بأن علي الزيدي نقل مقترحا أمريكيا وهو يعني الذي نفاه مكتبه أصلا، لكن فيما يتعلق بهذه الجهود الدبلوماسية إذا ما صدقنا يعني ما قالته نيويورك تايمز، نسأل هنا لماذا رفضت طهران المقترح الأمريكي في هذا التوقيت؟
1: أحياء طيبة لك والمشاهدين العربية الكرام. يعني الواقع يعني يجب أن نرى بأن لا قطر ولا باكستان ولا حتى العراق لا تمتلكان أوراق ضاغطة لا على الجانب الإيراني ولا على الجانب الأمريكي، وفيما يبدو الغراء الإيرانية أن مثل هذه الوساطات لا تستطيع أن تشكل ربما نقطة فارقة في ملف التفاوض، وبالتالي إيران بدون أن تعلن وحتى الولايات المتحدة ربما بانتظار دخول وسيط أقوى بكثير مثل الصين، لأنه يستطيع أن يكون حاسم بإيجاد اتفاق مؤقت لفترة لا يكون بحالة تكتيكية، لأن الولايات المتحدة الآن بحاجة إلى وقت لإعادة التسليح ولإعادة انتقال ربما الكثير من ترسانتها من أوروبا إلى إسرائيل وباقي قواعدها في المنطقة تمهيدا إلى عملية أكبر. وبالتالي أنا أعتقد أن الغراء الإيراني إن أي فترة ستكون مؤقتة وتكون هدنة تكتيكية، بينما هي تريد إعادة الأطراف بقوة إلى اتفاق وإلزام الولايات المتحدة حسب القراءة الإيرانية بمذكرة التفاهم.
0: حتى الآن وفق هذه التطورات ربما والتسريبات، يبدو أن الجهود الدبلوماسية ما زالت تراوح مكانها يعني أو وصلت إلى أفق مسدود. لماذا تخاطر إيران بالكثير هذه الضربات المستمرة؟

0: بشكل عنيف وتصاعدي أيضا، بالإضافة إلى ما ذكر بأن الرئيس الأمريكي الآن يفكر جديا ربما بتصعيد قد يصل إلى حرب كبرى أو ضربات كبرى. لماذا تخاطر إيران بكل ذلك من أجل مضيق هرمز في هذا التوقيت، وما هي خياراتها؟
1: يعني أنا أعتقد لأن الإجابة بسيطة، لأن الخيارات الإيرانية قليلة جدا، وبالتالي إيران الآن لم يبقى أمامها إلا عنصرين. العنصر الأول هو مضيق هرمز للحصول على مجموعة من المكتسبات الاستراتيجية والاقتصادية، وكذلك الغموض النووي باعتباره هو الضامن إلى بقاء النظام. وبالتالي الجانب الإيراني ما لم يحصل على هذه المكاسب الفورية الاقتصادية والاستراتيجية، منها وقف الحرب، لن يذهب إلى العنصر الثاني ويخرج ملفه النووي الذي كان يعتمد فيما سبق على أن يكون في حالة العتبة النووية، الآن يعتمد على أن يكون في حالة غموض. هذا هو ربما العنصر الأساسي الذي يجعل الجانب الإيراني يذهب إلى كل الخيارات ما عدا الوصول إلى اتفاق سيء يساهم بإسقاط النظام. النقطة الثانية، أنا أعتقد بأن ناتجة من أن نوعية إعدادات الحرس الثوري ونوعية إعدادات النظام الإيراني برمته هي كانت منذ أكثر من 5 عقود تعود لمثل هذه الفترة، وبالتالي حصنت نفسها أمام الصرف الضربات العسكرية، بمعنى أن الضربات العسكرية لوحدها لا تستطيع أن تسقط النظام الإيراني، والنظام الإيراني ربما واصل إلى هذه الحقيقة بأنه لا إرادة حتى الآن للجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي بالدخول بريا، وبالتالي هذا الذي يجعله أن يماطل حتى ما عدا أو ما قبل قرار.
0: لكن ألا تخاطر هنا إيران يعني في في في في وسط هذا التصعيد، يعني إذا ما استمرت في عملياتها وتصعيدها على دول الجوار، فإن هذه الدول قد تدفع ربما إلى الانخراط بصورة مباشرة في هذا الصراع، وربما أيضا قد تجد نفسها إيران في وقت قريب كما يرى البعض في مواجهة تحالف دولي أوسع نطاقا. سيد عارف، سريعا،
1: يعني أنا أعتقد بأن مثل هذا التحالف في أقصى ممكن أن يصل هو أن يزيد قوة النار، لأن الجانب الأمريكي أهمل الجانب الإقناعي على الصعيد الدولي. لا يوجد هنالك حالة من التحالف الدولي الذي كان مثلا في زمن جورج بوش في حربه ضد العراق وأفغانستان، أو حتى جورج بوش الأب بعد اجتياح الكويت، وهذا هو الذي يجعل الجانب الإيراني الآن أن يماطل. لكنما أنا أعتقد في حال تشكل مثل هذا التحالف الدولي الراغب بالدخول بريا، فالسياسة الإيرانية أنا أعتقد بأنها ستتغير بشكل كبير جدا، وبالتالي ممكن القول أن نوعية السياسات الأمريكية التي اعتمدت فقط على قوة النارية هي التي تجعل الجانب الإيراني يماطل بهذه الطريقة.
0: شكرا جزيلا لك من لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر. وإيرانيا أيضا أفادت وسائل إعلام محلية بأن الهجوم الأمريكي الذي استهدف مناطق قرب مدينة الأهواز في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين. ونقلت وكالة إيرنا عن نائب محافظة خوزستان بأن الضربة التي استهدفت محيط المدينة جاءت ضمن الليلة 13 من الضربات الأمريكية على بلاده. محافظة أذربيجان الغربية أعلنت أيضا أن موقعا في مدينة بيرانشهر تعرض نحو 9 صباح الجمعة لقصف أمريكي، وأضافت بأنه لم تسجل حتى الآن أي حصيلة لعدد المصابين جراء الهجوم. ومن جانبه أفاد نائب محافظ لورستان لوكالة مهرة الإيرانية بأن هجوما بطائرة مسيرة أمريكية استهدف إحدى ضواحي مدينة خرمآباد ما أسفر عن إصابة 2. على صعيد آخر، قالت وول ستريت جورنال إن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن إيران أعادت بناء بنية تحتية تضررت جراء الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية بشكل سريع، وشملت إعادة البناء لقواعد صواريخ متمركزة في أعماق الجبال وصولا إلى الجسور والموانئ ومرافق الإنتاج. أظهرت صور التقطتها شركة بلانيت لابز في مارس مدخلين لنفقين وطريقا متضررا جراء غارات استهدفت منع الوصول إلى قاعدة صواريخ إيرانية في شمال كرمانشاه. وفي غضون أسابيع كشفت صور التقطتها شركة إيرباص عن

طريق معبد يؤدي إلى مداخل تم حفرها حديثا. بينما في حالة أخرى صرح مسؤول عسكري إسرائيلي بأن إيران أصلحت جسرا كانت إسرائيل قصفته بثلاث قنابل في غضون أيام.

0: وعن الموقف الروسي من حالة التصعيد الدائرة بين واشنطن وطهران، دعا نائب وزير الخارجية الروسي إلى استئناف الحوار بين الطرفين لتجنب أي تداعيات سلبية على منطقة الشرق الأوسط بأسرها، مؤكدا على اهتمام موسكو باستئناف الجهود الدبلوماسية. واعتبر رودينكو بأن الضربات الأمريكية الأخيرة على الأراضي الإيرانية تمثل انتهاكا أحادي الجانب للمذكرة المبرمة مؤخرا بين إيران والولايات المتحدة. نبقى في الموقف الروسي من الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة أن الهجمات التي شنتها مسيرات إيرانية على منشآت تابعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية في المنطقة دفعت الجانب الأمريكي إلى بحث احتمال حصول طهران على دعم روسي، سواء عبر معلومات عن الأهداف أو تقنيات متقدمة لتطوير قدرات المسيرات.
1: لم تكن مجرد هجمات بطائرات مسيرة إيرانية، بل لغزا استخباراتيا وضع واشنطن أمام تساؤلات حساسة. استهدافات دقيقة لمواقع أمريكية في منطقة الخليج دفعت إلى فتح تحقيق، كيف تمكنت طهران من الوصول إلى معلومات دقيقة عن أهداف محاطة بأعلى درجات السرية؟ يشتبه محللون بأن البوصلة كانت روسية. واشنطن تحقق في احتمال نقل موسكو إلى طهران نسخا مطورة من المسيرات، أبرزها المزودة بنظام الملاحة كوميتا إم، وهي تقنية تمنح حصانة ضد التشويش وتعزز دقة الإصابة. أما الفرضية الأخطر فهي أن يتجاوز الدعم الجانب التقني ليشمل تقديم بيانات تساعد في تحديد أهداف استراتيجية بينها مواقع تابعة للسي آي إيه، بما يخدم مساعي الحد من النفوذ الأمريكي في المنطقة.
2: لدى الطرفين الرغبة في محاولة تقليص النفوذ الأمريكي أو القضاء عليه تماما في مناطق نفوذهما التي حدداها بأنفسهما.
1: ورغم غياب أي استنتاج قاطع حتى الآن، فإن الشراكة المتنامية بين البلدين باتت تضع المصالح الأمريكية أمام تهديدات أكثر تعقيدا ومدعومة بخرائط الكريملين، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد حجم الدور الروسي في هذه العمليات.
0: نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. تنديدات دولية بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، والمنظمة البحرية الدولية تعتبرها تقويضا لمبدأ حرية الملاحة. كاميرا العربية تدخل مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق كأول محطة عربية تصل هناك وترصد الأوضاع بعد عودة المدينة لسيطرة الجيش.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه،
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. نكمل من لبنان، حيث بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام التطورات السياسية والأمنية والمستجدات في الجنوب ونتائج زيارة عون إلى الولايات المتحدة. أكد عون استعداد واشنطن لدعم الجيش اللبناني ومساندة لبنان في مختلف المجال، فيما تناول اللقاء استكمال الانسحاب الإسرائيلي من القرى والبلدات اللبنانية وفق صيغة اتفاق الإطار الثلاثي. هذا وبدأ أهالي بلدة زوطر الغربية في جنوب البلاد بدأوا بالعودة إلى منازلهم بعد أن أمن الجيش اللبناني عودتهم ونفذ عمليات تنظيف للبلدة من مخلفات حرب إسرائيل وحزب الله. كان الجيش اللبناني تسلم بلدة زوطر الغربية بوصفها أولى المناطق التجريبية قبل أيام وسمح بعودة الأهالي إليها على دفعات. ينضم إلينا من زوطر الغربية في جنوب لبنان مراسل العربية محمود شكر. قبل ذلك فقط أشير إلى هذا الخبر العاجل، قوة الدفاع البحرين اعترضنا اعتداءات إيرانية جوية اليوم. محمود مرحبا بك، ما هي مشاهداتك بعد إعلان عودة سكان زوطر الغربية إلى بلدتهم؟
1: هذه هي القافلة الثالثة التي نشاهدها الآن وهي تتهيأ للدخول إلى البلدة، بمعنى إلى أنه كان منذ حوالي 3 ساعات قد دخلت أولى طلائع العودة إلى البلدة على مستوى قافلة من 15 سيارة فما فوق، ثم كان بعد حوالي 2 ساعتين دخول ما يقارب 10 سيارات بمواكبة للجيش اللبناني. الآن هذه هي القافلة الثالثة من الأهالي الذين أيضا اصطفوا على طول هذا الطريق. نشاهد آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني هي تقف في وسط الطريق وتصطحب هذه القافلة التي نشاهدها من هذه الزاوية مع الزميل المصور إلى الأعلى، مرورا ما بين الآليات العسكرية وأيضا التدابير التي تقوم بها الاستخبارات العسكرية والجيش اللبناني. بعد الانتهاء تقريبا من هذه الإجراءات التي نشاهدها على الهواء الآن والتي يقوم بها الجيش اللبناني، يأتي الإذن لكي تجتاز هذه القافلة هذا الطريق الترابي الذي نشاهده أيضا أمامنا إلى وسط البلدة. الآن في زوطر عدد كبير من الأهالي الذين يتفقدون دورهم منازلهم وشققهم وأرضهم ومزارعهم، ولهم الحرية كما قال المصدر العسكري بأن يبقوا في البلدة أو أن يخرجوا ويغادروا منها، ربطا على مسألة هي الصلاحية التي تكون لهذه الدور. فالمعارك العنيفة التي حصلت في هذه المنطقة وبحسب مصدر مدني أو مصدر بلدي إذا صح التعبير أي من البلدية، فإن عدد كبير من الدور ومن المنازل كانت قد سويت مع الأرض. لذلك الخيار المطلق للأهالي بأن يمكثوا في البلدة أو أن يغادروها، ولكن حتى هذه الساعة نحن واكبنا أولى الطلائع بالقافلة الأولى وهذه بالقافلة الثانية وأيضا هذه القافلة الثالثة، ولربما نحتاج إلى مزيد من الوقت إلى ما بعد عصر هذا اليوم لأن طوابير من السيارات إلى أعلى الطريق يصطفون الأهالي للدخول إلى البلدة. هذا الذي نشاهده هو جزء ما يسمى أو يعرف بالاتفاق التجريبي بضمن إطار هذه الخطة، وهذه هي طلائعها أو تحقيقاتها الميدانية على الأرض تنفذ الآن في يومها الرابع. كان هو عملية الدخول والسماح للأهالي بالدخول إلى البلدة، مع الإشارة إلى أن الأعمال الميدانية للجيش للدفاع المدني لفرق الإنقاذ في البلدة لا تزال قائمة،

0: بالأمس سحبت الفرق التابعة للدفاع المدني 3 من الجثامين التي كانت تحت الأرض. الآن علمنا إلى أن فرق أيضا هندسية تابعة للجيش اللبناني تعمل على سحب أيضا جثامين هي لا تزال تحت الركام أو تحت الأرض. نذهب إلى هذه الصورة لسيدات البلدة وهم يوزعون الطعام على أهالي البلدة ويوزعون الطعام على المواطنين بطريقة هي لبنانية بتعرف بالعونة أي المياه والطعام وما يحتاجه الأهالي بطريقة عودتهم إلى داخل البلدة.
1: شكرا جزيلا لك من زوطر الغربية في جنوب لبنان مراسل العربية محمود شكر. نتابع من التطورات في العراق حيث أفادت وكالة فرانس بريس بسماع دوي انفجارات قرب مطار أربيل الدولي الذي يضم قوات تابعة للتحالف الدولي في إقليم كردستان في شمال العراق. بحسب مصدرين أمنيين فإنه جرى التصدي لمسيرة بالقرب من مطار أربيل الدولي ما أدى إلى تعليق مؤقت للرحلات الجوية. أكدت المصادر الأمنية أن أصوات الانفجارات التي وقعت في محيط المطار سمعت بعد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي. وأفادت المصادر الأمنية أيضا بأنه تم اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيرة مفخخة قبل وصولها إلى أهدافها في محيط المطار والقاعدة اللوجستية تابعة للتحالف الدولي.

ونشاهد معكم الآن هذه الصور لاجتماع جمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الباكستاني إسحاق دار على هامش مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان.

أيضا نتابع من التطورات في مضيق هرمز، حيث انخفض عدد ناقلات النفط العابرة للمضيق إلى ناقلة واحدة فقط، مسجلا أدنى مستوى في أكثر من شهرين وفق بيانات تتبع السفن الصادرة عبر شركة كابلر. أظهرت البيانات أن التراجع يأتي مع استمرار المخاطر التي تهدد الملاحة في الشرق الأوسط، وبالتزامن مع تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل. عن الأوضاع في البحر الأحمر، نددت المنظمة البحرية الدولية بالهجمات التي شنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر. وقال أرسينيو دومينغيز رئيس المنظمة البحرية الدولية إن الهجمات لا يمكن تبريرها لأنها تعرض حياة البحارة للخطر وتهدد أمن الملاحة الدولية والبيئة البحرية واستقرار سلاسل التوريد العالمية. وأكد بأن استمرار الهجمات على السفن في البحر الأحمر، والذي يعد ممرا بحريا حيويا وبالغا الأهمية للتجارة الدولية، ينذر بتصعيد التوترات وتعطيل الطرق التجارية وتفويض أو تقويض مبدأ حرية الملاحة. وبدوره أدان المستشار الألماني فريدريتش ميرتس بشدة هجمات ميليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر، داعيا إلى إنهاء فوري للهجمات. وقال ميرتس في بيان إن هذه الهجمات الطائشة تعرض حرية الملاحة للخطر وتهدد بالمزيد من التقويض للاستقرار الإقليمي. وشدد ميرتس على تضامن الحكومة الألمانية مع المملكة العربية السعودية وشركائها في المنطقة. وقبل ذلك، كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد بأنه يجب استعادة حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز وباب المندب.

0: عبر الدبلوماسية داعيا إلى وقف القتال في جميع أنحاء المنطقة.
1: There is no military solution to the conflict. Fighting must stop everywhere in the region. And international navigational rights and freedoms in and around the Strait of Hormuz and Bab al-Mandeb must be fully restored. Diplomacy is the only way forward. That has been my clear and consistent message in my ongoing outreach to leaders. I want to recognize the mediation of Pakistan and countries in the region working to reduce tensions and create space for dialogue. These efforts must be supported and strengthened in pursuit of a peaceful and durable settlement.
0: إلى غزة. وفي ظل ظروف النزوح والاكتظاظ يتفشى مرض جدر الماء بين أطفال القطاع مع تسجيل آلاف الإصابات خلال الأسابيع الماضية ووسط ضغوط متزايدة على القطاع الصحي.
2: خطوة بعد أخرى، يقطع الطفل جهاد مسافة طويلة من خيمته إلى المستشفى بعدما دفعه طفح جلدي وحكة شديدة إلى طلب العلاج بحثا عن تفسير لما أصابه. تشخيص سريع لمرض يتفشى بين أطفال غزة، وتستقبل العيادات الصحية حالات متزايدة منه يوما بعد يوم.
3: كتير وجع وطلع لي في راسي من هنا، طلع لي في جسمي، في كل جسمي، وبصير أتألم كتير. فلما بروح على المستشفى بخش المستشفى، بخش بتحكم تمام وكل الأمور كويسة يعني، بخش ما بلاقيش العلاج، باخد علاج بديل والعلاج برضه على الفاضي، ما بأثر ولا بعمل أي حاجة.
2: جهاد واحد من بين حالات تستقبلها العيادات الصحية يوميا، معظمها لأطفال نازحين يعيشون في ظروف صعبة، ما يزيد فرص انتقال العدوى ويرفع مخاوف الأطباء من تفاقم بعض الحالات.
4: الإصابات المتوقعة من هذا المرض كثيرة، أهمها اللي هو العدوى الثانوية البكتيرية والعدوى الفيروسية الثنائية، ممكن تصل إلى الدماغ وتصير العدوى الدماغية الفيروسية.
2: ووفق وزارة الصحة في غزة، تم تسجيل أكثر من 9000 إصابة بجدر الماء خلال الأسبوعين الماضيين، معظمها بين الأطفال، ويخشى الأطباء من أن تتفاقم بعض الحالات في وقت يواجه فيه القطاع الصحي ضغوطا متزايدة وتزداد المخاوف من انتشار أمراض أخرى. بينما اختفى جدر الماء في كثير من دول العالم، بات اليوم يتفشى بين أطفال غزة في ظل غياب أي حلول تنهي معاناة السكان، حيث أعادت الحرب وظروف الاكتظاظ والنزوح وانهيار الرعاية الصحية هذا المرض إلى الواجهة، ووفرت بيئة مثالية لانتقال العدوى. القناة العربية، محمد جربوع، قطاع غزة.
0: في السودان، دخلت كاميرا العربية مدينة الكرمك في إقليم النيل الأزرق أقصى جنوب شرق السودان كأول محطة تلفزيونية تصل إلى خطوط الدفاع الجيش المتقدمة في المنطقة. ورصدت العربية معاناة الأهالي العائدين إلى ديارهم في ظل نقص حاد في الخدمات الأساسية والمواد الغذائية والطبية، فيما ناشد السكان الجهات المعنية بتقديم الإغاثة المدنية بشكل عاجل. وكان الجيش السوداني استعاد السيطرة على مدينة الكرمك بعد طرد عناصر الدعم السريع والمتحالفين معهم. نشاطنا مستمرة أيضا في بعد الفاصل. رئيس وزراء بريطانيا يبدأ اليوم مزاولة مهامه من مقر الوزارة الجديد بمانشستر. وأستراليا تعرب عن خيبة أملها إزاء الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

0: مشوش في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: هل الخطاب الديني الحالي يقدس النص أم يقدس أفهام الفقهاء وعقولهم؟
2: الأصل أن العقل هو مناط التكليف، فالأصل في الخطاب هو العقل. إذا وجد العلم ارتفع التطرف.
1: لماذا نشأ الإرهاب والتطرف في الإسلام؟
2: القتال في الإسلام أنه دفاع عن النفس.
1: تأخذ موقفا من مفهوم الولاء والبراء؟ تقر هذا المصطلح أم لا بداية؟ الأستاذ الدكتور مالك الشعار، مفتي طرابلس والشمال السابق.
0: أفلا يعقلون مع محمد خالد، اليوم 3:30 على شاشة العربية

0: أهلا بكم من جديد. نكمل من مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن العقوبات الأوروبية جعلت من الصعب على روسيا جمع رؤوس الأموال من الخارج، موضحة بأن هذه العقوبات تهدف إلى حرمانها من تمويل حربها في أوكرانيا. وجاءت تصريحات كالاس عقب إقرار الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات 21 على موسكو، والتي تستهدف قطاعات الطاقة والخدمات المالية والعملات المشفرة والتجارة. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط أكثر من 500 مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل في واحدة من أكبر مواجهات الهجمات التي أطلقتها كييف. قالت الوزارة الروسية إن الطائرات استهدفت أكثر من 10 مناطق روسية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، من بينها المنطقة المحيطة بمدينة سان بطرسبرغ، حيث أصيب مستودع تابع لشركة روسية للتجارة الإلكترونية. كما استهدفت القوات الأوكرانية منشأة نفطية في منطقة كيروف الروسية على بعد نحو 1350 كيلومترا عن الحدود الأوكرانية وخطوط الجبهة الأمامية. وقال الرئيس الأوكراني عن هذه المنشأة إنها تزود الطائرات وأنظمة الصواريخ الروسية بمكونات تستخدم في الهجمات المكثفة ضد أوكرانيا، مشيرا إلى استمرار العمليات ضد خطوط الإمداد واللوجستيات العسكرية الروسية. بالمقابل، أفادت السلطات الأوكرانية بأن فرق الطوارئ أخمدت بعض الحرائق وتواصل احتواء أخرى اندلعت إثر غارة جوية روسية استهدفت حيا سكنيا في مدينة سلوفيانسك شرقية أوكرانيا. الغارة تسببت بإصابة ما لا يقل عن 9 أشخاص وإلحاق أضرار بسبعة مباني سكنية. وأضافت السلطات بأن فرق الإنقاذ علقت عملياتها مؤقتا بسبب خطر تجدد الهجوم. هذا وأفادت الشركة الإقليمية لتوزيع الكهرباء بأن هجوما روسيا على منشأة للطاقة في مدينة تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا والمنطقة المحيطة بها أدى إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 150 ألف مشترك. بحسب الشركة، تعمل الفرق على إعادة تشغيل التيار الكهربائي. نرصد الأوضاع وتطورات المشهد أيضا مع مراسلينا من كييف حذيفة عادل ومن موسكو رائد الأخبار. مرحبا بكم، أبدأ معك راغد حول تطورات الموقف ميدانيا وسياسيا في ظل تصاعد الأعمال والاستهدافات أيضا لموسكو.
1: نعم خالد، تطورات مستمرة، لا توقف للاستهدافات من الجانبين الروسي والأوكراني، لكن لروسيا أفضلية بالاستهدافات الاستراتيجية كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأنها تستهدف الموانئ على البحر الأسود. 5 موانئ تستهدفها القوات الروسية وهي موانئ نيكولايف، أديس

0: ويوجني وتشيرني مورسك وكذلك يوجني، هذه الموانئ تؤكد روسيا بأنها تفرغ من السفن التي تستهدفها أيضا روسيا أدوات عسكرية تخدم القوات الأوكرانية، تستهدف المخازن للمسيرات ومخازن للزوارق المائية وللتشحيم وخزانات للوقود الذي يدعم القوات الأوكرانية. هجمات مستمرة، في بيان أعلنته الدفاع عن النتائج لأسبوع من الضربات الجماعية قالت بأنها استهدفت 27 سفينة تنقل أدوات عسكرية للجيش الأوكراني، وأنها أسقطت أكثر من 5000 مسيرة أوكرانية ودمرت 7 زوارق مائية وعديد من الآليات والمستودعات، كما أنها أعلنت عن استهدافها لمقاطعة كييف خلال الأسبوع ب 18 ضربة جماعية عالية الدقة تستهدف فيها المصانع والمراكز التي تنتج المسيرات وتصنع الإلكترونيات التي تدعم الصواريخ بعيدة المدى والتي تستهدف العمق الروسي. وبسرعة خالد، المسيرات الأوكرانية كثيفة جدا. قبل ساعة تقريبا أعلنت السلطات في المقاطعات الروسية عن سقوط 3 قتلى في مقاطعة كيرف، أكثر من 30 إصابة في مقاطعتي كورسك وبيلغراد الحدودية، استهدافات في العمق الروسي تصل إلى موسكو وإلى جميع المقاطعات تخلف قتلى وجرحى عند المدنيين، عدا عن البنى التحتية التي تستهدفها القوات الأوكرانية وتؤثر أيضا على حياة المدنيين.
1: حذيفة، ماذا عن الموقف في كييف؟
2: نعم خالد، يعني شهدت الساعات الأخيرة تصعيدا جديدا في الضربات بعيدة المدى بين موسكو وكييف، مع انتقال الهجمات إلى عمق الأراضي الروسية بالتزامن مع استمرار القصف الروسي على المدن الأوكرانية. بخصوص الضربات الأوكرانية داخل روسيا، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية استهدفت منشأة عسكرية رئيسية في مدينة كييف الروسية تنتج مكونات تدخل في تصنيع الطائرات والصواريخ المستخدمة في الهجمات على أوكرانيا. وأكد زيلينسكي أيضا تنفيذ ضربة بعيدة المدى استهدفت منشأة نفطية تبعد نحو 1350 كيلومترا عن الحدود الأوكرانية في إطار استراتيجية استهداف البنية اللوجستية والعسكرية الروسية. وأضاف الرئيس أن العمليات مستمرة ضد سلاسل الإمداد الروسية بما يشمل منشآت مرتبطة بمكونات الطائرات المسيرة وأنظمة الملاحة والتجهيزات العسكرية. وأشاد زيلينسكي بدور القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن الأوكراني في تنفيذ الضربات. كما أعلنت هيئة الأركان العامة أن قواتها نفذت ضربة استهدفت ناقلة نفط في البحر الأسود، مؤكدة أن السفينة كانت تستخدم لنقل النفط والوقود والمنتجات النفطية لصالح القوات الروسية في إطار عملية تستهدف تقليص القدرات العسكرية والاقتصادية لروسيا، إضافة إلى استهدافها جسرا عائما روسيا في دونيسك كانت تستخدمه القوات الروسية لتأمين الإمدادات العسكرية ونقل القوات والمعدات على الجبهة. أما بخصوص الهجمات الروسية على أوكرانيا يا خالد، واصلت روسيا هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على عدة مناطق أوكرانية هذه الليلة، مستخدمة 5 صواريخ موجهة و160 مسيرة هجومية. وأسفرت الهجمات الروسية على منطقة كييف حسب إفادة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بسقوط 6 قتلى وعشرات الجرحى، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة. وأضاف أن مدينة سلافيانسك تعرضت لقصف بقنابل جوية موجهة أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين، مع تضرر المباني السكنية ومبنى قنصلية وعدد من السيارات. ودعا زيلينسكي الشركاء الدوليين إلى تسريع تزويد أوكرانيا بصواريخ منظومة باتريوت، مؤكدا أن تعزيز الدفاعات الجوية يمثل أولوية قصوى لحماية المدنيين. ووفقا للسلطات المحلية أيضا في خاركيف أصيبت 9 أشخاص في عدة مناطق في خاركيف إثر الهجمات التي قامت بها قوات الاتحاد الروسي الليلة الماضية. خالد،
1: شكرا جزيلا لكم حذيفة عادل مراسل العربية من كييف، ورائد الأغبر مراسل العربية من موسكو. في بريطانيا من المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء أندي برينام العمل من مقر داونينغ ستريت 10 الشمالي في مدينة مانشستر، في خطوة تهدف إلى نقل جانب من صنع القرار الاقتصادي خارج لندن. سيعمل برينام من المقر الجديد أسبوعيا، كما سيرأس أول اجتماع للمجلس الاقتصادي الوطني بعد إعادة تفعيله في إطار خطة حكومية لتعزيز نقل الصلاحيات إلى السلطات المحلية.

0: ودعم النمو الاقتصادي في الأقاليم. برنهام قال إنه على مدى 40 عاما تركزت السلطة والموارد في المركز، وشعرت مجتمعات كثيرة بأنها مهمشة ولم تحظى بالاهتمام والاستثمارات التي تستحقها، مؤكدا أن مقر داونينغ ستريت 10 الشمالي سيغير هذا الواقع من خلال منح المزيد من الصلاحيات لكل منطقة في أنحاء البلاد كافة. إلى جديد حرب ترامب التجارية، حيث أعلن مسؤولون أمريكيون بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستفرض اليوم رسوما جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا من بينهم الاتحاد الأوروبي، على خلفية مزاعم بالتساهل في تطبيق حظر العمل القسري. ونفى مسؤول في إدارة ترامب الادعاءات بأن تعريفات العمل القسري هي بديل للرسوم منتهية الصلاحية، وشدد على أن الولايات المتحدة تفرض حظرا أشد على استيراد السلع المصنعة باستخدام العمل القسري. هذا وأعربت اليابان عن أسفها لفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة عليها بنسبة 12.5% استنادا إلى عدم حظرها استيراد المنتجات المصنعة باستخدام العمل القسري. أكدت طوكيو استمرار التزامها بالقواعد التجارية الدولية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لن تفرض رسوما إضافية تتجاوز ما نص عليه اتفاقها المبرم مع واشنطن. من جهتها أعربت الحكومة الأسترالية عن خيبة أملها الشديد إزاء رفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على صادراتها ب 12.5% من المئة بسبب مزاعم التراخي في تطبيق حظر العمل القسري. أكدت وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية في بيان أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة غير مبررة ولا معنى لها على الإطلاق. وفيما يخص الموقف الأوروبي من الرسوم، وصفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على السلع الأوروبية بأنها مفاجأة سلبية، معتبرة بأنها تفتقر إلى مبررات واضحة. كالاس أضافت بأن مسؤولي الاتحاد الأوروبي سيطلبون توضيحات من واشنطن بشأن الرسوم الجديدة بعدما أوفى التكتل بالتزاماته ضمن الاتفاق التجاري.
1: We had a deal with America and we have kept to that deal, that side of the deal. I mean, the negotiations were not easy. It is important for our companies that there is predictability. That's why also the companies were saying that, you know, get to a result, get to a negotiated deal, because predictability is better than not having the view what is coming. What I've heard also, the argumentation behind that it's forced labor. I mean, sorry, but you can't say that for European Union. If you compare our labor laws to the ones of United States, I mean, we have, people have paid vacations, we have very good conditions, labor conditions for our employees. So it's not really grounded.
0: الحكومة البريطانية أكدت من جهتها أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الشركاء التجاريين لن يكون لها أي أثر سلبي على الشركات البريطانية، مشيرة إلى استمرار الاتفاق التجاري مع واشنطن. الحكومة البريطانية أوضحت أيضا بأن واشنطن أقرت بالإجراءات البريطانية لمكافحة العمل القسري في سلاسل التوريد العالمية، وهو ما يجنب المملكة المتحدة أي رسوم إضافية بموجب القرار الجديد. لندن ينضم إلينا مستشار العربية للشؤون الأوروبية دكتور أحمد عجاج. دكتور أحمد مرحبا بك. هل أشعل ترامب حربا تجارية جديدة ولكن بأدوات مختلفة هذه المرة؟
2: نعم، بإمكاننا القول ذلك. بعدما أفشلت المحكمة الدستورية الرسوم التي فرضها، عاد من جديد وفرض رسوم، لكن هذه المرة ضمن يعني مسوغ قانوني صعب على المحكمة أن تبطله، وهو استخدام هذه الرسوم وفق القانون الأمريكي الذي لا يسمح بأن يكون هناك يعني بضائع تستخدم العمالة القسرية المخالفة لحقوق الإنسان. وبالتالي هو يفرض هذه الضرائب على تلك الدول التي لا تلتزم بتلك المعايير التي يتطلبها الأمن الأمريكي، لأن هذا قانون محلي أمريكي وبالتالي من متطلبات الأمن. لذلك يعني قالت بريطانيا أنه لن تتأثر به.

0: لأنها تطبق هذه القوانين، لكنها ستتأثر، لكن نشرحها لاحقا. أما أوروبا فكان لديها خيبة أمل كبيرة، والسبب أن أوروبا كما تعرف هي سوق تجارية ضخمة جدا، ويهم الرئيس الأمريكي أن يتعامل معها. توصل إلى صفقة في تامبري في اسكتلندا العام الفائت حول يعني الرسوم التي يجب أن تفرض، فوضع سقف للرسوم 15%، لكن هذا السقف كان بناء على تفاهمات ضمنية أن يعني الاتحاد الأوروبي سوف يستثمر بحوالي 750 600
1: واضح.
0: مليار
1: طيب
0: في
1: ماذا عن
0: الأسهم.
1: تداعيات وحجم تأثير هذه الرسوم الآن دكتور أحمد؟
0: هي لن تؤثر الآن على الاتحاد الأوروبي إطلاقا، لكنها خيبة أمل، لأنها كانت تفترض أن تحصل على صفر رسوم، لأن هذا الاتفاق الذي عقدته أوروبا يعني أعطت مقابله ترامب يعني 600 مليار استثمار و750 شراء طاقة مليار شراء طاقة من أوروبا، على أمل أن لا تكون هناك ضرائب، فإذا به يفرض ضرائب بطريقة ملتوية، وهي القوانين الصارمة بحكم العمالة القسرية. وأوروبا يعني ستصدر قانون سيصبح نافذا في عام 2027 صارم جدا بهذا الخصوص، لكن حتى الآن أوروبا ستتضرر وبريطانيا ستتضرر، لأن كثير من السلع التي تصنع في أوروبا أو في بريطانيا تأتي بعض أدى يعني قطعها من دول أخرى لا تلتزم بتلك المعايير، وبالتالي ستفرض الرسوم على تلك المصنوعات التي تتضمن هذه القطع، وبالتالي ترامب يكون قد حقق ما يريد بزيادة الضرائب لحماية الصناعات المحلية الأمريكية وزيادة العائدات لتكسير يعني أو لسد العجز في الميزانية التجارية.
1: طب في أمريكا هل سيكون لها أيضا تأثير، خصوصا البعض يقول مثلا بأنه لن يقتصر ربما هذا التأثير على التجارة، لكن قد تنتقل الكلفة كذلك إلى الشركات إلى المستهلكين الأمريكيين، مما يعيد أيضا المخاوف التضخم إلى الأسواق مرة أخرى؟
0: صحيح نعم، يعني لكن ترامب ذكي جدا، يعني ليس بهذا الشخص الذي يصوره الإعلام، هو يدرك أهمية الاتفاقيات. ماذا فعل هو؟ هو أخرج هذه الدول من اتفاقية التجارة الدولية وبدأ يعقد معها اتفاقات ثنائية بما يضمن لشركاته أن يكون لها دور كبير في الأسواق الأخرى، كما في اتفاقيته مع الاتحاد الأوروبي. ماذا تضرر منها؟ لم يتضرر على الإطلاق، بل كسب كثيرا له ولأمريكا، يعني المنتجات الأمريكية تذهب إلى الأسواق الأوروبية بضرائب أقل، والمنتجات الأوروبية تذهب إلى الأسواق الأوروبية بضرائب برسوم أعلى، وكذلك مع اليابان وبقية الدول. فقط مع الصين يعني كان هناك حربا وحاول أن يهدئ هذه الحرب من أجل السوق الأوروبية، لكن بالإجمال ما يفعله يصب في خدمة السوق الأوروبية، وإن كان على المدى القصير والمتوسط ولكن ليس الطويل.
1: شكرا لك من لندن، المستشار العربية للشؤون الأوروبية دكتور أحمد عجاج. طلبت فرنسا من المفوضية الأوروبية تفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية للمساعدة في إخماد الحرائق. يتيح الطلب الذي تقدمت به فرنسا يتيح حصولها على دعم من دول الاتحاد الأوروبي بتنسيق وتمويل جزئي من التكتل، كما ذكرت مصادر مطلعة أن كرواتيا والتشيك والبرتغال ستزود فرنسا عبر الآلية الأوروبية بعدد من الطائرات للمساهمة في إخماد الحرائق التي اندلعت في عدة مقاطعات. حيث اندلع حريق هائل قرب مدينة بيكاروس في إقليم لاندس في جنوب غرب فرنسا، وأجبر الحريق أكثر من 10,000 شخص على إخلاء منازلهم ومخيماتهم بالقرب من ساحل فرنسا الأطلسي.

بل العاصمة الإسبانية على وشك الاندماج لتشكيل حريق واحد، محذرا من أن النيران باتت خارجة عن السيطرة. قبل ذلك أعلنت السلطات الإسبانية حالة الطوارئ في العاصمة مدريد ومقاطعتها فيلا القريبة منها في أعقاب خروج حرائق غابات عن السيطرة. وأجلت السلطات أكثر من 10,000 شخص من مختلف أنحاء مدريد.

الختام هذا تذكير بالعناوين. ليلة جديدة من الضربات الأمريكية، ترامب يفكر بالتصعيد، وويتكوف وكوشنر يعتقدان بإمكانية الوصول إلى اتفاق. في لبنان الجيش يؤمن عودة النازحين من زوطر الغربية إلى منازلهم، والعربية حاضرة ترصد المشهد. التصعيد يتواصل بين موسكو وكييف، روسيا تؤكد التصدي لأكثر من 500 مسيرة، وزيلينسكي يعلن استهداف منشأة نفطية روسية. وترامب يفرض رسوما جديدة على 60 دولة، والاتحاد الأوروبي يعتبرها مفاجأة سلبية ويطلب من واشنطن المزيد من التوضيحات. حرائق الغابات تشتعل في أوروبا، فرنسا تطلب المساعدة الأوروبية، وإسبانيا تعلن الطوارئ. إلى اللقاء.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: النظام الإيراني يدعي أنه يسعى إلى وحدة إسلامية عربية، لكن على أرض الواقع نرى تفرق في كل دولة يتدخل فيها.
3: أنت تريد أن تتزعم العالم الإسلامي وعلاقتك شديدة السوء مع كل الدول الإسلامية. اليوم كم ميليشيا وكم منظومة داخل العراق خلقتها إيران؟
2: ما تعتقد أن النظام الإيراني ساهم في الانقسامات السياسية بين الدول العربية؟
3: كل مكان فيه إيران أولاً تجد الفرقة، تجد عدم محاولة الإصلاح، تجد الانسداد السياسي. محمد مرسي وهو رئيس الجمهورية في مصر يذهب للمرشد ليتلقى الإرشادات منه.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الليلة 6:30 على شاشة العربية.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
5: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
5: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بزنس.
5: كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
6: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
7: في عالم متحرك تصعب ملاحقته.
6: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
7: لنعلم،

0: حولنا
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

لليوم الثالث عشر تواليا ضربات أمريكية على إيران وواشنطن تدرس خيارات التصعيد. عبور هرمز عند أدنى مستوى في شهرين وترامب يلوح بتعويض السفن المتضررة من أموال إيران المجمدة. العربية ترافق عودة النازحين اللبنانيين إلى بيوتهم في زوطر الغربية وسلام يشدد على تأمين احتياجاتهم. الأمم المتحدة تحذر من عواقب الحصار على الأبيض وتقول إن المسيرات تضرب مصادر المياه هناك.

طاب يومكم، وهذه نشرة لأهم الأنباء من العربية. البداية من تطورات التصعيد في المنطقة، حيث أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم عن إنهاء الجولة 13 من الضربات على إيران. وقال بيان للقيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنه تم استهداف مواقع عسكرية إيرانية شملت مراكز قيادة عسكرية إيرانية وشبكات الاتصالات ومواقع تخزين المسيرات، إضافة إلى مواقع مراقبة ساحلية وقدرات بحرية إيرانية للحرس الثوري. وذكر البيان بأن الهدف من الضربات هو تقليل التهديد الإيراني على البحار المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. البيان جدد التأكيد الأمريكي على أن الممر الدولي مفتوح، قائلا إن السفن تواصل عبور مضيق هرمز بدعم عسكري أمريكي رغم هجمات الحرس الثوري الإيراني.

0: أما على الجانب الإيراني فأفادت وسائل إعلام محلية بأن الهجوم الأمريكي الذي استهدف مناطق قرب مدينة الأهواز جنوب غربي إيران أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين. ونقلت وكالة إرنا عن نائب محافظ خوزستان أن الضربة التي استهدفت محيط المدينة جاءت ضمن الليلة 13 من الضربات الأمريكية على بلاده. محافظة أذربيجان الغربية أعلنت أيضا أن موقعا في مدينة بيرانشهر تعرض نحو الساعة 9 صباح الجمعة لقصف أمريكي، وأضاف أنه لم تسجل حتى الآن أي حصيلة لعدد المصابين جراء الهجوم. من جانبه أفاد نائب محافظ لورستان لوكالة مهر الإيرانية بأن هجوما بطائرة مسيرة أمريكية استهدف إحدى ضواحي مدينة خرم أباد ما أسفر عن إصابة 2 شخصين.
1: في السعد احترق

كشف مسؤولون بريطانيون لصحيفة ديلي تيليغراف أن قاذفة أمريكية من طراز B1 لانسر شاركت في الضربة التي استهدفت إيران في 21 من يوليو.

0: يوليو بعدما أقلعت من قاعدة فيرفورد بالمملكة المتحدة. أكد مسؤولون أمريكيون أن القاذفة القادرة على حمل 24 قنبلة زنة 2000 رطل لم تستخدم ذخائر خاصة، وإنما استخدمت لتعزيز القوة النارية، حيث تحمل ذخائر نفسها التي تحملها مقاتلات F-35 ولكن بكميات أكبر. وضمن حالة التصعيد التي تشهدها المنطقة، كشف مسؤولون أمريكيون لشبكة ABC نيوز بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس عدة خيارات لتصعيد الضربات العسكرية الأمريكية ضد إيران. الشبكة نقلت عن المسؤولين قولهم أن من بين الخيارات التي يدرسها ترامب العودة إلى مستوى الهجمات واسعة النطاق، مماثلة لما شهدته الأيام الأولى من عملية الغضب الملحمي، وربما تنفيذ عمليات أشد كثافة. وعلى وقع هذا التصعيد الميداني، قال الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة ستستخدم الأموال الإيرانية الموجودة في حيازتها أو الخاضعة لسيطرتها لدفع تعويضات عن الأضرار التي تلحق بالسفن والشحنات التي تتعرض للاستهداف في مضيق هرمز. هذا وانخفض عدد ناقلات النفط العابرة للمضيق إلى ناقلة واحدة فقط، مسجلا أدنى مستوى في أكثر من شهرين وفق بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كابلر. أظهرت البيانات أن التراجع يأتي مع استمرار المخاطر التي تهدد الملاحة في الشرق الأوسط بتزامن مع تجاوز أسعار النفط حاجز $100 للبرميل. وفيما يخص الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مسؤولين إيرانيين وعراقيين قولهم أن إيران رفضت مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار نقله رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى طهران، ولم تتضح بعد تفاصيل هذا المقترح. ولكن أوضح المسؤولون الإيرانيون أن طهران لا تقبل اتفاقا مؤقتا لا يحسم ملف مضيق هرمز. وفي أول تعليق رسمي بشأن ما أفادت به صحيفة نيويورك تايمز، نفى مكتب رئيس الوزراء العراقي ما ورد في تقرير الصحيفة بشأن توسط بغداد لنقل مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. أكد مكتب علي الزيدي أن ما تضمنه التقرير لا يمت للواقع بصلة، داعيا وسائل الإعلام إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم تداول معلومات غير موثقة أو منسوبة إلى مصادر مجهولة. نكمل معكم من التطورات في لبنان، حيث بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بحثا التطورات السياسية والأمنية والمستجدات في الجنوب ونتائج زيارة عون إلى الولايات المتحدة. أكد عون استعداد واشنطن لدعم الجيش اللبناني ومساندة لبنان في مختلف المجالات، فيما تناول اللقاء استكمال الانسحاب الإسرائيلي من القرى والبلدات اللبنانية وفق صيغة اتفاق الإطار الثلاثي. هذا وبدأ أهالي بلدة زوطر الغربية في جنوبي البلاد العودة إلى منازلهم، وذلك بعد أن أمن الجيش اللبناني عودتهم ونفذ عمليات تنظيف للبلدة من مخلفات حرب إسرائيل وحزب الله. وكان الجيش اللبناني قد تسلم بلدة زوطر الغربية بوصفها أولى المناطق التجريبية قبل أيام، وسمح بعودة الأهالي إليها على دفعات. ونبقى في أخبار زوطر الغربية من هناك. محمود شكر، محمود أهلا بك معنا، أنت متواجد منذ ساعات الصباح وتطلع على عملية دخول الأهالي وإن كانت على دفعات من محيط بلدة زوطر الغربية، حتى الآن ما هي آخر التفاصيل، كيف تجري عملية دخول الأهالي إلى زوطر؟
1: التفاصيل في هذه الدفعة الخامسة التي نشاهدها الآن عند هذا الحاجز التابع للاستخبارات العسكرية في الجيش اللبناني ولوحدات الجيش اللبناني في فوج التدخل الثاني، كانت قد اجتازت هذه الحاجز 4 قوافل عبارة عن 10 إلى 15 إلى 20 سيارة مقسمة أو هي مختلفة أيضا بالأرقام ما بين قافلة إلى أخرى. الآن الذي نشاهده هو الانتظار للقافلة الراقبة الرقم 5 لأهالي البلدة بعد

0: لقيام الجيش اللبناني بما يعرف بعمليات التدقيق، أخذ الأسماء، التفتيش والتدقيق أيضا في الهويات، تجتاز هذه السيارات هذه النقطة إلى داخل البلدة. وأيضا هذا الانتظار مرده إلى مسألة ثانية هي عملية الأهالي داخل البلدة، بمعنى أن يكون هنالك تنظيم للوصول إلى وسط البلدة من قبل القوافل والجيش اللبناني، وعملية التوزع باتجاه الأحياء أن تكون منظمة وسهلة حتى لا يكون هنالك تضارب. والمسألة الأساسية هو الخشية من أن يكون هنالك عملية انتقال من حي إلى آخر، وهذا الحي لم يكن قد أنهت الوحدات العسكرية في الجيش اللبناني عمليات المسح فيه.
1: يعني ليست عمليات المسح شاملة لكل
0: تابعة.
1: طيب السيارة تابعة محمود؟
0: نعم، ليست هي شاملة. الآن نشاهد هذه السيارة التابعة للدفاع المدني، الرسالة أيضا تأتي إلى هذه النقطة لعملية أيضا سيارات الدفاع المدني، هي بين الوقت والآخر يقومون بعملية ما يعرف في تثبيت العناصر وسيارات الأسعاف بأماكن قريبة من المدخل البلدة. نشاهد في المقلب الآخر سيارة للدفاع المدني، هذه السيارة أيضا التي وصلت الآن، هذه السيارة الثالثة التي أيضا تقف بالقرب من هذه النقطة التي نحن نتواجد بها، بالإضافة أيضا إلى عناصر الجيش اللبناني الذين هم عند هذا الحاجز. الإجراءات في داخل البلدة هذه مسألة بغاية الأهمية على مسألة المسح ورفع الركام، لأن الأطقم الطبية هي تعمل في هذه الأثناء على رفع الركام. لماذا؟ لأنه بالأمس سحب الجيش اللبناني 3 من الجثامين، هنالك معلومات أن عدد من الجثامين لا تزال مفقودة في الأحياء الداخلية، لذلك الجيش اللبناني أيضا يقوم بعمليات رفع ركام أبنية مؤلفة من 3 طوابق للوصول إلى هذه الجثامين.
1: نعم.
0: هذه أيضا سيارات الإسعاف التي تصل تباعا والتي هي تدخل لسحب هذه الجثامين عندما تأتي الأوامر أو الجيش اللبناني أن يسمح لها بعمليات الدخول فتدخل ثم بعد ذلك تخرج.
1: محمود، هل التقييم الميداني وإن كانت ما زالت ليست عملية المسح كاملة لكل الأحياء في زوتر الغربية، ولكن هل التقييم الميداني الحالي يشير إلى إمكانية عودة الأهالي واستقرارهم في البلدة، أم فقط لتفقد الأضرار والممتلكات الآن يعودون؟
0: هذا السؤال حملناه كما الآن تطرحينه على الهواء مباشرة منذ حوالي 4 ساعات إلى مصدر عسكري يشرف على هذه العملية. كان الجواب إلى أن الجيش اللبناني أعطى الحرية المطلقة لأهالي البلد بأن يدخلوا إليها، طبعا ضمن إطار التدابير الاحترازية التي تنفذ الآن، ولكن الحرية المطلقة لهم في عملية الوقوف داخل البلدة أو المغادرة. عملية الدخول إلى هذه البلدة المكوث فيها في الداخل هو مرتبط ليس بإجراءات أمنية أو عسكرية، إنما بصلاحية الدور والمنازل والمزارع للسكن. من كان بيته قد سوي على الأرض ليس عنده من بديل إلا أن يتفقد هذا البيت، يتفقد إذا أراد هو أن يبقى عند جيرانه، عند أهله، عند أقربائه، له الحرية، وله الحرية أيضا أن يغادر، ولكن المغادرة هي من طرف آخر لكي لا يكون هناك تضارب بحركة السير. أعود لهذه المشاهد الآن للقافلة رقم 5 لأهالي زوتر ينتظرون عند هذا الحاجز للإذن لهم بالدخول إلى البلدة.
1: محمود شكر، شكرا جزيلا، وبالتأكيد سنكون معك في سياق النشرات المقبلة، وطبعا ننقل لكم صور خاصة للعربية لحركة الملاحة في مضيق باب المندب. الآن نحن نتحدث عن هذا الممر الملاحي المهم الذي يتزامن أيضا مع حالة الترقب والقلق جراء التصعيد بعد أن أعلن الحوثيون استئنافهم لعمليات التهديد وحتى أيضا استهدافهم للسفن التي تعبر هذا المضيق في البحر الأحمر. نحن نتابع معكم هذه الصور، هذا الممر المائي كما نرى مياه خالية من السفن العابرة بفعل التهديدات وحالة الترقب في المنطقة، ليس فقط في هذا الممر بل أيضا في مضيق هرمز حيث التصعيد هو سيد الموقف في هذه الأيام وسط الترقب لما ستؤول إليه الأمور في الأيام وحتى الساعات المقبلة في ظل تهديد الأمريكي بال

عودة إلى استئناف العمليات العسكرية أو حتى الحرب إلى ما هو أشد وأكثر قساوة من حيث الضربات العسكرية والأهداف أيضا، وسط أيضا تعنت إيراني وعدم قبول وفق الوصف.

طلبوا من الحوثيين أن يعودوا ويهددوا الملاحة البحرية في البحر الأحمر وفي تحديدا في مضيق باب المندب، وعاد الحوثيون مرة أخرى، وإن كان هناك عدم تحرك لميليشيا الحوثي من قبل الجانب الإيراني طوال حرب 40 يوما، وسط تساؤلات أين ميليشيا الحوثي ولماذا لم تحرك إيران هذه الورقة، إلى أن مراقبين يعتبرون بأن الإيرانيين حركوا الآن ورقة ميليشيا الحوثي وسط الضغط المهول الذي تعانيه إيران، سواء على صعيد التفاوض من خلال المطالبات بتقديم تنازلات ووفق الشروط الأمريكية القاسية على الإيرانيين، وأيضا هذا الضغط الاقتصادي بفعل الحصار الأمريكي المطول على مضيق هرمز وما خنق إيران اقتصاديا وحتى أمنيا، وهذه العزلة السياسية التي تعيشها سواء على صعيد إقليمي على صعيد عربي وحتى على صعيد دولي، حيث أن أمريكا تضرب أهدافا في إيران فيما إيران تضرب دول المنطقة ودول الجوار وتوظف الحوثي لتهديد المنطقة مجددا. إلى اللقاء.

0: نأخذ دروسا من هذا التاريخ. سيف بن ريزان شخصية كبيرة جدا في اليمن، نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي تعتبر لب الحقيقة.
1: ثمت أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة لدرجة أنه كان فيها أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق.
0: البحث الآثاري التاريخي لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية، لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. هناك من الأحباش من يرون أنفسهم جزءا من التاريخ اليمني.
1: الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي.
2: تجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

نستكمل معكم من السودان، حيث حذرت الأمم المتحدة من تداعيات الحصار على مدينة الأبيض، مؤكدة أن السودانيين هناك محاصرون منذ 18 شهرا. قالت الأمم المتحدة إن المسيرات تستهدف مصادر المياه بالأبيض. هذا ودخلت كاميرا العربية مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق أقصى جنوب شرقي السودان كأول محطة تلفزيونية تصل إلى خطوط دفاع الجيش المتقدمة في المنطقة. ورصدت العربية معاناة الأهالي العائدين إلى ديارهم في ظل نقص حاد في الخدمات الأساسية والمواد الغذائية الطبية. بيان جديد للقوات المسلحة الأردنية يقولون فيه ويتحدثون عن إسقاط 7 صواريخ إيرانية وست مسيرات. تواصل السلطات التونسية جهودها لإخماد حريق كبير اندلع في غابات جبل طويلة بمحافظة الكاف الحدودية مع الجزائر، تزامنا مع موجة حر قياسية تجاوزت خلالها درجات الحرارة.

0: الحرارة القصوى 45 درجة في أغلب الجهات. وفعلت السلطات المحلية في الكاف عمل لجنة مجابهة الكوارث، كما دفعت بتعزيزات من الحماية المدنية وإدارة الغابات من محافظات مجاورة في محاولة للسيطرة على النيران وتجنب انتشارها، مع إعطاء الأولوية لحماية التجمعات السكنية. طبعا في هذا البيان للقوات المسلحة الأردنية يقولون فيه لا إصابات أو أضرار جراء اعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية، فالجيش الأردني اعترض 7 صواريخ و6 مسيرات إيرانية. طلبت فرنسا من المفوضية الأوروبية تفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية للمساعدة في إخماد الحرائق. يتيح الطلب الذي تقدمت به فرنسا في حصولها على دعم من دول الاتحاد الأوروبي بتنسيق وتمويل جزئي من التكتل. كما ذكرت مصادر مطلعة أن كرواتيا والتشيك والبرتغال ستزود فرنسا عبر الآلية الأوروبية بعدد من الطائرات للمساهمة في إخماد الحرائق التي اندلعت في عدة مقاطعات. وفي إسبانيا أعلن محافظ منطقة مدريد أن حريقين من 3 يشهدوا حاليا غرب العاصمة الإسبانية على وشك الاندماج لتشكيل حريق واحد، محذرا من أن النيران باتت خارجة عن السيطرة. قبل ذلك أعلنت السلطات الإسبانية حالة الطوارئ في العاصمة مدريد ومقاطعة قريبة منها في عقاب خروج حرائق الغابات عن السيطرة، وأجلت السلطات أكثر من 10,000 شخص من مختلف أنحاء مدريد. إلى اللقاء.
1: هل الخطاب الديني الحالي يقدس النص أم يقدس أفهام الفقهاء وعقولهم؟
2: إذا وجد العلم ارتفع التطرف.
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية. هي شغفنا. أسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
4: كرست جهدك في التحقيق في القضايا الإرهابية الكبرى التي عصفت بفرنسا، لماذا اخترت هذا الطريق؟
5: مناسة avec des tirs réels, la Kalachnikov. Moi, heureusement, j'ai pas été atteint.
4: تفجير طائرات اليو تي اي عام 89، لماذا طال التحقيق في هذه القضية؟
5: Il y a un autre attentat à peu près similaire que l'affaire du Paname 103. Voilà, pendant mon suivi, alors qu'il est au-dessus de l'Okerbi, les deux sont liés maintenant, on le sait.
4: قضية كبرى مهمة شرفت عليها، الفنزويلي كارلوس.
5: Vous avez un service de renseignement, que ce soit la France ou le service, n'oublie jamais les actions conduites par leurs agents.
4: هاجمات 11 سبتمبر، قلت لو استمعت إلي الولايات المتحدة لما كانت قد وقعت الهجمات. من أين كل هذه الثقة بمعلوماتك وتحليلاتك؟
3: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.

0: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج من بيروت. نحييكم. موضوعنا في هذه الحلقة: الخطاب الديني الحالي في مواجهة التطرف. هل الخطاب الديني الذي ألفناه ودرجنا عليه وعشنا معه هذه السنوات صالح لمواجهة التطرف، صالح لمواجهة الإفراط والتفريط، أم غير صالح؟ الخطاب الديني الآن يخاطب العقل أم يخاطب العاطفة؟ أسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة من برنامج أفلا يعقلون. هذا موضوعنا. أما ضيفنا فهو صاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مالك الشعار، مفتي طرابلس والشمال السابق بلبنان. سلام عليكم ولد.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بداية، هل الخطاب الديني الحالي يخاطب العقل أم يخاطب العاطفة؟
1: الذي طرحتموه، هل الخطاب الديني يخاطب العقل أم العاطفة معا؟
0: نعم.
1: الأصل أن العقل هو مناط التكليف.
0: صحيح.
1: وهو الميزة الأم الأساسية التي ميز الله تعالى بها سائر خلقه.
0: نعم.
1: ولا تقوم شريعة ولا دين دون أن يخاطب العقل. فالأصل في الخطاب هو العقل.
0: جميل.
1: والعقل
0: ده هذا هو الأصل. أما الواقع، الخطاب الديني يخاطب بالعقل أم العاطفة؟
1: الخطاب الديني
0: الآن
1: لو لو لو أن الناس فقهوا دينهم لما كان خطابهم إلا عقلانيا
0: بديع.
1: لا أنكر للعاطفة حيز وجودها، لها وجود ولها أثر، لأن تكوين الإنسان العقل والجسد والعاطفة والروح والمشاعر، فضلا عن أن الإسلام هو دين الفطرة، إلا أن العقل هو الأساس في التكليف.
0: جميل.
1: إن لم يكن هناك عقل يرتفع التكليف.
0: لماذا نشأ الإهراب والتطرف إذا مولانا؟
1: لغياب الخطاب الديني.
0: غياب؟
1: لغياب الخطاب الديني. ولعدم فهم الكثير من بعض المتدينين في هذا العصر لنصوص القرآن والسنة.
0: جميل.
1: إذا وجد العلم ارتفع التطرف، إذا وجد التطرف هذا يعني غياب العلم، أو أن أرباع وأنصاف المتعلمين تصدروا إما للفتيا وإما لإعطاء الرأي وإما للتدريس وغير ذلك. الدين والعقل لا يختلفان.
0: ممتاز. من هذه النصوص التي نسمعها في الخطاب الديني الآن فضلتك، وفضلتك أعلى وأعلم، يعني الكلام كثير حول مسألة الجهاد ومفهوم الولاء والبراء، لكن نسمع في الخطاب الديني المعاصر الكلام في هذين الموضوعين تحديدا دون دراسة سياقهما التاريخي الذي تحيط به الآيات في القرآن الكريم. هل هذا مقبول شرعا؟
1: هلا يعني قضية الجهاد قضية متسعة طويلة جدا،
0: لكن أليس لها نص تاريخي؟
1: سأجدها بكلمتين. الأصل في القتال في الإسلام
0: أيوة
1: أنه دفاع عن النفس وليس جهاد الطلب.
0: جهاد الدفع فقط.
1: جهاد الدفاع عن النفس. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في مكة
0: فيما في قمة الغزوات
1: وقد أوذي هو وأصحابه وكانوا يقولون يا رسول الله، قال استعينوا بالله واصبروا فإني لم أمر بالقتال بعد. عندما هاجر إلى المدينة نزل أول تشريع بقول الله تعالى
0: أذن للذين
1: يقاتلون بأنهم ظلموا. إذن أذن لهم الدفاع عن النفس بسبب أنهم مظلومون. فالأصل في القتال والجهاد ليس جهاد الطلب وإنما جهاد الدفاع عن النفس.
0: وكذلك مفهوم الولاء والبراء أيضا.
1: لا أدري ماذا تعني بالولاء والبراء. نحن الولاء عندنا لله عز وجل ولدينه.
0: نعم. والولاء للمؤمنين كإخوة، والبراء من

0: كل من خرج من عباءة الإسلام، هل هذا يصلح مع المصطلحات الحديثة لما المواطنة والتعايش مثلا؟
1: لا أستطيع أن أعمم بهذا الكلام أبدا على الإطلاق. نحن أمة نحمل رسالة،
0: نعم،
1: هذه الرسالة ينبغي أن نوصلها إلى الآخرين. إذا انقطعت صلتنا بهم كيف يتأتى لنا أن ندعوهم إلى سماحة الإسلام؟
0: حضرتك توافق على مفهوم الولاء والبراء أم لا توافق عليه من حيث العقيدة الإسلامية؟
1: ما هو المعنى الذي تريده بالولاء والبراء؟
0: موالاة الله ورسوله والمؤمنين فقط.
1: ربنا تعالى قال ومن يتولى، يعني الله ولي المؤمنين. نحن نسأل الله تعالى
0: أن نوالي الله، نوالي من والى الله، ونعادي من عادى الله، نتبرأ منه.
1: التبرؤ، نحن نكره الكفر ولا نكره الكافرين، ونكره المعصية ولا نكره العصاة. ولا يتأتى للعالم أو الداعية أن يوصل دعوته إلى الآخرين إلا إذا نشأت مشاعر وعلاقة بينه وبينهم. أما إذا انقطعت الصلة كيف نتعامل نحن والآخرون إذا؟
0: أو لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوا من دياركم؟
1: الآية واضحة، يعني لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، قال أن تبروهم. إذا نحن مأمورون أو مسموح لنا أن نبرهم وأن نحسن معاملتهم. لذلك يجوز لنا أن نزورهم، ويجوز لنا أن نؤكلهم، ويجوز لنا أن نتعامل معهم.
0: لا يجوز لنا أن نتبرأ منهم لأنهم مثلا ليسوا على دين الإسلام أو لا يعبدون الله، لا يولون الله ورسوله.
1: كلمة تبرأ،
0: هو حضرتك واخد موقف، تأخذ موقفا من مفهوم الولاء والبراء، تقر هذا المصطلح أم لا بداية؟
1: أنا أعتقد بأنه مصطلح جديد نشأ يوم أن نشأت فرقة للأسف اسمها التكفير والهجرة، وتوصلوا إلى فكر الولاء والبراء لأنهم تبرأوا حتى من المجتمع الذي فيه بعض المنكرات. وأنا أعتقد بأن هذا التفكير فيه نوع أو فيه كثير من التطرف، فيه كثير من التطرف
0: بديع.
1: نحن ينبغي أن نكون نتسم بالسماحة.
0: ألم يقل ربنا مثلا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون الله
1: أولياء
0: ومن يتولهم منكم فإنه منهم مثلا؟
1: أولياء يعني أنت يعني لا تجعل هؤلاء يعني أولياؤك بأنهم هم الذين يحضنوك وهم الذين يعني أنت تركن إليهم. يعني الولاية شيء والتعامل شيء آخر.
0: جميل.
1: نحن مأمورون أن نحسن التعامل معه.
0: نعم.
1: يعني مثلا عندما جاء وفد نجران إلى النبي عليه الصلاة
0: صلى الله عليه وسلم
1: واستقبلهم في المدينة، وفد نجران مجموعة من الرهبان،
0: نعم،
1: جاءوا إلى النبي عليه السلام واستقبلهم في الحرم النبوي وأقاموا سبعة
0: نصارى نجران،
1: نصارى نجران،
0: نعم،
1: وأقاموا سبعة أيام وأقاموا عبادتهم في الحرم النبوي. طيب لو كان معنى البراء أن لا نلتقي بهم وأن لا نعاملهم، يعني لا كان رسول الله قد أخطأ في ذلك. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله
1: تشريع
0: عليه وسلم
1: لنا.
0: نعم.
1: السنة النبوية هي الترجمة العملية للأحكام الشرعية والإسلامية.
0: يعني فضلتك لا توافق على مصطلح الولاء والبراء؟
1: أنا أعتقد أنه غريب عن فكرنا الإسلامي.
0: تمام. هل تعتقد أن الذين رفعوا هذا الشعار يعني سمة تمر عما تطرف إرهابيون، كيف تصنفهم وكيف تضعهم على الخريطة الإسلامية باعتبار نتكلم عن الخطاب الديني في مواجهة التطرف؟
1: يعني أنا لا أستطيع أن أحدد كل واحد في المجتمع.
0: لا، الفكرة عموما
1: هذا إرهابي وهذا متطرف.
0: لا، الفكرة عموما. نعم. من يرفع هذا الشعار؟
1: أنا أقول بأن كل الذين يخرجون عن عموم الشريعة الإسلامية تطرفوا في تفكيرهم وفي معتقداتهم،
0: نعم،
1: العملية والدعوية مع الآخرين.
0: باعتقاد فضيلتك من مرصدك الخاص، هل تعتقد أن الإرهاب والتطرف مثلا عملية أمنية أم كانت صناعة فكرية نتيجة الخطاب الديني الذي لم يميز بين النص وبين السياق الاجتماعي والتاريخي والفقه المقاصد للنص، أخذ النص بظاهره فقط؟
1: أنا أعتقد الاثنين معا.
0: نعم.
1: أعتقد الاثنين معا. لا شك عندي على الإطلاق أن الفكر الديني

0: تولى الحديث فيه أناس عندهم قصور علمي وديني وفهم النصوص على غير حقيقتها.
1: نعم.
0: مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد كفر.
1: نعم.
0: أنت صلى تصور الله عليه وسلم. تصور رجل مثلا قادم من الحج وأنت تسأله كيف كانت يعني مناخ الحج، بيقول لك مثلا كانت مريحة وكان كذا، ثم يحلف إما بأولاده أو بشرفه أو بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا تستطيع أن تقول هذا كافر خارج عن الملة، هذا كفر دون كفر.
1: نعم.
0: للأسف أن فريقا كبيرا من الناس اعتبروا أن هذا كافر، وبالتالي ينبغي أن تنقطع العلاقة معه.
1: نعم.
0: في كذلك أمور كثيرة. طيب. تارك الصلاة إن شاء يموت يهوديا أو نصرانيا. نحن عندنا في فقهنا الإسلامي،
1: كيف تنظرون إلى هذه النصوص؟ تأخذون بظاهر اللفظ أم بالفقه المقاصدي لللفظ في حد ذاته؟
0: يعني بالفقه المقاصدي صحيح. وأكثر من ذلك.
1: نعم.
0: كل هذه النصوص تدخل في عموم الشريعة. يعني ربنا تعالى عندما قال في القرآن الكريم قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وإن طائفتان
1: من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم.
0: عظيم. عندنا حديث آخر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كيف يكون قتاله كفر ورب العالمين قال هنا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا؟
1: نتعرف الإجابة بعد هذا الفصل. فاصل ونواصل، ابقى وكونوا معنا.

الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.

0: مشاهدينا الأكارم، نجدد لكم التحية في برنامج أفلا يعقلون، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور مالك الشعار مفتي طرابلس والشمال السابق في لبنان. نحييك مجددا سيد الكريم.
1: أهلا وسهلا.
0: بارك الله فيك. كنا قبل الفصل نتكلم في قوله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا بلفظ القتال، بينما الحديث الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. كيف نجمع هذين وكيف يؤثر هذان النصان في إيجاد التطرف إذا أخذ اللفظ بالظاهر؟
1: التوفيق بينهما أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أراد أن يعني يشتد نكيره على قضية القتل حتى ينفر الناس من هذه الجريمة.

0: من نكره، لكن لم يقل أحد من علماء الأمة على الإطلاق بأن القاتل عمدا، من قتل الآخر عمدا، أنه خرج من الملة، وإنما هو عاص ومرتكب الكبيرة ليس بكافر في شريعة الإسلام، بدليل أن الله تعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أطلق لفظ الإيمان حتى على الذين يتقاتلون فيما بينهم.
1: لكن قال يحتجون مثلا، قال في آية ثانية ربنا تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا.
0: هذا صحيح.
1: هذا اللعن، اللعن طرد من رحمة الله، يعني صحيح. كيف نجمع ونوفق بين
0: كل هذا المصوص؟ يحمل على التغليظ والتنفير من ارتكاب هذه الفعلة،
1: أم كل آية لها سياق تاريخي؟
0: لأن هذا النص،
1: أيوة،
0: هذا النص إذا أدخلته في عموم الشريعة تدرك أن من قال لا إله إلا الله في نهاية المطاف سيكون من أهل الجنة بإذن الله،
1: بإذن الله.
0: لكن لا بد إلا وأن ينال حسابه. وإذا أقيم عليه الحد في الدنيا، طيب، فالعلماء قالوا بأن الحدود جوابر
1: وزواجر.
0: أي تجبر وزواجر، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.
1: نعم.
0: وجوابر لأنها تجبر عنه العقوبة يوم القيامة، لأن رحمة الله تعالى أكبر من أن يعذب العبد على معصيته مرتين.
1: نعم.
0: مرة في الدنيا ومرة في الآخرة.
1: الخطاب التطرفي أو الخطاب الإرهابي يقوم على آيات من القرآن الكريم وأحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم، هي نفسها الآيات والأحاديث التي يعتمد عليها أهل السنة والجماعة. السؤال: هل الذي صنع الإرهاب والتطرف هو الخطاب الديني الذي لم يقم بتفكيك السياقات التاريخية والنسق الاجتماعي وفقه المقاصد لهذه الآيات وأخذ بظاهر اللفظ، أم هي صنيع حديثة دخيلة؟
0: أستاذ خالد، فلنعد إلى الأصول.
1: تفضل.
0: الأصل عندنا العلم الشرعي لا يؤخذ إلا بالتلقي.
1: تمام.
0: لا يحق لأحد أن يأخذ كتاب الله تعالى ويستنبط منه الأحكام إلا على يد عالم فقيه متمكن، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه.
1: نعم.
0: ولا يحق لأحد أن يأخذ كتاب الحديث النبوي الشريف البخاري أو مسلم أو كتاب من الكتب الستة ويستنبط الأحاديث ثم يتوصل إلى الأحكام.
1: نعم.
0: هذه الأحكام تارة تكون فيها عموم، تارة خصوص، تارة يكون النص مطلقا وتارة مقيدا، تارة يحمل المطلق على المقيد. هناك أصول للفهم وللتفسير، وهناك أصول وقواعد لمعرفة الأحكام الشرعية.
1: نعم.
0: أنا أعتقد بأن قضية التطرف قضية يعني منذ عقود 40 سنة أو 50 سنة بالحد الأعلى في يعني مبلغ عمري.
1: بارك الله في عمرك وعملك
0: وإياكم. فيما كان قبل ذلك كان هناك هدوء بالأمن الديني، كان في استقرار. لكن عندما نشأت أفكار نتيجة جامعات تأخذ بظواهر النصوص، ونشأت يعني فرق أعطت لنفسها أنه هم رجال ونحن رجال، وكل واحد يأخذ الكتاب الحديث النبوي أو القرآن الكريم ويفهم على ظاهره لأنه مجتهد ويثاب على اجتهاده. تعددت الأقوال وخرجت عن التوازن، وخرجت عن الاعتدال،
1: لكنهم نتجت
0: وخرجت عن مقاصد الشريعة.
1: جميل، أحيي فضلتك على هذا المصطلح مقاصد الشريعة. لكن باعتقادك، هل تعتقد أن الخطاب الإرهاب وخطاب التطرف نتيجة خطاب ديني قديم مستمد الآن حديثا لم يحسم علاقته مع التراث والتاريخ والعقل؟
0: أنا أعتقد بأن التطرف نتيجة أمرين.
1: الأول،
0: الأمر الأول هو غياب العلماء الأكفاء المتمكنين.
1: نعم.
0: بقضية الفهم والفقه للأحكام الشرعية وعللها ومقاصدها، أي مآلاتها.
1: نعم.
0: والأمر الثاني هو

0: يعود إلى أن كل أحد يعني لزم الصلاة وعاش في مناخ المسجد نشأ عنده بعض المشاعر الدينية دفعته لأن يقرأ، فقرأ خطأ لأنه لم يأخذ العلم من العلماء ولا من أهله.
1: طيب، وباعتبار حضرتك من العلماء ومن أهل العلم، بارك الله
0: من
1: فيكم،
0: من طلبة العلم،
1: من عالم يا مولانا، بارك الله فيك،
0: العلم.
1: يا بارك الله فيك. هل الخطاب الديني من القديم هذا الفكر ربما نجده مع الذين خرجوا على سيدنا عثمان مثلا فكريا، وخرجوا على سيدنا علي عسكريا وبالسلاح وبالسلاح، أليس كان لديهم نصوص من القرآن والسنة يخرجون بها على سيدنا عثمان وعلي عليهما رضوان الله؟
0: لقد عصم الله سيوفنا من دماء دينا من دمائهم، فلنصن ألسنتنا من الخوض في أعراضهم. أنا تلك الأمور التي مر عليها التاريخ.
1: يعني هكذا كان موقف الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز أيضا عليهما رضوان الله يعني. لكن نتعلم، لأن الصناعة التطرفية، التطرف ما زال موجودا، فنفتح هذا الموضوع لا حرج يعني.
0: نتيجة عدم الفهم ونتيجة عدم الفقه في أحكام الشريعة.
1: طب يعني أدلة المتطرفين هي نفسها آيات في القرآن وفي السنة، هل يعود هذا إلى علم الأصول مثلا أنه تعاد مراجعته مرة ثانية، تعاد قراءته في سياقيات المقاصد التي تفضلت
0: بها؟ لو عادوا إلى علم الأصول لما تطرفوا.
1: علم الأصول ربما بنى الأحكام على ظاهر اللفظ،
0: هم أخذوا ظواهر النصوص.
1: طب أنا أقول فضلتك قاعدة في علم الأصول ونتعلم من فضلتك، في علم الأصول مثلا العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب.
0: ممتاز،
1: أليس هذا؟
0: صحيح.
1: كل آيات القتال
0: بأصول التفسير.
1: جميل.
0: نعم.
1: كل آيات القرآن الكريم التي تتكلم عن الجهاد وعن القتل وعن القتال وعن العنف عموما تؤخذ بظاهر لفظها أم بخصوص سببها، السياق التاريخي والفقه المقاصدي لها؟
0: الذين نشأت عندهم التطرف أخذوا بظواهر النصوص، أخذوا بظواهر.
1: هذه الإشكالية اللي قلتها لفضلتك، يعني إذن هم طبقوا قاعدة العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب.
0: هو العبرة
1: كيف نفكك هذا الخطاب لكي يفهمه الصواب والرشد؟
0: العبرة بعموم اللفظ في التشريع ما لم يكن خاصا بزمانه أو بالنبي عليه الصلاة والسلام. ليس كل أمر للنبي عليه السلام هو أمر لأمته، ليس كل أمر، لكن معظم الأمور التي جاءت.
1: أو ليس قدوة لكل الأمة الرسول عليه الصلاة والسلام؟
0: لكن هو كان له خصوصيات.
1: نعم.
0: عليه الصلاة
1: كل أمر للرسول في القرآن.
0: نعم.
1: طبعا يقينا. نعم.
0: ليس كل أمر جاءه من الله عز وجل.
1: نعم.
0: هو أمر لأمته،
1: له خصوصيات.
0: هناك خصوصيات. لا ينكر أحد أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن بحيثيات معينة ليست بإطلاقها.
1: إذن لنكن عمليين ونطبق قاعدة الأصول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على كل آيات الجهاد والقتال ومفهوم الولاء والبراء كما جاء في القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بما كيف تكون النتيجة؟ بما يصنعه المتطرفون والإرهابيون أو بما تقول به الآن فضلتك عكسه؟
0: أريد أن أعود إلى الأصول الشرعية.
1: تفضل.
0: الجهاد والقتال لا يستطيع أن يحدده فرد أو جماعة في المجتمع، وإنما هو بيد ولي الأمر.
1: جميل.
0: بيد ولي الأمر.
1: نعم.
0: ولا يحق لأحد حتى أن ينكر المنكر إذا كان في.
1: ولا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه.
0: هو الحديث النبوي الشريف صحيح.
1: نعم.
0: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده.
1: هم قالوا، هم يقولون نغيره بيدنا نستطيع، والعبرة عندهم ظاهر اللفظ.
0: الاستطاعة حددها الفقه، الشرع حددها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته في بيتي.
1: نعم.
0: أنا إذا كنت في بيتي أنا راع. وأنا بإمكاني أن أذيل المنكر وأستطيع أن أزيله بيدي، لكن أنا فقهي أن إزالة الأمر بيدي ينبغي أن تكون مسبوقة بشيء من تفهيم الأبناء وأهل البيت لماذا هذا ممنوع أو محظور.
1: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن هنا كان منطلق لتكفير كل من ولي أمرا صغيرا أو كبيرا لا يحكم بكتاب الله هو كافر على ظاهر اللفظ. كيف تقيم هذا الكلام؟ سؤالي لفضيلتك، كيف نفهم هذه الآية في سياقات ما أطرحه لفضيلتك؟ نحن في حاجة إلى تفكيك الخطاب الديني أم لا؟
0: علماؤنا وفقهاؤنا

0: هؤلاء قالوا لو أن أحدا قال كلمة ظاهرها الكفر وتحتمل 99 وجها من الكفر ووجه واحد من 100 لا يحتمل الكفر قال أنا لا أكفره. لماذا؟ الأصل فيك أن هو الإسلام والإيمان، هذا الأصل أمر يقيني.
1: نعم.
0: هذا الأمر اليقيني لا يرتفع إلا بشيء يقيني آخر. ما هو اليقيني الآخر الذي يرفع اليقيني الأول عنك وهو الإسلام؟ هو أن يقول معتقدا ومصرا على كلمة الكفر أو إنكار شيئا معلوما من الدين بالضرورة.
1: طب كيف نفهمه؟
0: الذي ينفذها هو ولي الأمر أو القاضي، ولست أنا، لست أنا المكلف بذلك.
1: جميل، هذا جعلنا ننتقل إلى سؤال آخر. هل الإرهاب والتطرف خرج من رحم خطاب ديني فشل في إيصال الرسالة الحقيقية وجوهر الإسلام إلى المنتسبين الإسلام وإلى العالم أجمع؟ بصراحة
0: أنا أعتقد بأن الخطاب الديني
1: نعم
0: الذي يقوم على ساعة الإسلام، الإسلام أحكامه تقوم على أمرين.
1: الأول،
0: الأمر الأول هناك ثبات بالأحكام الشرعية.
1: نعم.
0: والأمر الثاني هناك مرونة بالأحكام الشرعية. فالثابت في الأحكام الشرعية هو العقائد وهو الأصول والأركان.
1: تمام.
0: يعني بعد 100 سنة ومئتين سنة
1: نعم.
0: ستبقى الصلوات 5، هذا الأمر ثابت لا يتغير. ما عدا ذلك من الأحكام، فقهاء يقولون بأن الأحكام الشرعية تتغير بتغير الزمان والمكان والإنسان، تتغير الفتوى بتغير الإنسان والمكان والزمان.
1: الأحكام الشرعية أم الفتوى أم كلاهما واحد عند فضيلتك؟
0: هو الفتوى
1: هي حكم شرعي. تمام.
0: لا، هو الحكم الشرعي الذي يصدره القاضي، بس الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والإنسان.
1: وماذا عن آيات الأحكام في القرآن؟ ما اسمها آيات الأحكام؟ اسمها أحكام إلهية؟
0: الأحكام بالإسلام
1: مش اسمها الأحكام الإلهية ولا اسمها أحكام شرعية أيضا؟
0: الأحكام الشرعية طبعا.
1: نعم، هذا ولا هذا، وقفت مع فضلتك على المصطلح.
0: نعم.
1: ماذا تقصد بالأحكام الشرعية؟ الأحكام الإلهية في القرآن؟
0: نعم.
1: أم أحكام في القرآن؟
0: الأحكام اللي في القرآن وفي السنة.
1: الأحكام في القرآن تتغير؟
0: هو الأحكام الشرعية هو كل حكم شرعي لكل قضية موجودة في المجتمع.
1: نعم.
0: الآن مثلا بيجي واحد بيسألك عن التأمين، أنت لو أتيت إلى القرآن لا تجد آية في القرآن عن التأمين. لكن الفقهاء أخذوا ذلك من عموم الشريعة ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن أحكام العقود، لأن نظرية العقد فيها.
1: نعم صحيح. بهذه النقطة تحديدا، عذر المقاطعة سيد، بهذه النقطة تحديدا الفقهاء، هل الخطاب الديني الحالي يقدس النص أم يقدس أفهام الفقهاء وعقولهم؟
0: نص القرآن كله ثابت لا إشكال فيه، لكن معاني النصوص القرآنية تنقسم إلى قسمين، بعضها قطعي الدلالة وبعضها ظني الدلالة.
1: نعم.
0: رب العالمين قال في القرآن الكريم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه
1: آيات
0: محكمات هن أم الكتاب، هذا أمر قطعي.
1: تمام.
0: لا يختلف اثنان فيه.
1: لا.
0: الله الصمد، الله أحد، هذا أمر قطعي ثابت لا يتغير. قال وأخر متشابهات.
1: نعم.
0: المتشابه هو حمال الأوجه، المتشابه هو الذي يحتمل معنين وثلاث وأربع وعشر معاني.
1: نعم.
0: كل ما كان من المتشابه في دلالته يتغير.
1: نعم.
0: بتغير لأنه محتمل. أما النصوص النبوية جلها ظني الثبوت.
1: طب ماذا عن فهم الرجال بقى؟ أنا فهمت القرآن والسنة، ماذا عن تقديس فهم الرجال؟ الكل الآن يقول قال الفقهاء، أجمع الفقهاء.
0: إذا أجمعوا الإجماع حجة قاطعة.
1: باعتقاد فضلتك، هل تعتقد أنه تغييب فقه المقاصد عن الخطاب الديني كان وقودا للتطرف والإرهاب؟
0: الخطاب الديني إذا خرج عن أصوله وفهمه الصحيح،
1: نعم،
0: إذا خرج بدأنا بمرحلة الفوضى الفكرية والدينية، وتارة يوصل إلى شيء من التطرف، تارة يوصل.
1: نعم. هل هنالك نصوص قديمة أو أحكام قديمة أسيئة؟

0: أفهمها وعمل بها؟ نحن في حاجة إلى مراجعتها. بمعنى أوضح، هل المؤسسة الدينية أو علماء الدين أمثال حضرتكم بكل شجاعة يخرجون يقولون أخطأنا في فهم كذا وصوابه كذا؟
1: سؤالك يدل على الجواب. لو لم يكن هذا الأمر موجودا لما سألت عنه.
0: يا فضلتك،
1: ما في أحد لا يخطئ.
0: جميل.
1: إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام.
0: صلى الله عليه وسلم. كيف نفكك باعتقاد فضلتك خطاب الإرهاب والتطرف؟ كيف نفككه لتنتهي هذه الأزمة؟
1: الحل الوحيد أن يعود العلماء إلى القيام بدورهم.
0: نعم.
1: وأن تقوم المؤسسة الدينية بكامل واجباتها، وأن نعيد الناس إلى العلم وإلى الفقه. عندما أقول العلم لا أعني الحفظ، في كثر من حفظة القرآن، بس ربما معظمهم لا يفقه كثيرا مما يقرؤون. والقرآن الكريم أطلق على الذين يقرؤون ولا يفهمون أطلق عليهم أميين.
0: نعم.
1: قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني.
0: نعم.
1: فلابد من إعادة الناس إلى الفهم الصحيح للأحكام الشرعية، وهذا يحتاج إلى علماء فيهم كفاءة وفيهم دراية.
0: نعم.
1: وعندهم استيعاب لمقاصد الشريعة وعمومها.
0: فضلتك أن أرتنا في هذا الحلقة، شكرا فضيلا، شكرا جزيلا لفضلتك مولانا.
1: شكرا لكم، مبارك الله بكم.
0: مشاهدينا الكرام، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مالك الشعار، مفتي طرابلس والشمال السابق بلبنان. حتى يضمن لقاء جديد، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله. بارك الله فيكم مولانا.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

مساء الخير، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية في عناوينها. أمريكا تنهي الجولة 13 من الضربات على إيران، ومن أهدافها مقر قيادة بحرية الحرس الثوري. الملاحة في هرمز هي الأقل منذ شهرين، وترامب يهدد إيران باستخدام أموالها المجمدة لتعويض السفن المتضررة. العربية ترافق عودة النازحين اللبنانيين إلى بيوتهم في زوطر الغربية، وعون يقول الوقت حان لإنهاء الحرب. روسيا تتصدى لأكثر من 500 طائرة مسيرة، وزيلينسكي يعلن استهداف منشآت نفطية روسية. إسبانيا تحذر من حرائق الغابات في مدريد وتعتبرها خارجة عن السيطرة، وفرنسا تطلب المساعدة. البداية من تطورات التصعيد في المنطقة، حيث أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم عن إنهاء الجولة 13 من الضربات على إيران. وقال بيان للقيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنه تم استهداف مواقع عسكرية إيرانية شملت مراكز قيادة عسكرية إيرانية وشبكات الاتصالات ومواقع لتخزين المسيرات، إضافة إلى مواقع مراقبة ساحلية وقدرات بحرية إيرانية. وذكر البيان بأن الهدف من الضربات هو تقليل التهديد الإيراني على البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. ومن جهتها أعلنت إيران أن الضربات الأمريكية طالت مقر قيادة تابعا لبحرية الحرس الثوري في محافظة جيلان في شمال البلاد، على ما أوردته وسائل إعلام رسمية.

0: أدوان قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترامب لا يرى خيارات جيدة لوقف التصعيد سوى مواصلة الضربات على إيران، وذكرت نقلا عن مسؤولين أن المفاوضين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يعتقدان بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران. كما كشف مسؤولون أمريكيون لشبكة ABC نيوز بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس عدة خيارات لتصعيد الضربات العسكرية الأمريكية ضد إيران. شبكة نقلت عن المسؤولين قولهم إن من بين الخيارات التي يدرسها ترامب العودة إلى مستوى الهجمات واسعة النطاق مماثلة لما شهدته الأيام الأولى من عمليات الغضب الملحمي، وربما تنفيذ عمليات أشد كثافة. من واشنطن تنضم إلينا مراسلة العربية ريتا سليمان. ريتا مرحبا بك في واشنطن. ما الذي يدور حاليا فيما يتعلق بالتعاطي مع إيران إن كانت دبلوماسيا أو عسكريا في الساعات الأخيرة؟
1: في واشنطن تتراجع لغة الدبلوماسية وتتزايد أو ترتفع مجددا أصوات الخيارات العسكرية في التعامل مع إيران. الرئيس ترامب يكثف اجتماعاته الأمنية في البيت الأبيض مع فريقه للأمن القومي وأيضا مستشاريه في مخص إيران. هو غاضب جدا من التحركات، إن كان تحركات الحوثيين في البحر الأحمر، وأيضا محاولات أو اعتراض إيران بالعودة على إلى طاولة المفاوضات بالشروط الأمريكية الجديدة. يعتبر الرئيس ترامب أنه لم يعد هناك أي خيار في

0: التعامل مع إيران سوى الهجمات العسكرية والضربات العسكرية، على اعتبار بأنها أخلت بكل الاتفاقات التي تم التوصل إليها معها؟ اعتبر ترامب تحديدا بأنه الإيرانيين خانوا الثقة التي أعطيت لهم بمرحلة من المراحل، وتحديدا في ما خص ورقة الإطار التي تم توقيعها. هو غضب جدا من طلبات الإيرانيين المتكررة بالعودة بعد توقيع اتفاقات لطلب تعديلات جديدة على كامل البنود، وبالأخير يصبحون أمام اتفاقية جديدة تماما مختلفة عما تم الاتفاق عليه. بهذا الإطار تغيرت الاستراتيجية الأمريكية في التعامل مع إيران، إن كان من خلال المفاوضات، على اعتبار بأنه الشروط الأمريكية الآن هي لإخضاع إيران، وليست كما رأينا في ورقة الإطار هي ترغيب وحث إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات وإلى المجتمع الدولي بشكل العام. الآن هذه السياسة تغيرت، وأمام كل المعطيات والتقارير التي تفيد بتحركات إيرانية في مختلف الجبهات، هنا وجدت الإدارة نفسها أمام معطيات جديدة تدرس كل الخيارات العسكرية، إن كان في منطقة البحر الأحمر وأيضا في مضيق هرمز، وأيضا تبقي الولايات المتحدة بحسب المعلومات على عيونها على لبنان والعراق بحال كان هناك أي محاولة إيرانية لتفعيل هاتين الجبهتين. أيضا الخيارات العسكرية كانت موضوعة أمام الرئيس ترامب تجهز بكل الأطر. البنتاغون أرسل مزيد من التعزيزات العسكرية، مزيد من الفرق العسكرية التي تسمح بتنفيذ مروحة أكبر من الخيارات العسكرية التي يمكن أن يأمر بها الرئيس ترامب بحال كان هناك مزيد من التصعيد من قبل الإيرانيين. رأينا بليلة أمس هذا التصعيد العسكري من قبل الولايات المتحدة واستهداف عدة مواقع أكثر من أي يوم مضى، وهناك المزيد من الخطط بحسب أيضا معلوماتنا في البنتاغون عن أنه هناك خيارات عسكرية أخرى يمكن اللجوء إليها.
1: شكرا لك ريت سليمان، مراسلة العربية من واشنطن. وقد عقد وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار اجتماعا مع نظيره الإيراني عباس عراقچي على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي في جمهورية قرغيزستان. بحسب الخارجية الباكستانية، فقد أعرب إسحاق دار عن بلقه البالغ إزاء التوترات الإقليمية الأخيرة، مشددا على أهمية الحوار والضبط النفسي وخفض التصعيد. وزير الخارجية الباكستاني حض أيضا على استمرار الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام واستقرار دائمين، وأكد لعراقچي ضرورة الاستناد على التفاهمات التي تم التوصل إليها بموجب مذكرة إسلام أباد. أفادت وسائل إعلام محلية بأن الهجوم الأمريكي الذي استهدف مناطق قرب مدينة الأحواز في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين. ونقلت وكالة إيرنا عن نائب محافظة خوزستان أن الضربة التي استهدفت محيط المدينة جاءت ضمن الليلة 13 من الضربات الأمريكية على بلاده. ومحافظة أذربيجان أيضا الغربية أعلنت أن موقعا في مدينة بيرانشهر تعرض نحو 9 صباح الجمعة لقصف أمريكي، أضافت بأنه لم تسجل حتى الآن أي حصيلة لعدد المصابين جراء الهجوم. من جانبه أفاد نائب محافظة أو محافظ لورستان لوكالة مهر الإيرانية بأن هجوما بطائرة مسيرة أمريكية استهدف أحد ضواحي مدينة خرمباد ما أسفر عن إصابة شخصين. وعلى وقع التصعيد الميداني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستستخدم الأموال الإيرانية الموجودة في حيازتها أو الخاضعة لسيطرتها للدفع تعويضات عن الأضرار التي تلحق بالسفن والشحنات التي تتعرض للاستهداف في مضيق هرمز. هذا أشارت بيانات منصات تتبع الملاحة الجوية إلى تدفق جسر جوي عسكري أمريكي ضخم عبر مسارات متعددة إلى الشرق الأوسط. وظهرت صور الأقمار الصناعية انتقال عشرات الرحلات التابعة للقوات الجوية الأمريكية من قواعد رئيسية في أوروبا إلى المنطقة. وفيما يخص الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مسؤولين إيرانيين وعراقيين قولهم إن إيران رفضت مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار نقله رئيس الوزراء العراقي.

أخيه علي الزيدي إلى طهران، ولم تتضح بعد تفاصيل المقترح، لكن المسؤولين الإيرانيين أوضحوا بأن طهران لا تقبل اتفاقا مؤقتا لا يحسم ملف مضيق هرمز. في أول تعليق رسمي بشأن ما أفادت به صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نفى مكتب رئيس الوزراء العراقي ما ورد في تقرير الصحيفة بشأن توسط بغداد لنقل مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. وأكد مكتب علي الزيدي أن ما تضمنه التقرير لا يمت للواقع بصلة، داعيا وسائل الإعلام إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم تداول معلومات غير موثقة أو منسوبة إلى مصادر مجهولة. في ردود الأفعال الدولية، فإن الموقف الروسي من حالة التصعيد الدائرة بين واشنطن وطهران يظهر من خلال دعوة نائب وزير الخارجية الروسي إلى استئناف الحوار بين الطرفين لتجنب أي تداعيات سلبية على منطقة الشرق الأوسط بأسرها، مؤكدا اهتمام موسكو باستئناف الجهود الدبلوماسية. واعتبر رودينكو بأن الضربات الأمريكية الأخيرة على الأراضي الإيرانية تمثل انتهاكا أحادي الجانب للمذكرة المبرمة مؤخرا بين إيران والولايات المتحدة. نشاطنا مستمر فيها بعد الفاصل. تهديدات دولية بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، والمنظمة البحرية الدولية تعتبرها تقويضا لمبدأ حرية الملاحة. وكاميرا العربية تدخل مدينة الكرمك في إقليم النيل الأزرق كأول محطة عربية تصل هناك وترصد الأوضاع بعد عودة المدينة لسيطرة الجيش.

0: الأسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
1: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
0: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
1: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
0: هل تعتقد بأن هناك تعمد بالتعتيم على هذه المسألة؟
1: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
0: دكتور عقيلة دلهوم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
1: السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد
0: بموت الدكتور سيف الإسلام القذافي؟ هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذادفة؟
1: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
0: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
4: أهلا بكم من جديد. نتابع من التطورات في مضيق هرمز، حيث انخفض عدد ناقلات النفط العابرة للمضيق إلى ناقلة واحدة فقط، مسجلا أدنى مستوى في أكثر من شهرين وفق بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كابلر. البيانات أظهرت بأن التراجع يأتي مع استمرار المخاطر التي تهدد الملاحة في الشرق الأوسط، بالتزامن مع تجاوز أسعار النفط حاجز $100 للبرميل. وينضم إلينا من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. سيد وجدان، مرحبا بك معنا. مع التصعيد وربما الترجيح اللي يعني تبني الخيار العسكري بشكل أكبر خلال الأيام القادمة، إلى متى تستطيع أو يستطيع قادة إيران الاحتفاظ بورقة هرمز كورقة ضغط دون التسبب في اندلاع حرب شاملة في المنطقة؟
5: تحياتي لك خالد ولمتابعيك الكرام. طالما النظام الإيراني يمتلك بعض الأوراق للضغط على الاقتصاد العالمي وعلى دول المنطقة وأن يكون تهديدا، أعتقد أنه سيستمر بهذه السياسة ويعتمد بشكل كبير على موضوع عامل الزمن والجغرافيا في آن واحد. لذا طالما هذا النظام لديه هذه الأوراق،

أعتقد أنه سيستمر بهذه التهديدات ما لم يتم إما تقطيع أوصال هذه الأوراق التي يعتمد عليها النظام الإيراني، وأيضا الاستمرار بالحصار على

0: ده ما أعلنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي إلى مدى النظام هو بحاجة إلى هذه الصفقة، لكن كما يبدو أن هنالك أطرافا، وقد تكون هذه الأطراف التي وصفها عراقچي بالنافذة والتي هي من تقوم بتسريب المعلومات عن المسؤولين الإيرانيين وهم في أعلى المستويات، قد يكون لهذه الأطراف أيضا دورا ودخيلا في موضوع إعاقة المفاوضات.
1: طب ما هي خيارات إيران الآن للتعامل أو لمواجهة عملية عسكرية كبيرة في المنطقة كما يلمح إلى ذلك الأمريكيون؟
0: إيران لا تمتلك خيارات، كل ما تمتلكه هو فقط موضوع تهديد المنطقة وإشعال حرب واسعة. تعتقد إيران بأنه من خلال هذا الضغط أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها سيتراجعون عندما يتعرض الاقتصاد العالمي إلى الضغط، أو أنه إيران تقوم بتفعيل أذرعها في المنطقة لإيجاد مزيد من التوتر. لكن التجارب أثبتت بأنه عندما استخدمت إيران مضيف هرمز للضغط على الاقتصاد العالمي أو على الطاقة ودول المنطقة والعالم، تبين بأنه هذه الورقة أصبحت سيف ذو حدين وضغطت على النظام الإيراني أكثر مما ضغطت على الدول الأخرى. لذا إيران إذا كانت تظن من خلال هذه الأوراق تستطيع، وخاصة إذا ما بالفعل قامت بتفعيل باب المندب والضغط على الاقتصاد العالمي، أعتقد أنه سيكون القرار النهائي بموضوع إزالة التهديدات التي تهدد الاقتصاد العالمي.
1: لكن ألا تخاطر إيران بتبني هذا الخيار، يعني باستهداف دول المنطقة، الأمر الذي قد يدعو هذه الدول إلى تغيير موقفها والدخول بشكل أكبر في الصراع، أو عودة تغيير النظام إلى أجندة ترامب، أو مشاركة دولية أوسع في التعامل مع إيران أو مع النظام الإيراني فيما بعد؟
0: بالعكس، إيران تعتقد أنه تهديد دول المنطقة والاقتصاد العالمي قد يجعل الولايات المتحدة الأمريكية تتراجع بالنسبة لتهديداتها، لكن فيما يتعلق بموضوع التهديدات الداخلية للنظام الإيراني، المشكلة أستاذ خالد هو العقيدة لدى هذا النظام، أنه المشكلة يجدون بالفناء انتصارا وبالفوز أيضا انتصارا. يعني في كلا الحالتين المشكلة هي في العقيدة التي يحملها هذا النظام وأيضا المسؤولين في النظام، لذلك أنهم لا يرون فيه إشكالية. أن
1: سيد وجدان اسمح لي فقط أعتذر لمقاطعتك، سنذهب يعني متابعة الموقف الآن ربما ورصد المشهد في مضيق باب المهندب وأعود إليك. ينضم إلينا من هناك مراسل العربية السعيد هايل، مرحبا بك. كيف يبدو المشهد في المضيق الآن؟ الحركة أيضا كيف تبدو؟
2: نعم، حركة السفن تبدو بشكل رهيب، يعني بعكس ما كانت سابقا، كانت مقبلة تتحرك من أكثر من 20 إلى 15 سفينة كل يوم، لكن منذ الصباح نلاحظ هناك تقلص لحركة السفن. كذلك تابعنا من خلال برنامج التطوعات الملاحية أن هناك العديد من السفن توقفة على مضيق باب المندب، حوالي 5 سفن حتى هذه اللحظة كانت متوقفة على هذا المضيق. ربما لا نعلم، ربما جاء هذا التوقف أو هذا التقليص بعد تهديد ميليشيات الحوثي حرية الملاحة الدولية على البحر الأحمر، خصوصا في مضيق باب المندب. إذن هناك أيضا، إذا ما تحدثنا عن نية الميليشيات حول هذا الملف، تحاول الميليشيات الحوثية زعزعت حرية الملاحة الدولية من وقت إلى آخر. كانت قد أرسلت طبعا قبل يومين العديد من منصات إطلاق الصواريخ إلى المناطق والجبال والمرتفعات الجبلية المطلة على البحر الأحمر، خصوصا في المناطق الغربية لمحافظة تعز تحديدا في مديرية مقبنة، بالإضافة إلى مرتفعات حاكمة في محافظة حجة، وكذلك في مرتفعات أخرى في محافظة الحديدة. تعمل من خلالها الميليشيات على تهديد حرية الملاحة وإطلاق الصواريخ على السفن التجارية. كذلك كانت قد أشارت مصادر بأن الميليشيات عملت على نقل العديد من منصات إطلاق الصواريخ إلى منطقة الستين شمال محافظة تعز، وتعمل على طبعا تمويه هذه المنصات بين الأماكن والأسيول، وكذلك بين الأشجار الكثيفة، من خلالها ربما قد تعمل على تهديد حرية الملاحة. إذا نحن الآن أمام مرحلة مفصلية حول الميليشيات زعزعت حرية الملاحة الدولية من وقت إلى آخر، بالتزامن مع إغلاق إيران.

0: عملية الملاحة في مضيق هرب الدار. ربما هناك تنسيق بين الجانبين في عملية عرقلة حرية الملاحة الدولية، سواء كان في مضيق هرمة أو في مضيق باب المندب أو حتى في البحر الأحمر.
1: شكرا لك هايل سعيد مراسل العربية من مضيق باب المندب. أعود إلى سيد وجدان عبد الرحمن الباحث في الشأن الإيراني. سيد وجدان، ربما نحن أمام بضعة أيام للعودة ربما إلى الخيار العسكري أو إلى الدبلوماسية في حال تنازلت إيران عن يعني شروطها في مضيق باب المندب. السؤال، متى يمكن أن نتوقع أن تستخدم إيران ورقة المضيق ويعلن من خلالها الحوثيون إغلاق المضيق بشكل كامل؟
2: عندما إيران لم تتراجع عن موضوع مضيق هرمز فإنها لن تتراجع عن موضوع باب المندب. أعتقد أنه الآن بهذه السياسة التي بدأ يتخذها النظام الإيراني يعجل الضربات الأمريكية وأيضا يوحد حتى الدول التي كان لها دور للأسف الشديد بالتماهي مع الجماعة الحوثية عندما كان الجيش اليمني على أبواب الحديدة، لكن للأسف الشديد تدخل هذه الدول وتماهي هذه الدول هو من جعل جماعة الحوثية أن تهدد اليوم هذه الدول عبر هذا المضيق. أعتقد أنه هذه الدول ستشارك إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأنا نشهد هنالك بعض هذه الإشارات عندما كانت هنالك بعض الدول سمحت لقواعدها أن تستخدم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأن تحلق قاذفاتها من هذه البلدان باتجاه إيران، هي مؤشرات إلى الجانب الإيراني. وأيضا حتى موضوع تغليص الكادر الدبلوماسي الألماني والفرنسي وأيضا البريطاني هي إشارات لدى النظام الإيراني بأنه عليه أن يغير من سلوكه، لكن هذا النظام ليس بطبيعته تغيير السلوك، وهذا يعزز المزيد من الضربات أو تعجيل الضربة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. بعد لقاء سفيرة الاتحاد الأوروبي أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بصيغة الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، قائلا إن الوقت قد حان لإنهاء الحرب بشكل نهائي. عون شدد على ضرورة بقاء قوات اليونيفيل في الجنوب، مشيرا إلى أنها الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة، داعيا لتشكيل قوة بديلة في حال تعذر بقائها. أما في الشأن الاقتصادي فقد أوضح الرئيس اللبناني أن مسار إعادة الإعمار سيكون عبر الدولة اللبنانية حصرا. هذا وبدأ أهالي بلدة زوطر الغربية في جنوب البلاد العودة إلى منازلهم بعد أن أمن الجيش اللبناني عودتهم ونفذ عمليات التنظيف للبلد من مخلفات حرب إسرائيل وحزب الله. كان الجيش اللبناني قد تسلم بلدة زوطر الغربية بوصفها أولى المناطق التجريبية قبل أيام، وسمح بعودة الأهالي إليها على دفعات. انضم إلينا من زوطر الغربية جنوب لبنان مراسل العربية محمود شكر. محمود مرحبا بك، نتابع معك منذ ساعات نهار لهذا اليوم يعني عودة الأهالي في زوطر، هل من جديد في المشهد الآن؟
3: هذا المشهد يتحدث عن نفسه بهذه الصورة الحية والمباشرة الآن، وتحديدا للقافلة رقم 6 التي نشاهدها وهي تجتاز الطريق الرئيسية لزوطر الغربية باتجاه وسط البلدة. كانت قد انطلقت منذ حوالي 30 ثانية ونحن على الهواء مباشرة. الألية العسكرية للجيش اللبناني هي في وسط الطريق، هذه هي القافلة أو المجموعة رقم 6 تدخل الآن ونحن على الهواء مباشرة في هذه الصور التي ننقلها، وتحديدا من هذه المنطقة باتجاه داخل بلدة زوطر نشاهد آلية

0: العسكرية للجيش اللبناني تقف عند أول البلدة تجتاز الآن هذه التلة التي بعدها مباشرة تدخل هذه السيارة الرابيد لونها أحمر، وكما نشاهد عدد من الأهالي بداخلها، السيارة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، ما يقارب 13 إلى 14 الآن ونحن على الهواء مباشرة على قناة العربية نشاهد هذه السيارة بهذا النقل الحي والمباشر من زوطر الغربية للقافلة الرقم 6 باتجاه وسط البلدة. بالمقابل إذا أخذنا مع زميل مصور الطريق أصبح فارغا من آخر نقطة للسيارة في آخر هذه القافلة، نأخذ مع الزميل المصور الطريق وصولا إلى هذه النقطة التي نحن نتمركز بها وتحديدا عند الحاجز، لنجد الآن بدأت تصطف القافلة رقم 7، أي هذه الفانات الصغيرة والحافلات التي بدأ الجيش بالإجراءات الجديدة. بمعنى تبسيطي إلى أنه كل ساعة أو ساعتين من الوقت هنالك قافلة تكمل الإجراءات التابعة لها من إجراءات إدارية أمنية عسكرية، التدقيق بالهويات، الكشف الميداني على السيارات، ثم بعد ذلك تصطحبها الدوريات للجيش إلى وسط البلدة كما شاهدنا في هذا الحي المباشر الآن للرقم 6. وعليه الآن بدأت مجموعة جديدة من الأهالي الذين يصطفون بانتظار البدء بالإجراءات العسكرية التي تحولت بطبيعة الحال إلى إجراءات روتينية بالنسبة إلى العسكريين، وأيضا إلى إجراءات اعتيادية بالنسبة إلى الأهالي. الحاجز هنا هذه النقطة، بالإضافة إلى حاجز الآن أيضا البعض من الآليات الذين يصطفون بدورهم من جديد استعداد للمواكبة للقافلة رقم 7. وعليه بين هذه القافلة الآن التي تصف والقافلة التي دخلت سننتظر ساعة تقريبا من الوقت ليحين دور هذه القافلة وتتجه بعد ذلك إلى وسط البلدة. الجواب عن السؤال بهذه الصورة الحية الآن التي كانت معك على الهواء مباشرة للسيارات وهي تدخل إلى وسط بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان.
1: شكرا لك محمود شكر، مراسل العربية من زوطر الغربية في الجنوب اللبناني. تستعد الإدارة الأمريكية لإحالة اتفاقية للتعاون النووي المدني مع السعودية إلى الكونغرس الذي سيكون أمامه مهلة 90 يوما من أيام انعقاد الجلسات لمراجعة الاتفاق قبل دخوله حيز التنفيذ. وكانت السعودية والولايات المتحدة وقعت الاتفاقية بعد استكمال المفاوضات حول التعاون السعودي الأمريكي، حيث وقعها وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة الأمريكي كريس رايت لدعم التعاون الثنائي وتطوير القدرات النووية السلمية. تهدف الاتفاقية حسب بيان وزارة الطاقة السعودية إلى تعزيز الشراكة بين البلدين وتبادل الخبرات والمعرفة وتطوير التقنيات النووية وفق أعلى معايير الأمن والسلامة وعدم الانتشار النووي. هذا وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت سابق على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في مانيلا. أكد أن السعودية شريك استراتيجي للولايات المتحدة ومن المنطقي أن تدخل معها في اتفاق لتطوير برنامج نووي مدني سلمي.
2: The U.S. is always looking for cooperation agreements with allies. I mean, Saudi Arabia is a strategic partner of the United States, and I think, without speaking in specificity about that deal, but in general, they were not the only country in the world that offers nuclear technology. And when countries decide they want to pursue a peaceful civil nuclear program, we'd prefer them do it with us than do it with some other country. It allows us to have influence over the direction that it goes. It allows us to make sure that there are safeguards in place, things of this nature. And in the case of Saudi Arabia, they've been an important strategic partner for us, so it would make sense for us to enter into such an agreement.
1: من اسطنبول ينضم إلينا أستاذ دراسات الشرق الأدنى برنارد هيكل. سيد برنارد مرحبا بك معنا. يعني أريد أن نفهم الموقف، يعني بعد يوم من توقيع الولايات المتحدة على اتفاق نووي تاريخي مع السعودية، أضاف الرئيس شرطا يربط الاتفاق بالتطبيع السعودي مع إسرائيل. هل يخلق هذا الشرط

0: عقبة أمام تنفيذ الانتفاق الذي ينتقل الآن من المرحلة الثانية إلى الكونغرس؟
1: مساء الخير. لا، أنا أعتقد أنه الرئيس ضاف هذا البند، يعني هو ليس بند يعني في الاتفاقية بصراحة، أضاف هذه المعلومة لأن هناك ضغط داخلي عليه وليس جزء من الاتفاقية. وأعتقد أنه الاتفاقية هي مهمة جدا من الناحية الرمزية وحتى من الناحية السياسية والاستراتيجية، ولكن الأهم الآن هو الموضوع اليمن وموضوع إيران ودعم أمريكا للدفاع، للمساعدة في الدفاع عن الخطر لباب المندب، الخطر الحوثي على باب المندب. يعني هذه الأمور أهم بكثير من هذه الاتفاقية. هذه الاتفاقية ستأخذ عقود من الزمان، أكثر من عقد من الزمان لإبرامه، لأنه المفاعل النووية هذه تأخذ فترة طويلة لإنشائها وتطويرها. بالإضافة إلى بصراحة سؤال مهم جدا، وهو هل الطاقة النووية هي المملكة بحاجة لها، لأنها أغلى بكثير في إنتاج الكهرب من مثلا الغاز والطاقة الشمسية.
0: طيب جيد، هذه النقطة سنعود إليها، لكن حتى نفهم ما يمكن أن يحدث في الكونغرس الآن، يعني المرحلة التالية سيراجع النواب في الكونغرس هذه الاتفاقية لمدة 90 يوما. يعني في ضوء هذه التصريحات للرئيس الأمريكي، كيف يمكن توقع الطريقة التي سيراجع بها الأعضاء أو النواب لهذه الاتفاقية في هذه الأيام؟
1: هو الكونغرس الأمريكي كالسياسة الأمريكية عموما هناك استقطاب هائل، فمن يعني الطبيعي أن نرى أن الحزب الديمقراطي، يعني أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي سيعارضون هذه الاتفاقية. ولكن المهم في الموضوع أن الكونغرس حسب مفهومي ليس لديه أي وسيلة لمنع هذه الاتفاقية من إبرام وتشغيل وتفعيل هذه الاتفاقية. فهذه الاتفاقية ستجري بغض النظر عن موضوع أو رأي الكونغرس. هناك الكثير في الكونغرس أكيد سيعترضون على هذه الاتفاقية، وخاصة البند الذي له علاقة بالتخصيب.
0: نعم.
1: هناك لجنة ستكون للبحث في موضوع التخصيب، وهذه نقطة حساسة جدا عند الكثير من الكونغرس، من أعضاء الكونغرس وحتى إسرائيل. يعني في اعتراض إسرائيلي كبير على هذا الموضوع، موضوع التخصيب داخل المملكة العربية السعودية.
0: هذا ما قاله ترامب أيضا، قالوا إن بنود الاتفاق لا تسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم، لكنه لم يقدم المزيد من التوضيح حول هذه النقطة تحديدا. سيد برنارد، سعودي لما ما ذكرته أو ما تحدثت عنه في مسألة ماذا سيعود على السعودية من وراء هذه الاتفاقية إذا ما أقرت أو نفذت بعد ذلك؟
1: إذا ما وقعت؟
0: إذا ما نفذت يعني بعد المراجعة في الكونغرس؟
1: بسهولة. شوف، المملكة العربية السعودية لها خيارات كثيرة في الموضوع النووي. يعني إن رفضت أمريكا أن تتعاون في النووي، بإمكان السعودية أن تتجه تجاه كوريا الجنوبية، تجاه الصين، تجاه روسيا. هناك لها يعني شركاء كثر بإمكانها أن تطلب منهم هذه يعني هذا النوع من الطاقة، والأمريكي يعرف ذلك تماما. لذلك الرئيس الأمريكي هو مصر أن تكون الشركات الأمريكية هي التي تعطى الأفضلية فيما يخص النووي في المملكة العربية السعودية. فيعني المملكة لها يعني أوراق كثيرة في يدها بإمكانها أن تلعبها في هذا الموضوع.
0: عندما يقول مصدر سعودي نشر أيضا في أحد الصحف الأمريكية لقد تم التوقيع ولذا لا داعي لإعادة التفاوض والتدوينات لا تلغي الاتفاقيات الموقعة، ماذا نفهم سيد برنارد من هذا التصريح؟
1: لا، هذه الاتفاقية وقعت وهناك بنود منها اعترض عليها الرئيس. يعني يعني السؤال الذي يطرح نفسه، هل اطلع الرئيس على هذه الاتفاقية؟ لأنه هناك لجنة مثلا، مثل ما تفضلت وأنا قلت يعني قبل، أنه هناك لجنة ستبحث موضوع التخصيب. يعني فهذه الاتفاقية ستجري لأن الرئيس داعمها، وخاصة أنه يهتم كثيرا بموضوع الشركات الأمريكية.

0: النووية، وأن المملكة العربية السعودية سوق هائل ومهم جدا في هذه الشركات. فلا أعتقد أنه الاتفاقية هذه ستؤجل. ومن الضروري إضافة أن نفهم أن هذه الاتفاقية بدأ التفاوض عليها في أيام الرئيس بايدن، وكان شرط الرئيس بايدن التطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل. والاتفاقية هذه الجديدة مع الرئيس ترامب لا ما فيها موضوع التطبيع.
1: صحيح.
0: فهذا انتصار كبير للمملكة العربية السعودية أنها أخلت أو أخرجت موضوع التطبيع من الاتفاقية كليا.
1: جيد، كيف يمكن توقع طبيعة المناقشات التي ستدور في الكونغرس خلال 90 يوما القادمة؟ ماذا يجب على السعودية أن تفعل الآن؟ وكيف يمكن توقع الضغط الإسرائيلي على النواب لعدم تمرير هذا القرار سيد بنا؟
0: يعني من الواضح أنه هناك أصوات كثيرة ستعترض على هذه الاتفاقية، وهناك يعني الصورة النمطية والعنصرية تجاه العرب وتجاه المملكة، يعني سنسمع كلام كثير معادي للمملكة. ولكن من المهم أن المملكة أن تقوم بمحادثات مع كل أعضاء الكونغرس. وبصراحة الأميرة ريما وهي سفيرة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة يعني من الشخصيات البارزة في هذا الموضوع، ولها أثر كبير على الكثير من أعضاء الكونغرس من كلا الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري. يعني المحادثات والمباحثات والإصرار أن المملكة دولة مسؤولة ودولة مهتمة في هذا المجال النووي، وأنها لا تبحث على أن التكنولوجيا هذه أن تقوم أو تولد يعني معسكر نووي في المنطقة، وهي ضد هذا الشيء وضد القنبلة النووية وضد انتشار هذه الخبرة. يعني هذه نقط مهمة جدا على المملكة أن تعيدها مرارا على أعضاء الكونغرس.
1: شكرا لك من اسطنبول أستاذ دراسات الشرق الأدنى برنارد هيكل. في السودان دخلت كاميرا العربية مدينة الكرمك في إقليم النيل الأزرق أقصى جنوب شرق السودان كأول محطة تلفزيونية تصل إلى خطوط دفاع الجيش المتقدمة في المنطقة العربية. رصدت معاناة الأهالي العائدين إلى ديارهم في ظل نقص حاد في الخدمات الأساسية والمواد الغذائية الطبية، فيما ناشد سكان الجهات المعنية بتقديم الإغاثة للمدينة بشكل عاجل. وكان الجيش السوداني استعاد السيطرة على مدينة الكرمك بعد طرد عناصر الدعم السريع والمتحالفين معه. نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. ترامب يفرض رسوما جديدة على 60 دولة، والاتحاد الأوروبي يعتبرها مفاجأة سلبية ويطالب بتوضيحات. وحرائق الغابات تشتعل في أوروبا، فرنسا تطالب بمساعدة أوروبية، وإسبانيا تعلن حالة الطوارئ في مدريد.

0: نأخذ دروسا من هذا التاريخ. سيف بن ذيزان شخصية كبيرة جدا في اليمن، نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي تعتبر لب الحقيقة.
1: ثمت أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة لدرجة أنه كان في أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق.
0: البحث الآثاري التاريخي لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية، لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. هناك من الأحباش من يرون أنفسهم جزءا من التاريخ اليمني.
1: الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي،
2: اتجاه مع مشاري الذايدي، السبت

0: الثالثة والنصف على شاشة العربية. هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. نكمل من مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن العقوبات الأوروبية جعلت من الصعب على روسيا جمع رؤوس الأموال من الخارج، موضحة بأن هذه العقوبات تهدف إلى حرمانها من تمويل حربها في أوكرانيا. وجاءت تصريحات كالاس عقب إقرار الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات 21 على موسكو، والتي تستهدف قطاعات الطاقة والخدمات المالية والعملات المشفرة والتجارة. في التطورات الميدانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط أكثر من 500 مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل في واحدة من أكبر موجات الهجمات التي أطلقتها كييف. الوزارة الروسية قالت إن الطائرات استهدفت أكثر من 10 مناطق روسية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، من بينها المنطقة المحيطة بمدينة سان بطرسبرغ. أصيب مستودع تابع لشركة روسية للتجارة الإلكترونية. كما استهدفت القوات الأوكرانية منشأة نفطية في منطقة كيروف الروسية على بعد نحو 1350 كيلومترا على الحدود الأوكرانية وخطوط الجبهة الأمامية. قال الرئيس الأوكراني عن هذه المنشأة إنها تزود الطائرات وأنظمة الصواريخ الروسية بمكونات تستخدم في الهجمات المكثفة ضد أوكرانيا، مشيرا إلى استمرار العمليات ضد خطوط الإمداد واللوجستيات العسكرية الروسية. في جديد حرب ترامب التجارية، أعلن مسؤولون أمريكيون بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستفرض اليوم رسوما جمركية جديدة على 60 شركا تجاريا من بينهم الاتحاد الأوروبي، على خلفية مزاعم بالتساهل في تطبيق حظر العمل القسري. ونفى مسؤول في إدارة ترامب الادعاءات بأن تعريفات العمل القسري بديل للرسوم منتهية الصلاحية، وشدد على أن الولايات المتحدة تفرض حظرا أشد على استيراد السلع المصنعة باستخدام العمل القسري. أعربت اليابان من جانبها عن أسفها لفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة عليها بنسبة 12.5% استنادا إلى عدم حظرها استيراد المنتجات المصنعة باستخدام العمل القسري. وأكدت طوكيو استمرار التزامها بالقواعد التجارية الدولية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لن تفرض رسوما إضافية تتجاوز ما نص عليه اتفاقها المبرم مع واشنطن. وفيما يخص الموقف الأوروبي من الرسوم، وصفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الرسوم الجديدة الأمريكية على السلع الأوروبية بأنها مفاجأة سلبية، معتبرة أنها تفتقر إلى مبررات واضحة. أضافت كالاس بأن مسؤولي الاتحاد الأوروبي سيطلبون توضيحات من واشنطن بشأن الرسوم الجديدة بعدما أوفى التكتل بالتزاماته ضمن الاتفاق التجاري.
2: We had a deal with America and we have kept to that deal, that side of the deal. I mean, the negotiations were not easy. It is important for our companies that there is predictability. That's why also the companies were saying that, you know, get to a result, get to a negotiated deal, because predictability is better than not having the view what is coming.
1: هذا وأعلنت السلطات الفرنسية إجلاء نحو 40,000 شخص بسبب حرائق الغابات في جنوب غرب البلاد. قبل ذلك طلبت فرنسا من المفوضية الأوروبية تفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية للمساعدة في إخماد الحرائق. يتيح هذا الطلب الذي تقدمت به فرنسا حصولها على دعم من دول الاتحاد الأوروبي بتنسيق وتمويل جزئي من التكتل. وذكرت أيضا مصادر مطلعة بأن كرواتيا

0: التشيك والبرتغال ستزود فرنسا عبر الآلية الأوروبية بعدد من الطائرات للمساهمة في إخماد الحرائق التي اندلعت في عدة مقاطعات. من مقاطعة لا جيروند الفرنسية ينضم إلينا مدير مكتب العربية في فرنسا حسين قنيبر. أهلا حسين. مقارنة بسنوات سابقة، ما حجم الحرائق هذه المرة في الغابات الفرنسية وكيف تتعامل السلطات معها؟
1: نعم، وأنا أترك وأنا أجيبك على سؤالك خالد. أترك الكاميرا تتحرك نحو حريق هائل هنا قرب بلدة سوموس البعيدة 50 كيلومترا عن مدينة بوردو في جنوبي غربي فرنسا. هذه إحدى ثلاث نقاط تشتعل فيها النيران نتيجة الحرائق في فرنسا. يوجد حاليا ما يقرب من 32 حريقا كبيرا عبر فرنسا. وبالعودة إلى سؤالك حول المقارنة مع العام الماضي، قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إن 50,000 هكتار احترق في فرنسا تماما منذ مطلع هذا العام، وهذا ما يعني كما قال أن المساحة المحترقة هذا العام تتجاوز 3 مرات تلك التي احترقت فيها أراض العام الماضي. طبعا يعمل مئات عناصر الإطفاء والطوارئ ومئات عناصر الدرك الوطني أيضا على محاولة إخماد الحرائق. هذا الحريق هنا قرب بلدة سوموس التي نحن نتواجد عند مشارفها بدأ قبل 24 ساعة وأدى حتى الآن إلى احتراق عدة منازل أو تضررها جزئيا. وهناك أيضا نقطة حرائق أخرى في لوفار وهي مقاطعة تقع جنوبي فرنسا، كبرى مدنها تولون لا توجد حرائق في تولون، ولكن في أريافها أيضا توجد حرائق في محيط مدينة أركاشون أيضا في جنوبي غربي فرنسا، وكذلك في إقليم لا جيروند وبوردو عاصمة هذا الإقليم هي كبرى مدن هذا الإقليم. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خالد طلب تفعيل آلية الحماية المدنية المعمول بها ضمن الاتحاد الأوروبي لتمكين فرنسا من استخدام المزيد من الوسائل لإطفاء هذه الحرائق. هذه الحرائق يمكن أن تكون نتيجة واحد من أمرين، إما نتيجة موجة الجفاف الكبيرة التي أعقبت 3 موجات من الحر الشديد في فرنسا تعاقبت منذ أيار مايو الماضي، إذن موجة الجفاف غير المسبوقة منذ العام 1976 هي أحد سببين لهذه الحرائق، لكن هناك سبب آخر أن هناك عددا من الأشخاص الذين قاموا بإشعال حرائق، من بينهم مثلا شخصان أوقفا في فونتانبلو قرب باريس قبل أسبوعين وتبين أنهما متورطين في إشعال حرائق. أيضا في بريطانيا غربي فرنسا أوقف شخص ثالث. إذن إما من فعل الإنسان هذه الحرائق أو نتيجة موجة الجفاف التي تسيطر على فرنسا نتيجة موجات الحر الشديدة الثلاث التي تعاقبت على هذا البلد منذ شهرين. إشارة أخيرة لأن مدير الدفاع المدني يقول أنه لم يكن بالإمكان السيطرة بعد على كل الحرائق وأن الأيام المقبلة ستتطلب عملا هائلا في سبيل السيطرة عليها تماما، لكن عدم وجود موجات أمطار، عدم وجود احتمال سقوط أمطار في الأفق حتى الآن سيجعل من الصعب السيطرة تماما على الحرائق، لأن الإمكانيات مهما كانت كبيرة في أي بلد ما لن تستطيع السيطرة على الحرائق في مناطق غابات. نحن هنا وسط مناطق غابات كما تشاهد خالد، نحن في منطقة غابات كبيرة فيها عدد هائل من الأشجار، وبالتالي فأن اشتعال الحرائق مهما كانت وسائل مكافحته تبقى قاصرة طالما لم يتساقط المطر بشكل كبير. إذن نحن في منطقة غابات،
2: نعم،
1: وهذا ما يجعل من اشتعال النيران ينتشر بشكل كبير، وبالتالي فأن الإمكانيات البشرية وحدها قد تكون قاصرة عن إطفاء هذه الحرائق بشكل كامل.

0: إشارة أيضا أخيرة لو سمحت لي إلى أن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم عن منازلهم هو بعشرات الآلاف في المناطق والمدن والبلدات التي تحدثت عنها، وقد طلب من هؤلاء عدم العودة إلى منازلهم تحت أي ذريعة في الوقت الحالي، لأن المناطق والبلدات التي غادروها هي مناطق يجب تجنبها تماما، كما حذر الدفاع المدني الفرنسي. الحريق هنا قرب بلدة سوموس البعيدة 50 كيلومترا عن مدينة بوردو يبقى مشتعلا، ولا تبدو الإمكانيات التي تتوفر حتى الآن قادرة على وضع حد لهذا الحريق الذي تشاهدونه خالد.
1: شكرا لك حسين قنابر، مدير مكتب العربية في فرنسا من لا جيروند الفرنسية. إسبانيا أعلنت السلطات أن حرائق الغابات في منطقة مدريد خرجت عن السيطرة، وقبل ذلك كانت أيضا أعلنت حالة الطوارئ في العاصمة ومقاطعة فيلا القريبة منها. وسبق إعلان السلطات الإسبانية إجلاء أكثر من 10,000 شخص من مختلف أنحاء مدريد، حيث تشتعل عدة حرائق في آن واحد.

0: الصقور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: النظام الإيراني يدعي أنه يسعى إلى وحدة إسلامية عربية، لكن على أرض الواقع نرى تفرق في كل دولة يتدخل فيها.
8: أنت تريد أن تتزعم العالم الإسلامي وعلاقتك شديدة السوء مع كل الدول الإسلامية. اليوم كم ميليشيا وكم منظومة داخل العراق خلقتها إيران؟
7: ما تعتقد أن النظام الإيراني ساهم في الانقسامات السياسية بين الدول العربية؟
8: كل مكان فيه إيران أولاً تجد الفرقة، تجد عدم محاولة الإصلاح، تجد الانسداد السياسي. محمد مرسي وهو رئيس الجمهورية في مصر يذهب للمرشد ليتلقى الإرشادات منه.
9: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الليلة 6:30 على شاشة العربية.
10: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
11: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
12: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
13: فقدان الزملاء أمر كبير جدا.

0: أن يذهب هذا الصحفي وغيره من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
1: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقاً؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
5: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
6: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
5: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
7: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
8: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
5: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
9: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
5: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
10: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8 على شاشة العربية.
11: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
12: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم: كيف رح نبدأ الويكند؟
13: بخبر يهمك،
14: رأي جدل ومفاجآت،
12: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
15: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم.
12: بلقطة؟
16: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه.
12: أو مسمع فني مثلا.
17: رياضة بنكهة الويكند.
12: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
18: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
19: سأعود إلى هذه النقطة. أفتح قوس.
18: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
18: المتخالفون.
2: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
18: المتحاورون.
1: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
18: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
11: العربية FM

0: ام.
1: أمريكا تنهي الجولة 13 من الضربات على إيران، ومن أهدافها مقر قيادة البحرية للحرس الثوري. ترامب لا يرى خيارات جيدة لوقف التصعيد سوى مواصلة الضربات على إيران بحسب صحافة أمريكية. إسبانيا تحذر من حرائق الغابات في مدريد وتعتبرها خارجة عن السيطرة، وفرنسا تطلب المساعدة. من عناوين هذه النشرة إلى تفاصيلها يقدمها لكم حسن الطرزي من استديوهات العربية FM من الرياض.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم إنهاء الجولة 13 من الضربات على إيران، وقالت القيادة المركزية سنتكوم في بيان إن قواتها استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية وشبكات الاتصالات ومواقع تخزين المسيرات ومواقع مراقبة ساحلية وقدرات بحرية. وذكر البيان أن الهدف من الضربات هو تقليل التهديد الإيراني على البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. إيران من جهتها قالت إن الضربات الأمريكية استهدفت مقر قيادة تابعا لبحرية الحرس الثوري في محافظة جيلان شمال البلاد. من جهة ثانية، أفادت وسائل إعلام محلية بأن الهجوم الأمريكي الذي استهدف مناطق قرب مدينة الأحواز في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين. ونقلت وكالة إرنا عن نائب محافظ خوزستان أن الضربة التي استهدفت محيط المدينة جاءت ضمن الليلة 13 من الضربات الأمريكية على بلاده. محافظة أذربيجان الغربية أعلنت أيضاً أن موقعاً في مدينة بيران شهر تعرض نحو الساعة 9 الجمعة لقصف أمريكي، وأضافت أنه لم تسجل حتى الآن حصيلة لعدد المصابين من جراء الهجوم. وأفاد نائب محافظ لورستان لوكالة مهر الإيرانية بأن هجوماً بطائرة مسيرة أمريكية استهدف إحدى ضواحي مدينة خرم أباد ما أسفر عن إصابة 2. في سياق ذي صلة، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب لا يرى خيارات جيدة لوقف التصعيد سوى مواصلة الضربات على إيران. وأضافت الصحيفة أن المفاوضين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لا زالا يعملان أو يعتقدان بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران. هذا وكشف مسؤولون أمريكيون لشبكة ABC نيوز أن ترامب يدرس عدة خيارات لتصعيد الضربات العسكرية ضد إيران، ونقلت أن من بين تلك الخيارات العودة إلى مستوى الهجمات واسعة النطاق وربما تكون أشد كثافة من عمليات الغضب الملحمية. على صعيد آخر، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن إيران أعادت بشكل سريع ترميم بنية تحتية تضررت من الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية، وشمل ذلك قواعد صواريخ متمركزة في أعماق الجبال وصولا إلى الجسور والموانئ ومرافق الإنتاج. وأظهرت صور التقطتها شركة بلانيت لابز في مارس الماضي مدخلي نفقين وطريقا متضررا من جراء غارات استهدفت منع الوصول إلى قاعدة صواريخ إيرانية في شمال كرمنشاه. في غضون أسابيع كشفت صور التقطتها شركة إيرباص عن طريق معبد يؤدي إلى مداخل حفرت حديثا. بينما في حالة أخرى، صرح مسؤول عسكري إسرائيلي بأن إيران أصلحت في غضون أيام جسرا كانت القوات الإسرائيلية قصفته ب3 قنابل. وبموازاة ذلك كله، عقد وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار اجتماعا مع نظيره الإيراني عباس عراقجي على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شانغهاي في جمهورية قرغيزستان. وبحسب الخارجية الباكستانية، أعرب إسحاق دار عن قلقه البالغ إزاء التوترات الإقليمية الأخيرة وشدد على أهمية الحوار وضبط النفس وخفض التصعيد. وزير الخارجية الباكستاني حض على استمرار الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام واستقرار دائمين،

0: وأكد لنظيره الإيراني ضرورة الاستناد إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها بموجب مذكرة إسلام أباد. ومن إسلام أباد ينضم إلينا المحلل السياسي عبد الرحمن حياة. أهلا بك معنا أستاذ الكريم. بداية، هل ما زالت إسلام أباد تعول على إمكانية التوصل إلى اختراق فيما يتعلق بخفض التصعيد والعودة للحديث عن مذكرة التفاهم أو ربما صيغة جديدة لتطويق الأزمة بين الجانبين الأمريكي والإيراني؟
1: نعم، بعد تحية لك أستاذ الكريم وللسادة المستمعين. لا شك أن إسلام أباد يعني أكدت اليوم مجددا التزامها بدعم الجهود الرامية إلى تخفيف التوتر في المنطقة، وأكدت أيضا على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة عملها مع باقي الوسطاء لإيجاد صيغة تفاهم تؤدي إلى إنهاء التوتر الحالي، كما تؤكد باكستان تمسكها بمذكرة تفاهم إسلام أباد وتعتبرها قاعدة أساسية يجب على الطرفين الأمريكي والإيراني العودة إليهما. لكن يلاحظ أن إسلام أباد منذ نحو أكثر من 10 أيام يعني لم تقم بإجراءات فعلية. في السابق كنا نلاحظ أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير ووزير الداخلية محسن النقوي كانا يترددان إلى طهران للحفاظ على المسار الدبلوماسي ودعم عملية السلام. لكن هناك يعني كمحللين ومراقبين في إسلام أباد يرون أن إسلام أباد هذه المرة تصرفها وتعاملها مع إيران مختلف تماما، بل يقال أيضا أن وزير الداخلية الإيراني الذي زار إسلام أباد مؤخرا تعتبر زيارته فاشلة، لأنه فشل في الحصول على أي تصريح من إسلام أباد يدعم الموقف الإيراني، بل صدرت من إسلام أباد مواقف شديدة اللهجة حذر فيها إسلام أباد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من استهداف السفن التجارية الباكستانية أثناء مرورها من مضيق هرمز، وصدرت تصريحات قوية من جانب إسلام أباد تؤكد وقوفها ودعمها للمملكة العربية السعودية للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها. يلاحظ أن إسلام أباد أو بشكل عام إيران فقدت التعاطف الذي كانت تحظى به من جانب إسلام أباد بسبب عدم التزامها بالسلام وانتهاكها لمذكرة تفاهم إسلام أباد الذي يعني كلفت باكستان أكثر من 3 أشهر من جهود دبلوماسية للتوصل إليها. فهناك استياء لدى الباكستانيين تجاه التصرفات الإيرانية. اللقاء الأخير الذي جرى جمع وزيري خارجية باكستان وإيران اليوم على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي، هذا الاجتماع يعتبر يعني حتى الآن يعني اجتماع مجاملة، اجتماع بروتوكولي، بالرغم من أن الدول الداعمة لعملية السلام وبالإضافة إلى الصين تريد من إسلام أباد بذل دور جديد.
0: هذا واضح أستاذ عبد الرحمن، لكن يعني أنت ربما تابعت معنا ما قاله وزير الخارجية الإيراني قبل يوم، قال نحن نعمل ضمن ما يسميها أو ما يراها سياسة العين بالعين، يعني تصعيد يقابله تصعيد وزيادة. يعني هم فتحوا مثلا ملف مضيق باب المندب لم يكن مطروحا وليس محل نقاش، لكن الآن صار أيضا مطروحا للحديث والملاحة في البحر الأحمر وكان هناك حالات فيها اعتداء. هل تتصور أنه الجانب الإيراني يتعامل بحسن نية على الأقل مع الجانب الباكستاني الوسيط؟ لا أتحدث هنا عن الجانب الأمريكي.
1: لا أعتقد ذلك، لأن باكستان لديها استياء. باكستان كانت يعني تتعامل مع إيران بحسن نية، لكن هذا التعامل حسب المراقبين الباكستانيين إيران لم تحترم المواقف الباكستانية. باكستان ساومت على مصالحها مع دول الخليج لإنجاح الوساطة، وبالرغم من نجاحها في التوصل إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد والتي يعني كانت معظم نقاطها تصب في صالح إيران، لكن إيران أو التيار المتشدد في إيران لم يحترم الوساطة الباكستانية، لم يحترم مذكرة تفاهم إسلام أباد، بل بدأ يستهدف سفن الدول الداعمة لعملية السلام. استهدفت إيران السفن السعودية، السفن العمانية، السفن القطرية، بالرغم من أن قطر أيضا يعني هي أحد الوسطاء الداعمين لعملية السلام. فهناك استياء يعني ليس فقط لدى باكستان بل لدى جميع الدول الداعمة لعملية السلام، وترى هذه الأطراف بأن إيران لا تريد السلام بل تريد توسيع نطاق التوتر لكي يعني يخرج من منطقة الخليج
0: نعم
1: العربي
0: طيب، قلت أن
1: ومضيق
0: هناك
1: محمد
0: تيار
1: فارس.
0: متشدد في إيران هو الذي

0: يؤزم الأمور. سؤالي لحضرتك، يعني كان المشير عاصم منير قد زار طهران في وقت سابق والتقى مع عدد من قيادات هذا الجانب المتشدد إن شئت، يعني القيادات العسكرية في الحرس الثوري. هل اليوم عاصم منير يعني سحب يده من كل هذا الموضوع ولم يعد فاعلا بشكل نشط مثل ما كان بالفترة السابقة؟
1: نعم، لو يعني لو نقرأ التحركات على أرض الواقع، يعني في السابق باكستان كانت متحمسة، كان المشير عاصم منير يتردد إلى إيران، كان يوفد وزير الداخلية كمبعوث خاص له، لكن منذ إعلان المرشد الإيراني أن إيران لا تلتزم أو لن تلتزم بمذكرة تفاهم إسلام آباد، أعتقد أن إسلام آباد لم تعد أو باكستان لم تعد متحمسة مثل السابق، بل أوفدت إيران أو شعرت إيران بأن إسلام آباد بدأت تتراجع، وأوفدت قبل يومين وزير داخليتها، وهو ما اعتبرته الصحافة الباكستانية بأن زيارة وزير الداخلية الإيراني كانت زيارة فاشلة، لم ينجح خلالها من الحصول على أي موقف باكستاني يؤيد السياسات الإيرانية، بل صدرت من إسلام آباد خلال تواجده في باكستان تصريحات غير مسبوقة، تصريحات شديدة اللهجة ضد التصرفات الإيرانية، تصريحات باكستانية مؤيدة وداعمة للمملكة، بل أعربت إسلام آباد عن قلقها من محاولة إيران لجر المملكة العربية السعودية إلى الحرب من
0: طيب،
1: خلال استخدام الميليشيات الحوثية
0: السؤال
1: والسلاح.
0: الأخير لحضرتك سيدي الكريم، كان هناك أيضا اتصالات نشطة بين الجانب الباكستاني والأمريكي، وهي في الحقيقة التي أسفرت في بداية الأمر عن إعلان الهدنة الأولى ثم الهدنة الثانية والتمديد، وأوصلتنا بالنهاية إلى توقيع مذكرة إسلام آباد. اليوم أين يعني كيف تشخص هذه الحالة؟ مسألة الاتصالات بين الجانبين الباكستاني والأمريكي، هل ما زالت إسلام آباد مهتمة أو مقتنعة بضرورة التواصل مع الجانب الأمريكي في هذا السياق؟
1: أعتقد أن الولايات المتحدة تتصرف كدولة مسؤولة، باكستان تتصرف كدولة مسؤولة، جميع دول المنطقة الداعمة لعملية السلام والوساطة الباكستانية أيضا تتصرف كدول مسؤولة، الطرف الذي لا يتصرف كدولة مسؤولة هي إيران. إيران لديها وجهين، وجه تتصرف به كميليشيات لا تريد السلام، توقع اتفاقية مذكرة تفاهم إسلام آباد وتأتي في اليوم الثاني وتنتهك هذه الاتفاقية وتستهدف السفن. أعتقد أن إسلام آباد أو باكستان هذه المرة تريد من إيران أن تتصرف كدولة مسؤولة وتقدم ضمانات قبل أن تدخل إسلام آباد مرة أخرى لعملية الوساطة.
0: المحلل السياسي عبد الرحمن حياة، كنت معي من إسلام آباد، أشكرك شكرا جزيلا.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. في خبر عاجل ورد قبل قليل، مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن الأخير سيلتقي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في واشنطن يوم الثلاثاء المقبل. كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مسؤولين إيرانيين وعراقيين أن إيران رفضت مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار نقله رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى طهران أخيرا، ولم تتضح بعد تفاصيل المقترح، لكن المسؤولين الإيرانيين أوضحوا أن طهران لا تقبل اتفاقا مؤقتا لا يحسم ملف مضيق هرمز. وفي أول تعليق رسمي بشأن ما أفادت به نيويورك تايمز، نفى مكتب رئيس الوزراء العراقي صحة ما ورد في تقرير الصحيفة بشأن الوساطة، وأكد المكتب أن ما تضمنه التقرير لا يمت للواقع بصلة. وفي سياق متصل، دعا أندري رودينكو نائب وزير الخارجية الروسي إلى استئناف الحوار بين طهران وواشنطن لتجنب أي تداعيات سلبية على منطقة الشرق الأوسط بأسرها، وأكد اهتمام موسكو باستئناف الجهود الدبلوماسية. واعتبر رودينكو أن الضربات الأمريكية الأخيرة على الأراضي الإيرانية تمثل انتهاكا أحادي الجانب للمذكرة المبرمة مؤخرا بين إيران والولايات المتحدة. نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن الهجمات التي شنتها مسيرات إيرانية على منشآت تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في المنطقة دفعت الجانب الأمريكي إلى بحث احتمال حصول طهران على دعم روسي

0: سواء عبر معلومات عن الأهداف أو تقنيات متقدمة لتطوير قدرات المسيرات. نتابع المزيد في هذا التقرير.
1: لم تكن مجرد هجمات بطائرات مسيرة إيرانية، بل لغزا استخباراتيا وضع

0: تحقق في احتمال نقل موسكو إلى طهران نسخا مطورة من المسيرات أبرزها المزودة بنظام الملاحة كوميتا أم، وهي تقنية تمنح حصانة ضد التشويش وتعزز دقة الإصابة. أما الفرضية الأخطر فهي أن يتجاوز الدعم الجانب التقني ليشمل تقديم بيانات تساعد في تحديد أهداف استراتيجية بينها مواقع تابعة للسي آي إيه، بما يخدم مساعي الحد من النفوذ الأمريكي في المنطقة.
1: لدى الطرفين الرغبة في محاولة تقليص النفوذ الأمريكي أو القضاء عليه تماماً في مناطق نفوذهما التي حدداها بأنفسهما.
0: ورغم غياب أي استنتاج قاطع حتى الآن، فإن الشراكة المتنامية بين البلدين باتت تضع المصالح الأمريكية أمام تهديدات أكثر تعقيداً ومدعومة بخرائط الكريملين، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد حجم الدور الروسي في هذه العمليات.
2: للمزيد ينضم إلينا سامر إلياس، الخبير في شؤون روسيا وأوراسيا. أهلا بك معنا أستاذ سامر، تابعت معنا هذا التقرير، والحقيقة ما زال الحديث مستمرا عن مسألة التعاون العسكري المفترض أو المحتمل على الأقل من الجانب الأمريكي. هل هناك ما يؤيد هذه الروايات بأن روسيا ما زالت بالفعل تقدم معونات عسكرية لإيران؟
3: تحية طيبة. الجانب الروسي يرغب بداية في ألا تنهار إيران بشكل كامل، ولذلك من غير المستبعد أن يكون قد قدم مساعدات للجانب الإيراني شريطة ألا يتم اكتشاف هذه المساعدات، نظرا لعاملين مهمين. العامل الأول هو مراهنة الإدارة الروسية على إدارة الرئيس دونالد ترامب في موضوع أوكرانيا وانشغال روسيا في أوكرانيا، ومعروف بأنه إدارة ترامب كان في الفترة الأخيرة مؤيدة ومواقفها متقاربة عمليا مع الموقف الروسي. العامل الآخر هو عدم تأثير العلاقات مع بلدان الخليج العربي، وهناك علاقات متنامية مع المملكة العربية السعودية في التنسيق في قضايا أوبك بلس وفي القضايا الاستثمارية، وكذلك مع دولة الإمارات العربية المتحدة التي زاد التبادل التجاري بينها وبين روسيا لمرات في السنوات الأخيرة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا وبعد العقوبات، وموضوع الغاز مع قطر. العامل الأهم ربما أيضا في هذا الموضوع أن روسيا تؤيد بطريقة مختلفة موضوع الأمن في منطقة الخليج. كانت قد طرحت هذا الموضوع في عام 2019 أن يكون هناك حوار بين البلدان العربية وإيران من أجل الوصول إلى منظومة أمنية متكاملة تراعي مخاوف جميع الأطراف، ولكن هذه المبادرة الروسية للحوار والتي عرضها حينها مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط بوغدانوف لم ترى النور ولم يتم التقدم في هذا الموضوع، نظرا للمخاوف الكبيرة من قبل البلدان العربية من مطامع إيران ومن الأهداف الإيرانية في هذه المنطقة. نعم، روسيا يمكن أن تقدم دعم لإيران، وهذا الدعم قد يتجاوز حتى التبادل المعلومات بين الطرفين. الجانب الروسي اعتمد على إيران في تطوير مسيرات مهمة، هي مسيرات شاهد التي حصلت عليها
2: والآن يبدو أن
3: 2023، والآن طورت روسيا بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، طورت هذه المسيرات واستطاعت إجراء تعديلات كبيرة غيرت بشكلها تماما ربما هذا الموضوع يتعلق بمقاومتها لأجهزة التشويش والرصد الإلكتروني، أيضا يتعلق بمهامها الهجومية وتطوير هذه المهمات ومهمات الاختفاء، وحتى أن روسيا استطاعت إنتاج بعض المسيرات التي تحولت إلى حاملة مسيرات يمكن إطلاقها في لحظات معينة. لذلك روسيا احتاجت إلى إيران، وإيران ساعدتها، وهي من الدول القليلة في العالم التي ساعدتها عسكريا إضافة إلى كوريا الشمالية على وجه التحديد، ولذلك ربما تريد سد هذا الدين بمنح إيران إمكانية لإطالة الحرب وعدم انهيار إيران.
2: يعني هي كأنها تحقق هدفين في هذه المرحلة، مثل ما قلت تطيل أمد الحرب بما يؤدي إلى استنزاف القدرات الأمريكية وأشغالها في المنطقة لتصرف النظر عن ملفات أخرى، وبالمقابل أيضا تحافظ على هذا النوع من العلاقات أو التحالفات إن كان هناك تحالفات حقيقية بين روسيا وإيران في هذا الصدد. أود أن أسألك، يعني إن كانت بالفعل روسيا تفكر

0: تفكر من خلال هذه الطريقة أو هذه الأشكال من التعاون مع إيران أن تختبر صبر الإدارة الأمريكية، لأنه أتذكر قبل يمكن أمس أو أول أمس كان وزير الخارجية الروسي سئل إن كان هناك أي تعاون بين روسيا وإيران في هذا الصدد، فغير الموضوع تماما وقال للصحفية التي تسأله أثنى على تسريحة شعره وأكمل طريقه. هل بالفعل روسيا الآن تفكر بهذه الطريقة اختبار قدرات الأمريكيين وصبرهم؟
1: أي خسارة للولايات المتحدة الأمريكية هي ربح لروسيا في الإطار العام الكبير، نظرا لأن هناك ما زال هناك تنافس. روسيا حتى بحربها على أوكرانيا التي أطلقتها قبل نحو 4 سنوات ونصف العام كانت تريد تغيير النظام العالمي الحالي وتريد الاعتراف بها كقوة عالمية جديدة على وجه المساواة مع الولايات المتحدة الأمريكية. هناك قضايا تتعلق بالتسليح، بقضايا التسليح النووي وبقضايا أخرى في العالم، تقاسم مناطق النفوذ في العالم. روسيا أقرب بكثير من الولايات المتحدة إلى منطقة الخليج العربي. روسيا يمكن أن تتأثر بشكل مأساوي في حال انهيار النظام في إيران بشكل كامل. هي لا تريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية بطبيعة الحال، لأنها لا تريد أن ترى جارا نوويا على حدودها، ولا تريد أن ترى سباقا للحصول على الأسلحة النووية في المنطقة، نظرا لأن امتلاك إيران لهذه الأسلحة سوف يشجع بلدان أخرى على الذهاب نحو الخيار النووي أيضا لحماية نفسها. الجانب الروسي متضرر كما قلت من في حال انهيار إيران، نظرا لموجات لاجئين كبيرة قد تجتاح منطقة جنوب القوقاز الملاصقة لروسيا، نظرا لانهيار منظومة الأمن في بحر قزوين، ونظرا لأن إيران روسيا استثمرت في إيران بشكل كبير في ممر شمال جنوب، وهو ممر ترى روسيا بأنه يمكن أن يكون بديلا وطريقة للالتفاف على العقوبات الغربية لنقل البضائع من الخليج عمان إلى والمحيط الهندي إلى شمال سان بطرسبورغ إلى روسيا. هذا ممر تراهن عليه روسيا بشكل كبير. أيضا هناك علاقات مهمة مع إيران، لا أقول بأنها علاقات استراتيجية، هناك عدم ثقة تاريخية بين الطرفين، ولكن لا تريد أن تنهار إيران ولا تريد لها أن تنتصر على حساب وتصبح مسيطرة على حساب بلدان الخليج العربي.
0: حسابات سياسية معقدة في الحقيقة. السيد سامر إلياس الخبير في شؤون روسيا وراسي، أشكرك شكرا جزيلا.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: مرحبا بكم من جديد. شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على ضرورة استعادة حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز وباب المندب عبر السياسة.
2: لا يوجد حل عسكري للصراع، يجب أن يتوقف القتال في جميع أنحاء المنطقة واستعادة حقوق وحريات الملاحة الدولية بشكل كامل في مضيق هرمز ومضيق باب المندب والمناطق المحيطة بهما. الدبلوماسية هي الطريق الوحيد للمضي قدما، وهذه كانت رسالتي الواضحة والثابتة خلال التواصل المستمر مع القادة. وأود أن أشيد بجهود الوساطة التي تبذلها باكستان ودول المنطقة التي تعمل على خفض التوترات وتهيئة المجال للحوار، ويجب دعم هذه الجهود وتعزيزها من أجل التوصل إلى تسوية سلمية ودائمة.
1: كان هذا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. نددت المنظمة البحرية الدولية بالهجمات التي شنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر، وقال أرسينيو دومينغيز رئيس المنظمة البحرية الدولية إن الهجمات لا يمكن تبريرها لأنها تعرض حياة البحارة للخطر وتهدد أمن الملاحة الدولية والبيئة البحرية واستقرار سلاسل التوريد العالمية. وأكد دومينغيز أن استمرار الهجمات على السفن في البحر الأحمر الذي يعد ممراً بحرياً حيوياً وبالغ الأهمية للتجارة الدولية ينذر بتصعيد التوتر وتعطيل الطرق التجارية وتقويض مبدأ حرية الملاحة. في نشرتنا أيضاً قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الحكومة اللبنانية ملتزمة بصيغة الاتفاق

0: الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، وأضاف بعد لقائه مع سفيرة الاتحاد الأوروبي أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب بشكل نهائي، وشدد على ضرورة بقاء قوات يونيفيل في الجنوب، وأشار إلى أنها الوسيلة المثلى في المرحلة المقبلة، ودعا إلى تشكيل قوة بديلة في حال تعذر بقائها. أما في الشأن الاقتصادي فقد أوضح الرئيس اللبناني أن مسار إعادة الإعمار سيكون عبر الدولة اللبنانية حصرا. وقبل ذلك بحث رئيس الوزراء اللبناني أو الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلامة التطورات السياسية والأمنية والمستجدات في الجنوب ونتائج زيارة عون إلى الولايات المتحدة. وأكد الرئيس اللبناني استعداد واشنطن لدعم جيش لبنان ومساندة هذا البلد في مختلف المجالات، فيما تناول اللقاء استكمال الانسحاب الإسرائيلي من القرى والبلدات اللبنانية وفق صيغة اتفاق الإطار الثلاثي. واستعرض سلام زيارته المرتقبة إلى العراق لبحث تعزيز التعاون الثنائي. في هذه الأثناء بدأ أهالي بلدة زوتر الغربية في جنوب البلاد العودة إلى منازلهم، وذلك بعدما أمن الجيش اللبناني عودتهم ونفذ عمليات تنظيف للبلدة من مخلفات الحرب. وكان الجيش اللبناني قد تسلم البلدة بوصفها أولى المناطق التجريبية قبل أيام، وسمح بعودة الأهالي إليها على دفعات. ومن هناك تنضم إلينا مراسلة العربية غنوة يتيم. أهلا بك معنا غنوة، حدثينا بداية عن هذه اللقاءات التي كان يعقدها الرئيس اللبناني جوزيف عون مع سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيس الحكومة نواف سلام، التي تحدث فيها عن نتائج زيارته إلى واشنطن، زيارته الأخيرة ولقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ما هي النتائج العامة التي يعني أجملها الرئيس اللبناني ليس فقط في لقائه مع نواف سلام وإنما خلال الأيام الماضية بعد عودته من واشنطن؟
1: صحيح، يعني هو كان قد عاد إلى بيروت صباح يوم أمس، وكان أيضا كان هناك اتصال مع رئيس مجلس النواب نبيه بر اتصل به بعد عودته، إضافة اليوم إلى لقاء رئيس الحكومة نواف سلام وأيضا سفيرة الاتحاد الأوروبي. طبعا نتائج الزيارة هي نتائج مثمرة وإيجابية جدا، هذا أيضا ما كان قد وصفه رئيس الجمهورية، خاصة وأن اللقاء أصلا الذي كان واضحا على الهواء معه ومع الرئيس ترامب كان هناك دعم كبير للبنان، وبأن لبنان سيشهد مرحلة جديدة. الرئيس عون كان قد كرر مطالب لبنان بالانسحاب الإسرائيلي بالإجراء في تنفيذ اتفاق الإطار، ولكن حتى الآن لم يحدد جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي، ولكن هناك سرعة في التنفيذ أقلها في عودة الأهالي عندما تبدأ المناطق التجريبية. نحن نتحدث عما شاهدناها اليوم في زوتر الغربية، كان هناك تحديد لتلك القرى. زوتر الغربية هي المختلف فيها بأنها هي قرية كانت تحتل الجيش الإسرائيلي أطرافها، لذلك لم يكن الأهالي قد عادوا إليها بعد بخلاف صديفة وفرون. لذلك مع دخول الجيش اللبناني إليها قبل يومين كان هناك تنظيف أو إشراف على بعض إحياء تلك القرية لأتأكد من خلوها من أي ذخائر أو بقايا حرب، واليوم كان قد سمح للأهالي بالدخول إليها فقط بجزء صغير منها، لأنه بطبيعة الحال لم يتمكنوا من تنظيف القرية بأكملها، ولكن مع ضغط الأهالي وأسرارهم بالدخول ولرؤية ما الذي حدث بمنازلهم كان الجيش يعمل على إدخال الأهالي بدفعات. واللافت بأن من كان منزله لا يزال يتواجد في هذه القرية، إذا كان يرغب بالبقاء في منزله كان هناك إمكانية للبقاء في هذا المنزل. نعم. بالرغم من القرية توصف بالمنكوبة نظرا لحجم الدمار، ولكن الجيش اللبناني وبلدية القرية أعلم الأهالي بأنه من يرغب بالبقاء إذا كان وضع منزله يسمح بذلك يمكنه البقاء، وبأن هناك سيكون تأمين للكهرباء وللمياه خلال الأيام المقبلة. لذلك نرى بأنه فعليا كما كان يقول دائما رئيس الجمهورية وأيضا رئيس الحكومة بأنه يمكن للأهالي العودة متى يدخل الجيش اللبناني إلى هذه القرية، ولكن بطبيعة الحال حجم الدمار الكبير سيؤخر عودة عدد كبير من العائلات. صحيح،
0: سيكونون بانتظار يعني الخدمات الأساسية أن تصل ويعاد استئنافها في هذه المنطقة. بداية غنوة، يعني

0: هذه خطوة أولية في مسألة المراحل التجريبية أو المناطق التجريبية، التقييم الأولي وإن كنا يعني ما زلنا في وقت مبكر، لكن هل المؤشرات التي ترصدونها على أرض الواقع تشير إلى نجاح هذه التجربة وبالتالي إمكانية المضي قدما في المنطقتين المتبقيتين؟
1: هو المنطقتان المتبقيتان شرون وصيفة هو أصلا انتشر فيها الجيش اللبناني قبل بدء المرحلة التجريبية، لأن الأهالي كانوا قد عادوا إليها، ولأن ولأن يعني لم يكن هناك وجود للجيش الإسرائيلي فيها، ولكنها تجريبية ليس فقط لإمكانية عودة الأهالي، هي تجريبية أيضا لمعرفة كيف سيقوم الجيش اللبناني بالتعامل على الأرض مع عودة الأهالي، وما إذا كان سيكون هناك فعلا تواجد مسلح لحزب الله. الحواجز التي كان قد وضعها الجيش اللبناني في هذه القرى كان قد يشدد في الإجراءات الأمنية، يراقب السيارات، أحيانا يعمل على تفتيش بعض السيارات، كل تلك الإجراءات هي يعني للتأكد من أنه لا يوجد هناك نقل للأسلحة في هذه القرى، وهي إجراءات كان قد يتخذها قبل الحرب في منطقة شمال الليطاني بحسب خطة الجيش. ولكن اليوم هذه المناطق يعني زوتر الغربية المختلف فيها عن باقي المناطق بأنها المرة الأولى التي يعود الأهالي إليها. طبعا لا يمكن الحديث من الآن، يعني هناك نقطتان تحدد ما إذا كانت هذه الخطة ستنجح، كيف سيتمكن الجيش اللبناني من التعامل مع يعني مع كل الإجراءات على أرض الواقع، وكيف ستلتزم إسرائيل يعني بعدم استهداف هذه القرى، لأنه
0: علامات استفهام كثيرة، علامات استفهام كثيرة من كل الجوانب. السؤال الأخير لحضرتك، إن كان عندك يعني فكرة عنه، الزيارة المرتقبة لنواف سلام إلى العراق في أي إطار تأتي؟
1: طبعا خلال الفترة الماضية كان هناك دائما كان العراق ولبنان كان بينهما نوع من استجرار الكهرباء والأمور الاقتصادية، ولكن هذه المرة الزيارة تأتي في إطار البلدان يعملان على حصر السلاح بيد الدولة. يعني صحيح. تجربة العراق تشبه إلى حد ما تجربة لبنان، رغم بأن يعني هناك العراق كان قد بدأ فعليا بتسليم هذه الأسلحة. اليوم يعني هناك نوع من التشابه في القضيتين، ربما سيكون هناك نوع من المباحثات حول هذا الموضوع، إضافة كما ذكرنا بأنه أصلا كان هناك ملفات طاقة وملفات اقتصادية بين البلدين،
0: وأعرف أنه كان هناك بعض الملفات الأمنية وتسليم مطلوبين تاريخيا بين البلدين. هل هذا الأمر ما زال واردا ولا نتحدث عن شيء مختلف الآن؟
1: لا نعلم، يعني هي زيارة شاملة، إذا كان سيكون هناك تسليم لمطلوبين لم يحدد هذا يعني هذا الموضوع من قبل رئيس الحكومة نواف سلام، ولكن سبق وإن كان هناك يعني تجربة مماثلة يمكن أن نقول مع الجانب السوري عندما قام لبنان بتسليم سجناء سوريين إلى الجانب لا. إلى الجانب السوري بعد طبعا مناقشات دامت لأشهر في هذا الموضوع. ربما يكون هناك بعض الخطوات في هذا الإطار مع العراق.
0: مراسلة العربية غنوة يتيم، أشكرك شكرا جزيلا.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم من جديد. تستعد الإدارة الأمريكية لإحالة اتفاقية التعاون النووي المدني مع السعودية إلى الكونغرس، الذي سيكون أمامه مهلة 90 يوما من أيام انعقاد الجلسات لمراجعة الاتفاق قبل دخوله حيز التنفيذ. وكانت واشنطن والرياض قد وقعتا الاتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بعد استكمال المفاوضات حول التعاون السعودي الأمريكي. وتهدف الاتفاقية بحسب وزارة الطاقة السعودية إلى تعزيز الشراكة بين البلدين وتبادل الخبرات والمعرفة وتطوير التقنيات النووية وفق أعلى معايير الأمن والسلامة وعدم الانتشار النووي. هذا وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت سابق على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في مانيلا أن السعودية شريك استراتيجي للولايات المتحدة، ومن المنطقي أن تدخل معها في اتفاق تطوير برنامج نووي مدني سلمي.
2: الولايات المتحدة تسعى دائما إلى إبرام اتفاقيات تعاون مع حلفائها، فالسعودية شريك استراتيجي للولايات المتحدة.

0: المتحدة. ومن دون الخوض في تفاصيل هذه الاتفاقية تحديدا، يمكنني القول بشكل عام أننا لسنا الدولة الوحيدة في العالم التي توفر التكنولوجيا النووية. وعندما تقرر الدول تطوير برنامج نووي مدني سلمي، فإننا نفضل أن تتعاون معنا بدلا من أن تتجه إلى دول أخرى. فهذا يتيح لنا أن يكون لنا تأثير في مسار هذا البرنامج، ويمكننا من التأكد من وجود الضمانات والضوابط اللازمة وأمور من هذا القبيل. وفي حالة السعودية فهي شريك استراتيجي ومهم بالنسبة لنا، لذلك فإن من المنطقي أن ندخل معها في مثل هذا الاتفاق.
1: كان هذا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. في وقفة سريعة على آخر الأخبار العاجلة، الجيش الكويتي يقول إن دفاعاتنا تتصدى الآن لهجمات بمسيرات إيرانية، ووزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات إضافية على أفراد وشركات لارتباطهم بإيران، وتوضح أن هذه العقوبات تستهدف 4 أفراد و9 شركات. وقبل ذلك قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو سيلتقي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: وعلى هامش الخلافات والنزاعات السياسية والاقتصادية والأمنية المستمرة في المنطقة ومناطق أخرى حول العالم، ننتقل إلى غزة. في ظل ظروف النزوح والاكتظاظ، يتفشى مرض جدري الماء بين أطفال القطاع، مع تسجيل آلاف الإصابات خلال الأسابيع الماضية وسط ضغوط متزايدة على القطاع الصحي. المزيد في هذا التفصيل في هذا التقرير.
2: خطوة بعد أخرى، يقطع الطفل جهاد مسافة طويلة من خيمته إلى المستشفى بعدما دفعه طفح جلدي وحكة شديدة إلى طلب العلاج بحثا عن تفسير لما أصابه. تشخيص سريع لمرض يتفشى بين أطفال غزة، وتستقبل العيادات الصحية حالات متزايدة منه يوما بعد يوم.
3: كتير وجع وطلع لي في راسي من هنا، طلع لي في جسمي، في كل جسمي، وبصير أتألم كتير. فلما بروح على المستشفى، بخش المستشفى، بخش بتحكم تمام، كل الأمور كويسة يعني، بخش ما بلاقيش العلاج، باخذ علاج بديل، والعلاج برضو على الفاضي، ما بأثر ولا بعمل أي حاجة.
2: جهاد واحد من بين حالات تستقبلها العيادات الصحية يومياً، معظمها لأطفال نازحين يعيشون في ظروف صعبة، ما يزيد فرص انتقال العدوى ويرفع مخاوف الأطباء من تفاقم بعض الحالات.
4: الإصابات المتوقعة من هذا المرض كثيرة، أهمها اللي هو العدوى الثانوية البكتيرية والعدوى الفيروسية الثنائية، ممكن تصل إلى الدماغ وتصير عدوى دماغية فيروسية.
2: ووفق وزارة الصحة في غزة، تم تسجيل أكثر من 9000 إصابة بجدر الماء خلال الأسبوعين الماضيين، معظمها بين الأطفال، ويخشى الأطباء من أن تتفاقم بعض الحالات في وقت يواجه فيه القطاع الصحي ضغوطا متزايدة، وتزداد المخاوف من انتشار أمراض أخرى. بينما اختفى جدر الماء في كثير من دول العالم، بات اليوم يتفشى بين أطفال غزة في ظل غياب أي حلول تنهي معاناة السكان، حيث أعادت الحرب وظروف الاكتظاظ والنزوح وانهيار الرعاية الصحية هذا المرض إلى الواجهة، ووفرت بيئة مثالية لانتقال العدوى. القناة العربية، محمد جربوع، قطاع غزة.

0: أخبار الاقتصاد.
1: في أخبار الاقتصاد، أعلن مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستفرض اليوم رسوما جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا، من بينهم الاتحاد الأوروبي، على خلفية مزاعم بالتساهل في تطبيق حظر العمل القسري. ونفى مسؤول في إدارة ترامب الادعاءات بأن تعريفات العمل القسري بديل للرسوم منتهية الصلاحية، وشدد على أن الولايات المتحدة تفرض حظرا أشد على استيراد السلع

مصنعة باستخدام العمل القسري. أعربت اليابان عن أسفها لفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة عليها بنسبة 12.5% استنادا إلى عدم حظرها استيراد المنتجات المصنعة باستخدام العمل القسري. وأكدت طوكيو استمرار التزامها بالقواعد التجارية الدولية، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة لن تفرض رسوما إضافية تتجاوز ما نص عليه اتفاقها المبرم مع واشنطن. أعلنت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي اليوم أن منصة تيك توك المملوكة لشركة بايت دانس متهمة بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمحتوى الإلكتروني، وذلك بسبب ميزات تصميمية قد تعرض الأطفال لمرتكبي الجرائم الجنسية أو للتنمر الإلكتروني، ما يعرض الشركة لخطر فرض غرامة باهظة عليها. وتندرج هذه التهم تحت وصف النتائج الأولية بموجب قانون الخدمات الرقمية الذي يطالب شركات التكنولوجيا الكبرى ببذل مزيد من الجهود للتصدي للمحتوى غير القانوني والضار، وهي رابع تهمة توجه إلى تيك توك خلال عامين. أعلنت السلطات الإسبانية أن حرائق الغابات في منطقة مدريد خرجت عن السيطرة. قبل ذلك كانت أعلنت حالة الطوارئ في العاصمة ومقاطعة أفيلا القريبة منها، وسبق إعلان السلطات الإسبانية حالة الطوارئ إجلاء أكثر من 10,000 شخص من مختلف أنحاء مدريد. وفي فرنسا أعلنت السلطات إجلاء نحو 40,000 شخص بسبب حرائق الغابات جنوب غرب البلاد. وقبل ذلك طلبت فرنسا من المفوضية الأوروبية تفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية للمساعدة في إخماد الحرائق.

0: أخبار الرياضة.
1: في أخبار الرياضة، وضع هاجيمي مورياسو مدرب اليابان نصب عينيه فرصة أخيرة لتحقيق المجد في كأس آسيا العام المقبل، بعدما مدد الاتحاد الياباني لكرة القدم أمس عقده حتى نهاية البطولة القارية، قبل أن يسلم الراية لمدرب منتخبه تحت 21 عاما جو أويا. سيستمر مورياسو الذي يتولى قيادة اليابان منذ عام 2018 في منصبه حتى ختام البطولة القارية في فبراير شباط المقبل، على أن يتولى أويوا المهمة مع بدء استعدادات اليابان لكأس العالم 2030. عين الاتحاد البلجيكي لكرة القدم اليوم الدولية الهولندية السابق مارك فان بوميل مدربا جديدا للمنتخب الأول بعقد يمتد لعامين حتى نهائيات بطولة أوروبا 2028. وأخيرا، سجل شارلو كير سائق فريق فيراري اليوم أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى لسباق جائزة المجر الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، لكنه واجه مشكلة في سيارته. وتغيب الإيطالي كيمي أنتونيلي متصدر الترتيب العام للبطولة بفارق 45 نقطة أمام أقرب ملاحقيه عن التجربة، لإتاحة الفرصة للسائق الاحتياطي الدنماركي فريد فيستي لقيادة سيارة مرسيدس. وبهذه الأخبار مستمعينا ومستمعاتنا أصل بكم إلى ختام هذه النشرة، قدمتها لكم من استوديوهات العربية FM من الرياض. أشكر لكم متابعتكم، دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم: كيف رح نبدأ الويكند؟
2: بخبر يهمك،
3: رأي جدل ومفاجآت،
1: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
4: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
1: بلقطة،
5: هات كهرب الجو تحتفل احتفالية تنكد عليه،
1: أو مسمع فني مثلاً.

0: الرياضة بنكهة الويكند.
1: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان فيه ملقن.
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
6: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
8: Is responding. Yes, we are intensifying our negotiations with the United States in pursuit of a comprehensive agreement that addresses all tariff-related sectors.
9: الحكومة البريطانية أكدت من جهتها أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الشركاء التجاريين لن يكون لها أي أثر سلبي على الشركات البريطانية، مشيرة إلى استمرار الاتفاق التجاري مع واشنطن. فالحكومة البريطانية أوضحت أن واشنطن أقرت بالإجراءات البريطانية لمكافحة العمل القسري في سلاسل التوريد العالمية، وهو ما يجنب المملكة المتحدة أي رسوم إضافية بموجب القرار الجديد. في إسبانيا أعلن محافظ مدريد أن حريقين من 3 يشهدها حاليا غرب العاصمة الإسبانية على وشك الاندماج لتشكيل حريق واحد، محذرا من أن النيران باتت خارجة عن السيطرة. ووصفت مسؤولة محلية حريق مدريد بالأسوأ في تاريخ منطقة العاصمة الإسبانية. قبل ذلك أعلنت السلطات الإسبانية حالة الطوارئ في العاصمة مدريد والمقاطعة القريبة منها في أعقاب خروج حرائق غابات عن السيطرة. أجلت السلطات أكثر من 10,000 شخص من مختلف أنحاء مدريد.

هذا وأعلنت السلطات في فرنسا إجلاء نحو 40,000 شخص بسبب حرائق الغابات جنوب غربي البلاد. قبل ذلك طلبت فرنسا من المفوضية الأوروبية تفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية للمساعدة في إخماد الحرائق، ويتيح الطلب الذي تقدمت به فرنسا في حصولها على دعم من دول الاتحاد الأوروبي بتنسيق وتمويل جزئي من التكتل. كما ذكرت مصادر مطلعة أن كرواتيا، تشيك والبرتغال ستزود فرنسا عبر الآلية الأوروبية بعدد من الطائرات للمساهمة في إخماد الحرائق التي اندلعت في عدة مقاطعات.

النشرة لم يبقى إلا نذكر بالعناوين. استهداف مقر قيادة لبحرية الحرس الثوري في الجولة 13 من الضربات الأمريكية، وترامب يفكر بمزيد من التصعيد. عون يؤكد التزامه بصيغة الاتفاق الإطاري مع إسرائيل ويدعو لتشكيل قوة بديلة إذا تعذر بقاء يونيفيل، والعربية

0: يرصد عودة النازحين. نتنياهو يأمر بإقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية، والجيش يستعد لعملية واسعة.
1: نحن الآن نتواجد من داخل محافظة الكرمك لإجراءات الإدارية.
0: في السودان العربية أول قناة تدخل مدينة الكرمك الاستراتيجية وترصد الأوضاع بعد سيطرة الجيش عليها. روسيا تتصدى لأكثر من 500 طائرة مسيرة، وزيلينسكي يعلن استهداف منشأة نفطية روسية. حرائق الغابات في العاصمة الإسبانية تخرج عن السيطرة، ومسؤولون يصفونها بالأسوأ في تاريخ مدريد. إلى هنا تنتهي النشرة، تحية لكم.

0: النظام الإيراني يدعي أنه يسعى إلى وحدة إسلامية عربية، لكن على أرض الواقع نرى تفرق في كل دولة يتدخل فيها.
1: أنت تريد أن تتزعم العالم الإسلامي وعلاقتك شديدة السوء مع كل الدول الإسلامية. اليوم كم ميليشيا وكم منظومة داخل العراق خلقتها إيران؟
0: ما تعتقد أن النظام الإيراني ساهم في الانقسامات السياسية بين الدول العربية؟
1: كل مكان فيه إيران أولاً تجد الفرقة، تجد عدم محاولة الإصلاح، تجد الانسداد السياسي. محمد مرسي وهو رئيس الجمهورية في مصر يذهب للمرشد ليتلقى الإرشادات منه.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الليلة 6:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
5: كرست جهدك في التحقيق في القضايا الإرهابية الكبرى التي عصفت بفرنسا، لماذا اخترت هذا الطريق؟
6: مناس avec des tirs réels la Kalachnikov pour moi heureusement j'ai pas été atteint.
5: تفجير طائرة UTA عام 89، لماذا طال التحقيق في هذه القضية؟
6: Il y a un autre attentat à peu près similaire que l'affaire du Paname 103. Voilà, pendant mon suis qui est au-dessus de l'Okerbi, les deux sont liés maintenant on le sait.
5: قضية كبرى مهمة اشرفت عليها، الفنزويلي كارلوس.
6: Il y a un service de renseignement que ce soit la France ou vous savez ça. N'oublie jamais les actions conduites par leurs agents. Sur leurs agents.
5: هجمات الحادي عشر من سبتمبر، قلت لو استمعت إلي الولايات المتحدة لما كانت قد وقعت الهجمات. من أين كل هذه الثقة بمعلوماتك وتحليلاتك؟
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها،

0: كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
0: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم: كيف رح نبدأ الويكند؟
5: بخبر يهمك،
6: رأي، جدل ومفاجآت،
4: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
7: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم.
4: بلقطة؟
8: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه.
4: أو مسمع فني مثلا.
5: رياضة بنكهة الويكند.
4: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 to 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي نقيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
1: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. العربية FM

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. الجيش الكويتي يعلن قبل قليل أن دفاعاته كانت تتصدى لهجمات بمسيرات إيرانية. القوات المسلحة الأردنية تعلن عدم تسجيل إصابات أو أضرار من جراء اعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية. الجيش الأمريكي يعلن إنهاء الجولة 13 من الضربات على إيران، ويقول أن الجولة استهدفت مراكز قيادة عسكرية وشبكات اتصالات ومواقع تخزين مسيرات، ويوضح أن الهدف من الضربات هو تقليل التهديد الإيراني على السفن التجارية في مضيق هرمز.

تعلن أن الضربات الأمريكية استهدفت مقر قيادة تابعة لبحرية الحرس الثوري في جيلان شمال البلاد. الاتحاد الأوروبي يؤكد أنه سيواصل محاسبة المسؤولين الإيرانيين مع تكثيف طهران حملة القمع الداخلي. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران تستهدف 4 أفراد و9 شركات. الأمين العام للأمم المتحدة يتحدث عن قلق بالغ إزاء استئناف هجمات الحوثيين على سفن تجارية وتهديد الملاحة في البحر الأحمر. الرئيس اللبناني يصرح بأن بقاء قوات يونيفيل في الجنوب هو الوسيلة المثلى في المرحلة المقبلة. مراسل العربية يتحدث عن دخول دفعات جديدة من أهالي زوطر الغربية جنوب لبنان إلى البلدة. مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية يعلن أن بنيامين نتنياهو سيلتقي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض. حاكم إقليم دارفور يقول للعربية أن نيالا والجنينة وزالنجي مدن أشباح وإن إعادة الخدمات إليها أولوية. وفي أخبار الاقتصاد، مبيعات المساكن الجديدة في أمريكا ترتفع لأول مرة منذ 3 شهور. وأخيرا، بريتش بتروليوم تقترب من صفقة لبيع وحدة طاقة شمسية لتحالف تدعمه الكويت. مستمعينا ومستمعاتنا، فاصل قصير، تتابعون حلقة جديدة من بعده من برنامج ويك إند شو. ابقوا مع العربية FM ولا تذهبوا بعيداً.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم: كيف رح نبدأ الويكند؟
3: بخبر يهمك،
4: رأي جدل ومفاجآت،
2: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
5: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
2: بلقطة،
6: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
2: أو مسمع فني مثلا.
3: رياضة بنكهة الويكند.
2: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علين قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
4: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
7: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
4: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
8: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان فيه ملقن
4: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
9: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
4: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
10: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
4: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
11: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
12: عبر شبكة مراسلين.
13: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
12: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهن،
14: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
12: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
15: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
12: تغطية خاصة،
16: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
12: إذاعة العربية الخبر وصدى،
17: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
18: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
19: أقفل الكاميرا خلاص.
1: بالصوت يصلكم الخبر.

0: ويكند شو انطلق الآن. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب ومنصة إكس في حلقة جديدة من برنامجكم ويكند شو.
1: حياكم الله مستمعينا، معاكم مجموعة ويكند شو، علي نقيدان، سالم الزبيدي، عصام عبد السلام ومحدثتكم مشاعر الكويليت. ونذكركم بأنه رح نكون معاكم على مدى ساعتين كاملتين من السادسة وحتى الثامنة مساء.
2: بالفعل على مدى ساعتين بذات الحماس وذات الإيقاع، هذا هو إيقاع الجمعة والذي تعود دائما أن نأتي ونرافق أيضا متابعينا في كل مكان بذات هذا اللقاء الجميل. نشتاق كل مرة والأخرى مشاعر لهذا اللقاء وهذه الموسيقى أكيد. موسيقى الويكند شو
0: طبعا.
1: يعني عصام، أنا كل ما أسمع صوت عصام أحس أنه إحنا حقيقي بإذاعة وأنه الويكند شو بدأ خلاص.
0: كذلك هذه تحيات الزملاء لمياء محمد من الإعداد والتنسيق والزميل زياد الجفان من قسم الإنتاج.
2: زياد طبعا هذا الأسبوع لأول مرة ينضم إلينا في الويكند شو، كان الله في عونه.
0: بس خليه عصام يعيش أجواء الويكند.
2: صحيح. فليطمئن.
1: أخذ خمس لفات في الاستوديو عشان الكاميرات.
0: ترى زياد الرتم سريع عندنا.
2: حلقة هذا اليوم فيها الكثير جدا من المفاجآت أكيد. موضوع للنقاش في الساعة الأولى، وفي الساعة الثانية معنا
0: نجوم مسلسل فرسان كرايه.
1: يا سلام،
2: جميل.
0: مين الشخصيات؟
1: المسلسل الأكثر شعبية عند عشاق كرة القدم.
0: أنا الشخصية بمثل لكم الشخصية وأنتم بتعرفونها.
1: أوكي
2: طيب،
1: بس خلاص.
3: في مستمعين مو عارفين. عطنا الصوت، عطنا الصوت.
2: شخصية حمدان. حمدان بالزبط. خلاص انا على طول. هذه هي شخصية الحلقة يا سالم. اللي حتكون معنا. ولدينا شخصية اخرى.
0: شخصية مين يا جماعة؟
2: مين؟
3: في في في هذا المسلسل اسمها لينا. والاسم الحقيقي لمياء خالد بتكون معنا اليوم. كلنا بنكون مع فرسان قريح اليوم.
2: فرسان قريح صحيح.
0: والضيف الثالث مين يا مشعل؟
1: يعني راح نروح إلى عالم الستاند اب كوميدي اللي بدأ سمين. ينتشر أكثر وأكثر في عالمنا العربي مؤخرا. حيكون معنا الستاند اب أحمد الفاضل. حيكون هو ضيف الويكند شو لليوم.
0: الرياضة بنكهة الويكند
2: حاضرة
3: أكيد
2: صحيح.
3: طبعا الرياضة في رحاب إسبانيا بكون، يعني كل مواضيع من إسبانيا انتخبناها لكوكوريا وقصة شعره أو شعر الطويل وما هي قصته هذا الشعر الطويل، أيضا كأس العالم اللي حمله في كيس بلاستيكي بعد المباراة، والطماطم اللي ماخذينها لاعبين إسبانيا.
0: وفي ساعتنا الأولى كذلك مستمعين الكرام عندنا سؤال تفاعلي، لكن سؤالنا اليوم مختلف. اليوم بنروح المسلسلات وأفلام الكرتون.
1: يا سلام.
0: ذكريات، أغاني في المسلسلات، شخصيات. وعندنا تحديات.
3: يا سلام.
0: فقرة كمان. جديدة ما تدرون عنها
1: صديق.
0: أنا نسقت مع زياد فيها.

0: جايين بدري يعني.
1: لا لا كذا انتم شفتكم انا مشغولين، طلعت جلست مع زياد قلت له اليوم بنتشارك حنا كلنا كفريق عمل، بس انا اكيد طالع من اللعبه
0: لانك عارف
1: كذا جبنا اشياء وموسيقات لكن بدون اي يعني اي كلمه في الانترو.
2: اوكي
1: اوكي ادري انكم تفاجاتوا، معلش اعذروني.
3: وانا قلت ملود بالمناسبه زياد موجود اليوم معناته لا في شيء ما في طبخه ما حط
0: في شيء جاي من زياد.
3: طيب طيب طيب
1: طبعا المستمعين الكرام، في الأعمال الكرتونية قد لا نتذكر منها القصة فقط، نتذكر معها المرحلة العمرية بالكامل اللي عشناها في أيام الطفولة. أكيد كل واحد فينا في شخصية كرتونية كذا يحبها، ويعني يحاول يرجع من المدرسة بدري ويجهز المكان بالكامل عشان بتبدأ الحلقة بعد شوي.
0: يمكن ما يتغدى بعدين يرجع
1: اخرون الغداء لانه في حلقه بعد الحلقه. اذا فاتتك الحلقه خلاص ما في يوتيوب، ما في
2: تدمر نفسيا يعني.
3: ارتباط كبير بالمناسبه بتلك الاعمال، لانه احنا ممكن شخص يشاهد مسلسل قبل اسبوع واحد فقط وينساه، لكن الاعمال اللي هو شاهدها اعمال كرتون شارت بدايه العمل، الأشخاص المشاركين في العمل تظل محفورة في الذاكرة بشكل غريب، تتذكرها يعني وما تنساها إطلاقا. وبالتالي هذا هو موضوع نقاش. نحن حنكون سعداء أيضا علي بتلقي مشاركات المستمعين للتعليق حول هذا الموضوع والإضافة أيضا. أرقام التواصل،
1: الكل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام يقول لنا ذكريات عن المسلسلات أو الأفلام أو الشخصيات أو الأغاني الكرتونية، يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
4: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. ويكند

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام ومتابعينا ومشاهدينا عبر البث الحي على حسابات العربية FM في اليوتيوب ومنصة إكس. برنامجكم ويكند شو، وفي سؤاله التفاعل اللي بإمكانكم المشاركة معنا بشارة من أفلام كرتون أو شخصية من أفلام كرتونية بقيت راسخة معكم ودائما تتذكرونها ودائما تستشهدون بها ودائما حتى تتحدثون بها علي.
1: أنا شايل هم سالم.
0: ليه؟
1: ما إلى الآن ما ارتحت.
0: من إيش؟
1: أنا في لا المواد اللي مسويها في التحدي أنا حاطها كذا في مكان ما أبي أحد يشوفها.
2: شغل لنا واحدة، إيش رأيك؟
1: لحظة
0: اختار من اللي جاوب عليها ولا الجواب للكل؟
2: سابق ولاحق هذه؟
1: لا
0: شيء في سيارات؟
1: لا لا لا لا
0: لاحق وسابق.
1: لا لا لا لا عظام
3: والله ليس من قريب.
0: في
3: لا خلينا نسمع تاني
0: مو النمر المقنع.
1: لا لا طيب ايش رايكم تخلي المستمعين يشاركون؟
0: ننتظر مشاركاتكم.
1: ننتظر مشاركاتكم مستمعين الكرام على 011-5-100-100. ونذكر
2: أنا قاعدة أحاول أشوف الشاشة بس مشكلتي صايرة ما أشوف من بعيد.
1: عندنا اتصال إن شاء الله ممكن يلا. يجيب يعني يصير هو الشخص الفائز في هذه الحلقة. اتصال جديد، مساك الله بالخير. أهلا وسهلا، حياك الله.
4: هو الشخص الفائز
3: يعني صوت الراديو لأنه يعني حاول اسمعنا من
1: أتمنى من المستمعين الكرام.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: مساء الخير، مساء الورد والياسمين، مساكم حلو من جدة للعالم كله.
1: هلا وسهلا، حياك الله. الاسم الكريم.
5: هلا مرة، اليوم الحلقة بطلة.

0: حياك الله. الاسم يا صديقي
1: ابو عبد الله عواد الجاني.
0: اهلا وسهلا، حياك الله يا ابو عبد الله.
2: ابو عبد الله
1: الله يبقيكم كلكم ان شاء الله ويحفظكم ان شاء الله.
0: هلا وسهلا، قول لنا يا ابو عبد الله وش المسلسل والفيلم الكرتوني؟

0: الكلام يمكن من كم؟ من 35 سنة أول ما جاء رمضان العصرية هذا كان يمسكنا ما كان يخلينا مرة.
1: بعدين في مشكلة أبو عبد الله، ما في عادة إذا راحت الحلقة خلاص.
0: إيوة مرة أقول لك بس نجلس جلوس استعداد. وكمان والله سندباد،
1: والله
0: أيوة سندباد مرة بطل مرة، كل حلقة تشدك للحلقة الثانية ولا فاتتك الحلقة تقعد منكد لأنك خلاص.
1: ممكن بعد 12 ساعة ترجع تعيد الحلقة مرة ثانية. وش صبرك عادي بورد.
2: مذكر الشخصيات بالمناسبة.
3: مستحيل علي شكلك كنت معاني بالموضوع.
1: أنا معاناتي مع العادات يعني إذا فاتت حلقة مصيبة.
4: أنا مستغرب من أبو عبد الله أعطانا توب ثري بالنسبة له ما أعطانا عدناولينا.
0: إيوة دوبليد وعم دامبي.
1: دامبي هذا انا ما اعرفه يا جماعه الخير،
4: هذا دامبي وين كان هذا زمان؟ شكله اشرطه الفيديو هذا.
0: الله يسعدكم مره مبسوط انا اني كلمتكم والله.
1: يعطيك العافيه ابو عبد الله، شكرا لمشاركتك يا صديقي ابو عبد الله. عرفت التحدي؟ عرفت الموسيقى؟
0: لا والله انا ما انا سمعتكم دحين، انا اتابعكم العصريه.
1: عندنا تحدي ابو عبد الله، زملاء سالم وعصام ومشاعل الى الان ما عرفوا وش ال
0: والله عيدها انا ما ادري. طيب. انا يلا ما سمعتها.
1: نسمع
0: يلا ان شاء الله.
1: حلو.
0: اقول لك ما ابغى اتكلم، بسمعها بالراديو.
1: ايه اسمعها بالراديو
4: وارسلها على الواتس.
1: ارسل لنا على الواتس نشوف الاجابه اذا صح ولا لا يا ابو عبد الله. يعطيك العافيه.
0: تمام
1: هلا حياك
0: الفوز اني كلمتكم. بس
1: الله يخليك، سعيدين بمشاركتك يا ابو عبد الله.
0: اليوم الفضيل ان شاء الله.
1: الله يسلمك حياك،
0: يحفظكم ويحفظ جميع من عز عليكم. مع السلامه حبايبي كل اللي في القناه.
1: هلا وسهلا ابو عبد الله.
4: حبيبي ابو عبد الله اخذنا. جميل. ابو عبد الله بصراحه
2: فعلا اخذنا الاعمال.
3: في عندنا اتصال اخر عشان ما نتاخر عليه.
1: هلا وسهلا حياك الله، انت على الهواء مباشره يا صديقي.
5: الو
1: هلا وسهلا
5: مرحبا. يلا حيهم.
1: يا مرحبتين. هلا وسهلا حياك الله. الاسم الكريم
5: فهد.
1: هلا وسهلا فهد، قول لنا حكاياتك يا صديقنا فهد، خذنا للماضي، سوي لنا فلاش باك كذا.
5: الو
1: تسمعني فهد؟ خلنا ودي فهد الخط الثاني. هلا فهد. فهد فهد سامعني؟
4: نسمعك يا فهد، احنا نسمعك بس انت تسمعنا يا فهد؟
2: طيب خلينا نذكر علي برقم التواصل.
1: نذكر مستمعينا الكرام، الكل اللي حاب يتواصل معنا ويقول لنا وش ذكرياته مع افلام كرتون، وش الاغنيه اللي لا يزال يحفظها الى الان، يتواصل معنا عن طريق الارقام التاليه.
6: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
4: اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث الحي على حسابات عربية FM في اليوتيوب ومنصه اكس برنامج ويكند شو. ونرحب مباشره بهذا الاتصال. ترى بعض الناس علي وهم يتصلون يحسبون في فلتره، احنا ما نفلتر، اللي يتصل على طول على الهواء
1: على طول على الهواء.
4: يا هلا وسهلا حياك الله.
5: هلا والله معكم فهد.
1: هلا وسهلا
4: فهد. يا سلام يا فهد، احيي فيك الاستمرارية.
5: الصوت راح، ما يمكن صار فيها مشكلة.
1: قول لنا يا فهد، خذنا للفيلم او المسلسل الكرتوني اللي لا يزال عالق كذا عندك في الذاكرة.
5: اللي ما يزال عالق عندي هو الموسيقى اللي انتم حطيتوها الحين.
1: الله
3: ايش هي؟ ايش هي هذه الموسيقى؟
2: احنا متشوقين نعرف.
5: يعني لها ذكريات كبيرة، وخصوصا يعني بقى على احد القنوات اللي كانت مشهورة في وقتها. بعد المدرسة يعني اذا وصلنا البيت على الساعة 1

0: كان والله إني أذكر موعده بالضبط، كان الساعة 2:00.
1: إيه.
0: والمسلسل هذا وقت كان
1: غدا،
0: فكنا نتحمس وحنا نشوفه وحتى بعد المسلسل أتصل يعني بالثابت على زميلي في الفصل وأقول له شفت وش صار، شفت
2: والله لا نحن من حديثك مشوقين، نحن مشوقين نعرف هذا المسلسل.
0: يعني دقائق ربع ساعة.
3: طب إيش هو هذا؟ ما عرفت.
1: فهد ترى الزملاء ما يعرفون المسلسل إلى الآن.
2: قول لنا.
0: أو أكيد أبطال
1: الديجيتال. الله عليك يا أبو فهد.
3: جربت أنا، قلت لك سابق ولاحق يقربوا بعض.
0: أو ترى أغلب الأفلام الكرتون في ذيك الفترة خصوصا على القناة هذه اللي أنا ما بيذكر اسمها بس كانت مشهورة وقتها، كانت حتى الأغاني كانت فيها إبداع وفيها لحن
1: والله.
0: وحتى المغنيين كانوا، نسيت والله اسم الفرقة اللي كانت تغني النوع من الأغاني، أعتقد كانت فرقة سورية. كان حتى الأصوات واللحن والإيقاعات، وحتى كان فيها زي المقامات، فحتى الأغاني كانت
4: عمل جبار،
0: كانت جميلة وكانت ترى تشبه بعض فعلا.
1: فهد تذكر الانترو وتذكر الكلام اللي كان مكتوب، كلام البداية؟
0: في عالم الضالين،
4: هذا واضح ما حد معك في السيارة.
0: والله نسيتها تصدقون، بس يعني اذكر اللحن صراحة نسيت والله الكلمات. لا وترى كانت هي أكثر من جزء، يعني أعتقد كانت 4 أو 5 أجزاء طبعا، وكل جزء كان أغنية، وكانت الشارة أغنية والنهاية برضو أغنية.
3: أيوة
4: صحيح، ما شاء الله عليك يا فهد. فهد وش غير أبطال الديجيتال؟ الديجيتال يعني باقي راسخ في ذهنك وما تنساه، دائما تتذكره، دائما يطرى على بالك من أفلام كرتون.
0: كان أيضا البوكيمون.
3: أبطال البوكيمون. طيب
0: البوكيمون كان صراحة حتى له يعني
3: الأشياء الأقدم،
0: مو عندي بس أغلب مواليد التسعينات.
3: الأشياء الأقدم، في أشياء أقدم مثلا عالقة في بالك ولا
1: عدنان؟
3: مو مرة.
0: لا أنا عاد ما لحقت على عدنان ولينا وسالي، هذه يعني أعرفهم.
2: طيب. وكيد حصلت على كابتن ماجد.
0: هذه أي لحقنا على يعني الأجزاء اللي كانت متقدمة، لكن الأجزاء الأولية لا.
3: أو الإعادات.
1: فهد باخذك فهد باخذك للمعاناة، إذا فاتت فهد الحلقة كذا يوم رجعت والله منشغلت
0: خلاص انتهى. يعني حتى انك بعض الاحيان مثلا تتاخر لاسباب معينه يعني، فتضطر انك تكلم صديقك تقول وش صار،
1: عطني وش قاعد يصير.
0: وش صار وكيف وبالله. لا ومتحمسين يعني، يمكن الحين نشوفها تافهه لكن وقتها كانت فعلا يعني كانت كنا نتحمس وكنا نحب الاشياء اللي نتابعها.
2: يعني انا بالمناسبه انا لاحظت انه الحديث
0: وانك تركز في الحلقة هذا بحد ذاته متعة.
2: الحديث يعني كل الحديث كنا الآن كيف حاسب أنه الجيل الحالي هل بتابع كرتون ولا دي خلاص موضة قديمة وانتهت؟
0: والله مو أتوقع أنها للأسف الشديد طبعا أنها صارت موضة قديمة، لأن عندي أخوي أنا صغير يعني عمره 13-12 ما يتابع فيلم كرتون، يتابع فلوجز ويتابع
3: المشاهير
0: اللي في اليوتيوب، انه واحد راح مثلا ديزني لاند ولا سوى شيء، والمقالب والبرانكس ما عاد يعني موضة الافلام كرتون للاسف الشديد
1: راحت
2: تشعر وكانوا محرومين، يعني محرومين من متعة حقيقية كانت صراحة، كان في متعة الأفلام الكرتون.
1: يعطيك العافية فهد.
0: لا وتعيش خيال معين يعني أبطال الديجيتال غير واقعي تماما، أبطال والبوكيمون وحتى جراندايزر كانت يعني فانتزي عالم آخر، وكنت تتحمس وتحس يعني بعض الأحيان تتأثر في مخك إنها قد تكون واقعية، وهذا الجمال اللي كان
1: في
0: أفلام كرتون الوقت هذا.
1: يعطيك العافية فهد، شكرا لاتصالك يا صديقنا، حياك الله. ناخذ اتصال جديد، مساك الله بالخير.
3: يا هلا والله،
1: حياك الله.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
4: اسم الكريم.
5: حياكم الله. انت ناويين ترجعون الذكريات اليوم.
1: احنا رجعناك وخلصنا.
4: صح، احنا اخذناك خطأ.

0: هناك. الاسم الكريم
1: عبد العزيز من الخبر.
0: هلا وسهلا حياك الله
2: عبد العزيز. انت من اي جيل؟
1: انا من جيل ممكن يعني افلام كرتون بس انا ممكن قريت التوت.
0: والله
2: طيب ايش اكثر يعني كرتون اثر فيك كذا نفسيا ووجدانيا؟
1: لا قريت التوت.
2: قريت التوت
1: صراحه يعني اللي هو اللي وهايدي كمان اللي هو اللي يعني صار فعلا اللي كنا نشوفها عشناه حقيقة يعني اللي بيسافر للنمسا بيحصل نفس الوضع ونفس الكوخ ونفس حتى هم بيقولون لك يعني ترى هنا مثلوا يعني هنا
2: أيوة مثلوا.
0: فين هم مثلوا في زيلامسي ولا
2: لا
1: سام
0: فين مثلوا في النمسا؟
1: لا أتوقع في النمسا وسويسرا والله ما مو عارف يعني
2: لا بس قرية توت شيء ثاني يعني هذا اللي كان كذا راسه يشبه الجزرة.
1: لا لا مش قد أنا أتكلم عن هايدي.
2: أيوة أيوة
0: هايدي الصغيرة عبت فيها
2: هايدي وجدها والشوربة اللي كانت تاكلها الشوربة والخبز حق هايدي إلى الحين في حلم حياتي أكلهم الشوربة والخبز كذا كيف لما تقطع الخبز يصير
0: وصوت هايدي نفس الصوت.
2: أيوة
0: ايه عبد العزيز
1: كم
0: الذكريات هذه لا زالت عالقه في ذهنك؟ طيب وش من الافلام الكرتون اللي ما تنساها بتفاصيلها يعني كنت تابعها من اللحظه الاولى الى اخرها وتنتظرها كل يوم؟
1: والله شوف للامانه يعني انا اكون ما كان فيه اهتمام مش ما في شيء شدك كثر مثلا انا بالنسبه لي يعني ما في كثر اللي قريت التوت او كمان هايدي وممكن ماوكلي جزء انا لحقت على جزء او اللي ما اهتميت يعني زي كذا هي اللي جذبتني الباقي لا انا كان عندي وقت اهتمامات كثيره كانت اهتماماتي برا العب كوره في الشارع.
0: عبد العزيز لو فاتتك حلقه وش الحل؟ لو حلقه كذا راحت
1: اذا فات حلقه خلاص ما عاد فيه ما عاد فيه يوتيوب لا خلاص يعني انت تتسمر عارف وقت الحلقه يعني فاهم
3: ومعنه بالمناسبه معنه بالمناسبه عبد العزيز يعني عدد الحلقات عدد الحلقات كانت كبير يعني
1: لما تلعب انت في السكه مثلا احنا نسميها في السكاك اللي مثلا في الثقبه يعني الشارع هذا يلعب كورة الشارع اللي خلفنا يلعب كورة اللي بعد كله في عارف يعني العصر وقت العصر هذا جيلنا كان كله في الشارع يلعب كورة الآن لو تناظر الجيل اللي نفس وقتنا اللي في وقت عمره يعني كان عمرهم 11-12 سنة 13 سنة الآن لا تلقاهم أنا أتكلم حتى عن أبناء يعني متسمرين على التلفزيون أو على بلاي ستيشن
0: بس ترى في كذا نسبة بسيطة جدا لا زالوا يمارسون كرة القدم
1: والله أنا أتكلم عن الشرقية ما أشوف في الكورنيش يعني شويات بس مو بالعدد يعني العالم اللي أنت متخيله لا يعني زي قبل لا مستحيل.
0: عبد العزيز آخر سؤال بعدين بسوي لك تحدي كذا بسيط. عبد العزيز ممكن ترجع تتابع قرية التوت ولا تتابع كونان ولا تتابع أحد المسلسلات الكرتونية
4: أو قد رجعت لها
0: في الأيام القريبة الماضية؟
1: لا أنا لو برجع أرجع المسلسلات مثلا جميلة وهنا
0: وجميل رد
1: مدير عام كانت بالنسبة هذه اللي بعالقة في الذاكرة للحين يعني.
0: وش رايك ناخذ كل تحدي كذا وننشط فيه الذاكره يا ابو عبد العزيز او عبد العزيز
4: بس بعيد عن ملاعب الثقبه يعني افلام كرتون
3: الله
0: ها ابو عبد العزيز او عبد العزيز وش قاعد يصير
1: طيب عارف انا بجيبها بس لو تطول شوي بس
0: لا ما في تطول شوي
3: لا واضحة
0: واضحة
3: واضحة واضحة واضحة
0: والله واضحة
1: انه في انها في قرية التوت
0: لا
3: لا لا لا لا لا
4: قرية التوت مسيطرة
3: انت شكلها فعلا قرية التوت تحديدا مسيطرة جدا وانتهى المونديال قبل اسبوع
0: نسمعها كاملة ولا نخليها المتصل اللي بعد
2: عبد العزيز هذه
0: نسمعها كاملة ولا نخلي
1: آخر مرة
0: ترى في متصل قاعد يتصل كل شوي يتصل مره يتصل يتصل يتصل, يتصل, يتصل, يتصل, يتصل, يتصل, يتصل

0: يسخن بجيبه.
1: يعطيك العافية عبد العزيز.
2: إيه رأيك التحدي ينتقل للمستمع الآخر اللي جاي؟
1: هلا وسهلا، مساك الله بالخير.
3: ألو.
1: هلا وسهلا، حياك الله.
3: أهلا مساء النور، هلا فيكم.
4: أنا أعرف هذا الصوت، إيمان أو مها؟
3: إيمان.
4: إيمان فقدنا لك الصباح.
3: والله مشتاق لكم كثير. بس
4: والله من كم يوم
3: غيرت الوقت.
4: صح. أيوة من كم يوم أقول الماجد، من زمان إيمان ما دقت علينا، يعني ما ينفع كذا. فلو سمحتي
1: شكل إيمان كان عندها خطة تشارك في كنت شو وتفاجئ.
4: إحنا صارت ساعة تفاعلية، ساعة يعني الساعة الثانية بدل الأولى، فشكلك تكوني وصلتي دوامك.
3: بالضبط أكون وصلت الدوام فما يكون في وقت.
2: أوه. رجعناك ذكريات اليوم.
3: اي والله ردتني الحنين الماضي صراحة.
1: قولي لنا يا إيمان.
3: أول شيء الأغنية أنا شاكة أنها كابتن ماجد.
1: وآخر جواب
2: كم في المية؟
3: ما أدري، شاكة لأنه كان يقطع قلبي عشان أسجل هدف.
5: ياخذ ثلاثة أيام في الهواء.
3: فأحس أنه هو، ما أدري.
1: إجابة صحيحة.
2: صحيح.
1: ذاكرتك نشيطة ما شاء الله تبارك الله.
5: أكيد تصحى الصبح وتتصل على الزملاء.
3: لا هذا من كثر ما كان يجيب
2: لا وأنت عارف المناسبة أحيانا حكونا بنستغرب إنه كيف المسألة دي بتتم وممكن تتعامل، يعني يطير ويجيب هدف.
3: صح. بس انه بعد كم، بعد 3-4 حلقات
1: يجي. هنا مشكله اذا طار الكابتن ماجد وانتهت الحلقه.
5: على طاري الكابتن ماجد وبنكمل مع ايمان، ضيفنا وصل. حمدان.
4: اوكي.
5: حمدان وصل المبنى يا شباب.
1: شكله ما كلم احد.
4: ايمان في شيء كان عالق في بالك غير يعني غير كابتن ماجد؟
3: اي في كان طبعا هايدي.
4: أيوة.
3: كثير استمتع فيها وكان امنية حياتي اذوق الزبدة حقت الجد هاي.
4: ايوة. والخبز مستحيل.
3: اي يعني هذه كانت ما ادري يعني الى الان احس اني ودي اجرب هذيك الزبده، ما ادري وش تكون يعني
4: فاهمه.
3: انا في موقف يعني اثر فيني. أنا من زمان كان وقتها تمن جيري، بس هو يعني كان بابي، فكان أبوي الله يرحمه أقول إلا لازم أنت تجيب لي شريط فيديو حق التمن جيري. فشرى لي إياه.
4: أيوة.
3: كل يوم أعيده بالفيديو لازم أشوفه. كبرنا ومشت الحياة وعدينا يعني يمكن 25 سنة كذا. وتوفى أبوي الله يرحمه وانتهت يعني خلاص. فجاء مرة على إحدى القنوات نفس الفيلم اللي شرى لي يا أبوي.
4: أي.
3: فشريط الذكريات كلها رجع، يعني هذيك الحلقة راحت كلها بكى.
4: سبحان الله.
3: يعني كنت أتذكر اللحظات. أي. اللي شريت فيها الشريط، الكيف فرحتي. ففي أشياء فعلا تعلق بالذاكرة وأشياء جميلة.
4: الله حقيقي. أيوة.
2: تحس بأنه توم جيري الآن يمكن تشاهدها بالمناسبة وتستمتع.
3: طبعا.
4: بس الحلقات القديمة صعب تلقاها
3: وكلها أشياء كثيرة كانت حلوة صراحة ممتعة. معنا كانت صامتة بس إنه كنت تستمتع فيها.
5: من مسامع اللي كنت تسمعينها من أفلام كرتون، وش الشيء اللي باقي راسخ في ذهنك؟
3: في يعني مثلا أنا من الناس اللي تحب مثلا محقق كونان، بس إنه مو بعيد مرة يعني هو كان جديد. سالي.
4: أيوة.
3: اي سالي هذه برضو اشياء كانت عالقه في ذهني. يعني كانت سالي يمكن هو المسلسل الوحيد اللي كانت تجتمع العائله كلها كبير وصغير.
4: اي لانه كذا درامي صح، كرتون بس دراما. بس
3: سالي لا كانوا الكبار قبل الصغار
4: حقيقي. ايوه
1: الله
2: جميل.
3: في اي يعني يمكن سندباد. عدنان ولينا.
4: حلو.
3: في واحد انا مره كنت احبه بس والله شوفوا انا ما اذكره مره، بس كانه جمارو زي كذا اللي كان معاه هو زي الرجل الالي اللي ذكرته بالشنطه
5: يجي على كتفه او هو يجي على كتفه شيء زي كذا صح.
3: اي يحطه بالشنطه كذا يطلع ويلعبون مع بعض.
5: لا مو بسلفر، رجل الالي مربعي كذا يمشي.
3: ما أدري كذا صغير وكذا بعدين يحطه بالآلة بالشنطة بعدين يتقاتلون هذول.
1: إيمان لازم تجيبي لنا الاسم المسلسل، ترى كذا عندنا صداع لين نعرف الاسم.
3: هو كذا أو جميرو زي كذا كان.
5: والله عاد أنا إيمان جيت بواحد الذاكرة لك عليها.

0: كان جميل، كان هو رجل آلي، هو صديق له فيلعب هو وياه، آخر شيء يعني مات، فكانت قصة حزينة
1: طبعا. طيب. لازم الدراما كانت بالكرتونات أول، لازم تنتهي نهاية درامية.
0: أنا بقول لكم شغلة، أنا ترى تزوجت يمكن عمري كان بالعشرين، كنت أصحى الصباح وأجلس أتفرج على يعني السيرتون على كذا، أقعد الصباح أتفرج عليها.
2: يعطيك العافية يا إيمان، شكرا لمشاركتك واتصالك. حياك الله، هلا وسهلا، مرحبتين. اتصال جديد، هلا وسهلا، مرحبتين.
3: مرحبا،
2: أنت على الهواء مباشرة.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، هلا وسهلا، حياك الله، الاسم الكريم.
4: الله يمسيكم بالخير جميعا، معكم ابو رغد من الشرقيه.
2: هلا وسهلا ابو رغد، حياك الله.
5: الشرقيه اليوم يعني داخلين علينا على ويكند شو.
4: أنا قبل لا تسألوني أي سؤال، منو صاحب الفكرة الجميلة الجهنمية اللي ما توصف هذه، اللي طرح الموضوع الحلقة هذا اليوم؟
2: الله يعطيهم العافية، فريق الإعداد بقيادة الزميلة لمياء محمد.
4: والله تستاهلون جائزة نوبل للسلام، لأن أنتم جيتوا على جيل الطيبين، أقسم بالله العظيم والله.
2: الله يسلمك.
5: أرصد نسمع صوتك يا أبو رغد وتحكينا عن ذكرياتك.
3: وجيل الطيبين
4: ابدا من وين واروح لوين. على فكره اللي كانت متصله قبل شوي الاخت ايمان كانت تتكلم عن سانشيرو.
2: سانشيرو
4: هذا الدميه، والدميه حقه
2: الله عليك يا ابو رغد،
5: حسه اسم مدرب،
4: وكان يستخدم الجهاز كمبيوتر مثل اللابتوب. فانا كانت امنيه حياتي في هذاك الوقت اني اصنع مثل جمارو يركب فوق كتفي يوم جمعه.
1: ايوه
4: فالذكريات كثيرة والأفلام الكرتون كثيرة. أنا من جيل الثمانينات فعليا، أنا 1980 فعاصرت كل شيء. يعني نتكلم عن بومبو، نتكلم عن سانشيرو، نتكلم عن خماسي، نتكلم عن رعد العملاق، نتكلم عن جزيرة الكنز، نتكلم عن جونجر، نتكلم عن جرانديزر، نتكلم عن شنو نخلي ايش، كابتن ماجد، كابتن رابح. يعني كابتن ماجد لما يعمل المقص حقه نحتري له لين يوم الثاني عشان نشوف وليد صدها لو سجل هدف. والله ذكريات كثيرة والله يا جماعة.
3: تذكر تفاصيل يعني شخصيات، مش شخصية واحدة فقط لكن مجموعة من الشخصيات، مثلا كابتن ماجد فقط ولا لا؟
4: والله شوف
3: ياسين،
4: أخوي عصام بالنسبة حق كابتن ماجد، أنا كنت أحب وليد لأنه كان عارف والوحيد اللي قدر يسجل أول جول في مرمى هو ماجد. زين، وكنت أحب بسام لأنه كان معضل، كان كذي لما يجي مثلا بهاجم بالكورة ما يقدرون عليه، يعني يجي يضربهم بكتفة، طبعا نظامي يضرب بالكتف،
2: كتف غير قانوني،
4: ما كان يقدر يعني، عرفت شلون. مثلا سالي أنا كنت أكره الأنسمنشن هذيك من النظارة، لأنها كانت تحاقدة على سالي، يعني خصوصا لما اكتشفونها أنها من عائلة فقيرة، لا أصبحت فقيرة لأن أبوها توفى يعني.
3: وسالي شخصية كده كانت صبورة كده يعني صبر.
4: والله كان صبرها والله تشكر عليه والله.
2: أبو رغد أنت تكلمت لنا عن شخصية وليد في حراسة المرمى، ها؟ كان هو اللي كان يلبس كاب.
4: صحيح، اللي كان يلبس كاب. صحيح.
2: هذا مستحيل تسجل عليه لو تشوت من شبل.
4: فعليا يعني. وبالنسبة حق طبعا جونجر حدث ولا حرج، طبعا جونجر أنا لازلت أشوفه، لازلت، ولكن
2: حتى الآن
4: أشوفه مثلا يمكن خلينا أتكلم عن كل 6 شهور 7 شهور يحن قلبي كذا، بأدخل اليوتيوب واختار لي حلقة من الحلقات وأشوفها، ولا أحكيكم هذه الحلقة الأخيرة كذا واحد كذا يجلس يبكي على جونجر لما انفجر في الفضاء مع المدمرين وجلس يبكي عليه كانتارو. يا جماعة والله رجعتونا الأيام.
2: طيب أبو رغد، بما أننا رجعناك الأيام قديمة، يعني نبيك كذا تذكر لنا تتر الفيلم كرتون أو مسلسل كرتوني.
4: مش اللي أذكر لك بالضبط؟
2: تتر أو أغنية بداية المسلسل.
4: والله بضحك الناس علي.
5: لا عادي. معك أحد في السيارة؟
4: لا بغض،
5: خلاص محفوظة. ما عليك، ما عليك أبو رغد، خذ راحتك.
4: أنا أجيبها بس بدون لحن يعني، ترى كلهم حافظهم يعني.
5: طيب خلك جاهز، يلا
2: جهز لنا لحن. يلا قول أبو رغد.
4: يعني مثلا بومبو بومبو بومبو بومبو بومبو من بيضتها بدأت مشوار العصفور وغيره يعني.
3: يا سلام
2: جميل، الله عليك يا أبو رغد.

0: افلام الكرتون هذه تقريبا الاغنية المقدمة كلها حافظها كلها يعني ولا اتوقع اني بنساها اصلا.
1: طيب الكابتن رابع عطنا حقة الكابتن رابع، تذكر الكابتن رابع؟
0: ايه رابح يا كابتن هداف، الله ستة اهداف والى اخره.
1: الله عليك يا برافو،
2: سعيد انكم معنا في الاستديو برافو.
0: الله يعطيكم الصحه والعافيه،
1: شكرا لاتصالك، حياك
0: الله، حلو وسهلا. من اعماق القلب يعني انا لما كنت يعني لما فتحت القناه وسمعت قلت يا اخي مين اللي رجعنا لين الثمانينات هذا، مين والله لكم الشكر من اعماق القلب يا جماعه.
1: اهلا وسهلا مرحبتين يا مرغد.
3: ذكريات
2: حية.
3: فعلا ذكريات حية. وعليك بالمناسبة بالمسامع دي عدت فينا ذكريات فعلا مختلفة.
1: تبون تحدي ولا تبون مسمع كذا عادي؟
3: أعطينا مسمع ونشوف بعديها اتصال معنا.
1: المشكلة المسمع
2: إيش ماخذ زياد ولا
1: لا؟ مسمع حزين، تبون نروح حزن شوي؟
2: أنت طايح في الحزن
1: ترى من زمان، من أيام من أفلام الكرتون الحزن موجود.
3: طيب
4: هذا بكى الوطن العربي وترك لنا تروما وعقد في حياتنا ما راح ننساها.
1: صدق أنا وأخي.
4: صدق يعني بس يعني في أشياء كان صراحة أنا وأخي كان جدا حزين لدرجة أني أنا ما كنت أحب أشوفها دائما.
1: ليه؟
4: عدنان ولينا كنت ما أحبه، تخيلوا أني ما كنت أحب عدنان ولينا، كنت ما أطيق عدنان ولينا.
2: بسمعنا بيعكس السير عشان
3: تحبين عدنان ولينا. الغالبية مرتبطة جدا. أنا
4: كابتن ماجد كنت أطلع من البيت أنحاش إذا جاء كابتن ماجد، بس النمر المقنع كنت مرة أحبه. حلبة المصارعة لها زوايا أربعة. أي سبحان الله، لأنه إحنا كنا أيام المصارعة الحرة لما كانوا الكبار يتفرجوا عليها، كان بابا الله يرحمه دائما يشوف المصارعة الحرة، فأنا صرت أحب أشوف النمر المقنع مرة كثير. بس كابتن ماجد وعدنان ولينا لا لا لا لا إلى الحين ما أحبهم، ما أدري استفزوني.
1: يمكن بسبب انه مثلا كوره في السماء الكابتن ماجد طاير.
2: طبيعي أيه. ما يعني ممكن ما تحب الكوره يعني خذت اهتمام اخر.
1: لا عندها مشاعر الاهتمامات كوره.
4: لا اي عندي بس انا انتقائي، انا كابتن ماجد ما كنت احبه.
2: انا واخي ما كنت تحبينه؟ شغلها مره ثانيه.
4: لا حزينه مره
1: انا بشغل شيء.
3: طيب
1: اتوقع ان مشاعر كانت تحبه.
3: يلا
4: هذه ايوه، وعبقور كمان، في عبقور
1: بس هذا ترى توقيته شوي يعني لازم تجي بسرعة من المدرسة.
2: متى تجي؟ الساعة واحدة
1: لازم ما تروح بقالة، على طول تروح البيت
2: تشغل التكييف وتاخذ لفتين
4: يكون
3: قضى. حنذكر متابعينا ايضا موضوعنا عن الذكريات المرتبطة ب
1: نتكلم اليوم مستمعينا الكرام عن اكثر شخصية كرتونية او اغنية او مسلسل ما تنساه في طفولتك. على الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فيم على الرقم التالي.
5: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. ويكند شو

0: لازلنا مستمرين معكم مستمعين الكرام في ويكند شو. سؤالنا التفاعلي اليوم نسألكم عن أكثر شخصية كرتونية أو أغنية مسلسل كرتوني ما تنساها عزيزي المستمع. نرجع سالم لاتصالات المستمعين
1: ومعنا اتصال ونقول يا هلا ويا مرحبا. هذا صوت مينا؟
0: هذا مسلسل كرتوني هذا؟
1: منبه

0: السفينة. 0115100100 تقدر تشارك معنا مستمعنا الكريم وتقول لنا الذكريات اللي ما تنساها. وكذلك نذكر سالم بأنه يقدرون يشاركون, والواتساب عندنا سالم مليان رسائل. الكل اللي حاب يشارك معنا الواتساب
1: ناخذ الاتصال,
0: خلنا ناخذ اتصال ونرجع للرسائل.
1: ذكر بالرقم الواتساب,
0: رقم الواتساب مستمعين الكرام 0562 62 62 062.
1: حياكم ونرحب معنا بهذا الاتصال. يا هلا وسهلا, حياك الله.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم,
2: كيف حالكم؟
0: هلا وسهلا, حياك الله. الاسم الكريم,
2: طلعت الأشياء ذي
1: من
0: الذكريات. من الذكريات.
2: قلبت علينا المواجع.
0: إن شاء الله أنها سعيدة يا صديقي. الاسم الكريم.
2: شيء جميل جميل.
0: اسمك؟
2: ما أدري أحد جاب, لأن توني فاتح الإذاعة الحين. في أحد جاب طاري سينان؟
1: لا,
0: أنت الآن داخل
2: جيل الثمانينات ترى.
1: أبو رغد من جيل الثمانينات, ذكر يمكن خمس أفلام
2: ما شاء الله, كانت غنية. كانت حكمة ما شاء الله غنية بالأفلام الكرتون.
0: وش غير سينان يا صديقنا؟
2: سمعتكم طرت في عدنان علينا, بومبو. مين باقي؟ والله ما ادري, ما تفضلني بس فلونا.
0: الاسم الكريم.
2: ابو مانع من الشرقيه.
0: ابو مانع ايش رايك كذا نسوي معك تحدي؟
1: انا احس ما بجيبها. ابو مانع
0: بنسمعك موسيقى ونقول لك وش هذا المسلسل.
2: طيب.
0: لا هذه سهلة يا أبو مان.
2: كابتن ماجد.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: لا
1: اواخر التسعينات بدايه الالفيه.
2: قصير المقطع.
0: هو التحدي عشانها قصيره يا ابو مانع.
1: نبيك لماح.
2: عيد عيد.
0: بيب بيب.
2: ما ادري والله, خانتني الذاكره.
1: شيء فيه
0: في شرطه.
2: احنا خلاص صرنا في الخمسينات الحين.
0: يمكن هذا كل وقت كنت
2: العمر كله ما قدرنا نجمع.
1: العمر كله يا ابو مانع.
0: بسمعك اياها بشوف انت لحقت عليها او انه اصلا يعني كنت من الاشخاص اللي يتابعون, ولا كنت اصلا كبير يا ابو مانع بما انه من جيل الثمانينات.
2: لا ما كنت افوت التلفزيون, كنت على التلفزيون 24
0: ساعه. إلى الآن ما عرفتها أبو مانا.
1: ما لحق.
2: ما عرفتها. ممكن
1: أكاديمي وقتها يمكن كنت في الجامعة يا أبو مانا.
2: لا لا لا لا, ممكن كانت بس في باقي المناطق, عندنا في الجنوب ما كانت تجي ذي.
1: أكاديمية الشرطة.
0: أكاديمية الشرطة أبو مانا تابعتها.
2: أكاديمية الشرطة. أوكي أوكي بس عرفتها. لا ذاك الوقت كبرت ترى عليها ما عاد خلاص.
1: الآن يا أبو مانع لو حصل وتذكرت مثل هذه سنان وغيرها من فيلم كرتون ترجع تشوفها, تفتح اليوتيوب تدورها؟
2: أنا كل فترة ترى أجلس في المكتب عندي فاضي, إذا ما عندي شيء أحط حكايات عالمية, أحط عدنان ولينا, أحط سنان.
0: الله.
2: يعني مستحيل ما يمر علي أسبوع أسبوعين إلا ما أذكر شيء وأحطه في ال.
1: يا سلام.
2: عندي في ال.
0: تحس أبو مانع لو هذه الأفكار رجعت مرة ثانية وتم إنتاجها بطريقة محترفة وبطريقة جديدة وحديثة, تحس بتنجح أبو مانع ولا خلاص؟
2: لا لا لا خلاص, كل جيل لكل زمن دولة ورجال.
0: الله.
2: كل جيل له أفلام كرتون
1: حقه.
2: طيب أبو مانع الحين ترى جيل جديد ما يتابعون كرتون خلاص, كبروا. ما دي.
0: طيب أبو مانع في السابق لما كانت
2: الكرتون أول كرتون كان له لذة وله طعم, لأنه يجي الصباح عندك ساعة الصباح وساعة العصر.
0: طيب
2: كان له نكهة.
0: أبو مانع
2: الآن ما شاء الله القنوات كلها مليانة كرتون و24 ساعة.

0: فما الأطفال ما عاد يسموني
1: صحيح
0: الآن.
2: أبو مانع الآن لو فاتتك حلقة في الماضي وش كنت تسوي؟ ما في عادة ولا في يوتيوب
1: ولا في المكتب
0: ولا في يقفل إياها اللي شافوها.
1: لا تسمعها تسمعها كقصة من صديق
2: قصة صوتية ها؟
0: إيه لازم من اللي شاف شباب من اللي شاف اليوم الحلقة أنا والله شفتها خلاص عطنا القصة خلاص انتهينا
2: وارجع كمل يا
1: والفطور على حساب أبو مانع
0: وارجع كمل يعني بكرة بعد ممكن هو يغيب عن الحلقة احنا نقف
1: طيب أبو مانع موقف من أفلام الكرتون اللي شفته ما نسيته مشهد دائما تتذكره في من أفلام كرتون شاهدته سنان وغيرها يعني أو جملة
0: فيها الجرط والفار في حلقة جميلة جميلة هذه تفطس من الضحك
1: حلقة إيش
0: القطو مستفتع بقطو ثاني فين جايين علشان يمسكون الفار المهم يلحق طويل العمر ويدخل في الجحر حق الفار ذا ويجي صاحبنا القديم ويدخل راسه وذاك طابوقه على الضيف الجديد القطو الجديد ذا يسأل وين الرجال وين قال هنا دخل راسك في الجهر ذا حط راسه في الحفرة ذي على طول بالطابوقة طنة
2: يعطيك العافية أبو مانع
0: الله يعافيك
2: حياك الله نتمنى لك كذا بداية ويكند سعيد
0: شكرا لكم لتذكيرنا بالأشياء الجميلة
1: الأسبوع هذا بترجع بتتابع أكيد الكثير من أفلام الكرتون
0: أكيد أنا ما أفوش
2: هلا وسهلا حياك الله يا أبو مانع عبر الواتساب سالم أحد المستمعين يقول عمري 43 عام ولا زلت أتابع المحقق كونان وأحس إنه المفروض أطلع محقق عشان أكتشف المجرمين وحاط لنا الضحكة يعطيك العافية صديقي
1: العمر مجرد رقم العمر 43 يبدي يصير يروح يدرس وشد ويشوفه محقق بعدين
2: أحد الأشخاص مشاركنا يقول صدقوني يا جماعة الخير إنه أحد الزملاء عندي بالعمل وقت البريك وبريك الغداء يروح الحالة يتغدى وهو يتابع عدنان ولينا يقول يختم المسلسل ويرجع عيده وعلى هذه الحالة
1: طيب ليه تقولها كذا مستغرب بالعكس هذه شفاء يعني شفت أبو مانع يقول أنا ذهن في بحر الخمسين وفي المكتب إذا كنت فاضي أرجع أشوف
2: بس معقولة سالم يعني مثلا أنت خلصت شفت عدنان ولينا خلصت قفلت ترجع تشوفه مرة ثانية
1: كل واحد له طقوسه يعني الخاصة فيه يعني بس انه
2: تصدق سالم على طار الطقوس الخاصة معليش قطعتك
1: لا عادي
2: بس
1: اليوم
2: القصة شوي يعني شوي غريبة القصة انا قبل فترة وانا جاي للعمل كنت اسمع صوت توم وجيري
1: في السيارة
2: لا لا كنت امشي وقفت المواقف واسمع في صوت توم وجيري التفت لقيت احد الزملاء الله يعطيه العافية حاطه في الشاشة ويتابع توم وجيري
1: يا ساتر معنا في الدور الثاني في المبنى مكتب في الدائرة
2: أنا عارف أعطيك رقم لوحته
1: لازم نشوفه معلي الصوت لآخر شيء ليه مفجر الصوت
2: لا يبدوني متحمس توم وجيري بعض الأوقات تختفي الأصوات فيطول يدخل جوه
1: على طاري الأصوات اليوم ضيفنا في الساعة الثانية علي ضيف أثبت حضوره بدون ما يتكلم تخيل
2: كذا صامت
1: صامت نرجع نذكر مستمعينا ومشاهدينا بالسؤال التفاعلي على العربية FM برنامجكم ويكند شو لقطة من فيلم كرتون أو فيلم كرتوني راسخ في أذهانكم لازمتم ما تنسونه وترجعون وتشوفونه بين فترة وأخرى ترى يطلع من الضغوط هذا تحس إجازة للعقل
2: أبو عبد الله تصدق اللي شارك معنا في
1: أول واحد.
2: أول اتصال أرسل لنا عبر الواتساب يقول معكم أبو عبد الله من جدة اتصلت أول واحد لا يفوتكم الليث الأبيض الله يسعدكم ويحفظكم
1: الله يحفظكم هذا الجهني أبو عبد الله اللي أول واحد
2: أبو عبد الله اللي هو أول اتصال
1: بس اليوم يمكن 4 اتصالات من الشرقية يعني
2: خلينا نشوف هذا الاتصال
1: من وين
2: يا هلا ومرحبا حياك الله
3: الله يحييكم وسعد الله مساكم كل خير
1: مساك بالنور والسرور الاسم الكريم ومن وين يا غالي
3: من الرياض طال عمرك سلمان
1: يا سلام يا سلام يا سلمان

0: سمعت سؤالنا التفاعلي صح؟
1: اي والله جالس والله ما من يعني من استمتاع ما ودي والله اني اشارك يعني كنت ودي اسمع لكم على طول يعني.
2: الله يسعدك يا ابو عبد
0: الله. لا نبيك تشارك ونسمع منك هذه الذكرى الحيه اللي يوم سمعتنا جات على بالك على طول يعني ما كان في قزاز سياره ولا الشارع كذا تذكرت
1: والله تذكرت الليث الابيض وتذكرت فعلا سنان وعدنان ودينا وابتح سمس البدايات وعندي اشياء كثير عالقه بالذهن صراحه وفعلا زي ما تفضل احد الاخوان تو انا بس خليني اشارك لما قال انها يعني هي يمكن سبحان الله يعني يعني تفرغ الطاقه السلبيه اللي عندك احيانا وانت جالس
0: صحيح
1: اتابع يعني حتى والله احيانا وانا جالس اتابع يعني يقول لي ولدي الصغير قال انا شلون كنت تتابعون هذه يعني هو ما يدري وش الاستمتاع اللي كنا نحس فيه
2: ايه
1: يعني يقول شلون يعني فاقول له يا رجال هذا جيل ذهبي واجيال وحروف والوف وصراحه يعني انا مدين يعني واتوقع يعني جميع الشعوب العربيه مدينه للصراحه الاخواننا الاردنيين والعراقيين والكويتيين هذول يعني اثروا المكتبه التلفزيونيه ترى عظيم يعني كانوا هم المترجمين وكانوا هم اللي يعني يعني نتلقط حل اللغه العربيه منهم قبل
0: صحيح.
1: المدرسه
0: يفلترونها ويفلترون حتى اللقطات يعني كانت
1: كل شيء يعني الى درجه يعني حروف والوف هذا برنامج يعني اتوقع الان انا مستغرب يعني حتى يعني تجربه تفتح السمسم اللي كانوا يسوونها صح انه ما نجحت لان الجيل تغير لكن والله حروف والوف هذه يعني مدرسه بحد ذاتها صراحه كنا انا الى الان في كلمات واشياء عالقه بالذهن
2: يعني مثل وش عطنا يا سلمان
1: كثير والله اني ما والله ما اذكر
2: انا عطنا من الكثير عطنا اول واحده كذا جت في بالك
1: والله دائما افتح كذا الجوال قبل النوم كذا اتابع الحاجات القديمه هذه سبحان الله تحس كانك يعني تمشي الحالة كذا الطريق لوحدك كذا فعلا تفريغ طاقه
2: يا سلام
1: استعاده الذكريات
2: يا سلام يا سلام
1: يعطيك وصراحه اللي اختار عنوان الحلقه وكذا يعني فعلا يعني له جزيل الشكر صراحه يعني.
2: يعطيك العافيه سلمان شكرا لاتصالك ومشاركتك سالم بمشاركه سلمان نكون وصلنا لنهايه الساعه الاولى من برنامج ويكند شو نلتقيهم بمفاجآت في الساعه الثانيه
0: لا تذهبوا بعيدا فاصل قصير وبعد مكملين
3: ويكند شو من الملعب الى غرفه التحليل حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة في استاد العربية حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية
4: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل
5: تجد أنه من الصعوبة أحياناً أن نرجع للروتين
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر
7: مرحلة مواجهة
8: متردد
7: في الأخبار إنه دول الخليج
3: العربية FM الأقرب إليك.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. ترامب يحذر روسيا والصين من تزويد إيران بالأسلحة، لكنه يؤكد أنه لا يعتقد أنهما تفعلان ذلك. الجيش الكويتي يعلن أن دفاعاته كانت تتصدى لهجمات بمسيرات إيرانية. القوات المسلحة الأردنية تعلن عدم تسجيل إصابات أو أضرار من جراء اعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية. الجيش الأمريكي يعلن إنهاء الجولة 13 من الضربات على إيران، ويقول إن الجولة استهدفت مراكز قيادة عسكرية وشبكات اتصالات ومواقع تخزين مسيرات. إيران تعلن أن الضربات الأمريكية استهدفت مقر قيادة تابعا لبحرية الحرس الثوري في جيلان شمال البلاد. الاتحاد

الأوروبي يؤكد أنه سيواصل محاسبة المسؤولين الإيرانيين مع تكثيف طهران لحملة القمع الداخلي. الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف 4 أفراد وتسع شركات. غوتيريس يعرب عن قلق بالغ إزاء استئناف هجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر. الرئيس اللبناني يصرح بأن بقاء قوات يونيفيل في الجنوب هو الوسيلة المثلى في المرحلة المقبلة. مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية يعلن أن نتنياهو سيلتقي مع ترامب الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض. رئيس مجلس السيادة السوداني يتعهد بطرد الدعم السريع وعدم تكرار هذه التجربة. الجيش الباكستاني يعلن مقتل 15 شخصا بينهم 12 جنديا في تفجير انتحاري شمال البلاد. مستمعينا فاصل قصير، تتابعونا من بعده برنامج ويكند شو، ابقوا مع العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم: كيف رح نبدأ الويكند؟
3: بخبر يهمك،
4: رأي جدل ومفاجآت،
2: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
5: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
2: بلقطة،
6: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
2: أو مسمع فني مثلا.
3: رياضة بنكهة الويكند.
2: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من السادسة وحتى الثامنة مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي نقيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
7: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
8: أين أتيت بهذه المعلومة؟
7: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
9: يعني توجه صحيح أني
7: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
4: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
10: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
4: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
11: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
4: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
12: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
4: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
13: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
4: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
14: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر والبث الحي على حسابات العربية فم في اليوتيوب ومنصة إكس. برنامجكم ويكند شو في ساعته الثانية مكملين معكم، معكم سالم الزبيدي وزميلي علي القيدان. علي اليوم
1: أهلا سالم، حياكم الله مستمعينا الكرام في ساعتنا الثانية. اليوم يا جماعة الخير معنا نجوم فرسان قريح، ومعنا نجم من هؤلاء النجوم. طبعا هو موهبة بدأت في أكاديمية MBC، لكن الشغف هو اللي صنع الفارق في حضور لافت وواثق أمام الكاميرا. ضيفنا اليوم مين يا سالم؟
0: الغريب علي ان الضيف طول المسلسل ما كان يتكلم، لكن اليوم بنستنطقه نخليه يتكلم.
1: وكذلك الغريب سالم انه هذه الشخصية اللي لا تتحدث بأي كلمة في المسلسل اصبحت ترند فجأة في جميع برامج التواصل الاجتماعي.
0: كل الأندية تحتاج، الأندية العالمية والأندية المحلية.
1: يعني رجل المهمات الصعبة
0: حقيقة. المستحيلة. انا شفته كان يحمي اخر مباراة بيلعب.
1: لا لعب
0: لعب والله لعب. نرحب وياكم مستمعينا مستمعي العربية FM وبرنامج ويكند شو. بإمكانكم مشاهدتنا على حساب العربية FM في اليوتيوب وفي منصة إكس بحمدان.
1: بس قبل لا نرحب حمدان، قبل لا نرحب حمدان سالم، نسمع موسيقى كذا
0: قبل ما نقول اسم الحقيقي.
1: الآن نقدر نرحب فيه. اهلا وسهلا،
2: حياكم الله استاذ علي، حياك الله استاذ سالم.
0: هذه نغمه جوالك؟
2: هذه نغمه حتى حساب البنك اول حواله تجي على طول دائما هذه النغمه هي تصقر.
1: اهلا وسهلا، حياك الله عبد الله،
2: اتشرف فيكم اليوم وشكرا شكرا كثير على الاستضافه صراحه، تعني لنا شيء كثير.
0: احنا اللي تشرفنا فيك عبد الله، واحنا اللي استمتعنا انك تمثل بصمت وانك توصلنا هذا الاحساس وهذا الشعور. يعني بصراحه كنا عايشين مع حمدان، يعني انا بالنسبه لي بطلي في المسلسل حمدان، فرسان قريح بطلي في المسلسل حمدان بصراحه.
1: اي مشكله تبي لها حل التفت بس
0: دور حمدان.
1: اليد اليمين
0: شكل جت عروض من انديه
1: والله، بس على نشوف فيه اول شيء. اول شيء حمدان او عبد الله عفوا، كيف تم اختيارك للشخصية في مسلسل فرسان قريح؟
2: ممتاز. هو طول العمر لازم احنا نعرف ان العمل السينمائي يتطلب تحضيرات كثيرة وياخذ وقت كثير في التحضير. الحمد لله انا اخذت فرصة مرة قوية في التحضير مع أكاديمية MBC واللي استمرت اكثر من سنتين، وجه لهم تحية صراحة أكاديمية MBC، لأن هي مو بس بيئة أكاديمية، هي بيئة إبداعية. من خلال هذه البيئة تعلمت مهارات كثير في التمثيل. من ضمن المهارات إن كيف تقدر توصل مشاعر فقط عن طريق النظر، يكون عندك فكرة صحيحة، كيف يكون بينك وبين الممثلين الثانيين كمستري معين. فهذه كانت جدا ساعدت. تجربة الأداء كانت جدا سريعة، كانت 40 ثانية
1: خلاص مو في 40 ثانية
0: أكيد. عشان كذا ما تكلم،
2: قال انتظر كذا انظر كذا، قال خلاص أنت حمدان هنا خلاص بكرة أشوفك.
1: فكانت تجربة. السكريبت وش كان فيه موجود السكريبت؟ ما في ولا كلام، يعني ما في أي كلمة لحمدان.
2: حلو، هو فعلا، لكن في الحقيقة أنا حافظ كل شيء، لأن أنت ما تقدر أنك تتفاعل مع الممثلين الثانيين، تدخل وتعرف مثلا متى تنظر هذه النظرة، متى تنظر هذا الشيء، متى تصمت، متى تتحدث بالنظر، لازم تكون فاهم ممثلين الثانيين وش يقولون. فبالتالي أنا تلقاني حافظ كل النص ترى، يعني مو ما أحفظ، أنا حافظ كل شيء تقريبا. أي شيء أسمع أنا حافظه. عرفت؟ فهذا التحضير نشوف انعكاسه بعدين على الشاشة.
1: طب في شيء من شخصية حمدان يشبه شخصية عبد الله؟
2: والله شخصية حمدان فيها صفات كثير حلوة، لكن أنا شخصية فيها شيء كثير مختلفة. يعني أنا جدا أسولف كثير، عرفت الحقيقة،
1: أعطوني
2: أفكار كثير. قال أنت اهدى أنت لا تسولف.
0: يعني في الكواليس كنت دائما تخرب عليهم، دائما تنطق.
2: الكواليس هذا شيء مختلف. مثلا الموسم الأول تقريبا في الشاشة وخلف الكواليس ما كنت أتكلم، فكان هذا الشيء يعني عائق للتواصل مع الفريق. لكن أنا كان عندي وجهة نظر، إذا ما قدرت أقنع التيم اللي

0: معاي البسيط مثلا المصورين التيم الكرو الممثلين اللي معاي اني فعلا صامت وما اتكلم كيف راح اقنع الشاشه الكبيره. فبالتالي كان الناس تستغرب انت فعلا ما تتكلم ولا تتكلم، حتى اللي معاي في التيم ما يعرفوا. فقعد افطر قعد ساكت عرفت ذم
1: حليب
0: اي حليب كان اوكي عيش الدور استمتع. فاستمتعت صراحه خلف الشاشه وخلف الشاشه، وهذا الشيء ما شاء الله شفت له انعكاس ممتاز كان على الشاشه.
1: يعني ايش اول موقف صار مع بعد المسلسل وبعد يعني النسخة الأولى من هذا المسلسل، إيش أول موقف معك صار في الشارع كذا قلت أوه أنا مشهور والله يعرفوني والله يعرفون حمدان؟
0: وهو شوف صراحة من الأشياء الغريبة أنا شخصيا يعني قليل الظهور ما بحث كثير يمكن عن الشهرة
1: أشياء هذه. إحنا يلا بل يلا صدناك
0: دخلت يعني الفن علشان أحب التمثيل، لكن فعلا كان ردة فعل الجمهور مرة كبيرة. يعني لما أروح أي مكان تلقاهم انت حمدان خلاص احنا بنساعدك احنا بنعطيك اشياء. فالجمهور ترى مره رهيب، انا يعني فعلا وجه تحيه لكل الجمهور يعني مشاعرهم صادقه جدا في
1: التصاميم. شوف التصاميم شوف التصاميم اللي لك
0: تصاميم كثير
1: تتاثر
0: والله اتاثر انا احبها صراحه. لان انا شوف انا اعشق الدور اذا كان له اثر، اذا صنعنا اثر يعني في المجتمع والمجتمع ابتسم او ضحك او في عائله شاهدتنا او في ناس شاهدتنا وفعلا اضفنا لهم، انا هذه قمه السعاده.
2: يا سلام الله.
0: فانا مره شاكر للجمهور انه فعلا تفاعل، يعني هم اصلا اللي صنعوا قيمه العمل.
1: بديت اشعر كانه مختص اجتماعي حبيبي.
0: هو مختص اجتماعي
2: عبد الله قول
1: هو ايش ما اسمه
0: الممثل يساعد فعلا المجتمع على مشاعر كثير. فمسؤوليه الممثل ترى كبيره يعني ممكن يكون
1: مختص اجتماعي.
2: عبد الله السؤال اللي بسألك إياه القادم بنسمع مقطع فيه بعدين بنسأل السؤال.
0: ممتاز.
3: حمدان تعيين الأستاذ حمدان وين؟ في حمدان في مركز حمدان في إدارة حمدان. يعني يعني يعني حمدان حمدان وش بتحطه غير حمدان يعني وش بتقول كرياتيف ولا ما حمدان يعطيكم العافيه.
2: اساله السؤال واضح عبد الله السؤال واضح وش هو في قسم اسمه حمدان.
0: ممتاز السؤال مره واضح وهذا يقودنا للنقطه مره مهمه. اول شيء وجه تحيه للاستاذ عبد العزيز الشهري. التمثيل هو انعكاس. استاذ عبد العزيز الشهري انعكاس الممثل للممثل الثاني. استاذ عبد العزيز الشهري اعطاني مساحه كبيره ساعدني في الاداء. يعني انت عارف انا ما شاء الله تقريبا هذا اول عمل لي. استاذ عبد العزيز الشهري خبره كبيره في المجال
1: صحيح.
0: فساعدني كثير صراحه هو، فحتى التعيين كان تشريف من الأستاذ عبد العزيز وشكرا وإن شاء الله نكون على قدر من المسؤولية.
2: بس أنا بعرف المسمى الوظيفي يعني رئيس النادي الجديد أثناء إقالة أبو عثمان من الرئاسة تم تعيين رئيس نادي جديد. جاء الرئيس سأل حمدان قال له وش تسوي في النادي وش الوظيفة المسمى الوظيفي الحمدان.
0: ترى هذه فعلا حقيقة. أنت في بعض الشخصيات عندك فعلا تساعد، يمكن نسميه الجندي المجهول حنا بعض الأحيان، لكن فعلا كل منظمة في ناس كثير يساعدون بشكل مرة كبير. وممكن ما نشوف لهم ظهور مثلا احنا مثلا في التمثيل مثلا في اللي يصور وفي اللي خلف الكواليس في المخرج ما نشوفهم في الشاشه لكن هم سبب النجاح. حمدان من الشخصيات هذه اللي خلف الكواليس ساكن لكن خلاص اسهل الموضوع عندي انا راح اضبط الليله.
1: الزملاء بعد هذا اللقاء مع زميلتك لينا في فرسان قريح ولميا بيسألونها وش المسمى الوظيفي اللي مسجل حمدان فيه يعني ولا بنرجع للتأمينات كذا.
0: والله أنا متحمس أصلا لو شفنا لينا قلت لها اليوم بسألها سؤال قابلتها قبل اللقاء قلت لها لو صرت رئيسة يعني بتعطيني بدلات وهذا ولا بتقيليني من الفرسان
2: يعني في جزء ثالث الفرسان قريب
0: يا رب بس أنا متحمس على البدلات اللي بتعطيني إياها والمنصب. قلت لها أبغى الأشياء حقت حمدان كلها
1: من فابريزي رومانو يعني الخبر
0: قاعد يضبط
1: واحد من الحسابات علي واحد من الحسابات وعبد الله واحد من الحسابات الرياضية الإخبارية حساب زميلنا أسامة التميمي اللي حاط صورة المدرب أرتيتا مايكل أرتيتا مشارك تحت البث كاتب أما طلع يتكلم يعني شوف الناس بتعطش تبغى تسمع صوت حمدان في مسلسل فرسان.
0: شوف الدور الصامت دور صعب على الكتابة، صعب إنك تجيب شخصية صامتة تحطها فيها وصعب على الممثل إنه يقدمها. أحد الطرق اللي تسهل هذا الموضوع بعد الكتابة إنه يكون عندك فكرة صحيحة. الفكرة الصحيحة تعطيك مشاعر صادقة وتوصل للمشاهد. المشاعر إذا وصلت بصدق للمشاهد مشاهد يتعلق فيها. فمثلا

0: أنا قبل كم يوم أشوف أحد الممثلين كاتب مثال يقول التمثيل في الحياة كذب، لكن التمثيل في الشاشة هو الصدق.
1: الله.
0: فإذا قدرنا إذا قدرنا فعلا إحنا
1: عيدها
0: التمثيل في الحياة كذب، لكن التمثيل

0: كان حافز
1: هم اختاروك من البيس اكاديمي.
0: ما اعرف بالضبط التفاصيل هذه، لكن انا كنت طالب في اكاديميه ام بي سي وبعدها قدمت اوديشن للدور. لكن الحين انا في ادوار ودي اروح لها. يعني مثلا الكوميديا الرومانسيه، الثنائي الرومانسي ما نشوفه كثير.
1: لا ابو حمدان والله ابو عثمان شكله عنده كلام في النادي ما انا متخيل انت تقرا
2: حمدان ارجوك
0: سوي بايلوت الحين حق فيلم اسمه بطاطا في الخلاط.
2: يا سلام
0: بيكون
1: حلو عمل قادم.
0: هذا بايلوت بيكون تجربه مدتها 20 دقيقه بروح مهرجان ممكن، وبعدها اذا كان في استحسان ممكن لنا
1: مستمعينا ومشاهدين يقدرون يشوفونه. اذا كان بيروح مهرجان دائما في المهرجان تكون للحاضرين في المهرجان، لكن اللي بيطلع هذا بطاطا يقدر في الخلاط
0: يقدروا يحضرون.
2: تقدر تعطينا اسماء الشخصيات، اسماء الممثلين النجوم اللي موجودين في هذا؟
0: بيكون معانا الممثله عهد النفاعي في دور البطوله، بيكون معانا الاستاذ سعيد صالح. وفعلا اوجه له تحيه صراحه وتقدير، لان انا طلبت انه هو العمل تعاوني، يعني احنا مسوينا عمل بسيط تعاوني كتجربه. فتفاجات استاذ سعيد صالح يقول احنا معكم بتعاون، واي وقت تبونا احنا معكم وندعم. فانا اشوف هذا النوع من الممثلين هم نجوم ذهبيين. لما تجي تلقى نجم ذهبي قاعد يساعد الناشئين، هذه تحيه صراحه وتقدير كبير
1: فعلا. واحنا ننتظر ظهورك يا حمدان وانت تبي الاعمال الرومانسيه. يعني
0: في عمل ثاني والله ودي يوم اسويه، ودي اسوي فيلم عن القوات الجويه الملكيه السعوديه، اكون مشارك فيه لان ابوي كان في القوات الجويه، كنت اشوف كيف هم عملهم، كيف تفانيهم، حب البطن وهذا. في قصص كثير ممكن نرويها، فممكن نشوف عمل يوم اكشن عن القوات الجويه
1: وانتظر
0: التدريب ممكن. انا ودي اشارك في اعمال زي هذه والكوميديا الرومانسيه
1: اكيد اكشن بعد الطق اللي شفناه.
0: هذه الاشياء اللي ودي استكشفها. انا احب ابحث عن الاعمال الجديده واللي تترك اثر عند المشاهد، اللي نقدر نشاهدها مره ومرتين، تعطينا قصه، تعطينا ايحاء،
1: يقدر يرجعوا لها في اي وقت واي زمان. لكن ملاحظ من طموحاتك حمدان بعيد عن كره القدم. يعني والفرسان قريح كان كله اجواء نادي وطق
2: لا لا
1: ما انت شكله ما يتابع كره. تابع كوره حمدان؟
0: الصحيح الصحيح الصراحه انا ما اتابع الكوره.
1: لا انا حسيت كيف والله حسيت
2: انا والله توقعت حمدان يعني
1: الشخصيه تحس يتابع دوري يلو.
0: انا الشخصيات اللي قلها ابي كذا خلاص دن اتعلم لو ما اعرف عرفت
1: وفي
0: اي لازم. فهذه الصفات سبحان الله تظهر في الشاشه. يعني من الناس اللي في البدايه ترى قبل التمثيل وهذا كنت اسوي ابتكارات واشياء زي هذه، فكنت دائما احاول اني اجيب شيء جديد، احاول ابتكر شيء جديد. انعكست حتى في التمثيل اني ابحث عن ادوار جديده، ابحث عن تحدي. يعني ما ابي اكون مثلا شيء قد شفناه قبل، ودي اسوي شيء جديد
1: تبتكر فيه.
0: بالضبط
1: مثل ما ابتكرت لنا هذا الدور. يعني
0: هذه نقطة مهمة، الابتكار في الشخصيات ما هو انا دائما اسمي السينما اللي هي الابداع الجماعي. ما حد يقدر في السينما يقول والله انا سويت هذا الشيء. في مخرج، في كاتب، في ناس ممثلين، هذول كلهم تاثيرهم يصنع لنا شيء جديد.
1: صحيح.
0: فعلشان كذا الكيمستري دائما في الأعمال السينمائية شيء جدا مهم، لأن يطور العمل. مجرد أن الفريق هذا متفق وفي حب وفي تفاهم وفي أشياء مثل هذه راح نشوف انعكاسها في العمل. فهو إبداع جماعي،
2: فريق واحد
1: مثل فرسان قريح هو ويكند شو. يعني
0: على فكرة أنا مرة عاجبني الاسم ويكند شو والله جدا جدا جدا. أنا قريت
2: لا تفكر فيه في اسم فيلم
0: أي لا والله تكون حقوق عرفت ساعدونا
1: في البرومو القادم بس عشان لينا بعدين ما تسوي لك معاقبة في النادي. احنا وصلنا لختام فقرة لقاء مع حمدان في فرسان قريح الممثل عبد الله الرحيل. ننتظر في أدوار قادمة جديد أكشن ورومانسي يعني بنشوف.
2: تابعوا حمدان يا جماعة الخير. إلى هنا نكون وصلنا لنهاية فقرة حمدان. استمروا في الاستماع إلى ويكند شو للمزيد من اللقاءات وكذلك
1: لينا بعدها
2: لينا يا جماعة الخير لازم يعني بعدين نتفاهم معنا بعد اللقاء.
1: يلا لا تذهبوا بعيدا.
2: فاصل وراجعين لكم مستمعين.
1: شكرا.

0: طيب حمدان خلاص.
1: أيوة.
0: لكن حيكون معنا
1: أكيد لينا أو لمياء خالد الممثلة السعودية. لمياء خالد معنا، دخلت للاستوديو الحين.
0: صحيح.
1: يعني نجمة فرسان قريح.
0: نجمة فرسان قريح، مرحبا.
2: أهلا وسهلا والله، شكرا مرة على الاستضافة ومرة متحمسة يعني للمقابلة. فيا
0: متحمسة للنادي، نادي رياضي يا لمياء. انت ايه دخلك اصلا بالرياضة، كرة القدم كمان؟ لا كمان يعني لينا تفكر بانه يمكن يوم من الايام هي تكون رئيسة النادي.
2: ايه هو انا ما ادري صراحة وش دخل لي يعني نصيب على قولتهم.
1: ايه
2: بس ما ادري، يوم دخلت عجبني الجو وحلوة الرئاسة عرفت.
0: وانت في الطبيعة يعني انت في العادة بتتابع الرياضة اصلا؟
2: لا والله ما مالي.
1: ما كان عندك اهتمامات رياضية ابدا؟
2: يعني ممكن باسكتبول شوية يعني، بس غيره لا
0: نهاية.
2: وشفت المونديال يعني.
0: شفت المونديال؟
2: ايه.
0: مين كنت بشجعي في المونديال؟
2: شفت النهائي بس يعني. كنت قاعدة أشجع أرجنتين بس خسروا.
0: أنا عرفت الآن ليه خسروا.
1: أنت من الناس اللي كل ما شجعوا فريق يخسر يعني.
0: يبدو ولأنه بالمناسبة الفريق اللي هي كان فيه كان بقيله من الخسارة مسافة بسيطة جدا يعني.
1: إيه؟
0: كان ممكن يخسر لولا حمدان. غريب انه حمدان كان شارك في
2: إيه فعلا يعني الواحد لازم يفكر شوي خارج الصندوق. وهم حمدان يعني ما شاء الله عليه. تبيه لاعب كورة، تبيه اللي تبيه، مستعد دائما.
0: طيب
1: احكي لنا لمياء عن او لمياء عن عن تجربتك بفرسان قريح. يعني الناس عرفتك منها وحبتك كثير منها، كيف تم اختيارك للدور؟ كيف تم ترشيحك؟ والفرق بين الجزء الأول والثاني؟
2: أوكي سو بأول بالبداية يعني أول ما جاني يمكن مو أنا اللي اخترت، هو اللي اختارني الدور أحس. يا لأن يوسف الدخيل كلمني وأتذكر يعني إحنا قبل تقاطعنا يعني بالعمل في الإعلانات، فهو كان يعرفني فتواصل معي وقال لي إنه في هذه الفرصة. وأتذكر السالفة كأنها أمس، لأن كيف كذا شرح لي القصة وكان يتكلم بشغف وحماس يعني عن
0: تحمستي انت
2: مرة تحمست يعني وضحكت، كنت أضحك يعني هو قاعد يقول لي القصة ويشرح لي عالم قريح وكذا، كنت أضحك يعني في المكالمة عرفت. فتحمست والله أكون جزء يعني من هذا العمل، غير إنه أشارك يعني الشاشة مع عبد العزيز الشهري، والله شرف كبير
0: طبعاً.
2: يعني تعلمت منه، تعلمت جميل. من يوسف تعلمت منهم والله الكثير
0: أسماء يعني. فعلا يعني
2: يا. وإيش الفرق بين الجزء الأول والثاني؟ أحس كذا أنا برا كلمية وأنا كلينا صار نفس الشيء تقريبا، إن هي أول ما جت كانت ما تدري وش السالفة ونادي ما تعرف وش السالفة، بعدين على الجزء الثاني خلاص صارت قريحية زيهم.
0: يعني شخصية يعني أكثر نضوج في الجزء الثاني
2: طبعا. أحس تطورت وتأقلمت أكثر مع قريح، فأحس حتى أنا صار نفس الشيء لأنه كان أول مسلسل طويل أصوره يعني وعمل طويل أصوره، فبالبداية أكيد كان في رهبة، كان في خوف، كان في كذا تحديات.
0: الخوف من أي شيء تحديدا يعني؟ يعني الخوف انك انت اداء الشخصيه، ولا الخوف لانه تجربه جديده بالنسبه لك، ولا كيف؟
2: لانها تجربه جديده، تصوير وقت طويل يعني يعلمك صراحه الصبر، يعلمك يعني كيف تكون يعني حاضر ذهنيا طوال اليوم، تشتغل مع كرو كبير او فريق كبير عشان تحققون نجاح مع بعض، فهي تجربه حلوه بحلوها ومرها على قولتهم يعني.
1: أيوة.
2: وانك تكون بعيد بعد عن اهلك شويه يعني
0: بعيد
2: التصوير لانه ايوه
1: ما خفتي؟
0: وين قريح؟
1: هو قريح مكان حقيقي ولا لا؟
2: لا
1: امي قريح. انا اسال نفسي هذا

0: سؤال.
1: هم يقولون ان جبل مدري وين وشي زي كذا, فاعتقد انه صدقين
2: موجود يعني.
1: إيه بس انه بالمثل بالامثله يعني الشعبيه.
0: اوكي يعني. لا المعده تقول لنا انه موجود
1: يعني. ايوه انا سمعت كذا يعني بس يا
0: طيب ما خفتي انه يعني شوفي هذا يعني خلينا نحكي بصراحة المسلسل نوعا ما كروي وأكثر متابعينا حيكونوا يعني من الخبراء بالكورة أو من محبي الكورة ومن الرجال كمان
1: صح.
0: ما خفتي أنك أنت تكوني يعني تقريبا الشخصية النسائية الوحيدة بالمسلسل خلينا نقول أو أنه من أنك تتعرض للانتقادات كثير لأنه كل اللي قاعدين يتابعوا المسلسل ضليعين بهذا الشيء وفاهمين بهذا الشيء.
2: لا نادي يعني. نادي يعني كرة القدم أيوه. معروفة لل
1: أيوه صح. هو إيه ولا بنفس الوقت إيه صح يخوف بس أصلا هي يعني هي شخصيتها هي ما تفهم أصلاً في الموضوع. هي ما قالت إنه أنا فاهمة وعارفة وتفلسفة
2: هي ما بتعرف أصلاً هي ما بتعرف خالص
1: هي معترفة أيوة قاعدة تتعلم وتفهم وزي كذا. هذا واحد. واثنين إنه بالعكس أحس إنه كان حلو إنه موجود عنصر نسائي في هذا المجال عرفتي. أحس بالعكس
2: وهذا الغريب يعني
1: بس أحس شجع يعني الناس إنه إيه لا ليش ما تكون في مرأة في النادي وفي بنات ما شاء الله كثير يشجعون ويفهمون بالكرة ويلعبون
2: لا يلعبون الخطوطون ويدخلوا في اللعيبة ويدخلوا في الخطط ويا ريت لو كان مثلا الفريق دي لعب بالطريقة دي كان أفضل 3-3-5 4-4-2 خطط اللعب
1: 9-1-20
2: كم خطط اللعب اللي بلعبها فرسان جريح
1: آخر واحدة كانت شو اسمها بارك ذا بوس إيه بس ما أدري وش هي كانت ظهر 9-1-9
2: معقول
1: شيء غريب كان ما أدري الصراحة
2: لا واضح بس فزنا. أنت واضح إنك أنت بتفهمي في المجال كويس ما شاء الله عليك ما شاء الله
1: يعني الحمد لله
2: ما شاء الله
1: على القد
2: صراحة أصداء المسلسل كيف تابعتي لأنه الناس علقت تعليقات جميلة جدا عن فرسان جريح يعني كعمل
1: الحمد لله
2: كان مميز
1: إلا والله صراحة كانت أصداء مرة حلوة جميلة يعني حبيت إن يعني حس الناس كذا كانوا ينتظرون من زمان كذا عمل خفيف ظريف ممتع يتفرجون فمرة كانت الأصداء حلوة ومرة إحنا مبسوطين فخورين الصراحة يعني إنه حتى الجزء الثاني طورنا وحاولنا يعني نعدل الأشياء اللي ما كانت مرة ضابطة في في الجزء جميل. الأول
2: وراح يكون في جزء ثالث
1: يعني ان شاء الله ان شاء الله يا رب
2: متوقع
1: ان شاء الله
0: ممكن والله يعني شوف اذا المسلسل ناجح والناس حابته يعني ممكن صناع العمل ممكن الحين ما يكون في خطه بس ممكن بعدين فجاه يعني يقرروا انهم يعملوا جزء ثالث
1: ان شاء الله والله ليش لا اكيد يعني بيكون حماس لو صار
2: صحيح.
1: بعدين ممكن أصير الرئيسة يعني.
2: يعني أنا دخل على طمع. يعني الجزء الثالث على طمع الموضوع.
1: أوف قرارات.
2: رئيسة الناس. هي تسعى للرئاسة دائما.
0: طيب شخصيتك يعني الكل فعلا حس إنه هي هذه طبيعتك بالمسلسل.
2: فعلا صحيح.
0: تعبتي بالتمثيل ولا كنتي تلقائية كذا؟
1: يعني هو إيه هو لا صح لأن بالبداية يمكن حتى في سيزن 1 بالأخص أحس إنه كثير من شخصية لينا هي أنها كانت تتلقى الأشياء وتعطي ردة فعل فحاولت يعني بقدر المستطاع أنها تكون الردود الفعل طبيعية يعني بس يعني هي مو أنا تماما يعني أكيد الإنسان عنده جوانب كثيرة مختلفة على حسب المكان ومين حوله وكذا فهي تشبهني بس ما تطابقني تماما
2: في شبه
1: يمكن منها ما شاء الله بعد مجتهدة وتسعى لتحقيق أهدافها مهما كانت الظروف يعني فهذا الشيء أحس أنه
2: مهما كان المؤامرات
1: يعني
2: حولها
1: تحاول مهما كان وحتى في الجزء الثاني خلاص صارت هي اللي تآمر تسوي المؤامرات معهم
2: شريكة صحيح
1: صارت شريكة
2: في مشهد أحيانا يكون مثلا شخص يعمل عمل معين ويحس بأنه أحيانا هناك مشهد صعب أداؤه صعب محتاج لمجهود بدني ونفسي ومرهق ده يحصل معك في فرسان جريح
1: يعني مو مرة لأن أغلب الوقت أنا في المكتب أدور وأمشي وأخلص معاملات فيمكن ما في شيء كذا مرة متعب بس مثلا أتذكر في الجزء الثاني كان كذا في مشهد أنه أبو عثمان كذا يبي يطلع من السجن وجاي معصب مرة بيروح يكلم المدير الجديد

0: فحسيت ان ودي ادخل لان كنت بلحقه, فحسيت اني ودي ادخل بقوه كني بطيح. فيمكن هذه كانت شويه بغيت اطيح, عرفت, مع الحماس. فاي بس غيره لا بالعكس.
1: وانتوا صورتوه مره واحده ولا عدتوا المشهد من جديد؟
0: لا عدنا
1: كم مره؟
0: ما ادري, يمكن ثلاث مرات يعني, مو مره كثير بس
1: بس احس بانه اعاده دي مساله صعبه للممثل, صح؟
2: جدا
1: كل
0: ما هنا يجي مشهد. الصبر وال
1: انك ومعايشه الشخصيه والتكنيك في الاداء.
0: نعم صحيح.
2: طيب في سؤال خطر على بالي.
1: بخاف من السلتك اللي بتخطر على بالك فجأة يعني, مشاعر صراحة.
2: مسلسل برمضان كنت حابة انك انت تشاركي فيه؟
0: اوه صعب.
2: لا حقيقي قولين.
1: عندي حق اخاف من السلتك اللي بتجي فجأة.
0: خلينا نفكر
1: يلا بصراحة, يعني خليك صريحة لك.
0: والله ممكن شارع العشاء, لان مرة يعني كذا ممتع حلو وقديم, الملابس الستايل كذا كامل حق.
1: منيتي انك تكوني في العمل؟
0: يا اكيد يعني.
1: اي شخصيه؟
0: لا عاد مو شخصيه جديده. مو واحده من الشخصيات اللي موجود عادي يجيبون. سوون له, سوون جزء ثالث.
1: الاجابه دي مرضيه مشاعر ولا لا؟
2: يعني
1: لا, اي شخصيه صراحه, يعني اي شخصيه لفتت نظرك وحسيتي بانه انت لم يا خالد ممكن تؤديها صح في شارع العشاء, طالما انت اخترت شارع العشاء.
0: ايوه ما ادري والله صعب. حلوه كل يعني, كل شخصيه لها كذا ميزه معينه. لها شيء حلو, اضافه حلوه, واللي موجودين ما شاء الله ادوا اداء حلو, فما ادري خليها شخصيه جديده احسن.
2: واحنا كمان راح نحب انه نشوفك بالجزء الثالث لو كان يعني هذا الشيء ممكن.
1: أنا هنا لبيع.
2: أيوة لأنه شوف عصام, لما كنت أحكي مع لمياء قبل الهوى, أنه أحيانا لما أنت تنشر بشخصية كوميدية لا إراديا أنت ما تبغى تحصر نفسك فيها, بس أحيانا الإنتاج والإخراج صحيح. القائمين على الأعمال خلص يصيروا ما يشوفوك إلا بهذه الشخصية أو بهذا الكاركتر. فيكون ممثل في عنده قدرات ثانية وفي عنده مواهب ثانية يبغى يطلعها, بس خلص هم الناس حبتها بالكوميدي, فخلينا إذا في دور كوميدي نجيبها.
0: صح.
2: فتحسي إنك أنت مثلا كل العروض اللي قاعدة تجيكي أو معظم العروض اللي تجيكي كوميدية
0: غالبا لان يعني عرفت بهذا يعني القالب, بس احبه انا كثير يعني واستمتع فيه, مو ان ما يعجبني ولا شيء, بالعكس, لكن اكيد ودي اجرب نفسي بقالب مختلفه.
1: لانه ودي كان عندك لديك فيلم وشفت عينك وكان فيه كوميديا سوداء يعني.
0: ايوه صحيح. بس انك كوميدي لسه يعني. بس مره كان حلو يعني كذا انك تشتغل في على فيلم قصير مع مخرجين وممثلين وعلى كذا, مو يعني انتاج ضخم ولا انتاج كبير.
1: صحيح.
0: لها طعم مختلف.
1: فعلا.
0: تحس انك كذا مع اصحابك اكثر, فهمتني؟ حلو مره كان حلو. تجربه حلوه.
1: لا لكن احنا متمنين نشوفك فعلا في عمل غير كوميدي يعني. تخيلي كذا الان
2: نشوف قدراتها اكثر.
0: بس انا عندي مشكله
1: اللي هي
0: تعابيري كثيره يعني, فيبغالي هديها كذا شوي.
2: بالعكس على فكرة. بالعكس هذا الشيء يساعد, خصوصا بزمن احنا الحين صار في البوتوكس يعني دمر الممثلين والممثلات كمان, فصار الواحد ما عنده تعابير
1: خالص.
0: ما ادري والله يبيلي بوتوكس هنا شوي عشان الحواجب.
2: بالعكس لا زي القمر ما تحتاج شيء, لسه ما ادري عليك.
1: جميلة الطبيعة يعني, الطبيعة الشخص يكون بطبيعته كذا بيكون.
2: ايوه
0: صح والله صح.
2: طبعا
1: ده مش معناته انت عندك رأي في الناس في ممثلات تانين بيلجوا يعني يعملوا بعض الإجراءات عشان شكلهم يكون يبان بشكل أفضل.
2: صح عندك رأي.
1: أنت عندك رأي ولا لا؟
0: والله ما عندي رأي يعني, عادي كل واحد حر بالاختيارات إيش يبغى يسوي, بس أنا شخصيا ما أفضل يعني, بالعكس أحس أحسن لو الواحد كان يعني على طبيعته قدر المستطاع يعني. فبس بالعكس يعني لما تجيني صديقتي وتقول لي أوه شوفي ما أقدر أحرك حواجبي, منك مرة حلو
1: ما بتبقى لك انت عندك.
0: بس انا ما اقدر.
1: انت بتجاملي كثير؟ بتحبي الجاملي؟
0: والله يعني بس انه بالنهايه كل واحد حر باختياراته ايش بيسوي ايش ما يبي يسوي.
1: صحيح.
0: دخلني انا.
1: عموما بالمناسبه بدون مجامله انت رائعه.

0: أداء حقيقي.
1: جميل
2: حقيقي.
0: تبارك الله.
2: شكرا لكم والله.
1: بالذات في فرسان جريح يعني أداء كان ما شاء الله يعني صراحة.
2: الحمد لله.
0: ونتمنى نشوفك بأعمال
2: إن شاء الله
0: أكثر ويعني نتعرف على مواهب لمياء خالد اللي متخبية إلى الآن يعني اللي ما ظهرت لنا.
1: موفقة دائما لمياء، وسعدني جدا بهذه الإطلالة الرائعة والجميلة.
2: شكرا والله تسلمون مرة. شكرا لكم على الاستضافة،
0: شرفنا فيك،
2: ويعطيكم ألف عافية والله.
1: شكرا. ويكند شو

0: لازلنا مستمرين معكم ومستمعين الكرام في برنامج ويكند شو، وتحديدا الآن نحن في الفقرة الرياضية. يعني شاهدنا في الأسبوع الماضي في يوم الاثنين تتويج المنتخب الأسباني ببطولة كأس العالم 2026، وحديثنا اليوم عن أحد نجوم المنتخب الأسباني اللي هو مين يا جماعة الخير؟ مهاجم؟ لا. توريس اللي سجل هدف؟
1: لا.
0: مين يا
1: ميسي
0: سالة؟
1: لا. يا مال؟ لا.
0: مين؟
1: حمدان اللي كان معنا في قبل شوي في صنق راح. لا. نذكر علي نذكر مستمعينا بإمكانهم مشاهدتنا على حسابات العربية فيم في اليوتيوب، وعلى حساب العربية فيم في البث الحي على منصة إكس. واحدة من أجمل صور كأس العالم اللي كانت بعد النهاية، وهناك كثير من القصص علي، كانت للاعب كوكوريا صاحب الشعر الطويل اللي يشبه ضيفنا الفقرة القادمة، يعني نفس شعره. الصورة كانت احتفال الأب مع الإبن وبكاءه، انهمر بالبكاء كوكوريا. كوكوريا كان محط الأنظار بصراحة بعد تتويج كأس العالم، خصوصا وانه طالع بتمثال الكأس علي
0: وهو كيس كذا غريب. كيس
1: ايه.
0: وش معنى هذا الكيس سالم؟
1: هذا معناه طول العمر والسلامة. دلالات سياسية تبغى ولا؟
0: لا عطني دلالات اللي عندك.
1: لا لا، هذا الناس طاروا في العجة على أساس إنه هل هذا كيس العالم يستخدمه كوكرية كذا بهذه الطريقة؟ وين وين وين يعني قيمة كأس العالم اللي لا يمس إلا من الأبطال؟ لكن هذه كانت نسخة اتضح للجميع أنها نسخة قدمها رئيس الفيفا جياني أنفنتينو، نسخة مصغرة لكأس العالم لكل اللاعبين. أما بالنسبة لبكاء كوكرية وهذه الشخصية، بكاء كان لابنه اللي ما كان يستطيع انه يحضر مباريات المنتخب الاسباني. نعم، ابنه علي مصاب بالتوحد، فكان كوكوريا يوعده انه تحضر وقت ما اوصل للنهاية، فكان حافز لكوكوريا. طبعا الستايل هذا يعني ستايل بويول.
0: صحيح القصة سالم، وش سبب انه كوكوريا مثلا عامل هذا اللوك الغريب كذا في الملاعب؟
1: شوف يا حبيبي، هذا اللوك يا طول عمر السلام ممكن يستخدمه أي لاعب، يعني ديفيد لويز كان ذكرى لاعب المنتخب البرازيلي، بويول لاعب المنتخب الإسباني المدافع، لكن كوكوريا كان مستخدم هذا اللوك وهذا الستايل في الشعر لابنه علي، لابنه لأنه مصاب بالتوحد، يبغاه يميزه بين اللاعبين. ولده دائما يوم يرجع البيت يقول يعني بابا ما شفتك، أنا بابا اليوم ما شفتك، وهو لاعب يعني يقربون اللقطة يحاولون يورونه يمين يسار، قال لا. فاضطر كوكوريا أن يطيل شعره لهذا الحد اللي عند اكتافه تقريبا بشوي،
0: بحيث أن تكون علامة بارزة للابن المريض بطيف التوحد أنه يعرف والده في الملعب.
1: وعندما انتقل لبرايتون كان من الغريب على يعني الصحافة الإنجليزية أن تشاهد هذا اللاعب الإسباني بهذا الستايل الغريب نوعا ما. بعد ذلك انتقلت تشيلسي بستين مليون. يوم انتقلت تشيلسي بهذه القيمة أصبحوا الجماهير والصحافة الإنجليزية تنتقد هذا اللاعب لمستوى وتعايره بشعره أنه شوف بس هو ماخذ الشعر هذا لفت انتباه لنقص في أدائه، ولكن ظهر وفاجأ العالم وأصبح بطل العالم، وهو الآن يعني

0: سيذهب لريال مدريد وكان يعني حصل البطل العالم وبطل الإنسانية يعني.
1: برضو أنا أتوقع أني سمعت تصريح لكوكوريا كان يقول أنه أنا مستعد أفرط بجميع الألقاب اللي حصلت عليها، يعني هو حاصل على كأس العالم مقابل أنه ابني يعني يتشافى من مرض طيف التوحد. شكرا سالم على هذه كمية
0: قال أتمنى الكبيرة. أتمنى أنه ما عندي كل هذه الفلوس بس ابني يكون بصحة جيدة.
1: أتمنى له الصحة الابن كوكرية والجميع المستمعين.
0: صحيح.
1: إلى هنا مستمعين الكرام نكون وصلنا إلى نهاية الفقرة الرياضية. سالم في شيء في خبر في معلومة في
0: رياضية؟
1: يعني وين تودينا سالم؟
0: لا هو عشان الوقت نقول المستمعين نضيفنا الثاني هو شعره يشبه شعر كوكرية لاعب منتخب إسبانيا اللي قاعد أشاهده. هو ستاند أب كوميدي بس قصة شويتين يعني بدون من كأس العالم وبدون شعار منتخب إسبانيا.
1: يعطيه العافية.
2: ويكند شو

0: مكملين معكم مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا في برنامجكم ويكند شو المنوع على حسابات العربية فم. بإمكانكم مشاهدتنا بالصوت والصورة في اليوتيوب وفي منصة إكس. كنا نتحدث قبلها في الفقرة الرياضية عن كوكورية مشاعل، والآن أنا قلت أقول إنه شعره يشبه يعني شعر كوكورية الضيف الثاني.
1: أحمد
0: يعني مشوق.
1: يا هلا يا أحمد الفاضل.
0: يا هلا وسهلا أحمد.
1: دقيقة. أيوة أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا مشاعل، وفيك وفي الشباب معاك وكل المستمعين إن شاء الله. كوكري يا رجال، كوكري إيش
1: دمرنا.
0: دمرتنا
1: على قولت عصام.
0: بس أحمد تشجع، أنت كنت مع إسبانيا ولا من يوم تقول كوكري إيش؟ فأكيد أنك ما كنت مع إسبانيا، كنت مع مين؟
2: أنا مو ما كنت، أنا مبسوط جدا جدا جدا جدا جدا الى ما لا نهايه. انا شجعت كل الفرق في كاس العالم، اي فريق يلعب ضد الارجنتين كنت اشجعه واخسر. يعني انا لبست كل التيشيرتات اللي في المونديال، ومو بس اللي ضد الارجنتين، يعني انا اي فريق شجعته خسر. شجعت السنغال وبلجيكا، فازت بلجيكا. يعني اي فريق بشجعه خسر. المباراه الوحيده اللي رفقت فيني هي النهائي. يعني
1: من جد كلنا أتوقع ترى.
0: أتمنى أنك ما تشجعنا هنا يعني، بس تتكلم عن موضوع. أنا
2: والله شجعت السعودية يعني. لا يعني شجعت السعودية.
0: وأنا أقول
1: عشان كذا خسرنا شكلها.
0: مستمعينا ومشاهدينا نرحب معنا ونكرر الترحيب بالستاند أب كوميدي أحمد الفاضل مشاعل.
1: نعم.
0: يعني انتشرت له مقاطع كثير صراحة.
1: أيوة هو يعني أحمد الفاضل. أول شيء خلينا نحكي عن ستاند أب كوميدي. ستاند أب كوميدي صار من أكثر الفنون انتشارا، يعني ما صار هو من الأول بس بدأ يدخل على عالمنا العربي مؤخرا، لكن لازالت الناس أحمد في يعني عندها يعني كذا شوية محاذير أنه أنا لو أبغى أروح ستاند أب كوميدي ما أبغى أروح وأخذ أهلي معاي، لأنه دائما ستاند أب كوميدي فيه كذا نكات غريبة وفيه أشياء غريبة عجيبة يعني ممكن الواحد يشوفها ويسمعها. وين تنتهي حرية الكوميديا؟ وإيش الفرق بين الإضحاك الذكي والنكات تمام. النظيفة والأشياء الثانية؟
2: طيب أول شيء بالنسبة لفن الستاند أب كوميدي، هو فن يعتبر نوع من أنواع المسرح، بس مو المسرح التقليدي اللي هنعرفه. هو نوع من أنواع بيسموه أوطى أنواع الفنون من حيث الرقابة.
1: أي.
2: يعني هو أكثر فن المفروض ما يكون عليه رقابة شديدة. موضوع الستاند أب كوميدي هو يختلف تماماً عن أي شيء مضحك آخر بيطلع في التلفزيون مثلاً أو في السوشيال ميديا. يعني أنا اليوم لما أروح أحضر سينما مو زي لما أحضر دراما، بتلاقي الدراما في التلفزيون عليها رقابة أكثر.

0: والسينما رقابة أخف.
1: اي
0: نفس الشيء الستاند اب كوميدي، يعني أنا اليوم بنزل فيديوهات مثلا على الانستغرام، الفيديوهات هذه بكون حريص جدا على النكات اللي بقولها، بكون حريص جدا على طريقة لفظي، لأنه أنا داخل على بيوت الناس،
1: اي
0: ممكن أم تفتح جوالي، ممكن طفل يفتح جوالي، ممكن جواله يشوفني، فأنا
1: ايوه
0: هنا داخل على بيتك، فأنا لازم أكون محترم جدا. أما الستاند اب كوميدي، الجمهور اللي جاي يحضرني، فالجمهور لما يكون جاي يحضرني لازم يسمع أحمد، هو جاي يشوف أحمد مو جاي يشوف الريل حق الانستغرام، فلازم
1: ايوه
0: أعطيه آرائي الحقيقية. وتنتهي الحرية على سؤالك متى تنتهي حرية الستاند اب، الستاند اب كوميدي أو أي شيء في العالم تنتهي حريته لما تتعدى حرية الآخرين أو
1: يا
0: حدودك
1: سلام
0: مع
1: يا
0: الآخرين.
1: سلام.
0: يعني أنا اليوم أقدر أقول أي نكتة أبغاها بس من غير ما أكون مشخصنة مع شخص أو أزعل شخص أو أزعل فئة من الناس. لازم الواحد يكون يعني ذكي في الأشياء دي،
1: بدون إسفاف، بدون نعم.
0: دون أي شيء. وطبعا في الستاند اب في تابوهات، التابوهات هي اللي معروفة في الوطن العربي، طبعا في العالم ما في تابوهات، بيحكوا في أمريكا في بيحكوا بأي شيء، بس احنا في وطننا مجتمعنا
1: في
0: نوعا
1: ممنوعات.
0: ما بيكون محافظ في ممنوعات طبعا وأخلاقيات، اللي
1: أي
0: هي الدين والجنس والسياسة. هذول الثلاثة احنا ما بنتكلم فيهم بشكل كبير، لأنه خلاص احنا عندنا أشياء معينة جايين نضحك الناس بطريقة تكون نظيفة قدر المستطاع. في كوميديان بيحكوها بيتكلموا في المحاضرات هذه، وهذا مو شيء معناته هم غلط أو أنا صح أو شيء، لا. وفي ناس بتعتمد الكلين جوك، يعني أنا مثلا بعتمد الكلين جوك بسبب إنه أنا أتمنى كل الشرائح تحضرني، الأم الأب العائلة، تجيب أهلك تجيب عيالك تجيب أي شيء تحضرني، أنا ما حقول كلمة برا الطريق، يعني هذه بيسموها كلين جوك.
1: رائع.
0: فكل واحد بيوصل المسج اللي يبغاه
1: شفت
0: بطريقته طبعا.
1: مصطلح الكلين جوك هذا مرة حلو. شفت يا أحمد.
0: شو ده؟
1: أيوة طبعا،
0: شفت
1: أحمد. أحمد من السودان، أتوقع إذا ما كنت غلطانة مولود وعايش في السعودية في جدة، أيوة
0: وانتقل يعني هو راح يدرس بسوريا من
1: هذه
0: حوالي
1: مسيرة لاعب
0: سنتين.
1: مو مسيرة ستاند اب كوميدي.
0: انتقل من
1: فيحكي، إذا سمعته يحكي سوري تقول هو مو سوداني ولا سعودي ولا شيء. انا ودي جاوبنا بالسوري يوم اساله عن خفه الظل اخذتها من حواري جده، ولا بالفطره انا في مقطع انا مشتري سياره قريب احمد، وفي مقطع قاعد اشوفه واحد سوداني يقول هذه السياره المفروض بعد ما تركبها ما تركب الا هليكوبتر، سياره مطيعه اكثر من الزوجه.
0: السودانيين
1: بصراحه انا ضحكت، يعني زاد رغبتي في السياره مره ثانيه، رجعت طالع في سيارتي.
0: السودانيين ترى عندهم
1: شوف،
0: خفة ظل بدمهم. هو الشعب السوداني بشكل عام، يعني بشكل عام عنده النكتة، زائد حواري جدة، وعاد تعرف انت يعني احنا طفولتنا كلها مقضينا حش، اللي هم الان سموه تنمر،
1: ايوه
0: بس احنا من لما كنا صغار يعني خلاص
1: وكانوا يتقبلونها
0: نتكلم على بعض
1: بصدر رحب
0: نتكلم
1: يعني.
0: ايه، من يوم ما دخل مصطلح التنمر واحنا حياتنا صارت صعبة، يعني
1: اقسم بالله
0: صرنا نحسب
1: اي والله تدمرنا من
0: والله
1: مصطلح
0: والله
1: التنمر هذا،
0: انا
1: ولا اول
0: صحيح.
1: كنا عادي.
0: ف
1: احمد، خفة الظل هذه من وين جات؟ ودي انك تجاوبنا بالسوري لما نشوف اللهجة.
0: عليك على خفة الظل، اللي هي بحسها انا انه هي هيك شغله انه بتتولد مع الـ مع الـ مع الشخص، يعني انه ما فينك انت تروح مثلا تقول انه يلا هلا بدي اروح اتعلم خفة ظل، لا، انه هي خلاص بتنخلع معك، يعني عرفت انه اذا انت خفيف ظل بتكون خفيف ظل، ما انك خفيف ظل خلاص انت ما انك خفيف
1: هذا
0: ظل يعني.
1: لبناني ولا سوري
0: بس
1: مثلا؟
0: بس
1: مش
0: الستاند اب
1: حال.
0: انه
1: يا أحمد نسمعك.
0: ايه، بس الستاند اب انه فيك تتعلم انه هي قواعد، 1+2 بتطلع معك معادلة احنا بنسميها معادلة الضحك. فلا، الستاند اب يدرس، انه فيك تدرسه يعني كستاند اب،
1: أي
0: مو شرط انك تكون مهضوم بس ما بتكون غليظ، يعني عرفت؟
1: حلوة
0: حلوة
1: الكوميديا،
0: غليظ هذه.
1: خفيف.
0: طيب أحمد، خلينا نبدأ يعني احكي لنا كذا موقف طريف صار معك مؤخرا أو صار معك
1: لا
0: اليوم.
1: لحظة، بدي أحكي موقف هلا صار امبارح. طول بالك، بس أمس حكوني إنه عندك مقابلة مع العربية اف ام فحتطلع وكذا، قلت تمام أوكي. قبلها بيوم أرسلت ل يعني أمس أرسلت لمشاعل رسالة، قلت إحنا الساعة كم؟

0: متى موعدنا بكرة؟ كتبت لي 7 وانتهت المحادثة. قلت اوكي 7 خلاص تمام 7. جيت في الليل امس الساعة 2 3 كده جالس، قلت خليني ادخل اشوف اتاكد من الموعد واتاكد من القصص دي. فتحت على الصفحة حقت القناة لقيت 66 بوست مكتوب عليه 7 الصبح مع مشاعل. فقلت خلاص احنا 7 الصبح معناته موعدنا تمام. قمت الساعة 5 الفجر، أنا أساسا بتأخر في النوم، نمت الساعة 5 الفجر وظبطت المنبه على الساعة 6.
1: حرام.
0: هو مبدئيا أنا ما نمت، يعني أنا تقنيا بس سكرت عيني، يعني بس غمضت عيوني كده شوية. رن المنبه الساعة 6، قمت صرت أتفاوض معه، أرجوك يعني أرجوك لا ترن، وهو يرن المنبه أحط غفوة يرجع يرن. بديت أتكلم معاه ككائن بشري، يعني قلت له بطل نكد لا ترن. بديت أتعلم أتكامل أتكلم معاه كخطيبتي، بطل نكد يعني خلاص كفاية
1: يا
0: رن.
1: هالخطيبة اللي مو
0: هو
1: تاركينها
0: يرن،
1: بحالها. اي
0: قمت صرت أقول الساعة كم؟ قال لي لو بيهمك كان عرفت لحالك، وتأكدت إنه خطيبتي. سكرت سكرت، قمت من السرير والله نعسان لدرجة انه عين مفتوحة العين الثانية عاملة اضراب، يعني العين هذه مقررة انها ما تفتح، انه خلاص انت حتشتغل بعين واحدة اليوم لين ما تكمل. فقمت كذا مسوي راسي يوجعني، وبدأ مخي، انا اكتشفت انه البني ادم لما يكون نعسان دماغه
1: يكون
0: بيستخدم
1: جايط.
0: وضعية اعادة الملفات القديمة. بدأت اتذكر
1: والله
0: اي
1: من
0: 6 صبح بحياتي، ذكرت ايام المدرسة. طبعا المدرسة انا اكثر شيء كنت اكره فيها الصحيان، بس فتذكرت ايام المدرسة واحنا صاحيين وطابور الصباح ووجبة كاكو مرت من قدامي عصير البطل القوية.
1: يلا.
0: صرت اتذكر ذكريات المدرسة كلها. تذكرت يوم بحصة الرياضة بكيت فيه لاني خسرت سباق جري مع واحد شاطر دافور. انا شوف انا اخسر من اي حد الا الشاطر، انه يهزئني دراسة ورياضة كمان مصيبة. فخسرت منه السباق جري، وهو اساسا شاطر ويلبس نظاره ومشترك في الحاسب الالي ويذكر الاستاذ بالواجب، انسان
1: يلا.
0: صعب. خسرت منه سباق جري، والمشكله عنده ربو، يعني انا مقهور اني خسرت، كيف خسرت قاعد اقول. طبعا الحمد لله الان صار تمام وصديق عزيز اسمه البراء.
1: اوه
0: ف
1: نعم.
0: اتذكرت كل الذكريات السيئه وبكيت مره ثانيه، وقلت خلاص يا خليني ارجع اتذكر الموعد اشوف ايش صار. دخلت صارت الساعه 7، أرسلت رسالة قلت إحنا على موعدنا 7:30، ما ردت مشاعر.
1: يعني في أحد يعمل لقاء يوم الجمعة الساعة 7:30 الصباح
2: في
1: بالله
2: المكسيك
1: عليك؟
2: احنا،
1: مو
2: ولا
1: أنا
2: في
1: ما أدري،
2: العالم
1: قلت أنا
2: العربي؟
1: هذا،
0: ما أنا هي المشكلة هنا، هاي المشكلة. قلت أنا هذا لقاء ولا عقاب ولا ليه
1: ما
0: 7 الصبح؟
1: أدري.
0: وبوستاتي 7 الصبح مع مشاعر، هاي هي اللي في بالي أنا. بعدين صرت أقول إيش الوضع وإيش ما أدري. سبعة ونو... الساعة 7 اجت ما ردت مشاعل. قلت ما عادي بتكون اخذة الكوفي حقها ورايحة على الاستديو، يعني
1: يا
0: على
1: سلام.
0: القناة. جت الساعة 8 ما ردت مشاعل، قلت المخرج معصب. يعني قاعد يعصب على الناس وقاعد يسوي اشياء لسه بقى. 8:30 دماغي قال لي ارجع نام، يعني انا مخي
1: لا
0: اشتغل
1: الحمد
0: كمدير
1: لله
0: انتاج
1: انك
0: لحاله
1: رجعت
0: قال لي
1: نمت
0: ارجع نام.
1: خلاص.
0: لا تحليل لا معلومة لا دليل، بس مخي قال لي ارجع نام. رجعت نمت، صحيت لقيت مسج منها احنا 7:30 مساء.
1: أقل شيء يعني. ما أدري.
0: مساء مساء انا رجعت لايام الدراسه، بكيت مره ثانيه في حصه الرياضه. صار اي واحد يجي يقول لي عندي موعد من جد اقول له صباحا مساء احلف
2: ام
0: بالله.
2: بي ام.
0: اعطيني بس هذه الصاد والميم دي. صحيت طبعا نمت مره ثانيه، صحيت متاخر، فقاعد ارتب ايش بقول اليوم.
2: خلاص
0: فيعني
2: بنعتمدها هنا، بنعتمدها انه احنا بالعاده حتى نرسل بتوقيت المحلي وبتوقيت الضيف وحتى بتوقيت
1: اي
2: جرينتش، بتوقيت جرينتش. بس قلنا يعني انت منه وفينا، يعني عايش بجده
0: يا
2: وبسوريا
0: اخي يا اخي
2: ورايح بسوريا، يعني مو في واشنطن،
0: المفروض
2: يعني بتقدر.
0: بديهيا المفروض يكون صح
2: بس
0: صح صح
2: البوست، البوستر ضيع عليك ممكن.
0: طبعا من طرف.
1: طيب
0: فحضرت الاشياء اللي بقولها ومجهز كم شيء كذا، اخبار
1: اي
0: الاحداث العالميه اللي صايره.
1: يلا يلا يلا على السريع على السريع، خلينا كذا
0: يلا.
1: في
0: قلت بقول
1: دقيقتين.
0: انه باقي لنا دقيقتين اوكي. قلت
1: اي
0: بقول انه جمهور منتخب الارجنتين موقعين على عريضه، جايبين 61 الف بني ادم وقع انهم بيعيدوا المباراه، ما ادري على ايش بيعيدوها. يعني نسبه الاستحواذ 35%، يعني اول مره اشوف نسبه راسبه في كاس العالم 35 نسبه تعيدها تلعب، اكيد ما حتفوز. يعني انت لو قربت تفوز

0: مستحيل، بس انت حتبهدل مره ثانيه. قلت بتكلم على، انا كاتب كذا شغله على موضوع درجه الحراره، يعني درجه الحراره كل سنه قاعد تتفوق على السنه اللي قبلها. معايا ايفون ابيض قاعد اصور فيه، الايفون صار اسود، اخذ لون من كثر قوه درجه الحراره. صار يرسل لي رساله انه انا اطفئني، هاي الرساله تيجي حق الايفون، الايفون ما صار يتحمل اطفئ.
1: ايوه
0: فمجهز اشياء كثيره بتكلم عنها، موضوع البنات انه اهم، ارجوكم ارجوكم لكل بنات العالم لا
1: يلا
0: تحطوا
1: رجاء.
0: خلطات وماسكات في الثلاجه، لانه
1: ليه؟
0: في كائن، في، لا تحطوا الماسكات والخلطات الزبادي والاشياء حق الوجه حقكم في الثلاجه، لانه في كائن اسمه الذكر، هذا اي شيء بالثلاجه بالنسبه له كريم كراميل،
1: والله ما حد قال لكم
0: وطعمه
1: اي
0: بالنسبه
1: حاجة.
0: لنا جيد،
1: احمد
0: طعمه جيد
1: احمد
0: بالنسبه لي.
1: انا بكمل معك، بس لا تقرب من الثلاجة، وبكمل معك في حلقات قادمة. بصراحة استمتعنا معك كثيرا، جدا الستاند اب كوميدي احمد الفاضل، واستمتعنا معكم للاسف مستمعينا داهمنا الوقت يعني. ومشاهدين. بامكانكم
0: لا
1: مشاهدة الحلقة من برنامج ويكند شو على حساب العربية اف ام في اليوتيوب. نصل الى ختام الحلقة، كونوا بخير، الى اللقاء،
0: شكرا لكم جميعا، باي باي
1: باي.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
2: موافقة المجلس بالأغلبية،
1: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. أمريكا وبريطانيا تناقشان عقد اجتماع لتشكيل تحالف دولي لحماية مضيق هرمز بحسب موقع أكسيوس. وكالة رويترز تنقل عن مصادر أن وزير خارجية باكستان بحث في الصين جهود الوساطة بين أمريكا وإيران. ترامب يحذر روسيا والصين من تزويد إيران بالأسلحة، لكنه يؤكد أنه لا يعتقد أنهما تفعلان ذلك. إيران تعلن أن الضربات الأمريكية استهدفت مقر قيادة تابعا لبحرية الحرس الثوري في جيلان شمال البلاد. الاتحاد الأوروبي يؤكد أنه سيواصل محاسبة المسؤولين الإيرانيين مع تكثيف طهران حملة القمع الداخلي. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف 4 أفراد و9 شركات. غوتيريس يعرب عن قلق بالغ إزاء استئناف هجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر. الرئيس اللبناني يقول إن بقاء قوات يونيفيل في الجنوب هو الوسيلة المثلى في المرحلة المقبلة. مراسل العربية يتحدث عن دخول دفعات جديدة من أهالي زوتر الغربية جنوب لبنان إلى البلدة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلتقي مع ترامب الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض. رئيس مجلس السيادة السوداني يتعهد بطرد قوات الدعم السريع وعدم تكرار هذه التجربة. في أخبار الاقتصاد، مبيعات المساكن الجديدة في أمريكا ترتفع لأول مرة منذ 3 شهور. وفي أخبار الملاعب، يورغن كلوب يبدأ مهام عمله مع منتخب ألمانيا بالتهديد بالاستقالة إذا لم يحترم الإعلام خصوصية عائلته. وأخيرا ليبرون جيمس يعود عن

فكرة الاعتزال ويعلن انتقاله إلى فريق فيلادلفيا 76ers. مستمرون معكم، ابقوا مع العربية FM في كل وقت.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
6: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
7: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
8: أنا أشوف هم وجهة نظري كذا، هذا يمكن غيري يختلف.
7: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
9: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
10: نعم، مطلب ببيئة العمل.
11: في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
12: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
7: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
13: يعني اليوم إحنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
14: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
15: الناس يعزمون في الجروبات.
7: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
16: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
17: أين أتيت بهذه المعلومة؟
16: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
18: يعني توجه صحيح اللي
16: في برنامج فيدباك، نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
7: عالمنا مزدحم بالأخبار،
16: إذن معارك بتأثير عالمي،
7: منها ما يعكر صفو يومك
19: وأخذوا إلى سجن صيدلية،
7: ومنها ما يجعلك تبتسم.
20: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
7: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
21: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
7: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
1: العربية FM، أخبار على مدار الساعة. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي.

عن الضجيج، ولكن بحضور لا يمكن تجاهله. فمن طفل في الخامسة يرافق والده إلى السوق الشعبي، إلى رجل أعمال ومستثمر يقود واحدة من أبرز المجموعات الصاعدة في الاقتصاد المغربي. لم يكمل تعليمه، فكانت مدرسته الحقيقية هي السوق بين تجار التجزئة والجملة وسائقي حافلات السلع الغذائية. بدأ من التجارة البسيطة، ثم انتقل إلى التوزيع، ومن ثم الصناعة، وصولاً إلى بناء زين كابيتال، المؤسسة التي تحمل اليوم بصمته وفلسفته في الاستثمار والنمو. رحلة ضيفنا هذا الأسبوع من المغرب، وهي رحلة لم تبنى على رأس المال، بل على الجرأة والانضباط والقدرة على رؤية الفرص قبل الجميع. على كرسي الدرجة الأولى يجلس ضيفنا نور الدين الزين في حوار قصة صعود استثنائية صنعتها الأسواق الشعبية وصقلتها التجارب ورسختها الرؤية.

0: نور الدين الزين رئيس مجلس إدارة زين انفست كابيتال ومؤسسها، شركة رائدة تنمو بشكل سريع في عالم الأغذية والتوزيع وغيرها، واسمك نجم صاعد في الاقتصاد المغربي. شكرا لانضمامك إلينا بالدرجة الأولى، ودعنا نبدأ بالرجل خلف هذه الشركة وخلف هذه القصة. بدأت بشكل مبكر وأنت طفل، وبالتالي ما هي التجارب الشخصية التي جعلتك تأخذ قرار أنا أريد أن أصبح تاجرا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا مرحبا بك. أنا في السن ديالي الصغير كنت أرافق الوالد ديالي في السوق وأعمل معاه في، يعني إحنا كنا كنعيشوا في البادية، وكنت كنخلي المدرسة وكنمشي مع الوالد ديالي في السوق. تعلمت منه بزاف الأشياء والحمد لله. صرت يوم على يوم كنقول بأن واش أنا اليوم غنكون من أهل الدراسة ولا من أهل البيزنس. اليوم من 5 سنين 7 سنين 8 سنين 9 سنين يعني وقفت على راسي وعرفت راسي بأن من اليوم نقدر نكون رجل ديال البيزنس. هذيك الساعة اختاريت نخرج من البادية وندخل من إقليم مدينة الجديدة، ندخل الدار البيضاء وندير نعول على راسي ونكون أنا مؤسس ديال واحد البيزنس اللي هو نقدر نخدم به أنا بوحدي في السوق، ما نخدم مع حتى شي واحد، ونكون راسي ونوجد المستقبل. الحمد لله بديت في الأسواق الأسبوعية اللي هي بسيطة شعبية، بشوية بشوية بشوية بشوية، يعني رحت للأماكن اللي هي الحمد لله في المغرب كامل زرته كله، يعني كنهز السلعة كنمشي نبيعها كنعاود نشتري، هذه كنربح فيها هذه ما كنربحش فيها. بقيت يوم على يوم يوم على يوم سنة بعد سنة الحمد لله، حتى وصلت لواحد النضج اللي حسيت براسي بان من اليوم نقدر ندير البيزنس. رحت اكبر سوق اللي كاين في المغرب هو السوق ديال درب عمر
0: اللي موجود في مدينه الدار البيضاء،
1: اللي موجود في مدينه الدار البيضاء. السوق ديال درب عمر اليوم دخلت وخديت فيه مواقف كبيره، اللي هو ماشي كاين غير الربح بوحدو، كاين الربح وكاين الخساره. يوم بعد يوم يوم بعد يوم الحمد لله صاروا الناس اللي هما اصدقاء ديالي ولي فورنيسور ديالي، اللي هما الناس اللي كنشتري من عندهم ولا الناس اللي كنبيع لهم.
0: يعني مدرستك كانت هي درب عمر عوض المدرسه؟
1: مدرستي هي درب عمر
0: عوض طاوله المدرسه التي تركتها في تقريبا عمر الـ11 سنة، وقلت تقريبا واخذت قرار انا لا اريد التعليم انا اريد التجاره.
1: تقريبا تقريبا المدرسه جت من السوق ولكن اكتملت في درب عمر.
0: هل لا ترى أنه هذه القصة مبالغ فيها ولا فعلا هذا اللي صار؟
1: هذه القصة حقيقية. الحمد لله المغرب فيه 37 من الناس ما كل شيء يعرف نور الدين الزين.
0: إذن نحن نتحدث عن شخص قرر مغادرة

0: درس المدرسة في سن مبكر جدا وأخذ وشق طريقه في التجارة. بدايتك الرسمية كانت في تجارة السكر، وهنا عندك قصة أيضا، هنا دخلت لربما جامعة أو الثانوية، دخلت لتتعلم ربما كيف يمكن أن أتاجر في الجملة. ما القصة وراءها؟ من تبناك؟
1: تجارة السكر كانت تقريبا صدفة. تقريبا كانت صدفة، يعني تجارة السكر كنت أنا ملي كندخل لدرب عمر كنت كنبيع جميع المواد الغذائية، ولكن في يوم من الأيام يعني منذ سنة 1990 تقريبا لقيت واحد الرجل اللي هو كان كبير شوية في السن، واليوم طلبه من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يرحمه، يعني رحمة الله عليه، كان يتاجر في السكر فقط. بدأت واحد الصداقة بيناتنا اللي هي كل يوم في عرض عليا تنمشي معاه تنبيع وشري أنا وياه، كنشري من عنده كنبيع عليه، واحد شوية ويقول لي دابا أنت غادي تكون تقريبا الرفيق ديالي، أنا نبيع لك وأنت بيع في السوق، وفي آخر النهار في آخر اليوم نتحاسبوا كل واحد ياخذ الأرباح ديالو يوم بعد يوم.
0: كيف كانت ساعات العمل؟
1: كانت ساعات صعيبة بزاف.
0: متى تبدأ ومتى تنتهي؟
1: يوميا كنبدأ مع الرابعة د الصباح، على الساعة الرابعة د الصباح.
0: ومتى تذهب للبيت؟
1: تقريبا على الساعة 11 ليلا.
0: كم كان عمرك في ذاك الوقت؟
1: تقريبا ما بين 19-20 سنة.
0: إذن نتحدث عن ربما دخولك للثانوية في السوق وتوسع من بيع أشياء صغيرة إلى العمل مع تاجر جملة تتعامل معه وتتعلم منه. ماذا تعلمت من هذا الرجل؟
1: تعلمت منه يعني هي فرصة صغيرة، مش فرصة كبيرة، فرصة صغيرة تقريبا. هو كان يعني تتاجر في المحل ديالو، ولكن أنا كنت تاجر في المغرب كله. صار لي تقريبا ولو عندي الكليان ديالي كثير، وصرت نبيع في المغرب كله. من بعدها ولا كل واحد كيتاجر بوحده، صرت بشوية بشوية يعني ولات عندي واحد تجارة مع السكر. تقريبا كنمثل في البيع ديال السكر بالإنتاج اليومي صار يفوق على 35% حتى 40%
0: من ما يتم إنتاجه بشكل يومي.
1: نعم،
0: أرقام ضخمة.
1: أرقام ضخمة.
0: هنا يجب أن أسألك، المدرسة وتركناها، والسوق توسعنا فيه ودخلنا فيه بشكل أعمق، ما الذي تعلمته من السوق وتظن أنه لن تتعلمه في المدرسة؟ هنا نحن لا نشجع اللي بيشاهدونا سواء أطفال أنه لا الآن الطريق أنه مغادرة المدرسة، بس هذه تجربة نوعية وبدأنا نراها بشكل أكثر وأكثر في السوق. في أمريكا مثلا أنجح رجال الأعمال الآن اللي هم يقفون على ثروات مليارية تركوا المدرسة، غادروا الجامعة، غادروا الثانوية، وقرروا التركيز في عالم التجارة. وبالتالي ما الذي نتعلمه هنا ولا نتعلمه في المدرسة؟
1: أنا لا أترك الشباب يتركون المدرسة
0: أكيد، وهذا ذكرناه بشكل واضح، ولكن يجب أن نسمع منك.
1: لو تركوا المدرسة ما غاديش تكون أنا عندي لي 6 أولاد لي 6 أولاد الحمد لله اليوم كلهم تيقروا في المدرسة، وتقريبا ماشي غير في المدرسة المغربية، ملي فاتوا الباك خرجوا للدول اللي هي الأجنبية اللي هي لندن، وفاتوا الباك ب4 سنوات عاد دخلوا العمل. ما يمكنش اليوم أو أكثر اللي نتحدث عليه على الدراسة هو في هذا الوقت
0: مهمة.
1: المهم في هذا الوقت إلا ما كانش عندك
0: الشهادات
1: وشهادات عليا ما تنجحش في المغرب.
0: طيب مثلا إذا جاءك ابنك عمره كان لسه صغير أو حتى ابنك اللي هو

0: عمره 8 سنوات ودخل عليك وقال لك أبي أنا لا أريد أن أدخل المدرسة، أنا أريد أن أصبح مثلك وأرافقك في أعمالك واجتماعاتك، ماذا سوف يكون جوابك؟
1: لا نوافق.
0: لماذا؟
1: ما يمكنش يعيش

0: وهذا أيضا بدأ يغير هيكلة التوظيف في السوق، وبالتالي لربما هذا هو اللي بيخليك تقول أنه الآن الشاب يحتاج إلى سلاح تعليمي كبير يواكب فيه ما يجري من تغييرات سريعة على الأرض. طيب نعود إلى موضوع السكر. نجحت حققت نجاح كبير، ذكرت أنك استحوذت تقريبا على 35% من ما يباع في السوق بشكل يومي، وقررت أن تغادر وتترك هذا المجال. متى أدركت أنه حان الوقت الخروج من هذا المجال والتوسع في أشياء أخرى؟
1: هو البيزنس ديال واحد المادة اللي ماشي ديالك كتبقى دائما كاينة، اليوم كاينة وغدا ما غداش تكون. قررت 2005 نقنن ديستريبيوشن، يعني مقنن ديستريبيوشن مقنن. 2005 اختاريت نسمي واحد الشركه اللي هي سميتها كانال فود. كانال فود درتها بالتوزيع، يعني اختاريت ناس اللي هما مديرين كبار تبارك الله وما شاء الله اللي بداوا معنا تقريبا من 2005. بدينا في التوزيع اللي هي درنا لا ديستريبيوشن ديال
0: توزيع
1: ديال التوزيع مقننة
0: بعد ما كانت عشوائية. هنا يجب أن نقف، أنك بدأت بنقل بشاحنة واحدة وكنت تقوم بالعمل ذلك لفترة ليست بالقصيرة.
1: عملت بشاحنة واحدة، ولكن في السكر تقريبا سليت بواحد 150 شاحنة. لما انتقلت إلى التوزيع اليوم صار عندنا 1000 شاحنة اللي عندنا اليوم، ولكن احنا هذيك الساعة كنا كنبيعوا السكر يعني بالمحلات اللي هما كبار، يعني بالجرو
0: الجملة.
1: اليوم بالجملة، اليوم 2005 خدينا قرار باش نديروا التوزيع المقنن. يعني التوزيع المقنن المغرب اليوم فيه حوالي 135 ألف نقطة بيع. قبل في البائع ديال السكر ما كانتش عندنا 135 ألف نقطة بيع، كانوا عندنا تقريبا 600 نقطة بيع بالجملة.
0: إذن أحلامك كانت أو أكبر من نقط بيع السكر اللي هي كانت في حدود 600. حطيت عينك على 135 ألف نقطة بيع.
1: تعال عيني على 135 ألف بيع. أول تجربة اللي كانت في الديستريبيوشن هي أونيليفر.
0: صحيح.
1: أونيليفر هي انترناسيونال.
0: وعملت معها.
1: أونيليفر عندهم حوالي 1185 براند. اللي عندهم.
0: صحيح.
1: أونيليفر كانت تقريبا كتخدم مع 15 موزع في المغرب. لما صرت عندهم أنا في 2006 خديت نصف في المغرب، نصف المغرب
0: توزيعات يونيليفر،
1: توزيع المبيعات ديال المغرب. وصلت معهم وهما كانوا كيديروا نقطه البيع تقريبا ما بين 15000 نقطه بيع حتى ل 20000. لما صرت انا في 2005 وصلت معهم ل 65000 نقطه بيع.
0: ومن ثم انتقلت إلى المواد الغذائية.
1: ومن ثم انتقلت إلى مونديليز، شركة اللي هي ديال البسكويت، شركة اللي هو تعاملت مع شركة ديال الزيوت اللي هي لوسيور، ومن بعد منها صافولا.
0: هنا يجب أن نقف عند هذه القصة. لماذا هذه القصة مهمة؟ شركة زافولا شركة رائدة في عالم الأغذية وخصوصا الزيوت في المملكة العربية السعودية، وتابعناها بشكل مكثف لأن الشركة مدرجة في سوق الأسهم السعودي، السوق الأضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. صافولا دخلت السوق المغربي وكانت ترى فرص واعدة هناك. بعد سنوات قليلة تخارجت من السوق، وهنا كان في علامة استفهام، لماذا تتخارج صافولا من سوق واعدة مثل المغرب؟ لديها 37 مليون نسمة، والنمو في التعداد السكاني سريع، وأيضا يعطي فرص جذابة. بعدها سمعنا أن الاستحواذ صار من شركة مغربية، والآن أنا معك الرجل خلف هذه الخطوة الكبيرة تعتبر. صابولة كانت تواجه خسائر في السوق المغربية، وبالتالي لماذا أنت رأيك

0: أي فرصة لم يرها غيرك؟
1: صافولا لما حطت المغرب في 2006 انا بديت كندير معهم لا ديس يعني ديستريبيوشن في 2006 حتى 2019
0: يعني 13 سنه تقريبا
1: 13 سنه كانت كتربح فيها صافولا. اما خرجت انا من صافولا صار عندهم مشاكل كبيره. 2019 2020 21 22
0: لماذا خرجت من توزيع منتجات صافولا؟
1: ما كانش عندي مشاكل مع الناس ديال الشرق، ولكن كان عندي مشاكل مع الناس اللي هما
0: من يسير صافولا على الارض في المغرب. كم خسائر وصلت لها صافولا في ذاك الوقت؟
1: ماشيش حاجه كبيره، ماشيش حاجه كبيره، يعني هما ربحوا في الايام اللي كنت انا خدام معهم، ولكن في ديك الايام ديال الاربع سنوات ماشيش خساره كبيره، ولكن شافوا رسوم ما غيبقاش يربحوا في السوق.
0: وانت هنا شفت انه في فرصه وعرفت بالضبط انه نقط ضعف صافولا انت في ذاك الحل فيها وقررت الاستحواذ عليها. وهنا سوف اسالك سؤال، كيف بتميز بين مشروع يحتاج الى ضخ راس مال كبير ومشروع يحتاج بعض التغيير في التفكير، تغيير ربما بعض التنفيذيين او الموظفين، والامور تبدا تمشي بشكل سلس؟
1: كل رجل أعمال عنده أفكار، كل اللي عنده أفكار مشاريع صغيرة وكل اللي عنده أفكار في مشاريع كبيرة. أنا من النوع اللي عندي مشاريع، عندي الأفكار ديالي في المشاريع الكبيرة، ما داك المشاريع الصغيرة ما كت تولي.
0: وبعدها سمعنا بتأسيس شركة قابضة، هل السبب وراءه أنه كثرت الأعمال والنشاطات التجارية وبالتالي يجب إعادة هيكلة الشركة، أو هذه خطوة لنشاط آخر لربما خارج المغرب؟
1: اليوم إحنا ماشي غير عندنا غير شركة صناعة الزيوت فقط، لا إحنا عندنا عندي شركة ديال المطاحن، يعني تقريبا عندي 5 مطاحن من المطاحن الكبرى اللي كاينين في المغرب. تقريبا نصنع في اليوم مدى الدقيق يعني القمح اللين والقمح الطري حوالي 2200 طن في اليوم، وعندي مصانع كذلك، عندي مصانع ديال الكسكس والباستا والسباكيتي، تقريبا نصنع حوالي 5000 طن في الشهر. وعندي مصانع ديال البسكويت، وعندي مصانع ديال الشيبس، وكذلك اليوم ما بقيناش غير في الزيوت، دابا حنا اليوم كنشوفوا في الزبده المارغرين، كنشوفوا في لي صوص طوماط، كنشوفوا
0: يعني كل ما هو غذائي. سلسله الامداد من التوزيع الى كل الى تصنيع كل المواد الغذائيه الاساسيه بشكل يومي في مائده اي اسره. ما هي الاخطاء الاكثر شيوعا الذي يقع فيها المستثمر الجديد أو المستثمر الأجنبي في المغرب؟
1: الأخطاء التي يقع فيها المشاكل هي اليوم إلا بغيتي دير مشاريع في المغرب ما يمكنش تكون خدام بواحد العمل العشوائي. أولا خصك سيستيم، ثانيا خصك موارد بشرية، ثالثا خصك بنية تحتية، ثالثا خصك خبرة في السوق. حيت أكبر مشكل اليوم في المغرب ماشي هي الصناعة أو المشاريع أو المصانع أو يعني أكبر مشكل دابا اليوم في السوق في المغربي أو لا خارج المغرب هو التوزيع.
0: إذا هو توزيع، هذه نقطة ضعف.
1: التوزيع واللوجيستيك هو أكبر مشكل اللي كاين اليوم على الصعيد العالمي.
0: كيف يمكن أن تصف لنا ما شهده المغرب خلال 20-30 سنة الماضية؟ تغيير واضح وكبير وجبار، والكل يتحدث عن دخول المغرب في مجالات لم يكن يتحدث عنها أحد من قبل، وبالتالي كيف ترى المغرب اليوم؟
1: اليوم أنا أرى المغرب في يعني في

0: فيه تطور كبير. يعني المغرب ديال التسعينات ماشي هو المغرب ديال 2000، والمغرب ديال 2000 ماشي هو 2000 ديال 20، والمغرب ديال 2020 ماشي هو 2000 ديال 2026. يعني المغرب الحمد لله وشكر الله كاين واحد النمو، كاين واحد التطور كبير.
1: ما هي القطاعات اللي بتشوفها واعده في السوق المغربيه اليوم؟
0: انا بشوف القطاعات اللي انا كنعيش فيها بعدا، اولا اللي كنمارسها يعني تقريبا المواد الغذائيه، بحر عميق، بحر كبير، بحر عميق، يعني كنشوف فود اكثر.
1: لديك قصه فريده من نوعها خلال ازمه كورونا، هذه الازمه التي لن ننساها وقد اثرت على حياه الجميع، 7 مليار و8 مليار شخص يعيش اليوم على الأرض تأثر بها بشكل أو آخر، ولربما أكبر أزمة إحنا غطيناها كوسائل إعلامية هي موضوع التوزيع اللوجيستيكس، إنه كيف يمكن أن نوزع المواد الدوائية في وقت سريع لإنقاذ بعض الحالات التي كانت تواجه الموت، وأيضا لربما المنتجات التي أصبحت أساسية خلال تلك الفترة. أنت كنت تلعب دور في ظل لربما استراتيجية ناجحة كانت بقيادة وزير الصناعة آنذاك مولاي حفيظ العلمي والملك أيضا، وكانوا يريدون أن يوزعون بأقصى سرعة ممكنة. ماذا جرى؟ ما هي التفاصيل؟ كيف صارت القصة؟
0: هذا هو علاش كنشوف دائما نزيد نتوسع في الـ في الـ في المواد الغذائيه. يعني المواد الغذائيه هي مواد اساسيه، يعني المواد الاساسيه. حنا لما جات كورونا كنا حنا من السباقين الاولين اللي عندنا مخازن كبار. يعني اليوم عندنا المخازن ديال المادة الأولوية اللي هي ديال 380 ألف طن مخازن ديالنا، وعندنا اللوجيستيك.
1: هذا يقدر يعمل اكتفاء ذاتي في أزمة؟
0: نعم، 380 ألف طن، وعندنا مخازن في المغرب كله. يعني من اللي كنقولوا احنا دابا اليوم موجودين في الدار البيضاء، ولكن في أي مدينة في المغرب كبيرة عندنا مخازن ديالها. عندنا في طنجة، عندنا في فاس، عندنا في ورزازات، عندنا في العيون، عندنا في الداخلة، في أي منطقة في المغرب كبيرة كندير فيها المخزن ديالها. ثانيا كاين عندنا اللوجيستيك. اللوجيستيك اللي هو دابا تقريبا حوالي 1100 كاميون الشاحنة اللي كاين عندنا اليوم اللي كتدور في المغرب كامل. ثالثا تحدثي على كورونا. كورونا احنا كنا من الأولين اللي هما وزعوا في المغرب، ما خليناش منطقة في المغرب اللي تحتاج أي حاجة،
1: حتى المناطق النائية.
0: حتى المناطق النائية.
1: وماذا تعلمته خلال هذه الأزمة؟ هذا اللي خلاك تفتح عيونك أنه هذا القطاع اللي أنا أعمل فيه يجب أن أتوسع فيه، وهذا ما يحتاجه المغرب اليوم؟
0: تقريبا اللي خدم للناس اللي كيشتريوا تقريبا المواد الاساسيه والمواد ديال الدواء. تقريبا هذوما المشاريع اللي هما كانوا اكثر فرص واكثر يعني اللي ما تضرروش.
1: لما تعاونت مع الحكومة لتوزيع المنتجات الأساسية خلال تلك الفترة وأزمة كورونا، ما هي لربما المدة القياسية التي قدرت أن تصل إلى كل نقطة توزيع أساسية في البلد؟
0: الحمد لله في الوقت الذي كنت نوزع به في المغرب كله كان عندنا واحد المشروع اللي هو ديال الكمامات.
1: كمامات صحيح.
0: للبابيض. اتصلوا بنا الناس ديال وزارة الصناعة اللي هو مولاي حفيظ العلمي، وتعاوننا معهم اللي وصلنا الكمامات للمغرب كله. الحمد لله ما خليناش يحتاج.
1: في كم وقت؟
0: وقت قصير. يعني في الوقت اللي خديت الديستريبيوشن ديال البافيت، يعني في طرف وجيز غطينا المغرب بصفة عامة.
1: دعنا نقف عند أسلوبك القيادي، وهنا السؤال، لأنك لم تدخل جامعة

0: ولم تتعلم مانجمنت ستايل أو إدارة معينة، وأكيد أسلوبك القيادي تغير وتطور مع الوقت، مع الانتقال من سوق شعبي إلى التعامل في السكر إلى الشحن إلى التوزيع إلى المنتجات الغذائية، ولازلنا نتحدث أن المشاريع مستمرة. بالتالي كيف تطور أسلوبك القيادي، وكيف تمكنت من تأسيس ليس فقط مبنى مؤسسة ولكن أيضا إطار أطر تنفيذية تساعدك في تحقيق ما تريده؟
1: الدراسة بالنسبة لي أنا بالنسبة لي أنا هي لغة، بالنسبة لتكون عندك اللغة الفرنسية ولا اللغة الإنجليزية ولا يعني كل واحد كيفاش كيشوفها، ولكن أنا كنشوف أحسن اللي شفت أنا في الحياة ديالي والسوق العالمي. غير أنا مش محدود، أنا يوميا نتعلم ونسافر ونمشي للمعارض ديال العالم، وفين ما كان شي بلاصه اللي غنتعلم فيها كنمشي ليها، يعني من النوع اللي هو ماشي فاشل، نوع نحب راسي يكون حمر.
0: اذا تتعلم طول الوقت.
1: نعم.
0: ولم تتوقف.
1: لم
0: ولن تتوقف.
1: لن نتوقف.
0: اصعب قرار اضطريت تاخذه كرئيس تنفيذي؟
1: أصعب قرار الحمد لله ماشي شي قرار اللي هو الحمد لله لا بد من الأخطاء، ولكن كناخذ القرار، ولكن الحمد لله ماشي أنا خدام بوحدي، يعني راه تبارك الله اليوم عندنا ما يوافق على 3500 ديال العمال اللي خدامين عندنا، ولكن عندنا منهم مديرين عامين، عندنا المديرين اللي قارين في الميريكان، عندنا المديرين اللي قارين في كندا، المديرين اللي قارين في فرنسا، اللي عندهم اجازات. اليوم الحمد لله عندي مدير عام في الجروب اللي هو دابا اليوم معايا تقريبا من 2008، وعندنا في كل بول ديال لا ديستريبيسيون عندنا فيه مدير عام.
0: اذا تعتمد على فريق العمل.
1: نعتمد على فريق قوي الحمد لله.
0: ولكن لما نأتي وتقف أمام قرار مصيري للشركة، هنا عندنا لربما مدرستين في أخذ القرارات، خصوصا في شركة لا زالت تعتبر عائلية، قرار معتمد على الحدث والتجربة وما شفته على مدار 30 أو 40 سنة من العمل أو أكثر، وقرار مبني على أرقام وبيانات، ولربما شركة كونسلتنسي، شركة تأتي لكي تعطي رأيها في بعض الأمور. أين تقف؟ أين يقف نور الدين الزين ما بين هالمدرستين؟ هل أنت رجل أعمال تعتمد على الحدث لأخذ قراراتك، أو لا تأخذ بعض الوقت تدرس المشروع ومن ثم تأخذ الخطوة القادمة؟
1: الفرق ما بين القرارات اللي كناخذها كشخصيه، ولكن انا سبق لي قلت لك بان اليوم عندي اطر، والاطر اللي عندي كنستشر معها على الصغيره والكبيره، والاطر اللي كنستشر معها على الصغيره والكبيره ما دايرينش لواحد البيزنس اللي هو كنقلبوا كيفاش ندخلوا الفلوس نديروها في جوبنا، لا. استثمار سيستم انفورماتيك اللي هو اليوم عندنا، احنا اليوم 2014 درنا سيستم انفورماتيك اي سابي
0: رقمنا،
1: واليوم في 2025 تقريبا غادي يكمل اللي هو السيستم، هو اخر ما كاين اليوم في العالم اللي هو اس فور هانا.
0: اذا لازالت الشركه تشهد تحويلات جذريه. قبل أن نبدأ المقابلة نور الدين، كنت تتحدث بشكل جد متفائل بما يجري في منطقة الشرق الأوسط. كيف ترى الاقتصاد السعودي اليوم؟ كيف ترى هذه التغييرات التي شهدتها السعودية خلال الثمانية سنوات والتسع سنوات الماضية؟ وأين ترى السعودية تتجه؟
1: أنا كمشي السعودية تقريبا من 2003 كمشي السعودية، وكنشوف يعني السعودية ديال 2025 ماشي هي ديال 2015، يعني السعودية تقريبا هذه مدة واحد 6 سنوات ولا 7 سنوات كنشوف السعودية ما شاء الله على النمو اللي غدا فيه، ومشيت للرياض وكنمشي

0: جدة، وكنمشي للطائف، كنمشي للدمام، كنشوف يعني السعودية ديال 2015 ماشي السعودية ديال 2025.
1: وأين ترى السعودية؟
0: السعودية أراها من من من أحسن الدول اليوم في الدول العربية تقريبا.
1: بناء أي شركة أو أي مؤسسة بهذا الحجم لها ثمن، وبالتالي هل أخذ منك هذا النجاح على المستوى الشخصي؟ أنا أرى أنه معظم أبنائك يعملون معك، بنات متعلمات تستشير معهم، دارسات في جامعات أجنبية، وبالتالي أين ترى أن لربما أخذ منك هذا العمل الذي بنيته؟
0: العمل ما أخذ مني شيء الحمد لله. العمل ملي كنكون نعمل ما كنكونش ناخذ داك الشيء اللي ياخذ لي من الصحه ديالي ولا من الوقت ديالي ولا من سنتو. لا، كل حاجه كندير بلاصتها. كاين البيت العمل الرياضه السفر سفر، يعني ما كياخذنيش داك العمل هو ياخذني هو اللي هو كيجرني، الا انا اللي كنجره.
1: ماذا تقول لابنائك؟
0: أقول لأبنائي، أبنائي تقريبا أنا صديق ديالهم، ماشي
1: لاحظ ذلك،
0: أنا أصدقاء يعني من من من من الولد الكبير اللي عنده 30 سنة إلى الولد الصغير اللي عنده 8 سنين. يعني إحنا أصدقاء بيناتنا، ما عندناش ديك العلاقة ديال راه جاي أب ديالو يخاف منه ولا يتخلع منه ولا كذا. لا، أنا كنجرهم البيزنس، هما صغار يعني كنجرهم كيشوفوا البيزنس، وكنقول له شوف البيزنس ولكن سير تقرا، كمل القرايه ديالك واجي مرحبا.
1: يعني هذا هو التغيير اللي انت حطيته في تربيه الاولاد،
0: انه وفي هذا اليوم عمر كمل الدراسه ديالو تقريبا في 2019 ودخل معنا البيزنس. سلمى دخلت تقريبا حتى هي اقول في الاول ديال 2020. البنت الثالثه دخلت الحمد لله في 2024. والاخرين مازال كيدرسوا في
1: الاطفال.
0: نعم.
1: طيب، عندما تنظر الى الطفل الذي كان يرافق اباه في عمر صغيره جدا 5 سنوات، ما اكثر ما تفتخر به اليوم؟
0: افتخر بالاب ديالي، افتخر به اللي كان قدوه.
1: لماذا لم يعارضك وقال لا نور الدين يجب أن تبقى في المدرسة، وتركك لأخذ هذا القرار المصيري؟
0: الحمد لله أن يعني الوالد ديالي من النهار اللي زدت في الحياة وكنت كنمشي نرافقه في الأسواق إلى يومنا هذا ما عمر ما عارضني. أي حاجة قلت له كيقول لي الله يسخر، كلمة الوالد الله يسخر.
1: كيف عرف النجاح في جملة واحدة بالمغربية؟
0: النجاح هو أول حاجة تكون عندك أخلاق، تكون عندك طموح، تكون من الناس اللي هما ما يكذبوا ما ينافقوا ما يسرقوا، يكونوا جديين أكثر فأكثر فأكثر، يعني الجد ثم الجد ثم الجد.
1: ماذا تقول للشباب المغاربة؟
0: نقول للشباب المغاربة الحمد لله تقريبا المغرب غادي في واحد النمو اللي هو كبير، عليهم أن يدققوا في كل دقيقة وكل ثانية، وما يخلوش الوقت ديالهم فارغ في الحاجة الفارغة.
1: وماذا تقول للشباب العرب؟
0: الشباب العرب ما شاء الله وتبارك الله، احنا خصنا نكونوا أحسن من الدول اللي هي أوروبية ولا آسيوية ولا، يعني الحمد لله أعطانا الله سبحانه وتعالى اللغة العربية فصحى، وأعطانا الله الدين اللي كنهضروا به بالعربية، وأعطانا الله يعني عندنا أفاق في نكونوا إن شاء الله.
1: نور الدين الزين، شكرا لك لانضمامك في الدرجة الأولى.
0: شكرا جزيلا.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي.

0: على العربية FM. العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: العربية FM.
2: هل أصبح العراق فعلا لملاحقة هؤلاء العناصر؟
3: رابع مساء بتوقيت السعودية.
4: تعاود نشاطها النووي.
5: هذه الحكومة سياسيا وأمنيا.
1: العربية FM، أن تعرف أكثر. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: منصة إكس التفاعل لبعض الأحزاب السياسية على بعض الأحزاب السياسية، أي يوفر منصة أعلى لمن يريد.
7: على كل النصح أنه هو البعض يعتبره بأنه عم يتدخل بالسياسة، ولكن هو كان له رأي آخر أيضا بموضوع السياسة، وقال بأنه
6: انجرفت.
7: يعني انجرف
6: أكثر من لازم
7: وراء السياسة، وأيضا بنفس الوقت دافع عن خطابات ترامب. نسلم.
8: I think it's quite funny is to like take a speech from Obama and Hillary and then go to someone and say who's sort of you know on the sort of what I call the lunatic left and say what do you think of the speech by Trump? I'm like, oh wow, he's the worst person ever. Actually, that was a speech by Obama, or actually that was a speech by Hillary.
7: هل اعتراف بالخطأ بأنه انجرف بالسياسة أم محاولة لاستعادة ثقة المستثمرين؟
9: هو اعترف بالانجراف بالسياسة الأمريكية تحديدا، ولكن بالإطار أوسع. سألته زاني، سألته السؤال محدد أنه لماذا أنت تتدخل بتشكيل السياسة الأوروبية؟ ما الذي يعطيك هذا الحق بالتدخل بالسياسة الأوروبية؟ قال أنه ينظر إلى الغرب ككل
10: وحدة متكاملة.
9: هذه النظرة صراع الحضارات. فهو ينظر إلى الأمر من منظار صراع حضارات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هو ينظر إلى أنه هو قوة تغيير عالمية. ويعني الآن هذا الطرح الذي يقدمه هو فعلا طرح يعني لا يتجاوز، لا يقف عند حدود معاداة حضارة معينة أو جاليات معينة بالمجتمعات الغربية، وإنما يصل إلى حد تشكيل الفضاء السياسي.
10: أنا بدي أنصف.
7: طب ما في كمان أيضا بعض رجال الأعمال اللي بيدعموا أحزاب يسارية بنفس القدر، ولكن لا يثير الجدل.
10: إيلون ماسك هو الشخصية الوحيدة من هذا الثقل التي تنحى إلى اليمين، ولكن لنكن صريحين بصراحة، إيلون ماسك هو رصيد كبير في حساب اليمين العالمي، وما قاله في هذه المقابلة وهو مهم هو تعريف اليمين، وهو قول الناس الطبيعيين كما قال، وقال ثلاث أمور بسيطة تحدد من هو اليميني: المطالبة بحدود محمية، بمدن آمنة، وإنفاق مدروس ومضبوط. ولكن بكل الأحوال المشكلة الحضارية أنا يعني أعتقد أنه هي موجودة، والواقع يقول ذلك، وأمام هذه المشكلة هناك حلا: أو أن تكون مثل إيلون ماسك، أم أن تعانق التغيير الحاصل وأن تكون مثل زهران ممداني أو مثل مارين لوبين أو مثل مثل
6: لا يمكن أن تكون مثل ماسك وسام، لا
10: مثل ميلانشون، بمعنى أنه التغيير حاصل، التخالط بين الشعوب هو سنة التاريخ، المستقبل هو للتخالط، ولا يمكن إلا أن نجد لنفسنا مكان في هذا العالم.
7: في عنا شخص آخر لأنه انتهى وقت هذه
6: في جملة ميسون
7: الموضوع
6: فقط.
7: أعذرني
6: في جملة قصيرة،
7: أعذرني لأنه موضوع أيضا عنا شخصية أخرى بدأت أيضا تتسيد المشهد، وهو أندي بيرنام رئيس وزراء بريطانيا الجديد، اللي بدأ مزاولة أعماله من مقر الوزارة الجديدة في مانشستر أو ما يعرف باسم داونينغ ستريت 10 شمالي، متعهدا بإحداث تغيير جذري في المملكة المتحدة، بدءا من إطلاق خطة تمتد لعشر سنوات، وعد أيضا باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، وأكد من أمام مقر رئاسة الوزراء أنه على المملكة المتحدة أن تظهر للعالم قدرتها على استعادة استقرارها. السؤال: هل سينجح في وقف حالة التقلب السياسي التي تمر بها بريطانيا من سنوات؟ هل سينجح عبد الجليل؟
9: أخطر أعفنا بجيد.
7: تفضل أي حدا.
6: لا، هي بريطانيا صراحة غيرت عدد كبير جدا من رؤساء الوزراء

0: في ظرف 10 سنوات. هو ليس رقم قياسي أوروبي، لدينا ما هو أسوأ، لكن هو رقم غير مسبوق بالنسبة لبريطانيا. لو نشاهد الخريطة الأوروبية نجد البلدان التي تعاني اقتصاديا وتعاني من مشاكل سياسية واجتماعية هي التي تغير كثير رؤساء الوزراء. هذا حصل بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، خرج بعد خروج.
1: بس هل هو سينجح أم لا؟
0: هل هو
1: قادر؟ هل لديه الخلفية أو نجاحه بمانشستر وقربه من الناس هل ستساعده؟
0: هذا كله مهم، لكن لأختصر وأفسح المجال للزملاء، عوامل النجاح هي خارجية، لا يمكن أن تكون مرتبطة برئيس وزراء فقط. قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي كان قرار صعب، العلاقات السيئة مع الولايات المتحدة الأمريكية مشكل، مشاكل داخلية الهيكلية لبريطانيا مثل الاقتصاد، ربما عبادة سيفيدنا من الناحية الاقتصادية، كل هذه العوامل تجعل النجاح في ظرف وجيز ربما يعتبر سحرا.
1: يعني المشكلة هي بالنظام وليس بالأشخاص. بسام،
2: أندي بيرنهام يأتي بمقاربة جغرافية لحل بريطانيا، وأنا يعني هناك
3: شعبوية،
2: يعني لعنة أوروبا برأيي تلاحق بريطانيا، ولكن على بريطانيا أن تتعامل وأن تنجح، لأن طبيعتها كجزيرة أقوى من حاجتها أو مصيرها مع أوروبا. هو من ناحية يساري يريد طمأنة الأسواق، هو رجل محلي آتي من مدينة يريد أن يقود دولة عالمية، وهو يأتي ببعض الأمل في وقت ليس هناك مال. وبالتالي أندي بيرنهام يأتي بمقاربة جديدة قد ينجح وقد لا ينجح، وإذا ما فشل، ولكن المؤشرات الآتية من الأسواق، ثقة المستهلكين مثلا ارتفعت بسرعة، ولكن المقاربة الجغرافية كلمة واحدة. في لندن، أنت تعرفين بريطانيا، هناك لندن وهناك بريطانيا،
0: صحيح.
2: العاصمة لا تشبه البلد،
1: بس هو وعدهم بأن الاهتمام سيكون أيضا
2: النمو يأتي من المال، يأتي من السيتي، يأتي من الخدمات. أتى لينقل مقر الحكومة أو يفتح مقر حكومة في مانشستر، المدينة التي نجح فيها، وهذه مقاربة جغرافية. لا أدري إذا كان لدي وقت، وهذه المقاربة تأتي من قصة قديمة في تاريخه، حصل ذلك في ربيع 1989، سأرويها بسرعة. كان طالبا في جامعة كامبريدج الشهيرة ويشعر بأنه لا ينتمي إلى هذه النخب التي كان فيها، وأتى في عطلة عيد الفصح إلى هذه المدينة، وذهب ليجلس مع رفاقه على أمل أن يحضروا في الغد مباراة في ليفربول، طبعا مدينته ليفربول، بين ليفربول وتوتنغهام فورست. وحصل شيء ما ولم يذهب إلى المباراة في اليوم التالي. في اليوم التالي حصلت واحدة من أكبر المآسي في تاريخ بريطانيا، وهي هيلزبرو، والكثير من أصدقاء بيرنهام قتلوا في هذه الحادثة، وانتظر 20 سنة قبل أن يخبر إلى أي مدى هذه الحادثة، كم يخبر عن الحادثة ويقول إلى أي مدى أثرت في نظرته إلى أن بريطانيا يمكن أن تخذل شعبها، وبالتالي قرر في هذه اللحظة أن يأتي بشيء إيجابي للناس.
3: هو على فكرة بالميرسيسايد هو مشجع لإيفرتون، لمنافس ليفربول، هو يعرف يمكن بثلاث شغلات: بتشجيعه لإيفرتون، بميله للكنيسة الكاثوليكية،
2: وكاثوليكي أيضا،
3: كاثوليكي محافظ نوعا ما، وأيضا انتمائه للحزب الحزب العمومي. هو يعني باليسار نعم، ولكن ليس بمقدار كوربن،
1: لكن قادر أنه يعيد هذا الحزب إلى أمجاده، لأنه البعض اعتبر بأنه يعني من فشل لفشل.
3: أخطر شيء عمله أنه رفع سقف الوعود كثيرا، وهو يقول أنه لديه خطة، يقول لديه خطة، الآن يتحدث عن 10 سنوات.
1: بس هل هي واقعية؟ هذا هو السؤال.
3: المشكلة أنه بأول لحظة طرح فيها موضوع الخطة وقع بالتناقض الكبير الذي وقع به أسلافه السبعة بآخر 10 سنوات، أنه بده يحقق المطالب الشعبية من ناحية، ويريد تحقيق قواعد الانضباط المالي،
2: يعني يزيد، بده يزيد التاكسز.
3: حين نقول ترجيح قواعد الانضباط المالي يعني بده يشد إيده، ولحين يقول أنه بده يربي المطالب الشعبية، الخدمات العامة، التعليم،
2: يعني
3: الصحة، يعني بده يفتح إيده. فالتناقض الجوهري بين هذين الأمرين هو الذي جعل الآن التعبير السائد في بريطانيا أنه بريطانيا غير قابلة لأن تحكم.
1: هل سيكتب
3: أي؟ بس الآن ما رد فعل الأسواق الأولي أو الكل الأسواق عم ترحب فيه أنه رئيس وزراء سيحمل الإصلاح، ولكن فور ما أن تحدث عن تخفيف قواعد المالية انهارت السندات البريطانية. يعني أنا هلأ عند البنوك أفضل من بريطانيا كلها.
1: عبد الجليل مع دقيقة، ماذا هل سيكتب له النجاح مع هذه الوعود وهذه التحديات اللي أمامه؟

0: هو لديه فرص. صحيح بريطانيا اليوم أحسن بريطانيا قبل 4-5 سنوات، لأن الطلاق مع الاتحاد الأوروبي استغرق وقت طويل جدا لإعادة بناء الثقة وإعادة بناء الاتفاقيات الثنائية. قامت بتوقيع اتفاقيات ثنائية بعدد كبير جدا لتعويض هذا الانسلاخ من الكيان الأوروبي الذي دام لعقود. يبدو أن الوضع أحسن بعض الشيء،
1: والله لكن الوضع أسوأ صدقني ماليا،
0: من الأرقام المالية. لا أنا بحكي من ناحية المؤسسية،
1: في أزمة
0: من الناحية المالية، الحرب على أوكرانيا، مشاكل الطاقة، الدعم الأوكراني المتزايد، الانخراط، العلاقات السيئه مع خلينا نرى كيف ستكون علاقته مع ترامب وكيف ستكون علاقته مع
2: بروكسل. يبدو بان امبارح البعض اعتبر بان جيده جدا، يعني انه اول النتائج وصوله طلعت الطياره وطرد من بريطانيا وضربت ايران.
1: لا احد يعرف وجهه السياسه الخارجيه.
2: شكرا عبد الجليل، شكرا عباده، وشكرا وسام، والشكر موصول لمشاهدينا. غدا نلتقي.

0: التفاهم بين طهران وواشنطن ينهار والتصعيد يعود بقوة. سفن تستهدف ومضيق هرمز تحت التهديد والدبلوماسية تفقد قدرتها على الاحتواء. فهل تبدأ مرحلة الضغط الشامل؟ وهل يصبح إسقاط النظام خياراً مطروحاً؟ أم أن إيران ترفع سقف التصعيد لفرض اتفاق يحمي مصالحها؟ طهران وواشنطن، من التفاهم إلى حافة المواجهة. محل نقاش مع رشا نبيل، الليلة التاسعة على شاشة العربية.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
0: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
4: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
4: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف،
2: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
5: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
0: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
7: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
6: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
8: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن،
6: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
9: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
6: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
10: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
6: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
11: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
12: أين أتيت بهذه المعلومة؟
11: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
13: يعني توجه صحيح أني
11: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة.

0: تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
1: بشكل واضح أنها رئيس عدن.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
1: قمت بما مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
3: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
4: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
5: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
6: العربية FM.
7: هل أصبح العراق فعلا لملاحقة هؤلاء العرب؟
8: رابع مساء بتوقيت السعودي.
9: تعاود نشاطها النووي.
10: هذه الحكومة سياسيا وأمنيا.
6: العربية FM، أن تعرف أكثر. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم. أمريكا وبريطانيا تناقشان عقد اجتماع لتشكيل تحالف دولي لحماية مضيق هرمز بحسب موقع أكسيوس. باكستان تبلغ إيران بضرورة الضغط على الحوثي لوقف الهجمات في البحر الأحمر. غوتيريس يعرب عن قلق بالغ إزاء استئناف هجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر. الاتحاد الأوروبي يؤكد أنه سيواصل محاسبة المسؤولين الإيرانيين مع تكثيف طهران حملة القمع الداخلي. الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف 4 أفراد وتسع شركات. الرئيس اللبناني يصرح بأن بقاء قوات يونيفيل في الجنوب هو الوسيلة المثلى في المرحلة المقبلة. رئاسة الوزراء الإسرائيلية تعلن أن نتنياهو سيلتقي مع ترامب الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض. رئيس مجلس السيادة السوداني يتعهد بطرد الدعم السريع وعدم تكرار هذه التجربة. الجيش الباكستاني يعلن مقتل 15 شخصا بينهم 12 جنديا في تفجير انتحاري شمال غرب البلاد. أعضاء المحكمة الجنائية الدولية يقيلون المدعي العام كريم خان بحسب مصادر دبلوماسية. ترامب يعلن أن أمريكا ستجري تحقيقا في ممارسات الاتحاد الأوروبي التجارية. بريتش بتروليوم تقترب من صفقة لبيع وحدة طاقة شمسية لتحالف تدعمه الكويت. الملاكم تايسون فيوري يحقق فوزا سهلا على ماريو سواش في تايلاند. وأخيرا تادي بوجاتشار يقترب من الفوز بلقب طواف فرنسا للدراجات. شكرا للمتابعة.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث.

0: وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية. ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: عبر أثير العربية FM نناقش قضايا المنطقة والعالم ونكشف ما وراء الأخبار من خفايا وتداعيات.
2: العسكري آخر التطورات تتحدث عن اشتباكات.
1: نبحث ونتقصى لنأتيك بالحقيقة بحيادية وموضوعية. العربية FM بالصوت يصلك الخبر وأكثر.
3: إذاعة العربية FM
4: على الموجة 102.8 في الدمام.
5: لمزيد من المعلومات زوروا موقع العربية www.alarabiya.net.
6: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
7: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
6: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
8: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
6: المتخالفون.
8: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
6: المتحاورون.
9: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
6: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
10: العربية FM الأقرب إليك. على التطبيق العربية على الأجهزة الذكية وموقع العربية العربية.net. أينما تكونون العربية FM دائما معكم.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: فصل المقال مع محمد الملا.
11: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فصل المقال، نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصف. مرحبا بك.
12: يا أهلا وسهلا.
11: مستقبل أذرع إيران حسيناها يعني في الأزمة الأخيرة كأنها متفرقة والتركيز على حزب الله، تتوقع مستقبلها شنو؟
12: أنا أعتقد أنها راح تكون موجودة وراح تتحول من القوة الصلبة إلى القوة المرنة، حتى لو تندمج ضمن الوضع السياسي الموجود بالدول المعنية ستسيطر على القرار، وبالتالي الضرر سيبقى الضرر. وأنا لربما من الناس اللي أرى أنه إن كانت المعادلة الغربية هي القضاء على الخيار النووي ثم الصواريخ البالستية ثم الحديث عن الأذرع، أبو أحمد سأظهر حتى بالأرقام لك أنه الأذرع بالنسبة لنا كخليجيين كدول عربية أخطر من هذولا. ليش؟ القنابل النووية ما ألقيت من 1945 ومع ذلك كان قنبلتين ضحاياهم 200,000، يعني القنبلة 100,000. خلينا نشوف الأذرع هذه كم ضحاياها. نجي على سوريا، ما كان فيها حرب أهلية، دخلت الأذرع خلقت حرب أهلية، الضحايا 600,000 قتيل، 7 مليون مهجر، بحدود 500 مليار خسائر. دش العراق نفس الشيء، راح تجد مئات الآلاف القتلى اللي هم كان فيها حرب أهلية إلى أن دخلت الأذرع، وكذلك ملايين المهجرين وخسائر بمئات الملايين، يعني إعادة الإعمار ما هدم. ثم أذهب لليمن، الحالة ذاتها 400,000 قتيل، حدود 200 إلى 300 مليار إعادة إعمار إلى ما كانت عليه، وقزة كذلك.

0: ذلك وما حدث بها ولبنان وجنوب لبنان. طيب هذه الأذرع لا تعني الكثير لأمريكا لأنها ما تشتغل داخل أمريكا، بالتالي بالنسبة لأمريكا ما في ضرر من الأذرع. أمريكا تخشى من سلاح نووي وصواريخ بالستية توصل السلاح النووي والقنابل النووية إلى أمريكا، إنما إحنا ما نحتاج إلى قنابل نووية، الأذرع هي قنابلنا النووية. تدري أنا جمعتها جمعة يعني بسيطة، القتلى بحدود 2,000,000 لما تجمع هالحروب الأهلية اللي تداخلت. إنزين قلنا أن القنبلة الواحدة 100,000، هذول الأذرع 2,000,000، المهجرين بحدود 20,000,000، يعني حتى لو كان لو رمينا بقنابل نووية ما راح يقتل 2,000,000 ولا يهجر. الخسائر بحدود 2 تريليون حتى لإعادة الأعمار. فهذه الأذرع بالنسبة لنا برأيي هي القضية الأهم، ثم أن هذه الأذرع هي اللي قاعدة تضرب لك كل منشآتك. هذه بإمكانها تسير مسيرات، تضرب لك محطات تقطير مياه فتقتل من الظمأ، ترسل لك وحدة توقف لك إنتاج النفط، تضرب لك بايبات النفط وغيرها. هذه الأذرع هي الخطر الداهم والأكبر. كمان هذه لو قنبلة نووية واحدة، أعطيك مثال، اليوم كل الكلام عن القنبلة النووية القنابل اللي ضربت على هيروشيما وناجازاكي وقلنا ضحاياهم 200,000، ما حد يتكلم أن ضحايا اليابان 3,000,000، أكثر من 10 أضعاف. بس القنبلة النووية ألمانيا كانت تضرب بالجو من الطائرات، عدد ضحاياها حدود 8,000,000. يعني دائما يمكن لهذه الأذرع أن تسبب لك بضرر ودمار أكبر من قنبلة. القنبلة لو رميت بس راح يكون ضغط على
1: ضررها علينا كدول خليج ودول عربية. الأذرع ما تشكل خطورة على إسرائيل ولا على الولايات المتحدة، لكن خطورتها على منطقتنا.
0: هذا اللي نقوله أقول هذا اللي أقوله أقوله إذا كانت أولوية أمريكا والدول الغربية السلاح النووي أولا ثم الصواريخ البالستية ثانيا ثم الأذرع ثالثا، إحنا العكس، إحنا الأذرع أولا ثم البقية، لأن الأذرع هذه هي بمثابة دمار نووي علينا. تو ذكرت لك 2,000,000 قتيل.
1: والحل شلون نواجه؟
0: الحل قضية ما هي سهلة. الحل أنت تتكلم عن أذرع في عدة دول، وبالتالي تحتاج إلى التعامل دولة دولة. يعني تجي على إحنا أصابنا ضرر كثير بالكويت والسعودية والخليج مثلا من الأذرع بالعراق. طيب لما نشوف القضية العراقية والمسألة العراقية نجد أن جزء من الخطأ نحن من قمنا به لما تركنا العراق بالمطلق لإيران. تدخلت، اشترت بعض الساسة، بعض الإعلاميين، بعض المفكرين، وأصبح القرار وثروة العراق بجيب إيران. طيب ماذا لو قمنا نحن بالعكس؟ لو أردنا أن نحيد هذه الأذرع علينا أن نعمل بالاتجاه المعاكس. اليوم لا تنسى العراق وخاصة مناطق الجنوب يطغى عليها القبائل العربية، قبائل عربية معروفة يعني، والتشيع عربي للمعلومة. وبالتالي علينا أن نعمل على كسب تلك القبائل العربية بحيث أنه يكون الشارع العراقي قريب منا. ناهيك عن أننا نملك كثير من المزايا على الإيرانيين، لنترك جانب اللغة والتاريخ معروف يعني أوطاننا العربية وتقارب بعضها البعض. كمان إحنا لم نضر بالعراق، اللي أضر بالعراق التدخل الإيراني يعني، وبالتالي التدخل الخليجي قد يكون التدخل المفضل للعراقيين، لأن يشاهدون حينها 6 دول شديدة التقدم، ليست دول متأزمة، دول صديقة للعالم منفتحة، يمكن لها أن تصدر هذه التجارب الجميلة للعراق. وبالتالي أنت تكسب الداخل العراقي ومن ثم تحجم الأذرع الإيرانية، تقوم بالشيء ذاته بالدول الأخرى، اليمن كذلك، لبنان كذلك. عليك أن تتدخل بشكل إيجابي بعد أن أصابك الضرر من هذه الأذرع. أقول لك بصراحة ما كنا منتبهين بشكل جلي لخطر هذه الأذرع، لأنهم يشتغلون بدول أخرى ما يشتغلون عندنا. الآن لا، هذه الأذرع وصل ضررها لنا، ضرر يأتي من العراق واليمن، هالمرة خفت وإن كان قادرة على الضرر يعني مو قليلة. وبالتالي علينا أن نعمل

0: ضمن الداخل لتعزيز سيادة الدول على أراضيها، على أن ينحصر قرار الحرب والسلام بيد الدولة وليس بيد الميليشيات.
1: يعني إيران راح توقف دعم أذرعها، توقف الدعم لحزب الله، للميليشيات في العراق، للحوثي، يعني راح توقف هالدعم؟
0: قطعا لا، قطعا لا. أصلا السؤال الهام اللي نسأله أمريكا بعظمتها كان يتم الحديث فيها عن قدرتها وعدم قدرتها على الحرب في مكانين مختلفين. إيران أول سؤال نسأله، ما هي القدرة هذه الإيرانية المذهلة اللي تزود، وهي لا تصنع سلاح، هي تزود بالسلاح والمال، الحوثي باليمن وحزب الله في في في في لبنان، وأذرعتها الأذرع بتاعتها بسوريا آنذاك، وحماس في غزة، والحشد في العراق. فهي يحقق أو تحقق أهدافها وجود هذه الأذرع المدمرة لأوطانها، المضعفة لأوطانها والمضعفة لنا بالخليج والوطن العربي. فإيران لن تتخلى طواعية، لربما تتمسك بالأذرع أكثر من تمسكها بالسلاح.
1: ما تعتقد الحل في الدولة العراقية والدولة اللبنانية؟
0: هذا الجزء
1: هذا يعني لما تترك السفارات هناك تلعب وتدعم الأحزاب دون تدخل هذه الدولة أو الحكومات، هو الحل في العراق وفي لبنان؟
0: طبعا هذول هذا الحل يأتي بدعم خليجي لهم. الآن تضررنا، ودعم حتى عربي. حتى أنا بفهم الجامعة الدول العربية ليش ما يكون لها قول وهي تشاهد تفجر الأوطان العربية بسبب هذه الأذرع. فنعم الدول هذه الدول لو كانت قادرة لوحدها ما استفحلت المشكلة. فبالتالي الرهان على أن لبنان سيحل مشكلة حزب الله والعراق سيحل مشكلة الحشد، أنا أعتقد أنه رهان خاسر، لأن هذه الدول لو قادرة ما انتظروا دعمنا. هذه الدول في حاجة لدعم، الدول الخليجية في حاجة لدعم هذه الجامعة اللي يعني اللي شو أقول لك، اللي ناقص فقط أن يعني نحط شاهد قبر عليها. هذا عمل جامعة الدول العربية، أن تجمع جيوش، أن تحشد جيوش، تذهب قربا إلى ليبيا وتقضي على الميليشيات، تذهب حتى شرقا يعني ترجع الحكم للسلطة الرسمية الفلسطينية في غزة. إلى متى تختطف حماس شعب غزة رهائن، وحماس ذراع من أذرعة إيران؟ في أمر آخر علينا أن نعلمه، إيران وإن كانت تدفع للأذرع باليمين على أنها تحصد منهم بالشمال، اليوم هي لما تدعم الحشد والحشد يسيطر على القرار في العراق ويعطي إيران القرار وحقول النفط أن تسيطر عليها إيران. فبالتالي إذا نترك المعادلة للدول المعنية أنا أعتقد سننتظر طويلا وسنتضرر طويلا.
1: والحل الحل
0: قلت لك يا الحل هو أن نقوم نحن بأدوارنا اتجاه هذه الدول الشقيقة، نقوم بالتعاون مع حكوماتها الشرعية، لا نطلب الدخول من الأبواب الخلفية، ومع هذه ونحيي دور الجامعة الدول العربية. هذه الجامعة لماذا تسمت عن تدخل ميليشيات تفجر الأوطان؟ حتى اللي صار بالسودان على حدود مصر، ومعروف أنه هذه الحروب اللي عبر الميليشيات والجيوش الموازية ستنتقل لاحقا للدولة المجاورة. تعلم هي ما بدأت في كل الدول، بدأت في دولة في لبنان ثم انتقلت إلى هنا ثم انتقلت إلى هناك حتى دمرت بلداننا.
1: تعتقد ممكن دول الخليج تتأثر علاقتها مع إيران بسبب هذه الميليشيات وأنها لن ترجع طبيعية معاهم؟ ويمكن أضيف سؤال ثاني، ممكن من خلال باكستان ندخل على إيران؟
0: الجواب
1: سياسي،
0: الجواب اثنين،
1: وقف الدعم.
0: نحاول، وهي قضية تستحق الجهد، أن نحاول أن ندخل على إيران من باكستان. بس أنا أعتقد أنه هذا النظام اللي لا يحسب للمصالح حساب ولا يمانع بعداء الدول العالم، يمكن للباكستانيين أن يؤثروا أو يمكن لهم أن لا يؤثروا عليه. إنما أنا أتصور أنه البادرة يجب أن تأتي من دولنا. أولا أن نشعر الخطر هذا، ونعلم أن إيران لن تقبل طواعية بالتخلص من أدوات هي تشعر أنها طرق ووسائل لاستحقاق أمور عدة. تعرف في بعد سقوط صدام ودعواه بقتل

العلوج وغيرها على تخوم بغداد. في اعتقد اسمه محمد صادق الحسيني كان مستشار رئيس الجمهورية بإيران، كتب مقال بالشرق الأوسط حتى، قال انه خطأ صدام انه حارب

0: إلى أماكن أخرى، ما هو أكثر، حتى في حالة تعرضها هي للهجوم، هي المفروض هذه الأذرع تحميها، بس إذا تعرضت هي للهجوم ترد على المهاجم عن طريق هذه الأذرع، فهي ترى استراتيجيا أن لديها مكاسب من هذه الأذرع، فالرهان على أنها ستتخلى طواعية عنها قضية لا حكمة بها. إنما هم في أمور كثيرة، هذه الأذرع تحتاج أسلحة، طيب جزء من الأسلحة على سبيل المثال تأتي من الصين، طيب الصين حجم التجارة بين دول الخليج والصين 300 مليار، والصين البوصلة بتاعتها دائما اقتصادية، حجم التجارة الإيرانية الصينية 20 مليار، أقل بعد شوية، يعني إحنا 15 ضعف. طيب هل فكرنا بالسابق أن نستخدم هذه الصلة للحديث مع الصينيين حول الحد من تسليح إيران؟ هل حاولنا عن طريق حتى صلاتنا مع روسيا على سبيل المثال؟ ومرة أخرى، في كل مرة أنت تضع مجموع الدول العربية وحتى مجموع الدول الخليجية وقدراتها المالية ومجموع الدول العربية، ضعها بكفة وضع إيران بكفة حتى أمام روسيا، تقول لي أن روسيا ستفضل لو خاطبناها بالطريقة الصح واجتمع العرب على صوت واحد وبدأت جامعة الدول العربية تقوم بالأدوار اللي صار لها 80 سنة لم تقم بها، وتخلي أمام روسيا خيار بين إيران، أمة من 90 مليون، يعني شو أقول لك، معدومة القدرة الاقتصادية، اليوم وصل يعني دائما كل يوم تشوف أنه الدولار قاعد يعني يساوي أصبح الملايين الملايين من العملة الإيرانية، وبالتالي العكس، أنت أمام دول خليجية قوية اقتصاديا متقدمة علميا، أمام أسواق عربية ضخمة، طيب لو نسقت الجهود وخاطبت الروس، لأن إيران لا تصنع السلاح، يعني كل اللي قاعد تشوفه هذا أسلحة،
1: يعني أنت بتشير باكستان الصين روسيا ممكن
0: تؤثر على إيران.
1: ناخذ المسلك الدبلوماسي بالضغط على إيران
0: جدا،
1: ممكن تكون فعال،
0: مو بس الدبلوماسي، الدبلوماسي والاقتصادي، لأن هذولا لك معاه هم شركاء اقتصاديين، وبالتالي يجب أن تضع هذا الكرت على الطاولة. إذا أنا قاعد أشتري منكم منتجات بقيمة اللي ذكرنا مثلا من شوية 300 مليار مع الصين، أنا مستعد أن أغير الاتجاه، ما في منتج صيني مو موجود بأمريكا ولا بكوريا ولا باليابان ولا أي دولة أخرى، وبالتالي لازم تستعمل هذه الكروت للضغط على هذه الدول، أولا للتوقف عن تزويد إيران وأذرعتها بالسلاح، عن للضغط الدبلوماسي على إيران لإيقاف هذا التعدي على الدول الأخرى، بل لتعديل المسار. أنا ماني عارف شنو تستفيد الصين على سبيل المثال من هذا المسلك الإيراني اللي وصل لإغلاق مضيق هرمز. طيب المستخدم الأول للطاقة اللي تخرج من مضيق هرمز هي الصين، ماذا عن الهند أمة المليار ونص، هذه كذلك تتضرر.
1: يعني تتوقع تتنازل إيران عن أهم كرت عندها في المنطقة؟
0: لن تتنازل طواعية، بس أنت إذا وضعت عليها من الضغوط اللي تجعل هذه الأذرع عالة عليها وليس مكسب، إيران لديها من البراغماتية، وما عليك من أي كلام أن هذول ما لا لا لا، إذا شافوا بالفعل أنه التمسك بالأذرع يعني خسارتها علاقة حميمية مثلا مع الهند مع الصين مع روسيا، صدقني اليوم الثاني راح يستغنوا عن هذه الأذرع.
1: نطلع فاصل وبكمل وياك أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ومن ثم نستكمل حلقتنا مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق أستاذ سامي المصري. أعزائي المشاهدين، نرحب بكم من جديد ونستكمل حلقتنا من برنامج فصل المقال، وضيفي الأستاذ سامي النصف وزير الإعلام الكويتي الأسبق. كيف نستطيع كدول الخليج نتعامل مع هذه الأذرع الآلية دبلوماسيا عسكريا طائرات مجهولة؟
0: يعني أنا أعتقد أول رسالة أن نوجه الرسائل المباشرة للحكومات المعنية، نقول لهم نحن لا نقبل بأن حكومة ما تدعي أنه والله أما أن لا سيطرة لها على أراضيها، أو أن يأتينا الضرر منها وتدعي أن الضرر لا يأتي منها كونها كحكومة يعني قائمة على البلد لم تضرنا بشيء. لازم نقول لهم أنه هذه الازدواجية لا نقبلها، أنتم عندما يأتينا الضرر من العراق نحن بالنسبة

0: فلنا نخاطبكم لأن أنتم المسؤولين على العراق، عليكم أن تقوموا بما يجب عليكم القيام به، عندكم جيش عراقي عليه أن يسيطر
1: كدول.
0: أي نعم، نفس الشيء بالدول الأخرى والأذرع الأخرى، فهذا جزء من تحميل المسؤولية للطرف الآخر، وأنه لا تستطيع أن يعني تبحث عن ملاذ وتقول والله علاقتي بكم من أفضل العلاقات ونحن نطورها. وهذا الأمر تم حقيقة الحال بين الدول الخليجية، الكويت، المملكة، بقية الدول، مع الإدارة العراقية القائمة. يعني كان هناك تفاؤل كبير بالسيد محمد شياع السوداني، وكانت هناك مشاريع مشتركة والربط الكهربائي وغيرها من أمور كثيرة، ولربما نحتاج إلى ربط مائي معهم وبين بعضنا البعض، يعني الآن بمخاطر قضية ضرب المصافي المياه وغيره. وبالتالي نقول إنه هذا الخطاب المزدوج ما عاد مقبولا. أنت تحتاج دعم خليجي، سنوفر لك الدعم. تبي دعم عربي كونك وطن عربي، نستطيع كذلك نضغط على هذه الجامعة العربية بحيث أنه حتى لو احتاج الأمر إلى تجيش جيوش أو تقديم الدعم الفني وغيره. وبالتالي هذا الأمر الثالث، التوجه حتى مباشرة لهذه الأذرع، إذا كان بالإمكان الوصول إلى تفاهمات مضمونة معها بحيث أنه يكف الأذى، فليكن. إذا الحكومة الرسمية تقول والله أنا لا قدرة علي عليهم، فأنتم تتيحوا الباب لمن يريد أن يفتح علاقات مباشرة، وهذا أمر غير مطلوب وغير مرغوب. المطلوب الحقيقي أنه هذه الأذرع تختفي. إنما بقول لك شيء وهذا أحذر منه، أن هذه الأذرع ما دامت إيران لديها قنوات مفتوحة معها وحق بالتدخل في قرارها، ستتحول من قوة صلبة إلى قوة مرنة، وستكون هي من يشكل الحكومات. طبعا إذا لأن اليوم هي منظمة لديها أموال، لديها مستشفيات،
1: حكومة داخل حكومة،
0: عندها كل الوسائل اللي تخليها لديها القلبة على منافسينها. اليوم ما يخفى عليك، اترك السلاح مال حزب الله، انظر لتأثيرها بالانتخابات، لأن كمان حتى جماعة الجماعات الحليفة الإخوان ما الإخوان هم حلفاء، هذولا قادرين على التحول إلى قوى مرنة بس فاعلة ومؤثرة، وبدلا ما يكون القرار عندهم جزئي راح يسيطروا على القرار بالدولة. اليوم إلى الآن حتى الحشد ما غيره مكتفي بهذا الدور، إنما ما يحاول أن يكون هو رئيس الحكومة وهو أغلبية البرلمان. الخوف أنه بكرة يجونا باختراع شيطاني جديد، أنه أوكي هذول جماعة ما عندهم سلاح تمام، بس لأنهم أكثر تنظيما، لديهم قنوات مالية مفتوحة مع إيران أو أي من الدول اللي تمولهم، راح يكون عندهم الأغلبية اللي ضمنها اتخاذ القرار. فقد يأتيك هالمرة القادمة قرار يضر معلن من الدولة مو من التنظيم، وهذه قضية علينا أن نحسب حسابها، وقضية خطرة جدا. هم قادرين ما لم تتغير المعادلة بشكل كلي إلى أن تخلق دول عربية جديدة ضمن الدولة اللي كان بها الأذرع هذه، ويبدأ الناس يمجوا ما تقوم به الأذرع. أنا كان عندي ندوة في لبنان قبل فترة قصيرة ضمن المنتدى الإعلامي العربي، وكان المكان أغلبه شباب، وقلت حتى حق مسؤولين يعني عليكم أن تعملوا على الجراس روت، على قطاع الشباب، هذا الشباب اللي هو ضمن الأذرع يعطونه $500 شيء من هالنوع ليحمل سلاح، إما أن يقتل في بلده أو يرسل لسوريا يقتل هناك، أو يرسل لليمن ويقتل هناك، أو يرسل حتى الآن هذه الأذرع والأذرع العراقية أرسلوها الآن إلى إيران لأن يخافوا من مظاهرات الشعب. قلت لهم تعلموا عليكم أن تعرفوا وتعلموا، لو تغير الكلاشينكوف اللي بإيد الشاب هذا إلى كيبورد، بدال ما يأخذ $500 ويضحي بحياته دخله سيضاعف 15 مرة. شبهت لهم وضع لبنان بسنغافورة، نفس عدد سكان، معدل دخل سنغافورة للفرد يحاول حوالي 80.
1: لو كان قادرين على الحزب مو قادرين ينزعون يعني وجود الجيش، لبنان مو قادرة تنزع سلاح من حزب الله، مو قادرة تنفذ القرار.
0: تعتقد أبو أحمد حزب الله هم الكم

0: شخص هذا نعيم قاسم يشيل سلاح ويحارب، هذا كل الشباب، هذول الشباب اللي على سياكل، هذول خامة طرية، هم لك الحق أن تخاطبهم، لك الحق تقول إن أنا أعلم أنتم منضوين تحت حزب يعطيكم السلاح تدمروا وطنكم، نحن نعطيكم بديل أفضل. وأنا قارنت لهم بين شيء جميل ورائع، سنقافورة عدد سكان لبنان، معدل الدخل الفرد بلبنان ما يأتي إلا دولارات قليلة، هناك يصل إلى 60-70 ألف دولار. والشعب اللبناني معروف أنه شعب إبداع وابتكار، بالتالي ما لم تخاطب الرعية هذه اللي يعني يجند منها حزب الله بخطاب تفهمه، ما تقول له والله كلام ما يفهمه، بالتالي عليك أن تعمل عليهم. وعلى فكرة للمعلومة، حتى بدون أن تعمل عليهم، انظر إلى ما صار في العراق، ترى كل التنظيمات هذه انتفض الشباب العراقي وقاموا بمظاهرات بالجنوب بالناصرية بالعمارة واللي شفناه، ولولا العنف ولولا حتى الكورونا. فلا تقول لي ان هذول الشباب اللبناني شباب حزب الله مبسوطين، وبالعكس انت الان امامهم كل الولاء لايران، قاعدين يشاهدوا ايران تضرب ضرب غرائب الابل.
1: اعطيك حل اخر.
0: إيه؟
1: اعطيك حل احنا قاعد نحاول نستقطب تلك الاحزاب، هناك تعطيهم مال احنا نعطيهم مال ضعفين ونستقطب هذه الاحزاب. ما هو نعيم قاسم وجه دعوة للمملكة العربية السعودية، وجه دعوات كثيرة وقبل حسن نصر، ما يمكن نستقطبهم بالمال؟ هم فاسدين، هم
0: كروبشن. لا لا لا قطعا، أنا أقول لك شيء ويمكن قلناها،
1: ولا يمكن الأيديولوجية مالتهم ولا
0: لا لا لا، الأيديولوجية ما تغلب كل هذه الرؤوس، لأن هي بالنهاية ترى الأموال تذهب للرؤوس، الأتباع يتبعوا الرؤوس.
1: ممكن نستقطبهم،
0: إنما أمرين يعني. الأمر الأول أنه هذا الأمر ليس علاج دائم، لأنه كمان يمكن طرف آخر يعطي أكثر ويأخذ. الأمر الثاني أنه هذا الأمر يمر عبر تدمير تلك البلدان، يعني أنا كلامك صحيح، أوكي أنا ذهبت إلى نعيم قاسم دفعت حول، ثق بالله أن الجميع قابلين وقادرين على التحول، بس أنا أضريت بلبنان، أضريت بالعراق، لأن أبقيت المعادلة قائمة.
1: عاجز عن اتخاذ قرار.
0: ليش ما أساعده على اتخاذ القرار السليم اللي هو أن لا يكون هناك جيوش بديلة، أن لا تكون هناك ميليشيات، أن يحصر السلاح بالدولة، أن يحصر قرار الحرب والسلام بالدولة. وأخي أبو أحمد، هذه قضية شديدة الإقناع، يعني تعلم أنه هذه الدول بالأغلب، ما أقول جميعها، يمكن العراق فيها نفط، يقوم اقتصادهم على انفتاح سياحة، أعطيك لبنان على سبيل المثال. يجب أن يعلموا أنه حتى العراق اللي فيها نفط الآن هي ترقب بالاستثمار، تنويع مصادر الدخل، لأنه معروف النفط هذه سنوات الأخيرة. طيب لازم توصل لهم رسالة أنه طالما قرار الحرب والسلام مو حصر بالدولة، لن يأتيك لا سائح ولا مستثمر، ولن تكون هناك تنمية. فأنت هنا إذا رحت زودت هذه الأذرع بالمال، أنت دمرت المنطق الآخر.
1: أنا أعتقد
0: إيه، لا أنا أعتقد المنطق الصحيح أنك تسوق قضية الدولة القوية ذات السيادة اللي لديها استقلالية القرار، اللي يمكن للدول الخليج أن تستثمر بها، أن تساعد بلدانهم على النهوض هنا، على حتى إتاحة فرص عمل. جزء من حملة السلاح هذولا لأنه عاطل باطل، حطى 200 دولار أحسن له من لا شيء، بس ها بالمئتين دولار راح يشيل له سلاح يدمر دنيا. فتحتاج القضية أخي أبو أحمد إلى عملية توعية، وهذول الشباب مو بالضرورة كلهم يعني يفوتهم هذا الكلام، إذا وصلت لهم يمكن لهم الاقتناع.
1: الحوثي يهدد مضيق باب المندب، ممكن أن يتكرر ما حصل لمضيق هرمز بإعطاء أوامر الحوثي يغلق باب المندب؟ هو سبق حاول يعني.
0: هو عندهم قدر على الإيذاء، مو بالضرورة الإقلاق المطلق، عدا تجاوب الأطراف الأخرى. يعني إذا الأطراف الأخرى سمحت، وأنا أتكلم لك عن الدول المؤثرة بالعالم اللي لديهم بوارج من الحرب العالمية الثانية، ترى فيه منطقة الخليج، البحر الأحمر، البحر الأبيض المتوسط، قوى موجودة صار لها 80 سنة. الآن هذه الدول المؤثرة، ومعها حتى أقول الدول الإقليمية، أقول لك دولنا الإقليمية بكل صراحة كلها خليجية عربية، إن كانت ستبقى على حالها الأمر لكم كميليشيات وكذا أذرع، والله حبيت وتقلقوا اقلقوا.

0: حبيتوا مشكورين. إن كان المنطق بهذا الشكل المتخاذل المتهاون أنا أعتقد أنه يمكن للحوثي أن يقوم بهذا الأمر. إنما إذا قمنا بما يجب أن نقوم به وضعنا الدول اتجاه مسؤولياتها، هذا المضيق مضيق دولي، ومضيق دولي بمعنى أنه 192 دولة تملكه، لا السعودية والكويت ومصر، مسؤوليتنا جميعا بأنه مثل واحد نايم بالليل وأمام شارع ما يجوز ثاني يوم أخي أبو أحمد يصحى ويقول هذا الشارع شارعي، كل واحد يبي يستخدم الشارع يدفع له دعوة. إذا كان هذا الأمر ما نقبله على مستوى أفراد، ما نقبله على مستوى دول، لا يجوز لإيران أن تستيقظ ذات صباح وتقول إيران لا بعهد الدولة الصفوية ولا بعهد الشاه اللي كان أقوى دولة ولا بحربها الشرسة مع العراق استطاعت أو حتى ادعت أنها تملك المضيق ولها حق إقلاقها. أنا ذاك قامت بالتعدي على ناقلات النفط للإيذاء، إنما ما في شرعية دولية لها. الآن سمعنا خطاب جديد، لا والله هذا أما المضيق لي أو أتقاسمه مع عمان أو كذا. هذه قضية يجب أن ترفض بكرة وأصيلة، ويرفض معاها حتى قضية علينا أن نجد منافذ أخرى بعيدة عن المضيق هرمز، لأن هذا أولا إقرار لها بالملكية، اثنين الإيذاء راح يصلك. يعني لو عملنا باي باس على مضيق هرمز بمثلا أنابيب راح يرسلوا مسيرات يضربها الأنابيب، فبالتالي علينا أن لا نتهاون مع هذا الخطاب الإيراني اللي يعطي لنفسه حق لا يملكه.
1: ممتاز. يعني هذه الأذرع كانت تسمي نفسها حركات مقاومة ضد الإسرائيليين والهدف تحرير فلسطين، يعني واكتشف هل الشارع العربي اكتشف أو عرف وسقط القناع أن هذه الأذرع ما هي إلا حماية لإيران بكل أمانة؟
0: والله
1: الشارع العربي وعى؟
0: أقول لك شيء،
1: ما أنا أسمع شيء من المحللين شيء غريب
0: يا أخي. يا أخي أبو أحمد يعني وأقول هذا الكلام آسفا، شعوبنا يعني لا تعي مخاطر الأمور اللي تراها، وبالأغلب بسبب هذه الريادات أو القيادات الفكرية اللي دائما تروج للخطأ. يمكن تكلمنا وأنا أتكلم عن شخص مثل هيكل عبد الله النفيسي وغيره، جماعات دائما يروجوا للخطأ والشعوب تتبعهم، ثم يكتشف الخطأ ونعتقد أن الشعوب ستنقلب عليهم، راح يقولون أنتوا قلتون أن صدام سيصمد أمام القوى التحالف وطلع ما قعد له نص ساعة
1: على أبواب بغداد
0: بعد 91 وفضيحة 91 ومصيبة أم الهزائم كلها 10 سنوات، يطلع نفس المحللين بال2003 يتكلموا هذه المرة عن أنه سيعدم القوات المهاجمة ويثبت خطأهم ويرجعوا مرة أخرى ويسوقوا لنفس الكلام. وبالتالي قضية الحديث عن أنه هل تمت عملية يعني ظهر أو اتضح من خلالها أنه أخطاء السابق بدأت شعوبنا ومفكرينا ومنظرينا يعوها، أنا الأمر لا أراه كذلك، بدلالة أنه نفس منظري ما قبل الأمس وهزائم ما قبل الأمس كانوا هم نفس منظري هزائم الأمس وهزائم اليوم، وبالتالي نفس العقول نفس حتى اللي صار
1: يعني تحملها القنوات الإعلامية
0: جزء منها، جزء منها. كل وسائل الإعلام، إنما أنا أعتقد أنه في أمور كثيرة مرتبطة بالثقافات العامة. أخي أبو أحمد، أولا ثقافة التزييف والتزوير والكذب، إحنا عندنا قضية مقبولة، يعني رادت روادها هيكل وغيره، يعني كان ما يكتب كتاب أو كان ينشر عندنا كتبه لما منعت مصر في صحفنا القبس والوطن، صدقني والله كل حلقة يكتبها تأتي الحلقة اللاحقة وهناك مكذبين لما قاله، ومع ذلك ولا يضر. بينما واحد مثل نيكسون أحد أعظم رؤساء أمريكا كذب كذبة وشالوه. فنحتاج إلى ثقافة ضمن المجتمع ترفض أولا الكذب، ترفض تصديق من تعود، كذلك يقوم عملها على النقد الذاتي. أحد أهم الأمور اللي تخلي شعوبنا تكرر أخطائها وهزائمنا تتكرر، ما عندنا نقد ذاتي. يعني بعد أن يقوم البعض بموقف خاطئ ينتج عنه تدمير غزة مثلا أو الحين هل تدمير لبنان وجنوب لبنان، ما يأتي بعد الحرب

0: حرب. إسرائيل اللي تدمر هي تقوم بخلق لجان.
1: مدام تطرقت على موضوع حزب الله، يعني الشعب اللبناني اليوم مفروض يكون شعب واعي، اللي قام يعني تدخل حزب الله تحت ادعاء الدفاع عن خامنئي أو انتقاما لمقتل خامنئي، دمر الجنوب مليارات آلاف الذين قتلوا. يعني الشعب اللبناني وينه
0: بالضبط؟
1: وين ما ينتقد لحزب الله؟
0: أقول لك لما صارت 2006 كان بعد ما صار الضرب بالجنوب وهجر اللبناني أهل الجنوب، استقبلوا في كل مناطق لبنان واستقبلوا في سوريا، في سوريا بعد أكثر من لبنان. طيب أعمال حزب الله اللاحقة والتدخل بالشأن السوري وكذلك التدخل في المكونات والمناطق الأخرى، هالمرة لما تسبب بتهجير أهل الجنوب الأعزاء وجدناهم بالشوارع، ما عاد كثيرين يقبلوا باستقبال المهجرين بسبب حزب الله لأن يحسبوهم على حزب الله. وبالتالي المفروض هذه كمان يعني تكون قضية تساعد على عودة الوعي لمناصري حزب الله، أن إلى متى نحن من ندفع الثمن؟ المناطق اللي تضرب هي مناطقنا، ما قاعد يضرب الجبل اللي فيه موارنة ودروز، ما قاعد يضرب المناطق السنية، قاعدة تضرب المناطق اللي حزب الله يرتكز عليها وبالتالي قاعد يضر بنا ولا يضر بالعدو. شنو انظارة ضيرة إسرائيل من كل أعمال حزب الله؟ لا تحرر فتر ولا شبر ولا
1: متر، احتلت أجزاء من لبنان.
0: بالعكس احتلت، بالعكس الآن في خوف شديد من أنه إسرائيل اللي عمرها ما فكرت باحتلال لبنان كيعني موضوع دائم، يعني كان مرة دخلوا بسبب عمليات ومحاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن، دخلوا شهرين ثلاثة
1: في رغبة في الاحتلال،
0: ما كان في رغبة بالبقاء، جابوا جيش لبنان الجنوبي، يعني اللبنانيين بالنهاية من الجنوب. إنما الآن تكرار هذا الأمر ووجود حكومة يمينية إسرائيلية تخشى أن المرة القادمة لا، سيدخلوا ولن يخرجوا، راح يقولون والله أنتوا كجماعة جنوبيين تقبلوا بما يقوم به حزب الله وقاعد يأتينا منه الضرر مرارا وتكرارا وفي كثير من الأحيان لأسباب لا علاقة لها في العلاقة بيننا وبين لبنان. والله حاجة حصلت في إيران، الرجل يتهجم علينا وبالتالي نرد لكم الصاع صاعين، هذه المرة خلص ما عاد لنا مجال أن تبقى هذه المعادلة، ننتظر ضرب يأتي من جنوب لبنان لشمال إسرائيل يهجر.
1: يعني هذا دور الشعب اللبناني.
0: فأنا الخوف، أنا أعتقد إيه، بس الخوف أنه إذا الشعب اللبناني ما قام بدوره، الخوف كل الخوف أن إسرائيل راح تقول أنه والله هذا الأمر لن يستمر علينا أن نتواجد عسكريا في على الأقل جنوب الليطاني.
1: هذه الأذرع كان لها دور مع الخلايا اللي تم اكتشافها في الفترة الأخيرة وحتى في خلايا سابقة، يعني توفر التدريب، توفر السلاح، توفر كل شيء للقيام بعمليات إرهابية من خلال هذه الأذرع وخاصة حزب الله. ما تعتقد أن قد يتكرر المشهد أن يتم دعم خلايا داخل دول الخليج وتشكل خطورة على أمن الداخلي؟
0: أما الرغبة فهي موجودة عندهم،
1: موجودة
0: قطعا. جدا جدا،
1: أنا يعني أعتقد ممكن يتكرر المشهد،
0: الأمر قابل للتكرار، عدا أنه أنا أعتقد أنه بهذا بما قامت به إيران هذه المرة، أنا أعتقد أنه كثير من الأقنعة سقطت. أعتقد سيكون من الصعوبة إذا لم نقل من الاستحالة مستقبلا خلق خلايا، لأنه حتى الخلايا اللي قبض عليها الآن ما خلقت هاليومين، هذه خلقت خلال أزمان سابقة، كانت حتى دولنا يعني تخطئ بالتساهل بالقبول بتسويق المقاومة والممانعة وأعلام الممانعة، وكنا نراها
1: الشعارات يعني الرنان،
0: كانت الدول تقبلها. هذا نتج عنها اعتقاد البعض بأن هذا الأمر مقبول، إنما أنا أعتقد بعد هذه التجربة بعد 28/2 وقيام إيران بقصف الدول الخليجية الست والأردن وأجزاء من العراق بعد دقائق قليلة، يعني حتى ما تحققت بعد، معناته النية أن تستهدف المنشآت الحضارية للدول الخليجية والأردن والعراق مبيتة من السابق. أنا أعتقد في أمور

0: ستتغير عند مجتمعاتنا الخليجية والعربية. تكشفت كثير من الأقنعة اللي كانت تختفي أو تتخفى وراها إيران. كذلك ما ظهر واضحا وجليا من أن موازين القوى مختلة لصالح أمريكا وإسرائيل، هذه كانت أكاذيب يصدقها البعض، ولا أعلم كيف يصدقها. أنه يعني حتى بعض القيادات قالت احنا نرى يعني دخول القدس وانتهاء أو القضاء على إسرائيل رؤية العين، يعني موجودة باليوتيوب، وكانت هناك شعوب تصدقها. وحتى أجندة حماس اللي احنا نؤمن بتحرير فلسطين وسنقوم بهذا، فلسطين الإسلامية من النهر إلى البحر، كانت الناس تصدقها. الآن بمتغيرات السنوات القليلة الماضية، أنا أعتقد هذه إذا بقى من يصدقها عليه أن إما أن يفحص عقله أو يفحص جيبه، إما أن هذا مرتشي وإما أنه رجل يعني مختل. لا يمكن تصدق الأجندة.
1: يعني ما تعتقد أن فكرة الأذرع هي بالأصل تاريخيا بأساس للمشاهد يفهم شلون إيران يعني قامت فكرة الحرب الوكر، ما أعتقد أن معمر القذافي، حافظ الأسد، صدام حسين استغلوا الفصائل الفلسطينية للقيام بحرب بينهم، وكان ساحة الحرب لبنان وأيضا سوريا وبعض الدول العربية، وإحنا تأذينا منها من قتل السفراء، التفجيرات. هذه الفكرة كان نواتها عربية
0: جدا
1: من ثلاث رؤساء
0: أكثر مصرية. الآن في كتاب صدر قبل أشهر اسمه We are all your men، كلنا رجالك، عن حقبة عبد الناصر، الكاتب باحث أمريكي. حقيقة ستجد بالكتاب ما لم نسمع ولم نقرأ عنه بعد. بالفعل هو الرجل يشير من وقت مبكر كيف خلق الرئيس عبد الناصر الأذرع. حرب 58 كانت ممولة ومزودة من عبد الحميد السراج اللي هو كان وزير الداخلية بجمهورية العربية المتحدة. ثورة الشواف في العراق كذلك كانت ممولة من الجمهورية العربية المتحدة اللي هي يعني مصر، والقضية الفلسطينية والمنظمات اللي خلقت كما تفضل
1: حبش.
0: نعم، هذه كانت تتبع دمشق، وهذه تتبع بغداد، وتلك تتبع القاهرة، وأخرى تتبع بنغازي أو طرابلس، وهذه حقائق يعني. فبالتالي نعم، إيران لم تخترع شيء جديد، هي بنت على ممارسات سابقة. وأنا أعتقد هذه قضية هامة، أنا أعتقد دولنا لما قبلت بالأذرع السابقة فقط هذه لأنها تتبع عبد الناصر، وعبد الناصر حلو جميل وطويل. احنا ذاك اليوم احنا بالكويت كانت السينما الكويتية دار السينما تدخلها اول ما يبدأ بها استقبالات الرئيس جمال عبد الناصر، مش استقبالات امير الكويت، استقبالات الرئيس جمال عبد الناصر، ويبدأ التصفيق والوقوف، لان كمان الكويت كانت يعني على ود مع عبد الناصر. انما ثق بالله انه ذاك اليوم قرسنا فيروس استمر، لأن لما قبلنا تلك الأذرع الناصرية بعدها قبلنا الأذرع البعثية، بعدها الأذرع اللي سميها القذافية، الأسدية، الأذرع الإيرانية، كلها أجيال. الفيروس دائما يتحول وتطلع منه أجيال زي الكورونا وغيرها. هذه كلها اللي نراها الآن هي
1: نتيجة أخطاء سياسية
0: جدا من ذاك الوقت. كان المفروض حتى ضمن الوحدة العربية علينا أن نقول أن على العربي كي يؤمن بالوحدة والقومية العربية أولا أن يؤمن بوطنه. لا يجوز لك كعراقي أن تعتقد بأن ولائك هو أولا للقاهرة، لعبد الناصر، ثم للعراق. لدرجة أقول لك حتى اسم مصر اختفى، واسم والحال كذلك مع السوري، لأن هذا ما دمر لبنان واتفاقية القاهرة وغيره. هذه آنذاك زرعت القرصة والفيروس المدمر اللي قبلنا من خلاله أن يكون ولاء صحفنا ولاء رجالنا مفكريننا إلى ما هو ما يسمى فوق الأوطان. يعني إيران بنت على هذا الفكر وجعلت هذه الأذرع تنتقل بنفس البلدان. لو تلاحظها هي نفس البلدان اللي زرع بها عبد الناصر أذرع،
1: وحتى في العراق. العراق أخي سامي، حتى في العراق سيد سامي، يعني يقال أن بالفعل أخطأت أمريكا لما حلت الجيش العراقي، ومن ثم تركت الإيرانيين مكافأة لهم الدعم

0: بوش الصغير انها انشات تلك الميليشيات وتعاملت معهم القوات الامريكيه. تعتقد انه كان خطا استراتيجي من الولايات المتحده الامريكيه؟
1: انا من الناس اللي دعيت حتى السيد محمد باقر حكيم، وكنت اكتب حتى بالاهرام والشرق الاوسط، وكتبت انا ذاك لان بال2002 قبل حتى التغير كان واضح ان القضيه التغيير قادمه، مو معقوله هالجيوش ستاتي وما تعمل شيء. طالبت بابقاء الجيش لانه ما في بلد عمرت من خلال الميليشيات. اذكر الله يرحمه شهيد المحراب محمد باقر، السيد محمد باقر الحكيم، قال انه هذا جيش فاسد وانه لدينا البشمركة وفيلق بدر. وقلت له يعني سيدنا هؤلاء يمكن ان يستتب الامن بالمناطق اللي تتبع لهم، انما العراق ككل ما يمكن الا ان يكون جيش نظامي. آنذاك كذلك تمخضت المتغيرات بالعراق بال2003، وأنا جلست مع الله يرحمه أحمد شلبي بيته من الساعة 11 إلى الساعة 4 الصبح، يعني كلمني عن خلفيات ما جرى وما حدث وما سيجري حتى. يعني اللي نتكلم عن إيران كونترا، العلاقة اللي على السطح عداء أمريكي إيراني وتحت الطاولة تحالف. طيب ما تسليم العراق بثرواته لإيران، ما تم هذا برقبة ومعرفة وقبول أمريكي؟ حتى إيران ما تقدر تنكر هذا الكلام، فتحت الحدود وقبل. بل أنا جلست مع أحمد شلبي وسألت لماذا لم تتولى أنت الرجل هذا، عبقري أحمد شلبي على الفكرة، رجل شديد الذكاء وشدد يعني شخصية. قلت له أنا توقعت، لأنه هو كان البوابة اللي دخلت منها أمريكا للعراق، هو كان رئيس المجلس الوطني. قلت له كيف يعني وصل آخرين أقل كفاءة وما وصلت؟ قال اجتمعوا علي اثنين، إيران وأمريكا لأسبابهم الخاصة ما يبوني. سمعت هذا الكلام من نفسه على بلته على البحر على الشط اللي هو وريث العرش الهاشمي في العراق، الأمير علي الحسن بن علي. كنا جالسين وسألت نفس السؤال، قلت له يعني كنا نتوقع لربما بعد 2003 وبعد ما اكتشف العراقيين مقدار كوارث الأنظمة اللي جت بعد 58 بعد النظام الملكي كلها أنظمة تدميرية، عبد الكريم قاسم، عهد العارفين، عهد صدام،
0: في موضوع
1: إيه. فقلت له يعني افتكرنا أنه أنتوا لربما ترجعوا بعدين، أنتوا راح تكونون امتداد للدول الخليجية وتستفيدوا منها. قال لي والله تأملنا، بس قال كمان نفس الكلام، قال اجتمعوا طرفين على أنهم لا يودوا عودة النظام الملكي. لأن قلت له أنتوا يجتمعون عليكم بدلا ما تأتي العداء والمذابح، أنتوا الهاشميين الطرفين، هذا سبب وصول الملك فيصل الأول، لأن جميع المكونات وجميع ألوان الطيف متفقين على الهاشميين وأنت حفيدهم.
0: ونتيجة هذا الخطأ كانت الميليشيات جديدة وعددها يعني كبير في العراق. والله يعين الشعب العراقي. الأستاذ سامي النص شكرا لك.
1: أهلا وسهلا.
2: فصل المقال مع محمد الملا. العربية FM إذاعة العربية FM على الموجة 102.8 في الدمام. في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصوف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
6: دامني أنا ما أضطرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعتك بواقعيتي ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية.

0: FM. العربية FM.
1: أن تعرف أكثر.
2: صراعات لا تكاد تنتهي. حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
2: المتخالفون،
4: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
2: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: العربية FM، أخبار على مدار الساعة.
6: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
7: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
8: نعم، مطلب ببيئة العمل.
9: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
10: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
6: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
11: يعني اليوم إحنا دائم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
12: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
13: الناس يعزمون في الدروبات.
6: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء، معي أنا علي قيدان على العربية FM.
14: مرحلة مواجهة متردد في الأخبار أن دول الخليج.
0: العربية FM، الأقرب إليك.
15: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
16: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
15: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
17: يعني توجه صحيح أني
15: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
18: إذاعة العربية FM على الموجة 102.8 في الدمام.
1: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
19: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
1: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
20: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقتما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM، العربية FM.
6: عالمنا مزدحم بالأخبار،
21: إذن معارك بتأثير عالمي،
6: منها ما يعكر صفو يومك
22: وأخذ إلى سجن صيدنا،
6: ومنها ما يجعلك

0: تبتسم.
1: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
2: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. اطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
3: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
4: المصادر المطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين
3: بحرية. نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
5: العربية FM، أخبار على مدار الساعة.
6: هل تذهب وحيداً إلى الدوام؟
7: وحيداً في الزحام؟
6: صامتاً في ضجيج المدينة الصاخبة؟
7: حسناً، ضع الموجة على العربية FM.
6: موجات العربية FM، وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
8: رحل أنوار سعداء جداً.
7: معنا لن تمل الرحلة.
9: نعرف أكثر مع الأستاذ.
6: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
10: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة. أنا على الهواء. الله يعني بالصدفة سمعت اللي دعتكم بالصدفة. سبحان الله.
7: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
11: بس أنا عايز ألفت النظر إلى أن العمر مش بالنسبة.
6: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
7: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
6: 7 الصبح، زحام من المواضيع الممتعة.
5: من هنا يأتيكم الخبر.
12: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
5: عبر شبكة مراسلين.
13: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
5: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين.
14: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
5: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
15: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
5: تغطية خاصة.
16: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
5: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
17: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
18: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
19: أقفل الكاميرا خلاص.
20: لا تذهبوا بعيدا.
21: قسم فبمعركة مخيم جنين.
20: فنحن دائما معكم.
21: دائما معكم.
20: بكل جديد. والتغطية مستمرة. العربية FM.
22: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
20: أكبر شبكة من المراسلين.
23: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
20: وأفضل باقة من المختصين.
24: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
20: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
25: أسعد الله مساكم مستمعين الكرام، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج ليالي العربية. حياكم، ورحب فيكم من استديوهات العربية FM من الرياض، ويسعدنا أن نكون معكم من الآن وعلى مدى ساعة، يعني إلى الساعة 11 إن شاء الله. ليالي العربية، وكما تعودتم يا أصدقاء، مساحة حوار مختلفة نفتح فيها ملفات منوعة تمسكم أنتم مستمعين، ونستضيف شخصيات لها حكايات وتجارب تستحق أن تروى.

0: كل حلقة نذهب لما هو أبعد من العناوين، نقترب من التفاصيل التي ربما لم تحكى من قبل. قصص إنسانية، محطات مهنية، وموضوعات تلامس الواقع. لكم أجمل وأطيب التحايا من فريق العمل، من التقديم أخوكم ماجد الثبيتي، ومن التنسيق وعد الدوسري، والإعداد للزميلة سارة القحطاني. في ليالي العربية للحديث بقية.
1: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
0: حلقة اليوم حوار في العقار. سمعي الكرام، يعني يشهد القطاع العقاري في المملكة تحول متسارع مدفوع بتنظيمات جديدة وتوسع في فرص التملك والاستثمار وتطور في منظومة الوساطة العقارية وكذلك التمويل والتسويق. وفي ظل هذه التغيرات تبرز تساؤلات عديدة حول واقع السوق، مستقبله، وأبرز التحديات والفرص التي تنتظر العاملين فيه والمستفيدين منه. للحديث عن هذا الموضوع يسعدني أن يكون معي هنا في الاستوديو ضيفي في هذه الحلقة المهتم بالشأن العقاري الأستاذ مطر الشمري. حياك الله أبو فيصل.
2: أهلا
0: وسهلا وسعداء جدا بوجودك معنا اليوم في حلقة ليالي العربية.
2: الله يحييك أخوي ماجي، أمسي عليك.
0: أهلا وسهلا
2: على مشاهدين ومستمعين قناة العربية FM، وإن شاء الله تكون حلقة ممتعة للجميع ومفيدة
0: بإذن الله بوجودك إن شاء الله. في البداية يعني ودنا نتكلم عن التطور الكبير اللي يشهده اليوم السوق، سوق العقار تحديدا. اليوم كيف تصف واقع السوق العقاري؟
2: سؤال جميل. سوقنا في المملكة العربية السعودية سوق متطور، سوق الآن أصبح ليس سوق محلي ولا وليس هو أيضا عربي ولا خليجي، أصبح عالمي ودولي مع سماح لتملك غير السعوديين في المملكة العربية السعودية. سوق متطور، سوق جاذب للاستثمارات، سوق كل القطاعات تعمل، قطاعات التطوير، قطاعات التسويق، قطاعات أيضا الوزارات، وزارة الإسكان، الهيئة العامة للعقار، الجميع يعمل إلى تطوير هذا السوق. وإن شاء الله بإذن الله نحقق رؤية المملكة 2030 من خلال هذا التطوير اللي وصلنا وراح نوصل لأبعد حد في السوق السعودي. لأن السوق السعودي الآن الجميع يعني يرغب في دخول هذا السوق، الاستثمار فيه، العمل في هذا السوق، السوق السعودي، مطورين، مستثمرين، أيضا أفراد اللي حابين يسكنون عندنا. الآن السياح الآن متاح لهم أنهم
0: يشترون
2: ويتملكون. في المملكة العربية السعودية الآن صارت أعتقد أنها أصبحت الآن كثير من الأفراد حتى في دول الخليج، حتى في دول العربية وعالميين يعني حريصين على أنهم يحضرون. لا ننسى أننا عندنا المشاعر المقدسة، مكة ومكة الشريفة والمدينة، مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه يعني يأتي إليها مئات الألوف من الزوار على مدار السنة خلاف المواسم الحج. فهذه طبعا هذه فقط يعني تعطي انظار جميع المسلمين في العالم الى هذه منطقتين، المدينة ومكة، غير خلاف المناطق السياحية الاخرى. مدينة الرياض الان اصبحت عاصمة إن شاء الله ننتظر آسيا وأكسبو وكأس العالم. الرياض الآن متغيرة، تلاحظ الآن التطور في الرياض يعني وقت يعني
0: متسارع بشكل كبير.
2: فترة قصيرة صحيح. تحضر تشوف أن الرياض تغيرت، شوارع تغيرت الآن، وفي عمل جبار جدا، والعاصمة الحبيبة حتصبح يعني من أفضل العواصم في العالم
0: بإذن الله.

0: بالحديث عن يعني الهيئة العامة للعقار والجهود الكبيرة صراحة المبذولة في هذا الجانب والتنظيمات والقوانين كذلك المستحدثة، أنا ودي أتكلم معك في هذا الجانب وهو ملعبك وملعبكم يعني كوسطاء أو كمهتمين كذلك بالشأن العقاري، كيف انعكست هذه التنظيمات على تحديدا موضوع الوساطة العقارية؟
1: جميل أخي ماجي سؤالك. الهيئة العامة للعقار نقلت هذا النشاط من فترة كان النشاط في حالة عشوائية، لا يوجد نظام تشريعات حوكمة، انتقل الآن إلى نشاط حوكم منظم. الهيئة العامة يعني عملت على هذا النشاط، أقصد النشاط اللي هو التسويق العقاري. الآن الأفراد اللي يعملون بهذا المجال في السابق ليس لديهم هوية مهنية وعمل عشوائي. الآن الهيئة العامة العقار منحت هوية للوسطاء اللي هي رخصة فالف. الآن أنت تعمل بناء على هوية رسمية تحت مظلة الهيئة العامة للعقار. أيضا الهيئة العامة للعقار وضعت وحوكمت وضعت عقود تضمن حقوق أطراف الصفقة، أقصد البائع والمشتري والوسيط. في السابق الوسيط ما يضمن حقوقه، الآن أنت تضمن حقوقك من خلال هذه العقود. الهيئة العامة للعقار نظمت السوق، وضعت معارض، وضعت في دورات للوسطاء عن طريق المعهد السعودي للعقار.
0: نعم.
1: فعملت الهيئة صراحة على تطوير هذا النشاط إلى منطقة بعيدة، وعالجت الكثير من الحلول كثير من التحديات، وما زالت الهيئة الآن تعمل على معالجة التحديات وأيضا تعمل على تطوير
0: هذه النقطة. بما أنك تكلمت عن التحديات هو سؤال الثاني، جهود كبيرة بلا شك وانعكست على السوق بشكل واضح، ولكن فيما يتعلق بالتحديات وطبيعة أي مجال، إيش التحديات اللي اليوم موجودة في هذا المجال أو في التسويق أو في الوساطة العقارية؟
1: جميل. طبعا خلينا نفصل فيها شوي. في السابق طبعا عندنا فئة وسطاء قدامى في السوق ولهم فترة طويلة وكانوا يعملون في
0: اللي هم قبل التنظيم،
1: اللي هو قبل الهيئة العامة. والآن التواجد الآن وسطاء جدد، في فئة متقبلة هذا الوسطاء
0: هذا الدخول للناس الجدد،
1: وفي فئة يعني يعتقدون أن دخول هذا الوسطاء يعني أحدث خلل في السوق، وفي وسطاء قدامى محايدين.
0: خلل من أي ناحية؟
1: يعني أنه والله أنه وسيط دخل السوق ما تدرب، ما أخذ تدريب الكفاية، أنه دخل وطبعا بطريقة أنه والله شوش يعني تعامله مع الملاك، تعامله مع يعقد الصفقة، أنه صار أنه بدأ يشتغل على الصفقات الكبيرة. أنا أشوف أنه طبيعي أن الوسطاء الجدد لما يدخلوا السوق يحتاجوا وقت،
0: يحتاجوا فرصة،
1: يحتاجوا فرصة ويحتاجوا وقت عشان يقدر ينتقل من مرحلة لمرحلة.
0: حلو.
1: لأن الوسيط ما رح يكتفي أو ما رح فقط أنه والله أنه ياخذ دورة من المعهد العقاري فقط، لا، يحتاج أنه خبرة، يحتاج معرفة.
0: الدورة هي عبارة عن أدوات وقوانين وأساسيات للدخول.
1: أحسنت.
0: لكن اللي يحكم هذا اللي تقصده أنه الميدان.
1: فأنت الوسطاء إذا ما صارت فيه تحالف بين الوسطاء القدامى بحيث أنهم يعملون على أنهم يكون فيه تحالف بينك أنت كوسيط قديم وبين الوسيط الجديد عشان تقدر أنك يعني حتى التحالف هذا حيكون تبادل مصالح. حتى الآن الشباب والشابات عندهم الآن أفكار، عندهم تعامل مع السوشيال ميديا، عندهم تعامل مع الإلكترونيات، عندهم تعامل مع التسويق،
0: يعني
1: اليوم أصلا دارس التسويق.
0: اليوم أبو فيصل في نقدر نقول مثلا في

0: حرب قائمة بين الوسطاء، بين فئات من الوسطاء مثلا؟
1: شوف هي ما هي حرب، أشوف الأسواق دائما
0: يعني المنافسة مطلوبة يعني أكيد، وهذا هذا طبيعة أي سوق لكن أو أي مجال، لكن في منافسة طبيعية وفي منافسة تتحول إلى نوع من أنواع الحرب تكون معطلة مثلا.
1: أشوف أنا أنا ما أعتقد أنها وصلت للحرب. شوف مدام أن عند الهيئة الآن تعمل وقاعدة تطور وقاعدة تعالج التحديات والجميل أن الهيئة فاتحة وسائل التواصل جميعها. إيه
0: بس هي علاقة تكاملية.
1: نعم لكن إذا نعمل إذا إذا إذا ما فيه أن والله عمل جماعي بين الوسطاء القدامى وسطاء جدد وعمل جماعي مع الهيئة أننا ننتقل إلى مرحلة أبعد من كذا. أخوي ماجد الكلام للمستمعين والمشاهدين، أنا اعتقادي أن الهيئة العامة للعقار قاعدة تعمل إلى استراتيجية أبعد من كذا.
0: صحيح.
1: أبعد، وأنها قاعدة تعمل أنها تجهز الوسيط العقاري وأنه هو برضه يساعدها أنه يكون جاهز.
0: طيب.
1: لاستقبال مثل ما ذكرنا قبل شوي السوق السعودي الآن تغير، أصبح سوق دولي.
0: بس في هذه النقطة بس عشان توضح للمستمعين، يعني أنا اللي فهمته منك أن الآن في واقع الوساطة القدامى اللي قبل التنظيم اللي لهم سنوات عندهم وجهة نظر أو تحديات، وكذلك الجدد. أنا ودي أخذها من منظور القدامى وبعدين أخذها من منظور الجدد عشان نعرف وين الخلل.
1: جميل. القدامى أنا فصلتها في
0: يعني إيش سبب انزعاج القدامى؟
1: في فئة أنا ذكرت إن في فئة من المسوقين الوسطاء القدامى متفهمين ومتقبلين هذا التغير ودخول الوسطاء الجدد.
0: حلو.
1: وفي فئة غير متقبلين دخول الوسطاء لهذا، يعني يعتبرون أن الوسطاء دخلوا السوق لكن ما هم جاهزين، أنهم دخلوا ولكن ما هم جاهزين، فلازم أنهم أول شيء بداية يجهزون، يعني مثلا يأخذون دورات مكثفة، يتعاملون مع يدخلون مع شركات بداية مع شركات مثلا عقارية، يعني يكون الوسيط جاهز. لما يكون هو جاهز أن يدخل السوق يتفضل يدخل. وفي وسطاء قدامى محايدين، ما يعني
0: يقولون أنه السوق يعني يتسع للجميع.
1: نعم. الوسطاء الآن اللي حنا ذكرناهم قبل شوي هم هذول يطالبون أن والله لا يدخلون وسطاء جدد، حنا الآن لنا علاقاتنا لنا خبرتنا السوق نتعامل بالسوق بطريقة معينة، يجي الآن الوسيط الجديد غير مجهز غير مهيئ غير مدرب بتدريب كافي ويعمل بطريقة يعني
0: ارتجالية أكثر، هذا اللي تقصده؟
1: عشوائية غير يعني مو جاهز.
0: أيه؟
1: يعني فيتعامل معها.
0: طب هذا من وجهة نظرك ما تشوف انه طبيعي؟ طيب يعني كل واحد يعني في البداية لازم يجرب لازم يتعلم.
1: انا وجهة نظري ان هذا شيء طبيعي وهذا اللي يحدث في السوق. الوسيط لازم تنتظر، لا تقارن انت لك مثلا 20-25 سنة، لا تقارن بوسيط او وسيطة بدايته لسه بداية داخل السوق. السوق العقاري هي انت تقدم خدمة وسيط تعقد صفقات بين بائع ومشتري.
0: حلو.
1: فأنت الآن لازم الوسيط الجديد ياخذ زي ما أنت أخذت وقتك
0: بالضبط.
1: لا، الوقت هذا كان غير. الآن وقت الآن الوضع منظم، فيه رخصة، فيه تطبيقات محوكمة، في الأفراد تغير أفكارهم، المطورين تغير فكرهم. فالآن حتى الوسيط الآن لما يدخل أكيد برضه بيواجه تحدي. يعني الآن لما يجي الوسيط لازم يوقع عقد مع المالك.
0: أي صارت موضوع بشكل
1: السابق ما كان في توقيع
0: بالكلمة كانت.
1: أي الآن لا، الوسيط أنه لازم يقنع المالك، وهذا تحدي، لازم يقنع المالك أنه وقع معه عقد عشان يضمن حقه. فلازم وقع كيف تقنع المالك أو يقنع المشتري أنه وقع عقد، وهذا أيضا تعتبر تحدي. فمع الوقت هذا الوسيط حيصير راح يأخذ خبرة ويأخذ معرفة ويأخذ معلومات، وأيضا في دعم من الهيئة العامة للعقار.

قرار لهذا الوسيط أنه يوصل للنقطة. فالمفترض على يعني الوسطاء القدامى أنهم يكونوا داعمين للوسيط بحيث أنه يوصل لل

0: لما مثلا شركة عقارية تقول والله الوسطاء أنا أبغى 3 4 5 6 وسطاء يجون يعملون معاي، يعني عشان ما يكون في تكلفة، ممكن يعمل مع الشركة بالنسبة. فهو استفاد الوسيط خبرة ومعرفة ومعلومات وصول للسوق، وأيضا أنت استفدت أنت كشركة أن عندك برضو وسيط قاعد يعمل معك، وهو حيستفيد برضو من الفائدة. هذا المفروض شفت هذا العمل عمل جماعي لو تم، أنا أتوقع أنه يعني هذا الوسطاء الجدد هم أبنائنا. فحنا الهيئة العامة للعقار قاعدة تحارب أنه والله ما يدخل السوق وما يعمل في السوق إلا
1: شخص مؤهل
0: السعودي، غير سعودي طبعا ما يحق له يعمل.
1: حلو.
0: طيب اذا انا باجي والله اعمل يكون في تحدي،
1: طيب،
0: او انا اوقف قدام هذا الشاب ولا الشابه اللي وسيط اللي دخل السوق، هذه مشكله. ولكن انا ما طبعا انا مع انه لازم برضو انه يتدرب، انه لازم يطور نفسه باللغه، لازم يطور نفسه.
1: هذا بيجيك في النقطه هذه، يعني اليوم وش المطلوب من اي شخص حاب انه يدخل مجال الوساطه؟ يعني انا خلاص اخذت الرخصه، أموري تمام، وصرت وسيط مرخص، هل هذا الشيء بحد ذاته كافي خلاص أن يدخل المجال؟
0: جميل. الوسيط أول شيء يكون نظامي، هذا أول خطوة.
1: أوكي، النظامية أنا صرت نظامي.
0: الخطوة الثانية أنه يكون لازم أنت تكون على الطريق الصحيح للوساطة. أنت وسيط معناها لازم تتخصص بحي معين، لازم تتخصص بمنتج معين، لازم يعني والأفضل أنك تسوق لاسمك وهويتك المهنية، عشان الناس تعرف أنك والله أنت الوسيط فلان، وسيط عقاري بحي معين، تعمل في منتج معين، وصير الناس تعرفك، وهذا اللي بيساعدك أنك تحقق الصفقات. أيضا تحرص على أنك يكون عندك علاقات مع اللي ذكرناها قبل شوي، اللي قلنا القدامى اللي عندهم خبرة في العقار، هذه أنت تعقد معاهم علاقات. إيش العلاقة؟ مو بهدف منها أنك تنفذ بيعات، لا، الهدف منها أنك تأخذ خبرة ومعرفة ومعلومات من هذا الرجل الخبير في العقار.
1: طيب وش رايك في فكرة
0: أضيف نقطة، تبتعد عن الصفقات المليارية وتشتغل وتركز على الصفقات الصغيرة لأنها سهلة التنفيذ، ودائما أنت كوسيط مهم جدا أن السمعة والمصداقية تكون موجودة في تعاملك.
1: أنا بجيك على الفئات أو التخصص، ولكن في ناس مثلا تعتقد بمجرد الدخول أنه لا والله مطلوب أني أنا أكون وسيط شامل. ايش رايك في فكرة الوسيط الشامل اللي ألاقي عنده مثلا كل العروض، كل الأماكن، كل المخططات؟
0: والله أخوي ماجد، الوسيط الشامل أنا أعتقد أنه بيطلع عن الخط الصحيح، وبيضيع وقته وجهده، ويصير يشتغل على سراب. ولما يجي وسيط يقول لك لي 3 سنوات 4 سنوات ما نفذت، انا شخصيا لما اتقابل مع شخص وسيط يقول لي انا لي فتره طويله ما نفذت، اعرف انه هو قاعد يمشي بهذا المسار. الان
1: اي واحد يقول لك انا ما نفذت،
0: تعرف انا ما نفذت معناه انه لانه هو ما مشى بالطريق الصحيح،
1: شغال على فكره
0: شغال
1: الوسيط
0: على
1: يعني الشامل.
0: العقار لما تيجي والله الرياض، انت كيف فرد تقدر تغطي الرياض؟ ما راح تقدر. وكيف انت حتغطي منتجات الرياض؟ الان العقار، وان شاء الله انا حتكلم فيها، تغير منتجات كثيره، في شقق، في ادوار، في فلل، في دوبلوكسات، في اراضي منح، في اراضي تجاريه، في اراضي سكنيه، في اراضي صناعيه، في محطات. طيب. في فانت الان بهذه الطريقه يعني انا كان حديث امس مع، اذا تسمح لي اذكر قصه قصيره كذا، حديث مع كنا امس مع اصدقاء نتكلم في العقار.
1: أيوة.
0: فدخل احد الاصدقاء وعرض مجموعه من العروض
1: منوعه.
0: فانا اعطيت رايي، قلت لو انه اعطانا عرض واحد، تكلم عن عرض واحد بس، وركز على هذا العرض. أنا أتوقع أنه بيطلع من هذه الجلسة

0: بي بي بي بي بنتيجه جدا جميله. لكن لما تقول والله انا عندي محطات وعندي عماير وعندي فلل وعندي شهداء وعندي اراضي وعندي ذا اللي موجودين, لان هذه كل هالفئات اللي انت ذكرت ترى لها ناس, يعني المحطات لها ناس متخصصين في المحطات, المستودعات لها ناس متخصصين في المستودعات.
1: طيب ما تشوف ان هذه شطاره؟
0: انا ما اشوف انها شطاره للمبتدئ. قديم ما عندي مشكله انه هو قديم ويعرف يدير هذه العلاقات ويعرف يدير هذه, لكن انت كمبتدئ لا, انت ضيع, حتضيع وقتك وحتضيع جهدك, وغير كذا طيب. حتضيع الثقة بين لما تيجي أي شخص, يعني لما تبغى تتعامل مع مثلا مع مطوري, يعني مطوري يبحث عن أراضي تطوير, فهذه حتضيع أنت يعني طريقك في التسويق العقاري, حتيجي تلقى نفسك قاعد تدور في حلقة مفقودة.
1: طيب أنا اليوم مثلا مبتدئ, ويا أخي ممكن أحد يسمعنا الآن مبتدئ يقول يا أخي الطموح جميل, أنا بتخصص في العروض الكبيرة وعندي علاقات وعندي عروض كبيرة وفعلا ما أبي أتحرك إلا على شيء يسوى. هذا يعني تفكير وارد وموجود.
0: صحيح صحيح. للأسف للأسف للأسف أنه هذا الفكر اللي مخلي, يعني هذا اللي مضايق بعض اللي قلت لك الوسطاء القدامى, هذه الطريقة اللي قاعد تعمل معها الوسيط الجديد, أنه الآن قاعد ينقل عروض وهمية كبيرة. وكبيرة, وأصلا هذه العروض صعبة تنفيذها.
1: ليش يعني وش المشكلة, وش اللي يزعل القدامة في أنه واحد مبتدئ يأخذ عروض كبيرة ويبدأ يشتغل عليها؟
0: شوف, لأنه يهم السوق. أي سوق عقار ولا غير عقار, أي سوق تجاري أو سوق خدمات زي العقاري أو زي مثلا سوق التقييم أو أي سوق, يهم الناس القدامة, يهمهم من السوق يكون عمله يعني منظم. فما انت تجي كوسيط عقاري وتشتغل في العروض هذه الوهمية وتنقلها, هذه خلي يعني حتى الملاك والناس المستثمرين او هذول يتضايقون من العمل بهذه الطريقة. عشان كذا
1: ايوه, ليش تضايقون؟
0: انت تضايق لانك انت قاعد
1: تحرق العرض مثلا,
0: او تشوه طريقة العمل بالسوق, العمل في السوق العقاري. يعني لما انت تيجي تاخذ عرض يعني لا, انا اقول لك ليش, لما يجي واحد وسيط ويعمل بهذه الطريقه وينقل عروض وينقلها بين جروبات وعروض وهميه وعروض, ايش بيقولون عنه؟ يقولون عنه وسيط عقاري, خلاص بيشمله ان هذول هو عمل الوسطاء او المسوقين العقاريين. فما راح يفصلونه, ما راح يقولون والله ان هذا جديد لسه على السوق, لا خلاص بيشملونه.
1: بس هل مثلا كثرة الانتشار العرض, مثلا نقول يعني عرض كبير بمية مليون مثلا, إذا انتشر هذا العرض بكثرة على الجروبات مثل ما تفضلت, هل يضر بهذا العقار؟ هذا اللي تقصده؟
0: طبعاً
1: يعني
0: طبعا يضر في هذا العقار. يضر لأن العقارات حساسة لأنها مبالغ فلوس
1: لها سمعة, تقصد
0: وأيضا هي لها سمعة. أنت ممكن قاعد تشتغل على العقار, مبيوع العقار هذا مخلص, وممكن أصلا أنت تبيع, قاعد تتكلم عن عقار أصلا صاحبه ما يبغى إنه يطلع بهذه الطريقة, تحرقه في السوق. وممكن صاحب العقار أصلا ما يبغى يبيع, لأن في بعض الناس يقولك أصلا في ناس عرضوا علي عقاري من كذا ما قاعد يلف العقار. ايوه, عرضوا عليه عقار من كذا ما قاعد ان اخذ العقار.
1: هذه مرت عليك القصه دي.
0: انا مرت علي القصه, سمعتها انا من في جلسه عقاريه, واحد من ذكرها قال ان انا عندي انعرض علي عقار, العقار هذا عقاري, انا لما عرضوا قال المواصفات كذا, هذا قلت هذا عقاري انا, كيف تعرضون علي؟ هو هذا عقاري. فانتقل من شخص, اخذ الشخص هذه المعلومه وراح الشخصان أخذ المعلومة, وكل ما حد لما تجي انتقال المعلومات, فانتقال المعلومات بهذه الطريقة بعدم التأكد من العقار, عدم التأكد من مواصفات, عدم أنك والله تعرف هذا العقار أصلاً لمين. فأنا أجي أخذت العقار من أخوي ماجد, وأخذت العقار, أنا ما أدري عقار إيش وضعه مع أخوي ماجد, أخذته نقلته وعطيته شخص ثاني.

0: ثاني وهذا اخذه انه قال شخص ثاني. هذه التنقلات في العقار تسيء للعقار تسيء للعقار تسيء للسوق لانك انت قاعد تعمل بشكل عشوائي. لكن لما تجي تعمل على عقار صغير
1: حلو
0: في الشق, انا اتكلم الان عن مبتدئين, الناس اللي القدامى في السوق هذول يعرفون كيف يدورون, هم اصلا يعرفون الناس المتخصصين بهذا المجال. فعشان كذا انا اقول لما تعمل في تاخذ عقار يتخصص بوحده بمنتج معين
1: يعني زي
0: شقق راضي اصلا تعرف صاحبه تقدر تدير هذا العقار تقدر تنفذ هذا العقار وتقدر انك انت توصل الى صاحب العقار وتوصل للمواصفات ويكون عندك انت مصداقية. ترى هذه ما هي
1: مصداقية مهمة
0: جدا. بعدين ترى ما هو سيء انك تشتري عقار صغير ترى يعني انت لو ان يعني قيمة السعي 2.5% العقار المليون في 25,000 انت لو حطيت هدف 4 بيعات في السنة انت ممكن والبيعة الواحدة بمليون انت ممكن تحقق 100,000 في 4 صفقات اذا قيمة الصفقة
1: بس في ناس تقول لك لا انا ضربة واحدة
0: اي شوف
1: هذه الاشكالية
0: انا اتفق معك شوف في للاسف هذه من ضمن
1: لان ارقام مغرية ترى خصوصا للمبتدئ
0: لانه انت وش هدفك في بعض الوسطاء هدف انه والله ابغى انا محتاج الان انت هدفك انت كوسيط تبغى كمحترف داخل السوق وتبغى تشتغل وتطور نفسك وده ولا والله جاي أنا والله سمعت إنه والله تحقق صفقة صفقتين عندي التزامات عندي أبغى أغطي التزاماتي عندي يعني أبغى لي مبلغ كذا وأطلع من السوق لا هذا ما أعتبره إنه يعني وسيط داخل السوق بالعكس هذا بيشوه بوضع السوق سمعة السوق لكن ما يكون واحد
1: هذا اللي قصدت انه يطرد ورا سراب
0: لما يجي يدخل والله لا والله انا ابغى لي مبلغ يعني ادخل ابغى لي مبلغ معين على التزامات فاتعامل مع السوق العقاري انه والله ابى انه والله بس احقق صفقه صفقتين واطلع لا مو صحيح السوق العقاري السعودي اكبر من كذا
1: انا ما ودي اصدمك بس في واحد يعني من فريق العمل ترى يفكر بالطريقه هذه وما اخذ رخصه وده انه ياخذ رخصه فال فيقول انه ودي كذا الحق لي
0: شوف
1: فالرساله بس ما بذكر اسمه
0: ايوه
1: الرساله هذه له
0: هو لانه راح يعاني حتى الان من النقاط اللي انا يعني اقول للوسطاء يا اخي الان المسميات
1: أي.
0: الالقاب هذه ترى ما تصنعك انك انت خبير عقاري انت مستشار عقاري انت في مجال مثلا والله ابغى الحين في بعض الوسطاء اتجه انه والله ابغى الاعلانات ابغى والله الشهره ابغى هذه ما توصلك اذا الناس ما عرفوا انك انت انا وسيط خلاص انت وسيط الناس لازم تعرف ان
1: طيب انت بس وسيط. بس نجي لنقطه انه انا قاعد استثمر في هويتي بالعكس انا اكون شخص مشهور شهرة تعطي في نظر البعض أنها تعطي نوع من الثقة تعطي كذا
0: إذا اشتغلت على أنك تكون مشهور حتترك هدفك الأساسي ما يمنع إذا حصل فرصة أنك تصير مشهور صار مشهور لكن أنت عندك هدف أساسي أنك أنت وسيط عشان تعقد الصفقة بين البائع والمشتري وتاخذ السعي فهذا الناس إذا عرفوك أنا لما عرفوني الناس والله أنت هذا الوسيط وسيط انا دائما حتى اقول دائما اذا اذا اذا في ناس جلسوا بمجلس واحد قال لهم والله انا ابغى اشتري شقه وقالوا لك والله رح لفلان
1: معروف انه متخصص في الشقق
0: تراك انت وصلت انت بديت بطريق الصح وقال لك والله ابغى ارض في اراضي في منح
1: حلو
0: او وقالوا لك والله رح لفلان تراك انت في الطريق الصح لكن انك والله انت ما الناس ما تدري انت تبغى الشهره انت تبغى تدور اعلانات انت حاط خبير انت قاعد تقدم استشارات طيب. انت قاعد الناس ما تدري وش هويتك الصحيحه خلاص فالناس ما راح تتعامل معك انك انت وسيط ترى رخصه فعل ما هي هذه رخصه فعل هذه تصريح انك تعمل في هذا المجال لكن اذا ما صنعت انت هويتك وصنعت يعني طورت نفسك لغتك الان لما يجون غير السعوديين الان يدخلون في هذا المجال لما تكون لغتك الانجليزيه لغتك كويسه انت اخذت دورات المعهد العقاري عنده دورات

0: لكن انا لازم اخذ دورات جانبيه اطور من نفسي.
1: هذا الاستثمار اللي تقصده في
0: الشخصية. كيف في دورة اسمها اقناع العميل في التسويق.
1: يا سلام.
0: فلما تطور نفسك انت كوسيط وما تعتمد فقط والله اني والله اخذت رخصة فال واخذت ثلاث دورات ولا اربع دورات الان طبعا زادوا فيها اني خلاص انا كذا انتهي. لا لا لا لا لا لازم تشتغل على نفسك وتطور نفسك وتعرف كيف معليش نقطة بس إذا أنك أنت ما أنت عارف تقنع المالك أن يوقع عقد الوساطة أو عقد العساطة بينك وبين المالك أو بينك وبين المشتري أنت كيف بتقنع المشتري أنه يشتري وكيف تقنع البائع أنه يبيع إذا أنت ما
1: أنت لا تقنعهم في النقطة هذه من وجهة نظرك أهم مهارة يجب أن تكون موجودة لدى الوسيط
0: في دورة اسمها دورة تقدر تأخذها الإقناع دورة الإقناع أو إذا دورة التواصل أنت إذا عملت على أنك تكون عندك دورات تعرف عند في أسلوب أنك تقنع العميل وتقنع المشتري وتقنع الحين المطورين البعض
1: يعني أهم شيء اللي هو الإقناع
0: الإقناع الحين بعض الوسطاء متضايقين من المطور ليش يقول بعض المطورين ما هم قاعدين يعطونا فرصة أن نسوق منتجاتهم وليش ما يعطيني وليش ما وقع معي عقد جميل اثبت للمطور
1: اقنع المطور
0: وسيط او مسوق محترف عندك اساليب تقدر انك تسوق منتجاته بطريقة صحيحة كيف اعطيه مهاراتك اعطيه شيء اثبت له بالارقام اثبت له بعملك وريه قلت والله شوف هذا تصويري هذه انا في هذا هذه هذا العقار انا اشتغلت عليه شوف حلو. كيف طريقه خطتي في التسويق هنا المطور انا اضمن لك ان المطور هو اللي راح يبحث
1: طيب ابو فيصل بس عشان عندنا محاور والله كثير لكن للمبتدئ وش تنصح يعني في لو يسمعنا واحد الان مبتدئ حاب انه يدخل المجال يتخصص في ايش
0: انا اقول المبتدئ يبدا في الشقق او الاراضي ليش الفلل بعتها شويه لان تعرف لما واحد يبغى يشتري فيلا
1: هذا في البيع
0: لان الفلل بعتها تعرف الزوجة تتردد ممكن يروح للجهه التمويل ما يعطون المبلغ ما عجبهم التصميم ترددوا اما بالنسبه للاراضي بيعها اللي هو الصفقة فيها سهلة بيع وشراء فيها سهل للمبتدئ وأيضا ما تحتاج منه يعني جهد كبير يعني يعني أقصد جهد إنه مثلا يبحث إنه أراضي أطوال يفهمها يعرف وش وضع الأرض وش أطوال وش الأطوال ويعرف بعض التفاصيل نفس الشيء الشقق أيضا قيمتها القيمة تكون القيمة سهلة على المشتري سهلة تسويقها ما فيها تفاصيل كثيرة عشان تتعب الوسيط يبدأ بالشقق أو الأراضي كمبتدئ وبعدين يبدأ على فكرة ترى الوسيط يكبر هو ليش مستعجل ترى مع الوقت هو بيكبر الناس القدامى اللي قبرك ترى هم ما جو
1: المبالغ مغرية جدا
0: المبالغ بس إن إن شاء الله بإذن الله أنت بتكبر
1: يعني هذا سبب يعني برأي كثير من الناس إنه هذا السبب وأيضا من الكلام اللي ذكرت إنه هذا السبب اللي يخلي مثلا المبتدئ يطمح إلى الأكبر مثل ما ذكرت إنه خلاص هي عملية واحدة وصفقة واحدة وخلاص أطلع من السوق واريح فهي فعلا نقطه
0: هذه ما هي وساطه هذه انت يعني داخل حاجه معينه هدف معين تطلع لكن في نقطه احب اذكرها قبل ما انا انصح التحالف لازم تعمل الحين ذكرنا قبل شوي قلنا لا تعمل بكل الرياض طيب واحد يجي يقول طيب واذا جتني عروض في حي ما انا ما اشتغل فيه انا اقول بسيطه خل عندك تحالف في الرياض عندك تحالف في خارج الرياض في عندك تحالف الآن التحالف هو اللي راح يساعدك لما تجي للحليف ويعني زي الحين معرض العقار اللي أقيم قبل يمكن يومين أو ثلاثة أيام إيش هدفه وسطاء كثير جو هذا المعرض إذا أنت ما استفدت منه بهذا المعرض بأنك كونت تحالف وكونت علاقات مع وسطاء لأن كل الموجودين في أغلبهم

0: صدر. فهذه فرصة يعني الهيئة العامة للعقار أقامت هذا المعرض عشان إنك، وأنا حضرت صراحة ما شاء الله في عدد كبير، فإذا ما كان عندك حلفاء فهذا بيساعدونك، هذا الحديث بيساعدك خاص يريحك، وإن الله هو متخصص في الحي الفلاني وخذ العرض الفلاني جاهز، ولازم وضروري ومهم يكون بينكم ثقة.
1: طيب.
0: إذا تعملون في هذا في حلفاء ما في ثقة ما راح تمشي.
1: طيب بنجي لنقطة أخرى اللي هي طبعا هو غير مصرح دخول غير السعوديين في الأنشطة العقارية، يعني هذا التغيير اليوم أنت ذكرت أنه وشددت على هذه النقطة، وكذلك حتى الجهات المعنية تشدد على دخول غير السعوديين. اليوم السوق هل يشهد وجود غير السعوديين؟
0: أول شيء الهيئة العامة للعقار تعمل بقوة
1: أكيد
0: على على على أنها تراقب وتحاسب وتتابع دخول عمل أي شخص غير مصرح فيها في العمل في هذا المجال، غير السعوديين أو سعودي ما معه تصريح له رخصة فعل، وأيضا تعمل بشراكة مع الجهات المعنية. أنا أقول لك في لا يعني هذا من التحديات، هذا من التحديات.
1: إيش سبب دخول؟
0: لكن تقول والله إنه فيه بشكل كبير، لا أنا أقول لك إن الموضوع يمكن بشكل نسب بسيطة يعني.
1: طيب من المتسبب مثلا في دخولهم مع العلم إنه موجودة رقابة، موجودة أنظمة، موجودة حملات، بس يعني وين كان عددهم قليل؟ كيف يدخلون؟
0: هذا الوسيط الآن الغير سعودي كيف يعقد الصفقة؟ كيف يعقد الصفقة؟ مع بائع ومشتري. مع بائع ومشتري، من البائع ومن المشتري. إذا ما مكنت، إذا ما في أحد مكنه مستحيل بيشتغل. إذا ما في أحد مكنه، هي صفقة وهذا يعقد الصفقة بين بائع عنده منتج ومشتري يبغى يشتري هذا المنتج. إذا واحد من الاثنين ما
1: يعني
0: مكنه،
1: الخلل من الاثنين،
0: إذا ما مكنه مستحيل يشتغل. يعني من وين بيجيب العرض؟
1: جميل.
0: ومن وين بيجيب الطلب؟ فلو صار في تكاثف وتبليغ عن يعني عن، وايضا ايضا برضه ما نقول مكاتب نطلعهم من هذا الموضوع، ايضا لازم المكاتب يكونوا متعاونين بهذا الموضوع يعني.
1: طيب نجي للمسوقات، المسوقات العقاريات، يعني ما شاء الله حضور واضح وكبير جدا. كيف تقيم اليوم تجربه المسوق العقاريه وجودها اليوم في السوق؟
0: جميل سؤالك. أخواتنا اللي دخلوا في السوق السعودي عمرهم قصير، دخولهم في السوق قصير، لكن ما شاء الله لهم حضور، صنعوا هوية في السوق السعودي. الهيئة العامة العقار مكنتهم، شفتهم أنا والله في معرض ما شاء الله عدد، في منهم صراحة اللي صنعت لها اسم ما شاء الله، اشتغلت على أنها تسوق لاسمها وهويتها، منها اللي والله مشت بالطريق الصحيح واستفادت من السوق، وفي منهم اللي أصلا يعني اشتغل على نفسها من ناحية التسويق، أنها هي عندها مثلا دورات، عندها هي أساسا مثلا خريجة تسويق بالتصوير بالسوشيال ميديا، وفي منهم للأسف اللي لسه ما حطت رجلها على الطريق الصحيح في التسويق العقاري، ما زالت متشتتة.
1: وش مشكلات
0: اللي البعض تنقصها الخبرة، وتنقص خبرة في عمل العقار بما أنهم عمرهم في دخول السوق التسويق العقاري قصير، تنقصها الخبرة، وبعض الوسيطات تعرف التحدي عندهم ان شوف الفرق بين الوسيط والوسيطه، انها العمل الميداني. العمل الميداني بعضهم برضه ايضا عندها العمل الميداني تحدي انها تنزل في العمل الميداني، وانها تروح تشوف العقار وتفحص العقار لأن العميل لما يجي يبغى معلومات.
1: طبعا هذه من الضروريات والأساسيات.
0: شوف هذه

0: فيه بعض الوسيطات يشتغلون عن بعد وحققوا نتائج، لكن عشان تطلع وسيطة محترفة لازم تنزل الميدان تشوفي المنتجات. أقل شيء تاخذ في، يعني لا تبدي خلاص بدايتك أنت اشتغلتي وساطة، ما شفتي أراضي، ما شفتي فلل، ما شفتي عماير، ما شفتي، ما نزلتي ميدان أبدا. لا، هذه أنا أشوف أنها فيها تحدي. أيضا بعضهم يعني تدخل هذا المجال بهدف إنه والله مثل ما قلنا قبل شوي أنا أحتاج صفقتين
1: وأطلع
0: من السوق. وهذه تراها متعبة، لأنها بتضطر وين تروح؟ تروح للعروض اللي قلناها قبل شوي، العروض الوهمية المليارية، العروض اللي صراحة تضيع وقتك وجهدك. بعضهم تقول أنا بتجه هذا الاتجاه عشان إني أنا أخلص في الموضوع. أنا أقول في الأيام القادمة حنشوف إن شاء الله وسيطات، وموجودة الآن ما شاء الله صراحة وسيطات ومسوقات صنعوا أساميهم وبدوا ينافسون الوسطاء والمسوقين، بدوا يعني ما شاء الله منافسة قوية. وهذا شيء ترى صحي في السوق العقاري أو السلطة العقارية في هذا النشاط لما يكون فيه تنافس. لكن لازم أنت كوسيطة لازم أنك تنزل الميدان، لازم أنك أنت تكون عندك خبرة، معرفة، معلومات. لو الأفضل أنك تعملي مع جهة شركة عقارية.
1: هذه النقطة أبو فيصل، أنت يعني في أكثر من موضع قلت نفس الكلام، إنه لازم تحالف، لازم تشتغل مع جهة. أنت ضد مثلاً إنه الشخص يشتغل بشكل فردي في البداية؟
0: لا ماني ضد، أنا أقول إذا كان،
1: بس تقول إنه الأفضل يعني.
0: أي لو تبغى توصل بسرعة، تتخيل في كيان شغال في السوق له فترة طويلة، وجيت أنت قلت لهم والله أنا أبغى أدخل معاكم كوسيط حتى لو بالنسبة، تخيل الفائدة اللي أنت حتستفيدها منها، يعني معناها حيختصرون لك الطريق من ناحية
1: أكثر.
0: العملاء، من ناحية المعلومات، من ناحية الخبرة.
1: جميل.
0: وتخيل أنك أنت بتشتغل باسم هذه المنشأة اللي لها اسمها في السوق، فبيعطونك مساحة توفر عليك. لكن لما تكون فرد لسه تحتاج وقت، اللي لما توصل لنقطة ان الناس تعرفك. يعني تخيل لما تروح معرض مثلا من المعارض ستسكيب ولا معرض وتقول والله انا شغال مع شركة الشركة بالبراند فلاني، فشوف وفرت على نفسك مسافة. لكن انت لسه بادي، فبتعرف بنفسك انت كوسيط معناه تحتاج جهد كبير جدا عشان توصل لنفس النقطة اللي قاعد يشتغل فيها هذا أو هذه الوسيطة أو الوسيط اللي تعاون أو تحالف مع شركة عقارية، وبتعطيه أيضا معلومات وخبرة وتدريب وكل هذه مجاني ترى على فكرة. يعني ويمكن ما يعطونه راتب، ولو أنا مكانه ما أبغى بداية، ما أحتاج راتب. إذا بيعطوني كل هذه المعلومات ما أحتاج راتب، يكفيني إذا أعمل معهم بالنسبة، شكرا. ما
1: وإني أخذ خبرة. طيب اليوم الإعلانات العقارية ما شاء الله في كل مكان،
0: صحيح،
1: واختلفت المنصات واختلفت الطرق. يعني اليوم وش المطلوب من المسوق حتى يلفت الانتباه يعني للشخص المستهدف سواء كان في بيع أو إيجار؟
0: إذا تسألني عن الآن الإعلانات، أنا أشوف إلى الآن ما في احترافية في الإعلانات. ما شفت معلن محترف يقدم صراحة إعلان احترافي. اللي أنا أشوفه كلها إعلانات تقليدية، أجيب المصور أوقف قدام، أخليك خلف العقار، أوقف خلي مصور يصورني، يصور لي مقطع العقار فلاني أو الأرض فلاني أو العقار الأرض بتنزل في المزاد فلاني أو الأرض كذا. ما في، أنا إلى الآن ما شفت إعلان احترافية في الإعلان. بتبغى تعلن لازم أنك أنت تشتغل على نفسك. الإعلان مو والله أرفع جوالي وأصور. وطبعا شوف أنا
1: طيب أنا مسوق أو وسيط، يعني جتني وحدة سكنية بعلن عنها يعني بعرضها.
0: شوف تعرضها،
1: يعني وش المطلوب مني؟ طيب
0: تعرضها تسويقيا يختلف عن إعلان.

0: تتسوق لهذه الوحده يختلف عن اني انا معلن. اني نفصل، انا معلن جاي اعلن عن وحده عقاريه كاعلان.
1: طيب مو في النهايه الهدف واحد،
0: احنا خلينا نفصل بين الاعلان والتسويق.
1: طيب اعطيني
0: التسويق. انا الان وقعت عقد مع مطور وقال لي خلاص انا ما عندي مانع انك تسوق لي الوحده هذه. انا هنا اشتغل على تسويق الوحده هذه بحيث اني انا ممكن انزلها في التطبيقات التطبيقات العقاريه الرسميه مع الهيئه العامه للعقار. انا ممكن انزلها في وسائل التواصل اذا كان انا عندي مرخص. انا ممكن اني انزل لها صور معينه في حساباتي. وهذه تحت طبعا هذه تفرق. انا الحين انا قاعد اسوق لهذه الوحده اللي انا شغل عليها كوسيط عقاري.
1: حلو.
0: تختلف عن اني انا كمعلن ابغى اتكلم انا عن انت كوسيط. لما تاخذ وحده وقاعد تسوقها، اذا ما تكلمت عن النقاط اللي تجذب المشتري وصاحب المنتج تبهره انك فعلا قاعد تشتغل على عقاره بطريقه، يعني مثلا تجي تقول يعني انا ما تدخل.
1: طيب وش المطلوب مني؟ يعني جرت العاده صراحه انا بنشوف اعلان مثلا وحده سكنيه مكونه من عدد غرف كذا ومرافق كذا مساحتها كذا، الشارع الفلاني او تقع في الشارع الفلاني، المطلوب كذا او للتواصل كذا مع الصور.
0: يعني بعض احيان يعني انا انزعج، يجيك صور طن طن طن طن صور صور صور ولا صوره تجذبك. صور داخل اصلا يجيك دوار، هو يصور يصور جوا البيت، يقول غرفه. طبعا لما شقه فيها غرفه نوم ولا ما فيها غرفه نوم؟ اكيد فيها غرفه نوم.
1: اكيد.
0: يعني ايش بيكون بدون غرفه نوم؟
1: يعني انه يقول
0: انه والله ترى في غرفه نوم، اكيد في مطبخ، اكيد في مطبخ. لكن لما تجي تقول لي والله ترى هذا الموقع قريب من المدارس، المجمعات المدارس الحكوميه، قريب من المترو، انه قريب من المراكز الصحيه،
1: يعني ركز لي على الخدمات،
0: ركز لي على شيء انا يجذبني لهذا الموقع.
1: طيب بس واحد يقول ممكن لانها ميم اثثه، فهمت؟ فانا ابين للمتلقي مثلا انه هذه والله شوف هذه غرفه النوم، فهمت؟
0: ما وش يجذبني غرفة نوم؟ هذه غرفة النوم أكيد بشقة فيها غرفة نوم. أنت وش تصور لي غرفة نوم؟ أنت عجبني شيء لما تجي تقول لي والله هذه عندي قريب من المترو، تفرق معاي أنا كمشتري. لما تقول لي قريب من المدارس تفرق عندي. لما تقول لي قريبة من مثلا من المسجد، قريبة من في أشياء خدمات، وبعدين تنتقل عطني ميزة والله ترى دخول هذا الحي تقدر تدخل الحي معدة طرق. دخول الحي هذا عنده، انا اقدر ادخل الحي من عند الطرق. بعدين اقول لك والله
1: طب اليوم المنسقين او عفوا المسوقين يركزون على ايش؟
0: جو العقار، جو التصميم والتوزيع. فانا لما تجي تقول لي والله
1: وانت وش رايك؟
0: انا رايي لازم اول شيء تركز عليه.
1: لا يعني وش رايك، هذا غلط ولا صح؟
0: مو صحيح انك تركز على التصميم فقط، على التصميم والتوزيع جو المبنى. يعني انت لما تجي تصور لي مدي كم صورة وتعطيني فيديو وتقولي والله في غرفة نوم وهي غرفة نوم وفيها مثلا مطبخ وفيها صالة، طب أوكي. لكن قل لي هذه فيها ضمانات، قل لي تراها المواد اللي اشتغلت في المكان الفلاني، قل لي ترى فيها إطلالات، قل لي فيها عطني ميزات
1: الخدمات اللي حولها،
0: عطني خدمات، قل لي ترى هذه دخول الحي وخروج الحي، قل لي ترى الموقع العقار موقعه يعني مثلا مو في نزلة ولا بارتفاع، عطني مميزات. لا تعطيني بس داخل التوزيع، هذه صح مهمة، لكن لا تعطيني بس تصور لي داخل البيت وقول لي أنت ما جذبتني. أكيد يعني تصور لي غرفة نوم، أكيد غرفة نوم بيت، يعني باخذ البيت حوش أكيد في غرفة نوم أكيد في، لكن تيجي تقول لي
1: والله مزعلكم والله غرفة النوم.
0: أي أنا غرفة النوم غرف في غرفتين، لا تقول لي ترى تصميم البيت في الطريقة الفلانية، في غرفة مثلا عاملة، في تصميم كذا، في عطني شيء. لا تعطيني شيء تقليدي، لا تصور لي شيء تقليدي، صور لي شيء زي الان حتى لما تشوف الحين مثلا صوروا لك في

0: الأكلات وكذا، يعطونك بصورة
1: تصوير احترافي،
0: احترافي مشهي، ويعطونك بطريقة اللمعة اللي يعطونك إياها مثل الدجاج واللي يعطونك، يعطوك شيء جاهز.
1: بس في ناس برضو تشتكي من هذا، إن البعض يستخدم مثلا طرق تصوير غير واقعية، يعني تعطي سعة ويوم أجي أشوف الوحدة لقيها صغيرة.
0: إيه شوف، عشان كذا ليش؟ لأنه هو ركز على،
1: يعني كمان برضو المبالغة مثلا في إظهار يعني ممكن يعطي صورة سلبية لل،
0: ليش ما تعطي المساحات؟ ليش يقول هذا هذه ترى مساحتها كذا في كذا؟
1: إيه صح، هذه ما
0: كل يعني ترى مساحة الغرفة كذا في كذا، مساحة ذا كذا في كذا، هذه الشقة مثلا ترى معها مثلا معها مدخل كذا، عندها حوش كذا، الفيلا بتصميم بالطريقه هذه، الشقه والله الشقه ترى عليها اطلالات هذا، تقولي والله ترى المجمع فيه، المجمع السكني هذا ترى فيه نادي صحي، في نادي صحي نسائي، نادي صحي رجالي، فيها حضانه اطلاله، عطني شيء يجذبني لانا
1: صح. هذه نقطه مهمه يا اخي ابو فيصل، يعني من النادر نشوف إعلانات مثلا فيها الصور يعني متضمنة لمساحات الوحدة، أو مثلا صورت لي أوكي غرفة، بس ليش ما تحط مساحة؟ كم في كم؟ عشان هذا حتى يسهل علي مثلا إذا بقيس في مسألة التأثيث، كم تأخذ مني كم؟
0: صح
1: فعلا، ليش ما يكون فيه اهتمام في النقطة هذه؟
0: هو أنا عشان كذا أقول لك، إحنا التصوير عندنا تقليدي، يعني أنا ماني عارف ليش الناس تركز على أشياء ما هي جاذبة. يعني أنت عطني شيء يخليني لما توريني الصور أنا أروح غصب إني أنا أروح لل أشوف هذا العقار، أشوف أنا هذا العقار، يعني هذه الطرق الأساليب. إذا جاء الوسيط أنت تبغى تصير وسيط، لازم حتى صاحب العقار لما ترسل له مقطع وأنت بطريقة احترافية وقاعد تصوره تقول والله هذه المنطقة كذا، هذه قريبه من المترو، يهمني الحين المترو، أنا يهمني المترو، كل الناس الحين يهمهم المترو، صحيح. عندهم عيال يروحون الجامعات يهمهم هذه النقطة، يهمهم إني أنا الحي، دخول الحي خروج الحي مهم، يعني زي الحين مثلا في صارت مثلا إذا ما الحي له مدخل واحد، يهمني والله الشارع، يهمني والله هذا بعيد عن المدارس، قريب من المدارس ولا بعيد عن الخدمات، يهمني البنية التحتية في الحي، كيف البنية التحتية؟ هل البنية التحتية هذه الأشياء تقول والله البنية التحتية مكتملة، ترى فيها ذكركم صرف صحي، ترى في أشياء تجذب، أنت أصلا تساعد المشتري بأنك تعطيه بعض التفاصيل. طيب. داخل البيت تقول والله ترى المجلس مساحته كذا كذا، الصالة مساحتها كذا كذا، الغرف مساحتها كذا كذا، هذا التصميم الداخلي والتوزيع، وتذكر له الأدوات، والله هذا مثلا في ضمانات، أنا في الضمانات على كذا، الضمانات على كذا، الضمانات على كذا، هذه تعطي جاذبية تكون للمسوق. ترى احنا ما حكينا على موضوع المسوق، هذا المسوق ترى المعلن مختلف، المعلن اللي هو يعلن عن العقار، عنده عقار، فأنا ما هو
1: المعلن كإعلان لمنتج، إيه؟ لمنتج، إيه؟ والتواصل يكون مع
0: فهذا المعلن،
1: ولكن الوسيط أيضا ينزل إعلانات، هذا اللي ذكرناه، هذا
0: الوسيط ينزل إعلانات، بس بعض حتى المعلنين الآن ما في احترافية، ما شفت أنا، يعني لازم تسي احترافية، لازم تشتغل على نفسك، عشان كذا أقول لك إذا ما تطورت واشتغلت على نفسك بهذا الشيء ما راح تحقق نتيجة، لأن ترى بيجوك بعدين يجوك ناس يطلعونك من هذا المجال.
1: جميل جدا. للأسف وقتنا انتهى، لكن بإذن الله معوض إن شاء الله في حلقات قادمة. كل الشكر لك ولوجودك معنا المهتم بالشأن العقاري الأستاذ مطر الشمري، وشكر أيضا موصول لكم مستمعي الكرام لطيب المتابعة. نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد، كونوا على الموعد، إلى اللقاء.
2: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا

0: يعني ما عندنا قصص جديدة
1: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
2: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
1: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
3: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
1: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
4: دامني أنا ما أضطرك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع
1: في ليالي
5: بالصوت. يصلكم الخبر وأكثر.

0: من العربية أحييكم أينما كنتم، أنا منتهى الرمحي وهذه ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي عناوينها. ترامب يقول إن الولايات المتحدة أمام خيارين بشأن إيران، إما مواصلة الضربات أو التوصل لاتفاق. مصدر رفيع للعربية يكشف أن باكستان أبلغت إيران بضرورة الضغط على الحوثي لوقف هجماته بالبحر الأحمر. أمريكا وبريطانيا تناقشان عقد اجتماع لتشكيل تحالف دولي لحماية مضيق هرمز. زيلينسكي يقول إن روسيا تعتزم زيادة عدد قواتها في أوكرانيا خلال الخريف. بعد تغريمه جوجل، ترامب يتوعد ويؤكد أن الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمنا باهظا جدا. وفي إسبانيا حريق مدريد يبلغ ذروته والسلطات تقول إن إخماده مستحيل، وفرنسا تدعو لاجتماع طارئ لبحث أزمة الحرائق. البداية من الولايات المتحدة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق. وقال ترامب إن أمريكا أمام خيارين، إما مواصلة الضربات أو التوصل إلى اتفاق. قبل ذلك ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع كبار مستشاريه وكبار أعضاء إدارته إمكانية تكثيف العمليات العسكرية ضد إيران. وبحسب الصحيفة ناقش ترامب مع مستشاريه الخيارات المتاحة أمام إدارته في وقت تواصل واشنطن تقييم تطورات المواجهة العسكرية والردود المحتملة على التحركات الإيرانية. قبل ذلك نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ يفقد صبره تجاه إيران. الرئيس دونالد ترامب لا يرى خيارات جيدة لوقف التصعيد سوى مواصلة الضربات على إيران. من جهته حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين وروسيا من تزويد إيران بالأسلحة، مشددا أن الأمر سيكون سيئا لهم. ورغم هذا التحذير استبعد ترامب مشاركة بكين أو موسكو في تزويد إيران بالأسلحة، لافتا إلى أن الرئيس الصيني أبلغه أنه لن يبيع إيران أي أسلحة تحت أي ظرف. من جهتها قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن الصين تدعم جهود الوساطة التي تبذلها باكستان والأطراف الأخرى لوقف الحرب، وأضافت أن الصين ستواصل لعب دور فاعل في استعادة السلام والاستقرار في منطقة الخليج العربي في أسرع وقت ممكن. هذا ونقل موقع أكسيوس عن دبلوماسيين أوروبيين أن أمريكا وبريطانيا تخططان لعقد اجتماع رفيع المستوى في لندن الأسبوع المقبل بشأن مضيق هرمز. المصادر أوضحت أن الاجتماع سيركز على تشكيل تحالف دولي محتمل لحماية الملاحة بهرمز، ورجحت أن يحضر الاجتماع من أمريكا وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة، إضافة إلى قادة عسكريين غربيين ودول من المنطقة.
1: لم يعد التفاوض يتصدر خيارات الرئيس الأمريكي تجاه إيران. فرص الدبلوماسية بدأت تتراجع في نظر ترامب، وتتقدم بدلا منها خطط التصعيد العسكري، تحول يتزامن مع تحركات لافتة للقوات الأمريكية باتجاه الشرق الأوسط، تدفق جسر جوي عسكري أمريكي ضخم عبر مسارات متعددة، وهو ما أظهرت بيانات منصات تتبع

0: الساحة الجوية. صور الأقمار الاصطناعية تبين انتقال عشرات الرحلات من قواعد أمريكية في أوروبا إلى المنطقة، ما أعاد الحديث عن مرحلة جديدة من المواجهة قد تكون أشد من سابقاتها. مسؤولون أمريكيون كشفوا لشبكة ABC نيوز عن دراسة ترامب عدة خيارات لتصعيد الضربات ضد إيران. من بين الخيارات التي يدرسها ترامب العودة إلى مستوى الهجمات واسعة النطاق، مماثلة لما شهدت الأيام الأولى من عملية الغضب الملحمي، وربما تنفيذ عمليات أشد كثافة من العمليات السابقة.
1: This is with this skirmish we have with the Islamic Republic of Iran, and I call it that because let me tell you, they're getting hit so hard and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal.
0: بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن ترامب أصبح أكثر تشكيكاً في جدول المسار الدبلوماسي مع إيران، وأصبح يميل الآن إلى تبني نهج أكثر تشدداً ينضوي على مواصلة الضربات العسكرية. سلطان العيبان، العربية.
2: أفاد مصدر رفيع للعربية أن باكستان أبلغت إيران بضرورة استخدام نفوذها على الحوثيين لوقف اعتداءاتهم في البحر الأحمر. المصدر الرفيع أوضح للعربية أن إسلام أباد حذرت طهران من أن إغلاق مضيق باب المندب ليس فكرة صائبة وسيزيد الوضع تعقيدا. قال مصدر مسؤول في هيئة النقل السعودية أن سفينة NCC ماسا تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى إصابة طفيفة في جسمها. وأوضح المصدر أن السفينة واصلت رحلتها إلى وجهتها بعد التحقق من سلامتها وسلامة كاديرها، معتبرا أن استمرار هذه الاستهدافات انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن والتجارة وطواقمها. من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن بالغ القلق لاستئناف الحوثيين المدعومين من إيران هجماتهم على سفن في البحر الأحمر والتهديدات المتجددة للملاحة البحرية. قالت ثلاثة مصادر باكستانية إن إسلام أباد تستكشف مسارا لاستئناف المحادثات المتعثرة بين واشنطن وطهران بشأن إنهاء الحرب. وذكرت المصادر أن محادثات استكشافية جرت خلال زيارة وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إلى إسلام أباد هذا الأسبوع، التقى خلالها بقادة الحكومة الباكستانية وقائد الجيش عاصم منير. بالتزامن، أشارت ذات المصادر إلى أن وزير الخارجية الباكستاني ناقش أيضا الجهود الجديدة في الشرق الأوسط مع مسؤولين صينيين خلال زيارته للصين الأسبوع الماضي. وفي اجتماع عقده وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار مع نظيره الإيراني عباس عراقجي على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي بجمهورية قرغيزستان، أعرب إسحاق دار عن قلقه البالغ إزاء التوترات الإقليمية الأخيرة، مشددا على أهمية الحوار وضبط النفس وخفض التصعيد وفق ما ذكرته الخارجية الباكستانية. وزير الخارجية الباكستاني حض على استمرار الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام واستقرار دائمين، وأكد لعراقجي ضرورة الاستناد على التفاهمات التي تم التوصل إليها بموجب مذكرة إسلام أباد. وقبل الذهاب إلى مراسلين هذه عواجل من اليمن، حيث أفادت مصادر العربية بانفجار مخازن أسلحة في الحديدة، ورويترز أفادت عن شهود عيان بغارات عدة تستهدف الحديدة غربية اليمن. من إسلام أباد معنا مراسل العربية عبد الله خلوف، ومن واشنطن مديرة مكتب العربية نادية للبيسي. أهلا بكما، وأبدأ معك عبد الله خلوف. طالما كنا نتحدث عن الجهود الدبلوماسية التي ما زالت باكستان تؤمن بها لإنهاء هذه الأزمة وخفض التصعيد في المنطقة، ما هي التصورات؟ إلى أين وصلت؟
3: يعني منتهى الحقيقة، باكستان قبل يعني ربما أكثر من 10 أيام قبل هذا التصعيد، منذ أن استهدفت إيران عدد من السفن، كانت قد دخلت في مرحلة من الصمت، وذاك كان يعني منبعه هو خيبة الأمل التي كانت قد منيت بها إسلام أباد بعد محاولة الثاني الحرس الثوري الإيراني عن الاستهداف، ثم في اليوم التالي استهدفت جملة من دول الخليج. في ذاك الوقت لجأت باكستان إلى الصين وعدد من الدول التي تضغط بشكل خاص على الجانب الإيراني، وكنا في ذاك الوقت قد نقلنا بأن الجانب الباكستاني قد توقف عن طرح

0: المبادرات المنفردة، وبات مؤمنا بشكل أكبر على أنه يحتاج إلى مظلة أكبر وأقوى للضغط على الجانب الإيراني بشكل خاص، في حين أنه يملك خطوط الاتصال مع الجانب الأمريكي وخطوط التواصل، وخاصة أن الجانب الأمريكي كان قد وصل إلى قناعة بأن يجب أن يعني الضغط العسكري هو ربما سيثني إيران أو سيعيدها إلى طاولة المفاوضات. اليوم باكستان باتت تناور بطريقة مختلفة، باتت توسع دائرة المناورة. يوم أمس في مانيلا وقبل أمس عند اجتماع دول آسيان كانت هناك عدد من دول منظمة آسيان إضافة إلى الصين، كانت باكستان موجودة وحاولت أن تجري العديد من اللقاءات مع كثير من هذه الدول، منها ما هو حليف للولايات المتحدة الأمريكية ومنها ما هو حليف لإيران. ثم خرج في ذاك الوقت وانغ يي وزير الخارجية الصيني، ثم ومجموعة آسيان كلها دعت الأطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات ووقف التصعيد فورا. بعد ذلك اليوم في تشولبون آتا في قرغيزستان، يعني ما جرى اليوم هذه التصريحات التي سمعناها عن يعني إرسال باكستان رسائل إلى إيران أو إخبارها بأنها يجب عليها أن تضبط الحوثيين. المعلومات تقول بأن محمد إسحاق دار بتنسيق مع رئيس الوزراء محمد شهباز شريف والقيادة العسكرية الباكستانية نقل هذه الرسالة إلى الإيرانيين بوجود عباس عراغجي في تشولبون اليوم، لكن لم يكونا وحدهما. حقيقة يبدو أن المعلومات تقول بأن كان هناك وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي وافق على هذه الفكرة، والاجتماع كان بصدد يعني تقديم كل المخاوف وكل الصعوبات ومحاولة مجابهتها. الصين أيضا مارست اليوم ضغطا ناعما لكنه كان حازما على الجانب الإيراني، وطلبت منها ضبط حلفائها، إيقاع يعني عمل حلفائها الحوثيين في البحر الأحمر ومنع إفشال مسار المفاوضات. روسيا كانت حاضرة أيضا اليوم رغم تركيزها على ملفات أخرى، لكنها كانت تؤيد فكرة عدم يعني تفجير أزمة في المياه الإقليمية، وكانت تتخوف من إعادة تموضع الأمريكان في الشرق الأوسط أو مزيد من التموضع في الشرق الأوسط. الخلاصة منتهى الحقيقة، باكستان يعني توقفت عن المبادرات الفردية وباتت مؤمنة بشكل أكبر على أنها بحاجة إلى مظلة أكبر، وكنا في ذاك الوقت قد علمنا بأن الصين هي الواجهة. كانت مختبئة رابضة منذ بداية الوساطة، منذ أكثر من 3 أشهر في الظل، الصين كانت رابضة في الظل، لكنها اليوم باتت يعني تظهر إلى العلن. في ذاك الوقت كانت المعلومات تفيد بأن الصين لا تريد أن تنجر إلى هذه المعادلة وتريد أن تدعم في الخلف. اليوم الصين الباكستاني بات يؤمن تماما بأن العقبة، وخاصة بأنه على اطلاع على كل ما يقوله الإيراني وكل ما يقوله الأمريكي، العقبة هي أولا انعدام الثقة تماما الحاد بين الأمريكان والإيرانيين، وعدم وجود ضامن قوي يستطيع الضغط على الأقل على أحد هذه الأطراف. يبدو أن الصين تقدمت. وأشير بعجالة إلى أن يعني محمد إسحاق دار قبل عدة أيام كان موجود في في في في بكين أو في شنغهاي عفوا، وأخبره الصينيون بأنه لم يعد لديكم وقت وعليكم أن تضغطوا على الإيرانيين وعلى الأمريكيين للعودة إلى طاولة المفاوضات لأن الأمور ستخرج عن السيطرة. وكانت لديهم قناعة لدى الصينيين بأن التصعيد قادم وبنك الأهداف سيتوسع وربما تنجر الأمور إلى الحرب الشاملة. لذلك كل ما نراه حتى هذه اللحظة من تحركات باكستانية ليست منفردة، هي تحت مظلة الصين، وربما تتقدم الصين بشكل يعني بارز بشكل أكبر، لكن التركيز دائما على مذكرة تفاهم إسلام أباد، يريدون أن تكون هي المرجع الشرعي للعودة إلى المفاوضات حتى لو اضطر الأطراف تعديل عدد من نقاطها أو إضافة ملحقات أمنية إليها. الامتعاض الصيني نقلناه قبل عدة أيام، كانوا قد نقلوه إلى الجانب الباكستاني بأنهم لا يريدون أزمة منفجرة في يعني ممرات الملاحة وممرات الطاقة والممرات البحرية، ويريدون الضغط على كلا الطرفين، لكن الصين تملك ربما بعض الأوراق للضغط على الجانب الإيراني وتريد من باكستان أن تقوم بهذا الدور بناء على مذكرة التفاهم. إذن التحرك الباكستاني مستمر لكنه بات مكثفا أكبر وموسعا أكبر. المناورة أخذت يعني قطر دائرة أكبر هذه المرة بناء على ما يعني استشعرته باكستان من خيبات أمل، وبأن يعني وزنها الدبلوماسي المنفرد لم يعد قادرا على الضغط على الجانب الإيراني، خاصة في ظل الطموحات
1: صحيح
0: الطموحات التي هي أبعد الحقيقة من الوساطة. الإيرانيين متمسكون بطموحات يعني باكستان يعني وساطتها لم تعد يعني تستجيب لهذه الطموحات.
1: بالضبط، دخول الصين أو روسيا أو كلاهما معا ربما للضمانات قد يغير المعادلة. وهنا أذهب لنادية البلبيسي، الصين وروسيا قبل يعني أن ننتقل للاستعدادات الأمريكية أو للتصورات الرئيس ترامب، الصين وروسيا عندما قال الرئيس ترامب عليهما ألا يقدما أسلحة لإيران، بهذا المنطق الصين تريد أن تكون بعيدة إنما لا تريد تصعيد الموقف أكثر. هل تصريحات ترامب جاءت تحسبا لأنه قال في نفس التصريح بأنه لا يعتقد بأن الصين أو روسيا تقدمان أسلحة لإيران، ثم بالاتجاه الآخر كل ما يحصل نادية كل التصعيد الذي يتحدث عنه الرئيس ترامب هو لجعل إيران مستعدة لتوقيع اتفاق، هو يقول بأنها ليست مستعدة بعد، لذلك سيزداد الضغط العسكري عليها، صحيح؟
2: صحيح منتهى. دعيني أبدأ بموقفي الصين و

0: روسيا. أولاً لا روسيا ولا الصين يمكن أن يلعبا دور يغير المعادلة كما نراها الآن. الصين لا تريد الانخراط دبلوماسيا. أنا أذكر عندما كنت مرافقة للرئيس ترامب في رحلته إلى بكين، وكان هناك حديث حتى عن دور الصين. الصين فقط مهتمة من باب المصلحة، يعني مضيق هرمز لا يزال مغلقا ويستمر في إغلاقه، هذا سيؤثر على المصالح الصينية. عدم القدرة على تدفق النفط الإيراني للصين، هذا سيؤثر على مصلحتها. روسيا عرضت المساعدة على الولايات المتحدة بأنها مستعدة لأن تتلقى اليورانيوم عالي التخصيب، والإدارة رفضت. كانت هناك أيضا معلومات قبل أشهر في الواقع على أن روسيا إلى حد كبير أكثر من الصين تزود إيران بمعلومات عن القواعد العسكرية في المنطقة، والرئيس في
1: استخبارات.
0: ذلك الوقت قال استخبارية، والرئيس ترامب قال في ذلك الوقت لا، غير صحيح، لا يوجد لدي أي معلومات إلى آخره. واليوم مرة أخرى يذكر بذلك ويقول بأنه لا، تشي شي بينغ أنا وهو تربطنا علاقة جيدة ولا أتوقع أن يقوما بذلك إلى آخره. بالنهاية هذه معركة بين الحرس الثوري، لا أريد حتى أقول بين جناح دبلوماسي يفضل التفاوض ممثل بعرقجي وممثل بقاليبا، هي معركة بين الحرس الثوري والولايات المتحدة. ولذا هناك طبعا الوسطاء الذي تحدث عنهم عبد الله بإسهاب قبل قليل ودورهم المعروف. الآن قبل قليل ما سمعناه من ترامب هو لغة أقل حدة، يعني عندما قال بأنه مظبوط هناك خيارين أمام إيران، إما نستمر بتصعيد هذه المعركة ونجعل إيران تعود إلى التفاوض، وإما أن ربما تقتنع خلال أيام بأنه لا يوجد هناك بديل. الاثنين يصبان في نفس الهدف، وهو
1: صحيح.
0: إعادة إيران إلى طاولة التفاوض. حتى الآن القيادة الإيرانية مع من يمثلها سواء كان تيار أو أكثر من تيار في الحرس الثوري يتنافسون على القيادة، لا نعرف. لكن على كل الأحوال الرئيس لم يأخذ قرار بعد بعملية، لأنه عملية التصعيد الكبيرة جدا لا عودة عنها. ونحن نعرف أيضا هناك أعراض جانبية، إذا أردت يعني إذا ممكن استخدام هذا المصطلح، بمعنى بأنه سيضربون الاقتصاد العالمي وسيهدد نفس الأهداف وسيعيدون للحوثيين بإغلاق باب المندب وإلى آخره. الرئيس يدرك كل هذه المخاطر، لكن في نفس الوقت هو ضاق ذرعا بالتصرفات الإيرانية، ودوما يقول يتفقون معنا في الغرف المغلقة ثم يعودون ويغلقون المضيق ويتراجعون وينتهكون مذكرة التفاهم. إذا الرئيس عليه أن يتخذ قرار، لكن هذا القرار سيكون عليه تبعات كثيرة بالنسبة لضربات عسكرية موجعة وكبيرة جدا. نحن نتحدث عن مولدة
1: لكن صار في
0: طاقة
1: نادية
0: أكثر من
1: اجتماعات مع
0: ذلك.
1: الكبار الضباط والكبار الأمنيين في واشنطن، وصار في حديث عن أنه تعذيرات أيضا للمواطنين الأمريكيين بالتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط. يعني
0: صحيح.
1: كل هذا يقرأ على أنه ربما ترامب في سبيل في طريقه نحو التصعيد، أم أننا قد
0: صحيح.
1: نقرأه بأنه المزيد من الضغط على إيران، يعني
0: لا
1: تهديد إيران؟
0: أعتقد بأنه الاثنين معا منتهى، لأنه هو يعني إذا قرأنا المشهد كما أنا وأنت وعبد الله والمشاهدين يقرؤونه في المرة الأولى عندما كان هناك تعزيزات كبيرة عسكرية وإرسال جنود أمريكيين وصلوا ل50 ألف وحاملات طائرات أتت المنطقة، كان هناك ضربات عسكرية وإخلاء للبعثات الدبلوماسية كما رأينا من قبل فرنسا وبريطانيا لإيران، والتحذيرات التي هي أشد الآن، إغلاق مجالات جوية، إغلاق رحلات، عدم الذهاب إلى منطقة الشرق الأوسط إلى آخره. فأكيد الرئيس يعني ربما يرجح الخيار الأقوى وهو الخيار العسكري أكثر من التفاوض، لأنه هذا لم يجدي نفعا مع إيران ولم تستجيب حتى الآن. ولذا الاعتقاد السائد في واشنطن بأنه إذا لم تستجب من خلال أسبوعين من الضربات العسكرية، لماذا ستستجيب الآن؟ إلا إذا عادت إلى رشدها كما يقول مسؤولي البيت الأبيض، واكتشفت بأنه لا يوجد هناك خيار آخر، لأنه ترامب عازم عن توجيه ضربات تماما كما كانت في عهد الغضب الملحمي.
1: نعم، وواضح أن كل هذه الضربات هي من أجل الوصول إلى اتفاق، يعني أي تصعيد سيأتي من أجل الوصول إلى اتفاق، على وعسى أنه يكون في أي نوع من القراءة المختلفة لدى الحرس الثوري الإيراني. نادية البلبيسي شكرا جزيلا لك، عبد الله خلوف شكرا جزيلا لك. قال مسؤول أمريكي إن القوات الأمريكية نفذت ضربة جوية استهدفت موقعا أمنيا بالقرب من معبر الشلامجة الحدود

دي بين العراق وإيران، والذي تم تحديده على أنه هدف عسكري مشروع. وبحسب ما نقلته شبكة ABC نيوز عن المسؤول الأمريكي، يقع المبنى المستهدف على الجانب الإيراني من الحدود على بعد حوالي 8

0: كشف مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي 7 صواريخ و6 طائرات مسيرة قادمة من إيران. وبيّن المصدر أن عملية الاعتراض لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية، مؤكدا مواصلة القوات المسلحة مراقبة الأجواء والمحافظة على أعلى درجات الجاهزية العملياتية. وفي البحرين دوت صفارات الإنذار في البلاد صباح اليوم، وكانت وزارة الداخلية دعت المواطنين والمقيمين للهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. أربيل أيضا أفادت وكالة فرانس بريس بسماع ذوي انفجارات قرب مطارها الدولي الذي يضم قوات تابعة للتحالف الدولي في إقليم كردستان في شمال العراق. وبحسب مصدرين أمنيين فإنه جرى التصدي لمسيرة بالقرب من مطار أربيل الدولي، مما أدى إلى تعليق مؤقت للرحلات الجوية. ومن أخبار الضربات أيضا على إيران، أسفرت الضربات الجوية الأمريكية عن مقتل 59 شخصا وإصابة 666 آخرين حسب وكالة إرنا، نقلا عن رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة. وأكد أن هذه الأرقام تغطي الفترة من 27 من يونيو حتى اليوم الجمعة 24 من يوليو. وأضاف أنه تم إجراء عملية الجراحة على 14 مصابا، وخرج 102 من المستشفى عقب تلقيهم العلاج بحسب وكالة فارس. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتطاع تعويضات من أرصدة إيران المجمدة لدفع الأضرار التي تلحق بالسفن في مضيق هرمز. وعيد رد عليه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي محذرا من فوضى مالية.
1: ستتحمل طهران كلفة التصعيد في مضيق هرمز عسكريا وماليا، فأي أضرار في السفن ستعوض من الحسابات المالية الإيرانية المجمدة. وعيد أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال، حذر فيه طهران من أن أي ضرر يلحق بالسفن والشحنات العابرة لمضيق هرمز ستتكفل به الأصول الإيرانية الخاضعة لسيطرة واشنطن بشكل تلقائي، معتبرا أنه إجراء عادل ومنصف. ليسارع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالرد.
2: الاستيلاء على أصول دولة أخرى لسداد مطالبات مستقبلية لا علاقة لها بالأمر يشكل سابقة تؤجج الوضع. بمجرد أن تطبع الحكومات سياسة المصادرة لن تكون أصول أي طرف في أمان، فالوضوح الناجم عن ذلك من الفوضى لن يكون جميلا ولا سلميا.
1: تهديد ترامب ليس وليد اللحظة. سبق للرئيس الأمريكي أن أشهر هذه الورقة في الملف النووي مع إيران، ولوح بها لاحقا لمقايضة الغذاء بالمنتجات الزراعية، ويعيد توظيفها اليوم لتصلح مظلة مالية لحماية الملاحة البحرية. تضييق مالي يتبع انهيار هدنة يونيو، فالموجات المتتالية من الضربات الأمريكية تستهدف تأمين الملاحة الدولية وفرض حرية العبور الدولي وتفكيك محاولات طهران الرامية لفرض آليتها الخاصة في الممر المائي الأهم في العالم. عمر السامرائي، العربية.
0: أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو سيتوجه إلى واشنطن يوم الاثنين تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف المكتب أيضا أن نتنياهو سيلتقي ترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء. من تل أبيب معنا مراسلة العربية هبة مصالحة. أهلا بك معنا هبة. وما الذي يحمله نتنياهو في جعبته عندما يلتقي الرئيس ترامب؟ ما المتوقع طرحه؟
3: صحيح، ما جاء في بيان مكتب رئاسة الوزراء بأن نتنياهو سيذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في جنازة ليندسي جراهام، ولكن سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء القادم في إطار هذا البيان. ولكن بالمقابل القناة 12 الإسرائيلية كانت قد ألمحت وقالت وذكرت الرأي العام الإسرائيلي بأن مثل هذا البيان كان قد صدر عن مكتب رئاسة الوزراء في الحرب على إيران الثانية، عندما كانت في إطار الخديعة أو الخدعة كما أسمتها القناة 12 الإسرائيلية. القناة

0: 13 الإسرائيلية أيضا شككت بأن يقوم بالفعل نتنياهو بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة تصعيد الأوضاع الأمنية في المنطقة، ونتيجة أيضا توقعات إسرائيلية بأن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بشن هجمات كبيرة في إيران، بالمقابل ما يدفع إيران لشن هجمات على إسرائيل. لذلك إسرائيل تقول بأنها ترفع من جاهزيتها الدفاعية، تتوقع هذا الهجوم الصاروخي من إيران في حال قامت الولايات المتحدة الأمريكية بشن هجمات على إسرائيل، وحينها ستلغى هذه الزيارة. لكن في المقابل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال حدثت هو يحمل في جعبته الكثير، واليوم نتحدث عن يعني اجتماع للكابينت استمر أكثر من 5 ساعات كان يتناول هذه الزيارة وكذلك التصعيد في إيران والحملة العسكرية الأمريكية المستمرة في إطار الهجمات على مناطق جنوب إيران. نتنياهو سيحاول أن يقنع الرئيس دونالد ترامب بأن كل ما تقوم به إيران في إطار أي محاولات لإقناع الجانب الأمريكي بنجاعة استمرار المفاوضات هي محاولة لكسب الوقت ولا مفر من هجمات واسعة، علما بأن إسرائيل تقول بأنها لن تدخل في إطار أي هجمات في إيران إلا في حال كانت الهجمات تلبي الطموح والأهداف الإسرائيلية داخل إيران، وطموح إسرائيل في إطار هذه الهجمات تطال أصول إيران الاستراتيجية، منشآت الطاقة، بنى تحتية وطنية، وليس فقط حتى إضعاف النظام الإيراني وإعادته إلى طاولة المفاوضات لتحسين شروط واشنطن في إطار هذه المفاوضات. بنيامين نتنياهو بطبيعة الحال سيحاول إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه الخطوة لأنه يريد بشدة شن هجمات داخل إيران.
1: ومنذ البداية كان الأهداف مختلفة لدى الطرفين عندما أعلنت الحملة العسكرية على إيران. ابقي معنا هبة، سنستعرض ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية من سلسلة إجراءات تصعيدية في الضفة الغربية عقب اجتماع أمني برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ شملت تنفيذ عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة وتعزيز القوات وتجديد الحواجز وتوسيع الاعتقالات، كما سرعت الحكومة إقامة وشرعنة بؤر استيطانية جديدة. أيضا هاجم مستوطنون إسرائيليون قرية عريف جنوب غرب نابلس بالضفة الغربية، حيث أظهرت مقاطع فيديو عمليات إضرام للنار في أحد المستودعات والمنازل الواقعة في القرية.
2: عريف الآن حرك دور أطراف البلد، حرك دور عريف، هجوم للمستوطنين، هجوم للمستوطنين.
3: هاي دار محفوظ، مولعة باب الدار طبعا، برندا مولعينها. في شباب الدار، جوا الدار انحرك شيء؟ في دار نار جوا الدار، وهاي الثاني المخزن، باب دار محفوظ مولع، يعني فيش حدا في الدار الا محفوظ وابنه. شباب تعالوا هان على السريع على السريع.
1: قبل ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم المستوطنين على أطراف قرية تيتل جنوب غرب نابلس إلى 4 أشخاص بعد مقتل شخص اليوم. وبحسب الصحة الفلسطينية فإن هجوم المستوطنين أسفر أيضا عن 4 إصابات، 3 منها وصفت بالحرجة، كما أعلنت تل أبيب عن مقتل عسكريين 2. ونعود مرة أخرى لمراسلة العربية هبة مصالحة. إلى أين هذه الحملة في الضفة الغربية وإلى ماذا تسعى الحكومة الإسرائيلية؟
0: ما تسعى إليه الحكومة الإسرائيلية هو ما تقوم به عمليا منذ 7 أكتوبر في الضفة الغربية. اليوم هذه الحادثة ليست مفاجئة، هي حادثة موجودة في تقريبا في الضفة الغربية، تحدث مثل هذه الأمور تحديدا بأن المستوطنون في الضفة الغربية بشكل شبه يومي يقومون بالاحتكاك مع الفلسطينيين عمدا. واليوم كذلك قام عشرات المستوطنين بالدخول إلى بلدة تل، هذه البلدة دخلوها بدون التنسيق مع الجيش الإسرائيلي، هي منطقة لا يسمح للإسرائيليين

0: بالدخول إليها وحدث مثل هذا الاشتباك. كان حتى مصدر أمن إسرائيلي يقول بأن مثل هذه الحادثة لم ينوي الفلسطينيون بشن هجمات أو التخطيط لهجمات ضد إسرائيليين، إنما حدثت بشكل عفوي بعد أن دخلوا المستوطنين إلى هذه المنطقة وقام شاب فلسطيني بسحب سلاح أحد الحراس الذين كانوا مع المستوطنين، ما أدى إلى عملية إطلاق نار وأدى أيضا إلى استدعاء ضابط كان بالقرب من المنطقة وأطلق النار على الفلسطينيين، ما أدى إلى مقتل 4 وأيضا مقتل الحارس وضابط في تلك المنطقة. هذه الحادثة من قام بها هو المستوطنون كما حتى يقول الإسرائيليون أنفسهم، ولكن اللافت اليوم هو مستوى التصعيد، كأن هذه الحكومة تنتظر أي حدث في الضفة الغربية جديد كي تعلن عن عملية عسكرية واسعة. اليوم الجيش الإسرائيلي في بيانه هو تحدث عن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، ولكن أوضح بأنها ستكون في إطار عمليات اعتقال، ولكن في أي اقتحامات للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية يعني يمكن أن تكون هناك اشتباكات، هذا منوط أيضا في التطورات على أرض الواقع، ولكن بالمقابل هذه الحكومة تشن عمليات عسكرية منذ 7 بالأكتوبر على مخيمات الضفة الغربية تحديدا شمال الضفة الغربية. المستوطنون تقريبا بشكل شبه يومي يحتكون مع الفلسطينيون، والتحذيرات التي كانت بوقت سابق من قبل رئيس الشباك السابق حينها رونين بار قال وما أسماه إرهاب اليهودي في الضفة الغربية قد يفجر الأوضاع داخل الضفة الغربية. اليوم أيضا نتحدث أيضا عن تحذيرات من قبل رئيس الشباك ديفيد زيني الحالي، وقال للمستوطنون دعوا الجيش الإسرائيلي يفرض القانون كما قال في الضفة الغربية بمحاولة لمنع الاحتكاك بين المستوطنين والفلسطينيين، ولكن كل ذلك لم يجري في إطار فرض وقائع ومنع مثل هذه الأعمال. حتى الاتهامات الإسرائيلية ومن اليسار الإسرائيلي لهذه الحكومة بأن حتى الشباك لا يعمل لمنع الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية، والجيش الإسرائيلي لوحده فقط هو يقوم كما يقول الإسرائيليون في إسرائيل بمحاولة لفرض الأمن، علما بأن الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية هو لحماية مستوطنات الضفة الغربية، ولكن كأن هذه الحكومة نتيجة أنها لا تستطيع التحرك في إيران بدون ضوء أخضر أمريكي ولا تستطيع.
1: هيبة أنا معك، يعني الخطير في الأمر أيضا هذه الدعوات المتوالية والمتتالية من قبل وزراء في حكومة في الحكومة الإسرائيلية للمزيد من الاستيطان داخل الضفة الغربية حتى هذه القرى التي تم الاعتداء عليها. هيبة مصالحة، شكرا جزيلا لك عن مشاركتي معنا. نشرتنا مستمرة وفيها الرئيس اللبناني يؤكد التزام بلاده بصيغة الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، ولدينا أيضا أعضاء المحكمة الجنائية الدولية يقيلون المدعي العام كريم خان.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

0: وأرحب بكم معنا من جديد. وإلى التطورات في لبنان، وبعد لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بصيغة الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، قائلا إن الوقت حان لإنهاء الحرب بشكل نهائي. عون شدد على ضرورة بقاء قوات اليونيفيل في الجنوب، مشيرا إلى أنها الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة، داعيا لتشكيل قوة بديلة في حال تعذر بقاؤها. أما في الشأن الاقتصادي، فقد أوضح الرئيس اللبناني أن مسار إعادة الإعمار سيكون عبر الدولة اللبنانية حصرا. عون كان بحث أيضا مع رئيس الحكومة نواف سلام التطورات السياسية والأمنية والمستجدات في الجنوب ونتائج زيارة عون إلى الولايات المتحدة، وأكد استعداد واشنطن لدعم الجيش اللبناني ومساندة لبنان في مختلف المجالات، فيما تناول اللقاء استكمال الانسحاب الإسرائيلي من القرى والبلدات اللبنانية وفق صيغة اتفاق الإطار الثلاثي. تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بطرد قوات الدعم السريع وضمان عدم تكرار تجربتهم في البلاد، وشدد عبد الفتاح البرهان على أن استرداد حقوق الشعب السوداني واجب لن يتم التفريط فيه، كما أشاد لن يتم التفريط فيه. أشاد في سياق متصل بمواقف سكان منطقة شمبات وصمودهم ودعمهم الصادق للجيش، وجدد رئيس مجلس السيادة أن الشعب السوداني هو السند الحقيقي والركيزة الصلبة للبلاد، كما دعا إلى ضرورة التكاتف بين كافة مكونات المجتمع لتجاوز التحديات الراهنة. ومن تخوم الحدود السودانية الإثيوبية وفي عمق إقليم النيل الأزرق الذي يمر بأكثر منعطفاته العسكرية حساسية، تدخل كاميرا العربية كأول وسيلة إعلامية تنقل الصورة من مدينة الكرمك الاستراتيجية التي امتزجت فيها أصوات المدافع بملامح الجغرافيا المعقدة، عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على المدينة وتأمين بوابتها الشرقية.
1: نحن الآن داخل محلية الكرمك بإقليم النيل الأزرق، هذه المحلية التي استعادها الجيش بعد أن دخلتها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية نهاية شهر مارس الماضي ليستعيدها الجيش مرة أخرى. قناة العربية والحدث تدخل إلى مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق كأول محطة تلفزيونية تدخل إلى هذه النقطة على الحدود السودانية الإثيوبية من مدينة الكرمك.
2: تمثل المنطقة بعدا استراتيجيا مهما في الإقليم المتاخم لدولتي إثيوبيا وجنوب السودان، وقد خلفت المعارك العنيفة دمارا كبيرا في المنشآت الحيوية وامتلأت بالمركبات العسكرية المدمرة التابعة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية جناح جوزيف توكا. وتواجه السلطات المحلية تحدي إعادة الإعمار وتأهيل الخدمات تمهيدا لعودة أكثر من 30,000 نازح فروا من جحيم المواجهات.
3: لكل النازحين بأن أرضكم المعطاء تحتاجكم للعودة، وفي سبيل ذلك نحن الآن نتواجد من داخل محافظة الكرمك لإجراءات الإدارية التي تمهد وتيسر عودتكم.
1: نحن الآن داخل مدينة الكرمك في أحد الأسواق، هذه الأسواق الصغيرة التي عادت من جديد لتنبض بالحركة داخل مدينة الكرمك. هذه المناطق كانت متأثرة بفعل المسيرات التي تطلقها قوات الدعم السريع والتي كانت تقصف أحياء مدينة الكرمك. نتابع في هذه الصور الحصرية لقناتي العربية والحدث من داخل مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق.
4: الناس سائلين بس المعقولات، البضائع تصل من هناك الجاز غالي، اي زول يقول لك الجاز غالي، البضائع بتصل غاليه جدا جدا.
5: هنا كويسين يعني، لكن عندنا هوجه بس بتاع مويه مهلنيها مستقرين. ده الكلام الضرر علينا. يعني ما في اي حاجه يعني، امني فيه واي حاجه، هنا كويسين.
1: بعد استعادة الجيش السيطرة على مدينة الكرمك، بدأ الجيش بالانتشار في عدة مواقع، خاصة المواقع

0: الحدودية ما بين دولتي السودان وجنوب السودان وإثيوبيا. هذه المواقع أيضا بدأ الجيش فيها بالانتشار وتعزيز واتساع رقعة الأمان في هذه المناطق. قال الجيش أيضا بأنه كبد الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. عمار أبو شيبة من مدينة الكرموك لقناة العربية والحدث، إقليم النيل الأزرق.
1: صوتت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على عزل كريم خان من منصبه كمدع عام على خلفية مزاعم سوء سلوك جنسي، حسب ما أفاد مصدران دبلوماسيان لوكالة رويترز. ووفقا للمصدرين اللذين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما للمناقشة، فقد صوتت 82 دولة من أصل 125 دولة عضو في المحكمة لصالح عزل المدعي العام كريم خان، في خطوة قد تشكل منعطفا خطيرا في تاريخ المحكمة. قال الرئيس الأوكراني إن روسيا تعتزم زيادة عدد قواتها في أوكرانيا خلال الخريف. ميدانيا أعلن حاكم مقاطعة كيروف الروسية مقتل 6 أشخاص وإصابة 26 آخرين جراء هجوم صاروخي أوكراني استهدف منشأة تجارية بالمدينة، مؤكدا أن المصابين يتلقون الرعاية اللازمة. المسؤول الروسي قال أن السلطات تعمل على معالجة آثار الهجوم وتفحص المباني السكنية المجاورة، مشيرا إلى عودة المياه والكهرباء للمنطقة بعد إخماد الحريق الضخم الذي نشب عقب الهجوم. مسيرات أوكرانيا تنقل الحرب إلى عصب الاقتصاد الرقمي الروسي وتفجر غضبا مكتوما. 8 ضربات متتالية استهدفت منصة وايلدر بيرز، خلقت خسائر بالمليارات وهددت آلاف الشركات الصغيرة بالإفلاس، واضعة الكرملين تحت ضغط جديد.
2: 8 هجمات متتالية استهدفت المجمعات اللوجستية لشركة وايلد بيريز العملاقة في غضون أسبوع. النيران التهمت ملايين القطع والسلع المشحونة، وخسائر بالمليارات وضعت آلاف الشركات الصغيرة أمام شبح الإفلاس لتولد ضغطا شعبيا جديدا على بوتين، يضاف إلى أزمة الوقود الخانقة. استهداف مباشر لعصب التجزئة الإلكترونية دفع مالكة شركة وايلد بيريز أو ما تعرف بأمازون الروسية لإعلان دراسة تقديم تعويضات وتسهيلات للباعة المتضررين، خطوة جاءت طوعية من دون إلزام قانوني، بالتالي لن تكون بحجم الخسائر المفقودة كاملة للبضائع المتبخرة بحسب خبراء. ارتباك مالي سرعان ما فجر جدلا واسعا وبوادر استياء شعبي في روسيا. مخاوف صغار التجار تضاعفت بعد تقارير عن قيام شركة أوزون المنافسة بتغيير شروط اتفاقياتها فورا. العملاق البديل أعلن عن تخليه عن تعويض البضائع المفقودة نتيجة غارات الطائرات المسيرة لتبقى استثمارات الدخل المحدود بلا غطاء حماية. مأزق قضائي واقتصادي من شأنه وفق خبراء أن يرغم قطاع التجزئة على تغيير سلوكه التجاري والهرب نحو التخزين الذاتي. هذا التحول فرضه شلل لوجستي أصاب الاقتصاد الرقمي الروسي إثر خسارة منصة وايلد بيريز لأكثر من 10% من طاقتها التخزينية في قطاع تعتمد فيه آلاف الشركات الصغرى على الفضاء الرقمي لتسويق 70% من مبيعاتها المحلية.
1: ونعود ونذكر بالعواجل من اليمن قبل قليل، حيث أفادت مصادر العربية بانفجار مخازن أسلحة في مدينة الحديدة. أما رويترز فنقلت عن شهود عيان بأن غارات عدة تستهدف الحديدة غربي اليمن. نشرتنا مستمرة وفيها السلطات الإسبانية تقول إن حريق مدريد في ذروته وإخماده مستحيل.

0: كتابتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: هي شغفنا،

وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

0: أهلا بكم معنا من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته ستبدأ فورا تحقيقا بشأن ما وصفه باستهداف الاتحاد الأوروبي للشركات الأمريكية الكبرى. وأضاف ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال أن الاتحاد الأوروبي فرض سابقا غرامة بقيمة 15 مليار دولار على شركة أبل، و3 مليارات دولار على ميتا، و2.5 مليار دولار على أمازون. واعتبر ترامب أن هذه الممارسات غير قانونية، قائلا إنها بدأت بهذا المستوى خلال السنة الأولى من إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مؤكدا أنها لن تستمر في ظل إدارته. وأكد ترامب أن الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمنا باهظا بسبب ما وصفه بالسلوك غير القانوني، مشيرا إلى أن العقوبات ستلغى بالكامل.
1: حرب التعريفات الجمركية تعود مجددا. رسوم تتراوح بين 10% و 12.5% تستهدف هذه المرة 60 شريكا تجاريا اتهمتهم الولايات المتحدة بالتقاعس في الحد من الواردات المصنوعة بالعمل القسري. التدابير الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ وضعت بعد تحقيق استمر لأشهر، ما يمنحها وفق الإدارة الأمريكية أساسا قانونيا أكثر متانة. تطبيقها سيتيح لترامب تجنب استخدام صلاحيات الطوارئ التي سبق وأن عطلتها المحكمة العليا. بموجب الإعلان فرضت النسبة الأقل وهي 10% على بعض الشركاء التجاريين بما فيهم الاتحاد الأوروبي وكندا والهند والمملكة المتحدة التي طبقت حظرا جزئيا على السلع المرتبطة بالعمالة القسرية. في المقابل تقرر فرض النسبة الأعلى وهي 12.5% على كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وعشرات الدول الأخرى. واشنطن تقول إن الشركاء التجاريين تقاعسوا في كبح تجارة واستيراد سلع صنعت بأيدي العمالة القسرية ووصلت لسلاسل إمدادهم، وهو اتهام تنفيه هذه الدول. الاتحاد الأوروبي أشار إلى أن الرسوم غير مبررة، مؤكدا أنه اتخذ تشريعات وإجراءات لمكافحة العمالة القسرية في سلاسل التوريد. من جانبها أعربت اليابان عن أسفها لفرض هذه الرسوم، بينما اعترضت الحكومة السويسرية على الاتهامات المتعلقة بالعمل القسري. أما الحكومة البريطانية فأكدت أن الرسوم الجديدة لن يكون لها أي أثر سلبي على الشركات البريطانية. استراتيجية ترامب التجارية دفعت العديد من القادة الغربيين في وقت سابق إلى تغيير بوصلتهم نحو الصين كرد فعل احترازي على تغير سلوك واشنطن نحو حروب تجارية طالت الحلفاء قبل الخصوم.
0: أيضا من جديد أذكر بالعواجل من اليمن قبل قليل، حيث أفادت مصادر العربية بانفجار مخازن أسلحة في مدينة الحديدة. أما رويترز فنقلت عن شهود عيان بأن غارات عدة تستهدف الحديدة غربية اليمن. وعودا لموضوع الرسوم الجمركية وحالة الاقتصاد هذه المتوترة بين أوروبا الحقيقة والولايات المتحدة الأمريكية، من أثينا معنا أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات والصراعات بجامعة كارديف الدكتور عبد اللطيف درويش. أهلا بك معنا. أهلا بك معنا دكتور عبد اللطيف. أولا دعني أسألك، إن كانت تحقيقات الرئيس ترامب ستثبت فعلا بأن الرسوم التي فرضت على شركات التكنولوجيا العملاقة ميتا وأبل وأمازون هي غير قانونية من قبل الاتحاد الأوروبي،

0: قانونية لأنها تخالف الشرائع والقوانين الأوروبية في موضوع الاحتكار، في موضوع الاستحواذ على الأسواق وما شابه ذلك. يعني هناك اختلاف في القوانين ويسمى يوروبيان ستاندرد في الصناعات وفي موضوع حقوق المستهلك عن الأمريكان. على سبيل المثال في البضائع الزراعية يعتبر الاتحاد الأوروبي أن عملية التعديلات الجينية واستعمال بعض المواد الكيماوية في الزراعة يؤدي إلى أن تكون هذه المواد الزراعية مسرطنة، فبالتالي يقوم الاتحاد الأوروبي بفرض قوانين تمنع دخول الاتحاد الأوروبي. وكذلك بالنسبة للصناعات الإلكترونية أو الشركات التي تعمل في المجال الإلكتروني مخالفة للشرائع الأوروبية، فهذا حق للاتحاد الأوروبي حماية المستهلك وأيضا تطبيق القوانين.
1: بالاتجاه الآخر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصر على فرض الرسوم وربما توسيعها على دول الاتحاد الأوروبي. تأثير هذا على اقتصاد هذه الدول الأوروبية، وهل من رد يمكن للدول الأوروبية أن تقوم به، أو هل من تفسير تبرير؟ هو يتحدث عن عمالة قصرية يتم تدوير منتجاتها بين هذه الدول.
0: أعتقد أن حتى الاستثمارات الأمريكية في الهند تستعمل الأطفال، يعني إذا مثل يعني يجوز أن نذكر مثل مصنع نايك على سبيل المثال في الهند يستعمل القصر في المصانع التابعة له. فبالتالي إذا تحدثنا عن مخالفات الغربية في الأسواق الآسيوية التي لا يكون هناك حماية للعمالة فيها مثل بنغلاديش والهند ودول أخرى، فبالتالي أيضا الولايات المتحدة الأمريكية عليها أيضا أن تقوم بذلك تجاه شركاتها. أما بالنسبة أنا في رأيي كل السياسة التي يتبعها ترامب هي سياسة السعي إلى خلق حالة كون أن الميزان التجاري يميل لصالح الدول الأخرى في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكون الولايات المتحدة الأمريكية خسرت الأسواق لصالح الدول الغربية العالمية أو لصالح الصين، فهناك عجز في الميزان التجاري. وأيضا الذي يشغل هناك قضيتين تشغل السياسة الأمريكية، قضية الصين وقضية أيضا عملية الديون الأمريكية تصل 39 تريليون وعجز في الميزانية يصل إلى تريليون، وهي السعي لجبي أموال أو فرض رسوم تؤدي إلى حالة من نوع الجباية مالية لسد هذه الثغرات الاقتصادية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عبد اللطيف درويش على هذه المداخلة، ألف شكر. ونذكر مشاهدينا بالعواجل فيما يتعلق باليمن. قبل قليل تحالف دعم الشرعية قال استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة، ومصادر العربية أفادت بانفجار مخازن أسلحة في مدينة الحديدة. رويترز عن شهود عيان غارات عدة تستهدف الحديدة غرب اليمن، ثم التحالف قال لم يتم استهداف ميناء الحديدة وجميع موانئ الحديدة مفتوحة أمام الملاحة البحرية.

إلى حرائق الغابات في محيط العاصمة الإسبانية مدريد، حيث بلغت ذروتها، فيما أكدت السلطات استحالة إخمادها في الوقت الراهن، معلنة حالة الطوارئ في منطقتين. وأجبرت النيران أكثر من 20,000 شخص على إخلاء منازلهم، بينهم نحو 10,000 في مدريد الكبرى. بدوره توجه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى مركز قيادة عمليات الإنقاذ لمتابعة جهود مكافحة الحرائق. أما في فرنسا، فدعا رئيس الوزراء إلى اجتماع طارئ لبحث أزمة حرائق الغابات، وكانت السلطات أجلت نحو 40,000 شخص بسبب حرائق الغابات جنوب غرب البلاد. قبل ذلك طلبت فرنسا من المفوضية الأوروبية تفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية للمساعدة في إخماد الحرائق، ويتيح الطلب الذي تقدمت به فرنسا إلى حصولها على دعم من دول الاتحاد الأوروبي بتنسيق وتمويل جزئي من التكتل. كما ذكرت مصادر مطلعة أن كرواتيا والتشيك والبرتغال ستزود فرنسا عبر الآلية الأوروبية بعدد من الطائرات للمساهمة في إخماد الحرائق التي اندلعت في عدة مقاطعات. وانتهت هذه الساعة الإخبارية، تحية لكم وإلى اللقاء.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: كرست جهدك في التحقيق في القضايا الإرهابية الكبرى التي عصفت بفرنسا. لماذا اخترت هذا الطريق؟
2: مناس avec des tirs réels de Kalachnikov. Pour moi, heureusement, j'ai pas été atteint.
1: تفجير طائرات اليو تي اي عام 89. لماذا طال التحقيق في هذه القضية؟
2: Il y a un autre attentat à peu près similaire qui est l'affaire du Paname 103. Voilà, pendant mon nosui, qui est au-dessus de l'Okerbi. Les deux sont liés maintenant, on le sait.
1: قضية كبرى مهمة أشرفت عليها، الفنزويلي كارلوس.
2: Vous avez un service de renseignement, que ce soit la France ou le service. N'oublie jamais les actions conduites par leurs agents. Sur leurs agents.
1: هجمات الحادي عشر من سبتمبر. قلت لو استمعت إلي الولايات المتحدة لما كانت قد وقعت الهجمات. من أين كل هذه الثقة بمعلوماتك وتحليلاتك؟
3: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف. يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
4: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بيزنس.
5: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
6: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.

0: هذا موجز بأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. ونبدأ من الأنباء العاجلة، حيث قال تحالف دعم الشرعية أن قواته استهدفت مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة. التحالف أكد أنه لم يتم استهداف ميناء الحديدة وأن جميع موانئ الحديدة مفتوحة أمام الملاحة البحرية. كما أفادت مصادر العربية أن انفجارا وقع في مخازن أسلحة في مدينة الحديدة، فيما نقلت رويترز عن شهود عيان أن غارات عدة تستهدف الحديدة غربي اليمن. قال مصدر مسؤول في هيئة النقل السعودية أن سفينة NCC ماسا تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى إصابة طفيفة في جسمها. وأوضح المصدر أن السفينة واصلت رحلتها إلى وجهتها بعد التحقق من سلامتها وسلامة كادرها، معتبرا أن استمرار هذه الاستهدافات انتهاك للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران غير مستعدة لتوقيع اتفاق حتى الآن، محذرا إياها من أن واشنطن تمتلك خيارات كثيرة كتكثيف الهجمات العسكرية وتدميرها بالكامل.
1: There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have. Or there's a smarter strategy that you make a deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet.
0: أفاد مصدر رفيع للعربية أن باكستان أبلغت إيران بضرورة استخدام نفوذها على الحوثيين لوقف اعتداءاتهم في البحر الأحمر. المصدر الرفيع أوضح للعربية أن إسلام أباد حذرت طهران من أن إغلاق مضيق باب المندب ليس فكرة صائبة وسيزيد الوضع تعقيدا. انتهى الموجز، إلى أخبار الرياضة مع محمد القناص بعد قليل.

دي سامر ريد. غوارديولا يرفض تدريب إيطاليا وكلوب يطالب الألمان باحترامه. وكيل صلاح يتنازل وانتقال النجم المصري إلى بشكتاش يقترب من الاكتمال. إدارة مدريد تفتح باب التفاوض مع نظيرتها في مانشستر سيتي لضم الإسباني رودري. الأهلي المصري يواجه برشلونة في كأس خوان غامبر. ليبرون جيمس يقفل صفحة ليكرز وينتقل إلى فيلادلفيا.

السلام عليكم وحياكم الله إلى ساعة من أخبار الرياضة العربية يقدمها محمد القناص. أعلن نادي الهلال السعودي التعاقد رسميا مع المهاجم الهولندي كريستينسو سامرفيل، وذلك بعقد يمتد لأربعة مواسم قادما من نادي وستهام. ولم يفصح النادي السعودي عن قيمة الصفقة، إلا أن مصادر إنجليزية كشفت عن بلوغها قرابة 80 مليون دولار. ومثل سامرفيل منتخب هولندا في كأس العالم 2026، وقدم مستويات مميزة، إذ ساهم في أربعة أهداف خلال أربع مباريات بعدما سجل هدفين وصنع مثلهما.

0: يوم الاثنين، وذلك عندما سئل في المؤتمر الصحفي بعد عن بشأن الشائعات التي تتحدث عن انتقال محتمل للاعب الوسط إلى ريال مدريد، ووصف ماريسكا هذه الأنباء بأنها مجرد تكهنات وأن الشائعات تحيط دائما باللاعبين الكبار. وأكد موقع ذا أتلتيك أن إدارة ريال مدريد بدأت مباحثاتها مع مانشستر سيتي للتعاقد مع رودري في فترة الانتقالات الحالية، ويمتد عقد رودري إلى صيف 2027 مع النادي الإنجليزي. يستعد هاري كين مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني لفتح محادثات رسمية مع النادي بشأن تجديد تعاقده مع الفريق، وينتهي عقد كين قائد المنتخب الإنجليزي بنهاية الموسم المقبل، لكن يرغب بايرن في تمديد فترة بقاء اللاعب. وانضم كين إلى بطل الدوري الألماني قادما من توتنهام في 2023 في صفقة ذكرت التقارير أنها بلغت 86 مليون جنيه استرليني، وحقق اللاعب نجاحا كبيرا مع بايرن حيث ساعده في الفوز بلقبين للدوري الألماني ولقب لكأس ألمانيا. نتحول إلى أخبار نادي ميلان الإيطالي، والذي جدد عقد فرانسيسكو كاماردا حتى 2031، وشارك كاماردا الموسم الماضي في 23 مباراة بالدوري الإيطالي مع ليتشي على سبيل الإعارة، سجل هدفا وحيدا إلى جانب تمريرة حاسمة.
1: بعد موسم مخيب مع ماسيميليانو أليجري والخروج بلا ألقاب وعدم التأهل لدور أبطال أوروبا، ميلان قرر تغيير المدرب مجددا، هذه المرة العودة إلى المدرسة البرتغالية. أموريم ثالث مدرب برتغالي في السنوات الستة الأخيرة يتواجد على مقاعد بدلاء الروسونيري بعد باولو فونسيكا وسيرجيو كونسيساو. أموريم وبعد تجربة لم تكن بالناجحة مع مانشستر يونايتد يسعى لإعادة ميلان إلى البطولات والمشاركة في دوري أبطال أوروبا. ودخل ميلان بقوة في سوق الانتقالات بالتوقيع مع البرتغالي كونسالو راموس من باريس سان جيرمان مقابل 80 مليون يورو، كما وقع مع المدافع الإسباني ماريو جيلا من لاتسيو، ومدد عقد الكرواتي لوكا مودريتش لموسم إضافي. ويظل الشك قائما حول استمرار نجم الفريق رافائيل لياو. البرتغالي قد يرحل عن قلعة سان سيرو بعد 7 سنوات قضاها في لومبارديا، مما سيجعل أموريم يبحث عن خيار هجومي إضافي للفريق. هيثم بن حماد، العربية.

0: ارحب بالزميل الاعلامي الايطالي سيموني ايتيرنو. اهلا وسهلا بك سيموني. خطوات كبيره جدا لميلان هذا الصيف، جديه اداره ميلان في اعاده الفريق الى مكانتها الطبيعيه تبدو واضحه، خاصه من قبل المالك كاردينالي الذي شاهدنا يحضر الى التدريبات في طائره الهليكوبتر في مشهد يذكر بالأيام القديمة لميلان، وكذلك لإدارة ميلان وقربها مع الفريق أيام الراحل بيرلسكوني. هل تعتقد بأنه وضع ميلان هذا الموسم سيكون أفضل؟
1: بكل تأكيد هم يحاولون. أولا أشكركم على الدعوة، ولكن الإجابة عن سؤالك بلا شك هم يحاولون، لأن النادي استثمر حتى الآن أكثر من 100 مليون يورو. اللاعب الإسباني ماريو من لاتسيو والبرتغالي غونزالو راموس كما ذكرتم في تقريركم باريس سان جيرمان، والمدافع الشاب سانكيوفارا الذي وصل يوم أمس من الجانب الفرنسي. فلا شك بأن سوق الانتقالات بعيد عن الانتهاء لأي سي ميلان، لا يزال لديهم أو أمامهم عمل كثير لمواكبة الخصوم.

0: هو لكن ما شاهدناه في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والتأهل بات أولوية قصوى الموسم القادم. حتى الآن استثمروا كثيرا والكارياري قريب من الفريق ومدرب جديد وأفكار جديدة وسيحاول إعادة كرة القدم التي كان معروفا عنها إي سي ميلان. كما ذكرت برلسكوني كان دائما يريد كرة إيجابية وهجومية, ومن هذه الناحية في الموسم الماضي تحت ماسيميلو أليجري لم نشهد أي من ذلك. فالوعود أو وعود بداية سوق الانتقالات الصيفية كبيرة جدا لإي سي ميلان بلا شك, ولكن بصراحة هنالك عامل أساسي آخر نتحدث عنه عندما تحدث عن إي سي ميلان. رافائيل لياو قبل كأس العالم أوضح من أنه يرغب بمغادرة الفريق, ولكن الوضع حتى الآن لم يحسن. الفنربخشة الآن يقدمون خطوة جدية هنا توقعات ممثليهم إلى إي سي ميلان لمقابلة محامي لياو, وسيقدمون عرضا حوالي 10 مليون لكل عام, 10 ملايين يورو. والتحدث مع إي سي ميلان لأن موقفهم واضح, فهم يعتبرون أن قيمة إي سي لياو أكثر من 60 مليون يورو ولن يسمحوا له بربما ذهب هذا المبلغ. فهذا الوضع حتى الآن مستمر, ولكن لا شك بأن على الأقل لاعبان انضمان إلى إي سي ميلان.
1: جميل. يعني واحدة من المشكلات اللي راح يواجهها إي سي ميلان هذا الموسم هي اتساع قائمة من اللاعبين. أنت تحدثت فقط عن رافائيل لياو, ولكن هناك كثير من اللاعبين الذين عادوا من إعارات مثلا ليس لهم مكان في الفريق, ربما أيضا بعض اللاعبين الذين قد يقدمون في ما تبقى من سوق الانتقالات. من وجهة نظرك من هم اللاعبون الأقرب للرحيل من قائمة ميلان الآن؟
2: For sure, another the key one, as I just said, is
0: اللاعب الأساسي ذكرته هو رافائيل لياو. لاعب آخر ربما سيغادر هو بيرفي ستوبنيان, أو هنالك اهتمام كبير جدا من أستون فيلا من الدوري الإنجليزي الممتاز. فبالتالي نتوقع كما ذكرت من أي سي ميلان يكون نشطا جدا في جانبي سوق الانتقالات حتى اليوم الأخير. وصحيح أنهم بحاجة إلى التخلص, واعتذر عن هذا التعبير, عن عدد كبير من اللاعبين الذين لم يؤدوا جيدا خلال الموسم الماضي, ولكن المدرب الجديد روبن أموريم الذي أوضح عن أولوياته, فهو يريد لاعب وسط مهاجم يستطيع أن يلعب خلف المهاجم قادر على إضافة بعض الابتكار والإبداع للفريق في الثلث الأخير من الملعب. الهدف الحلم هو كونستانتينو كاراتساس, لاعب يوناني شاب يلعب لجنك في بلجيكا, وهو من بين أذكى المواهب المهاجمة في أوروبا. ولكن مشكلة أي سي ميلان هي أن بوروسيا دورتموند الألماني في سباق التعاقد معه, وفي هذه المرحلة وما سمعناه فالنادي الألماني يبدو متفوق على أي سي ميلان, ولكن المفاوضات لم تكتمل بعد لأن جنك النادي يطالب 25 مليون يورو زائد 5 ملايين مكافآت إضافية. هذا التقييم العالي من جنك ربما يمنح إي سي ميلان بعض الأمل, لأن النادي يعمل بشكل مباشر مع عائلة كاراتساس وممثليه ويحاولون إقناعه بالانتظار قبل اتخاذ القرار النهائي. وكما أن أموريم يرغب لهذا المركز أن يعز الفريق بظهير أيسر آخر قبل نهاية سوق الانتقالات.
1: شكرا جزيلا لك سيموني تيرنو الزميل الإعلامي, كنت معنا من إيطاليا. وبعد هذه الوقفة القصيرة نعود لنتابع هذه النشرة فيها. وكيل صلاح يتنازل وانتقال النجم المصري إلى بشكتاش يقترب من الاكتمال. كلوب مدربا لألمانيا, وفان بوميل مدربا لبلجيكا.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم. هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

0: حياكم الله من جديد. شهدت مفاوضات انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف باشكتاش التركي تطورات جديدة وفقا لما أوردته صحيفة فناتيكا التركية. فإن وكيل أعمال محمد صلاح أبدأ مرونة خلال المفاوضات ووافق على تخفيض مطالبه المالية الخاصة بعمولة الصفقة، وهي النقطة التي كانت تمثل الخلاف الرئيسي بين الطرفين وأدت إلى تجميد المحادثات مؤقتا. الصحيفة أضافت أن إدارة باشكتاش بدأت في تجهيز العقود الرسمية تمهيدا للوصول إلى اتفاق نهائي لموسمين مقابل إلى راتب سنوي يبلغ نحو 12 مليون يورو. رسميا تعاقد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مع لاعب الوسط الفرنسي ألادجي بامبا قادما من فريق موناكو، وذلك بعقد يمتد لخمسة أعوام بحسب بيان رسمي من النادي الإنجليزي. وأصبح بامبا رابعة صفقة يبرمها نيوكاسل هذا الصيف. يقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من حسم صفقة ضم الفرنسي ماكسينس لاكروا من كريستال بالاس. أكدت ذات ذا أثليتيك أن الصفقة ستكلف خزائن بلوز 52 مليون جنيه استرليني، وسيوقع اللاعب على عقود انتقاله حتى صيف 2032.
1: في شهر مايو الماضي أعلن تشيلسي عن التعاقد مع المدرب الإسباني شابي ألونسو لقيادة الفريق في الفترة المقبلة. الإدارة قامت بتغييرات كبيرة على مستوى اللاعبين بعد الفشل في التأهل إلى المسابقات الأوروبية. صفقة مورغان روجرز كلفت الإدارة نحو 140 مليون يورو للاعب القادم من أستون فيلا، ثم كان التحرك نحو النجم الشاب لأتلانتا الإيطالي ماركو باليسترا لدعم خط الدفاع في تشيلسي، والآخر كلف الفريق نحو 60 مليون يورو. وأخيرا جناح سبورتينغ لشبونة جيوفاني كويندا بخمسين مليون يورو وعقد يمتد حتى عام 2034. هؤلاء كانوا الاستقدامات الأبرز في النادي، صفقات أصالت الكثير من الحبر عن كيفية امتثال تشيلسي لقوانين اللعب المالي النظيف. في الجهة المقابلة قامت الإدارة بالاستغناء عن عدة لاعبين أبرزهم الجناح الأرجنتيني كارناتشو الذي غادر بنظام الإعارة إلى أستون فيلا مع إلزامية الشراء، وأيضا كوكوريا الذي وقع لريال مدريد خلال فترة كأس العالم، والبرازيلي أندري سانتوس وتيريكي جورج نحو إيفرتون. هذه الصفقات كانت عمليات بيع أدرت على الفريق أكثر من 120 مليون يورو. لكن شابي ألونسو تلقى أخبارا غير سارة مؤخرا بعد إسقاط اثنين من الوافدين الجدد عن رحلة الفريق إلى سيدني الأسترالية دون الكشف عن الأسباب الحقيقية، فيما أشارت تقارير إنجليزية إلى معاناة إيمانويل إيميغا من إصابة في أوتار الركبة في مباراة تحضيرية مغلقة للموسم الجديد.

0: في الموسم المقبل خاصة لقب الدوري؟
1: أعتقد بأن هنالك ثغرة كبيرة جدا بين تشيلسي وبين لقب الدوري. هم متأخرون جدا، مثلا في الموسم الماضي 33 نقطة خلف أرسنال الفائز باللقب، ولم يتأهلوا لأوروبا، انتهوا بالمركز العاشر. وقعوا مع لاعبين جدد وحسنوا الفريق على الورق، ولكنني أعتقد بأن الطلب كبير جدا لأن يسعوا للقب الدوري الإنجليزي الممتاز. أعتقد بأن الهدف هو التأهل لدوري أبطال أوروبا.
0: بول، على ذكر التعاقدات، ينفق تشيلسي بشكل كبير جدا في التعاقدات، فقط 4 تعاقدات هذا الصيف أنفق عليها فوق 12 تعاقد هذا الصيف أنفق فيها تقريبا حدود 260 مليون يورو، وهذا يضع تساؤل كبير جدا عن كيف يدير تشيلسي ملف الانتقالات، لأنه في كل فترة انتقالات نجد عنده تعاقدات كبيرة بمبالغ كبيرة، ونجد ايضا التعويض في المبيعات غير متناسب. كيف يدير تشيلسي هذا الملف؟
2: نعم،
1: تشيلسي مدمنون على انفاق الاموال، لا يستطيعون منع انفسهم. الملاك الجدد يعشقون جلب لاعبين جدد، ولكن يجب ان ناخذ بنظر الاعتبار ان تشيلسي ايضا يبيعون في سوق الانتقالات، وقام بعمل جيد جدا لبيع اللاعبين على مدى الاعوام الماضيه. اكاديميتهم هي بين الافضل في العالم، وجنوا اموالا طائلا بيع اللاعبين الشباب الذين انتجوهم في اكاديميتهم لربح صافا. على الأعوام الماضية باعوا الكثير من هؤلاء اللاعبين من الأكاديمية، ولا يمكن أن يستمروا بذلك إلى الأبد. بالتالي هنالك علامات استفهام حول كم الإنفاقات ممكنة لنادي تشيلسي. المشكلة هي أنهم في هذا الصيف لا شك بحاجة لبيع بعض اللاعبين لاستعادة بعض الأموال، وحسب معلوماتي فهم مستعدون لبيع 7 لاعبين الأساسيين إذا ما وصلهم العرض المناسب.
0: لكن يعني إدارة الملف بطريقة في أمام لجان اللعب المالي النظيف سواء الأوروبية أو حتى في رابطة الدوري الإنجليزي مثيرة للاهتمام، لا نشاهد ذلك يحدث من بقية الأندية، وليست المبيعات بأرقام بفوارق كبيرة جدا حتى نستطيع أن نقول بأن النادي يعني والله عنده أرباح من المبيعات. يعني مثلا في العام الماضي يعني الفارق الأرباح فقط 100,000 يورو، وهو رقم زهيد جدا إذا قارنا بالمبيعات التي اقتربت من 340 مليون يورو.
1: كلامك صحيح. الأسلوب الوحيد الذي ساعد تشيلسي على التمكن من فعل ذلك هو من خلال القيام بمناورات مالية ذكية، مثلا الفريق النسائي والعقارات لأنفسهم، وهذا ساعدهم على جلب ما يكفي من الأموال من دون خرق قوانين الدوري الإنجليزي. ولكنهم يواجهون مشاكل مع الاتحاد الأوروبي، وكان عليهم قبول التسوية حيث يدفعون غرامة، وهذه الغرامة ستزداد إذا ما استمروا بالإنفاق فوق هذه الموازنة. كما هنالك العقوبات يجازفون بها، مثلا يمكن أن يحرموا من المنافسات الأوروبية إذا لم تكن الموازنات المالية مناسبة، أي لا ينفقوا أكثر مما يجب وفق القوانين. هذه كلها مشاكل يواجهها نادي تشيلسي، ولكن النادي يبدو أنه مرتاحا، ويعتقدون بأن بوسعهم جلب الأموال التي هم بحاجة إليها لتجنب خرق أي قوانين، ولكن لا نعرف إن كانوا بالفعل سيتمكنون من فعل ذلك.
0: جميل. الحديث الآن عن الشق الفني في النادي في هذا الصيف، وكيف سيتعامل مع تشابي ألونسو مع تخمة النجوم الموجودة عند الفريق واللاعبين المنضمين حديثا، كيف سيكون عليه التعامل مع هذه الملفات حتى يصنع فريق جيد بإمكانه التنافس حتى على مقعد من مقاعد دوري الأبطال كما ذكرت قبل قليل بول؟
2: نعم
1: أعتقد أنه يواجه عدة مشاكل. أولا التشكيلة وعدد لاعبين كبير جدا، لا أعرف أنهم سيتمكنوا من استخلاص اللاعبين المناسبين، وإذا لم يتمكن فعل ذلك تشيلسي سيكون لديه عدد كبير من اللاعبين غير السعداء إذا لم يرحل أندية أخرى.

0: كانت احتياط، هذه مشكلة واجهها مدربون آخرون ولم يتمكنوا من حلها. تشابي ألونزو المدرب بارع، العمل العجيب في ألمانيا كما نعرف، ومن المثير جدا للاهتمام هو أنه أراد تشاكا أن يأتي إلى تشلسي، وهذا هو اللاعب الذي لم يتمكن تشلسي من ضمه. إذن من يختاره ألونزو للعب في هذا المركز في الوسط لتحديد وتيرة اللعب سيكون مثير للاهتمام. تشلسي ليس لديهم المرشح المثالي لهذا المركز، ولا نعرف حتى الآن إذا أي شيء عن مستقبل أنزو فرنانديز. كان متاحا هذا الصيف، ريال مدريد كان مهتما به وهو ذو قيمة سوقية عالية، بإمكان تشلسي أن يبيعه مقابل أموال كثيرة، ولا نعرف إلى الآن إذا ما كان سيبقى في تشلسي أم لا. ربما نعتقد على الورق إذا ما بقي فهو الذي بالتأكيد سيشركه تشابي ألونزو في هذا المركز، ولكن لا ندري بعد.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن الصحفي بول براون. ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن جوزيب غوارديولا رفض فرصة تدريب المنتخب الإيطالي لكرة القدم، وتشير المعلومات إلى أن الاتحاد الإيطالي إلى جانب عرضه راتبا ضخما منح غوارديولا عمليا حرية تشكيل طبيعة المنصب بالطريقة التي يراها مناسبة، لكن غوارديولا قرر رفض العرض، ويعني ذلك أن أندريا بيرلو صانع ألعاب المنتخب الإيطالي السابق والمدير الفني الحالي لنادي يونايتد اف سي الإماراتي أصبح المدرب المرشح الأبرز لتولي مهمة قيادة المنتخب الإيطالي خلال منافسات دوري الأمم الأوروبية. وذكرت صحيفة لغازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن جيان لويجي بوفون رفض عرضا للتواجد ضمن الجهاز الفني للمنتخب الأول، وأشارت الصحيفة إلى أن بوفون لا يرى أن هذا هو الوقت المناسب للعودة إلى عالم كرة القدم بعد رحيله عن منصبه كمنسق للمنتخب الإيطالي في أبريل الماضي. قرر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم تعيين مارك فان بوميل مدربا للمنتخب الأول لمدة عامين، وذلك خلفا للمستقيل رودي غارسيا الذي غادر منصبه بعد كأس العالم الذي ودعت فيه بلجيكا في ربع نهائي البطولة. وخلال مسيرته التدريبية تولى مارك فان بوميل تدريب عدة أندية في هولندا وألمانيا وبلجيكا. أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم تعيين يورغن كلوب مدربا للمنتخب الأول لمدة 4 سنوات، هذا أول منصب تدريبي للمدرب الألماني بعد رحيله عن فريق ليفربول الإنجليزي قبل عامين، وودعت ألمانيا منافسات دوري المنافسات كأس العالم من دور 32 أمام باراغواي، ما دعا المدرب ناجلزمان للاستقالة من منصبه. ووجه يورغن كلوب رسائل شديدة اللهجة خلال مؤتمره الصحفي إلى وسائل الإعلام، مؤكدا بأنه إذا تعرضتم لعائلتي فسأرحل فورا، تابع لقد قبلت هذا المنصب رغم أنني رأيت كيف عملتم يوليان ناجلزمان وتوماس توخيل المدربين السابقين للمنتخب. سوف يكون أمام كلوب 9 أسابيع للإعداد لمباراة ألمانيا المقبلة ليسجل ظهوره الأول كمدرب لمنتخب البلاد في بطولة دوري الأمم الأوروبية في 24 سبتمبر في أمستردام أمام منتخب هولندا، على أن يلتقي بعدها بـ3 أيام مع اليونان.

0: من برلين نرحب بالإعلامي محمد أمين كناني. أهلا وسهلا بك زميلنا محمد. كلوب في مؤتمر صراحة كان فيه منفعل قبل أن يستلم مهامه، تحدث بشكل غير معتاد من مدربي المنتخبات، من كلوب شخصيا حتى نستطيع أن نقول، ما الذي دفع إلى هذه اللهجة الحادة؟
1: مساء الخير. هو وضع قواعد اللعبة، لأنه الشيء الذي صار مع ناجلسمان ومع توخيل يجعل كلوب اليوم يتحدث بلهجة ربما يراها البعض غريبة، لكن هي لهجة واقعية وهي لهجة اعتاد بها الجمهور.

0: يورغن كلوب ومتابع يورغن كلوب في السنوات الأخيرة، لأن تدريب المنتخب الألماني بدأ الندوة الصحفية وقال أفعل هذا الشيء من أجلكم، من أجل توحيد الصفوف كصحافة وكأيضا اتحاد ألماني وجماهير. بعدها أشار وقال أن العائلة هي خط أحمر، لأن قال إن تطاولتم أو تحدثتم عن العائلة أو كذا سأستقيل، وهنا يضع قواعد اللعبة ويضع أيضا العائلة كخط أحمر. يستطيعون انتقاد
1: جميل.
0: يورغن كلوب ويستطيعون انتقاد عمل يورغن كلوب، لكن العائلة دائما هي خط أحمر.
1: هل كانت هذه من ضمن الأسباب التي أدت إلى فشل مهمة يوليا نيجلزمان؟
0: لا، ناجلسمان الأمور أخرى، ربما
1: إذن لماذا يتحدث عنها
0: شخصية.
1: بهذه القسوة، بهذه الحدة، ويقول إذا انتقدتم، إذا تحدثتم عن عائلتي سأغادر، ويجب عليكم أن تحترموني وتحترمون. وهو ذكر أيضا يولي نيجلزمان وذكر توماس توخيل.
0: بالفعل، لأن شخصية يورغن كلوب مغايرة لشخصية ناجلسمان، واحترام المدرب وتقدير عمله شيء ضروري في كرة القدم، لأنه اليوم يورغن كلوب يتخلى عن العمل في ريد بول من أجل تدريب المنتخب الألماني، ليس من أجل الأنا أو من أجل شخصية ومن أجل إثبات شيء، بل من أجل تغيير كرة القدم الألمانية، وعلى الصحافة الألمانية أن تعامل المدرب معاملة حسنة، وألا تقترب من عائلته، وألا يكون الانتقادات شخصية، بل تكون انتقادات في طريقة اللعب في كرة القدم وأمور احترافية. لذلك يورغن كلوب اليوم وضع قواعد اللعبة. بالنسبة أيضا للاتحاد الألماني، وقال من أراد أن يحصل عن يورغن كلوب يحصل عن يورغن كلوب، لكن شخصية يورغن كلوب ليست شخصية سهلة، وهذا الكل يعرفه. في ليفربول غير عديد الأشياء وقال سننظر تحت كل حجر، يعني سنغير عديد الأشياء في الاتحاد الألماني، لأنه كان يتابع الأمور من بعيد، تابع الأمور في الفترة الأخيرة في أمريكا في كأس العالم،
1: صحيح.
0: وقال يتابع كل شيء ويعرف كل شيء في الاتحاد الألماني، والآن هو الوقت من أجل تغيير عدة أمور لا تعجبه، من أجل تحسين، ومن أجل أيضا الوصول بالمنتخب الألماني إلى مستوى عالمي. لذلك يجب
1: جميل.
0: تحديد قواعد اللعبة، ويجب أيضا احترام المدرب وترك المساحة وترك المدرب يعمل، لأنه في ألمانيا دائما نقول هناك 84 مليون مدرب. المدرب الآن هو يورغن كلوب، وعلى الجميع أن يحترم قرارات يورغن كلوب ويحترم أيضا مسيرته وعمله.
1: بس هذا أمر يحدث في كل المنتخبات في كل الدول. المنتخب الأول هو ملك للشعب، وبالتالي الجميع يعني يحب يفتي دائما، مثل ما نقولها باللهجة العامية. وهذه بالمناسبة ليست دعوة لمهاجمة يورغن كلوب شخصيا، وإنما لاستنساخ هذه التجربة على جميع المدربين وجميع الرياضيين. فقط الحديث عن أدائهم داخل الملعب هو الأمر الذي يجب أن يتم التركيز عليه. محمد، المهمة لن تكون قريبة، سيبدأ بعد تقريبا شهرين يورغن كلوب مع المنتخب الألماني. هل لديه خطة في باله يورغن كلوب للعمل من وجهة نظرك؟ يعرف ما الذي سيفعله؟ لأنه هو كان من قبل كأس العالم وهو متفق مع الاتحاد الألماني ليصبح مدربا للمنتخب.
0: اليوم في الندوة الصحفية كان صريح وقال لديه عديد الأفكار، لكن إلى حد الآن لم يتواصل مع أي لاعب. في المدة القادمة سيتواصل مع جل اللاعبين، وسيضع أيضا وسيتحدث مع جل اللاعبين في عديد الأفكار، لكن مبدئيا عنده أفكار وعنده رؤية واضحة، وقال أن هناك عديد الأشياء على المنتخب الألماني وعلى الاتحاد الألماني تغييرها. وقال أيضا أنه ليس فقط مهمته مع المنتخب الأول، بل أيضا الشبان والاستراتيجية وغيرها من الأشياء التي على الاتحاد الألماني تغييرها وبنائها وتحسينها. لذلك سيحتاج إلى كثير من الوقت. يورغن كلوب أثبت في كل مرة أنه مدرب يستطيع بناء أندية والخروج بها من القاع، مثل ما فعل مع دورتموند، مثل ما بنى أيضا ليفربول وعاد به إلى منصات التتويج. المنتخب الألماني اليوم أمام فترة قد تكون جميلة ليورغن كلوب، لكن ليس له كثير من الوقت، لأنه أول مباراة ستكون 24/9 أمام هولندا في هولندا، كلاسيكو في أوروبا، وستكون مباراة صعبة ليورجن كلوب، لكن هو يعلم جيدا أن هذا التحدي لن يكون سهل، وقال
1: جميل.
0: نحتاج إلى كثير من الصبر.
1: كلوب اصطحب معه مستشاره مارك كوزيكا، وايضا اصطحب معه بنيامين جلوك، في عفوا اصطحب معه سفين بيندر وبيتر كرافيتز وبيب ليندرز. وصف هذا الجهاز بان افضل جهاز ممكن

0: ما الذي يقال عن هذا الجهاز في الإعلام الألماني، وهل بالفعل هو محل ثقة الألمان؟
1: هو يورجن كلوب سيتحمل المسؤولية، لأنه سفن بندر لم يخوض تجارب كبيرة، كان لاعب في دورتموند صحبة يورجن كلوب لست سنوات، ليندرس عمل مع يورجن كلوب كمساعد، خاض تجربة في سالسبورغ لم ينجح فيها عاد، وخاض تجربة مع بيب غوارديولا كمساعد. هذا طاقم تدريبي يخص يورجن كلوب، ويورجن كلوب هو الذي يتحمل المسؤولية، وهو قائد وصاحب هذا المشروع وسيتحمل المسؤولية، لأنه أتى للمنتخب الألماني برؤية واستراتيجية واضحة وقادر بأفكار التي يحملها على تطوير كرة القدم الألمانية. قال في الحديث أيضا أنه كرة القدم الألمانية لا تفتقد للمواهب، لكن تفتقد ربما للعمل، تفتقد أيضا للشغف، وتفتقد أيضا للرؤية الواضحة.
0: شكرا جزيلا لك من برلين زميلنا الإعلامي محمد أمين كناني. وبعد فاصلنا الثاني والأخير نعود لنتابع هذه النشرة. وفيها الدولة الثالثة تشهد قمة الأهلي والهلال بالدوري السوني، والأهلي المصري يواجه برشلونة في كأس إخوان غامبر.

0: نأخذ دروسا من هذا التاريخ. سيف بن زياجان شخصية كبيرة جدا في اليمن، نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي تعتبر لب الحقيقة.
1: ثمت أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة بدرجة أنه كان فيها أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق.
0: البحث الآثاري التاريخي لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية، لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. هناك من الأحباش من يرون أنفسهم جزءا من التاريخ اليمني.
1: الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي.
2: تجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
4: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
3: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
5: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
6: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
3: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
7: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
3: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.
8: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بيزنس.
9: حياكم الله من جديد. خسر الأهلي السعودي يوم الجمعة رابع مبارياته الودية تحضيرا للموسم الجديد، وذلك بثلاثة أهداف لهدف أمام فيتوريا جماريش في البرتغال، وأنهى الأهلي الموسم الماضي في المركز الثالث بترتيب دوري روشن السعودي ونال لقب دوري أبطال آسيا للنخبة. وأيضا في مباراة ودية فاز الهلال على صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين دون رد في المباراة التي جرت في النمسا استعدادا لانطلاق منافسات الموسم المقبل. أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين جدول مباريات الجولات الست الأولى للمسابقة بشكلها الجديد، والتي تنطلق في 18 من أغسطس وتختتم في 29 من مايو، ويلتقي أبها والحزم في أولى مباريات المسابقة على يستهل حامل لقب فريق النصر مشواره بملاقاة نادي الفتح في الرياض في 15 من أغسطس، بينما يلعب الهلال الذي حل وصيفا أمام ضيفه الفيصلي العائد إلى دوري المحترفين في 14 من أغسطس.
10: موسم جديد من دوري روشن، لعل أهم ما يميزه زحمة المباريات والكثير من التوقفات، حيث

0: تشارك 8 أندية سعودية في 4 بطولات خارجية، إلى جانب توقفات الاتحاد الدولي لكرة القدم ومشاركة المنتخب الأول في بطولتي كأس الخليج وكأس آسيا واللتان تستضيفهما السعودية. 306 مباريات مقسمة على 34 جولة تمت جدولتها. جولة أولى سيقص شريطها أبها والحزم. حامل لقب نادي النصر يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة ضيفه الفتح الوافد الجديد على دور المحترفين نادي الدرعية، وضعته الرزنامة أمام مضيفه الشباب في بداية المشوار. بينما تبرز أقوى مواجهة في الجولة الثالثة بين الهلال والأهلي على ملعب المملكة أرينا في الرياض. الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد سيكون مشهده الأول في الرياض في الجولة الثامنة، بينما تقام مباراة العودة في جدة في الجولة 25. ديربي الهلال والنصر يقام ذهابا في الأول بارك في الجولة 17، على أن تلعب مباراة العودة في ملعب المملكة أرينا في الجولة الأخيرة. الجولة 15 ستشهد مباراة الذهاب من ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، على أن تلعب مباراة الإياب في الجولة 32.
1: من جدة أرحب بالزميل الصحفي نجيب الجداوي. أهلا وسهلا بك نجيب، وش أبرز ما لاحظت على جدولة الدوري هذا الموسم؟
2: أهلا يا محمد، صباح الخير عليك وعلى كل من يتابعنا ويستمع لنا عبر قنوات العربية. حقيقة في البداية يجب الإشادة بالشفافية الكبيرة المقدمة من رابطة الدوري المحترفين في توضيح آلية بناء الجدولة لهذا الموسم، خصوصا في ظل الرزنامة المزدحمة وبشكل كبير جدا والكثافة الاستثنائية اللي حنشاهدها في هذا الموسم بسبب تداخل المسابقات وبسبب الاستقاضات اللي راح تستضيفها المملكة العربية السعودية. الحديث عن بطولة آسيا وبطولة الخليج، جميل جدا هو الوقوف على متطلبات الأندية من خلال إقامة ورش عمل، ولكن أنا كان من وجهة نظري الشخصية أنه يجب أيضا الاستماع لآراء الجماهير ومتطلباتها، خصوصا وأن الجمهور هو الجزء الأهم في اللعبة، هو المتابع، هو من يحضر، هو من يعني يعتبر العامل المهم في نجاح البطولة. وإن أردت الحديث عن متطلبات الجماهير، الحديث عن توقيت المباريات تحديدا والحديث عن طريقة إقامة المباريات، لو لاحظنا مثلا في الجولة الأولى يلعب الدرعية مع الأهلي والشباب مع القادسية في الرياض وفي نفس التوقيت، ما أعتقد أنه هذا راح يخدم مشاهدة المباريات وحضور الجماهير. أيضا في الجولة الأولى يلعب الاتحاد مع الخلود
1: كان في أزمة ملاعب، زين اللي لقوا الملاعب،
2: لا بس التوقيت
1: اللي يقيمون عليها المباريات أصلا، فالتوقيتات يعني راح تكون أقل شيء ممكن.
2: أنا أتحدث عن التوقيت.
1: تفضل.
2: توقيت تحديدا، يعني انت تلعب مباراتين في نفس التوقيت، هذا الشيء راح يقلل كثيرا من مشاهدة المباريات سواء من على شاشات التلفاز او من خلال حتى حضور المباريات. لا ننسى محمد انه إقامة المباريات ايضا في منتصف الاسبوع، الحديث عن مباراة الهلال والأهلي في الجولة الثالثة تقام يوم الثلاثاء وفي توقيت يعتبر متأخر، خصوصا أنه اليوم يعتبر في منتصف الأسبوع ويوم يعني يوم دوامات، فهذا الشيء أيضا راح يؤثر بشكل كبير. لذلك أنا كنت أتمنى أن تتبنى الرابطة منهجيات متقدمة في الوقوف على ما يطلبه الجمهور من خلال عمل استبيانات أو مؤشرات لقياس ردود أفعال الجماهير في وسط الموسم، وبالتالي
1: أو مشاهدة يعني رتم الحضور في كان يكفي بس يشوفوا المباريات اللي حضروا فيها الجماهير في الموسم الماضي ويعرفون جمهور الشبي بالضبط يعني ويتم تلبيته. لكن واحدة من الأشياء الجديدة في
2: صحيح
1: هذه النسخة واحدة من الأشياء الجديدة نجيب أنه ما صرنا نشوف جولة الديربي، هذه الابتكار العجيب اللي كان موجود في السنتين في الموسمين الماضية. من وجهة نظرك أولا لماذا تم الاستغناء عنها في هذا الموسم، والبديل في هذا في النسخة الحالية هل تعتقد بأنه يلقى نجاح أكبر؟
2: صحيح، أنا أتوقع أنه راح يكون نجاح كبير، خصوصا أنه لما أنت يعني تباعد ما بين المباريات المهمة

0: للفرق اللي إن كان الحديث عن الديربي أو عن الكلاسيكو، هذا الشيء يعطي زخم أكبر للحضور، زخم أكبر حتى للتسويق والمشاهدة، لأنه اليوم الدوري أصبح مشاهد على أكثر من 100 قناة حول العالم، وهذا شيء مهم جدا أنه أنت تجعل المباريات تلعب في جولة واحدة. لا ننسى أنه في الدوري السعودي ويمكن من الدوريات القليلة جدا اللي فيها أكثر من ديربي وأكثر من كلاسيكو مقارنة بالدوريات الأخرى.
1: جميل. أيضا شفنا الإعلان فقط عن أول 6 جولات حتى فترة التوقف أعتقد الخاصة بكأس الخليج، بعد ذلك سيتم الإعلان عن بقية الجولات. بنشوف يعني تغييرات كبيرة تعتقد من وجهة نظرك؟
0: أنا أتمنى أنه يكون في تغييرات على توقيت المباريات وموعد إقامتها،
1: فقط راح يكون عندنا بس
0: عشان الاعتبار
1: عشان تكون الصورة واضحة للمشاهدين الكرام، أنه أعلنت فقط 3 توقيتات للمباريات. فيه مباريات ستقام عصرا أعتقد الساعة 4:15 أو حاجة زي كذا، وأيضا في مباراة بعدها الساعة 6:30 تقريبا، ومباراة اللي تعتبر مباراة السهرة. لأول مرة يتم إعلان التوقيتات تحديدا. أيضا تم مراعاة أوقات الصلاة، تم مراعاة العشر الأواخر والأعياد لأول مرة، هذه أشياء جديدة، ولذلك هذه لازم نسلط عليها الضوء ونجيب.
0: صحيح، مهم جدا، وتشكر الرابطة طبعا على أنها قامت بالاستفادة من الدروس اللي كان فيها أخطاء إن صح التعبير الموسم الماضي، وإن كنت أرى أنه راح نشهد بعض الضغوطات خصوصا في بطولة سمو كأس سيدي خادم الحرمين الشريفين، وبعد ما يتم تأهل الأندية للأدوار المتقدمة. أتمنى أن لا يكون هناك مباريات تقام في ليالي العيد أو في العشر الأواخر من شهر رمضان كما شاهدناها في المواسم الماضية. صحيح. وأن يكون هناك تدارك حقيقي لما حصل في المواسم الماضية.
1: شكرا جزيلا لك زميلنا نجيب جداوي الصحفي السعودي، كنت معنا من جدة. أعلن الأهلي المصري رسميا مواجهة برشلونة الإسباني ضمن كأس خوان غامبر الودية في 19 من شهر أغسطس المقبل، وذلك على ملعب كام نو. ومن المنتظر أن يقيم الأهلي معسكرا إعداديا في إسبانيا خلال الفترة من 26 من الشهر المقبل تحضيرا لانطلاقة الموسم الجديد. وتستعد أندية الدوري المصري الممتاز لاختيار مجلس إدارة جديد لرابطة أندية القسم الأول التي تتولى تنظيم وإدارة مسابقة الدوري الممتاز وعددا من الملفات التنظيمية والتسويقية الخاصة بالبطولة. وحدد اتحاد اللعبة يوم الاثنين المقبل لعقد الجمعية العمومية الخاصة بانتخاب مجلس إدارة رابطة الأندية، وضمت القائمة المرشحين الرئيس أو ضمت قائمة المرشحين الرئيس الحالي أحمد دياب. معنا الزميل محمود صبري رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي من القاهرة. أهلا وسهلا بك زميلنا محمود. الآن الأندية ستختار مجلس الإدارة الجديد للرابطة، ما هي أبرز الملاحظات على المجلس السابق؟ ما هي أبرز التطلعات التي تطلعها الأندية من المجلس الجديد؟
2: أهلا بحضرتك. لا شك أنه يوم الاثنين 27 يوليو سيكون خطوة جديدة للمجلس الحالي ليحتفظ بمقاعده برئاسة الأستاذ أحمد دياب وهو الرئيس الحالي لرابطة الأندية. لا جديد ولا تغيير، بإضافة أن النادي الأهلي مثلا ونادي الزمالك مثلا في قدم النادي الأهلي المهندس إبراهيم الكفراوي بديلا للكابتن عماد متعب في الدورة السابقة، ويحتفظ بمقعده على مقعد الوكيل. المهندس ايضا او الاستاذ خالد رفعت يعود في الصوره النادي الزمالك قدمه كعضو. هناك انديه اخرى ايضا رشحت، انديه طلائع الجيش والمقاولون العرب رشحت ايضا، والمصري رشح ايضا في العضويه 3 عضويات جديده بالاضافه الى باقي ممثلين اتحاد الكره. لا شك انه احمد دياب يراس الرابطه، هو الاقرب لانه لا يوجد منافس له، هو الاقرب للاحتفاظ بالمقعد للمره الخامسه. واسست رابطه الانديه في 2021 كخطوة لعمل لتطوير كرة القدم وللدوري المصري الذي يتحسن من موسم الأكثر، وشهدنا الموسم الماضي بعد منافسات شرسة حتى المباريات الأخيرة حسم من خلالها درع الدوري والذي فاز به نادي الزمالك. أيضا رابطة الأندية قدمت أيضا تعاقدا جديدا مع أحد أكبر شركات الاستثمار في السوق المصري لرعاية الدوري المصري بمبلغ تعدى 1 مليار جنيه، مع تقديم

0: منافس جديدة، ومنها زيادة حصة بطل الدوري من 5 ملايين جنيه إلى 50 مليون، بالإضافة إلى دعم الأندية الشعبية ب 40 مليونا، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى من أجل تطوير والاهتمام برعاية نشو أندية القسم الثاني والثالث. كل ذلك يتم الترتيب له في الفترة المقبلة. أيضا ينتظر الشارع الرياضي المصري الإعلان عن موعد قرعة جدول الدوري المفروض أن تتم في بداية مطلع الأسبوع المقبل، خاصة وأن الاتجاه أن يكون انطلاق الدوري المصري في بداية من 20 أغسطس بإذن الله تعالى.
1: يعني هو احنا لازلنا ما نعرف متى ينطلق الدوري ولا متى تقام القرعة، فقط الآن لسه قاعدين نختار مجلس الإدارة للاتحاد للرابطة. ما تعتقد أنها كانت يعني خطوة متأخرة، يعني أنه اختيار مجلس إدارة الرابطة الآن كان مفترض أنه قبل نهاية الموسم على الأقل؟
0: حضرتك كان المفروض بعد حسم رعاية الدوري واللي اتخذ فيها خطوة كان مهم جدا، كان لابد مباشرة بعد نهاية يتم حسم مجلس الرابطة، ولكن الأمور واضحة ليس فيها جديد. فبعد نجاح النائب أحمد دياب في تقديم صورة مختلفة، بدأ هو الأقرب للاحتفاظ برئاسة رابطة الأندية، هو يقدم تطوير بأمانة شديدة على مدار الأربع سنوات وهذا الموسم الخامس دي في تطوير وتنقل من مرحلة جيدة، ولكن لا جديد في في في لا يوجد منافسة. لا يعني عاوز أقولك إنه الصورة واضحة من خلال التوافق، هناك أكثر من 12 نادي يؤيدون النائب أحمد دياب للاحتفاظ بمقعده، وقدمت الأندية مرشحين لها، وقدم الأهلي والزمالك لكل منهم مرشح، وفي ثلاث أندية على الأقل لم تعلن عن موقفها حتى، ولكن الصورة واضحة. المهم هو الآن هو إعلان قرعة جدول الدوري لانطلاق الموسم، لأن مقبلين على موسم صعب، عندك موسم صعب وتصفية أمم أفريقيا وعندك انطلاق دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، يعني عاوز أقول لك أنه
1: راح يكون في ازدحام كبير جدا،
0: أكيد في ترقب في ترقب لانطلاق الموسم الجديد،
1: وحنشوف الموسم بنفس الشكل اللي شفناه في الموسمين الماضيين زميلنا محمود. يعني هل سيقام بنفس الطريقة من مرحلة واحدة ثم تحديد بطل وتحديد الهابطين؟
0: نفس الاتجاه هو الاحتفاظ بنفس الشكل الذي عليه الدوري المصري من مرحلتين، مرحلة البطل وربما يكون شكلها من خلال ست الأندية الأوائل في الترتيب لحسم بطل الدوري، وباقي الأندية سيتنافسون على تحديد عدد الأندية الهابطة أو التي ستبقى في الدوري. في توجه لتقليل عدد أندية الدوري مع مرور السنوات المقبلة، يعني من 2021 دوري نبدأ التفكير في أن يكون 18، بعد كده التفكير لمستقبلا لأن يكون 16، رغم أنه 16 تبدو صعبة في الوقت الحالي، ولكن الشكل ستة أندية في المقدمة من الأول للسادس يتنافسون على اللقب، أيضا أكثر من 17 نادي أو 16 نادي يتنافسون على البقاء في منطقة الجدول والاستمرار، ومنهم أربع أندية على الأقل ستكون مصيرهم إلى دوري القسم أو دوري الأضواء. فأعتقد أنه الشكل لن يتغير بهدف واحد، هو الحفاظ على اللاعبين، ضيق الوقت، المباريات، تشابك الموسم. حتى الآن سيستمر الوضع إلى أن يعني يتحسن الأمر وإعادة شكل الدوري إلى نظامه السابق وهو الذهاب والإياب. أعتقد أنه المرحلة ربما تستمر لموسمين على الأقل في ظل أمم أفريقيا 2027 أمم أفريقيا 2028.
1: جميل.
0: الاتحاد الأفريقي ربما يحل هذه الأزمة بأنه دعا أمم أفريقيا كل أربع سنوات، وهذه يعني كانت مفاجأة للجميع. يعني
1: نتمنى إن شاء الله التوفيق للرابطة ومجلس إدارتها الجديد. شكرا جزيلا لك زميلنا محمود صبر رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي، كنت معنا من القاهرة. أعلن لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس قراره الانضمام إلى فريق فيلادلفيا سيكسرز لمدة عامين، وسبق لليبرون اللعب مع كليفلاند وميامي وأمضى آخر 8 أعوام مع لوس أنجلوس ليكرز، وتوج ابن 41 بلقب المسابقة في 4 مناسبات في 10 مرات وصل فيها إلى الدور النهائي. تشهد جدة سوبر دوم اليوم فعاليات أسبوع نزال الملاكمة العالمي

كامباك مشاركة وبمشاركة نخبة من أبرز الملاكمين العالميين والسعوديين والعرب في 13 نزالا يتقدمهم البريطاني أنتوني جوشوا والألباني كريستيان برينغهام.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة نقدمها من العربية وفي أبرز العناوين. التحالف يعلن استهداف مواقع عسكرية حوثية في الحديدة ردا على تهديد السفن التجارية في البحر الأحمر.

0: I think they're getting more and more serious as the days go by. So maybe.
1: ترامب يقول إن الإيرانيين يظهرون جدية كبيرة في المحادثات، ولكنه يرى أنهم غير مستعدين بعد للتوصل لاتفاق. بعد أن بحث مع مستشاريه إمكانية تكثيف الهجمات على إيران، مسؤولون أمريكيون يحذرون من أن ترامب بدأ يفقد صبره تجاه طهران. باكستان تحذر إيران من أن إغلاق باب المندب سيزيد الوضع تعقيدا، وتطالبها بضرورة الضغط على الحوثي لوقف الهجمات في البحر الأحمر. إسبانيا تقول إن حرائق الغابات بمنطقة مدريد في ذروتها ويستحيل السيطرة عليها، ورئيس وزراء فرنسا يدعو لاجتماع طارئ لبحث أزمة حرائق الغابات. أهلا بكم. أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة اليمنية، مؤكدا أن الضربات استهدفت مواقع مرتبطة بالتهديدات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر. وشدد التحالف على أن الضربات لم تستهدف ميناء الحديدة، وأن جميع موانئ المحافظة مفتوحة أمام حركة الملاحة. وقال التحالف إن ميليشيات الحوثي قامت بعمل جبان ومتهور باستهدافها السفن التجارية في البحر الأحمر. وأضاف التحالف أنه سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية السفن، وأنه لن يتهاون في الرد إذا استمرت الميليشيا الحوثية في أعمالها العدائية. كما أكد أن السعودية ستواصل وقوفها مع الشعب اليمني لمواجهة الميليشيات الحوثية. والمزيد ينضم إلينا من لندن مسؤول تحرير الشؤون الخليجية في جريدة الشرق الأوسط بدر القحطاني. أهلا بك أستاذ بدر، نريد أن نعرف منك معلومات المتوافرة أكثر حول طبيعة مواقع المستهدفة في الحديدة.
2: مساء الخير جيلان عليك وعلى سادة المشاهدين. يبدو من بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه نفذ عملية محدودة استهدفت القدرات الحوثية، وهي قدرات مرتبطة بعمليات استهداف السفن في البحر الأحمر، وهذا تنفيذا لما وعد به التحالف عندما هدد الحوثيون باستهداف السفن بأنه سوف لن يتوانى عن الرد على أي عمليات استهداف. وأعتقد أنه سوف يستمر في هذا المنوال ما دامت الميليشيات الحوثية.
1: هل تعتقد أن هذا الإجراء وهذا القصف المحدود اليوم قادر على ردع التصعيد الحوثي الذي بدأ قبل أيام؟
2: هو رسالة للحوثيين بأن التحالف جاد جدا ولديه معلومات جيدة جدا وقيمة، لأننا لو قرأنا البيان كان الرد قوي جدا، استهدف مخزن للأسلحة ومركز للاتصالات أعتقد كانت الميليشيات تخبئ فيه الأسلحة. أعجبني في البيان ولفتني صراحة تشديد التحالف ولم يفتح للحوثيين بابا لاستخدام ميناء الحديدة، لأنه لم يستهدف الميناء، والميليشيات حاولت في البداية أن تربط الاستهداف هذا بالميناء لأنه يفيد سردية الجماعة، لأن ميناء الحديدة مفتوح منذ 12 عاما ولم يغلق، وكافة السلع تتدفق إلى اليمن عن طريق ميناء الحديدة، فالجماعة تدعي بأنها محاصرة، وهذه السردية سردية ضعيفة جدا، كل اليمنيين يعرفون أنها لا تنطلي عليهم، هي فقط الجماعة تريد أن تقنع نفسها بأي ذريعة، لأنه حان وقت دورها فيما يتعلق بالخطة الأكبر من الحرس الثوري الإيراني.
1: قالت السعودية أنها ستواصل وستستمر في ضرباتها ولن تتهاون بأي اعتداء على سفنها وعلى الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وبالتالي ماذا نتوقع في الأيام القادمة في حال استمرت هذه الهجمات من قبل الحوثي؟
2: أعتقد الرسالة هنا يعني هذه العمليات العسكرية خارجة عن سياق الأزمة اليمنية نفسها، هذا اعتداء حوثي على سفن تجارية سعودية، فعندما يقول التحالف إنه سوف يرد، هو اليوم أرسل رسالة للحوثيين وكانت رسالة مؤلمة، ولا أعتقد أنه سوف يتوقف عن ذلك، لأن التحالف لديه معلومات كافية وخبرة كافية ودقة كافية لأن يستهدف المواقع، لأنه ذكر أيضا أنه يحافظ على مقدرات الشعب اليمني.

0: مدني ولا يريد أن
1: صحيح،
0: يقصف مواقع فيها مدنيين
1: وهذا
0: أو
1: يضرب
0: حتى
1: السردية
0: بنى تحتية.
1: الحوثي التي انطلق منها لتصعيده في الآونة الأخيرة، والقول أن هناك حصار على الموانئ اليمنية، وهو بهذا يرد على السفن السعودية. بهذه الطريقة يعني تدحض المزاعم الحوثية عبر هذا البيان. وهناك شجب دولي حول إزاء الممارسات الحوثية في الآونة الأخيرة، حتى أممية من الأمم المتحدة صدرت إزاء هذه الممارسات في البحر الأحمر. كيف يمكن للسعودية أن تستثمر هذا الزخم الدولي في تصديها لهذه الممارسات؟
0: بكل تأكيد جلال، أن الجماعة الحوثية في عام 2023 عندما بادرت بعمليات قرصنة لم تؤثر صفر على المعادلة في غزة، ولكنها حققت بعض الدعاية للجماعة. كان هناك تأثير ليس تدميريا، ولكن كان هناك تأثير على ارتفاع أسعار الشحن. كثير من السفن كانت تغير مسارها، وهذه الأسعار عندما ترتفع فهي تنعكس على المستهلك النهائي، والمستهلك النهائي في الأخير في الدول الغربية هو الذي يصوت، والأحزاب والحكومات لا تريد هذا المستهلك أن يعاني من التضخم بسبب الحوثيين. الجماعة الحوثية توهمت أنها تستطيع أن تستمر بهذه الهجمات لأنه لم يتم ردعها. وأنا أستشهد وأقتبس بكلام رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي عندما قال إن تأمين البحر يبدأ من البر، لأنه لا يمكن لجماعة خارج إطار الدولة تمتلك أسلحة نوعية تستطيع أو نوعية عفوا تستطيع من خلالها أن تنفذ هذا النوع من العمليات. فبالتالي يجب أن ترتدع الجماعة الحوثية، لأن الرد عليها لن يكون سهلا، والمجتمع الدولي اليوم لن يتعاطف معها كما في السابق. في السابق كانوا يتعاملون معها كجماعة معارضة أو كمسألة داخلية يمنية، اليوم هي تلامس اقتصاد العالم. وإذا ما أخذنا في الحسبان أيضا المشاكل والقلاقل التي يشهدها مضيق هرمز، هذا يؤثر على باب المندب، ويؤثر أيضا على أسعار النفط، لأن السعودية من كبار المنتجين للنفط، وبالتالي عندما يتم تهديد أي شحنات نفط تؤثر في الاقتصاد العالمي فالأسعار سوف ترتفع، والعالم لا يريد هذه الأسعار أن ترتفع. بالمناسبة هناك تحالف أوروبي موجود في البحر الأحمر
1: صحيح.
0: حتى اليوم،
1: وهي أعلنت
0: هناك تحالف حارس
1: التزامها.
0: الازدهار جاهز أيضا للتصدي لهم.
1: نعم، يعني من خلال معلوماتك ومعطياتك واتصالاتك، هل هناك من اتصالات حثيثة؟ لأن الاتحاد الأوروبي أعاد وذكر أن مهمته في البحر الأحمر باقية، وهي ملزمة وملتزمة بأمن الملاحة في هذه المنطقة، وبالتالي هي في نفس الخندق اليوم مع السعودية ومع التحالف العربي. هل يمكن أن يكون هناك من تحالف دولي الآن للتصدي لهكذا ممارسات تهدد الملاحة الدولية وليس فقط المنطقة؟
0: نعم، أعتقد أن كل الخيارات العسكرية للتعامل مع التهديد الحوثي للملاحة موجودة. المشكلة هنا جيلان أن التهديد الحوثي لا يقتصر على الملاحة. الحوثيون اللي 12 عاما يعيشوا تحت وطأتهم 40 مليون يمني في كابوس كبير اسمه الانقلاب، وفي بطش شديد وإتاوات وجبايات، وبالمناسبة هم الذين يحاصرون اليمنيين، لأنهم هم الذين يرفضون الرحلات المطار، هم الذين استقطبوا العالم كله لكي يقصف اليمن، أمريكا وإسرائيل وغيرها بعمليات قرصنة لم تصب في مصلحة الفلسطينيين ولا في مصلحة غزة إطلاقا. فبالتالي الحوثي لا يتحمل مسؤولية، في الأخير ليس لديه أي التزامات دولية لأنه عصابة أو جماعة انقلابية سيطرت على القوة على الأرض بالقوة ولا يعترف به أحد، فبالتالي يستطيع أن يفعل ما يحلو له. فبالتالي إذا أراد المجتمع الدولي أن يقضي، أو إذا أراد المجتمع الدولي أن يؤمن الملاحة الدولية في باب المندب، عليه أن يساعد على أن يذهب الحوثي إلى السلام، إما بالضغط العسكري أو بمعالجة الأزمة عسكريا بشكل كامل. وأعتقد أن هذا ما يطلبه كثير من اليمنيين، لأن هناك غضب قبلي، هناك غضب
1: صحيح.
0: مجتمعي، هناك تململ كبير داخل اليمن من الجماعة وأفعالها. وفي
1: يعني في هذا الإطار أعلنت السعودية أنها ستبقى دائما إلى جانب الشعب اليمني، وأنت تتحدث عن هذا الرفض القبلي الآن ومتصاعد حقيقة، وهناك تململ كبير يعني نشاهده عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجاه الحوثي، حتى من قبائل كانت قريبة منهم الآن ترفضهم، ويعني تذهب باتجاه معارضتهم بشكل حتى بشكل

0: المسلح وتدعو إلى العمل المسلح ضد هذه الجماعة الآن، هل ممكن استثمار هذه اللحظة أم التعويل الآن على أي وساطة ممكنة؟
1: أعتقد أن الخطاب الذي أستوعبه حتى الآن أن الحل السياسي وخريطة الطريق الأممية هي المسار الوحيد الذي قد يفضي بالأزمة اليمنية إلى الانتهاء. الجماعة الحوثية بالمناسبة كما تفضلت هناك قبائل كانت مع الجماعة الآن ترفضها. الجماعة حاولت أن تحشد المزيد من المقاتلين للاستعداد لعمليات عسكرية مقبلة لم تلقى التجاوب السابق الذي كانت تدعو له. في المقابل لا ننسى أن الحكومة اليمنية تعيش في أقوى أوقاتها تحت قيادة سياسية موحدة، تحت قيادة عسكرية أكثر توحدا، لأن الرئيس رشاد العليمي أوكل للتحالف بقيادة غرفة عمليات واحدة تضم الجيش اليمني وكافة الفصائل اليمنية المقاتلة. فهذا الأمر سوف يعود في الميزان العسكري ضد الجماعة الحوثية التي كانت في السابق تراهن على اختلافات مناهضيها. فبالتالي أعتقد أن أي هزيمة أو عفوا أي عملية عسكرية سوف يمنع الحوثي بهزيمة أسرع مما يتخيل، لأن الجميع سوف ينتفض ضده، وأبرز من سينتفض ضدهم الناس في المناطق التي يسيطر عليها.
0: نعم، ابقى معي أستاذ بدر ينضم إلينا في هذا النقاش من القاهرة دكتور فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية. أهلا بك دكتور فياض، نريد أن نسألك عن موقفك من هذه الاستهدافات اليوم، وهل ستكون رادعة برأيك؟
2: طبعا الضربات الجوية التي نفذها طيران التحالف العربي تحمل رسالة واضحة ومباشرة للميليشيات الحوثية بأن الردع سيكون سريع وسيكون موجود في ظل الصلف الحوثي القائم اليوم في البحر الأحمر ومحاولة عودة عسكرة البحر الأحمر ومضيق باب المندب تنفيذا لأجندة إيران التوسعية في المنطقة. أعتقد أن بيان التحالف اليوم يحمل أكثر من رسالة، وسواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي. الرسالة الأهم اليوم الذي يرسلها التحالف العربي بأنه أكد على دعمه للشعب اليمني وللحكومة اليمنية جراء التهديدات المستمرة للميليشيات الحوثية سواء في الصعيد الداخلي أو حتى من خلال الاستهداف واستخدام المقدرات اليمنية كالموانئ أو المرافق الحيوية كمنصات إطلاق للطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة التي تستخدمها في استهداف خطوط الملاحة الدولية. أيضا اليوم هذا البيان أكد بأن الميليشيات الحوثية لا يزال يمثل تهديد حقيقي ليس على اليمن أو المنطقة بل على العالم. فاليوم من خلال هذه الأعمال القرصنة والأعمال الإرهابية التي تنفذها الميليشيات الحوثية في المياه الإقليمية اليمنية أو في المياه الدولية، الدليل بأن الميليشيات تستهدف سلاسل الإمداد العالمي وهو مؤشر خطير ويجب أن يتم ردعه. أيضا البيان وضح بشكل جلي وكشف السردية التي تبني عليها الميليشيات الحوثية بوجود حصار. اليوم كان بيان التحالف واضحا بأن الموانئ الثلاثة ميناء الصريف وميناء رأس عيسى وميناء الحديدة مفتوحان لاستقبال السفن التجارية من جميع الموانئ العالمية، وهو ما يعزز القناعة بأن هذه الميليشيات تتاجر بمعاناة اليمنيين، وهي من تفرض الحصار على اليمنيين منذ انقلابها على مؤسسات الدولة، وأيضا استهدافها للموانئ النفطية في 2022.
0: صحيح، يعني هذا السلوك
2: الحصار وهو ما يعزز بأن
0: نعم عفوا، ولكن وزير الإعلام اليمني كان قال صراحة أن المجتمع الدولي أمام لحظة حاسمة لوقف إرهاب الحوثي في البحر بعد هذه الاستهدافات التي تهدد الملاحة الدولية الآن، ولا تهدد فقط اليمنيين أو السعودية أو المنطقة. وبالتالي هل هناك من تواصل بين الشرعية في اليمن والمجتمع الدولي لبناء تحالف دولي للتصدي لهذه الممارسات؟
2: طبعا الدبلوماسية اليمنية

0: أيضا الدبلوماسية التابعة للتحالف العربي تعمل بشكل كبير من أجل أن يتحول البيانات والتنديد إلى نقطة إلى اتخاذ إجراءات حقيقية، سواء بدعم الحكومة
1: وتنفيذ القرارات الدولية
0: على الأرض.
1: نعم، يعني هناك دعوات لتنفيذ
0: نعم هي القرارات الدولية هي أهم الإجراءات التي يجب على المجتمع الدولي إلى تنفيذها. هنالك القرار الأممي 2216 والقرار الأممي 2722 هما الذين يمكن البناء عليها من أجل اتخاذ دعم حقيقي، سواء من خلال دعم قوات خفر السواحل اليمنية لاستكمال تحرير الموانئ الثلاثة من هذه الميليشيات التي يعد الرئة الاقتصادية للميليشيات الحوثية والتي استخدمتها خلال الفترة الماضية كممر لتهريب الأسلحة وتهريب الطائرات المسيرة وتهريب الأنظمة. اليوم من خلال الحصار القائم على النظام الإيراني في مضيق هرمز، حاولت الميليشيات الحوثية أن تبحث عن ممر جديد، ومن خلال تسيير طائرات مصنفة دوليا ضمن الأصول التابعة للحرس الثوري الإيراني، وهي طائرات مصنفة إرهابيا، حاولت أن تستغلها وللأسف استغلتها وعملت على تهريب الخبراء وتهريب الأنظمة الإلكترونية المتطورة وتزويد الميليشيات بكثير من الأسلحة. أعتقد بأن المجتمع الدولي اليوم عليه أن ينتقل من مربع البيانات إلى مربع اتخاذ إجراءات حقيقية، سواء على دعم الحكومة اليمنية أو من خلال تشكيل تحالف دولي لإنهاء هذه القرصنة وهذه الأعمال الإرهابية في المياه الإقليمية الدولية، وعدم إبقاء الموانئ الحيوية الثلاث كمنصة تهدد المنطقة وتهدد العالم وتهدد الاقتصاد الدولي.
1: المبعوث الأممي إلى اليمن عاد وذكر إلى ضرورة العودة إلى هدنة عام 2022، هل تعتقد أن ذلك ممكن أم هذا الأمر تجاوزه الزمن بفعل كل هذه التطورات؟
0: طبعا الميليشيات الحوثية تجاوز من خلال صلفها ومن خلال إجراءاتها ومن خلال إرهابها، ضربت بكل الاستحقاقات السياسية والدبلوماسية والأممية والمبادرات والتفاهمات عرض الحائط، ولم تعطيها أي اهتمامات. الدعوات التي يدعو لها المبعوث الأممي أعتقد أنها لا تلبي المرحلة ولا تلبي الواقع. اليوم الميليشيات الحوثية تهدد المملكة العربية السعودية، اليوم الميليشيات الحوثية تهدد اليمنيين وتهدد العالم، وبالتالي تقديم أي تنازلات أو التعامل بشكل لين مع هذه الجماعات هو من أوصلنا إلى هذه المرحلة. خلال ما يزيد عن عقد من الزمن المبعوثين الأمميين التابعين للأمم المتحدة في اليمن لم يكن لديهم إجراءات حقيقية من أجل تنفيذ القرارات الدولية الذين أتوا إلى تنفيذها، تحولوا إلى مجرد ميسرين وعدم قدرتهم على اتخاذ إجراءات رادعة ضد هذه الميليشيات. كما قلنا بأن المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة في الملف اليمني يجب أن يتحولون إلى نقطة حقيقية من أجل دعم الشعب اليمني والقوات المسلحة اليمنية، وأيضا دعم التحالف العربي الذي لديه القدرة الواضحة على تنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، وتحديدا القرارات التي صدرت تحت البند السابع.
1: نعم أستاذ بدر، أريد أن أسألك إلى أي مدى يمكن أن تذهب المواجهة مع الحوثي الآن إذا ما استمر هذا التصعيد؟
2: أعتقد أن رسالة التحالف كانت واضحة، هذه العملية كانت محدودة وردا على الاستهداف الحوثي للسفن السعودية، وأعتقد أن العملية سوف تتكرر وربما تكون أكثر قسوة وإيلاما إذا ما استمرت الجماعة بهذا المنوال. وشاهدنا بالمناسبة على هذا الغرار في فترة من الفترات في عام 21 تقريبا، كان التحالف اتخذ استراتيجية مختلفة فيما يتعلق بالرد على الاستهدافات الحوثية للسعودية بطائرات درون والصواريخ البالستية، عندما كان يرد على منصات الإطلاق وأيضا يستهدف أكثر من هدف ضمن بنك أهداف معين. وعلى إثر ذلك اضطرت الجماعة إلى أن تذهب إلى الهدنة. الجماعة تعرف جيدا أن المعاهدة العسكرية هنا محسومة النتيجة، ولكن ما زالت تراهن الجماعة على أنها تستطيع أن تراوغ وتتحمل المزيد.

من الضربات، وربما اغترت الجماعة الآن تعتقد أنها استطاعت أن تواجه أمريكا وإسرائيل، ولكن التحالف سوف يرد بما يتوافق مع الحدث، ولا أعتقد أن هناك أي

0: المملكة أو مصالحها، سواء السفن التجارية أو تأمين الملاحة الدولية.
1: شكرا جزيلا لكما، كنت معي من لندن المسؤول تحرير الشؤون الخليجية في جريدة الشرق الأوسط بدر القحطاني، وأيضا كان معنا من القاهرة دكتور فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران غير مستعدة لتوقيع اتفاق، محذرا إياها من أن واشنطن تمتلك خيارات كثيرة كتكثيف الهجمات العسكرية وتدميرها بالكامل.
2: About Iran, what is the exit strategy?
3: Well, I think there's a lot of them. There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have. Or there's a smarter strategy, and that's you make a deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet.
1: الرئيس الأمريكي أكد أن الإدارة الأمريكية تتحدث مع الإيرانيين الآن، وقال أن موقف إيران يزداد جدية يوما بعد يوم. ترامب توعد إيران من مغبة عدم إبرام اتفاق، مشددا على أن الجيش في حالة جهوزية قصوى.
3: I think they're getting more and more serious as the days go by, for maybe the obvious reason. But we are talking to them right now. Look, there are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that, as you know. We're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them. So I think while we're talking, we'll see what comes of it.
1: ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل العربية بيير غانم. أهلا بك بيير. إذا يقول الرئيس ترامب أن الإيرانيون يزدادون جديا فيما يتعلق بالمفاوضات، هل مسار المفاوضات اليوم يتقدم؟ لأنه بالأمس كانت الأخبار كلها تشير إلى تحشيد عسكري وجسور جوية قادمة إلى المنطقة تحسبا لضربة كبرى.
4: يقول الرئيس الأمريكي أنهم جديون في هذه المفاوضات، ولكن هذا ليس تأكيدا على أن هذه المفاوضات تتقدم باتجاه نهاية حاسمة تعطي الرئيس الأمريكي نتائج واضحة في مطالبه. الرئيس الأمريكي يريد اتفاقا واضحا بشأن المشاريع النووية الإيرانية، خصوصا أن يسلم الإيرانيون اليورانيوم المخصب لديهم، وأن يكون هناك نظام تفتيش دقيق. يريد الرئيس الأمريكي أيضا أن يكون هناك حصر وتحديد لمدى الصواريخ الإيرانية، وبالتالي لا تشكل خطرا على الدول الجارة، بالإضافة إلى أنه يريد أن يمنع إيران من أن تتدخل في شؤون الدول العربية وأن تتوقف عن دعم السواعد. كل هذه الأمور مطروحة على الطاولة كما كانت مطروحة على الطاولة من قبل، ولكن الرئيس الأمريكي يقول الآن أنه يزيد الضغط العسكري وأنهم أكثر جدية، لكنه لم يقل اليوم بأن الإيرانيين بالفعل هم مستعدون للتوقيع على مطالبه.
1: برز اليوم دور صيني ونبرة صينية أكثر، يعني صارت عالية أكثر في الشريط الإخباري، وأعلنت أنها مستمرة في سعيها لتهدئة الأوضاع ورأب الصدع بين إيران وأمريكا. ماذا نعرف من معلومات؟ هل هناك من وساطة فعلية صينية نتحدث أم عن ماذا؟
4: لا يبدو أن هناك وساطة بكل معنى الكلمة صينية، خصوصا أن الأمريكيين يعملون مع كل من يحاول أن يساعد إيران في هذه المفاوضات. الصينيون يتصلون بالإيرانيين وأيضا مع الأمريكيين، الباكستانيون، هناك وفد عماني الآن في طهران، وهناك اتصالات مباشرة بين الإيرانيين والأمريكيين، ويتكوف وكوشنر. إذن هناك الكثير من المساعي الدبلوماسية، في حين يزيد الرئيس الأمريكي من الضغط العسكري ويهول أيضا بضربة كبيرة.
1: دعني أشير إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن السفير السعودي في اليمن، يقول أن المملكة سعت ولا تزال لدعم جهود التهدئة والسلام. ويؤكد السفير السعودي في اليمن بأن المملكة ساندت جهود الوصول إلى حل ينهي معاناة الشعب اليمني. إذن كانت هذه التصريحات الأخيرة للسفير السعودي في اليمن، الذي أكد بأن المملكة سعت ولا تزال لدعم جهود التهدئة والسلام، وأن المملكة ساندت

0: بذلت جهود الوصول لحل ينهي معاناة الشعب اليمني. أعود إليك بيير لنسألك عن الجهود العسكرية التي هي يعني تتواصل بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية. ترامب يتحدث عن أن الذخائر جاهزة للضربة الكبرى، وهناك حديث عن بناء تحالف بريطاني أمريكي من أجل إيران. ماذا نعرف من تفاصيل حول هذا التحالف؟
1: إنها عدة أمور ربما تكون مفصلة عن بعضها البعض. أولا بالنسبة للعمل العسكري، الأمريكيون وجهوا ضربات كثيرة خلال الأسبوعين الماضيين للقدرات الإيرانية في منطقة مضيق هرمز. ربما يكون الأمريكيون قد نجحوا حتى الآن في أن يضربوا كثيرا هذه القدرات، وبالتالي لم تعد إيران تهديد واضح للملاحة في المياه الدولية. يعملون في هذا الوقت لتسليم سلامة الملاحة لأطراف دوليين. البريطانيون كما تذكرين كانوا يتحدثون مع الفرنسيين عن تشكيل قوة إقليمية تكون مهمتها هي حماية سلامة الملاحة في منطقة مضيق هرمز، وربما نرى بعض النتائج في هذا الموضوع خلال الأسبوع المقبل. بالنسبة لموضوع الاستعدادات العسكرية، الرئيس الأمريكي كما ذكرتي قال إنهم جاهزون، ولكن ما فعلوه حتى الآن هو أنهم يبدو أنهم أنهوا المرحلة الأولى، أي ضرب منطقة مضيق هرمز. بعد ذلك ينتقل الأمريكيون إلى توسيع المهمات بعمليات القصف في مناطق عديدة من إيران، وهم سوف يتابعون هذا التصعيد وربما يصلوا إلى أمرين. الأمر الأول هو شن عملية كبيرة لضرب المنشآت النووية التي حاول الإيرانيون إعادة بنائها أو الدخول إليها خلال الأسابيع الماضية، والمسألة الثانية هي ضرب بعض الأهداف مثل الجسور والمنشآت الكهربائية لمعاقبة النظام ووضعه في حالة اجتماعية واقتصادية سيئة.
0: هناك زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى واشنطن، ما هي فحواها وإطارها وتوقيتها، دلالات توقيتها الآن؟
1: ليست هناك تفاصيل كثيرة، ولكن من الواضح أن رئيس وزراء إسرائيل يأتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية عادة عندما يكون هناك أمر ضخم. رئيس وزراء إسرائيل جاء وتشاور مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مرة قبل أن يشن الإسرائيليون الحملة الكبيرة خلال شهر 6 من العام الماضي، وضربوا حينذاك الكثير من المواقع بما فيه المواقع النووية، وشارك الأمريكيون في ذلك بعد ذلك. ثم نتحدث على أن الإسرائيليين والأمريكيين كانوا يجتمعون كثيرا باتجاه الإعداد لضربة أكبر على إيران، وهذا ما فعلوه في آخر شهر فبراير. وبالتالي مجيء نتنياهو إلى هنا يحسم أولا مسألة الكلام الكثير حول أن ترامب لا يتحدث إليه ويتحدث إليه وهناك خلافات وكلام من هذا النوع. هناك علاقة لصيقة بين واشنطن وتل أبيب حول كل ما يحدث في موضوع إيران، ومن الطبيعي أن نرى نتنياهو يأتي، خصوصا أن الرئيس الأمريكي قال أنه مستعد لتوجيه ضربة كبيرة لإيران ومن الممكن أن تشارك فيها إسرائيل.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن مراسل
1: عربية
0: بيير غانم. دعونا مشاهدينا نشير إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن السفير السعودي في اليمن الذي أدلى بجملة من التصريحات، يقول إن ميليشيا الحوثي تتنصل من مسؤولياتها عن المأساة الإنسانية التي يمر بها اليمن. السفير السعودي في اليمن يقول إن ميليشيا الحوثي تروج لادعاءات باطلة لتصدير أزماتها، ويقول إن ميليشيا الحوثي حولت اليمن إلى ورقة بيد أطراف خارجية، وأيضا إن ميليشيا الحوثي تخدم أجندات خارجية، وأن الميليشيا الحوثي الإرهابية تصر على التصعيد بدلا من التهدئة والسلام. السفير السعودي في اليمن يقول أيضا إن المملكة ساندت جهود الوصول إلى حل ينهي معاناة الشعب اليمني، وأيضا هي مستمرة لدعم جهود التهدئة والسلام. إذن كانت هذه أبرز ما أدلى به من تصريحات السفير السعودي في اليمن. وإلى هذا الخبر، حيث كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع كبار مستشاريه وكبار أعضاء إدارته إمكانية تكثيف العمليات العسكرية ضد إيران، وبحسب الصحيفة

0: ناقش ترامب مع مستشاريه الخيارات المتاحة أمام إدارته في وقت تواصل واشنطن تقييم تطورات المواجهة العسكرية والردود المحتملة على التحركات الإيرانية. وقبل ذلك نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ يفقد صبره تجاه إيران. الرئيس دونالد ترامب لا يرى خيارات جيدة لوقف التصعيد سوى مواصلة الضربات على إيران. من جهته حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين وروسيا من تزويد إيران بالأسلحة مشددا على أن الأمر سيكون سيئا لهما. ورغم هذا التحذير استبعد ترامب مشاركة بكين أو موسكو في تزويد إيران بالأسلحة، لافتا إلى أن الرئيس الصيني أبلغه بأنه لن يبيع إيران أي أسلحة تحت أي ظرف. وحول هذه التطورات ينضم إلينا من كنتاكي أستاذ العلوم السياسية في جامعة مورغان ستيت دكتور إحسان الخطيب. أهلا بك دكتور إحسان. كيف تقرأ تصريح ترامب بأن إيران أصبحت جدية أكثر فيما يتعلق بالمفاوضات لكنها ليست مستعدة لإبرام اتفاق حتى الآن؟
1: تحياتي وشكرا للدعوة. يعني دائما يقال بالنسبة لترامب يجب أخذ كلامه بجدية ولكن ليس بحرفية. يعني هو دائما يقول أنه الاتفاق قريب أو أنه يعني إيران أصبحت أقرب إلى أن تتقبل الاتفاق، ولكن لا يبدو ذلك. يعني ربما عبر أصوات معينة داخل إيران هناك أمور إيجابية أو عبر الوسطاء، ولكن الآن لا يبدو أنهم أقرب إلى الاتفاق على أي حال.
0: كيف يمكن أن تتعامل الإدارة الأمريكية مع هذا التحدي والإزدواجية في الخطاب في الداخل الإيراني؟ ما يقولونه في العلن لا يقولونه تحت الطاولة.
1: يعني هذا مشكلة الأمريكي منذ اليوم الأول. هي إيران يعني دولة وضع خاص، يعني بعد قتل المرشد أصبحت دكتاتورية عسكرية. هناك دبلوماسيين وسياسيين يقودوا أشياء، ولكن القرار بيد الحرس الثوري. الحرس الثوري يعتبر أن المضيق أصبح لهم وهم على استعداد للتضحية بإيران من أجل سراب الهيمنة على المضيق، وهذه هي المشكلة. اليوم اللقاء مع نتنياهو ربما يتجه إلى ضربة عسكرية كبيرة ويترك الموضوع. ترامب يقول هذه أزمة المضيق، أزمة عالمية، يجب أن يتعامل العالم مع هذه المشكلة، هذه ليست مشكلتي أنا.
0: وبالتالي هل غير مقاربته هذه المرة فيما يتعلق بالتصعيد مع إيران لأنه يبني على ما تظهره المعلومات، يبني تحالف مع بريطانيا إذا التصعيد مع إيران، وبالتالي هل المقاربة اختلفت هذه المرة لبناء تحالف دولي للتصدي لهذه الممارسات الإيرانية التي لا تمس فقط أمريكا، تمس العالم بأسره؟
1: يعني صحيح، مجموعة الدول قالت أنه هي تكون مسؤولة عن الملاحة في المضيق بعد انتهاء الحرب، يعني الذي يجعل الدول عندها ذريعة أن تبقى مبتعدة عن هذا الموضوع وراقبة ومشاهدة فقط، هو أن هناك حرب مستمرة. ولكن إذا انتهت الحرب إذا لا يكون لهم ذريعة لعدم التدخل المباشر. يعني وأكيد بريطانيا هي من الدول التي يعني تؤكد دائما على حرية الملاحة وقانون البحار وكل هذه الأمور، فتصبح الموضوع مواجهة بين إيران والمجتمع الدولي واضحة وليست حرب أمريكية إسرائيلية والعالم يتفرج عليهم.
0: يعني وردت معلومات كثيرة منذ أمس عن الجسر الجوي للتحشيدات العسكرية وللقوات العسكرية إلى المنطقة هنا، وتحدث ترامب أن كل التجهيزات والذخائر أصبحت جاهزة للضربة الكبرى. ما هو شكل هذه الضربة؟
1: يعني الأمريكي قال أنه يضرب البنية التحتية لإيران، يعني يجعلها، وهذا ما كان يريده نتنياهو منذ اليوم الأول. يعني نتنياهو يقول أنه قراءة إسرائيل المعلومات المخابراتية أنه الحوار مع هؤلاء الناس لا ينفع، وأكيد يعني إسرائيل مخترقة إيران بشكل أكبر بكثير من الاختراق الأمريكي لإيران. والضربة هي أن يكون هناك ضرب لمقومات الدولة الإيرانية، يعني إنتاج النفط، الكهرباء، البنية التحتية للدولة الإيرانية بشكل أن يصبح نظام هشان. إما يستطيع الشعب الإيراني أن يتغلب على هذا النظام، يقلب هذا النظام، وأما تصبح دولة هشة، دولة ضعيفة مشغولة بمحاولة إعادة بناء نفسها بينما هي تتعرض لعقوبات كما كان في الماضي. فهذا هو الخيار الذي النهائي، ولكن هل وصلنا إلى هنا؟ لست متأكد من ذلك، ولكن أصبح الأقرب من أي وقت مضى. وترامب يعني اقتاق ذرعا بهم، هو لم يتخيل أن يكون هناك ناس تحكم إيران، يعني ليس عندهم وطنية ولكن هم يعني متعلقين بمشروعهم وبإيديولوجية أكثر من مصالح بلد كوطن ودولة ومقومات.
0: هل إرسال جنود على الأرض

0: أصبح خيار متاح مع انسداد الأفق لأي من المقاربات الأخرى التي لم تؤتي ثمارها؟
1: يعني ممكن عملية عسكرية محدودة، هو يعني يقول بعض العسكريين أنه ما في داعي يمسكوا الأرض، يعني يحتلوها ينظفوها ومن الجو يحافظوا على الوضع الذي خلقوه على الأرض. ولكن دائما نعود لفكرة أنه ترامب يعني حذر جدا موضوع الخسائر البشرية، وهذا الذي جعله لا يقبل الخيارات التي بها خسائر كبيرة بشرية، وهذا يعني يحدد خيارات ترامب. ولكن ضربة البنية التحتية الإيرانية هو لا يحتاج لوجود على الأرض، هو يحتاج إلى ضربات كبيرة من الجو ويستطيع تدمير البنية التحتية الإيرانية.
0: لكن هل هو قال بنفسه أن ذلك قد يوجع الشعب الإيراني أكثر ما يوجع النظام أم ماذا؟
1: يعني إذا النظام لا يكترث الشعب، لا يمكن أن يكون هو يكترث الشعب أكثر من هذا النظام. يعني إذا عدنا إلى انظري إلى ألمانيا، ماذا حصل في ألمانيا بالنسبة للتاريخ؟ يعني حرب العالمية الثانية، ماذا فعل التحالف بألمانيا وأيضا ما فعلوا باليابان؟ يعني في نهاية المطاف حتى الحرب الأهلية الأمريكية، يعني ما فعلوا ببعضهم الأمريكيين.
0: هل دعم المعارضة لا يزال خيار غير مطروح بالنسبة لأمريكا بشكل جدي؟
1: يعني يبدو أن هناك ليس هناك معارضة فعالة يمكن الأمريكي يعني يتكل عليها بالنسبة لهذا الموضوع، ولكن ممكن خلق أزمات لهذا النظام. يعني المطلوب الإسرائيلي يقول أخلق أزمات لهذا النظام، يكون مشغول بأمور كثيرة ويترك المنطقة ويترك الآخرين عندما يكون مشغول بهذه الأمور. ولكن لا يبدو أن هناك يعني معارضة فاعلة على الأرض تستطيع التأثير في هذا النظام. هذا النظام صحيح ليس له شعبية، يعني 80% من الشعب الإيراني ضده، ولكن 20% مسلحين وعندهم عقيدة ويعني متحمسين جدا للقتل والحرب كل هذه الأمور، فهذا الذي جعل موضوع المعارضة صعب.
0: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من كنتاكي أستاذ العلوم السياسية في جامعة مورغان ستيت الدكتور إحسان الخطيب. من جهتها قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن الصين تدعم جهود الوساطة التي تبذلها باكستان والأطراف الأخرى لوقف الحرب، وأضافت أن الصين ستواصل لعب دور فاعل في استعادة السلام والاستقرار في منطقة الخليج العربي في أسرع وقت ممكن. هذا ونقل موقع إكسيوس عن دبلوماسيين أوروبيين أن أمريكا وبريطانيا تخططان لعقد اجتماع رفيع المستوى في لندن الأسبوع المقبل بشأن مضيق هرمز. المصادر أوضحت أن الاجتماع سيركز على تشكيل تحالف دولي محتمل لحماية الملاحة في هرمز، ورجحت أن يحضر الاجتماع من أمريكا وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة، إضافة إلى قادة عسكريين غربيين ودول من المنطقة. أفاد مصدر رفيع للعربية بأن باكستان أبلغت إيران بضرورة استخدام نفوذها على الحوثيين لوقف اعتداءاتها في البحر الأحمر. المصدر الرفيع أوضح للعربية أن إسلام آباد حذرت طهران من أن إغلاق مضيق باب المندب ليس فكرة صائبة وسيزيد الوضع تعقيداً. قالت ثلاثة مصادر باكستانية أن إسلام آباد ستكشف مسارا لاستئناف المحادثات المتعثرة بين واشنطن وطهران بشأن إنهاء الحرب. وذكرت المصادر أن محادثات استكشافية جرت خلال زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام آباد هذا الأسبوع، التقى خلالها بقادة الحكومة الباكستانية وقائد الجيش عاصم منير. وبالتزامن أشارت ذات المصادر إلى أن وزير الخارجية الباكستاني ناقش أيضا الجهود الجديدة في الشرق الأوسط مع مسؤولين صينيين خلال زيارته للصين الأسبوع الماضي. في اجتماع عقده وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار مع نظيره الإيراني عباس عراقجي على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شانغهاي في جمهورية قزستان، أعرب إسحاق دار عن قلقه البالغ إزاء التوترات الإقليمية الأخيرة، هذا وشدد على أهمية الحوار وضبط النفس وخفض التصعيد. وفق ما ذكرته الخارجية الباكستانية، وزير الخارجية الباكستاني حض على استمرار الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين، وأكد لعراقجي ضرورة الاستناد على التفاهمات التي تم التوصل إليها بموجب مذكرة التفاهم في إسلام آباد. مسيرات أوكرانية تنقل الحرب إلى عصب الاقتصاد الرقمي الروسي فجر غضبا مكتوبا. 8 ضربات متتالية استهدفت منصة خلقت خسائر بالمليارات وهددت آلاف الشركات الصغيرة بالإفلاس، واضعة الكرملين تحت ضغط غير مسبوق.
2: 8 هجمات متتالية استهدفت المجمعات اللوجستية لشركة

0: وايلد بيريز العملاقة في غضون أسبوع. النيران التهمت ملايين القطع والسلع المشحونة، وخسائر بالمليارات وضعت آلاف الشركات الصغيرة أمام شبح الإفلاس لتولد ضغطا شعبيا جديدا على بوتين يضاف إلى أزمة الوقود الخانقة. استهداف مباشر لعصب التجزئة الإلكترونية دفع مالكة شركة وايلد بيريز أو ما تعرف بأمازون الروسية لإعلان دراسة تقديم تعويضات وتسهيلات للباعة المتضررين، خطوة جاءت طوعية من دون إلزام قانوني، بالتالي لن تكون بحجم الخسائر المفقودة كاملة للبضائع المتبخرة بحسب خبراء. ارتباك مالي سرعان ما فجر جدلا واسعا وبوادر استياء شعبي في روسيا. مخاوف صغار التجار تضاعفت بعد تقارير عن قيام شركة أوزون المنافسة بتغيير شروط اتفاقياتها فورا. العملاق البديل أعلن عن تخليه عن تعويض البضائع المفقودة نتيجة غارات الطائرات المسيرة لتبقى استثمارات الدخل المحدود بلا غطاء حماية. مأزق قضائي واقتصادي من شأنه وفق خبراء أن يرغم قطاع التجزئة على تغيير سلوكه التجاري والهرب نحو التخزين الذاتي. هذا التحول فرضه شلل لوجستي أصاب الاقتصاد الرقمي الروسي إثر خسارة منصة وايلد بيريز لأكثر من 10% من طاقتها التخزينية في قطاع تعتمد فيه آلاف الشركات الصغرى على الفضاء الرقمي لتسويق 70% من مبيعاتها المحلية.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته ستبدأ فورا تحقيقا بشأن ما وصفه باستهداف الاتحاد الأوروبي للشركات الأمريكية الكبرى. وأضاف ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال أن الاتحاد الأوروبي فرض سابقا غرامة بقيمة 15 مليار دولار على شركة أبل و3 مليارات دولار على ميتا و2.5 مليارات دولار على أمازون. واعتبر ترامب أن هذه الممارسات غير قانونية، قائلا إنها بدأت بهذا المستوى خلال السنة الأولى من إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مؤكدا أنها لن تستمر في ظل إدارته. وأكد ترامب بأن الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمنا باهظا بسبب ما وصفه بالسلوك غير القانوني، وأشار إلى أن العقوبات ستلغى بالكامل.
2: حرب التعريفات الجمركية تعود مجددا. رسوم تتراوح بين 10% و12.5% تستهدف هذه المرة 60 شريكا تجاريا اتهمتهم الولايات المتحدة بالتقاعس في الحد من الواردات المصنوعة بالعمل القسري. التدابير الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ وضعت بعد تحقيق استمر لأشهر، ما يمنحها وفق الإدارة الأمريكية أساسا قانونيا أكثر متانة. تطبيقها سيتيح لترامب تجنب استخدام صلاحيات الطوارئ التي سبق وأن عطلتها المحكمة العليا. بموجب الإعلان فرضت النسبة الأقل وهي 10% على بعض الشركاء التجاريين بما فيهم الاتحاد الأوروبي وكندا والهند والمملكة المتحدة التي طبقت حظرا جزئيا على السلع المرتبطة بالعمالة القسرية. في المقابل تقرر فرض النسبة الأعلى وهي 12.5% على كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وعشرات الدول الأخرى. واشنطن تقول إن الشركاء التجاريين تقاعسوا في كبح تجارة واستيراد سلع صنعت بأيدي العمالة القسرية ووصلت لسلاسل إمدادهم، وهو اتهام تنفيه هذه الدول. الاتحاد الأوروبي أشار إلى أن الرسوم غير مبررة، مؤكدا أنه اتخذ تشريعات وإجراءات لمكافحة العمالة القسرية في سلاسل التوريد. من جانبها أعربت اليابان عن أسفها لفرض هذه الرسوم، بينما اعترضت الحكومة السويسرية على الاتهامات المتعلقة بالعمل القسري. أما الحكومة البريطانية فأكدت أن الرسوم الجديدة لن يكون لها أي أثر سلبي على الشركات البريطانية. استراتيجية ترامب التجارية دفعت العديد من القادة الغربيين في وقت سابق إلى تغيير بوصلتهم نحو الصين كرد فعل احترازي على تغير سلوك واشنطن نحو حروب تجارية طالت الحلفاء قبل الخصوم.
1: بلغت حرائق الغابات في محيط العاصمة الإسبانية مدريد ذروتها، فيما أكدت السلطات استحالة إخمادها في الوقت الراهن، معلنة حالة الطوارئ في منطقتين. وأجبرت النيران أكثر من 20,000 شخص على إخلاء منازلهم، بينهم نحو 10,000 في مدريد الكبرى. بدوره توجه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى مركز قيادة عملية الإنقاذ لمتابعة جهود مكافحة الحرائق.

وفي فرنسا دعا رئيس الوزراء إلى اجتماع طارئ لبحث أزمة حرائق الغابات، وكانت السلطات أجلت نحو 40,000 شخص بسبب حرائق الغابات جنوب غربي البلاد. قبل ذلك طلبت فرنسا من المفوضية الأوروبية تفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية للمساعدة في إخماد الحرائق، ويتيح الطلب الذي تقدمت به فرنسا في حصولها على دعم من دول الاتحاد الأوروبي بتنسيق وتمويل جزئي من التكتل. كما ذكرت مصادر مطلعة أن كرواتيا والتشيك والبرتغال ستزود فرنسا عبر آلية أوروبية بعدد من الطائرات للمساهمة في إخماد الحرائق التي اندلعت في عدة مقاطعات.

0: والأخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: أعلن نادي الهلال السعودي رسمياً تعاقده مع اللاعب الهولندي كريسينسيو سامرفيل قادماً من نادي ويست هام الإنجليزي لمدة 4 مواسم. أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين جدول مباريات الجولات 6 الأولى للمسابقة للموسم الجديد والتي تنطلق في 13 أغسطس، ويبدأ فيها النصر الدفاع عن اللقب أمام نادي الفتح. حددت المحكمة الرياضية الدولية يوم 8 أكتوبر المقبل موعداً لعقد جلسة الاستماع لتحديد هوية الفائز بلقب كأس إفريقيا لكرة قدم. أعلن الاتحاد الألماني لكرة قدم تعيين يورغن كلوب مدرباً للمنتخب الأول ل4 سنوات. قرر الاتحاد البلجيكي لكرة قدم تعيين مارك فان بوميل مدرباً للمنتخب الأول لمدة 2. ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن الإسباني غوارديولا رفض فرصة تدريب المنتخب الإيطالي لكرة قدم. رسمياً تعاقد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مع لاعب الوسط الفرنسي ألاجي بامبا قادماً من نادي موناكو. قرر لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس التوقيع مع نادي فيلادلفيا 76رز لمدة 2.
0: النشرة إلى العناوين. التحالف يعلن استهداف مواقع عسكرية حوثية في الحديدة ردا على تهديد السفن التجارية في البحر الأحمر.
2: Excellent. We're talking to them right now. I think they're getting more and more serious as the days go by.
0: ترامب يقول إن الإيرانيين يظهرون جدية كبيرة في المحادثات، ولكنه يرى أنهم غير مستعدين بعد للتوصل لاتفاق. بعد أن بحث مع مستشاريه إمكانية تكثيف الهجمات على إيران، مسؤولون أمريكيون يحذرون من أن ترامب بدأ يفقد صبره تجاه إيران. باكستان تحذر إيران من أن إغلاق باب المندب سيزيد الوضع تعقيدا، وتطالبها بضرورة الضغط على الحوثي لوقف الهجمات في البحر الأحمر. إسبانيا تقول إن حرائق الغابات في منطقة مدريد في ذروتها ويستحيل السيطرة عليها، ورئيس الوزراء في فرنسا يدعو لاجتماع طارئ لبحث أزمة حرائق الغابات. هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعي،

0: نسأل لنفهم لنعرف ما يدور من حولنا
1: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: أسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
4: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
3: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
4: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
3: هل تعتقد بأن هناك تعمد بالتعتيم على هذه المسألة؟
4: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
3: دكتور عقيل دلهوم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
4: السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد
3: بموت الدكتور سيف الإسلام القذافي. هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذافة؟
4: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
3: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
5: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
6: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
7: نأخذ دروسا من هذا التاريخ. سيف بن ذيزان شخصية كبيرة جدا في اليمن. نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي تعتبر لب الحقيقة.
8: ثمت أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة، لدرجة أنه كان فيها أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق.
7: البحث الآثاري التاريخي لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية. لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. هناك من الأحباش من يرون أنفسهم هم جزءا من التاريخ اليمني.
8: الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي.
6: تجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
9: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
10: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
11: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
12: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
13: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
14: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
15: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
16: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
17: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
18: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
17: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
19: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
20: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
17: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
20: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
17: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
6: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.
0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاما في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
12: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محليا وعالميا،
14: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
15: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
13: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
7: نأخذ دروساً من هذا التاريخ.

0: سيف بن زيزان شخصية كبيرة جدا في اليمن. نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي تعتبر لب الحقيقة.
1: ثمت أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة لدرجة أنه كان فيها أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق.
0: البحث الآثاري التاريخي لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية. لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. هناك من الأحباش من يرون أنفسهم جزءا من التاريخ اليمني.
1: الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي.
2: تجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل.
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: في تغطية أسواق المال تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

التحالف يعلن استهداف مواقع عسكرية حوثية في الحديدة ردا على تهديد السفن التجارية في البحر الأحمر. ترامب يقول إن الإيرانيين يظهرون جدية كبيرة في المحادثات، ولكنه يرى أنهم غير مستعدين بعد للتوصل لاتفاق. بعد أن بحث مع مستشاره إمكانية تكثيف الهجمات على إيران، مسؤولون أمريكيون يحذرون من أن ترامب بدأ بفقد صبره تجاه طهران. باكستان تحذر من أن إغلاق باب المندب سيزيد من الوضع تعقيدا، وتطالبها بضرورة الضغط على الحوثي لوقف الهجمات في البحر الأحمر.

حياكم مشاهدينا إلى هذه النشرة المفصلة المقدمة من العربية. نبدأ من اليمن، حيث أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة

0: الحديدة اليمنية، مؤكدا أن الضربات استهدفت مواقع مرتبطة بالتهديدات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر، وشدد التحالف على أن الضربات لم تستهدف ميناء الحديدة وأن جميع موانئ المحافظة مفتوحة أمام حركة الملاحة. وقال التحالف إن الميليشيات الحوثية قامت بعمل جبان ومتهور باستهدافها السفن التجارية في البحر الأحمر، كما أوضح أن عملية الرد العسكري انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملية المخطط لها. وأضاف التحالف أنه سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات العملية لحماية السفن، وأنه لن يتهاون في الرد إذا استمرت الميليشيات الحوثية في أعمالها العدائية. كما أكد أن السعودية ستواصل وقوفها مع الشعب اليمني لمواجهة الميليشيات الحوثية. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران غير مستعدة لتوقيع اتفاق، محذرا إياها من أن واشنطن تمتلك خيارات كثيرة كتكثيف الهجمات العسكرية وتدمير إيران بالكامل.
1: There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have. Or there's a smarter strategy that you make a deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet.
0: الرئيس الأمريكي أكد أن الإدارة الأمريكية تتحدث مع الإيرانيين الآن، وقال أن موقف إيران يزداد جدية يوما بعد يوم. ترامب توعد إيران من مغبة عدم إبرام اتفاق، مشددا على أن الجيش في حالة جهوزية قصوى.
1: I think they're getting more and more serious as the days go by, for maybe the obvious reason. But we are talking to them right now. Look, there are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that, as you know. We're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them. So I think while we're talking, we'll see what comes of it.
0: ونشير لهذا الخبر العاجل، يعني نشير إلى الموقف الحكومة اليمني الذي يدين الهجمات الإرهابية الحوثية على سفن الشحن البحري في بحر الأحمر في باب المندب. وإلى هذا الخبر، حيث كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع كبار مستشاريه وكبار أعضاء إدارته إمكانية تكثيف العمليات العسكرية ضد إيران. وبحسب الصحيفة، ناقش ترامب مع مستشاريه الخيارات المتاحة أمامه، وفي وقت تواصل واشنطن تقييم تطورات المواجهة العسكرية والردود المحتملة على التحركات الإيرانية. وقبل ذلك، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ يفقد صبره تجاه إيران. الرئيس دونالد ترامب لا يرى خيارات جدية أو جيدة لوقف التصعيد سوى مواصلة الضربات على إيران. من جهته، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين وروسيا من تزويد إيران بالأسلحة، مشددا على أن الأمر سيكون سيئا لهما. ورغم هذا التحذير، استبعد ترامب مشاركة بكين أو موسكو في تزويد إيران بالأسلحة، لافتا إلى أن الرئيس الصيني أبلغه بأنه لن يبيع إيران أي أسلحة تحت أي ظرف. من جهتها، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن الصين تدعم جهود الوساطة التي تبذلها باكستان والأطراف الأخرى لوقف الحرب، وأضاف أن الصين ستواصل لعب دور فاعل في استعادة السلام والاستقرار في منطقة الخليج العربي في أسرع وقت ممكن. أفاد مصدر رفيع للعربية بأن باكستان أبلغت إيران بضرورة استخدام نفوذها على الحوثيين لوقف اعتداءاتها في البحر الأحمر. المصدر الرفيع أوضح للعربية أن إسلامآباد حذرت طهران من أن إغلاق مضيق هرمز أو مضيق باب المندب ليس فكرة صائبة وسيزيد الوضع تعقيدا. قالت ثلاثة مصادر باكستانية أن إسلام أباد ستكشف عن مسار لاستئناف المحادثات المتعثرة بين واشنطن وطهران بشأن إنهاء الحرب. وذكرت المصادر أن محادثات استكشافية جرت خلال زيارة وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إلى إسلام أباد هذا الأسبوع، والتقى خلالها بقادة الحكومة الباكستانية وقائد الجيش عاصم

0: بالتزامن أشارت ذات المصادر إلى أن وزير الخارجية الباكستاني ناقش أيضا الجهود الجديدة في الشرق الأوسط مع مسؤولين صينيين خلال زيارته للصين الأسبوع الماضي. وفي اجتماع عقده وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار مع نظيره الإيراني عباس عرقجي على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شانغهاي في جمهورية قرغيزستان، أعرب إسحاق دار عن قلقه البالغ إزاء التوترات الإقليمية الأخيرة، مشددا على أهمية الحوار وضبط النفس وخفض التصعيد وفق ما ذكرته الخارجية الباكستانية. وزير خارجية الباكستاني حض على استمرار الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين، وأكد لعرقجي ضرورة الاستناد إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها بموجب مذكرة إسلام أباد. أعلنت الحكومة الإسرائيلية سلسلة إجراءات تصعيدية في الضفة الغربية عقب اجتماع أمني برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ شملت تنفيذ عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة وتعزيز القوات وتشديد الحواجز وتوسيع الاعتقالات. كما سرعت الحكومة إقامة وشرعنت بؤر استيطانية جديدة. قبل ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة قتلى هجوم المستوطنين على أطراف قرية تل جنوب غرب نابلس إلى 4 أشخاص بعد مقتل شخص اليوم. وبحسب الصحة الفلسطينية فإن هجوم المستوطنين أسفر أيضا عن 4 إصابات، 3 منها وصفت بالحرجة. كما أعلنت تل أبيب عن مقتل عسكريين 2.
1: اقتحام المستوطنين لقرية تيل شمال نابلس تحول في لحظات إلى مواجهات دامية، عراك تطور إلى إطلاق نار قبل أن يخطف فلسطيني بندقية مستوطن ويرد بإطلاق النار. الحصيلة 4 ضحايا في صفوف الفلسطينيين وعدد من الجرحى وقتيلان من المستوطنين والجيش. الحكومة الإسرائيلية تداعت الاجتماع لتعلن عملية عسكرية موسعة في الضفة الغربية ومعاقبة قرى فلسطينية بأكملها.
2: هذه القرى هي قرى يخرج منها منفذو العمليات مرارا وتكرارا، ويجب أن تعامل تماما كما عملت مخيمات اللاجئين في طول كرم ونابلس. يجب تطهير هذه القرى من البنية التحتية للإرهاب ومن المسلحين.
1: وفيما اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس واعتقل عددا من جرح الحادثة في تل من داخل المستشفى، كان المستوطنون يشنون هجمات عنيفة شملت إحراق منازل ومركبات وإطلاق نار على عدد من القرى الفلسطينية، أدت إلى سقوط عدد كبير من الجرحى.
3: ما جرى في قرية تل يجسد تصعيدا منسقا بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ضمن سياسة رسمية تخدم التوسع الاستيطاني. ونحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الجرائم وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هجمات المستوطنين وفرض عقوبات على منظومة الاستيطان.
4: خلال الأسبوع الحالي قتل 8 فلسطينيين في هجمات مشابهة، ظاهرها اعتداءات مستوطنين وباطنها يقول الفلسطينيون إنها برامج انتخابية إسرائيلية يمينية ستدفع من رصيد حياة الناس وأمنهم في الضفة الغربية. إسراء الزير، الأراضي الفلسطينية العربية.
0: ونشير مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة. الحكومة اليمنية تدين الهجمات الإرهابية الحوثية على سفن الشحن البحري. الحكومة اليمنية تؤكد أنها ستواصل التنسيق مع التحالف لحماية المدنيين وصون السيادة اليمنية. الحكومة اليمنية تؤكد أيضا أنها ستواصل التنسيق مع التحالف لتأمين الملاحة واستمرار عمل موانئ اليمن، وأيضا لن تسمح بتحويل اليمن لمنصة لتهديد الجيران وأمن الملاحة. نهاية النشرة، إلى اللقاء. وقبل ذلك نشير هذا الخبر. وعد رئيس الحكومة البريطانية الجديد أندي بيرنم بافتتاح مقر حكومي في شمال البلاد يحاكي 10 داونينج ستريت في لندن، يتحول إلى واقع في الأسبوع الأول من توليه رئاسة الوزراء. الهدف كما يقول بيرنم نقل

0: جزء من صناعة القرار إلى خارج لندن، لكن المنتقدين لديهم رأي آخر. التفاصيل في هذا التقرير لمراسلة العربية في لندن عروب عبد الحق متابع.
1: لماذا تحتاج بريطانيا إلى مقر حكومي شمالي يحاكي 10 داونينج ستريت في لندن؟ أندي بيرنم ابن مانشستر، والذي لقبه كثيرون بملك الشمال، يبدأ عمله من مدينته اليوم، حيث يفتتح مقرا سماه رقم 10 الشمال، بهدف نقل جزء من صناعة القرار إلى خارج لندن.
2: المقر الجديد ليس بديلاً عن داونينج ستريت، بل نسخة شمالية منه. سيعمل منه بيرنم مرة أسبوعياً، إلى جانب وزراء وموظفين حكوميين عينهم هناك بشكل منتظم. الفكرة بحسب أندي بيرنم هي أن تناقش بعض الملفات الاقتصادية من مانشستر، لا من وستمينستر فقط، وذلك ضمن رؤيته لإعطاء الأقاليم دوراً أكبر في إدارة البلاد. لكن الفكرة لم تمر من دون انتقادات، فمعارضون تساءلوا عن تكلفة إنشاء مقر حكومي جديد، وما إذا كان سيضيف أعباء لوجستية وإدارية. لكن بيرنم يؤكد أن المشروع لن يكلف أموالاً إضافية، وأن الهدف ليس افتتاح مبنى جديد، بل خلق قطب شمالي يوازن الثقل السياسي والاقتصادي مع لندن.
1: من الواضح أن بيرنم يركز على أسلوب وشكل الحكم، ويحرص على أن يظهر بصورة مختلفة. اختياره أن يبدأ من مانشستر لا لندن هو محاولة لترجمة هذه الفكرة عملياً، وإثبات أن تغيير مكان اتخاذ القرار قد يكون بداية لتغيير طريقة الحكم نفسها. فهل يقتنع البريطانيون؟ من لندن، عروب عبد الحق، العربية.
0: بلغت حرائق الغابات في محيط العاصمة الإسبانية مدريد ذروتها، فيما أكدت السلطات استحالة إخمادها في الوقت الراهن، معلنة حالة الطوارئ في المنطقتين. وأجبرت النيران أكثر من 20,000 شخص على إخلاء منازلهم، بينهم نحو 10,000 في مدريد الكبرى. بدوره توجه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى مركز قيادة عمليات الإنقاذ لمتابعة جهود مكافحة الحرائق. اتسع نطاق حرائق الغابات في فرنسا، حيث أعلن وزير الداخلية أن هناك 32 حريقا كبيرا عبر البلاد تعمل فرق الإطفاء والإنقاذ على معالجتها، مشيرا إلى أن عشرات الآلاف تم إجلاؤهم من منازلهم، خصوصا في جنوبي غربي فرنسا. كما أعلن عن إصابة العشرات من عناصر فرق الإطفاء أثناء محاولتهم إخماد الحرائق.
3: نحن هنا نتواجد على بعد أمتار من إحدى أكبر بؤر حرائق الغابات في فرنسا، عند آخر نقطة يمكن الوصول إليها قرب بلدة سوموس البعيدة 50 كيلومترا عن مدينة بوردو. العشرات من عناصر الأمن أصيبوا بجروح خلال عمليات الإنقاذ والإطفاء، فيما عمل المئات من عناصر الدرك الوطني والآلاف من عناصر فرق الإطفاء على إنقاذ عشرات الآلاف من الذين تم إجلاؤهم على عجل عن بؤر اشتعال النيران التي توزعت على جنوبي فرنسا وجنوبها الغربي. بعض الناجين تحدث عن مشاهد تشبه نهاية العالم، فيما قال آخرون إن نهاية عالم ما قد تبدأ إذا تلاحقت موجات الحر الشديد التي تعقبها موجات جفاف تقف وراء هذه الحرائق التي اشتعل بعضها طبيعيا، لكن البعض الآخر أشعل بفعل فاعل، تقول السلطات الفرنسية. حسين قنايبر من مشارف بلدة سوموس في إقليم لاجيروند جنوبي غربي فرنسا.
0: دعونا نذكر بهذه الأخبار العاجلة. الحكومة اليمنية تؤكد إدانتها للهجمات الإرهابية الحوثية على سفن الشحن البحري، وستواصل التنسيق مع التحالف لحماية المدنيين وصون السيادة اليمنية. كما تؤكد الحكومة اليمنية أنها ستواصل التنسيق مع التحالف لتأمين الملاحة واستمرار عمل الموانئ في اليمن. وأيضا الحكومة اليمنية تؤكد أن الموانئ في اليمن بما في ذلك الحديدة تواصل استقبال السفن والإمدادات. وأيضا تؤكد أن تصعيد الحوثي هو خدمة لأجندة إيران وتحسين شروطها التفاوضية. وأيضا الحكومة اليمنية تقول أن الرد العسكري للتحالف يأتي في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الملاحة، وأن الحوثيين يتحملون مسؤولية نهجهم التخريبي. وأيضا الحكومة اليمنية تطالب بتجفيف مصادر تمويل وتسليح ميليشيا الحوثي ومحاسبتهم، وتشيد بجهود السعودية ودول التحالف في دعم أمن واستقرار اليمن والنقل اليمني.

0: الإمارات تؤكد أيضا أنها تواصل العمل على استمرارية عمل الموانئ وتسهيل النقل البحري. والأخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: أعلن نادي الهلال السعودي رسميا تعاقده مع اللاعب الهولندي كريسينسيو سامرفيل قادما من نادي ويست هام الإنجليزي لمدة 4 مواسم. أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين جدول مباريات الجولات 6 الأولى للمسابقة للموسم الجديد والتي تنطلق في 13 أغسطس، ويبدأ فيها النصر الدفاع عن اللقب أمام نادي الفتح. حددت المحكمة الرياضية الدولية يوم 8 أكتوبر المقبل موعدا لعقد جلسة الاستماع لتحديد هوية الفائز بلقب كأس إفريقيا لكرة القدم. أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم تعيين يورغن كلوب مدربا للمنتخب الأول ل4 سنوات. قرر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم تعيين مارك فان بوميل مدربا للمنتخب الأول لمدة 2. ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن الإسباني غوارديولا رفض فرصة تدريب المنتخب الإيطالي لكرة القدم. رسميا تعاقد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مع لاعب الوسط الفرنسي ألاجي بامبا قادما من نادي موناكو. قرر لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس التوقيع مع نادي فيلادلفيا 76رز لمدة 2.
0: هذه النشرة إلى العناوين. التحالف يعلن استهداف مواقع عسكرية حوثية في الحديدة ردا على تهديد السفن التجارية في البحر الأحمر. ترامب يقول إن الإيرانيين يظهرون جدية كبيرة في المحادثات ولكنه يرى أنهم غير مستعدين بعد للتوصل إلى اتفاق. بعد أن بحث مع مستشاره إمكانية تكثيف الهجمات على إيران، مسؤولون أمريكيون يحذرون من أن ترامب بدأ بفقد صبره تجاه طهران. باكستان تحذر إيران من أن إغلاق باب المندب سيزيد الوضع تعقيدا وتطالبها بضرورة الضغط على الحوثي لوقف الهجمات في البحر الأحمر. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: النظام الإيراني يدعي أنه يسعى إلى وحدة إسلامية عربية، لكن على أرض الواقع نرى تفرق في كل دولة يتدخل فيها.
1: أنت تريد أن تتزعم العالم الإسلامي وعلاقتك شديدة السوء مع كل الدول الإسلامية. اليوم كم ميليشيا وكم منظومة داخل العراق خلقتها إيران؟
0: ما تعتقد أن النظام الإيراني ساهم في الانقسامات السياسية بين الدول العربية؟
1: كل مكان فيه إيران أولاً تجد الفرقة، تجد عدم محاولة الإصلاح، تجد الانسداد السياسي. محمد مرسي وهو رئيس الجمهورية في مصر يذهب للمرشد ليتلقى الإرشادات منه.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الآن على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.
4: كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
5: كرست جهدك في التحقيق في القضايا الإرهابية الكبرى التي عصفت بفرنسا، لماذا اخترت هذا الطريق؟
6: menace avec des tirs réels la Kalachnikov au moins heureusement j'ai pas été atteint.
5: تفجير طائرة اليو تي اي عام 89، لماذا طال التحقيق في هذه القضية؟
6: يا un autre attentat à peu près similaire que l'affaire du Panama 103. Voilà, pendant mon suivi, là qui est au-dessus de l'Occarbie, les deux sont liés maintenant, on le sait.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال. نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصف. مرحبا بك.
1: يا هلا وسهلا. يا هلا.
0: النظام الإيراني يدعي أنه يسعى إلى وحدة إسلامية عربية، لكن على أرض الواقع نرى يعني تفرق في كل دولة يتدخل فيها. شنو ردنا على هالنقطة والرد على النظام الإيراني؟
1: يعني الفارق الحقيقي بين الشعار وبين ما هو قائم على الأرض، علينا أن نصدق ما نرى وما هو قائم على الأرض بأكثر من أن نصدق الشعارات. ولربما في عجز لبيت لأحمد شوقي اللي هو يا له من ببقاء أقله في أذنيه، يعني يتهم أحد الجموع أنه يصدق ما يسمعه. بالتالي إيران إن أرادت أن تظهر هذه أو تطبق هذه الشعارات يجب أن نرى منها تماما عكس ما نراه. يعني اليوم كل الضرر وكل التدخل هو تماما بالدول أو بالقضايا اللي يعني ترفع شعار وحدتها، الحرص عليها. يعني إن جيت على الوحدة الإسلامية كل هذا الضرر اللي أصاب 5 دول عربية، هذه 5 دول كلها دول إسلامية ما في شك فيها. اليوم التعدي على دول الخليج، هذه 6 دول خليجية إسلامية، بل هي اللي رافع راية الإسلام، هي من يمول قضايا الدعوة للإسلام. فدائما نرى هذه الازدواجية بين الشعار، الحال كذلك مع شعارات أخرى، والله القضية الفلسطينية والحرص عليها لننتهي بسفك الدماء الفلسطينية. حتى لما تقرأ الكتب اللي خطت بيد مسؤولينهم، يعني أعتقد محمد جواد ظريف هم كمان اللي كتب أنه كثر حرصنا على الجيران كثر ما سنحصد الدعم منهم. يعني هذا كلام بالتنظير صح كلامه. إذا أنت أردت دعم الدول الخليجية عليك أن تحرص على يعني الود معها، إنما نجي على أرض الواقع نجد العكس تماما. فعلينا أن نكون حذرين مع إيران، أن نفرق دائما بين قضية الشعار وقضية الواقع.
0: تتوقع النظام الإيراني يسعى إلى الزعامة الإسلامية ويصبح الزعيم كما حلم بعض مثلا جمال عبد الناصر في أن يكون زعيم العرب مثلا؟
1: هي تماما هي نفس الوصفة المتناقضة. جمال عبد الناصر نعم رفع شعار أن يكون هو زعيم العرب ورئيس الوحدة العربية، واقع الأرض العكس، كيف تصبح رئيس أو زعيم العرب وأنت في عداء؟ لا، لأن جمال عبد الناصر حتى توفى يعني كان في حالة عداء شديدة مع الثوريين العرب والإسلاميين العرب والمحافظين العرب واليساريين العرب. يعني ما أبقى أحد إلا وعلاقته مقطوعة معه، وهذه قضية معروفة. أي واحد الإيران كذلك، أنت تريد أن تتزعم العالم الإسلامي وعلاقتك شديدة السوء مع كل الدول الإسلامية، يعني ابحث لي عن دولة لها علاقة يعني قريبة أو جيدة مع إيران. فيعني هذا تناقض بين الرغبة بالقيادة والزعامة وما تقوم به.

0: على الأرض من يعني عداء شديد للدول اللي تريد أن تتزعمها.
1: ما رأيك في تدخل النظام الإيراني في العراق؟ الكثير من العراقيين يشتكون ما وصل إليه العراق.
0: يعني هذه التدخل الإيراني به من المتناقضات بالعراق، به من المتناقضات ما به. أولا، من سمح لإيران بالتدخل بالعراق؟ البوابة هي بوابة أمريكية. أمريكا هي اللي أسقطت صدام، وهي كان لها القول الأعلى فيما يعني يقوم بالعراق، وبالتالي هي من سلمت العراق بشكل واضح لأمريكا، وهذا أمر ما يختلف عليه، يعني ليست تنظير. فهذا من جانب. الجانب الآخر المهم جدا، طيب ما العراق بالأغلب بلد مسلم، وبالأغلب حتى من الإخوة الشيعة الكرام، وبالتالي أتتكم الفرصة كإيران لإظهار الود والحب للمسلمين بشكل عام، وحتى للإخوة الشيعة بشكل خاص. طيب ماذا عملتم في العراق؟ بدلا من أن تصبح جنة من الجنات، شفنا من اليوم الأول لتدخلكم بالشأن العراقي ما تماما ما قمتم به في كل مكان آخر من دولنا العربية. وجدنا الخلاف يعني يقوم على أشده بين المكونات، بين الطوائف، بين العناصر، وحتى يومنا هذا يعني هناك خلاف شديد بين المكونات. كذلك زرعتم ضمن الداخل العراقي المنظومات. اليوم كم ميليشيا وكم منظومة داخل العراق خلقتها إيران؟ طيب هل يعتقد أحد أن هناك من سيستثمر بالعراق بوجود منظمات أنت لا تعلم من يخطفك؟ الآن قبل مدة خطفت مثلا صحفية أمريكية، هناك عمليات خطف، هناك شكوى من أربيل والحكومة في أربيل من صواريخ تطلق عليها بالمئات من الداخل العراقي، لأن هذه كلها أذرع ومنظومات. ومن الأمور يعني حتى المستغربة، حتى بعض الفضائيات يعني يستضيف أحد ما دكتور ينتمي مثلا لمنظومة الحشد، يشتكي أحد من كردستان ومن حكومة أربيل وغيرها أنكم تضربوننا بالصواريخ، ينكر أن هم كحشد يضرب، بس يقول والله هذه عصائب الحق أو هذه أهل الكهف أو، وبالتالي هذه كلها زرعته إيران. القرس مدمر، القرس هو ما نراه من دمار بالعراق، من عدم طمأنة المستثمرين للدخول للسوق العراقي، من تفشي البطالة، من ذهاب الموارد المالية لغير مقاصدها. تعرف كم الفساد وكم الثراء الفاحش لكل القيادات المنتمية لإيران. هل هذه مفاهيم إسلامية؟ من يدفع الثمن الآن بالعراق كل العراقيين شيعة وسنة، ولهذا السبب قامت ثورة تشرين بالجنوب العراقي. الجنوب العراقي هي لولا العنف من الميليشيات التابعة لإيران بإطلاق النار بالرصاص الحي وكورونا، إنما أظهر العراقيون جميعا أن لا إشكال بينهم كأعراق وطوائف وأديان، وأن كل القضية هي قضية يعني دست لهم من الخارج. ولا كيف نبرر ونفسر أنه لما القاعدة، تنظيم القاعدة برئاسة بن لادن اللي هو ذراعه الزرقاوي اللي كان يقتل على الهوية ويفجر بأسواق الشيعة ويقوم بما يقوم به لإثارة الفتنة، نكتشف لاحقا أنه عائلته يعني صار لها سنوات تقيم في إيران.
1: النظام الإيراني تدخل في العراق لحل المشاكل بين السياسيين العراقيين قطعاً، بين المتناحرين
0: قطعاً،
1: لأنها عمل ديمقراطي فيتم حل هذه المشاكل
0: جداً.
1: فالإيراني يقول إحنا نحل المشاكل العراقية
0: قطعاً لا، قطعاً
1: وندعمهم
0: قطعاً
1: مادياً
0: بدلالة، قطعاً لا. يعني حتى التدخل بقضية رئاسة المجلس وصدر حكم من المحكمة الاتحادية اللي سبق لها كذلك أن أصدرت حكم بتأثير إيراني ضد الكويت وضد الاتفاقية، بعزل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي. خلقوا انسدادات في قضية انتخاب رئاسة الجمهورية، وإن كانت هي من حصة الأكراد، بس الأكراد كذلك يعني يتأثروا بالأذرع الفاعلة اللي تلعب على الساحة العراقية والتي تتبع إيران. كذلك رئاسة الوزراء، رئاسة

0: الوزراء اللي هي من حصة الأذرع التابعة لإيران إلى الآن. انظر كم انقضى على الانتخابات ولم تحل مشكلة رئاسة الوزراء، مين رئيس الوزراء العراقي؟ وبالتالي هذا نمط متكرر بخلق الإشكالات، بخلق الانسدادات،
1: حملة نظام الإيران.
0: نعم، كل الأذرع هذه تابعة لإيران. حزب الله هو اللي عمل انسدادات في وقاطع مجلس النواب بقضية انتخابات الرئاسة.
1: وسوريا أيام بشار الأسد
0: نفس الشيء، كانت قضية سوريا كان بإمكانها أن تحل بعد أسابيع كما ذكرنا، حل الإشكال في المغرب بسبب حسن النوايا. إنما لما أنت تبدأ يعني تحرض الرئيس وتدعمه بميليشيات تستحضرها من العراق ومن أفغانستان، وتبدأ باستخدام السلاح ضد الشعب الأعزل حتى ينتهي الأمر بهجرة 8 مليون وقتل 600 ألف، وأنت لك اليد الطولة ولك الصوت المسموع في سوريا، هل تريدنا بعد ذلك أن نصدق أنك تبحث عن حل الإشكالات، أنك ترفع راية الإسلام؟ من قتل الشعب السوري؟ من أي دينهم اللي هجروا هذولا؟ كذلك من أي دينهم؟ يعني القضية أنه مو قضية،
1: وكان يدعمون النظام، قال لكم نحافظ على ثروات الشعب، على النظام.
0: لماذا لم تضبط؟ لماذا بالنهاية بالنهاية وين بشار بقى؟ بالنهاية بشار لجأ إلى روسيا، كان بإمكان سوريا أن تصل إلى حلول يبقى حتى بها بشار عن طريق قضية
1: تداهم، يعني استدعاهم نظام بشار الأسد، هو طلب الدعم من إيران مثل ما كان أبوه يعني حافظ الأسد.
0: يعني أجراء، يعني تحاول تقول إن إيران أجراء اللي يستدعيهم يدزهم.
1: هذه دولة طلبت الدعم من
0: يعني
1: دولة.
0: الحين أي دولة،
1: يعني أي دولة تطلب الدعم من دولة أخرى.
0: 100%. يعني الآن لو أفغانستان طلبت إيران، هم جنود مسخرين.
1: إذا طلبت
0: لو
1: أفغانستان،
0: لا ما في شيء كذي أخي.
1: حقهم يعني أطلب لا قوات لحفاظ على النظام.
0: الإطلاق أخي أبو أحمد ما في شيء كذي. هذه الأمور لو حتى تمت تتم عبر المؤسسات الرسمية، والله أمم متحدة، جامعة الدول العربية. أما إنه والله كل إيران تصبح مرتزقة، وهذه هم كمان يعني نقيصة لإيران. إذا ومع ذلك ماذا قامت تلك الميليشيات؟ قامت بإصلاح ذات البين أم تسببت بمقتل 600 ألف سوري؟ تسببت بهجرة 8 مليون سوري. يعني هذا الدور الإيراني المسالم المحب للمسلمين كان بإمكانها أن تضغط على بشار لإعطاء بعض التنازلات بالدستور، بمحاربة الفساد، بتغيير. وهذا اللي سواه الملك محمد السادس بالمغرب. بنفس الوقت اللي بدأ الحراك في سوريا بدأ حراك بالمغرب، والحاكمين شابين، الحراكين مو حراك تغيير، ما في الشعب يريد تغيير النظام مثل ما صار ضد حسني مبارك. وبأربع خمس شهور بالمغرب عمل الإصلاحات المطلوبة من الناس، حارب الفساد، غير بالدستور، ما أتى شهر 8 إلا الانتخابات قائمة والحكومة آنذاك بالمغرب تعمل. بشهر 8 كانت الدبابات تطحن الشعب السوري، تقتل بالآلاف وعشرات ومئات الآلاف. كان يمكن لإيران لو كان هذا الوضع لا يسرها، لديها هي الليفرج، لديها القدرة على الضغط على الرئيس بشار ليقدم تنازلات، وعلى المعارضة اللي تقودها جماعة الإخوان المسلمين لديها الدلالة والميانة، وكانت راح تجمعهم شوية تنازلات من هنا وشوية تنازلات من هنا. كان شهر 8 2011 كما شكلت حكومة وذهب الشعب المغربي إلى بيته مطمئنا، كان بإمكان إيران أن تضغط وتخلق حالة تناقم بين المكونات السورية، وما يأتي شهر 8 إلا الحكومة السورية جديدة قائمة، يبعد رئيس الوزراء كحال بالمغرب، إصلاحات هنا. الحالتين ما كان فيها رغبة بتغيير تغيير النظام، إنما اللي صار بدفع ودعم من سوريا. أقول لك شيء ثاني، إنه حتى لما توفى الرئيس حافظ الأسد، وكان الرئيس حافظ الأسد ويده الثقيلة في لبنان، يعني نتج عنها اغتيال رئاسة جمهورية ورئاسة وزراء، بشير جميل، صحفيين سليم اللوزي، رشيد كرامي، وقائمة طويل، قائمة تطول. لما جاء بشار الأسد ولإيران دلالة عليه، الشعب السوري أولا استبشر، قال هذا شاب جديد طبيب عيون جاي من

0: بريطانيا، إذن سنرى انفراجه وسنرى نفس. وهذا التفاؤل حتى الإخوة في لبنان اعتقدوا أن اليد الثقيلة واقتيالات كلها ستتوقف، لأن أتانا الآن رئيس جديد بالألفين. اللي صار أنه الرئيس بشار الأسد قام تماما بما قام به والده، تقصد رئيس جمهورية، استقصد رئيس وزراء، إعلاميين، حزبيين، هذه كلها لا تقول لي أن هذه خارج طوع إيران، لأنه اللي قام بها حزب الله، وحزب الله يقاد من إيران، ما يبي لها يعني شطارة.
1: بطلع فاصل وبستكمل وياك عن العمل الطائفي اللي تقوم فيه، يقوم فيه النظام الإيراني وأيضا قاسم سليماني. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل بعد هذه الحلقة من فصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي البسيط.

منذ الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

0: أهلا بكم من جديد. نواصل حوارنا في فصل المقال مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصف. هل النظام الإيراني حاول داخل سوريا استغلال المذهب؟
1: جدا، يعني للأسف أنه هذه أحد المعضلات الكبرى مع إيران والنهج والمسار الإيراني. قبل التدخل الإيراني، قبل بدء حتى يعني تدخل الثورة الإيرانية في الدول العربية المعنية، كان دائما هناك خلافات سياسية، ما في خلافات طائفية. يعني تجي حق العراق كان الخلاف بين البعث القوميين وبين الحزب الشيوعي، هذا الخلاف الأكبر، وحتى بين مثلا النظام في بغداد والأكراد بالشمال، هذه خلافات سياسية يمكن وبسهولة حلها. تجي حق سوريا نفس الشيء، ترى الشعب السوري شعب مسيس، تجد بالعائلة واحد يتبع القوم السوري، الحزب القومي السوري، والبعض القومي العرب أو الناصريين، حتى كان في خلاف بين الناصريين والبعثيين. ولا تقوم الخلافات على معطى لا ديني ولا طائفي ولا غير ذلك، وبالتالي يسهل التعامل معها. حقيقة لما دخلت إيران بهذه الصراعات حولتها إلى صراعات عدمية، إلى صراعات بين المكونات عمرها ما كانت يعني تستشعر هذا العداء بينها بعضها البعض. يعني بالعراق القبيلة الوحدة فيها سنة وفيها شيعة، وفي سوريا الحال كذلك، وحتى هذا النوع من التوجه ما كان موجود على الإطلاق ما عمره. يعني لما تجي تشوف صراعات القوميين مع الشيوعيين، راح تجد بالقوميين شيعة وسنة ومسيحيين وكل دانيين، وتجي حق الشيوعيين تجد الحال كذلك. لما أتت إيران أحالت هذا الصراع اللي يسهل حله إلى صراع عدمي، إما يقوم على دين أو على مكون طائفي، علما بأنه حتى هي لم تظهر أي دلالة على حرصها لا على مثل ما ذكرنا الإسلام ولا حتى على الطائفة، بدلالات عدة. أولا الدول اللي تدخلت بها، البعض منها في أغلبية شيعية وحقها أن تحكم بحكم الأغلبية، وبالتالي المفروض بإيران أن تحيل هذا البلد اللي أغلبيته شيعة إذا كانت لديها دلالة على الطائفة ومحبة للطائفة.

0: أن تكون هذه البلد اللي تدخلت فيها جنة في أرضها. إنما الحال اللي عكسته الحالة الإيرانية تدخلت في لبنان. لبنان على فكرة المفروض يكون أقنى بلد في منطقة الشرق الأوسط، لأنه هو كحال سويسرا، سنغافورة، هونغ كونغ، كايمن، البهامس، هذه دول الخدمات ودول البنوك وغيرها، هي دائما بالعالم. لوكسمبورغ هي أغنى دول العالم. فالمفروض مدام هذه دولة، ونقول خلينا نفترض أن إيران منطلقها طائفي حتى نكذب هذا الأمر، ناهيك أنه قرب إيران،
1: هي تنفي طبعا، هي
0: لا لا
1: تنفي.
0: بس هي أسوأ من ذلك، هي مسيئة للإسلام، مسيئة حتى للطائفة. يعني قرب إيران كلها عرب شيعة، مع ذلك انظر إلى حالهم، حالة سيئة جدا. الأمر كذلك كما ذكرنا من 82 إلى 88 كانت هي من لديها البادرة بالهجوم، كانت تهاجم على القطاع الجنوبي اللي أغلبه عرب شيعة. وبالتالي لما دخلت إلى لبنان كذلك خلقت أزمات تلد أزمات، حتى أصبح الحال في لبنان يعني لا توجد كهرباء، معدل الدخل متدني جدا، بلد فاشلة، بلد هشة. الأمر كذلك العراق أغلبية شيعية، ولا عمرنا شعرنا، وهذا الحق على فكرة للمكون الشيعي في أي بلد، إذا كان أغلبية فمنطلق الأمور أنه يحكم، ولا عمرنا شعرنا بالفارق بين أن يحكم شيعي ولا سني. أو حتى في مثلا في سوريا فليكن أقلية علوية تحكم، هذا مو عيب، الأقليات لها الحق أن يعني يعطى لها الحق بالحكم. فهذه القضية ما هي قضية حتى دخلت بها إيران وبدأ العداء المستفحل القائم على الطوائف.
1: ما تعتقد أن النظام الإيراني ساهم في الانقسامات السياسية بين الدول العربية، خلق أزمات؟
0: هي دائما لا تصلح ذات البين، هذه أحد الإشكالات الواضحة، يعني وضوح العين. يعني هي دائما تدخل في بلد تخلق بها أزمات، ولا عمرها حتى تحاول ذر الرماد بالعيون عبر دعوة يعني المختلفين إلى طهران. لن يكلف شيء، أنت أقول لك شيء، الأذرع الإيرانية كلفتها بالمليارات، لأن عليها أن تدعمهم بالسلاح والأموال، هي جزء. وقالها السيد حسن نصر الله، قال أموالنا وسلاحنا. طيب كم يكلف مثلا استدعاء قيادة حزب الله وقيادة 14 آذار مثلا إلى طهران لمحاولة خلق حالة صلح بينهم؟ تذكر الطائرة، فندق، أكل وشرب، صح ولا لا؟ هذول كم يكلفون؟ 200,000 دولار، 100,000. طيب لماذا تعمد إلى دفع الملايين ومئات الملايين لما يخلق الإشكالات ويسفك الدماء، ولا تدفع لها 200,000 دولار كم تذكر الطيارة، مثل ما قامت السعودية بمؤتمر الطائف، ما أطفأ الحرب الأهلية اللبنانية، وكانت إيران متداخلة بها بشكلين، مباشر أو غير مباشر، مباشر بحزب الله وغير مباشر عن طريق الذراع السوري. كانت سوريا كذلك لها دلالات ولها قوى على الساحة اللبنانية، اللي كلما أطفئت الحرب أشعلت، إلى أن قامت المملكة باستضافة الفرقاء بالطائف، وبعد ذلك انقلبت حتى إيران على مؤتمر الطائف، لأن مؤتمر الطائف ينص في أحد بنوده على تسليم السلاح بأكمله للدولة، فسلمت القوى الوطنية كلها والقوى المسيحية السلاح للدولة، بقى حزب الله، وهذا السلاح يستخدم بين عام وآخر إما بالخارج ومرات بالداخل. حتى عذرهم بعدم تسليم السلاح أنه هذا للمقاومة. طيب اللي حدث بمايو 2008 من اجتياح بيروت الغربية وقناة المستقبل وجريدة المستقبل ومحاولة اجتياح الجبل في عاليه، هذا كان ضد التدخل الإسرائيلي؟
1: هل انتهت القاعدة الصلبة للنظام الإيراني؟ ما صار له شعبية داخل إيران بعد الأزمات الأخيرة اللي مر فيها، ونسبة الفقر زادت وقتل معظم قاداته؟ هل تعتقد أن القاعدة الصلبة انتهت في إيران؟
0: من زمان بعيد، يعني لو تشوف نتائج الانتخابات اللي أوصلت إصلاحيين مثل الرئيس خاتمي وغيره، هذا انتخب لانتخب بنسب ضخمة مكتسحة، لأنه هو من الجماعة اللي اعتقد الناخبين أنه سيقوم بتغيير جذري بوجه إيران والممارسات الإيرانية. إنما اللي حصل، تكشفت الحقائق أنه الرئيس مهما حصد من دعم من الشعب الإيراني، بالنهاية المرشد هو من يقرر. الرئيس لا يملك الصلاة.

0: صلاحية على الإطلاق، بل المرشد يستطيع أن يعزله. المرشد هو من يعين الحكومة ورئيس الجيش ورئيس القضاء وحتى مجلس الحفاظ على النظام. صلاحيات، وليش أقول لك أنه هذه التجربة تجربة غير مسبوقة بتاريخ الأمم، ولم يحصل أن جربت قضية ولاية الفقيه ب 1400 سنة من الإسلام، وحتى كان في دولة صفوية ودولة بني حمدان سيف الدولة الحمداني وغيره، يعني كانت تتبع المذهب الاثنى عشري، بس ما جرب بها شيء اسمه ولاية الفقيه أن تسلم الدولة بأكملها للولي الفقيه. وعلى الجانب السني ما كان يحاول الإخوان العمل به أن الإسلام دين ودولة، وأن الإسلام هو الحل، وبالتالي سلمونا رقابكم وسلمونا كل مكونات الدولة لنا كإخوان حتى يعني نحل لكم كل مشاكلكم. هذه الخطاب ترى متشابه جدا، حتى الإخوان لم يكن الحال بعيدا عن الحال في إيران عندما وصلوا للحكم، مثلا بالسنة اللي حكم بها مرسي، سنة تحت التجربة. أنا كنت عشتها التجربة، كنت أزور مصر كثيرا، أقول لك أن مصر دخلت في نفق، يعني ضاعت البلد. بدأ يخلقوا ميليشيات حازم أبو إسماعيل، بدأوا يهاجموا على وزارة الدفاع بالعباسية، على مراكز الحرس الجمهوري بصلاح سالم، الفوضى عمت في مصر.
1: وكان يعني بيت المقدس تمويل
0: جدا، حتى في سيناء حركات اللي ذكرتها، هذه حركات الإرهابية، يعني لولا التغيير اللي حدث وإلا كانت مصر قد تحولت إلى دولة فاشلة أخرى، يعني اشتدت الحروب الأهلية فيها، لأنه مو الجميع قابلين بهذا النوع من الحكم اللي يمثله محمد مرسي. وبدأ حتى أن محمد مرسي ظهر بشريط مسجل، أن محمد مرسي وهو رئيس للجمهورية في مصر، هذه البلد بلد الحضارة الآلاف سنين، كان يتبع المرشد في صورة تصوير حي. محمد مرسي وهو رئيس الجمهورية في مصر يذهب للمرشد ليتلقى الإرشادات منه.
1: أستاذ سامي، أيضا كان دور لدول الخليج وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية للتقارب مع النظام الإيراني، محاولة فتح قنوات دبلوماسية جديدة، تصالحات، تفاهمات على كثير من المواضيع، إلا أن تفاجأنا في الصراع ما بينهم وبين أمريكا وإسرائيل في ضرب المشاة المدنية الخليجية. ما الذي تغير؟
0: يعني هي لربما زادت الروح العدوانية، ولربما أخرج ما كان يعني يعتزم القيام به منذ البدء. يعني كما ذكرت، السعودية لم تتوقف من محاولة إصلاح ذات البين،
1: نعم،
0: في يعني نظام بعد نظام، يعني في كل الحقب وكل الملوك كان دائما هناك بادرات سعودية لمحاولة الوصول لحلول في العلاقة السعودية الإيرانية، وحتى في مواطن الاختلاف سواء كان في لبنان أو غيره، دائما هناك البادرة السعودية. وحتى قضية الصين وتدخل الصين كان كمان ببادرة سعودية، وبالتالي أمر مستغرب. طيب ماذا عن إيران؟ يعني هي يعني عاشقة أن يكون علاقتها مع الآخرين متوترة، يعني ما لماذا لا تكون هناك حتى بادرات اتجاه السعودية، اتجاه دول الخليج وغيرها، بادرات إيجابية؟ ولا أقصد أن يعملوا ما عملوه من يعني إلقاء الصواريخ والمسيرات على الخليج.
1: يعني الولايات المتحدة ترى في النظام الإيراني راعي للإرهاب، لا يسعى للاستقرار، والأزمة الأخيرة يعني قد تسعد، يعني قد يصبح هناك تصعيد كبير في هذا الموضوع. هل تعتقد الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران لن يتوقف وسندفع ثمنه؟
0: نعم، كل ما سبق، يعني أولا لن يتوقف قطعا طالما هذا النظام المتأزم قائم، لأن حتى إسرائيل وأمريكا، تذكر أخي أبو أحمد، هم دول ديمقراطية محاسبة القيادات عندهم، فما يقدر من بدون سبب يقول والله سأأخذ الجيش الأمريكي ولا الجيش الإسرائيلي لضرب إيران، لأن في محاسبة راح يقولوا له شنو. دائما إيران هي من يعطي المبررات والأسباب عبر الأمور التعزيمية لما يبرر لدى هذه القيادات.

0: ضرب إيران. وبالتالي هذه الأمور ستوقف أولا عندما تتوقف إيران عن مشروعها التأزيمي، عن مشروع تصدير الثورة، عن التدخل، عن قضية العداء، قضية الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر. 47 سنة يعني ما شفنا لا قضي على الشيطان الأكبر ولا قضي على الشيطان الأصغر، بالعكس شاهدنا كثير من الشياطين اللي فجرت أوطاننا، شياطين صغيرة، وفي لربما شيطان أوسط كمان مع
1: ونتوقع أزمات كثيرة ما لم يتغير
0: جداً
1: سلوك النظام.
0: نعم هذه حقيقة.
1: لدول الخليج والدول العربية السلام
0: والعالم أجمع
1: لن يتحقق ولن يتحقق السلام في المنطقة،
0: وأول انفراج مع الشعب الإيراني. نحن لا يسعدنا ما نراه من قمع وقتل بالشعب الإيراني،
1: والقرار عند النظام الإيراني. شكرا لك أستاذ سامي وزير الإعلام الكويتي الأسبق على هذا اللقاء. أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصب. ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
0: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
2: نأخذ دروسا من هذا التاريخ. سيف بن ريزان شخصية كبيرة جدا في اليمن، نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي تعتبر لب الحقيقة.
3: ثمة أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة لدرجة أنه كان في أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق.
2: البحث الآثاري التاريخي لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية، لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. هناك من الأحباش من يرون أنفسهم جزءا من التاريخ اليمني.
3: الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي.
0: تجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية. يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
4: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق.

0: ومقت للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
2: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
3: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

مشاهدينا في ساعة أخبارية جديدة نقدمها من العربية وفي أبرز العناوين. التحالف يعلن استهداف مواقع عسكرية حوثية في الحديدة ردا على تهديد السفن التجارية في البحر الأحمر. ترامب يقول إن الإيرانيين يظهرون جدية كبيرة في المحادثات ولكنه يرى أنهم غير مستعدين بعد للتوصل لاتفاق. بعد أن بحث مع مستشاريه إمكانية تكثيف الهجمات على إيران، مسؤولون أمريكيون يحذرون من أن ترامب بدأ بفقد صبره تجاه طهران. باكستان تحذر إيران من أن إغلاق باب المندب سيزيد الوضع تعقيدا وتطالبها بضرورة الضغط على الحوثي لوقف الهجمات بالبحر الأحمر. أهلا بكم. أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة اليمنية، مؤكدا أن الضربات استهدفت مواقع مرتبطة بالتهديدات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر. وشدد التحالف على أن الضربات لم تستهدف ميناء الحديدة وأن جميع موانئ المحافظة مفتوحة أمام حركة